0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. رسخ النظام المخلوع بمؤسستيه الأمنية والعسكرية صورة سلبية وبشعة عن قوى الأمن وعناصر الجيش خلال عقود من حكم الأب والابن، حين كانت هذه القوى للنظام ولحماية الكرسي. لكن الوضع تغير بعد التحرير، حيث تحاول وزارة الدفاع والداخلية تحاولان الانفصال عن الصورة القديمة وبناء علاقة طبيعية بين الشعب وأجهزة الأمن والجيش، على اعتبار أن هذه القوى مناط بها حماية البلاد من التهديد الداخلي والخارجي وحفظ الأمن وترسيخ الاستقرار، مع الأخذ بالاعتبار أن الشرطية وعنصر الأمن والعسكري موظفان لدى الدولة لا أدوات بيدها للتوغل على الشعب. عمليات تدريب وتأهيل متواصلة تجريها وزارة الداخلية لتحقيق الغاية المنشودة، شرطة للمواطن، شرطة تحمي المواطن وتصون كرامته، لكن من الطبيعي ألا يكون الجميع على نفس السوية الأخلاقية. هناك عناصر يعني تتصدر المشهد وتبدو مثالا مشرفا في موقعها، في حين يمثل آخر تجربة قاسية لأحد المواطنين. فهناك فرق بين من يسعى لتطبيق القانون ويحمل في ضميره الواقع الصعب الذي تمر به سوريا في طور إعادة تشكيلها، وبين من يتعامل مع القانون كوسيلة للطغيان، فيتعامل مع المواطن بنزعة انتقامية وثأرية وبروح اضطهاد لا لإحقاق الحق. طبعا شاب سوري صانع محتوى تعرض بالأمس لتوقيف، مدة التوقيف كانت ساعات في العاصمة دمشق، لكن يبدو أن التوقيف جرى على يد عناصر، ربما بينهم من ينتمي للفريق الثاني، إساءات، ضرب، امتهان للكرامة البشرية. لكن التعامل مختلف بعد الوصول إلى قسم الشرطة في كفر سوسة، نتابع.
1: هالدقيقة هاي تم إخلاء سبيلي أو إطلاق سراحي بعد اعتقال لمدة عدة ساعات بمقسم أو قسم كفر سوسة. ماني عند الاعتقال، أي واحد معرض للاعتقال وأي واحد يخالف القانون ما في مشكلة إذا يتم اعتقاله، بس طريقة الاعتقال مشابهة تماما لطريقة اعتقال المجرم بشار الأسد وشبيحته، نفس الطريقة، تشبيح. ضبوا علي بالسيارة، نزلوا بالبواريد، كلبشوني وبلشوا يضربون فيا ويسبون وطمشوا راسي وحطوا نزلوا راسي لتحت ونزلوني بطريقة مهينة على القسم. أقسم بالله العظيم تصرفات شبيحة بشار الأسد لا راحت ولا إجت. طبعا وللأمانة المعاملة بس وصلنا القسم وفتنا على قسم كفر سوسة اختلفت 180 درجة. هاي برسم وزير الداخلية، شبيحة وزارة الداخلية والدورية اللي اعتقلتني هذولا أسوأ من شبيحة بشار الأسد. إذا كل مواطن يعتقلونه يهينونه بشرفه وبعرضه ويضربونه ويكلبشونه بدون أن وجه حق، ففي مصيبة بالبلد، لازم تتعالج هاي المشكلة اليوم قبل بكرة.
0: طبعا بعد خروج حسين حاج حسين في هذا التسجيل الذي استمعنا وشاهدناه معكم مشاهدينا، ظهر في تسجيل آخر تحدث خلاله عن استعادة حقه ورد اعتباره من قبل الشرطة المسلكية المتخصصة بتلقي الشكاوى على عناصر الأمن. حسين أوضح أيضا أن الأفراد الذين اعتدوا عليه جرى توقيفهم لمحاسبتهم، نتابع.
1: لأنه ثورتنا اسمها ثورة الكرامة، لأنه ثورتنا ثورة الحرية والكرامة، ونحن أبناء هاي الثورة. كرامة المواطن السوري خط أحمر، كائن من يكن، بغض النظر عن دينك، عن طائفتك، عن انتمائك، عن قوميتك، عن منصبك، عن شغلتك، كرامة المواطن السوري خط أحمر. يمكن مثل ما كلكم شفتوا وكلكم قريتوا اليوم وسمعتوا وشفتوا فيديوهات أنه اليوم أنا تم اعتقالي بطريقة كان فيها إهانة لكرامتي، بس الحمد لله تم استعادة كرامتي ورجع إلي حقي وثلثين الباطل. أنا موجود بقسم أو فرع المسلكية، هذا الفرع مختص بالشكاوى ضد عناصر الأمن والشرطة. يعني أي شخص إن كان إعلامي ولا مواطن عادي ولا بياع خضرة ولا تاجر ولا كائن من يكون يصير معه أي مشكلة مع عنصر أمن يتعدى عليه يغلط بحقه، لأنه عناصر الأمن بالأخير خليط مثلهم مثل باقي هالشعب، في منهم الشبيح السابق وفي منهم المكوع وفي منهم المؤيد وفي منهم، فما ما كلهم أنبياء ولا كلهم ملائكة ولا كلهم أيضا شياطين. فاليوم مع الأسف الدورية اللي اعتقلتني كان قسم منهم ناس يعني ما تعاملوا معي بشكل راقي أو بشكل إنساني أو بشكل حضاري، تم محاسبتهم وتم معاقبتهم وتم زجهم بالسجن حاليا بعد شكوى رسمية مني كمواطن اسمي حسين حاج حسين.
0: لكن كيف تعاملت الشرطة المسلكية مع الشكوى التي قدمها حسين؟ وهل الاستجابة جاءت فقط لأن الشاب هو صانع محتوى وقصته انتشرت ولقت تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: الآن بفرع المسلكية ومعي الأخ عبد الرحيم الحموي اللي هو كان مشرف على العملية، وطبعا ما ننسى نشكر الأخ أبو أسامة رئيس الفرع. أخ عبد الرحيم، أنا أجيتكم اليوم بمظلمة وبشكوى، كيف تعاملتوا مع قضيتي؟
2: طبعا إحنا توجيهات يعني واضحة بخصوص القضايا المتعلقة بجانب التعدي من بعض عناصر الأمن، بيكون في عندهم أحيانا بعض التجاوزات يعني الغير مقصودة، يعني نحن نحسبها بجوز بعض العناصر غير مدربين التدريب الآن الجيد يعني للتعامل مع هذه القضايا والمواجهات يعني المتعلقة بجانب يعني المظاهرات والاعتصامات. هذا الأمر طبعا التوجيه واضح جدا من قبل وزير الداخلية، نحن في فرع القضايا المسلكية نعالج هذه القضايا، فأخونا حسين يعني إجا لعنا وتقدم شكوى رسمية ونحن تعاملنا معها تعامل يعني أخذنا الإجراءات كاملة في هذه المسألة، وعيد إن شاء الله لأخونا حسين حقه الكامل يعني.
1: طب هل أعيد حقي كوني حسين والعالم حكت باسمي وكوني عندي شوية متابعين أو معروف على السوشيال ميديا، ولا أي مواطن ثاني يكون بمكان يأخذ حقه؟
2: لا طبعاً فرع القضايا المسلكية يعالج جميع القضايا لأي مواطن، يعني طبعاً كثير من الناس جاءتنا ونحن عندنا نشاط قوي في دمشق فيما يتعلق في هذا الجانب، فأكيد يعني أي شخص يكون في عنده أي مظلمة متعلقة في جانب يعني قوى الأمن الداخلي في دمشق فأبوابنا مفتوحة، ومنصة الشكاوي التي أطلقتها وزارة الداخلية صوتك وصل، هي
1: صوتك وصل منصة تشتكوا فيها على أي عنصر بالداخلية أو بالدفاع أو بالدولة، أي حدا بالدولة عندكم شكوى عليه في منصة صوتك وصل، وأنا سبق وعملت فيديو عن هالموضوع. الله يجزيكم الخير والله يبارك بيكم.
0: بعد تفاعل هذه المسألة يبدو أن بعضهم يعني حاول استخدامها خارج سياقها لأغراض سياسية من قبل بعض الأطراف التي تسعى دائما لتأجيج أي مشكلة والتصفيق لأي خلاف بما يتعارض مع مساعي الوصول إلى الاستقرار الذي ينشده السوريون لبلدهم. لكن الرسالة وصلت إلى صانع المحتوى الذي تحدث عن توقيف 150 عنصرا من الأمن من قبل الشرطة المسلكية لارتكابهم مخالفات، موضحا أن التعامل مع حالته لم يكن تعاملا خاصا كما يشيع بعضهم.
1: صار معي موقف بسيط ومو معي أنا، ممكن يصير مع أي إنسان، الدولة كلها استنفرت لتأخذ لي حقي مو بس أنا. 150 عنصر أمن لقيتهم بهاي قسم المسلكية موقفين بشكاوى من المواطنين، والله العظيم يمكن بأرقى الدول الأوروبية وبأرقى دول العالم ما تلاقي هالعدد هذا، أي إساءة ضد أي مواطن أي غلط مع أي مواطن ويقدم شكوى على المسيء عم يتحاسب وعم يتعاقب وعم ينزج بالسجن وعم يتجرد من منصبه وعم يتجرد من وظيفته. ما في مزح، كرامة المواطن السوري خط أحمر، واليوم وبكرة وإلى آخر نفس إحنا مع دولتنا ومع حكومتنا، وما حكيت أنا هذا الكلام ولا صورت هذا الفيديو إلا من حبي وحرصي على بلدي وعلى حكومتي.
0: لاقى الموضوع تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي كما أشرنا مشاهدين، لا أحد يقبل بالعودة إلى الخلف وقت يسعى به السوريون إلى بناء قطيعة وسد مع طريقة التعامل التي كانت قائمة خلال حكم المخلوع بشار الأسد ونظامه طبعا بين الأمن والشعب. نستعرض جانبا من التعليقات على هذا الموضوع، بداية من حساب فاتح العريفي قال: وزارة الداخلية السورية نطف الأمن العام والشرطة من يلي كانوا شبيحة ودفاع وطني، وانتسبوا لكم اعملوا دراسات من جديد وانتسبوا عفوا لكم، اعملوا دراسات من جديد عنهم وعن يلي بده ينتسب لكم. من حساب أبو جواد يقول أيضا يدققوا مع هؤلاء

0: العناصر سوف تعرف تاريخهم الأسود يقصد على ما يبدو. هؤلاء مستحيل يكونوا من أبناء الثورة. حسام قال: ألف الحمد لله على سلامتك، هذا هو المتوقع من هذه الحكومة الموقرة، وهذه هي القيادة التي تقف أو نقف خلفها بأرواحنا وأجسادنا وبكل ما نملك من قوة. الآن عادت المياه إلى مجاريها والقاطرة إلى السكة، ولا يصح إلا الصحيح. أحمد أيضا علق وقال: الحمد لله صار ينسمع صوتنا ويتصحح الغلط. الباحث في قانون الإعلام والتحكيم الدولي عبد القادر العبيد قال: يا ترى لو ما كنت يوتيوبر كنا شفنا استجابة بهالسرعة؟ إلى موضوع آخر. شبكة النقل في سوريا متهالكة، مسألة واضحة للعيان. الحافلات داخل المحافظات قليلة وقديمة بطبيعة الحال. النظام المخلوع كان يسحب الحافلات من المدن في سبيل استخدامها لأغراض عسكرية معروفة للجميع، لكن بعد التحرير هناك محاولات لترميم النقص وسد الاحتياجات. قبل عام قدمت بيلاروسيا 50 باصا للنقل الداخلي هدية منها للشعب السوري، وقال حينئذ وزير النقل يعرب بدر إن هذه الباصات ستكون بمنزلة جرعة أكسجين يمكن أن تغير في حالة النقل الداخلي في البلاد. لكن كيف يجري التعامل مع وسائل النقل في سوريا من قبل بعض المواطنين؟ الحديث عن قطاع متهالك للغاية يعمل بالحد الأدنى، لكن كيف يعمل؟ شابان يجلسان في باص نقل داخلي خط دوار جنوبي في العاصمة دمشق، يدخنان السجائر ويرميان بقاياها على الأرض فيما بدأ وكأنها رحلة لا وسيلة نقل يتشارك بها المواطن مع آخرين، بينهم أطفال ومرضى وأصحاب حساسية، إلى جانب التعدي أصلاً والتطفل على خصوصية الآخرين واختراق لمساحتهم التي يفترض أن تكون آمنة وفق ما يرى بعضهم. نتابع. تفاعل واسع مع المسألة، انتهاك القوانين والسلوك العشوائي وغير المسؤول من قبل بعضهم يستفز شريحة واسعة وواعية من الشعب بطبيعة الحال. استعرض بعض التعليقات على هذا الموضوع. أحلام قالت: عادي، من زمان الكل بيدخن بالمواصلات لأنه الناس ما تعودت تتخالف على التدخين، وإذا طلبت من حدا ما يدخن بيطلع عليك أو بيطلع عليك بلا عالي. منتصر يقول: الشعب ما بينضب غير بدفع المخالفات، وقت يكون في قانون ومخالفات والعالم المخالفة توقف تمشي معاملاتها بدوائر الدولة لحتى تدفع المخالفات اللي عليها، ساعة الشعب بيتعلم الحفاظ على القانون. مصطفى تعشوف بتركيا: بمحله الشخصي ما بيدخن، بيطلع لبرات المحل بيدخن بيرجع. شعب مزوق في عنده احترام للغير، نحن عنا سلامتك. لازم يكون مخالفات رادعة، وطبعا مخالفات رادعة طبعا يقصد لي المخالفين بكل شيء حتى ما يتكرر هذا السلوك. فراس ماذا قال؟ بكل وسائل النقل لازم يمنع أو يمنع التدخين. فادي: هلأ إذا طلع حدا خالفه بيعملوا على السوشيال ميديا أنه كان ملاك السلام وعب ينفخ أكسجين مشان الناس تحسن تتنفس، شعب ما بيوجعه غير المصاري وبس. لما يعود الحديث عن النظافة العامة في سوريا، حدثا طارئا: مهندسو النظافة والبلديات ومبادرات أهلية، الجميع يعمل على التنظيف في مكان والتأهيل في مكان آخر، لكن في الوقت نفسه هناك من يعيد هذا المجهود إلى المربع الأول بسبب سلوكيات غير منضبطة. في حديقة الأمويين التي كانت تعرف سابقا باسم حديقة تشرين، معاناة لا تنقطع للتنظيف المتواصل، جهود تدروها الرياح بعد مغادرة عدة أشخاص مقعد في حديقة تاركين خلفهم لمستهم الخاصة. نتابع.
1: خير، وليك الحاويات موجودة، بس من سنة لهلا نفس الشيء، وانتو بتتعبوا الله يكون بعونكم، يعني انتو عم تنظفوا وراهم. لحظة، طيب هاي الكاسة ليش هون؟
2: والله ما عمل لحد يا خيي.

0: الله يكون بعونكم
1: وحياه الرب.
0: الله يكون بعونكم.
1: حتى البزر يعني وصلنا بزر وكبوا.
0: انا هي ما فهمتها يعني هيك. شلون واحد بياكل بزر وبيلحش تحته؟
1: ايه هيك.
0: ليش هيك يعني كل الطاولات شيء عجيب.
1: تجي بتقول لي يا اخي ان شاء الله تكبوا لنا زباله، يقول لك ما عندنا زباله.
0: وهي الحاويات موجوده.
2: طبعا نحن الآن في العام 2026، يعني لا أحد على ما أعتقد يفتقد للوصول إلى المعلومات. بطبيعة الحال نحن فضاء واسع، يعني تستطيع أن تصل إلى المعلومات بشكل كامل ورهيب في هذه الآونة. ولكن يعني لماذا يصر البعض صراحة رغم كل التحذيرات التي تضعها الدولة ورغم كل المساوئ والأمراض التي يمكن أن تتفشى والعواقب الناجمة عن ترك كما شاهدنا في الفيديو يعني بقايا للمأكولات البزر ويعني أيضا المعلبات وإلى ما هنالك في الشارع، يعني لماذا لا يعني نذهب لكي نصبح فعلا متحضرين مثل باقي الأقوام؟ بطبيعة الحال السوريين خلال سنوات الثورة يعني ذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى تركيا، ذهبوا إلى بلدان عربية أخرى وشاهدنا النظافة والاعتناء وحتى الوعي الشعبي والاجتماعي لدى الناس وحرصهم على عدم توسيخ الشوارع وعدم رمي القمامة وإلى ما هنالك. يبدو بأن فعلا موضوع المخالفات، لأنه كل التعليقات التي ذكرناها مشاهدينا تفيد بأنه يجب وضع قوانين صارمة ومخالفات حتى يرتدع الشعب، وهذا أسوة بدول أوروبا التي فعلا اعتمدت هذا الموضوع وأصبح الآن ساريا بشكل كبير. ننتقل إلى التعليقات. السيد محمد فاضل قش يقول: يقولون النظافة من الإيمان وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، فهل توفرت فينا؟ تحتاج نفوسنا للنظافة أولا حتى تصبح شوارعنا والأماكن العامة نظيفة، نحتاج إلى إعادة تأهيل على جميع المستويات. تعليق آخر من حساب دكتور محمد السيد أحمد قال: غرامة مالية ولو بسيطة بتخلي العالم تلتزم بالنظافة. أيضا من حساب محمود يقول: يجي وضع رسم دخول على كل، أو يجب على ما يبدو يجب وضع رسم دخول على كل شخص ويتم تسليمه كيس أسود يضعه في حاوية مرتبة وهو خارج من الحديقة، تتابع عيون موظفين يتابعون زوار ويوجهونهم لضرورة استخدام كيس القمامة.

0: محاولات السرقة ربما لا تتوقف في مختلف البلدان، هناك سرقة لكن تأثيرها يبدو بوضوح أكبر في سوريا، وربما بسبب الحالة الاقتصادية ومحاولة اللص استغلال ثغرة أمنية مثلا في نقطة عمياء غير مزودة بكاميرات مراقبة أو حركة الناس فيها ضعيفة. هذا الرجل تعرضت سيارته لمحاولة سرقة، ما دفعه إلى تحذير الناس ودعوتهم للانتباه وعدم ترك أي مقتنيات ثمينة في السيارة، على اعتبار أن لدى اللصوص دائما أساليب مبتكرة ويمكنهم الوصول ربما لداخل السيارة حتى لو لم يتمكنوا من تشغيلها.
1: حاولت سرعة من السيارة مفتوحة، ما بنعرف كيف، من كوتي محاولة تشغيل، لو ما كان في إثم كانت راحت السيارة. ركن الدين عن ساقط، ركن الدين فوق حديقة شكو، التدقيق رايحة كمان البطارية، سارقين البطارية. سامعين غطاء الفيوزات، ما نعرف كمان شو بيطلع معنا شو صارين، بس الواضح انه كمان البطارية رايحة مشان الانتباه والحذر.
0: اللصوص لا يعتمدون فقط على الحيل والخدع، فمنهم من قد يلجأ للسلاح لتنفيذ عمليات سطو. في شارع النيل في حماة مواطن تعرض للسطو وسرق

0: يبقى مبلغ مالي منه في وضح النهار. متابع.
1: المسدس ما طيب ليك انت مو معك المسدس؟
2: انت ساعه
1: جنبي؟ ايه
2: ايه طلع انت شلون اجاني هلا بيطلع
1: يا لطيف
2: طلع
1: ايوه ليكو ليكو ليكو ليكو ليكو اخ اجى واحد من هون واحد من هون معه طاقيه طاقيه ليكو اخ ليكو معه طاقيه ليكو ايوه اثنين واحد من هون واحد من هون او اثنين والله اوف بين كانه ليك عساكر ومبين عساس ليكم ليكم طلع
2: هذه رقم منها ابو
1: النمرة النمرة يا ويلا يا قالوا ارض نزيل على الارض يا ويلا يا شباب والله بدي اوزوك انا ابو هذيك ابدا لو حاكي كلمه والله لو حاكي كلمه هيك واحد واقف ليك الابن الحرام
2: ما
1: غيره التنين عطانين التي من الكاميرا ليك عبي
2: ما
1: عبي عبي
2: السيارة
1: ما عبي عبي
2: طلعت شكلت وقت
1: بدون سيارة شايف بدون سيارة ليش ما أخذوا مو شيء لو مسدس كان طخ
2: النمرة يا شباب
1: ايه ده ايه ده ايه
2: قرب
1: قرب قرب على النمرة
2: ما عندك نمرة
1: سيارتي والله ليك هون هون انا هون طلعت هون صحيت هون انا صحيت شاي
2: وين كان
1: اطلق هلا هلا اطلق شوف
2: طلع من على الميتور من على الزاوية
1: هون
2: ايوه
1: يا فهد ليك
2: طيب هذا مين هذا؟
1: ليكو ليكو ليكو في في في ليكو ليكو
2: لا واحد
1: والله كأنه كأنه مو ميتور كأنه سيارة انت شفته ابو ابو ابو فهد ليك رقدت عليه
2: واحد بس ركب الميتور وظل صغير
1: ايوه
2: هذا مين
1: لا هذا هذا ما ميتور الا بيت الشماع كأنه
0: الحلفاوية سيارة محلية الصنع تسميتها مرتبطة ببلد المنشأ مدينة حلفاية في محافظة حما. هذه السيارة ليست موديلا عالميا، ليست براندا، إنما سيارة مصممة بأيد محلية لكن بقدرة عالية تتحمل الطرقات الوعرة، رخيصة نسبيا مقارنة بالسيارات، شكلها مرتفع وهيكلها قوي حتى أن بعضهم شبهها بسيارة الهامر. هذه السيارة تعمل على نظام اليدوي لكن جرى تطوير أول نموذج منها كسيارة أوتوماتيك. نتابع.
3: لا ألماني ولا كوري، من عنا وبس، من مدينة حلفاية، فخر الصناعة الحلفاوي، أول طرطورة حلفاوية بتتصمم بهالموديل هذا وهالتشكيلة هاي. تفرجوا علينا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، شعب حلفاية شعب جبار، مستحيل إنه يوقف في مكان واحد ويثبت بدون ما يتطور. بدير حسان شعب حلفاية موجود وطور هاي الطرطورة الحلفاوية لحتى صارت موديل 126 محرك بورتر أوتوماتيك كامل مخدمي كامل ما شاء الله، يعني أول سيارة أول طرطورة حلفاوية عم تكون بهالموديل هاد بكل سوريا. هي كان اسمها طرطورة وهلق حرام نقولها طرطورة، شوفوا لي هي هلق بعد ما صافي عليها تابلو اتش 1 يا جماعة، شوفوا لي ما شاء الله التصميم كتير مميز وبدققوا على دق التفاصيل، يعني كان بالزيني وكان بالإضاءة وحتى الفرش كلياته عم يكون مريح وتكييف كامل ما شاء الله شيء على الأول. الله يعني ركازي وثبات على الطريق وحتى فيها سهولة وسلاسة كتير مميزة، يعني عن جد هي أول طرطورة حلفاوية بتتصمم بهالموديل هذا وهالطريقة هي، وشوفوا لها انت كمان ما شاء الله يا جماعة بتحس حالك قاعد بغرفة مخدمي كامل. طبعا يا جماعة ما نسوكم أخوتنا جماعة ذوي الاحتياجات الخاصة بفصلوا لكم طرطورة حسب طلبكم وشلون ما بدكم إياها بفصلوا لكم إياها.
0: بعد مضي أكثر من عام ونصف على التحرير ما تزال مخلفات الحرب والقنابل والألغام التي زرعتها قوات نظام بشار الأسد حاضرة في مناطق متفرقة وأماكن غير متوقعة أيضا. المخلوع بشار الأسد ما يزال يحاول قتل السوريين

0: حتى وهو هارب في موسكو. هذا الشاب الذي يعمل في حقل المنزل أو ما يسميه السوريون الحوش عثر على قنبلة عنقودية كانت تودي أو كادت أن تودي بحياته. نتابع.
1: ليش علقت المدراي بالعنقودية؟ كلمة الله يرضى عليك مفكرينها هينة؟ لا والله ما هي هينة، هي كلمة كبيرة. قبل شوي كنت عم بحكي مع الوالدة قلت لها طالع على البيت أشتغل، آه روح الله يرضى عليك. جيت لهون على بحر القش جمعت ايش في حشيش طالع على البحر، وهلا هنيك في كومه وهي كومه، هلا بنجيكم على هاي الكومه. هاي الكومه هون كنت عم بنظف هاي المدراي، قشيت قشيت قام المدراي علقت بشي. بشو علقت المدراي؟ بالعنقوديه. مثل ما يكون شايفين علقت المدراي في العنقوديه وانا عم بقش لهون، يعني لو قرب الكومه شوي لهون راح على الاسود وفلا تسال. فاهم شيء رضا الوالدين، خذوا الرضا واطلعوا من البيت، الله تلطف فينا.
0: بهذه القصة نصل بكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: إلى التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

على امتداد أكثر من 13 كيلومتر بتتشابك أزقة وأسواق حلب التاريخية لحتى تشكل أكبر سوق مسقوف في العالم وشاهدة على قرون من الحركة التجارية والحضارية. هاي الأسواق مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وبتعتبر من أبرز معالم المدينة لأنه كانت عبر العصور القديمة محطة رئيسية على طريق الحرير ونقطة التقاء للقوافل القادمة من الصين وآسيا الوسطى، ومنها كانت تنطلق البضائع إلى موانئ البحر المتوسط. هذا الشيء خلى حلب مركز تجاري عالمي ومفترق للطرق والحضارات. لكن هاي الأسواق اللي بتمثل شرايين المدينة القديمة وعصبها التاريخي ما سلمت من ويلات الحرب وتعرضت لدمار كبير بسبب القصف خلال سنوات الثورة. تحديداً في سنة 2012 اندلع فيها حريق هائل دمر مئات المحلات وتسبب بانهيار كبير للمباني التاريخية. وبحسب منظمة اليونسكو تعرض حوالي 60% من المدينة القديمة لأضرار كبيرة و30% منها دمر بالكامل. هذا الشيء خلى عملية إنقاذ هالإرث الحضاري واحدة من أكبر التحديات اللي واجهتها حلب بتاريخها الحديث.

0: مساء الخير. اليوم رجعت ورشات الترميم لأسواق حلب القديمة وأحيائها التاريخية بمحاولة لإعادة الحياة لها المعلم الفريد، بس المهمة ما بتقتصر على إعادة بناء اللي تهدم. المسألة تحتاج أمور أخرى تتعلق في الحفاظ على إرث تاريخي وحضاري عريق بيميز المدينة من قرون، ولهيك أعمال الترميم تحتاج لمواد وتقنيات خاصة بتناسب الطابع الأثري للمكان، بالإضافة لتعاون وثيق مع الخبراء والباحثين والحرفيين المتخصصين لضمان الحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية اللي بتشكل جوهر المدينة القديمة وروحها.
1: يعني عند الحديث عن مدينة حلب نحن عم نحكي على مدينة مغلة بالقدم والعراقة، فكتير من المدن التقليدية خلينا نقول يعني ظهرت وكل حضارة لكن اندثرت وحتى سميت بالمدن المنسية. ما يميز مدينة حلب، طبعا نحن عم نحكي على آلاف السنين، عم نحكي على مدينة ظلت نابضة بالحياة. طبعا في كتير من العوامل اللي ساهمت بجعل مدينة حلب مدينة مهمة. فينا نشير للسبب الأول، هو الموقع الاستراتيجي. فنحن لما عم نحكي على مدينة واقعة على طريق الحرير، هذا أكسب المدينة أهمية تجارية. فلذلك نحن لما بنحكي عن مدينة حلب ونقرأ نسيج العمراني فبنشوف فيها حضارات بتعود لحضارات ما قبل الميلاد. فنحن لما منراجع وحتى منشوف الأبنية الموجودة بالمناسبة لغاية يومنا، فبنشوف فيه مباني بتعود إلى ما قبل الميلاد.
0: باختصار، الموضوع مو مجرد حجارة مصفوفة، هو تاريخ مدينة امتد لخمسة آلاف سنة. حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا وقلبها التجاري تحولت اليوم لورشة ترميم مفتوحة. بس خلف أعمال إعادة الإعمار والترميم بيبرز سؤال مهم كتير، هل عم نستعيد حلب بهويتها اللي فقدناها، ولا نحن قدام مدينة جديدة تحمل نفس الاسم بس؟

0: تحتضن حلب معالم أثرية متنوعة مثل القلاع والقصور والخانات والحمامات والمدارس والمساجد التاريخية والأسواق. وتمتد حلب القديمة على مساحة كبيرة تصل إلى 16 هكتاراً، وتتوزع أسواقها القديمة التي تبلغ 39 سوقاً على طول الطريق من باب إنطاكيا إلى سوق الزرب، بالإضافة إلى عدد كبير من الخانات والقيساريات.
1: بالنسبة للخطط التي تقوم عليها محافظة حلب لترميم أحياء وأسواق مدينة حلب القديمة، نحن نقوم بدورنا بالتواصل مع أصحاب المحلات ومع أصحاب الخانات وأصحاب الأسواق، وبنفس الوقت نقوم بالتنسيق مع الشركات الهندسية والمنظمات والجمعيات لإدارة هذه المشاريع الترميمية بشكل يكون مطابق للمواصفات والمعايير العالمية ليست فقط المحلية، ونحاول قدر المستطاع بإحياء هذه الأماكن، ونقوم بالتشبيك مع جميع الأطراف لتسهيل موضوع الترميم في كل التفاصيل.
0: وبحسب ميثاق البندقية لترميم وحفظ المعالم والمواقع والذي صدر في عام 1964، فإن عملية الترميم هي عملية تخصصية هدفها صيانة وإظهار القيمة الجمالية والتاريخية للمنشأة الأثرية، وتقوم على احترام المادة الأصلية والوثائق الموثوقة المعتمدة، ويجب أن تتوقف عند النقطة التي يبدأ فيها التخمين.
2: تجولنا بأسواق حلب وسمعنا أسماء كتيرة لجهات مانحة، وبنفس الوقت لمسنا خوف من أنه عمليات الترميم تتجاهل القيمة التاريخية للمكان، مثل ما صار في بعض الأسواق اللي تم ترميمها سابقاً وكانت نسبة الدمار فيها أقل. كمان في إشكالية تانية، وهي أنه أسواق حلب محاطة بأحياء سكنية بتتألف بمعظمها من البيوت الحلبية القديمة اللي تعرضت كمان للقصف والدمار.
3: حلب القديمة باختصار 30% منها مدمر تقريباً، و60% بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وإصلاح. في فرق بين التدمير وبين التوسير للمرحلة اللي هي وصلتها المدينة. يعني في عنا مباني أضرارها متوسطة، في عنا مباني أضرارها خطيرة، وفي عنا مباني أضرارها خفيفة. الأضرار الخطيرة للأسف كثيرة في حلب، تتجاوز 30% من مساحتها. حلب 400 هكتار، فيها 14,000 محضر، فيها بحدود 3,000 حلب القديمة 3,500 محل، 16 خان.
0: الدمار الذي أصاب أحياء حلب القديمة دفع ساكنيها للنزوح عنها، ما حرم الأسواق من مجموعة كبيرة من الحرفيين الذين كانوا يسكنون في هذه الأحياء ويذهبون سيرا على الأقدام للسوق. هذا النزوح تظهر آثاره حتى في الأسواق التي ما زالت سليمة، حيث تعاني من نقص بالحرفيين، كما أن القصف طال الطرقات والبنى التحتية، وهو ما انعكس في انخفاض واضح بدرجة الإقبال على هذه الأسواق. ويخشى أصحاب المحال من أن تمتد حالة الجمود إلى المناطق التي يجري ترميمها الآن.
4: والله ما في بيركين تقطيع وقت، يعني شايف الخراب هون بالسوق كله منتشر، بيركين تسلاي ما في شيء. السوق تحت شغال، محل ما ترمم شغال، بس المشكلة التجزيء بالترميم. نحن المدينة هاي كلها بتفتح إذا انفتح السوق الرئيسي من قلعة لباب انطاكية، بيجري الدم فيها. هات ثلاث أسواق يواجهوا كل التمويل عليهم، بعدين بشوفوها لحالة الدم بيمشي فيها، بترجع بتشتغل أسواق. عود الدم من العالم الزائر بيجي من القلعة بينزل لتحت لآخر، لأنه دائما المواطن وقت بعدي بلجأ بالصيف للفيالة، بالشتاء بتجنب المطر، بنزل هون برود، بالصيف دم بيرده وبالشتاء دافية، تلاقي بيدخل دائما الأسواق مختصرة. هاي مختصرة نصف المدينة، فورا بمر المشتري أو المتفرج أو السايح، بس بقيان سوق الزرب وسوق العبي وسوق العطاري. هذول إذا فتحوا هذا مثل العمود الفقري للمدينة، وبعدها مروح على الفروع واحد ورا واحد بتسكر بدون ما يساوي أي مضايقة للمار.
2: إذا العمل بأسواق حلب التراثية ما انقطع من فجر التاريخ، فهي مو مجرد تحف أثرية، هي سوق عمل حقيقي متنوع ما بين التجارة والتصنيع. مثلاً صابون الغار اللي بيأكد المصنعين إنهم لسه بيستخدموا نفس المواد اللي كانوا أجدادهم بيستخدموها من مئات السنين. هذا المزيج ما بين الصناعة والتجارة والتاريخ أعطى خصوصية لأسواق حلب، فبقدر ما كان بيهتم الصناعي والتاجر بازدهار أعمالهم بقدر ما بيحرصوا على الطابع التاريخي لأنه عامل جذب مهم للزوار والسياح.
5: يعني الحديث عن أسواق مدينة

0: حلب أولا يعني بحب أشير أنه أسواق مدينة حلب أيضا تعد من أهم الأسواق وأطول الأسواق بالعالم كأسواق مسقوفة، وكمساحة نحن عم نحكي على 16 هكتار. هذه الأسواق مثل ما هو معروف عددها 37 سوق، ومثل ما تفضلت أنه لكل سوق له اسم، عندنا مثلا سوق العطارين لبيع البهارات، عندنا سوق الصاغة أو الصياغ لبيع الذهب، سوق اسطنبول أو سوق تفضلي، سوق الزرب، كثير من الأسواق. فهي الأسواق طبعا تعود طبعا لفترات، خاصة عندنا محور الطريق المستقيم. محور الطريق المستقيم بحد ذاته كسوق يعتبر يعود إلى ما قبل البلاد، يمتد من باب أنطاكيا وصولا إلى نهاية سوق الزرب. فنحن عم نحكي على سوق يعود إلى حضارات قديمة، وطبعا هذا السوق تطور وتوسع خلال فترات إسلامية، خاصة نشوف بعض المباني التجارية على أطراف المحور الطريق المستقيم في الفترة المملوكية فالعثمانية. طبعا ظهر الخانات اللي هن عم بيغزوا هذا المحور الطريق المستقيم وهالأسواق المسقوفة الجميلة.
1: تعرف أسواق حلب بتخصصها، حيث يسمى كل سوق بحسب الحرفة أو المنتجات التي تباع فيه، مثل سوق العطارين المختص بالتوابل والأعشاب، وسوق الزرب المختص بالمنسوجات اليدوية والعباءات، وسوق الصابون والصاغة. وبالإضافة إلى الأسواق، هناك الخانات الأثرية والتي كانت بمنزلة فنادق للتجار القادمين من خارج المدينة، وأشهرها خان الجمرك الذي يعتبر أكبر الخانات في حلب، وخان الوزير، وخان الشونة.
0: في عنا شيء اسمه خانات. الخانات طبعا هي عبارة عن مباني تجارية، عبارة عن مباني تجارية. الخان بتألف من دورين بشكل عام، ودائما في عنا الفناء، الفناء اللي هو الكورديات أو الرئة اللي بتنفس فيه منه الخان. نفس الشيء بنشوفه بالمباني الدينية، نفس الشيء اللي بنشوفه بالمباني السكنية، دائما الفناء هو الرئة اللي بتنفس منها المبنى، سواء تجاري أو سكني أو ديني. فالخانات بشكل عام أولا بتغذي الأسواق. فمدينة حلب يعني لما نحكي على محور الأسواق، في عنا مجموعة خانات. الخان من الناحية المعمارية، إذا من نحكي عن وصفه المعماري، بتألف من دورين. كان الخان الدور الأرضي لعرض السلع، فهو عبارة عن مجموعة غرف صغيرة كلها مطلة طبعا إلى مفتوحة على الفناء. عنا الدور الأرضي، الدور العلوي هو دورين مثل ما حكيت لكم، الدور العلوي هو لإقامة التجار. فمنشوف حتى بمدينة حلب وخلال قراءتنا للنسيج العمراني مدينة حلب، في عنا محاور رئيسة، محاور عريضة، شوارع عريضة بتربط بين أبواب المدينة والخانات، لأنه هذا الممر أو الطريق اللي بربط دخول القوافل إلى الخانات. لذلك في بعض الخانات في إلهم أماكن لإقامة القوافل. عندنا شيء آخر بالمباني التجارية اسمه قيصريات. القيصرية هي عبارة عن مبنى أصغر، ولكن هو في تصنيع لمهنة معينة. بالمناسبة حلب مشهورة من ناحية التجارية، تجارة القطن، تجارة الصوف، تجارة الحرير، الصابون، وكثير من المواد اللي اشتهرت فيها مدينة حلب ولا زالت.
1: فالأسواق ليست مجرد شوارع، هي نظام متسلسل. الخانات تعمل كمستودعات ومكاتب، والقيصاريات للإنتاج المتخصص، والأسواق للبيع المباشر.
2: نحن أعددنا دراسة إنشائية ومعمارية لترميم سوق العبي وسوق الزرب وخان الشونة ودعامات القلعة إلى ما هناك، ما نحكي في التفاصيل. بوشر بخان سوق العبي مثل اللي احنا واقفين هلا عنده تماما، لأمور عدم توفر يبدو المصاري وقفوا، رجع صار توجه إلى سوق الزرب. طبعا مشكورين المجموعة الأولى، حاليا عم بتابع ترميم سوق الزرب بشكل كامل مع مؤسسة أو شركة دياري، على أمل إذا تم الانتهاء من هذا السوق اللي هو خلفنا يبدو بسوق العبي. سوق العبي مثل ما هتلاحظ بيمتد عند عقد الجامع اليشبكية إلى النقطة اللي احنا واقفين، نقطة التقاطع سوق العطارين مع الصابون مع الفرائين مع العبي. فالمفروض هذا انتهى طبعا، كون دخلنا بقى وين بعدين؟ بسوق العطارين. قبل التحرير كان في عبارة عن مبادرات فردية ومبادرات دولية، وبحدود يعني محدود مو كتير، عارف شلون؟ ما كان فيها الوتيرة الكبيرة هلا، لا هلا بعد التحرير في خطة كاملة، عارف شلون؟ بس كمان بعد التحرير يعني حلب، لأحطي رقم تقريبي، نحن عنا بحدود شي 65 هكتار.

0: من حلب القديمة مدمر، هذا كلفته بحدود 300 مليون دولار.
1: أعمال الترميم بتواجه كتير تحديات غير البناء والمحافظة على الشكل التاريخي، وهي الهندسة العبقرية اللي انبنت فيها أسواق حلب. نحن قدام نظام بيئي ذكي بامتياز، الفتحات اللي بالأسقف هي مو للزينة، هي للتبادل الحراري الطبيعي. يعني بعصرنا اليوم اللي بندور فيه على العمارة الخضراء بنلاقي بحلب اللي سبقت العالم من 800 سنة.
2: من خلال فتحات السقف هذه يتم توفير إضاءة طبيعية من دون كهرباء، كما أن هذه الفتحات تعمل كمداخن حيث يخرج منها الهواء الساخن الخفيف، مما يولد تيار هواء في الأسفل من دون الحاجة إلى مكيفات. ويمكن للزائر في سوق السقطية مثلاً أن يشعر حتى في أشد أيام الصيف حرارة بنسمات هواء باردة بمجرد دخوله السوق بفضل فرق الضغط الذي تولده هندسة القباب، كما أن استعمال الحجر الكلسي الحلبي الشهير سمح بتأمين العزل الحراري لهذه الأسواق، فهي باردة صيفاً ودافئة شتاءً، كما أن سمك الجدران الذي يصل إلى نحو متر يحافظ على حرارة المباني. وباختصار، فهذه الهندسة لا تحتاج إلى كهرباء، بل تحتاج فقط إلى من يفهم أسرار الحجر.

0: للأسف بعض المقاولين أحياناً بيسكروا فتحات الأسقف أو بيستبدلوا الحجر الكلسي بالباطون المسلح، وهذا الشيء مو ترميم، هذا للأسف خسارة للهوية المعمارية والطابع اللي انبنى فيه المكان.
1: لا، موضوع الترميم طبعاً يعني مثل ما ذكرت هو علم قائم بحد ذاته ويحتاج إلى متخصصين في الترميم. فأحياناً يعني أنا دائماً بقول يعني مبنى إذا بدي يترمم بطريقة خطأ لا يفضل أنه يبقى بدون ترميم، ريثما تجي يعني تأتي جهات متخصصة وممولة. يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية لترميم النسيج العمراني بمدينة حلب بشكل عام، وينعمل على شكل زونات يعني أحياء. فلازم نفكر بيكون في عنا استراتيجية لموضوع الترميم، هذا واحد. النقطة الثانية وضع خطة زمنية، تحديد المعالم اللي لازم تترمم، من الجهات التي سترمم، وكيف فينا نحفز عودة السكان. يعني ترمم سوق والمباني السكنية مدمرة، فلذلك هذا أمر رح يكون ترميم ناقص ولا وغير كافي. موضوع الترميم كتير سهل، يعني بالمناسبة كتير من المخططات والمباني اللي دمرت بمدينة حلب مخططات الهندسية موجودة. فأنا كمعماري يعني متخصص في مجال الترميم والعمارة الإسلامية يعني لا أجد أنه هناك عوائق لإعادة

0: إعادة ترميم المبنى كامل، الناحية الإنشائية الترميمية طبعا مع شروط أنه أنا لازم أبني وأرمم المبنى ضمن معايير معينة، أستخدم نفس الحجارة، الطينة، الطريقة الإنشائية اللي كانت تستخدم بالسابق. ولكن حتى إذا رممنا المبنى، هل بإمكاننا نعيد الحياة للمبنى كما كان عليه بالسابق؟ فهذا سؤال يطرح نفسه.
1: ترميم أسواق حلب يقف أمام تحديين، الأول تقني، وهو ضرورة استخدام المواد الطبيعية الأصلية كالحجر الكلسي والكلس، والابتعاد عن الإسمنت المسلح الذي يسد مسام الجدران ويحبس الرطوبة، والثاني هو التحدي المهني، فاستخدام العمالة غير الماهرة لسرعة الإنجاز يؤدي إلى تشويه النقوش وفقدان الهوية البصرية. الترميم الناجح يجب أن يحترم أصالة المادة وألا يتجاوز النقطة التي يبدأ عندها التخمين المعماري.
2: أنا بقولها بالنهاية، ما بعمر إلا أهله ولا بعمر إلا أبنائه، ولا ينقصنا شيء، لدينا الخبرات والكوادر والمادة الأولية، ينقصنا التمويل. التمويل أنا متأكد أهل المدينة طبعا والدولة بإذن الله رح تحط كل جهدها لتعيد بناء حلب القديمة. حلب القديمة في يعني عشان نعرف شغله، ما هي موجود انه ما موضوع انه نعمر بيوت وخانات واسواق، لا، حلب القديمة هي ارث اسلامي يحفظه العالم، وهذا هويتنا الذاتية، وعندما دمر كان المطلوب مسح هذا الارث لكي نفقد ذاكرتنا. نحن نفتخر بشو؟ ما رح نفتخر بجبال وغابات، رح نفتخر بعمارتنا الإسلامية، رح نفتخر بشيء ما هو موجود عند الغرب. نحن عم نثبت هويتنا الحضارية للآخر. لما كانوا يجي لهون حلب القديمة كان كل سنة يطلع منا 4 مليار دولار سياحة، ومبلغ ليس بالقليل. وأنا متأكد إذا أعيد بناء هذا الصرح العظيم لهذه المدينة رح يكله أثر أولاً مادي، تراثي، حفاظ تاريخنا من كل النواحي. فلحنا حلب القديمة هي أمانة في أعناقنا، لهي تراثنا الإسلامي الذي يجب أن نحافظ عليه بأي طريقة كانت.
3: حلب ليست ملكية عامة، بل هي ذاكرة جماعية. ترميم الأسواق والأحياء المحيطة ما لازم يكون مجرد مشروع لرفع الأنقاض. حلب بتحتاج لمشروع ترميمي يرجع الحرفي لورشته والتاجر لسوقه، ويحفظ للبيوت القديمة روحها مو بس جدرانها. نحن ما عم نرمم حجارة لحتى تبقى صامتة، نحن عم نرممها لترجع لها الحياة. وإذا كانت الأسواق هي قلب حلب الاقتصادي، فالترميم العلمي هو الضمان الوحيد ليبقى هذا القلب ينبض لأجيال قادمة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: إجا ضابط أن مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية وبسبب

0: طب دور النقابات أنت دخلت السجن؟
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
0: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تعلن تسلم 128 سجينا سوريا من السجون اللبنانية، وتقول أن العملية جرت بتنسيق دبلوماسي مشترك. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول أن دمشق منخرطة في خطة وطنية لحماية الأطفال، ويدعو الدول لتحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها في مخيمي روج والهول. الصادرات الأردنية إلى سوريا تتجاوز 142 مليون دولار خلال 4 أشهر، والأرقام تظهر تراجع الواردات من السوق السوريه.

0: نتنياهو يؤكد احتفاظ إسرائيل بمناطق أمنية عازلة في جنوبي لبنان ويشدد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا. وقالت الوزارة أن العملية تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. هذا وكان وزير العدل مظهر البيس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي أذار الماضي أفرج عن 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
1: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضاً بكل فخر قبل عدة أيام تأكيداً على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
0: وأضاف علبي أنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن حياتهم لا تزال مهددة بالألغام ومخلفات الحرب، ومرحبا بأي جهود دولية للمساعدة في إزالة هذا الخطر.
1: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
0: قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
2: أعتقد أن لا، بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك، نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
0: وفيما يخص الدور المحتمل الإيجابي لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
2: شك أن لسوريا بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة لدولة، لا شك

0: أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك أن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
1: وعن الترزيق بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري إنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، والعلاقة بين الجيشين هي علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
0: تنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحيانا، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة، وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب. فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
1: استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعب وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة والوفد المرافق لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني. من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي أنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بحث ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح في منشور له عبر منصة إكس إن استقرار سوريا وأمنها يصبان في مصلحة شعبها والمنطقة وهولندا، مؤكدا أهمية حماية حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ومشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وأن الاستقرار يبدأ بتعزيز الأمن وتوفير الفرص وضمان تكافؤها لجميع أفراد المجتمع.

تعقد اليوم محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية، تعقد أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القائمة. وأضاف أردوغان خلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب أيضا بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على الطريق بالقرب من السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة الرفيت في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة، وأصيب آخر في قرية منجيلة بريف اللاذقية.
1: شهد هذا المنزل في قرية منجيلة بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة، وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة. قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا إثر استهدافه بغارة جوية في 19 من شهر حزيران الجاري. وأوضحت القيادة الوسطى أن القيادي يدعى علي حسين العلاوي، وأن الضربة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على الإرهابيين وضمان استئصال ما تبقى من تنظيم داعش. هذا وهزت انفجارات عنيفة مساء الجمعة الماضي محيط مدينة الدانة شمال إدلب، وأسفرت عن مقتل عنصر من داعش من دون معرفة هويته أو مصدر الضربات. أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار، كما يغطي كافة المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه المتجولة بالاعتماد على المخبر البيئي المركزي ومديرية البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
2: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة.

0: مراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
1: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
0: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت، نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
1: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة الهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
0: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله، قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
1: قالت نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظمة رغم استمرار الاستجابة الطارئة تعمل على برامج للتعافي المبكر وبناء الصمود بما يشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وغيرها.
2: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد. فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع

0: إنسانيا أشد تعقيدا، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معا. وتشير التقديرات إلى أن طفلا من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
1: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نقل خدمات السجل التجاري في دمشق إلى مقرها الجديد بمنطقة ركن الدين اعتبارا من 28 من حزيران الجاري. وأوضحت الإدارة أن العمل سيتوقف في المقر السابق بباب الجابية، مشيرة إلى أن طلبات السجل التجاري الفردي تقدم حصرا عبر الرابط الإلكتروني، في حين تستقبل طلبات سجل الشركات ورقيا ومباشرة لدى مركز خدمات الشركات. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لتطوير خدمات السجل التجاري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلا. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة، وتؤثر سلبا في استقرار سوق المشتقات النفطية. دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية إلى إجراء مقابلة العودة إلى العمل. بحسب مديرية إعلام الحسكة، فإن القرار يشمل العاملين المفصولين من الدائمين وأصحاب العقود السنوية الذين دعوا إلى مراجعة مبنى المحافظة اليوم الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي مع صحاب الوثائق المطلوبة لإجراء المقابلات. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارات التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة، في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية.
3: وإحنا العينية فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لازلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن الكميات المستلمة من القمح بلغت نحو 700 ألف طن حتى الآن، بينها 300 ألف طن في محافظة الحسكة. وبيّن الحسن أن معدلات الاستلام اليومية بلغت نحو 70 ألف طن على مستوى البلاد،

0: إنها 30,000 طن في الحسكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض صوامع ومراكز تخزين الحسكة بلغت طاقتها الاستيعابية. كما لفت المسؤول إلى بدء استلام القمح مع افتتاح 10 مراكز إضافية. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجات بريف درعا، يعانون من تراكم أكوام الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة، وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
1: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
2: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
1: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
3: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
1: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
4: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماماً لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية بويضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.
0: يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
5: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
6: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، أوقات بيطلعنا الدور وأوقات ما بيطلعنا. يعني هلأ في عندك كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني أقربائي، إنه صار لنا 6 شهور وأكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
5: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمة طبية فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد أن كان يستقبل نحو 25 حالة تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
7: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
5: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار. بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 38.4% خلال الثلث الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 142 مليون و400 ألف دولار. وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وصلت الصادرات إلى السوق السورية نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، في حين تراجعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 42.9% لتبلغ نحو 16 مليون و900 ألف دولار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات. أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوبي لبنان. وعلى الصعيد الإيراني، شدد نتنياهو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام رئيسا للحكومة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن اللجوء إلى مفاوضات واشنطن جاء باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان. وشدد سلام على رفض بلاده بقاء يانقات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين. وأضاف سلام أن السلطات اللبنانية أبلغت بتفاصيل الخلية التي شكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن مسار المفاوضات في واشنطن يختلف عن عمل هذه الخلية. أرحب بضيفي الدكتور أيمن خالد، الكاتب والمحلل السياسي معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور أيمن. دعني بداية أبدأ معك بدلالات حديث نتنياهو عن أن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد اليوم. إلى أي مدى تعكس برأيكم هذه التصريحات رؤية إسرائيلية طويلة الأمد تجاه الجنوب اللبناني؟
8: جزيلا مرحبا بكم وبالمشاهدين. شوفوا يعني موضوع يعني الطرح او التصريح نتنياهو بان المهمه في لبنان لم تنتهي بعد، هو يعنيها بالضبط. ولذلك يعني عندما وضع يعني المسافه العازله كما نقول التي هي 6 ميل داخل الحدود اللبنانيه بمساحه تقدر يعني بالمتر بالكيلومتر المربع 602، هذه يعني معناها انه المهمة لم تنتهي بعد حتى يتحقق ما هو أبعد من القرار 1701 أعلى من موضوع يعني الخطوط الفاصلة، بحيث ينتهي موضوع التأثير الذي يقوم به حزب الله أو أي يعني مكان لأن تتلقى فيه إسرائيل مواجهة معينة. هو قال لم تنتهي بعد، وهو يعلم بأنه هذا المشهد هو مرتبط ارتباطا واقعيا بالقرارات المتخذة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، حيث أن يعني ما فرضه الاتفاق ما بين واشنطن وطهران سيشغل الرأس هنا، لنقول يعني رأس هذا المحور بهذه بالستين يوما على الأقل، وما بعدها طبعا من ناحية الالتزام بالشروط التي فرضت من ناحية النووي، من ناحية التحرك في مضيق هرمز. ستنشغل إيران بهذا الموضوع وسيصبح موضوع فصل الساحات أمرا واقعا، وإسرائيل بهذه الحال هي تبحث عن أن تنفذ أحد البنود الأساسية. أستاذ جمال، يعني إذا كانت الشروط من بداية يعني الحرب ما بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة تتمتع أو توضع تحت ثلاثة شروط، يأتي موضوع إطلاق يد إسرائيل.

0: الموضوع
1: طيب
0: كمان
1: اليوم
0: كان
1: الدكتور أيمن، يعني
0: نعم
1: هل نحن اليوم أمام ترتيبات أمنية مؤقتة لإسرائيل أم محاولة لفرض واقع جديد ربما على الأرض في الجنوب اللبناني؟
0: أنا أعتقد أنه يعني هي ليست بالمؤقتة كما نفهمها. إسرائيل تذهب إلى أبعد نقطة، حتى هي يعني تذهب إلى يعني ما بعد إنهاء المواجهة مع حزب الله، هي تذهب إلى الترتيبات، الضغط على وضع ترتيبات داخل لبنان، بحيث يعني هي مرتبطة الآن بأمرين. الأمر الأول وهو يعني القوة في تحجيم قدرات حزب الله ودفعه من جنوب الليطان إلى الشمال نهائيا يعني، والموضوع الآخر وهو موضوع الاجتماعات التي تتم في واشنطن مع الأطراف المعنية في الحكومة اللبنانية. وكما أشرت حضرتك إلى أنه نواف سلام عندما تحدث قال يعني ليس لدينا مسار أفضل من مسار التفاوض، وبموجب التفاوض سنفرض بعض الشروط. لذلك يعني إسرائيل لا تذهب إلى تحرك يعني مؤقت، أنا أعتقد هي تذهب يعني إلى مذهب أبعد، هو ليس فقط في لبنان، هو فك الارتباط ما بين يعني إيران وما بين لبنان، وكذلك الساحة ما بين غزة وما بين
1: طيب
0: لبنان، وهذا هو يعني تأثير ازدواجية القرار في لبنان، حيث
1: نعم
0: لن تكون يعني هناك يعني قرار موحد، قرار الحرب خاصة الذي هو يفترض بحكم يعني أدبيات العلاقات الدولية في أدبيات السياسات الدولية أن يكون بيد الدولة أو بالاتفاق على أن تكون الدولة هي راضية عن هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد بأنه يعني إسرائيل لا، هي تبحث أبعد من أن تكون ترتيباتها قصيرة الأجل أو الأمد الزمني، هذا مرتبط الحقيقة
1: طيب
0: بمجموعة الاتفاقات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها ربما على إيران أو ربما إلى أبعد من إيران.
1: يعني أفهم منك دكتور أيمن اليوم إسرائيل تسعى بشكل أو بآخر للحصول على ضمانات أمنية، يعني كما فهمت منك ربما لا توفرها هذه التفاهمات القائمة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.
0: هو يعني بدا واضح، يعني بدا واضح من خلال طريقه التعامل ما بعد بدايه الاتفاق من حاله الشد ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين اسرائيل، واحنا يعني قلناها ربما في اكثر من مره، حتى يعني اذا اختلفوا على بعض الجزئيات تبقى الاستراتيجيه يعني المتقدمه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين اسرائيل، حتى لو وان تم يعني خلاف في جزئية معينة، أنا أعتقد بأنه يعني بالنتيجة يعني وجود هذا الكيان الغاصب المختص في هذا المكان هو بالدعم الأمريكي، يعني أمريكا لن تتخلى عن هذه القوة الموجودة لديها، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أضافت قوى أخرى كبيرة في المنطقة، حتى وجودها أستاذ جمال في يعني مناطق البحار، مناطق المضايق، ليس هناك نية للانسحاب يعني كما كنا نتوقع، بأنه مثلا أو يعني الحديث يدور عنه مع بداية الاتفاق ربما تنسحب يعني حاملات الطائرات الأمريكية، بل بالعكس تقدمت من منطقة بحر العرب، تقدمت دخولا يعني الآن هي تدخل لتطويق المضيق. لذلك أنا أعتقد أنه إسرائيل تبني سياساتها على ما تراه من تقدم للولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض شروط بل تضغط بشروطها، يعني بصرف النظر عن الادعاءات الأخرى. هذا التحرك اللي يعني يجعلنا نقول بأنه يعني خطورة الوضع الإسرائيلي هي ليست
1: طيب
0: سهلة، وأنه الموقف الإسرائيلي ليس هو في لبنان فقط، بل عينها أيضا يعني هي صرحت أكثر من مرة بأنه موضوع الصواريخ الفلسطينية شغلها تماما، موضوع النووي قالت لن نتفاهم لما بعد إيران النووية، هذا الأمر لن يكون. إذا هناك يلتقون مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما أكثر من 90% من يعني الاتفاقات المعقودة أو أدوات الضغط التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاتفاق مع إيران، وتبقى جزئية إطلاق يد إسرائيل بموضوع لبنان واضحة بشكل يعني تام، يعني بعد ان يعني ان حاول الولايات المتحده الامريكيه ان
1: لكن اليوم
0: تشغل
1: دكتور أيمن، ما هي الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها عموما من خلال الاحتفاظ بهذه المناطق في جنوب لبنان؟
0: أنا أعتقد لأنه يعني تريد

0: أن تؤمن حالة يعني الاستقرار أو حالة يعني عدم التعرض للشمال فلسطين، أو هو ما يقال عنه الآن شمال إسرائيل، وتأمين حدودها بشكل أكبر. وعادة هذه نوع من السياسة، يعني السياسات الدولية في فترات الحروب، أنه عندما تريد أن تحقق هدف معين أنك تذهب إلى الهدف الأبعد من أجل أن يكون هناك أداة ضغط يعني حقيقية متقدمة. فأنا أعتقد أنه هذا هو أمر واجب. وبالمناسبة يعني إحنا يجب أن نكون واقعيين جدا، يعني إسرائيل كذلك تشتغل على الجبهة، يعني جبهة لبنان، على الجبهة السورية، على أي جبهة من الممكن أن تكون يعني هي ضاغطة عليها. فلذلك أنا أعتقد أنه موضوع الذهاب بعيدا إلى لبنان كذلك تحاكي به الوضع السوري.
1: طيب، اليوم بالحديث عن إسرائيل، أيضا بالحديث عن الجانب اللبناني، دكتور أيمن، اليوم كيف تقرؤون حديث رئيس الوزراء اللبناني عن أن التفاوض هو المسار الأقل كلفة بحسب ما قال نواف سلام؟
0: نعم، هذا يعني موضوع يعني يبدي لك الصورة بأنه يعني الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية أو أي جهة قائمة على الأمر التنفيذي داخل الحكومة هي عاجزة عن اتخاذ قرار متعلق بموضوع الحرب والسلم، لأنه يعني سيطرة يعني حزب الله أو يعني موضوع المواجهة الحقيقية التي لا تريدها الحكومة ما بين الجيش وما بين حزب الله أو أي جهة أخرى، خوفا من الحرب الأهلية، وخصوصا لبنان لها تاريخ في هذا الأمر. لذلك هي تريد أن تذهب إلى موضوع المفاوضات لعلها تحصل على شيء من التفاهمات التي تجعلها يعني قادرة على اتخاذ قرارات معينة. لأنه الآن يعني الحكومة يعني الإسرائيل اللبنانية كذلك أمام المجتمع الدولي هي معنية. يعني ما الذي يدور من الحرب على هذه الأرض؟ الأسرى اللبنانيين الموجودين، يعني موضوع ما يتعرض له المدنيون، موضوع ما تتعرض له القرى اللبنانية، هناك تداخل بالملف. فالحكومة ليس لديها القدرة على أن تفرض حقيقة يعني ما تريد بالنسبة لإشكاليتها في الداخل، فتذهب تقول لك يعني أنا بحكم يعني كوني دولة أنا أتعامل بالملفات الخارجية بموجب ما تستوجبها السياسات الخارجية أو ما تقوم به الاتفاقات الدولية أو صلاحية الدولة في أن تعقد اتفاقات أو اجتماعات يعني معينة مع الدول الأخرى
1: طيب،
0: لمعالجة بعض الملفات.
1: دعني أختم معكم دكتور أيمن. اليوم يعني في نفس الوقت الذي تتحدث فيه لبنان عن انسحاب كامل لإسرائيل من جنوب لبنان، أيضا إسرائيل في الوقت ذاته تقول إلا أنها ستبقى في مناطق وتعتبرها أمنية. اليوم كيف يمكن التوفيق بين هذين الموقفين، خاصة بما يتعلق بالمفاوضات القائمة بينهما؟
0: أنا أعتقد أنه يعني أي تفاوض، هذا شيء معروف بعلم التفاوض، البعض يسميه علم التنازل، يعني أنه أنت تضغط أكثر ما تضغط مثلا بأن تكون لديك أدوات تتفاوض بها، لكن بنفس الوقت أن تترك مساحات معينة للتنازل أو التراجع، ولكنه من مصدر من هو أقوى. يعني فلذلك يعني إسرائيل ذهبت بعيدا بكماشتها بهذه السيطرة، كما قلنا الدخول يعني كما تقدره يعني الآن يقدره المراقبون المختصون يعني 6 ميل داخل الأراضي اللبنانية بمساحة 602 كيلو متر مربع. هذه أدوات ضغط يعني هائلة، أو يعني إخراج أي قدرة أو قوة في جنوب الليطاني إلى جهة الشمال، وفرض رقابة هناك وغطاء جوي واستدامة يعني موضوع القصف بالوقت الذي هي تشاء. بالمقابل يعني الدولة اللبنانية أمام التفاوض هي بالتأكيد ستكون الولايات المتحدة الأمريكية طرف في ذلك. فأعتقد أنه يعني نوع من التنازل سيصبح فيما بين الطرفين، لكنه الكف المعلى طبعا لمصدر القوة أعتقد أنه إسرائيل، لكنه على الدولة أن يعني أو الدولة عموما يعني أي دولة عندما تتفاوض هي تذكر يعني ما لديها من قدرات أو أدوات ضغط. فأعتقد أنه إحنا في مجال وصف الطبيعي لهذه المفاوضات، لكن بالنتيجة الحرج الكبير الذي تواجهه الحكومة اللبنانية أمر لا ينكر، لأنه هي بين
1: نعم،
0: قوتين، قوة داخلية على الأرض لا

0: تفاهم معها بشكل جيد وقوة خارجية ضاغطة. فالموقف الحقيقة يعني لا يحسد عليه اللبنانيون كدولة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن خالد، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول.
0: شكرا لك.
1: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الدول الأوروبية لعدم تقديمها أي دعم فيما يتعلق بالحرب على إيران. وقال ترامب إنه خاب أمله من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى وجود ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. وأضاف أنه لم يكن بحاجة لأي مساعدة في الحرب، مؤكدا سحق إيران في الأسبوع الأول، ولافتا إلى أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة لكنه عدل عن ذلك. تعهد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن تكون بلاده منسجمة تماما مع حلفائها الخليجيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. أكد روبيو خلال زيارته إلى الكويت ضمن جولة خليجية أن واشنطن ستشرك دول الخليج في كل قرار يتخذ بشأن هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف يومي 29 و30 من حزيران الجاري في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. كما جدد رفض بلاده فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف دعم إيران لحزب الله سيطرح في مراحل لاحقة من المحادثات. نهاية هذه النشرة، في أمان الله.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية، ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده.

تارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيراً عثمانياً في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نجول خلالها في جملة من الملفات الخدمية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين.

الفاو تقول إن أكثر من 13 مليون سوري يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي وتدعو إلى إنعاش القطاع الزراعي في سوريا. قلة الحصادات والحرائق تهدد موسم القمح في ريف الحسكة رغم وفرة المحصول وبدء استلام الحبوب من الفلاحين في مركز البوكمال بريف دير الزور. تراكم الأتربة في قرية بويضان بريف درعا يعيق الحركة ويهدد صحة السكان ومطالب بترحيلها وفتح جميع الطرقات.

أهلا بكم في التفاصيل. حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من أن أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي. وأوضح ممثل المنظمة بالإنابة في سوريا أن القطاع الزراعي يقف عند منعطف مفصلي بعد 14 عاما من النزاع والجفاف المتكرر والصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلوث الأراضي الصالحة للزراعة بالأجسام المتفجرة يمثل إحدى أبرز الصعوبات. ودعت منظمة الفاو إلى إنعاش القطاع الزراعي عبر خطة عمل تستهدف مساعدة نحو 10 ملايين شخص بكلفة تبلغ 286 مليون دولار.

0: وحول الموضوع أرحب بضيفتي أصمهان دهني، مديرة برنامج الاستجابة بالنقد في منظمة بنفسج من حلب. أهلا بك معنا أستاذة أصمهان. يعني أكثر من نصف السكان نحن نتحدث عنهم يعانون من انعدام حاد، انعدام غذائي حاد. ما تعريف الانعدام الغذائي الحاد اليوم في سوريا؟
1: أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أولا لدينا في سوريا الأمن الغذائي وتأثر في نزاع طويل لمدة تزيد عن 14 عاما من الحرب المستمرة، وبالتالي تأثرت الأراضي الزراعية والتي تعد من أهم الموارد العيش في سوريا. لدينا مؤشرين اثنان تعتمد بهما المنظمات لدراسة لنقول الأمن الغذائي وانعدام الأمن الغذائي في سوريا. أولا هو تراجع درجة استهلاك الغذاء. للأسف تلجأ الأسر اليوم إلى تقليل عدد الوجبات والاعتماد على أطعمة رخيصة وغير مغذية. السبيل الثاني أو المؤشر الثاني التي تقيسها المنظمات اليوم هو مؤشر سبل التكيف. للأسف أيضا تبيع الأسر، الكثير من الأسر تبيع أصولها أو تسحب أطفالها من المدارس أو تقع في فخ الديون لتوفير الطعام. وكلا المؤشرين هما خطيران جدا في سوريا، ونشهد يعني تصاعد في هذه المؤشرات. حسب تقارير الفاو حوالي 54% من الشعب السوري اليوم هو على حافة الهاوية لما نقول في ما يخص انعدام الأمن الغذائي في سوريا.
0: في مثل
1: طبعا
0: هذه
1: الشرائح الأكثر تضررا
0: هي
1: النازحون العائدون وأيضا الأسر التي تعيلها النساء، وللأسف الأطفال، يعني يعاني الأطفال اليوم من العديد من الأطفال، نشهد ارتفاع معدلات سوء التغذية اليوم في سوريا.
0: هذا ما أردت الحديث عنه، عن انعكاس سوء التغذية على الصحة.
1: أجل، لدينا لنقل انعكاس على كافة فئات المجتمع سواء أطفال، نساء، رجال وأيضا كبار السن، ولكن الأكثر تؤثرا كما نعلم هم الأطفال والنساء وكبار السن وأيضا الرجال. أيضا لدينا مؤشر آخر هو المؤشر النفسي، ما يخلق ضغط نفسي وتوتر بين العوائل اليوم بسبب ضعف الأمن الغذائي.
0: طيب في مثل هذه الحالات كيف تلجأ الدول للتقليل من عدد الذين يواجهون هذا الخطر؟
1: بداية يجب أن يكون هناك خطة وطنية واضحة مشتركة بين الدولة والمنظمات الإنسانية اليوم لنقل لتخفيف هذا الاحتياج الكبير وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي. تبدأ عادة بإعادة تأهيل الزراعة عن طريق شبكات الري. نحن نعاني اليوم في سوريا من تضرر كبير بشبكات الري، بتضرر بمضخيات المياه التي تعمل بالطاقة الكهربائية. سابقا اليوم نرى الكثير من المحطات تعمل بالطاقة الشمسية. أيضا يجب أن يدعم المزارعين عن طريق سبل عيش أو تقديم قروض لنقل لشراء المدخلات، يعني بما أن المزارعون اليوم يعانون من شراء المدخلات التي تبدأ بالبذار وإلى آخره. وأيضا دعم الثروة الحيوانية، أيضا هناك ضعف كبير في سوريا بموضوع الثروة الحيوانية، توفير أعلاف، لقاحات بيطرية. الأمر الثالث هو تحسين سلاسل الإمداد بما يخص دعم الأسواق المحلية، تحسين طرق النقل، وتقليل الفاقد والهدر في الغذاء بما مرحلة بعض الحصاد. أيضا لنقل الدعم الزراعة الذكية مناخيا عن طريق تدريب المزارعين على تقنيات ري حديثة من أجل توفير المياه والطاقة. أيضا
0: أستاذة أصمهان، هذه الحلول

0: التي ذكرتها تحتاج وقت، يعني ربما سنوات.
1: أجل.
0: هل هناك أي حلول عاجلة؟
1: بما يخص الحلول العاجلة، بدأت المنظمات يعني بالتشاور مع الدولة بمشاريع دعم مضخات المياه وإصلاح شبكات الري، وهي بالتالي يعني لنقل الحجر الأول في دعم الزراعة، بالإضافة لدعم المزارعين وسبل العيش. ولكن مثل ما قلت، الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت. لدينا تحدي آخر، هو تضرر الأراضي الزراعية بما يخص وجود الألغام، وتضرر الكثير من الأراضي الزراعية أيضا بما يخص تواجد الكثير من المخيمات على الأراضي الزراعية التي كانت تستخدم للزراعة سابقا. فلدينا تحديات كبيرة أمام المزارعين. يتم لنقل تصميم مشاريع تناسب الاحتياج وفقا لكل منطقة بمنطقتها، ولكن مهما ما قدمت المنظمات اليوم هو تقييم بسيط جدا أمام الاحتياج الكبير في سوريا.
0: ما هي أبرز المنظمات اليوم في سوريا التي تعنى بهذا الموضوع؟
1: لدينا فاو بالدرجة الأولى، صندوق الأمم المتحدة لتمويل سوريا، ولدينا منظمات كثيرة مثل إيهاها، مثل منظمة بول، مثل منظمة إحسان، مثل منظمة فلسطين، تدعم يعني لنقل تنوع بين المنظمات، بين منظمات أمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات محلية.
0: على سبيل المثال يعني منظمة بنفسج، كيف من الممكن هذه المنظمات أن تساعد الأسر اليوم الأكثر احتياجاً؟
1: لنقل الأمر يبدأ بتصميم المشاريع الإنسانية، ولكن كما قلت أن الاستجابة اليوم هي محدودة جدا بالرغم من الجهود الجبارة للمناصرة، ولكن تقوم المنظمات بتمويل الفئات الأكثر ضعفا في بعض المناطق. يعني اليوم نحن نتوجه عن طريق كلستر الأمن الغذائي وسبل العيش لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا في هذا الأمر، ثم نختار منطقة أو منطقتين أو ثلاث مناطق حسب التمويل المتاح لدينا، ونصمم المشروع بما يهدف تصليح شبكات الري الصحي أو دعم المزارعين أو دعم الثروة الحيوانية. ولكن الأمر في حال اليوم قدمت إحدى المنظمات أو لنقل عدة منظمات استهدفت عدة مناطق، ولكن الأمر هو أكبر من ذلك بكثير وأكبر من قدرة المنظمات على الاستجابة الكلية. ولكن هذا الأمر لا يدعنا أن نقف ونقول أننا لا نستطيع فعل شيء أو لا نستطيع تقديم المساعدة حاليا.
0: طب أستاذة أسمهان، يعني الشارع السوري اليوم يعاني أصلا من غلاء معيشي خاصة في المواد الغذائية، وقبل أيام شهدنا أيضا من تقليل وزن ربطة الخبز والتي هي مادة أساسية على موائد السوريين. كيف من الممكن اليوم الحكومة أن تساهم في الحد من هذا، من هذه الظاهرة؟
1: والله بداية، نحن أيضا سوريا تعاني لنقل من تراجع في إنتاجية القمح بشكل حاد مقارنة ما قبل الثورة بعام 2011، ونعاني أيضا من انهيار العملة الاقتصادية. الشعب السوري بشكل عام يعاني من ذلك، وأيضا من الجفاف وتغير المناخ وتقلبات أسعار الصرف. الدولة يجب أن تقوم بدعم لنقل القمح بشكل عام كمحصول، وأيضا دعم الأفران حتى تكون الخبز متاح لجميع المواطنين، وهو أقل ما يمكن تقديمه اليوم.
0: شكرا جزيلا لك يا أسمهان دهني، مديرة برنامج الاستجابة بالنقد في منظمة بنفسج، كنت معنا من حلب.
1: شكرا لكم.
0: مع انطلاق موسم حصاد القمح في ريف الحسكة، يعلق المزارعون آمالا كبيرة على محصول وفير هذا العام بفضل الهطولات المطرية الجيدة التي شهدتها المنطقة، إلا أن قلة الحصادات المتاحة تعكر أجواء الموسم وسط مخاوف من تأخر عمليات الحصاد وازدياد خطر اندلاع الحرائق مع جفاف المحاصيل بشكل كامل.
2: ينطلق موسم حصاد القمح في محافظة الحسكة مبشراً بإنتاج وفير، إلا أن هذا الوفر يصطدم بعقبات أبرزها قلة الحصادات وارتفاع التكاليف وخطر نشوب الحرائق، ما يضع نجاح الموسم على المحك.
3: السنة الموسم غير موسم كل سنة، والسنة الموسم إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يكمل على العباد موسم طيب حيل، يعني السنة أحسن من كل المواسم.

0: ولكن نعاني من كثير، يعني نعاني من الاشوالات ونعاني من الحصادات ونعاني من نقص كثير من حتى الاطفائيات السنه، يعني عانينا منها كثير. قبل شوي احترقت نار والله بالزور طفيناها. يعني
1: فرضت وفرة الموسم وتوسع المساحات المزروعة ضغوطاً تمثلت في نقص الحصادات، في حين يعزو أصحاب الحصادات ارتفاع الأجور إلى زيادة أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة.
2: بالنسبة للحصاد الموسم كويس، بس المحروقات غالية ما توفي، يعني الأجور غالية، كل شيء غالية ما توفي. ويعني الموسم الماضي افضل، يكون افضل من السنه، يعني كانت الاجور كويسه والمازوت رخيص، المحروقات رخيصه، كل شيء كان يعني رخيص.
1: ومع بدء عمليات التسليم شهدت المراكز توافدا للمحاصيل وسط تسهيلات اتاحتها المنصه الالكترونيه لتخفيف العبء عن المزارعين، وسط توقعات بان تتجاوز الكميات المستلمه 200 الف طن بحلول نهايه الموسم.
3: استلمنا الحد التاريخي بحدود 5000 طن، ومن المتوقع أنه الاستلام بمراكز رأس العين 200000 طن. الموسم جيد، وتسهيل الأمور بالنسبة للأخوة المزارعين من خلال المنصة الإلكترونية سهلت العمل وتنزيل الأقماح.
1: بين وفرة القمح وتحديات الحصاد، تظل الرهانات معقودة على الدعم العاجل للمزارعين وتذليل العقبات، فهي الضمانة الوحيدة لإنقاذ هذا الموسم الاستراتيجي واستمرار شريان الزراعة في المنطقة.
4: وحول الموضوع ينضم إلينا المهندس هيثم شلش، مهندس زراعي من رأس العين في الحسكة. أهلا بك معنا أستاذ هيثم. بالبداية، لماذا هناك مشكلة في عدد الحصادات بالمنطقة؟
5: اولا يسعد مساكي يا سكادرين ومساء المشاهدين لقناة الفضائية السورية. بالنسبة لموضوع قلة الحصادات، هو بسبب انه المنطقة هي معزولة، كانت او المنطقة الزراعية هي منطقة واسعة جدا، وقلة الاقبال على هاي المنطقة بسبب عدم توفر المحروقات، هو هذا من احد واهم الاسباب بقلة توافد الآليات الزراعية وخصوصا الحصادات في هذه المنطقة.
4: طيب برأيك أستاذ هيثم، ما الحل اليوم لهذه المشكلة؟
5: الحل هو بدعم الحكومة من قبل الجهات المختصة بتوفير المحروقات لأصحاب الآليات، خصوصا الحصادات يلي أثقل عليها هو ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها في هذه المنطقة، مع أنه المنطقة يعني واسعة وتحتاج إلى عدد ضخم من الآليات، يعني الآليات الموجودة على كثرة عددها، ولكن المنطقة تحتاج إلى أعداد أكبر.
4: نحن اليوم نتحدث عن محصول القمح كبير في المنطقة، هل بدأ العمل به وكيف يتم حصاده؟
5: تتم عملية الحصاد عن طريق الحصادات المتوافرة، يعني اليوم المزارعين بسبب الحصادات المتواجدة بالمنطقة في تأخر، مع أنه تم عملية الحصاد على أكمل وجه، ولكن في تأخر لبعض الأراضي، يعني وهذا الأمر وهذا التأخير يأثر على جودة وكمية، صراحة على جودة وكمية المحصول.
4: هل تم الحديث مع وزارة الزراعة على سبيل المثال لدعم المحروقات للحصادات؟
5: بداية الأمر كان في قرار يلزم بدعم الحصادات والجرارات الزراعية، ولكن يعني تأخر الدعم أو ما شفناه لحد الآن، ما خدم أو ما غطى الآليات الزراعية، يعني ما شفنا اي دعم حاليا، ولا مع انه كان في قرار بدفع المحروقات او دعم المحروقات للآليات الزراعيه بشكل كامل بالمنطقه يعني، ولكن ما شفنا الدعم هذا، ما وصل للمنطقه ولا وصل لاصحاب الحصادات، وهذا اللي هذا السبب اللي اثر علينا او اثر على المزارعين برفع اولا الاجور، والشيء الثاني هو قله عدد الحصادات او تاخير عملها، يعني نحن كنا باقي عدد كبير من الحصادات ولكن متوقف عن العمل بسبب عدم توفر المحروقات او بسبب ارتفاع اسعارها.
4: استاذ هيثم، قله المحروقات هل تؤثر ايضا على ايجار الحصادات؟ هل يستطيع اليوم المزارع في الحسكه من

0: استئجار الحصادة.
1: ارتفاع المحروقات هو سبب أساسي بارتفاع كل أجور النقل، أجور النقل والأجور الخدمات بشكل عام، على والكليات تقع على كاهن المزارع، والمزارع يعني بعد سنوات يعني صار عدة سنوات يعاني من خسائر متتالية، فكان هذا العام يعني إنتاج وفير والحمد لله، فهذا اللي وارتفاع الأجور هاي كلها تترتب على المزارع، فطبعا فراح تكون مرتفعة التكاليف على المزارع لأنه ارتفاع المحروقات وارتفاع أجور العمال وارتفاع أجور الحصادات.
0: طيب أستاذ هيثم، ما الحلول البديلة اليوم التي يلجأ إليها المزارعون؟
1: المزارع يعني الحل ما في قدامه أي حل صراحة، الحل هو بيد الحكومة، فالحكومة يعني عليها أنه دعم هاي الآليات، دعم الآليات أو إعطاء المحروقات بأسعار مدعومة مخفضة، وهذا الشيء ينعاد على المزارعين وينعاد على المنطقة وينعاد على نفس أصحاب الآليات. يعني نحن المشكلة مو بس أصحاب الأراضي، هي أصحاب الحصادات كمان، يعني هذا بالنسبة لهم موسم، فالكل يعاني يعني من نقص المحروقات أو من ارتفاع أسعاره بالمنطقة.
0: إذا ما تحدثنا اليوم عن المحصول في الحسكة، كيف تقيم هذا المحصول؟
1: المحصول يعني كان جيد جداً بسبب الحمد لله كانت الأمطار وفيرة والإنتاج كان جيد والكميات الحمد لله ضخمة كانت، والحمد لله يعني هذا الموسم نستبشر فيه خير، وإن شاء الله يكون عائد على على على نهضة المنطقة اقتصاديا، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع.
0: ما المشكلات الأخرى التي يعاني منها المزارعين اليوم؟
1: المزارع يعاني من أجور النقل بالدرجة الأولى يعني بشكل عام، يعني هي الامور الماديه وخصوصا المتعلقه بالمحروقات، من اجور عمال، من اجور الحصادات، ومن اجور الاليات التنقل، فهي معاناه المزارع بالدرجه الاولى، او وان شاء الله يعني نحن نتمنى انه نلاقي او المزارع يلاقي اذان صاغيه بدعمه، مو بس بهذه الفتره، بالفترات الجايه ان شاء الله.
0: أستاذ هيثم، أيضا من خلال تواصلنا مع بعض المزارعين هناك حديث تقول عن مشكلة بأكياس الخيش، ما هي هذه
1: نعم.
0: المشكلة؟
1: نعم، الأكياس اليوم مرتفعة التكاليف على المزارعين وغير متوفرة، يعني اليوم أنت مثلا بإمكان المزارع بده يروح بده يجيب، صار يعتمد على الأكياس المستعملة، الأكياس المستعملة غالبية تكون يعني غير صالحة للشحن، أو ممكن تكون ملوثة ملوثة غير صالحة، فتترتب عليه تكاليف وعبء زائد عليه. فالأكياس كانت في بعض المراكز تستقبل أكياس النايلون كلها، والمراكز الثانية تكون تستلمها دقمة، الدقمة هو المقصود فيه هو يعني بشكل فرض للحبوب، أو بشكل يتجمع بشكل تجمعات، أو بأكياس الخيش. والأسعار متفاوتة، ومثل ما قلنا يعني فهي تكاليف كلها تنعاد يتحملها المزارع بالدرجة بهذه الفترة، يعني هي صارت نوعا ما صعبة عليه.
0: شكرا جزيلا لك المهندس هيثم شلش، مهندس زراعي من رأس العين في الحسكة، شكرا جزيلا لك. في سياق ذاته، باشرت مؤسسة الحبوب باستلام الحبوب من الفلاحين في مركز البوكمال للحبوب في ريف دير الزور، وسط إجراءات تسهل التسويق وتيسير عملية الاستلام.
2: طبعا هذا المركز الذي تم تأهيله هذا الموسم خفف معاناة كبيرة على الأخوة الفلاحين من حيث تسويق محاصيلهم، خاصة بمنطقة البوكمال، من حيث تسويق محاصيلهم إلى المركز، وتتم عملية التسويق والاستلام بشكل مريح للأخوة الفلاحين الذين يحجزون على المنصة الإلكترونية. السنة في ارتياح كبير، المؤسسة قدمت خدمات كبيرة للأخوة الفلاحين.
0: والتفاصيل مع مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا أكثر عن الآلية التي تقوم بها المؤسسة باستلام الحبوب.
3: كاترين والمشاهدين الكرام، كانت الآلية معقدة قليلا قبل شهرين تقريبا، خاصة مع شكاوى من قبل أصحاب السيارات بالتأخير والوقوف لمدة ساعات إلى نصف نهار، وفي الأحيان قد يقف سائق السيارة إلى النهار.

0: كامل حتى يتم تسليم المحصول. كذلك المزارع الذي يرسل المحصول مع سائقي السيارات. طبعا بالنسبة للمراكز المعتمدة في دير الزور والبوكمال، المركز الجديد هو في البوكمال، يشكل يعني أهمية كبيرة للحبوب بالنسبة لمزارعي الريف الشرقي، بالذات الريف الغربي يسلم في دير الزور. الريف الشرقي بعد إعادة تأهيله وتجهيزه لاستقبال المحاصيل هو أمر أسهم في تقليص مسافات النقل وخفض التكاليف التي كان يتحملها الفلاحون لنقل إنتاجهم إلى مراكز بعيدة، فضلا أيضا عن توفير الوقت والجهد خلال موسم الحصاد. طبعا اتخذت المؤسسة السورية للحبوب جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير عملية الاستلام بسلاسة، شملت تجهيز ساحات استلام، مستودعات، مخابر فنية، أيضا قبابين لوزن السيارات أي وزن المحصول، إلى جانب تنظيم عمليات التوريد عبر منصة إلكترونية كانت تسهم أو تسهم في تحديد أدوار التسليم والحد من الازدحام داخل المركز. لكن يعني لا يزال حتى هذه اللحظة تقديم شكاوى من قبل المزارعين والفلاحين بالتأخير نوعا ما بسبب يعني قوة المحصول هذا العام، لكن القبابين والأمور التي قامت بها المؤسسة تضمن استلام المحصول وفق معايير فنية بحسب ما نشرت على معرفاتها، وقالت أنها معايير فنية دقيقة في أوقات زمنية مناسبة بحسب المؤسسة. طبعا يؤكد عدد من المزارعين أن الإجراءات المتبعة خلال الموسم الحالي ساهمت نوعا ما في تسريع عمليات التسويق وأيضا تسهيل تسليم المحصول، وأعربوا أيضا عن أملهم في الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية. بعض الفلاحين لم يصرف مستحقهم المالي في العام الماضي أي الموسم الماضي، والبعض حتى عام 2024 لم يصرف لهم، بما يمكن أيضا تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لهذا العام والاستعداد لموسم مقبل، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة كاترين من محروقات وأسمدة وبذار. طبعا يأتي افتتاح أيضا مركز البوكمال للحبوب بعد إعادة تأهيله ضمن خطة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في محافظة دير الزور، وأيضا تعزيز تسويق المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الأكثر إنتاجا في الشرق السوري سواء كان في دير الزور والحسكة والرقة وأيضا القامشلي، وهو يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في سوريا بشكل عام. كما أيضا يأتي افتتاح المركز في سياق توقعات رسمية بارتفاع إنتاج القمح في سوريا خلال الموسم الحالي إلى ما بين 2.3 مليون تقريبا إلى ما يقارب 1.5 مليون طن، مقارنة كاترين بالعام الماضي كان بنحو 900,000 طن فقط في العام الماضي، مدفوعا بتحسن ربما الظروف المناخية وأيضا عودة مساحات زراعية واسعة في الشرق السوري ودخولها إلى الخدمة خاصة بعد تحرير المنطقة بشكل عام، إضافة إلى مناطق واسعة من الشرق السوري خلال عملية إنتاجية ربما ضخمة جدا، يعزز أيضا بتحقيق موسم زراعي استثنائي هذا العام، يسهم في دعم ربما إن صح التعبير الأمن الغذائي في عموم سوريا كاترين.
1: وهل الأسعار اليوم ترضي المزارع مصعب؟
0: ما بين وبين، ما بين مؤيد لها ومعارض لها، الذي بحسب ما يعني رأينا التقينا ببعض المزارعين قالوا لنا بعضهم اعتمد بشكل مباشر على السقاية، وهو يقول أنه الأسعار التي حددتها المؤسسة لا تتناسب أبدا مع محصوله وربما يخسر، لكن الذي اعتمد على مياه الأمطار هذا ربح بشكل جيد جدا. إذن الأسعار هي ما بين مؤيد ومعارض لها، تكاليف كبيرة، والبعض أيضا قالوا لنا أنهم اعتمدوا بشكل مباشر على مياه الزراعة حتى وإن كان هناك أمطار، إلا إنما هم دفعوا ثمن السقاية سابقا. أيضا هؤلاء يشتكون من يعني توازن ما حددته الحكومة وما وضعوه، يعني ربما يكون الإنتاج صفر لا يستفيد منها المزارع شيء أو يستفيد شيء قليل، لكن المزارعين الذين اعتمدوا بشكل مباشر على مياه الأمطار هؤلاء استفادوا بشكل كبير جدا. موسم وفير هذا العام اختلف بشكل كبير جدا، ربما ثلثي العام الماضي، العام الماضي كان 900,000 طن، اليوم يتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون طن كاترين.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجابر في درعا من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق،

0: مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
1: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
2: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات، قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هاي الأتربة هاي والرحلة.
1: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
3: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
1: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
4: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماماً لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية بويضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.
0: ومراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة معنا من درعا، أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا أكثر، من أين تأتي أكوام الرمل هذه؟
5: نعم كاترين، بالحقيقة يعني أكوام الرمل هذه تأتي بسبب الموقع الجغرافي لقرية بويضان.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت حسام.
5: أسمعك
0: لا نستطيع سماعك.
5: أسمعك كاترين.
0: نعم نسمعك حسام، تفضل.
5: نعم بالحقيقة أكوام الرمل تأتي كاترين بسبب الموقع الجغرافي لقرية بويضان. قرية بويضان تقع في مثلث ما بين ثلاث محافظات، ما بين ريف دمشق والسويداء ومحافظة درعا، وهي تقريبا على فتحة هوائية باتجاه الغرب. المناخ الجاف خلال الأعوام الماضية سبب حالة من الجفاف في التربة، عندما باتت تأتي الرياح باتجاه القرية من الغرب، وقرية تشكل يعني مثل نقطة التقاء لعدة تيارات من الرياح. هذه الرياح تأتي محملة بالأتربة الناعمة جدا، يعني كأنه هو رمال ناعمة، وهذه الرمال تصطدم بمنازل وجدران المنازل في الحي الغربي، وثم تتجمع وتتراكم شيئا فشيئا خلال أيام. حقيقة يعني خلال ثلاث أيام غطي الحي الغربي بشكل كامل بالأتربة، حتى ارتفاعات وصلت إلى 3 أمتار. تدخلت يعني فرق الدفاع المدني و يعني آليات من الخدمات الفنية، قامت بفتح الطرق الرئيسية الأساسية في القرية، ولكن بقيت أكوام بكميات كبيرة من الأتربة والرمال فيما بين المنازل وما بين يعني الحارات، وهذه تسبب أمراض يعني تنفسية للأطفال ولكبار السن، وأيضا سببت قيام عدد من العائلات بالرحيل عن منازلهم بسبب عدم قدرتهم على التنقل وعدم قدرتهم على العيش في منازلهم بسبب أنها غطيت بشكل جزئي بالرمال. الأهالي يناشدون الخدمات الفنية أن تقوم آليات الخدمات الفنية والدفاع المدني بإكمال المهمة، وهي إزاحة بقية كميات الرمال المتراكمة فيما بين الحارات، علما أنه يعني قام عدد من المتعهدين بسحب كميات كبيرة من هذه الرمال

0: استخدامها في عمليات التعهد وتمديد شبكات الهاتف لأنها تصلح لعملية عزل الكابلات. أيضا هناك قسم كبير من الأهالي قام بإزالة هذه الأتربة على نفقته الخاصة، وقسم كبير كما شاهدت في التقرير يستخدم آليات يدوية. هذا إذا تكلمنا عن المشكلة الحالية، لكن هناك حلول مستدامة يطالب بها الأهالي أو يطالبها أو يطلبها الأهالي من الحكومة.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. استمرار تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشافي اللاذقية العامة يفاقم معاناة المرضى ويجبرهم على الانتظار أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أهلا بكم من جديد. يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
1: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
2: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويه بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلعنا دور واوقات ما بيطلعنا. يعني هلا في عندك كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي، انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
1: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمه طبيه فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حاله تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
3: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
1: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة،

0: يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار. بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة، يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
1: مراسلنا هاشم العبد الله من اللاذقية يحدثنا الآن عن سبب غياب هذه المادة حتى الآن. نحن نتكلم عن مادة غائبة عن هذا الجهاز منذ أشهر. هاشم، حدثنا أكثر عن هذا التفصيل.
0: نعم يا كاترين، هي مادة الهيليوم التي يعني تستخدم في عملية التبريد في جهاز الرنين المغناطيسي، وهي يعني انتهت، أو هي كل ستة أشهر يجب تعبئة هذا الجهاز بهذه المادة الهامة وهذا الغاز يعني لكي يتم تبريد الجهاز. لكن منذ أشهر والجهاز متوقف، لم يتم تزويد المشفى، مشفى التوليد وأيضا والأطفال في اللاذقية بهذه المادة، والذي أدى إلى انقطاع هذه الخدمة عن المرضى الذي كان يخدم حوالي 25 حالة تصوير يوميا، ليس فقط في مشفى التوليد والأطفال، حتى باقي المشافي الموجودة في اللاذقية، المشافي العامة، وهو الوحيد في هذه المشافي. صراحة يعني خلال هذه الفترة يعاني الأهالي، وحدثونا عن يعني مصاعب كبيرة من عملية الحصول على صور الرنين المغناطيسي، إن كانت بالمراكز الخاصة والتي يعني تكلفتها عالية جدا، وخصوصا إن كانت مع الحقن، لا سيما أيضا مع إذا كان هناك يعني في تسجيل في المحافظات الأخرى أو في العاصمة دمشق، يعني ذلك يعني يتطلب منهم جهد أكبر، أو حتى لا يوجد دور، وإن كان هناك دور لشهور طويلة، أي أن الوضع يعني هو للأسف يعني صعب. يعني حسب إدارة المشفى أنها تواصلت مع وزارة الصحة منذ أن كانت نسبة الغاز حوالي 30 إلى 35%، هي يكفيها لمدة شهرين قبل أن ينتهي الغاز، وهي يعني تراسل وزارة الصحة التي هي التي يعني من شأنها أن تبرم عقود، وهي تأتي عن طريق مناقصة لاستجلاب غاز الهيليوم، وأيضا يعني وهو تكلفته غالية جدا لعملية يعني حقن هذا الغاز بالجهاز. زاد الأمر صعوبة هو يعني خلال الفترة الماضية المشاكل التي يعني أو الأحداث اللي كانت في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستجلاب لهذا الغاز، وأزمة الغاز التي حدثت يعني كان لها دور كبير في استيراد هذه المادة. يعني لا يوجد هناك وقت متوقع حتى جلب هذه المادة، مع تأخر إصلاح الجهاز أو تزويده بمادة الهيليوم، يعني صراحة يعني هناك معاناة الأهالي ما زالت مستمرة. طبعا كاترين، الجهاز أو هذا المكان، وحدة الأشعة الرنين المغناطيسية هي تقع خلفي تماما، وهذا الباب هو مغلق منذ يعني عدة شهور، لا يوجد أحد يعني هنا. الجهاز يعني هو يعني بحالة جيدة الجهاز، لكن بدون الهيليوم لا يعمل، هو يعمل ولكن لا يعني لا يستطيع يعني الفنيون التصوير، كون المادة هي مسؤولة عن التبريد، لأن هذه الصور يعني وهذا الجهاز يحتاج إلى كمية كبيرة من التبريد، لأن درجات الحرارة داخله كبيرة جدا، وبدون هذا الغاز يعني من المستحيل أن يكون هناك تصوير.
1: هاشم، ومن يعني يريد اليوم إجراء يعني مثل هذه الصورة أين يذهب؟
0: يذهب إلى المراكز الخاصة، وتكلفة المراكز الخاصة على المرضى كبيرة جدا، كما حدثونا الأهالي يعني تصل يعني إلى مبالغ كبيرة. يعني معظم هؤلاء المرضى يعني لا يستطيعون تأمين هذه الصورة لغلائها، أو من يضطر يعني يتدين حق هذه الصورة وثمنها، أو أيضا يعني ينتظر في محافظات ثانية أن أتاه دور أو لم يأتيه دور، أو حتى ذلك أيضا هو مكلف التنقل بين المحافظات السورية. هناك مطالبات جدية من الأهالي لوزارة الصحة بإبرام هذه العقود والتعجيل والإسراع بعملية تزويد مشفى التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية بهذه المادة الحيوية، بما أن حدثونا يعني حدثتنا إدارة المشفى بما أن تصل هذه المادة إلى الجهاز.

0: يعمل مباشرة، أي أن الجهاز لا يوجد فيه أعطال وإنما يحتاج إلى هذه المادة فقط.
1: طيب هاشم، لو تؤكد أو تنفي لي هذه المعلومة بأن هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد في مشفى عمومي بكل المحافظة، نتكلم عن محافظة بأكملها تحتوي فقط على جهاز واحد.
0: نعم بالفعل، يعني هو الجهاز الوحيد في المشافي العامة، هناك مراكز خاصة يعني موجودة، مراكز أشعة، ولكن هذا الجهاز يعني يعتبر من يعني حتى هو الوحيد في المشافي العامة وموجود في هذا المشفى، مشفى التوليد والأطفال، وهو مشفى عام وحكومي أيضا، يعني حتى أن هو أفضل من حتى الأجهزة الموجودة في المشافي الخاصة أو حتى المراكز الخاصة، كون هذا من النوع المغلق. الباقي الأجهزة الرنين الموجودة في بعض المراكز الخاصة هي من النوع المفتوح، ولكن هذا الجهاز من النوع المغلق الذي يعطي صورة أدق كما حدثنا الفنيون هنا في هذه الوحدة عندما أعداد التقرير، ولكن يعني تكلفة الغاز وتكلفة يعني هذا التكلفة التي يعني لتشغيل الجهاز هي عالية ومرتفعة، وما أن يكون هناك نقص بهذا الغاز أو أعطال يؤدي إلى يعني ليس خطأ فنيا ولكن أزمة حقيقية لدى المرضى.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. نبقى في الشأن الطبي، أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامس حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارة التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية
3: وإحنا العينية. فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لازلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي، وأوضحت الوزارة أن الحرائق طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. هذا وقال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم شهاب لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد 35 حريقاً اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على آخر بؤرة من النيران صباح اليوم.
4: فرقنا كانت منتشرة في المناطق وصولنا اللي هي تل حميس، تل برك، العربية. هاي المنطقة كان فيها أكثر من 35 حريق بآن واحد، كان في عوامل جوية أخرى مساعدت على سرعة انتشار هذا الحريق، سواء كانت شدة الرياح، وجود أعشاب يابسة بين المحاصيل الزراعية، تشابك هاي الأعشاب وامتدادها على مساحات واسعة. واجهت فرقنا العديد من التحديات أثناء عملية إطفاء الحرائق. انتهت الحرائق وتم إطفاء آخر بؤرة في المناطق المذكورة تقريبا بتمام الساعة 9:30 صباحا.

0: أضاف مدير مديرية الطوارئ في الحسكة لتلفزيون سوريا أن خطر الحرائق ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن تهالك شبكة الكهرباء يزيد من احتمالية تجددها.
1: ما زال الخطر قائم على المحاصيل الزراعية، الحصيد ما زال موجود، الأهالي الذين يقومون أحياناً في حرق محصول الزراعي موجودين، الأشواك اليابسة ما زالت متواجدة في كثير من الأماكن، خطر التيار الكهربائي بسبب الشبكة المتهالكة التي كان هناك مؤشر إلى أنها أحد أسباب الحرائق ما زالت موجودة، البنية التحتية ما زالت تعاني من بعض الإجراءات، فلذلك الخطر ما زال قائم، ومن المتوقع أن يكون هناك حرائق أخرى، لذلك نحن فرقنا ما زالت منتشرة في الأماكن.
0: وقال الشهاب إن فرق مديرية الطوارئ في الحسكة غير موجودة في ريف القامشلي ومناطق أخرى من المحافظة، ما يعيق وصولها إلى بؤر الحرائق في تلك المناطق.
1: نحن مديرية الطوارئ وعدات الكوارث في الحسكة غير موجودين في كل الأماكن، ومن هذه الأماكن هي ريف القامشلي. يمكننا القول أننا نحن متواجدون في أكثر من 30 موقع، شمل اليعربية، تل حميس، تل برك، بالإضافة للشدادي، مرقدة، رأس العين والعريشة.
0: في سياق منفصل، نفت الهيئة العامة للطيران منح أي موافقات نهائية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين دمشق وبرلين اعتباراً من آب المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان أن استكمال إجراءات تشغيل هذا الخط ما يزال مرتبطاً بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة من الجهة المختصة في ألمانيا، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الألماني ما تزال مستمرة قبل اعتماد أي قرار رسمي. هذا وأعربت الهيئة عن ترحيبها باهتمام شركات الطيران الدولية بالسوق السورية، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مواعيد تشغيل معتمدة فور استكمال الإجراءات الرسمية.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008

0: والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقية. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
4: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
3: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
4: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
3: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
4: أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
3: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: إلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. أولى جلسات محاكمة أحمد حسون اليوم أمام محكمة الجنايات الرابعة، والاتهامات تتعلق بالتحريض على قتل السوريين خلال الثورة. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول أن دمشق منخرطة في خطة وطنية لحماية الأطفال، ويدعو الدول لتحمل مسؤوليتها تجاه رعاياها في مخيمي روج والهول. نحو 142 مليون دولار قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال 4 أشهر، وبيانات أردنية تظهر تراجع الواردات من السوق السورية. ترامب يعرب عن خيبة أمله من دول أوروبية كبرى بسبب الحرب على إيران، وطهران تطالب بمحاسبة الناتو والدول المشاركة في الهجوم عليها. تعقد اليوم محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون. ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع.

0: أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا. وقالت الوزارة إن العملية تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. هذا وكان وزير العدل مظهر لويس أوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية بشأن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان. وفي أذار الماضي أفرج عن 132 موقوفا سوريا من لبنان ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بموجب الاتفاق بين البلدين. وعقب إعلان وزارة الخارجية انتظرت عائلات سجناء على معبر جديدة يابوس وصول الحافلات القادمة من لبنان أملا في رؤية ذويها أو الحصول على معلومات عن مصيرهم، في حين كان حسن العقيدي يترقب بين الركاب العابرين لمحة لشقيقه الغائب منذ عام 2014.
1: هلا أخي صار له 16 سنة واليوم الحمد لله جاي على سوريا، فهو بده يطلع بس من سوريا، بده ينفوت على السجن لهون ما بنعرف. قال لي خبرني نحن الساعة واحدة إن شاء الله رح ننطلق واستنوني على الحدود. يعني بصراحة شعور يعني لا يوصف. أنا ما شفته، أنا كنت بال 2014 رحت شفته مرة واحدة بالسجن وأمي شافته بس، وبعدها ما شفناه وعم نتواصل معه. كان نتواصل معه بالسجن، كنا نتواصل معه. وبعد بسوريا ما بنعرف شو الترتيب اللي بده يسوي لنا إياه الحكومة، وجزاهم الله ألف خير الحكومة اللي مشت واللي ساعدت واللي ساهمت، مشكورين جميعا يعني.
0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتبي الممثل الخاص للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
2: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضا بكل فخر قبل عدة أيام تأكيدا على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
0: وضاف علبي إنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن حياتهم لا تزال مهددة بالألغام ومخلفات الحرب، ومرحبا بأي جهود دولية للمساعدة في إزالة هذا الخطر.
2: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاع

0: وإخوائهم بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
2: أعتقد أن لا بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك، نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
1: وفيما يخص الدورة المحتملة الإيجابية لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
2: لا شك أن لسوريا بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة إلى دولة، لا شك أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك أن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
1: وعن التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري إنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، أن العلاقة بين الجيشين هي علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
2: التنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحيانا، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة، وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب. فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
1: استقبل رئيس أحمد الشرع في قصر الشعب وزير خارجية هولندا ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة والوفد المرافق لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية سعد الشيباني. من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بحث ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح في منشور له عبر منصة إكس أن استقرار سوريا وأمنها يصبان في مصلحة شعبها والمنطقة وهولندا، مؤكدا أهمية حماية حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ومشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وأن الاستقرار يبدأ بتعزيز الأمن وتوفير الفرص وضمان تكافؤها لجميع أفراد المجتمع. قال رئيس تركيا.

طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القادمة. وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت حاجزا حديديا مدعما بكتل اسم اتجاه على الطريق بالقرب من السياج الفاصل بين الجولان المحتل غربي بلدة الأرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: رصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة، وأصيب آخر في قرية منجيلة بريف اللاذقية.
1: شهد هذا المنزل في قرية منجيلة بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة، وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة. قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا إثر استهدافه بغارة جوية في 19 من شهر حزيران الجاري. وأوضحت القيادة الوسطى أن القيادي يدعى علي حسين العلاوي، وأن الضربة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للقضاء على الإرهابيين وضمان استئصال ما تبقى من تنظيم داعش. هذا وهزت انفجارات عنيفة مساء الجمعة الماضية محيط مدينة الدانة شمالي إدلب، وأسفرت عن مقتل عنصر من داعش من دون معرفة هويته أو مصدر الضربات. أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثقة تدعم صناعة القرار. كما يغطي كافة المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهريج المياه المتجولة بالاعتماد على المخبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
2: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه في من المنازل من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين، وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصله المياه مكلورة ومعقمة نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
2: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
0: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة الهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
2: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله، قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
0: قالت نائبة ممثلة منظمة يونيسف في سوريا زينب آدم في تصريحات لصحيفة المدن إن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص حاد في تأمين مياه شرب آمنة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المنظمة رغم استمرار الاستجابة الطارئة تعمل على برامج التعافي المبكر وبناء الصمود بما يشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وغيرها.
3: في سوريا لم تعد أزمة المياه مسألة خدمية عادية، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق التدهور الإنساني في البلاد. فهناك أكثر من 12 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة وخدمات أساسية في ظل بنية تحتية منهكة وتراجع مستمر في التمويل، وفق ما أكدته ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم. أزمة المياه كما تصفها المؤشرات تتجاوز حدود العطش لتلامس مختلف جوانب الحياة، فالمياه غير الآمنة تعني زيادة خطر الأمراض وتعني كذلك أعباء إضافية على الأسر التي تضطر للبحث عن مصادر بديلة بكلفة مرتفعة. ومن هنا تضع اليونيسف استعادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في صدارة أولوياتها. في المقابل يتكامل هذا التحدي مع واقع إنساني أشد تعقيداً، فالأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر يواجهون تبعات مباشرة لأزمة المياه وسوء التغذية معاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً من كل 5 دون سن 5 يعاني من التقزم نتيجة لنقص الغذاء المزمن، وهو ما ينعكس على النمو الجسدي والقدرات المستقبلية. ولا تنفصل هذه الصورة عن أزمة الغذاء، إذ يواجه نحو 13 مليون سوري و400 ألف وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية مستويات مرتفعة من

0: انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تراجع الإنتاج وشح الموارد، ما يعكس مشهداً إنسانياً ضاغطاً تتحول فيه الاحتياجات الأساسية إلى تحديات يومية، ويغدو الوصول إلى الماء والغذاء مسألة بقاء.
1: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نقل خدمات السجل التجاري في دمشق إلى مقرها الجديد بمنطقة ركن الدين اعتبارا من 28 من حزيران الجاري. وأوضحت الإدارة أن العمل سيتوقف في المقر السابق بباب الجابية، مشيرة إلى أن طلبات السجل التجاري الفردي تقدم حصرا عبر الرابط الإلكتروني، في حين تستقبل طلبات سجل الشركات ورقيا ومباشرة لدى مركز خدمات الشركات. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لتطوير خدمات السجل التجاري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلا. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة وتؤثر سلبا في استقرار سوق المشتقات النفطية. دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية إلى إجراء مقابلات العودة إلى العمل. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن القرار يشمل العاملين المفصولين من الدائمين وأصحاب العقود السنوية الذين دعوا إلى مراجعة مبنى المحافظة اليوم الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي مع صحاب الوثائق المطلوبة لإجراء المقابلات. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارات التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية.
3: وإحنا العينية الحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لازلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن الكميات المستلمة من القمح بلغت نحو 700 ألف طن حتى الآن، بينها 300 ألف طن في محافظة الحسكة. وبيّن الحسن أن معدلات الاستلام اليومية بلغت نحو 70 ألف طن على مستوى البلاد، منها 30 ألف طن في الحسكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض صوامع ومراكز تخزين الحسكة بلغت طاقتها الاستيعابية، كما لفت المسؤول إلى بدء استلام القمح مع افتتاح 10 مراكز إضافية. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجات بريف درعا من تراكم أكوام الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق، مما تسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
4: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
5: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
4: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
6: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
4: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
7: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماماً لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية بويضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.
1: يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو لجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
8: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
9: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلع لنا دور واوقات ما بيطلع لنا. يعني هلا في عندي كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي، انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
8: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمه طبيه فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حاله تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
10: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
8: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة، يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار.
11: بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة، يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا، هاشم العبد الله، اللاذقية.
1: سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 38.4% خلال الثلث الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 142 مليون و400 ألف دولار.

وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، واصلت الصادرات إلى السوق السورية نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، في حين تراجعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 42.9% لتبلغ نحو 16 مليون و900 ألف دولار. وثق المركز الهولندي للاختطاف الدولي للأطفال 190 قضية اختطاف ل270 طفلا، بزيادة في حالات الاختطاف تجاوزت 25% مقارنة بالعام السابق. وأوضح المركز أن معظم القضايا تنشأ عن نزاعات أسرية بين الوالدين، حيث ينقل الأطفال إلى خارج هولندا أو يحتجزون في دولة أخرى من دون موافقة أحد الطرفين، وهو ما يصنف قانونيا ضمن حالات الاختطاف الدولي للأطفال. أشار التقرير إلى بروز سوريا ضمن الوجهة المرتبطة بعدد من القضايا التي ما ترتبط غالبا بخلافات عائلية بين الوالدين، خصوصا عندما يرغب أحدهما في العودة إلى سوريا بينما يفضل الآخر البقاء في هولندا.

0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الدول الأوروبية لعدم تقديمها أي دعم فيما يتعلق بالحرب على إيران. وقال ترامب إن أمله خاب من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي. وأضاف ترامب أنه لم يكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب، وأكد وفق تعبيره أن إيران سحقت في الأسبوع الأول، كما ولفت إلى أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة قبل أن يعدل عن قراره. وفي سياق حديثه عن إيران قال ترامب أنه توصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز بالكامل، معتبرا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بمحاسبة حلف الناتو والدول الأعضاء التي شاركت بالعدوان على إيران. واعتبر بقائي أن ما صدر عن الناتو يمثل اعترافا صريحا بتواطؤ الحلفاء في حرب عدوان ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف نص صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان. وطلب بقائي هاتين الدولتين وكل دولة أوروبية أسهمت في دعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي بتقديم تفسير لشعوبها والعالم يوضح سبب اختيارها التواطؤ في العدوان وفق تعبيره. أكدت القوى البحرية للحرس الثوري الإيرانية أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن إلا عبر المسارات التي أعلنتها إيران، محذرة من أي حركة خارجها. ونقلت وكالة فارس عن القوى البحرية قولها إن بعض الجهات أعلنت قبل ساعات عن مسار جديد لحركة السفن في المضيق دون إبلاغ إيران أو التنسيق معها، وصفة ذلك بالأمر المرفوض الذي ينطوي على خطورة بالغة، وشددت على أن التنسيق مع القوى البحرية الحرس الثوري إلزامي للعبور، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين وفق تصريحاتها. تعهد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن تكون بلاده منسجمة تماما مع حلفائها الخليجيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. وأكد روبيو خلال زيارته إلى الكويت ضمن جولة خليجية أن واشنطن ستشرك دول الخليج في كل قرار يتخذ بشأن هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف يومي 29 و30 من حزيران الجاري في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. كما جدد رفض بلاده فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف دعم إيران لحزب الله سيطرح في مراحل لاحقة من المحادثات. أرحب بضيفي توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط معي من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بكم سيد توفيق. بداية يعني أبدأ معك، كيف تقرأون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خيبة أمله من الموقف الأوروبي خلال الحرب على إيران؟
1: نعم، صباح الخير أستاذ جمال وصباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني تأتي هذه التصريحات خلال الزيارة

0: والاجتماع التي كان الاجتماع الذي كان مع الأمين العام لحلف الناتو. هذه التصريحات حقيقة جاءت بسبب درجة الإحباط من الدور الأوروبي في عدم يعني مساعدته وعدم تقديم أي مساعدة لأمريكا في حربها على إيران. فالرئيس الأمريكي حقيقة كان له انتقادات كثيرة جدا، يعني خاصة خلال الحرب وأيضا قبل الحرب. يعني قبل الحرب دائما كان يتعرض للحلف الناتو بانتقادات، خاصة فيما يتعلق بالميزانية وأيضا أمور كثيرة جدا. فبالتالي نعم تأتي هذه التصريحات عن عدم رضا من سلوك الطرف الأوروبي وعدم استخدام القواعد العسكرية الأوروبية في حربهم على إيران. لكن في نفس الوقت نائب أو الأمين العام أكد للرئيس أن هناك 5000 رحلة طائرات قامت رحلات أمريكية قامت بمساعدة أمريكا في حربها على إيران، يعني خاصة الطائرات حاملة الوقود، ويعني استخدمت قواعدها. فبتقديري يعني هذا الرئيس يريد أن يعني وصل لدرجة من الإحباط مع الأوروبيين لأنه لم يساعدوه ولم يقفوا معه في الحرب على إيران.
1: لكن برأيكم اليوم يعني إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات وجود ربما تباينات حقيقية داخل المعسكر الغربي بشأن التعامل مع إيران؟
0: يعني الحقيقة الآن هناك نعم في تباينات، لأن أولا الحرب عندما شنت على إيران لم يكن الأوروبيين لم يستشاروا ولم يكن على علم بهذه الضربة، ولهذا السبب كانت هناك يعني رفض لهذه الضربة من الطرف الأوروبي. وعندما حاول الرئيس الأمريكي يعني طلب مشاركتهم في الحرب وأيضا في مضيق هرمز رفضوا، لأنهم قالوا له أن هذه الحرب أنت بدأتها وعليك أن تنهيها، نحن لسنا طرف في هذه الحرب. فبالتالي يعني ألقوا بالمسؤولية على الرئيس الأمريكي أنه هو الذي يعني تورط في هذه الحرب، وليست حرب، وكما قالوا أن هذه ليست حرب أوروبية ضد إيران، إنما هذه حرب يعني قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل بمفردهم من دون التنسيق، من دون عمل، يعني من دون أن يكون أي عمل مشارك مع بعضهم البعض. فبالتالي أنا تقديري هذه يعني هذا الخلاف مع مرور الزمن بتقديري سيتلاشى، خاصة أن هناك
1: نعم.
0: مذكرة اتفاق وجاري التفاوض على البنود هذه المذكرة.
1: لكن هذا الموقف يعني سيد توفيق، هل كان نابع من حسابات أمنية دعنا نقول أم من اختلاف ربما في الرؤية السياسية للحل؟
0: هناك خلافات كثيرة حقيقة الآن، يعني خلافات سياسية قد تكون خلافات سياسية، أيضا هناك خلافات استراتيجية أيضا في المنطقة، لأن هناك لا تنسى أن هناك حرب القائمة بين روسيا وبين أوكرانيا. هناك أيضا ملفات كثيرة بالنسبة للأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، أن هناك الميزانية حلف شمال الأطلسي، والرئيس الأمريكي عندما طلب من الأوروبيين مضاعفة يعني حصتهم في الميزانية حلف شمال الأطلسي، وأيضا الرئيس الأمريكي فرض رسوم وجمارك على تلك الدول. فبالتالي هناك يعني هناك الكثير من المصاعب والمشاكل بين الطرفين، لكن بتقديري أنه مع مرور الزمن سيتم يعني القفز أو يتم تجاوز هذه المرحلة، ومن الممكن أن تعود العلاقة كما كانت في السابق قبل الحرب،
1: نعم.
0: يعني قبل الحرب على إيران.
1: طيب اليوم سيد توفيق أريد أن أسألك من بجانب آخر، اليوم بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم، ما أهمية تأكيده بشكل أو بآخر على إشراك دول الخليج في كل قرار يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
0: يعني الحقيقة يعني هذه التصريحات وهذا التصريح يأتي متأخرا، يعني المفروض أنه لو أراد الرئيس الأمريكي إشراك الحلفاء على ما يعني على التزام الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها، كان المفروض أن يشارك الحلفاء في يشاركهم في القرار الذي اتخذه اتخاذ الحرب على إيران، كما يعني فعل مع الأوروبيين. لم يعني لم يستشرهم ولم يستشر الحلفاء والخليجيين،

0: فبالتالي لا نعرف مصداقية هذا الكلام، إلى أي حد مدى، إلى أي حد هذه الكلام وهذه التصريحات يعني لها مصداقية. يعني قد يكون هناك بعض التنسيقات، ولكن هناك قد يكون هناك أيضا بعض الأمور وبعض القضايا لا يتم استشارة الخليجيين. هو يأتي للخليج ليؤكد للخليجيين أنه أنتم يعني الخليج ما زالوا حلفاء وما زالوا ملتزمين في العلاقة الخليجية الأمريكية، وأيضا يؤكد لهم أن إيران ستلتزم في بنود الاتفاق، وإذا لم تلتزم سيكون هناك حلا آخرا سيفرض مزيد من العقوبات على إيران، وقد تعود إلى حصار الموانئ الإيرانية، وقد يكون العودة مرة، وقد يكون ذلك العودة إلى القتال مرة ثانية. فبالتالي يريد هو يعني تطمئنة الدول الخليجية عن مجرى المفاوضات إلى أين وصلت، وأيضا الرؤية الأمريكية بشكل عام للمنطقة.
1: أيضا اليوم سيد توفيق بالحديث أيضا عن دعم إيران لحزب الله بشكل عام، ما دلالة إعلان واشنطن اليوم تأجيل بحث هذا الملف إلى مراحل لاحقة؟
0: يعني ملف الحلفاء أو الوكلاء كما يقولون، أن هذا ملف بتقديري أنه كان من أحد البنود على الاتفاقية أو على مذكرة التفاهم اللي فيها 14 بند الحلفاء، لأن هناك في بنود أهم. يعني البند الأول حتى الآن لم يطبق، حتى الآن البند الأول لم يطبق أو طبق يعني جزء منه، خاصة ما يتعلق في لبنان ويتعلق في الحرب العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي اللبنانية. حتى الآن إسرائيل ما زالت تنتهك هذا الاتفاق، وهذا يعود للطرف الأمريكي. إلى أي حد سيضغط على الطرف الإسرائيلي لوقف العدوان؟ لأنه حزب الله يعتبر هو حليف لإيران، وتأجيل هذا الموضوع لأن هناك ملفات أهم. لكن هذا الملف سيأتي لاحقا على الطرف الإيراني. الإيران ترفض هذا الحديث أو ترفض التفاوض على هذا الملف، ملف الحلفاء، كما هي ترفض أيضا الحديث أو التفاوض على الملفات الصاروخية وملفات أخرى في المنطقة. فبالتالي يأتي لأن هناك ملفات أخرى، هناك أيضا في مفاوضات بين الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني في واشنطن. اليوم خلصت الجولة الخامسة من دون أي نتائج، لأن مشكلة الحلفاء وخاصة في لبنان مشكلة معقدة شوي. يعني هذه راح تأخذ وقت، مزيد من الوقت، لأن إسرائيل حاضرة في هذا الملف وحاضرة على الأراضي اللبنانية، وهذا الشروط الأمريكية، الشروط الإيرانية أو الشروط اللبنانية أن يكون هناك انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وقد يكون أيضا حلا لحزب الله في المستقبل في لبنان. لكن أجيل هذا الملف لوقت، وقد يكون لأهمية الملفات الأخرى.
1: أشكرك جزيلا شكر توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وإن إسرائيل تقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن أي هجمات. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان. وعلى الصعيد الإيراني شدد نتنياهو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مدى مرئيسا للحكومة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن اللجوء إلى مفاوضات واشنطن جاء باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان. وشدد سلام على رفض بلاده بقاء نقاط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين، مضيفا أن السلطات اللبنانية أبلغت بتفاصيل الخلية التي شكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن مسار المفاوضات في واشنطن يختلف عن عمل هذه الخلية.

فاز منتخب المكسيك على التشيك بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم، ورفع منتخب المكسيك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة بعد 3 انتصارات متتالية. وبهذه النتيجة أصبح أول منتخب يبلغ دور 32 بالرصيد الكامل، بما بقي منتخب التشيك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب إلى دور الثاني والثلاثين في كأس العالم 2026 بعد فوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وحول المنتخب المغربي تأخره مرتين في الشوط الأول إلى فوز ثمين بعدما انتهى الشوط بالتعادل بهدفين لمثلهما. وفي الشوط الثاني فرض المغرب سيطرته على مجريات اللعب وسجل هدفين حاسمين في الدقيقتين 78 و89، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل ليصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى مرحلة خروجه المغلوب في النسخة الحالية. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق الأهداف على المغرب، في حين بقي منتخب اسكتلندا في المركز الثالث. وفرضت البرازيل سيطرتها على مجريات المباراة استحواذا وتهديدا على المرمى. في المجموعة الثانية فاز منتخب سويسرا على كندا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة، ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد كندا عند 4 نقاط في المركز الثاني. وشهدت المباراة تبادلا في السيطرة بين منتخبين، لكن سويسرا كانت أكثر حماسا في استثمار الفرص. في ذات المجموعة ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف. وبهذه النتيجة رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا صاحبة المركز الثاني بانتظار نهاية مباراة الجولة لحسم فرصته في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة،

0: سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: شقة ب 300,000 دولار في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. من يوم ما تغيرت سوريا ونحن بنسمع حكي كثير عن إعادة بناء الدولة، عن الاستقرار وعن المستقبل، بس من وين ما بلشنا بيظل في ملف كبير اسمه العدالة الانتقالية، واللي بنظر كثار مكانك راوح، ويمكن ولأسباب مختلفة بطبيعة الحال الكل عم يقول عنه أولوية. ببساطة هذا لأنه أي بلد مثل بلدنا مر بحرب وبكل هالكم من الانتهاكات، ما في ببساطة يفتح صفحة جديدة ويقول للناس انسوا اللي صار. طيب ما دامت العدالة الانتقالية هي الأولوية، لكان ليش تأخرت ولا ما تأخرت؟ ليش لهسع ما شفنا رؤية واضحة؟ ليش آلاف العائلات بعدها ناطرة تعرف مصير أولادها؟ ليش في كثير من الضحايا وأهاليهم حاسين أنه قصتهم رايحة عن النسيان؟ هل لأنه الملف معقد وبده وقت؟ ولا لأنه الدولة عندها أولويات ثانية؟ ولا لا لأنه فتح الملفات مكلف سياسياً والكل عم يحاول يشتري وقت؟ هل التأخير اللي شفناه طبيعي بأي مرحلة انتقالية؟ ولا صار سياسة بحد ذاتها؟ وبصراحة قديش ممكن الناس تنتظر؟ هل الاستقرار الحقيقي ممكن يجي إذا ضحايا الماضي كل الضحايا حاسين إنه الدولة ناسية وجعهم؟ وهل الحل للناس تصير بدها تأخذ حقها بإيدها؟ شو السبيل لما نرجع نغرق بالفوضى؟ أسئلة صعبة ويمكن ما إلها أجوبة سهلة، بس الأكيد إنه ما في بلد بيقدر يهرب من ماضي للأبد، وهذا هو موضوع حلقتنا الليلة. العدالة الانتقالية بسوريا، السؤال الأساسي، هل تأخرت؟ إذا نعم لماذا؟ وكم هو ثمن هذا التأخير إن كان حاصلا؟ لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة الشباب والمناظرة، ومقولتنا لليوم هي: الحملات التي يشهدها الشارع السوري تشوش على العدالة الانتقالية، مع أم ضد؟ ضيوفي لها الفقرة مع المقولة عمار القصاب وهو ناشط مجتمعي، وضد المقولة عمر حمدان أيضا ناشط مجتمعي. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض.

0: ظلها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي مع المقولة السيد عمار القصاب وضدها السيد عمر. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا فيك.
1: تعرفوا شروط المناظرة؟ راح أذكر فيها. أوكي، معكم ثلاث جولات، راح أبدأ معك كونك مع المقولة وبتشوف أنه هذا ما جرى في الشارع خلال 10 أيام ماضية يشوش، حضرتك بتشوف أنه هذا الحكي لا يشوش على العدالة الانتقالية. معكم ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا. استغلوها للأخير، نصيحتي لا تحكوا تخلصوا قبله، هي قبل ب10 ثواني. معكم 90 ثانية، استغلوها للأخير. إذا كنتوا جاهزين راح أبدأ. جاهزين؟
2: جاهزين.
1: مع المقولة؟
2: مع المقولة.
1: جاهز؟ العداد المؤقت جاهز يا كنترول؟ تفضل.
2: نحن هون اليوم لحتى نأكد على حقيقة واقعية بتقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار قانوني حقيقي ومؤسساتي بامتياز. العدالة الانتقالية هي عبارة عن لجان ومحاكم علنية واضحة بتنبنى على أدلة ومسؤولية فردية، ما بتنبنى على هتافات تصنيفات عامة شعبية. اليوم يلي عم نشوفه ببعض الشوارع والمناطق السورية من حملات ومظاهرات عم تطالب بالمحاسبة الفورية والعزل الجماعي، هي ما بتكون عم تحقق العدالة وإنما بتكون عم تشوهها، لأنه الشارع مدفوع دائما بالعاطفي والانفعال، ولما بتحكم الشارع بمصائر الناس بننتقل من دولة القانون لدولة محاكم ميدانية شعبية. لذلك غياب المعايير القانونية الصارمة بهي الحملات بيخلي من الصعب التمييز بين المذنب الحقيقي وبين الشخص اللي وقع ضحية ادعاءات كاذبة وبين الشخص اللي راح تصفية حسابات شخصية سياسية وإلى آخره. العدالة الانتقالية بدها بيئة هادئة ومستقرة لحتى تقدر تشغل أدوات القانونية، واللي عم تساوي حملات الشارع اليوم إنها عم تغمر هي البيئة بالفوضى والضجيج، الشيء اللي بعطل تفعيل آليات حقيقية وشفافة لجبر الضرر ومحاسبة المتورطين. لذلك نحن منأيد الجملة تماماً يلي بتقول حملات الشارع تشوش على مسار العدالة الانتقالية، وأيضاً تحريك مسار القضاء تحت التهديد والضغط الجماهيري بيفسد جوهر العدالة، لأن العدالة الانتقالية ما بتكون بسباق مع الزمن وإنما هي ولا بتكون لإرضاء النزعات العاطفية.
1: ستوب. عمر عم بيقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار هادئ قانوني منضبط، في حين الحملات الشعبية هي عاطفية، محاسبات جماعية، عزل جماعي، انتقامات، وهذا كله راح يشوش على مسار العدالة الانتقالية. أنت عم بتقول لا.
3: تمام. العدالة المتأخرة تتصادم دوماً مع عدالة الشارع المتصاعدة. اليوم زميلي حكى أنه العدالة الانتقالية هي مشروع مؤسساتي وقانوني، ولكن هو أيضاً مشروع مجتمعي وشعبي. اليوم الشارع عم يطلع مظاهرات وعم يطلع احتجاجات كرمال يذكر الناس بتحقيق المطالب، عم يذكرني أنا اليوم أنه أنا في عندي أوجاع وآلام هي ما التأمت وساتة موجودة. اليوم الشارع ما عم يشوش على ما عم يشوف، عم يشوف هو بطء بتطبيق العدالة الانتقالية، لهيك هو طلع، لهيك اليوم شفنا نحن بدير الزور في خيام أقيمت والناس قعدت أسبوع كامل، فهو اليوم عم يرفع الصوت وعم يطالب بالمحاسبة، وقت اللي عم يشوف في أشخاص تحسب على النظام البائد وهي أيضا في إلى انتهاكات فهي عم تكون موجودة بيناتنا وعم تعيش بيناتنا. اليوم نحن لازم ما نخاف من الشارع، اليوم نحن لازم نخاف من السكوت لأنه راح يخليني أنا أنسى حقوق الضحايا. لهيك الشارع اليوم هو مانو عائق بل دليل على أنه المجتمع اليوم هو متمسك بقضية العدالة الانتقالية، متمسك بالمطالب. اليوم من حق الشعب اليوم يسأل ليش عم يتم تسويت أشخاص وترجع تتعوم على المشهد العام، وعلما أنه هي شخصيات هي مثيرة للجدل وهي تحسب على رموز سابقة، فمحاسبة هاي الأشخاص هو واجب وضرورة. واليوم الشعب هو عم يطرح هاي الأسئلة من باب الألم بهذا الشارع، وخصوصا اليوم أنا بعد ثورة وحرب 14 سنة. فاليوم العدالة الانتقالية هي ليست مشروع حكومة فقط، ولكن هي أيضا
1: شكرا
3: للشعب حق فيها.
1: عمر

0: العدالة الانتقالية ليست مؤسسات فقط وإنما هي أيضا عدالة مجتمعية. هناك شخصيات تم تعويمها، من حق الناس ترجع تقول إنه هي ليش تعومت، هي عندها ارتكابات وعندها ارتباطات بالنظام البائد. أيضا ما حدا عم بيقول هي محل هي، إذا فهمتك أنا صح يا عمر، هي عم تنقال إنه الشارع مضطر إنه يعلي صوته لحتى ما تنسى هاي القضية. ليش تعلية الصوت بدها تنحسب تشويش بدل ما تنحسب تذكير بالحق؟
1: تمام. لما نحكي اليوم عن شخصيات مثيرة للجدل، واليوم أكثر بآخر 10 أيام كانت عم تكون عم تنذكر أسماء معينة كتير، كانت عم تنذكر بشكل مبالغ فيه، فنحن لازم نكون عم نحكي إنه الهيئة بتكون عم تمارس مع كل شخص على حدة مسار عدالي فردية. لما أنا اليوم عم بحكي عن شخص عنده انتهاكات بالمجال الاقتصادي، فاليوم المسار العدالي هو مسار عدالي اقتصادي وبتشتغل فيه لجنة الكسب غير المشروع. أحد الأشخاص المثيرة للجدل جدا اليوم تم استرداد 80% من أصوله وثروته بقيمة 640 مليون دولار، هي على صعيد الانتهاك الاقتصادي. على صعيد انتهاكات تانية لأشخاص كان عندهم ارتباطات برموز النظام البائد وكمان كان عندهم انتهاكات وجرائم، فهني كمان عم يتم تضبيط ملف قضائي متكامل بالأدلة والشهود وكل الناس اللي هن ممكن يكونوا عم يشهدوا تجاه هدول الأشخاص. فلذلك القصص ما بتصير بشكل جماعي وما بتصير بمحاسبة جماعة كاملة ومنروح نحاسب كل الناس سوا، وإنما بنكون عم نمشي بمسار قضائي يعني حقيقي فعلا بيكون عم يمثلنا إدامة المجتمع الخارجي. لأنه مثل ما حكى زميلي لما يحكي عن إرث حرب مدمر بتدل 14 سنة وأعداد مطلوبين ومشتبه فيهم بالآلاف، فكمان نحكي أنه وزارة الداخلية والهيئة وقوى الأمن الداخلي وقفت ما يزيد عن 3500 شخص برتب مختلفة، سواء لواء عقيد وعميد، بالإضافة لمحاكمات علنية صارت وكلنا شفناها مثل محاكمات عاطف نجيب وأمجد يوسف. لذلك اليوم لازم كمان نأكد أنه أهمية مسار العدالة الانتقالية كمان مهم قدام المجتمع الدولي، لأنه أنا بحاجة الأمم المتحدة وبحاجة اعترافات دولية.
0: شكرا. ما حدا قال أنه العدالة الانتقالية أساسا متوقفة. ذكر أنه في عدالة اقتصادية، في شخص أحد الشخصيات اللي مرفض يقول اسمها تم استرداد 80% من الأصول لصالح خدمة الناس، في آلاف يتم محاكمتهم واعتقالهم. ذكر محاكمتين شهيرات اللي هن اليوم كان وسيم الأسد وعاطف نجيب من فترة، أمجد يوسف. إذا مسار العدالة الانتقالية يسير، وأيضا ركز على مسألة في غاية الأهمية أنه مسار العدالة الانتقالية ضمن المسار القانوني بحاكم أفراد مش بحاكم جماعات، والدليل أنه اليوم في بين خلف القضبان أشخاص أفراد بعينهم يتم محاكمتهم وليسوا جماعات يتم محاكمتها.
2: تمام. وبالتالي احنا اليوم هذا تعويم هاي الشخصيات، احنا ما فينا ننكر هذا التعويم، انه هذا التعويم عمالي يصير. وبالتالي احنا اليوم بنلاحظ وقت اللي صدرت هاي الشخصيات على المشهد العام الناس كتير تحفظت عن هذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما خلاها تسكت عنه، ولكن هو غضب دفين. وبالحديث اليوم عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اللي تم إحداثها السنة الماضية بالمرسوم رقم 20، اللي هي بتتمتع ايضا بشخصية اعتبارية واستقلال اداري ومادي، طيب اليوم هاي الهيئة شو عملت؟ انا اليوم هي عملت لقاءات بالمحافظات، عملت لقاءات مع الوزارات، التقت بالضحايا، ولكن اليوم الهيئة عندي أنا ما ذكرت خطة وطنية لهي شو بدها تشتغل، هي شو بدها تعمل بسوريا، ما عندي أنا آليات للشكاوى، أنا ما في عندي شفافية بعمل الهيئة، ما عندي أنا تقارير بتصدر دوما عن الهيئة هي شو عم تشتغل وهي شو عم تعمل. اليوم حتى اليوم بحديثه عن وزارة الداخلية ووزارة العدل، أنا اليوم هي فقط هي لقاءات مع هاي الوزارات، أنا اليوم ما بعرف شو هي طبيعة هاي العلاقة، اليوم ما في أنا عندي مدونة اليوم هي بترسم المسار بين الهيئة وبين أي وزارة من الوزارات، وبالتالي إن هون ما عندي أي شفافية. اليوم ليش عم يصير أنا أصلاً عندي محاسبة لأشخاص على حساب أشخاص آخرين؟ اليوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتقول إنه القانون هو فوق الجميع، وبالتالي أنا اليوم المحاسبة لأشخاص وعدم أشخاص، اليوم في عندي أنا محاسبة لشخصيات يعني تعتبر هي لانا يعني المحاسبة عم تتم على شخصيات صغيرة ومتوسطة، اليوم الشخصيات الكبيرة نوعاً ما عم يصير عليها أي نوع من المحاسبة. وهون بيطرح عندي أنا السؤال.
0: عمار عم بيقول لك عمر انه اولا المسار العدالة الاقتصادية اللي ذكرته بيجوز استرد اموال منها، لكن مين عم بوموها؟ يعني هي شو خاص بهي؟ يعني انت اذا عومتها هذا عم تستفز الناس. اثنين، وين الشفافية؟ هيئة العدالة الانتقالية وين المدونة تبعها؟ وين الاجراءات؟ شو خطتها؟ نحن ما بنعرف. المحاكمات اللي حضرتك استشهدت فيها هي بتقول لافراد ايه ولافراد لا، في ناس عم بتحاكمهم وفي ناس ما عم بتحاكمهم، شو المعيار؟ كمان ما بنعرف. لما نحن بدنا نحتج نحن بدنا نفهم على الأقل

0: شو اللي عم بصير، مش بدنا نهاجم.
1: تمام. لما نحكي عن اشخاص معينين تم تعويمهم فهني اشخاص تمت محاسبتهم بشكل معين، نحن لليوم قادرين نرجع نكون عم نحاسبهم لما نحن نطرح ادله حقيقيه ونروح للقضاء، ما نكون عم ننزل على الشارع ونمثل بهتافات معينه بتكون عم تقسم الشارع السوري. كمان بخصوص اليات التنسيق بين هيئه العداله الانتقاليه ووزاره العدل وكمان وزاره الامن الداخلي، فالاليات كثير واضحه وصريحه بالحقيقه، هي محكومه بالنصوص والدساتير والقوانين النافذه اللي بتفصل بين السلطات نفس الوقت بتكاملها. اليوم في عنا لغط كبير اللي بيقول انه هو هيئه العداله الانتقاليه قادره انه يكون عندها سلطه تنفيذيه او انه هي عندها زنازين او هي انه عندها اسلحه. اليوم هي مظله تشريعيه، هي بتكون عم توثق وتحقق، بالمقابل قوى الامن الداخلي بتكون عم تلاحق وتقبض على المتهمين، وبنفس الوقت وزاره العدل بتكون عم تحاكم. لذلك لما نقول قوانين أو قضاء فنحن نروح على وزارة العدل، ما منحاسب هيئة العدالة الانتقالية. بنفس الوقت إذا زميلي حابب يكون عم نعرض الأجهزة، تعرض الأجهزة الأمنية والقضائية الخطط تبعت المداهمة وتوقف يعني توقيف المطلوبين وكيف نحن نكون عم نلاحق جرائم الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نرد الشارع، فهذا الشيء انتهاك واضح وصريح لأساسا للمسار القضائي اللي بخص كل متهم وبينزع كل القصة. اليوم نحن ما فينا نبني العدالة الانتقالية على أنقاض السلم الأهلي بنفس الوقت، لأن الشارع هو اليوم عم يقسم. نحن اليوم بالواقع السوري كتير هش، وبنفس الوقت في خطورة كبيرة إنه يكون عنا انقسامات أو نرجع نوصل لأماكن فيها تحصيلات دموية. لذلك الاحتجاجات اللي صارت بدير الزور، ريف دمشق وبحلب وإدلب كانت عم تؤدي لانزلاق.
0: شكرا. الاحتجاجات كانت عم تؤدي لانزلاق، لا يمكن الوصول إلى العدالة الانتقالية على حساب السلم الأهلي، لأنه الشارع السوري أو المجتمع السوري هش ومنقسم ومستقطب وقد ينفجر بأي لحظة. ثم هناك تكامل واضح بحكم طبيعة السلطات، هناك من يحقق ويجمع الأدلة، هناك من يلاحق، وهناك من يحاكم. شو الشيء اللي بدك تعرفه؟
2: تمام. اليوم مجرد تعويم شخصيات هي مثيرة للجدل فهو شيء بيفجر السلم الأهلي بسوريا، وهذا الشيء نحن شفناه بسوريا بالفترة الأخيرة. اليوم نحن ما لنا عم نطالب بمعلومات استخباراتية كيف عم يتم القبض على عاطف نجيب أو أمجد يوسف أو إلى آخره، أنا اليوم بس عم طالب بشفافية بعمل هاي الهيئة. حضرتك ذكر أنه نحن في عنا قوانين ودساتير، هو فقط اللي الموجود عندي إعلان دستوري هو عم ينادي بالعدالة الانتقالية، وفي عندي أنا أيضا مرسوم تشريعي بإحداث هاي العدالة. أما باقي القصص الثانية اللي هي بموضوع الشفافية، طرح الخطة، هل في إشراك حقيقي لذوي الضحايا بالهيكلية تبعت العدالة الانتقالية أو حتى بصناعة القرار، أنا هذا الشيء ما أنا موجود عندي. بالإضافة اليوم هو كان عم يحكي لي عن فكرة أنه عم يتم دوما انزلاق. اليوم في عندي أنا أكبر مثال اللي نحن دائما نستشهد بتجارب العالمية مثل رواندا أو حتى بالأرجنتين. أنا اليوم في عندي شيء اسمه أمهات ميدان مايو. الأمهات كانوا ينزلوا كل أسبوع على مدى 4 عقود للمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، وبعد 4 عقود الدولة استجابت للموضوع، رفعت كل القوانين اللي هي كانت بتقول انه نحن لازم ما نحاسب الضباط اللي هن ارتكبوا هاي الانتهاكات، ونحن شفناها هي تحرك سلمي هو دفع باتجاه تحقيق العداله الانتقاليه، وبالتالي اليوم هاي الاحتجاجات عم تكون سلميه. حتى اليوم اذا بنشوف نحن فيديوهات للناس اللي كانت بدير الزور هي فقط بس عم تطالب بتحقيق العداله من دون اي شكرا. انتهاكات او عنف.
0: اللي بدير الزور كانت سلميه بالهيئه، بس بكل محل كانت سلميه يا عمر؟ صراحة
2: بالمجمل يعني ما أنا ما شهدت عندي يعني موجات طيب. عنف شديدة
0: فيعني يعني في موجات عنف بس مو شديدة.
2: لا لا يعني
0: الله يستر. فاصل قصير ونرجع نسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. شفنا المتناظرين ولكل منهما كان في وجهة نظر تسمع على الأقل، إما أنه نحن لازم نطلع على هاي الاحتجاجات على أنها تذكير واحتجاج ومساهمة لأنه الناس تنتظر المزيد من الشفافية والمعلومات والمعرفة، وإما أنها قد تنزلق إلى خطر الحرب الأهلية لا سمح الله. خليني أسمع رأي الحضور، تفضل. ياريت تعرف عن نفسك.
3: دكتور عماد الأقرع، ناشط حقوقي وأستاذ جامعي. الشعب المكلوم اللي خرج الآن يطالب بحقه، هذا الذي قصف وضرب وفقد الكثير من أهله، هو عم يشوف الآن من قتله من كتب فيه تقرير، من تعدى عليه يمشي أمامه متبجحا الآن وهو رافع ظهره وربما له مكان الآن في الدولة الجديدة. نقول متى سيأخذ هذا الرجل حقه؟ متى سينطفئ الآن ثورة الغضب بداخله؟ متى سيعرف أن جبر الضرر قد لازمه وأن الظالم قد أخذ حقه والمظلوم أيضا انتصر من ظالمه؟
0: مين بيحب يجاوب فيكم؟ تفضل استاذ.
1: اذا اتبعنا مسار الانتقام الفردي، لما نحن اليوم كل واحد يكون عم يرجع ينتقم من الشخص اللي هو يظن انه هو اللي قتله او هو اللي عذبه او هو اللي قصفه، فنحن بنكون عم نظلم الناس، يعني عم نظلم الناس الثانيه وبنفس الوقت ما عم نجبره لهذا الشخص. فهو ضروري اليوم يكون عم يرجع يروح يدلي بدلالته ويعطي الادله المناسبه ويشتكي على هذا الشخص لحتى يتم محاسبته. بينما لما اليوم يكون هذا الشخص بعد ما هو اشتكى عليه بالقضاء ومشي فيه وما تم محاسبته لهذا الشخص، بعده ممكن يكون عم يرجع يحكي بطريقه ثانيه، وانما المسار الاول هو مسار قضائي بحت فعليا. وبنفس الوقت نحن هيئه العداله هي من الناس اللي هن انقصفوا اساسا، هن من الناس اللي عانوا خلال سنوات طويله، فما فينا نقول انه هن ما هن حاسين بوجع الناس اللي هي بالشارع عم تطالب بهي العداله.
0: شو عمر موافق على حكي عمار؟
2: يعني اليوم نحن بهاي الانتهاكات اليوم اكيد حارتي انا ادري فيها، اليوم انا الناس اللي ساكنه معي انا بعرفها، اليوم اللي كتب فيني التقرير أنا بعرفه، أنا متأكد من هذا الحكي. فأنا اليوم بدي أشوف فقط جدية بالتعامل مع هاي القضايا وليس أكثر. أنا ما فيني اليوم أنا أشتغل بمبدأ الظنون، ولا ممكن يكون هيك اليوم بالنهاية. أنا يعني أكيد لأنه اليوم التشبيح سابقا كان يتغنى به، يعني اليوم الناس كانت تشوف حالة أنه أنا بشبح أكثر، أنا واصل لمراحل معينة.
0: يعني انت مع انه يصير احتجاج بس مو يصير هجوم على هاي الاشخاص بمنطقه الظنون؟
2: اكيد نحن اليوم انا مع مبدا الاحتجاجات والمظاهرات السلميه من دون اي مظاهر عنف او تهجم على الاخرين. اليوم يكون في تطبيق لمسار القانون والعداله، ولكن يكون في جديه بهذا الموضوع.
0: في حدا؟ تفضلي انسه.
4: غينا الكردي، طالبه جامعيه من ذوي المفقودين ومتطوعه في رابطه المعتقلين ثورة سوريا. اليوم بنقول نحن الشارع هو ما بيخوف الناس، اللي عم تطلع هي ما بتخوف، هي طالعة عن ألم، عن انتظار طال للعدالة وللكشف الحقيقة، لأنه لا يمكن تحقيق العدالة دون كشف الحقيقة. طبعا هيئة المفقودين عم تعمل بعمل كتير كبير وجبار، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت. لكن لازم ننوه على أمر كتير هام، على موضوع القتل خارج القانون، بغض النظر على أنه هو بيعمل فوضى، لكن في أمر جدا هام. ممكن اليوم الشخص هذا اللي عم ينقتل خارج القانون يكون عنده معلومات قيمة ممكن تدلنا نحن كأهالي على الحقيقة اللي نحن عم ندور عليها من بداية التحرير ومن قبل التحرير بكتير. فهذا الموضوع ممكن يعمل تشويش بموضوع كشف الحقيقة. نحن بحاجة هذا الشخص لحتى نعرف المعلومات اللي عنده.
0: تمام. بتحب تعلقوا على الأشياء اللي
2: هي؟ بموضوع حالات القتل اللي عم تصير، الحالات الفردية، أكيد أي دولة بدولة قانون أو عدالة اليوم هي رح تكون ضد هذا الشيء. نحن أكيد ما بننكر فكرة أنه أنت اليوم إذا رح تأخذ حقك بإيدك فهو رح يكون تشويش على المسار كاملا، ولكن اليوم الناس يعني مكلومة، فيها ألم، فيها وجع. فأنا اليوم وقت اللي أنا ما بشوف جدية وما بشوف أنا كيف عم تتحقق أنا المطالب تبعتي وإلى آخره، فأنا يعني رح يصير في هاي النوع من التصرفات الفردية، بالإضافة إلى إحلال وضبط الأمن والسلام بالأحياء وبالمدن وإلى آخره.
0: في حدا هون؟ تفضل أستاذ.
5: أنس الشامي، طالب طب. مهمة هيئة العدالة الانتقالية وتم إحداثها هي تحصيل الحقوق بشكل ما يتم فيه إحداث فوضى. ولكن إذا كان هذا الشيء لحد هلأ بعد سنة ونص من التحرير عم يؤدي لإحتقان شعبي، والشعب لحد هلأ ما عم يحس إنه هو عم يحصل حقوقه، معناته هي الحملات هي ما عم تشوه مسار العدالة الانتقالية، لأنه أساساً هذا المسار هو مشوه. شكراً.
0: المسار مشوه، شو بدي أشوه المشوه؟ شو رأيك؟ أنت موافق على هذا الحكي؟
2: تماماً. اليوم هو بالأساس مثل ما حكيت إنه أنا ما عندي جدية بهذا الملف، وبالتالي أنا رح أشوف مظاهرات، رح أشوف أنا خيم تبنى بميادين المدن، رح شوف ناس عم تضل تطلع لحتى تشوف أنا في عندي جدية، لحتى تشوف هي أساساً المطالب محققة والشي اللي أنا عم نادي فيه هو عم بيصير.
1: لما نرجع نحكي عن الأشخاص اللي هنا عندهم ضحايا وعندهم أشخاص يعني تم فقدانهم أثناء الحرب، فنحن لازم نرجع نذكر أنه في أشخاص ثانيين عرفوا مين هني اللي ارتكبوا فيهم هي الانتهاكات، واليوم بعد هي الوقت الطويل بعد سنة ونص هن يعرفوا مين هو غريمهم، مين هو عدوهم، مين هو الخصم تبعهم، وأغلبهم اللي هن اليوم كمان عم يكونوا شهود أساساً بالمحاكم اللي عم تصير. فاليوم في ناس تم تفريغ الاحتقان تبعها، وبنفس الوقت رح تكون عم نمشي على سنوات طويلة حتى الناس كلها تم تفريغ الاحتقان تبعها، لأنه ما عم نحكي عن شخص ولا اثنين، عم نحكي عن مليون شخص.
0: شو رأيك؟ طيب وصلنا لخاتمة المناظرة، وقبل ما نحكي كلمتنا خلينا نشوف مع بعضنا استبيان اليوم يلي بيقول السبب الأساسي لتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية، الانقسام المجتمعي، ضعف المؤسسات والموارد، ولا لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي ودون تأخير. بإمكانكم تصوتوا معنا على باركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بس مثل العادة قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن أكبر خطأ بنرتكبه بمرحلة انتقالية هو أنه نفكر أنه الوقت لحاله بيحل المشاكل. لا، الوقت أحياناً بيهدي الناس، الحاجة للاستقرار بتصبر الناس، بس في وجع ما بينتسى. والعدالة الانتقالية مو طرف سياسي ومو ملف بنحطه بالدرج وبنرجع له بعد سنة أو سنتين أو عشرة، لأنه كل يوم تأخير له ثمن. في ضحايا عم تفقد الأمل، في عائلات عم تكبر وهي ناطرة الحقيقة، والأهم في ثقة بين المجتمع والمؤسسات عم تتآكل شوي شوي. نرجع منقول ومنعيد ومنعيد ومنزيد، العدالة الانتقالية قضية معقدة، ما في شك، وما أنها بس محاكمات، ها، وبسوريا تحديدا لأنه في أطراف كثيرة وضحايا بكل شبر من البلد، القصة بتصير يمكن أعقد، وما حدا بده حلول سحرية، ها، لهيك وضع معقد. بس بدنا نعرف الطريق مشان نمشي، وهيك العدالة الانتقالية تأخرت، ما بنعرف، ماشي بسرعة، ما بنعرف، ماشي بشكل منطقي، كمان ما بنعرف، والناس عدوة ما تجهل. خطير جدا تتأخر العدالة، والأخطر إنها ما تيجي. خطير جدا التسويف والمماطلة، والأخطر دون أدنى شك التسرع، الفوضى، وتجاوز القانون، والتعدي على الناس. الحل الوسط بسيط، وضوح وشفافية واعتراف. بدنا بس جواب على سؤال واحد، وين صرنا بملف العدالة الانتقالية؟ صعبة؟ نشوفكم بعد الفاصل برك نشوف وين صرنا بالعدالة الانتقالية. خليكم.
6: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
7: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
6: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
7: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
6: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأصليات.
7: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
6: إنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان الحلقة هي واللي بيقول السبب الأساسي لتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية أم الانقسام المجتمعي أم ضعف المؤسسات والموارد أم لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير. بداية خليني أقول شغلة واحدة بس، أنه نحن فكرنا بهاي الحلقة بعد الأحداث اللي صارت خلال 10 أيام الماضية، يلي هي أنا متأكد أنه في ناس مكلومة وعم بتطالب بحقها، لكن هي كانت عمليا في تعديات صار فيها على الناس، وصار في خروج عن القانون، وصار في شيء مقلق. نحن مع حق الضحايا، كل الضحايا دون استثناء، وهي الحلقة لنستقصي ونشوف هل نحن فعلا عم نمشي بالمسار الصحيح نحو حقوق الضحايا، جميع الضحايا ولا لا. وهون خليني أرحب بالأستاذ أحمد حزرومة، مدير إدارة جبر الضرر بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
2: هلا بيكم.
1: حيالتنا. الأستاذ محمد العبدالله، مدير مركز السوري للعدالة والمساءلة. ومعي من بيروت عبر الزوم الدكتورة رولا بغدادي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دولتي. حيالله بيكم جميعا، نورتونا.
2: هلا بيك.
1: خليني أبلش من عندك أستاذ أحمد. اللي صار الأسابيع الماضية صرخة حق ولا انزلاق نحو الفوضى؟
2: اللي صار بالأسابيع الماضية ما بنحسن نقول إنه هو انزلاق. اليوم الشعب، الشارع السوري كان واعي كثير بعد تحرير مباشرة لضرورة يكون في عنا نحن مجتمع متماسك، ولكن تأخر إنه يكون في عنا خطوات ملموسة لعدالة حقيقية تطمن الأمهات وتعرف إنه لين يكون هناك أفلات من عقاب، هذا الشيء بيؤدي إلى ضغط في الشارع، ممكن التعبير عنه بأي طريقة، أحد الطرق هي اللي شفتن كيف عبر عليها الشارع. وطبعا هذا الأمر خطير، لازم يكون في خطوات أسرع، لازم يكون في تطمين إنه في عنا عدالة حقيقية، لن يكون هناك أفلات من العقاب، المجرمين يجب أن يحاسبوا. لن تقوم التماسك الاجتماعي وسوريا اللي كنا كلاتنا عم نأمل فيها، هي سوريا الأمل، لن تقوم مرة أخرى على أنقاض حقوق الضحايا. لذلك لابد من محاسبة. اليوم سبب التحرك الرئيسي هو وجود بعض المجرمين ما زالوا طليقين، هذا يؤثر على مشاعر الناس، يؤجج هاي المشاعر، فهذا حق لهم. أعتقد أنا إذا عرفنا نحن التوصيف الحقيقي لسبب هذا التأجج، نحن أكيد نحن نعرف كيف ممكن نخلي هذا الأمر هو مكسب إنه للهيئة لتشتغل أكثر، لتوقف أمام مسؤولياتها، وننتقل مرحلة جديدة ليكون في عنا عمل ملموس حقيقي يلامسوا الضحايا ويشوفوا أنه مسار العدالة الانتقالية مسار حقيقي واقعي سوريا بحاجة له، هو مطلب لا يمكن أن نحيد عنه.
1: عملياً اللي عم بيصدر الكلام هذا عم بيصدر عن مدير إدارة بهيئة العدالة الانتقالية.
2: طبعاً
1: رح خلال مسار الحلقة رح نفهم أنه في خطوات ملموسة ولا أنت عم بتقول للناس الكلام هذا بس لحتى ترضيهم؟
2: أكيد أكيد.
1: طيب أستاذ محمد،
2: هلا
1: انت شو شايف؟ انت ما انك حاسس انه هاي في ثقه، فقدان ثقه بالمؤسسات؟
3: في فقدان ثقه بالمؤسسات. اولا مساء الخير لك ولضيوفك والساده المشاهدين. في فقدان ثقه بالمؤسسات، لكن وهي لجميع الاسباب التي ذكرتها مجتمعه، هو تاخر، غياب اراده سياسيه، غياب الافتقار للدعم والكوادر التقنيه، وعدم ثقه بالمؤسسات. كل الاسباب مجتمعه هي التي ادت للانفجار في الشارع. لكن أساساً ما يحصل، لا يمكن رمي ملف بعمق وتعقيد ملف العدالة الانتقالية على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمفردها، نروحوا أنتوا صلحوا البلد، بنفس الوقت السلطة ترعى وتكفل الفلول العائدين وتضعهم في مناصب، هذا عار علينا جميعا، من قثم الشويش بدير الزور لمدلول العزيز لنواف البشير لواء الباقر، اللي ذبح عالم وارتكب مجازر مع قاسم سليماني عم يرجعوا برعاية الأمن الدبلوماسي. فادي صقر الزلمة فتح مستودعات سلاح وساعدنا وبالتحرير وما عمل حرب وشلال دم بدمشق، شكرا. بتجيبه وتحطه بلجنة السلم الأهلي، في شيء مخجل تقوم به السلطة، والسلطة مسؤولة عما يحصل في البلد. لا يمكن للسلطة أن تقوم بهذه الإجراءات المخجلة وبعدين ترمي اللوم على الهيئة العدالة. أنتوا تعالوا روحوا حلوا الموضوع أنتوا، هذا مش ما نضحك على بعض. جزء أساسي من العدالة الانتقالية إصلاح مؤسسي وضمان عدم التكرار وتغيير الممارسات والسلوك. الإصلاح المؤسسي عادة إذا بقيت أجهزة الأمن نفسها، طبعا الأجهزة انحلت واختفت، جزء كبير من سلوكيات أجهزة الأمن السابقة يكرر اليوم، التعذيب يكرر، تم الاعتداء على أحد أبواق السلطة للأسف، وأنا متضامن معه، ماني شامت أبدا بأنه تم تعرض لأنه للضرب، لكن رغم أنه موالي للسلطة متطرف في ولائه للسلطة بيشتم المنتقدين للسلطة، أكل قتل من الأمن وطلع قال مثل شبيحة بشار الأسد، الفيديو تبعه موجود. هناك تكرار ممارسات وسلوكيات قد تؤدي بالبلاد للانزلاق لعنف، وما تفضلت فيه بالسؤال أنه هل ما حصل هو صرخة حق أم انزلاق نحو الفوضى، هي صرخة حق قد تنزلق نحو الفوضى بكل بساطة. أنا يوم حضرت محاكمة وسيم الأسد بدمشق أشكر القاضي فخر الدين العريان، إدارة للجلسة باحترافية ومهنية، كمحامي ما عندي أي تعليق على هذا، جلسة 100% ناجحة. الأدلة المقدمة ضد وسيم الأسد ضعيفة، هذا مشكلة قاضي التحقيق والنيابة العامة بدمشق. تعال حط حالك بمكان هذا القاضي، وهذا كلامي ليس كلام القاضي. إذا حكم كقاضي مستقل وتقني ونزيه بالأدلة والوقائع، بس وسيم الأسد لا يدان أو بياخذ حكم أبو سنة أو سنتين. إذا عمل هيك لتيجي العالم تسحلنا بالشوارع كلنا، لأنه العالم غاضبة إذا وسيم الأسد ما قدرنا ندينه. وإذا عملت له حكم قاسي إعدام أو مؤبد أو كذا بأدلة ضعيفة راح تكون فضيحة، لأنه ما في محاكمة عادلة، لأن الرجل
1: راح نحكي راح نحكي عن المحاكمات. بس أستاذ محمد بالعادة الحلقة بتبل شوي شوي بعدين بتروح بتعلي هاي شوي شوي كثير كويس. دكتورة رولا، السؤال إليك، هل دعوات الانتقام مبالغ فيها أم فعلا مخيفة وتهدد فعلا السلم الأهلي بسوريا؟
4: طبعا من دون شك أن دعوات الانتقام مخيفة جدا، وأصلا يعني هذه التهديدات تنفذ حقيقة. يعني أنا استغرب زيدون العزيز أن ما أثار الموضوع كثيرا هي المظاهرات التي خرجت في سوريا منذ 10 أيام حتى الآن، بمقابل أن عمليات القتل العشوائي التي تحصل منذ سقوط النظام حتى اليوم كانت مستمرة. المؤسف أكثر أن عندما يتم قتل الناس الذين لا نعرف، نحن لا نعرف من هم هؤلاء الضحايا، دائما يقال هذه عمليات انتقام، الناس تأخذ بثأرها. بالنسبة لنا كقانونيين ومحامين هذا الكلام غير مقبول، غير منطقي أن يخسر إنسان حياته لأن هناك أحدهم يقول كان مع النظام أو كان في الأمن أو كان في أي شيء. يعني مصيبة للحقيقة أن يقوم شخص بقتل شخص آخر، بداية هو حكم عليه، أعطى الحكم بالإعدام على هذا الشخص وقام بتنفيذ الحكم وحوله إلى ضحية، وهو ضحية بالمناسبة بالدرجة الأولى. لاحقاً نستطيع أن نتأكد ما الذي كان يقوم به أو يفعله، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر الجريمة بأي شكل من الأشكال.
1: دكتورة،
4: المشكلة نحن نخلق للأسف زيدون عمليات الانتقام تقوم بعملين سيئين جداً في الواقع السوري اليوم. أولاً أنت تخلق مظلوميات جديدة، ثانياً أنت من يقوم بهذه العمليات وينادي بها هو يعني يحفر أساسات هذه الدولة الوليدة، هو يعني يضعف السلطة أكثر مما يقوي السلطة. ما يقوي السلطة التي تقوم اليوم بإدارة الدولة هو سيادة القانون. عندما قلنا أن على الجميع أن يسلم السلاح لأن للدولة الحق باحتكار السلاح، أيضاً المحاكمة وجلب المتهمين وإنفاذ العقوبات هذا أيضا أمر سيادي للدولة. فعمليات الانتقام تزعزع التماسك المجتمعي، تزعزع استقرار المجتمع، تزعزع الدولة نفسها.
1: شكرا دكتورة رولا. يمكن أوضح يمكن هي ثالث أو رابع مرة إحنا نتناول ملف العدالة الانتقالية بعد كذا أحداث عم تصير، لكن يمكن اللي شكل عامل فارق وهالمرة ودفعنا شوي للقلق إنه كان دائما ما يسمى انتقاما وهو قتل خارج قانون دون أدنى شك، هو إنه كان يتم شخص مقابل شخص. الآن كان في هجوم جماعات، وعندما يتحول مجتمع تجاه مجتمع برأيي، ما بعرف شو رأيك أنت، يصبح أكثر خطرا بكثير مما كان يحدث، صح؟
4: طبعا يجب أن نميز بين بعض المظاهرات التي خرجت ويعني لم يكن فيها هذا العنف أو حتى المطالبات، كانت جدا منطقية وهذه طبيعية، وهي رد فعل تلقائي على مسار عدالي انتقالي غير تشاركي. مسار العدالي الانتقالي في مكان والمجتمع السوري بأكمله في مكان آخر. يقولون قمنا بإشراك الضحايا، يقومون أحيانا ببعض الاستشارات لبعض الضحايا. هناك بعض الأشخاص من الضحايا أو عائلاتهم موجودين في الهيئات الاستشارية، لكننا في سوريا لم نبدأ حرفيا في مسار حوار وطني شامل وجامع حول العدالة الانتقالية. ستبقى الناس تشعر أن هذا المسار متأخر، ولو بعد 5 سنوات منذ شهر ونصف الآن. إذا بتفوت على صفحة وزارة الداخلية، كل يوم وزارة الداخلية عم تلقي القضب على أحد الأشخاص المشهورين بانتهاكاتهم. هذا الملف عم ينفجر اليوم. أنا بأكد على كلام محمد، الناس عم تشوف أشخاص منتهكين عم بياخذوا مواقع بالسلطة.
1: شكراً رولا.
4: النقطة الثانية أن الناس بعيدة.
1: شكراً رولا. أستاذ، هل فقط الانتهاكات ولا التوصيفات الفضفاضة تبع هذا شبيح وهذا فلول كمان عم تشكل خطر صارت؟ يعني اليوم أسهل شيء تقول فلان فلول وفلان شبيح ويلا بعدين نفذ الحكم اللي بدك.
2: دائما طبعا بدي أحكي أكثر عن موضوع ليش تأخرت عدالة انتقالية، لأنه هذا بيفضي للشيء اللي تفضلت فيه حضرتك. بداية هيئة عدالة انتقالية كفريق نحن عمرنا 8 أشهر، فاليوم هذا الوقت أنت بحاجة أنه تبني استراتيجية وطنية أمام عدد هائل من الانتهاكات، أنماط مختلفة، وأمام عدد ضحايا كبير. اليوم مثل ما تفضلت الأستاذة عم تحكي عن تشاركية حقيقية للضحايا، لحد أنه هن يحسوا أنه في مسار قائم موجود ما يفضي يصير في شغب على حقوق الضحايا. يعني يكون في عنا حقوق ضحايا، يصير في مين يتسلق الموجة ويصير في اللي عم تتفضل فيه حضرتك شوي. اليوم هي التشاركية اللي احنا إذا اليوم عم نحكي عن أقل شيء مليون شهيد، عدد الضحايا المرتبطين فيهم قديش عددهم؟ فأنت اليوم لابد من وضع آلية واسعة يكون هاي الآلية عم تحاكي فعلاً الضحايا الحقيقيين الموجودين على الأرض اللي احنا اليوم بدنا نوصل لهم. هذول
1: هل بنيتم الاستراتيجية؟
2: نعم، اليوم في عنا صار سياسة واضحة كيف ممكن احنا نشارك الضحايا، وهذا الأمر مو سر. هذا الأمر احنا هاي الاستراتيجيات وكيف احنا لازم نشتغل والإطار النظري. بعرف انه الناس تعبت، ما عاد بدها تسمع نحن عم نشتغل اطار نظري او عم نبني استراتيجيه، صار بده شيء ملموس. بس هذا واقع لازم نعيشه امام سنوات كبيره من الانتهاكات وسنوات وعدد كبير من الضحايا. اليوم لازم نعرف من الضحايا شو احتياجاتهم. بكل منطقه عم تختلف احتياجات الضحايا، ما عندنا منطقه تحسن تعالج واقع مثل المنطقه الثانيه في سوريا.
1: استاذ محمد، هي العداله الانتقاليه عم بتقول عم نمشي، عمرنا 8 شهور وعم نحط سياسات وببطء، وفينا نفهم البطء اللي ممكن تعاني منه أي مؤسسة عم تنشأ من الصفر. ما عم نبرر بس يعني عم نوصف الحالة. أيضا في شارع محتقن وأحيانا برد ردات فعل، كمان ما عم نبرر بس على الأقل قادرين نفهم شو اللي عم يصير. اللي الناس عم تسأل عنه المجتمع المدني وينه؟ أنتوا مبارحة وقعتوا مذكرة تفاهم مع هيئة العدالة الانتقالية واشتعل الفيسبوك.
3: شعللها
1: تفضل.
3: شوف، اولا برايي المتواضع بدنا نفهم خطه الحكومه السوريه، السلطه السوريه حول موضوع العداله الانتقاليه، لان برايي مثل ما ذكرت بالتعليق الاول هناك مسار عداله انتقاليه تم انشاء الهيئه وهيئه العداله الانتقاليه وهيئه المفقودين ايضا هي جزء من عداله انتقاليه الشعب السوري، لكن بذات الوقت هناك اعاده تعويم لشبيحه، هناك نوع من الحصانه منحت لشخصيات كانت تمول النظام السابق مثل محمد حمشو وشاركت بالانتهاكات إلى آخره. بدون ما نفهم وين متجه السلطة بمسار العدالة الانتقالية، لا يمكن أن نختبئ خلف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ولا يمكن أن نلومها. هذا ما نعدل تجاه الهيئة، نحملها المسؤولية بهذا الإطار. من ناحية ثانية، هاي المصارحة لم تحصل من قبل السلطة لأن الحوار الوطني كان فاشل. العدالة الانتقالية كانت بالحوار الوطني أحد البنود، وكانت في ورقة لها، وكان في ورشة عمل عنها بمعزولة ضمن الحوار الوطني، إحدى المجموعات العمل. لكن الحوار الوطني كان مسلوق، والخطاب النهائي كان مكتوب سلفان، وكانت السلطة تسخر من المشاركين، من عقولنا جميعا كسوريين. هذا وحيوصلنا لهون إذا ما صار في عقد اجتماعي وطني حقيقي جدي يناقش كل هذه التفاصيل ونشرح.
1: أنا أسف على المقاطعة، لا تهرب من سؤالي. المجتمع المدني وينه؟
3: المجتمع المدني، أنا بحكي عن نفسي، ما فيني أحكي عن جميع المنظمات. نحن كمنظمة عندنا موقف واضح بهذا الموضوع، نحن سنستمر بتوثيق انتهاكات السلطة القادمة والسلطة اللي بعدها والعشر سلطات اللي بعدها. ماني خايف من هذا الكلام أبدا. في على الأقل 40 حالات وفاة تحت التعذيب على يد السلطة الحالية، في اعتقالات أفضت إلى إخفاء قسري على يد السلطة الحالية، ما رح نخبي، ما رح نخبي. في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالسويد وبالساحل علنا وعلى رأس سطح من دمشق، تمام. نحن ما فينا نلوم الهيئتين أو وزارة العدل إنهم أنتم ما عم تعملوا، ونحن ما بدنا نساعد. هذا موقفي، عندي موقف تجاه السلطة، رح قرر تجاه انتهاكات السلطة رح وثقه، لكن نفس الوقت لن نحجب أي دعم عن الهيئتين ولن نوفر أي وسيلة لدعم عمل الهيئتين وإنجاحها. ما فيني يجي يقول للهيئة أنتم ما عندكم كفاءات ونحن مخبين الكفاءات برا، وما فيني يقول أنتم ما عندكم سوفتوير لتشتغلوا ونحن ما بدنا نعطيهم البرمجية اللي عندنا. لذلك هاي لب المذكرة، وهذا حالة الزعبر اللي صارت على السوشيال ميديا، إنه أي أعطوه أنا ما أخذ منصب، أنا ما راح أتوظف في الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية، الجماعة بمنظمتهم نحن بمنظمتنا، ولا أعطونا مصاري مشان
1: ما عم في يعطوكم يا أساس.
3: يعني نحن ناويين نساعد، نحن ناويين ندعم. عنا زملاء درسوا برا، وعنا زملاء اشتغلوا مع الأمم المتحدة، وعنا خبراء بالقانون الدولي، وعنا زملاء اشتغلوا بمحكمة رواندا أو كمبوديا. اسمح لي دقيقة، وعنا تكنولوجيا قادرين نقدمها للهيئة، وعنا أدلة قادرين نقدمها للمحاكمات. بدل ما وزارة العدل تدفع محاكمات مستعجلة ومتسرعة فيها وننتهى أنه الأدلة فيها ضعيفة، ممكن تتعاون بشرط أن يكون في شفافية وضمانات للمحاكمة العادلة.
1: خليني خليني خليني اسمع من الدكتورة رولا. انتو كان عندكم موقف مختلف بعجالة، انتو قررتوا انه تطلعوا ورقة موقف تجاه قانون العدالة الانتقالية مختلف، وانتو مشاركين فيه مختلف عن موقف المركز السوري اللي وقع اتفاقية او مذكرة تفاهم.
4: عم تسألني
1: الي
4: انا؟
1: ايه طبعا.
4: لك انت دكتور. اوكي، نحن لسنا مشاركين في قانون العدالة الانتقالية. نعم، هناك مسودة قانون عرضت علينا وكان لدينا ملاحظات، وطبعا لاحقا مجموعة المنظمات التي وضعت هذه الملاحظات شاركت بورشة مع هيئة العدالة الانتقالية لتوضيح هذه الملاحظات، وكان لدينا ورقة موقف. نعم، لكن ما نسمعه وهذا جيد، يعني حضرتك عم تسأل عن دور المجتمع المدني، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون لديه دور بدون أن يكون هناك شفافية ووصول إلى المعلومات؟ اليوم نسمع من عدة جهات ومن مصادر رسمية في اجتماعات مغلقة طبعا أن هناك مسودة قانون جديدة غير التي نظر إليها المجتمع المدني. وأريد أن أقول أن أهم نقطة وضعناها أن قانون العدالة الانتقالية هو أهم قانون سيتم إقراره في سوريا اليوم، بالتالي هذا القانون يحتاج أن تكون المسودة الأولى والمسودة الثانية وممكن أن تكون المسودة الثالثة مفتوحة للنقاش المجتمعي. اليوم نسمع أن هناك مسودة قانون جاهزة، عندما يتم قريباً يعني استكمال تعيين أعضاء مجلس الشعب سيتم إقرار القانون.
1: طيب دكتورة رولا، خليني أروح أشوف التقرير وبعد شوي بدي إياك ترجعي تكملي كلامك وتجاوبيني على السؤال نفسه. هل تعتقدي أنه توقيع مذكرة التفاهم اللي قام فيه المركز السوري هو خطوة باتجاه تبادل المعرفة والتشارك ودعم الهيئة للوصول أم

0: لا، بس بالأول خلينا نشوف هالتقرير مع بعضنا.
1: مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين.
2: إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة.
3: أكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين.
1: طبق العدالة الانتقالية في هاي الفترة، فترة السنتين ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين وتسجوبهم على الجرائم اللي قاموا فيها.
2: طبعا هلا الدولة ما تأخرت بالعدالة الانتقالية، لأنه نحن لسه طالعين من مرحلة حرب وفلول النظام مليانة في كل محل. يعني كل شخص لقوه مسكوه بدهم يتابعوا معه ويحققوا معه لحتى يجيبوا اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده على هالترتيبات. إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة، الدولة معناتها بصفر. لذلك نحن لازم نعطيهم وقتهم، لازم نعطيهم الشيء المناسب لهم لحتى يتخذوا الإجراءات اللازمة بحق كل الفلول والمجرمين وكل ما تلطخت ايديه في الدم اليوم بسوريا.
4: هلا بالوقت الحاضر بلدنا نحن بدنا نعتبر انه بحاله، لسه لحد الان بحاله حرب. بعد هالازمه و14 سنه بده وقت للدوله لحتى تاخذ وضع، يعني ليصير عداله انتقاليه بين تفعيل المحاكم، شيلان قضاة الزور، شيلان الرشاوي من بعض والفساد الموجود بالمحاكم اللي عندنا بالبلد، بده وقت.
5: والله في تأخر، نعم، واللي عم يمسك ما عم يتحاسب، يعني ما بنعرف، في حكمة بالموضوع، في تحقيقات مستمرة لاستجرار معلومات لأخذ معلومات منهم، وإن شاء الله كون احنا بنحسن الظن على كل حال. يعني
6: تأخروا كثير وإحنا ما كانش أمننا فيهم هيك.
7: في تأخر بس السبب بجوز في قسم متواري بعده على الأنظار، والقسم اللي انمسك ما فيش، شفنا نتيجة شو نتيجة إنه انمسك، شو محاسبته، شو صار بنتيجة أفعاله، ما شو مبين لحد الآن.
3: بالنسبة للعدالة الانتقالية أكيد الدولة كان بدها وقت لتبني نفسها ولتنهض بالبلد من الفوضى ومن الحرب الطائفية، بعدين رح تنتقل لمرحلة تانية وهي العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وكله بده وقت. يعني لحتى تمتلك الدولة أدلة وإثباتات للمجرمين لإثبات جرمهم وظلمهم بده وقت هذا الحكي. وأكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين، وكلياتنا بنتمنى بصراحة أنه تتحقق العدالة الانتقالية وتم محاسبة كل المجرمين يلي أجرموا بحق أبناء الشعب السوري.
8: الشعب هون شوي مستعجل، هون وهنيك وبكل الأماكن، لأني أي شخص رايح له أب أو أخ أو أي شخص بالمعتقل أو بالجبل أو هون أو هون، بده شيء يصير بسرعة. إيش ما في شيء بيصير بسرعة، والدولة هلأ عم تحاول تبني وعم تحاول تنهض، لأن هي كانت تحت صفر ولحد الآن هي صفر يعني، وبس عم تحاول تطلع كرمالنا، كرمال نحن الشعب. فالعدالة الانتقالية رح تطبق ورح وأنا برأيي يعني بس ما يستعجلوا، يعطوها بس شوية ثقة وشوية صبر للدولة، وبإذن الله رح يطبق كل شيء مثل ما بدهم، وما بيه وهي الدولة ما بيهمها غير شعبها.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. التقرير اللي شفتوه تصور بدرعا وبجبلة وبإدلب، الغالبية كانت عم بتقول إنه بدنا نصبر شوي على الدولة. خلينا نشوف رأي الحضور شو رأيهم. تفضل.
9: السلام عليكم. عماد الأقرع، أستاذ جامعي وناشط حقوقي. في البداية يجب أن نعترف أن هناك الآلاف من أمجد يوسف والمئات من عاطف نجيب والمئات من كبار المجرمين الموجودين في الشارع. الشارع لم ينتفض إلا بعد أن فقد الأمل أن حقه سيرد إليه. المشكلة ليست في التقصير في المحاسبة، إنما الوضع الاقتصادي لعب دور كبير، إعادة الإعمار لعب دور كبير. هذا الشخص انتفض وقال إلى متى؟ ألم يأن الأوان أن أخذ حقي؟ عندما يرى هذا المجرم يسرح ويمرح أمامه وهو تحت في الخيمة أو في أنقاض بيته المدمر بعد أن فقد إخوته وأحبابه، سيقول متى ستنصفني الدولة؟ أم أنتظر عدالة السماء؟ إن لم تنصفني عدالة الأرض
0: تمام.
9: وعند الله تجتمع الخصوم. شكرا. شكرا.
0: في حدا بده يحكي كمان؟ تفضلي.
10: ملك ناصر، معلمة مدرسة وإدارية بمكتب المفقودين. بالنسبة إدارية بمكتب المفقودين.
0: إداري مكتب المفقودين.
10: بالنسبة لعائلات المفقودين، الوقت ليس مجرد عامل سياسي أو روتين، هو معاناة مستمرة

0: بالنسبة لأنه معنا مستمرة بأنه العدالة الانتقالية بطيئة، يشعر بها عندما يشعر بها الناس بأنها عدالة بطيئة، ليس رغبة بالانتقام، إنما للوصول لحقيقة مصير أحبائهم. سؤال، هل هناك مؤشرات واضحة حول بالنسبة لأي مواطن عادي يمكن أن يتوصل لمسار العدالة الانتقالية بأنها تتحرك فعلا؟
1: المحور الجاي رح أناقش فيه مسار، بس بكلمة سريعة أستاذ محمد، بجملة، هل تعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية بطيء أم عادي ضمن ظروف سوريا؟
2: لا،
1: بصراحة،
2: بكل صراحة، العدالة الانتقالية تتطلب وقت طويل جدا، حتى خاصة العمل على ملف المفقودين. نحن اشتغلنا على المفقودين على يد تنظيم داعش بنرقب دير الزور، بعد 6 إلى 7 سنوات من العمل حتى بدأنا نرى بعض النتائج. لكن المؤسف بملف المفقودين والعدالة الانتقالية أنه لا نسمع هذه المصارحة من السلطة، وهي مشكلتنا الأساسية. ليش العالم شعرت أنها فقدت صبرها؟ مثل ما تفضل الدكتور، فقدت صبرها لأنه ما عم تسمع المعلومات والأخبار، هاي أولا، وثانيا عم بتشوف المجرمين طلقاء ويكرموا ويعززوا وكذا. إذا بتسمح لي ب10 ثواني، وزارة الداخلية اللي هي المصدر الأساسي للمعلومات عن من تم توقيفهم من فلول النظام السابق ليحاكموا، ب7 كانون الثاني هذا العام نشرت أنه هناك حوالي 6300 شخص تم توقيفهم للمحاكمات. ب15 شهر هذا، بعد كل الحملة وبعد ظهور أمجد يوسف وفيديوهات الشهداء من عائلة راني العباسي، الأطفال وحالة الغضب والحملة التي قامت بها الوزارة لتهدئ من روع الناس واعتقلت المزيد، خرج نور الدين البابا ليقول أن هناك 5900 شخص. فالرقم بعد الحملة أقل من الرقم من 6 أشهر. يعني يا أما أنتم عم تكذبوا بالأرقام، يا أما طلعتوا كتير عالم.
1: خلينا نستعمل المصطلحات المنطقية،
2: يا أما عم تخفوا الأرقام، يا أما ما عم تتعاملوا بشفافية مع الموضوع، يا أما أفرشتوا على الناس بدون ما تحكوا للعالم.
1: إذا اللي عم تقوله أستاذ محمد إنه الملف العدالة الانتقالية مش بطيء، لكن ما في مصارحة، ما في شفافية، وما عم يخبر.
2: نعم.
1: في بعد شيء مداخلة؟ إيه تفضل، تفضلي منا وبرجع لك أكيد. خلاص، بعد.
3: مساء الخير، لانا عمايري، طالبة بكلية الإعلام. أستاذ محمد، التحدي مو بس محاسبة بالماضي، بل بدنا نظام يمنع تكرار الانتهاكات مستقبلا. فسؤالي لحضرتك، شو هو النموذج الأنسب لسوريا، محاكمات أم لجان حقيقية أم المزج بينهما؟ شكرا.
2: الجمع بين كل ما سبق، محاكمات ضرورية، لكن القيمة الأساسية للمحاكمات بعد نزاعات مسلحة أو ثورات أو حالات إبادة هي أن تحاكم الأشخاص المسؤولين عن أكثر الجرائم فداحة. فأنا ما يجي لاقي حمامة حمشة وفأتي صقر بالبيت وبرعاية السلطة وحمايتها أو بحصانة ما، بس عم نحاكم شرطي لأنه كان مخبر. في مشكلة بموضوع المحاكمات أساسا بالمعايير تبعه. النقطة الثانية، لجان الحقيقة ضرورية، ما انطلقت، هي جزء من آليات العدالة الانتقالية بالهيئة، لازم يتم عمل عليها. الإصلاح المؤسسي أساسي، عدم التكرار يضمن إصلاح.
1: رح نشرح بعد شوي شو يعني إصلاح مؤسسي.
2: نعم.
1: بالنسبة لكم أستاذ سماح، هل أنتم شايفين أنه أنتم متأخرين شوي، ولا فعلا أنتم عم تشتغلوا ليل بنهار بس ما عم تلحقوا، وليه ما عم تخبروا الناس سريعا؟
4: هلأ بداية، نحن فعلا عم نشتغل ليل نهار. العدالة الانتقالية بمنظور العدالة الانتقالية، مفهوم كعدالة انتقالية، إحنا عم نسابق الزمن، وإحنا بمراحل متقدمة، وهذا ليست بشهادة الهيئة الوطنية، بشهادة الخبراء. ولكن أمام تضحيات الناس والوجع اللي عايشته الناس، إحنا فعلا متأخرين. ليش؟ لأنه الناس بحاجة إنه تشوف شيء ملموس، وهذا الأمر بصراحة بده وقت.
1: قديش يعني؟
4: من شهر شباط الماضي إحنا كعدالة انتقالية كان في اتفاق مطلق ما بين الأعضاء جميعاً إنه الانتقال من النظري إلى العملي، وهذا الشيء ممكن نحكي إحنا بكل مسار كيف إحنا عم نشتغل. بس إحنا، أنا حابب أقول كمان إنه إحنا، لا، إحنا عم كتير عم نحكي مع الناس، كتير عم نجتمع مع الناس، كتير عم نقول لهم إحنا شو عم نشتغل، اللقاءات التلفزيونية وعلى صعيد الميديا، ولكن للأسف حجم التشويش أكبر بكتير من ما نقوم به نحن من إظهار لعمل العدالة الانتقالية. نحن بحاجة اليوم العدالة الانتقالية ما بتقوم فقط العدالة كمسار، ما تقوم به فقط الهيئة. اليوم أستاذ زيدون، لازم نحن يكون في موقف حقيقي لدعم ومناصرة العدالة الانتقالية من منظمات المجتمع المدني، اللي كثير منا واقف بعيد وعم يقول لك إنه بدنا وما بدنا، أو سمعنا إنه في هناك قانون جديد غير الذي وضع، سمعنا يبنى عليه موقف، سمعنا مع انه القانون موجود وتم نقاشه باكثر من ورشه معه، بس احنا مع المنظمات نفسها، ولكن في جوهر لعداله انتقاليه
1: يعني ما في قانون جديد مثل ما كانت عم تسمع الدكتوره رنا.
4: ممكن يكون عند المنظمات مجتمع المدني كان في يوجد قانون جديد يعملون عليه، نحن ما سمعنا به. طيب. اما في قانون العداله الانتقاليه، يوجد قانون عدالة انتقالية تم مناقشته مع كل الأطراف، في جوهر لقانون عدالة انتقالية.
1: رح نحكي عن أينما تم، بس خلينا بالأول نروح للفاصل ونرجع بعد شوي، خليكم معنا.

العملة والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة ابرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو ار وشارك الان. اعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط اضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حيرا بكم مرة ثانية. محورنا الآن أين وصل المسار؟ عم بيقول الأستاذ أحمد أنه هناك مسار طويل واشتغلنا شغل كثير كبير وجهزنا الخطة. الدكتورة رولا كانت عم بتقول يا جماعة سمعنا نحن نشطاء مجتمع مدني مهتمين عندنا انتقالية سماع عن قانون. أستاذ أحمد عم بيقول لا ما كان في. أستاذ أحمد وين يعني الناس؟ قال لك الأستاذ انه اخي المشكله مو بانه العداء الانتقالي مسار طويل جدا وعلى الناس ان تتحضر لمسار طويل جدا، لكن ما عم نصارح الناس. طيب معقول عم نحكي عن ملف عداء الانتقالي وعم نحكي مع الناس على صفحه فيسبوك عليها مدري كم متابع، معقول ما في ويب سايت؟ طيب ليش المشروع القانون ما انطرح على العلن للناس تناقشه؟ ليش ما في مثل ما قال الدكتوره رولا انه اخي ليه ما في نقاش مجتمعي له؟ شو اللي ناطرينه لحتى نمشي ونشوف خطوات ملموسه؟
1: بداية نحن في عنا ويب سايت وحيتم إطلاقه. بصراحة كل أسئلة عم تسألها هي ضمن المنهاج. هلا في عنا عايشين حالة. فأول شيء فعلا المنصات الوصول للناس الإلكترونيان ومن أهمها هي الويب سايت، وهو حينطلق خلال أيام إن شاء الله، وعم يتم كان عم ينشغل عليه لفترات طويلة. قانون العدالة الانتقالية مثل ما قلت أنا سابقا قبل البريك انه اليوم قانون العدالة الانتقالية فيه جوهر العدالة الانتقالية اللي هو اللي بيمس احتياجات الضحايا انفسهم، بتعلق بمنع الافلات من العقاب، بتعلق بكثير امور هي اساسية بالنسبة لنا نحن كضحايا، ولكن ايضا في هناك امور تقنية بحاجة هي الامور التقنية يتم تنسيقها ويتم بنى كقانون مع كل الجهات. ممكن اذكر منها بعض الامور. انا اليوم انشاء صندوق جبر الضرر، اليوم إنشاء ليتم إنشاء صندوق جبر الضرر ويأخذ موقعه مؤسسياً لازم يكون فيه له تشريع، لازم يكون له في قانون. اليوم شو هي الموارد اللي بالقانون المفروض تدخل ضمن هذا الصندوق؟ اليوم في علاقة متبادلة مع كثير من المرافق الحكومية إن كان على صعيد الخارج.

0: الخارجية، إن كان على صعيد الداخلية، إن كان على صعيد العدل، هذا بده أمور تقنية، بده اختصاصيين، مو دائما هو بفقط
1: بس أنا ما فهمت، يعني هذول التقنيين الاختصاصيين موجودين ليه هذا الحكي ما عم يتم نقاشه معهم؟ ناقشتوه مع المجتمع المدني؟
0: لا، ناقشناه مع المجتمع المدني ومع هذول الاختصاصيين أيضا. اليوم نحن
1: الإعلام، الصحافة، الدنيا، ما حدا سمع فيه يا أستاذ أحمد، ما حدا سمع بالقانون. يعني القانون اليوم ليش مخبى؟ لماذا لا يطرح على العلن؟
0: القانون مو مخبى، القانون هو نسخة حية يتم إلى الآن تطويره مع الخبراء بكل مجال من المجالات التي تتعلق فيها العدالة الانتقالية. مفهوم العدالة الانتقالية ما هو مسار محدد في جهة معينة لنقول إحنا خلاص هذا القانون أصبح قواعده جاهزة وخلينا ننشره لنقدر ناخذ الفيدباك كلياته او المخرج او شو ممكن تكون الملاحظات. نحن رحنا على روابط الضحايا وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى نقابات المحامين، رحنا عند الخبراء، رحنا عند الجامعيين، رحنا عند بعض المؤسسات اللي هي معنيه بامور القوانين. وحاليا وهو بعتقد انه القانون العداله الانتقاليه كنسخه، كل اللي كان عنده رغبه بالاطلاع عليه كان متاح هذا الامر، وكثير ناس متواصلت مع الهيئة وتم إرسال نسخة عن هذا القانون وأخذ بعين الاعتبار للملاحظة.
1: هل ستطرحون هذا القانون على العموم لي يعرف الناس ويشاركوا ولا لا؟
0: هذا القانون حينحط بين إيدين مجلس الشعب اللي هو أصلا تم انتخابه من العموم، فجهة الأقرار مني هل هي
1: مجلس الشعب ما تم انتخابه؟
2: مسألك والله
1: الله يخليك. يعني
0: اليوم مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار هذا القانون عند انعقاده، لذلك هذا القانون حيكون هو بالأخير بين إيدين مجلس الشعب، ونحن ما عندنا مشكلة لطرح هذا القانون على العوام أبدا.
1: أنت قلت رح ينطلع موقع، أنت رح ينطلق الموقع ورح يكون عليه الموقع ولا لا القانون؟
0: هلا بس أرجع على الهيئة بدي أشوف شو موقف المكتب الإعلامي عنا إيه رح ينطلق الموقع، لأنه كان ضروري كتير ينطلق الموقع منذ زمن، وهذا إن شاء الله حنشهده خلال أيام. والقانون
1: سيطرح على الموقع
0: إن شاء الله.
1: أكيد
0: إن شاء الله.
1: أستاذة رولا، أنا كنت سألتك أكثر من سؤال، فيك تجاوبي عليهم بالتوقيت المناسب لأني تأخرت عليك شوي بحقك علي، بس دي أسألك أيضا عن المحاكمات اللي عم بتتم. هل هذه جزء من العدالة الانتقالية، سواء كنا عم نحكي عن المحاكمات اللي عم تتم بدمشق بإشراف الحكومة السورية ولا المحاكمات اللي عم بتتم بأوروبا؟ هل عم بتتم هاي ضمن برا القانون، جوا القانون، مع القانون، عدالة انتقالية مو عدالة انتقالية؟ مشوش كثير عند الناس. راح انتقل بالسؤال نفسه بعد شوي للأستاذ، تفضل.
3: هلأ هو طبيعي يكون مشوش لأنه معقد، وهلأ أنت سألتني عدة أسئلة وكنت فقط كمان أيضا عندي يعني رغبة
1: أقوله
3: للأستاذ أحمد أنه يعني أولا صندوق جبر الضرر، خلينا نأكد أنه حق من حقوق الضحايا هو واجب على الدولة، ونحن اليوم أي شيء عم نطرحه اليوم هو مش لنحط ما نقوم بمساءلة هيئة العدالة الانتقالية. أنا أعتقد أنه في مؤسسات الدولة اليوم هناك أشخاص فعلاً عندهم رغبة كبيرة بخدمة هذه الدولة وتقديم كل الدعم لها، أحياناً يمكن ما في خبرات كافية، أحياناً ما في إمكانيات كافية، وهذا الشيء عدم وجود الإمكانيات في الدولة السورية اليوم لا يخفى على أحد. من هون بدي جاوبك على سؤال موضوع المركز السوري وتوقيع الاتفاقية. طبعاً لازم يعملوا هذا الشيء، نحن قلنا 15 سنة عم بحكي عن نفسنا، ما بعرف يعني أكيد خبرة محمد قد تكون أوسع على مدى السنوات، هاي الخبرة هي هدفها خدمة هذا البلد. في عنا أشكال مع السلطة، عنا انتقاداتنا للسلطة، طالما هذا التعاون ما عم يمنعني كون عم بنتقد أي خطأ أو أي انتهاك أو أي مسار، فبالعكس هذا المطلوب لليوم وبكرة ولبعد بكرة أن كلياتنا نحط جهودنا بكل السبل الممكنة لدعم هذه الدولة ودعم هذا المجتمع. نحن السوريين اليوم بعام 2026 بعد 100 سنة رح يكون للتاريخ أنه اليوم عم نبني سوريا الجديدة. كيف بدنا سوريا الجديدة؟ كيف بدي أطلع أنا نظر على التلفزيون وأحكي بالديمقراطية وأحكي بالعدالة وأنا ولا ما بدي أحكي مع السلطة، ما بدي أحكي مع الدولة، ما بدي أحط خبراتي هني؟ هذا الأمر بالغ الأهمية وهو دعوة للجميع.
1: هل هذا يعني بأنه دولتي قد توقع مذكرة تفاهم أيضا مع هيئة العدالة الانتقالية أو هيئة المفقودين؟
3: طبعا طالما في شيء مفيد ممكن أنه نحن نقدمه، وهذا الشيء لا يؤثر على استقلال المؤسسة أمام المجتمع السوري.

0: سوري. بالنسبة لنا نحن، يعني نحن مساءلين أمام مجتمعنا، طالما لا يوجد ما يؤثر على استقلالنا طبعا نحن نتعاون. أصلا منذ البداية نحن نشارك في جميع الورشات، دائما نرسل رسائل، يعني أوراق مواقف، نعمل ورشة، ندعي عليها الأشخاص من، يعني من مؤسسات الدولة. يعني ما معنى أن أتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة وألا أدعو يعني الأشخاص المعنيين بمؤسسات الدولة؟ يعني
1: شكرا،
0: هذا الأمر
1: انا مسرور
0: أعتقد
1: بهالحلقه، انه الحمد لله بهالحلقه عم نميز.
0: خليني
1: راح اكمل لك،
0: أنا
1: اعطيكي، بس انا مسرور انه عم نميز الحمد لله بين الحكومه والسلطه والدوله. بالعاده نحن كل هذول فايتات ببعضهن، بس بدي اياك تكملي لي وتجاوبيني على سؤال المحاكمات اليوم كمان دكتوره رولا.
0: هلا قبل المحاكمات حتى،
1: تفضل
0: لا لأنه في فكرة جدا مهمة وأرجو أنه فعلا تاخذ حقها. لما
1: تفضل.
0: بنحكي بالمشاركة المجتمعية، مشروعية مسار العدالة الانتقالية كاملا قائم على مسألة المشاركة المجتمعية، ولا يكفي أن نتحدث على الإعلام، ولا يكفي أنه نحن نروح نشوف الأشخاص ونعمل ورشة ورشتين ثلاثة ويعطيهم العافية هيئة العدالة الانتقالية. من الواضح أنه عم يشتغلوا فوق الإمكانات الموجودة عندهم. لكن يعني كمان قال محمد فكرة كتير حلوة، المسؤولية مش بس على هيئة العدالة الانتقالية فقط. مسار العدالة الانتقالية التشاركي بيعني هيكلة مسار تشاركي حقيقي بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي والهياكل المحلية، وهذا بالغ الأهمية. هذا المسار أولاً بيسمح للدولة تفهم ما هي أولويات الضحايا، تفهم نقطة ثانية أكثر أهمية، أن أولويات الضحايا مختلفة. اليوم في بإحدى القرى قد تكون العدالة الانتقالية تعني للناس هي إعمار المنازل، في أماكن ثانية هي معرفة الحقيقة والوصول إلى مصير المفقودين. هذا الأمر من الضروري أنه تعرفه الدولة وتفهمه تماما وتبني مسار العدالة الانتقالية على هذه الأولويات، أولويات الضحايا. النقطة الثانية، هذا الحوار بين مؤسسة هيئة العدالة الانتقالية والمجتمع السوري على اختلاف وتنوع مهم جدا، لأنه قادرين ساعتها هن يحكوا مع الناس. اليوم لما بيكون في شفافية من قبل الدولة، الناس بتاخذ بالاعتبار ضعف المؤسسات. يعني ما ننكر احنا عندنا ضعف في المؤسسات، ما عندنا مصاري، نحن في أزمة اقتصادية، والحرب الأمريكية والإيرانية أثرت على سوريا بشكل شديد.
1: دكتورة رولا،
0: اليوم
1: مشان ما
0: هذه
1: نتشعب،
0: المشكلة،
1: انت سمعتي،
0: أنا عم بحكي بطلب الموضوع بس ما عم تعطيني وقتي، بس
1: ول
0: أنا
1: ول
0: مصرة
1: اكثر من
0: على
1: هيك يا
0: المشكلة.
1: دكتورة رولا، ول ول ما صار لك 5 دقائق ما سكتي
0: طيب
1: يا رولا، مشان تكوني عادلة. انا بس بدي أسألك، انت سمعتي؟
0: فكرة واحدة،
1: طيب طيب
0: اسمح لي
1: يلا
0: هي
1: بس بس
0: المسألة
1: بعجالة
0: الاجتماعية
1: بعجالة
0: لازم
1: بعجالة
0: تكون
1: بعجالة
0: مؤثرة في المسار.
1: ايه
0: لهيك رح أرجع أقول، أين قانون العدالة الانتقالية؟ ما بكفي يناقشه مجلس الشعب معين وغير منتخب، يجب أن يكون هناك نقاش مجتمعي واسع المدى لقانون العدالة الانتقالية. وهلأ أتفضل.
1: توصية لكم للدكتورة رولا، وبظن الكل مجمع عليها، يجب طرح القانون على العموم.
2: التوصية على العين والرأس.
1: أخذت التوصية. أستاذ محمد، راح أرجع لك أنت بقصة المحاكمات، هل ما يجري جزء من العدالة الانتقالية ولا حيلا؟
2: لا طبعا، هو يجري جزء من العدالة الانتقالية. يعني هذه المحاكمات تؤسس لمحاسبة مسؤولين اقترفوا جرائم أيام النظام السابق، إن كان وزير الداخلية السابق على قيد المحاكمة لم يمثل حتى اليوم، كان عاطف نجيب أو وسيم الأسد. لكن كما أسلفت بالتعليق للأستاذة، يعني فكرة العدالة الانتقالية يستحيل أن نحاكم 100,000 شخص أو 200,000 شخص، أو عدد المشاركين بالانتهاكات والجرائم بسوريا كبير للأسف، وهذا عبء على أي دولة ليست سوريا. إذا بدك تحبس 100,000 بني آدم، بدك سجون مساحتها قديش، بدك حراسة، بدك أمن، وبدك طعام، وبدك محاكمات. على ما في دولة ما فيها تراكم بسجلات المحاكمات بغض النظر عن في عدالة انتقالية. لذلك دائما تركز آليات العدالة الانتقالية على محاسبة أكثر المسؤولين عن أكبر الجرائم فداحة، ومحاسبة المسؤولين بالرتب العليا. حتى لو أنت لم تطلق النار بيدك، لكن أنت رئيس فرع أمن كان ينتج جثث تحت التعذيب وموجودة بصور قيصر، انتهينا. وهذا كان لب محاكمة أنور رسلان بألمانيا على فكرة. ما كان في دليل بفرج أنور رسلان قتل حدا، أنت مسؤول لأنه الرئيس مسؤول عن أفعال مرؤوسيه. وهذا القانون الجنائي الدولي الذي تحاول أن تتبناه هيئة العدالة الانتقالية بقانون العدالة الانتقالية، لأنه ممكن إذا مسكت مسؤول رفع المسؤول لك جيب صورة علي مثل اليوم وسيم الأسد، أنه جيبوا الأدلة، أنا ما عملت شيء. تمام. لذلك لازم يصير في مصارحة.

0: هل سنحاكم كبار المسؤولين ولا رح نعطيهم عفو إذا معهم مصاري؟ هذا كتير سؤال مهم للبلد حقيقة، بغض النظر أنا مزعوج منه ومضايق منه وخانقني كتير، بس أيضا صار في تسوية مالية مع بعض الشخصيات. هل التسوية المالية ستمول صندوق جبر الضرر؟ ضحايا هؤلاء الأشخاص اللي راحت بيوتهم والحديد تبعهم اتعفش وتكسرت، هل ستمول صندوق جبر الضرر أم لا؟ الإصلاح المؤسسي
1: إذا كان نعم،
0: إذا كان نعم بيكون ممتاز.
2: هل يكفي؟
0: ما لن يكفي. شوف، ما في صندوق يجبر ضرر السوريين، وما في ما فيك ترجع.
2: لا ليس سؤالي ليس هل يكفي ان يقوم بتقديم هذه
0: الاموال. لا هذا افتكرت صندوق الاموال. لا لكن لا لا, لا اكيد اكيد، بس لكن يجب وضع معايير مستقله وبشفافيه وبعلنيه وبمصارحه مع الناس بمعزل عن الشخصيات. المعيار ما حيتفصل لحتى ندخل هذا الشخص ونطلع هذاك الشخص، ابدا. راح نحاكم لواء وعميد وعقيد ومقدم وما دون هذا بكل بساطة بيقول لك أنا كنت مجبر أطلق النار، وبياخد عذر قانوني حقيقي. وحقيقة كسوريين عشنا بسوريا وبنعرف سوريا وحبسنا، أنا محبوس مرتين ومحاكم مرتين، أنا مشان الشباب اللي عم يكتبوا لي فلول على الصفحة على فيسبوك. أي حدا بيرفض إطلاق النار رح ياكل طلقة، وشفنا منهم. أي حدا فكر بالانشقاق انحبس قبل ما انشق، وقابلنا منهم كتيرين طلعوا الحمد لله، طلعوا من صدناية وما توفوا. لذلك يجب وضع كل هاي المعايير بوضع خطة للمحاكمات.
1: يعني أنت بتتوقع أن المحاكمات توصل لعند رتبة مقدم أو عقيد ولا لسه ما في شيء؟
0: ما بعرف وين رح توصل، بس أنا أدعو لوضع هذه المعايير وبشفافية وبمصارحة وبحوار مع الناس وبمشاركة مجتمعية مع الضحايا مثل ما طرحت الدكتورة رولا. يجب أن يكون هناك تفاصيل للعلن نفهم فيها ما هي المعايير التي تستثني زيد وتحاكم عبيد.
1: معلش أسألك سؤال، فضل. الناس تظن أنه المعادلة الانتقالية نصب المشانق لعشرات الآلاف؟
0: لا للأسف، العدالة الانتقالية ليست كذلك. مثل ما حكينا، ما فيك تحاكم كل الناس لأنهم عبء أمني عليك، أهليهم رح يجمعوا على المحاكم، هم عبء مالي عليك، بدك تحبسهم وتدفع عليهم مصاري وتطعميهم، وهم عبء على جسم القضاء اللي ما في ينظر ب 100,000 أو 200,000 دعوة. لذلك تركز على من وضع سياسات التنكيل والتعذيب وعلى من أمر بها، لأن هؤلاء أكبر المسؤولين. طبعا اللي تحت مو بتسامحه، في حالات لازم يصير فيها محاكمات مثل أمجد يوسف، والله هذا عنصر تحت خلص ماشي الحال، لا أبدا. لكن في ناس فيك تغرمهم مصاري، فيك تحرمهم من الوظيفة الرسمية، فيك تطردهم من وظائف الحكومة، تمنعهم يفوتوا على سلك الشرطة مرة أخرى، فيك تطلب منهم يتبرعوا بصندوق جبر الضرر، أو يعملوا يقدموا أدلة بموضوع أين دفنوا المعتقلين الذين تم تصفيتهم، تأخذ منهم معلومات مقابل عفو جزئي عن العقوبة. كل هذه النقاط لم تناقش، هذه مشكلتي. ما مشكلتي انه في عدالة انتقالية او ما في عدالة انتقالية. وضعت هيئة العدالة الانتقالية، انطلقت تحاول العمل وبناء برامج، لكن ما يحصل بوزارة العدل منفصل تماما عن ما تقوم به هيئة العدالة الانتقالية، وما في تواصل.
1: ليش برأيك؟
0: لانه القرار سياسي بمن نحاكم ومن لا نحاكم، ولا يتم اشراك الشعب فيه ولا يتم اشراك هيئة العدالة الانتقالية فيه.
1: قبل بدك تحكي شيء استاذ؟
2: اليوم ليش ضروري قانون العدالة الانتقالية؟ لانه قانون العدالة الانتقالية اليوم القوانين المعمول فيها ما بيجرم سلسلة الإجرام، سلسلة القيادة أو منظومة الإجرام بشكل كامل. اليوم مثل ما تفضل الأستاذ محمد، اليوم نحن عم نقول أنه مثلا في بعض التسويات المالية، وين المحاسبة الجنائية فيها أو وين المحاسبة القانونية فيها هذا الأمر؟ نحن بحاجة تشريع. أنا اليوم لما عم أحكي عن قانون العدالة الانتقالية بحكي عن, عن, عن, عن شيء جديد على التشريع السوري أو على القوانين السورية. لذلك هذا القانون مهم نقدر ننطلق من خلاله لمحاسبة الكثير من المجرمين. ونحن عم نحكي عن انتهاكات جسيمة. اليوم تعريف الانتهاكات الجسيمة كتير مهم السوريين يعرفوا شو هي، بس هذا الأمر لا يسقط حق أستاذ زيدون ولا حق محمد أنه هو يروح يتقاضى.
1: أنا فيني أروح أدعي فرديا
2: طبعا،
1: بس أنت عم بتقول لازم يعرفوا السوريين. لا، حتى يعرفوا السوريين أنه مثلا المحاسبة هي فقط عن انتهاكات الجسيمة، الدولة ستحاسب عن المجازر، عن البراميل، لكن ليس أكثر من ذلك. عدا ذلك كل شخص عليه أن يقوم بالادعاء الشخصي كي يحصل على حقه. هذا الحكي إذا الناس ما سمعته يا أستاذ أحمد شو بدك تعرف؟
2: هذا مفهوم العدالة الانتقالية اللي احنا عم نشتغل على توضيحه. أكيد احنا طالما الناس إلى الآن عم تسأل شو يعني عدالة انتقالية، فلحنا في عنا تقصير بإيصال مفهوم العدالة الانتقالية. ولكن أنت أيضا احنا لما عم نحكي فقط عن انتهاكات جسيمة، حتى مرتكبين انتهاكات جسيمة عددها كتير كبير. فنحن اليوم أمام تحدي حقيقي، كيف لحنا ما حيكون في إفلات من العقاب، وهذا غير مقبول تحت أي عرف من الأعراف الدولية وحتى بالسياق السوري أمام الضحايا. وكيف لحنا ممكن ننطلق من خلال هذا الأمر لنبني مجتمع متماسك ونقدر نكون سوريا قوية إقليميا.
1: جميل، الكل عم يتفق أنه هيئة العدالة الانتقالية تقوم بالكثير، الكل متفق أن القضية معقدة وستأخذ زمن طويل، لكن الكل متفق أيضا

0: أنه لم يتم إشراك الناس كم بما يكفي كي تكون جزء من هذه العملية. بس قبل ما نوصل حوارنا خلينا نروح ونشوف لعند الزميلة هبة ونشوف التقرير مع بعض. خليكم.
1: تشهد سوريا تصاعداً ملحوظاً في التوترات الميدانية، الشارع يغلي مطالباً بالمحاسبة ورافضاً عودة شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع. السؤال الأعمق لا يتعلق فقط بما يحدث الآن، بل بقدرة مسار العدالة الانتقالية على ضبط هذا الحراك ومنع انزلاقه إلى مسارات خارج القانون. بعد سقوط النظام ترقب الشارع محاسبات سريعة، لكن بطء المسار القضائي الناشئ وغياب معايير واضحة للعزل السياسي ولد شعوراً بالإحباط، واندفع بعضهم لمحاولة فرض العدالة بأيديهم، ما يهدد بالانزلاق من مسار العدالة الانتقالية إلى فخ العدالة الانتقامية والفرز الطائفي. تظهر تجارب دول خرجت من نزاعات أن لحظة ما بعد الصراع شديدة الحساسية. في العراق بعد 2003 أسهمت سياسات الإقصاء الواسعة في تعميق الانقسام المجتمعي وفتح الباب أمام موجات عنف متبادلة. وفي ليبيا بعد 2011 واجهت سياسات العزل السياسي إشكالات كبيرة في ظل غياب مؤسسات قادرة على فرض تطبيق متوازن للقانون ما انعكس على تماسك الدولة. التجربة الكينية تقدم الإنذار الأقصى. أفضت الأزمة الانتخابية عام 2007 إلى أعمال عنف واسعة، ورغم إنشاء لجان تحقيق ومحاولات دولية للمحاسبة واجهت العملية تحديات مرتبطة بتسييس الملف وترهيب الشهود، ما أثر على فعالية العدالة الانتقالية وتفريغها من معناها. في المقابل هناك تجارب استطاعت أن تبقي مسار العدالة قائماً، وأسهمت المحاكم في نقل جزء من الصراع من الشارع إلى القضاء، لكن حتى في هذه النماذج لم تكن العدالة كاملة أو سريعة، بل عملية طويلة ومعقدة ومشحونة سياسيا. العدالة الانتقالية ليست وجبة سريعة. في رواندا استمرت المحاكم والآليات المرتبطة بها قرابة عقدين، وفي البوسنة أكثر من 25 عاما. الزمن هنا ليس تفصيلا ثانويا، بل هو جزء من العدالة نفسها. التجارب المقارنة تشير إلى أن غياب العدالة على الرغم من بطئها الشديد يفتح الباب أمام الفوضى والمظلومية المتجددة في الحالة السورية، يصبح هذا المسار أكثر إلحاحاً لتجنب إعادة إنتاج دوائر العنف. والمخرج واضح، إطلاق مسار مؤسسياً للعدالة الانتقالية، قانون محدد وآليات شفافة ومؤسسات قادرة على التنفيذ.
0: شكرا زميلة هبة. سمعتوا الأرقام، نحن عم نحكي عن عشرات السنوات، مش عم نحكي عن سنة وسنتين للعدالة الانتقالية. علينا جميعا أن نتحضر لزمن طويل. ومعليش هيك يمكن جملة على اللي عليه، واحد منا بيرفع دعوة مشان أجار بيت بيكون سنتين ثلاثة بالمحاكم، فما بالك بهيك قضايا. دكتورة رولا، يعني سمعتي أنت الأرقام، عندك ثقة بأنه عنا هيكلية مؤسسية كافية لإنجاز هذه العدالة الانتقالية حتى وأن تطلب الأمر زمنا طويلا جدا؟
2: لا بالتأكيد، يعني طبعا ما هي إحدى تعقيدات موضوع العدالة الانتقالية. جزء من العدالة الانتقالية هو إصلاح المؤسسات، لكن هل أنت فعلا بتقدر أنك تعمل عدالة انتقالية قبل ما فعلا تقوم بإصلاح المؤسسات، وخصوصا المؤسسة القضائية واللي هي كانت من أكثر المؤسسات القضائية في العالم العربي ترهلا وفسادا؟ أعتقد طبعاً طول هناك سيكون، يعني ممكن السوريين يضلوا 20 سنة عم بيحاكموا، وهذا أمر طبيعي ومتسق مع تعقيد الملف وانهيار البلد. نحن في بلد منهار. النقطة الأساسية أنه يعني أحد الأشياء اللي ممكن تكون مساعدة طبعاً مثل ما كنتوا عم تتفضلوا هي مناقشة الضحايا والتواصل الفعال دائماً. أيضاً يكون في إجراءات عاجلة، إجراءات دعم عاجلة لعائلات الضحايا، أيضاً ممكن تكون عم تساعد. بخصوص المؤسسات، لليوم أعتقد أنه سوريا لم تبدأ بعملية إصلاح المؤسسات، بالعكس، على العكس، نحن عم نشوف عمليات فصل للموظفين. يعني أحياناً بيقولوا هني موظفين ما كانوا عم بيداوموا، أحياناً بيقولوا موظفين مؤقتين، لكن نحن بنعرف أنه آلاف الموظفين الدائمين تم فصلهم بدون سبب معروف. هي إحدى الإشكاليات عملية

0: صح، المؤسسات بحد ذاتها هي عملية طويلة. عملية إصلاح المؤسسة القضائية تحتاج في البداية لوجود إطار قانوني يحمي استقلال المؤسسة القضائية، لاحقا أن يتم التدقيق في سجل كل قاضي. وعندما أقول التدقيق الفردي مهما أخذ وقت هو أساسي وضروري، لأنه إذا نحن عم نحكي عن عدالة انتقالية هذا يعني أننا نريد أن ننتقل إلى مكان يعني يعزز سيادة القانون، بالتالي لا نستطيع أن نذهب إلى القضاء السوري ونفصل جميع القضاة ونعتبر أنهم جميعهم قضاة الأسد وجميعهم سيئين. هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني أيضا.
1: تمام،
0: هذه مشكلة أن
1: شكرا.
0: عملية إصلاح المؤسسات لم تبدأ بعد.
1: طيب، خليني أسأل الأستاذ أحمد. أنتوا من شهر أيار أو نيسان قلتوا إنه المحكمة الجنايات الرابعة هي ضمن المحكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، علما إنه ما كان في إقرار قانون. فيك تشرح لنا شو قصتها هي؟ هي السؤال الأول. والسؤال الثاني، الناس حابة تعرف انتو شو اشتغلتوا لحد هلا بوضوح.
2: بداية نحن قلنا انه هي المحاكم، نحن ما قلنا انه هي المحاكم هيك. اليوم في في في دوائر قضائية تم تخصيصها للعدالة الانتقالية من قبل السلطة القضائية اللي هي معنية بأمور القضاء بشكل عام وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. اليوم الشيء اللي عم يصير، انا اول شيء مالي محامي، مالي حقوقي، فممكن أن أستخدم مصطلحات الأستاذ محمد ممكن يصلح لي أكثر. اليوم الشيء اللي عم يصير هو ضمن قانون الجنايات المعمول فيه 49، ولكن مع توصيف لبعض الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا مثل مناهضة التعذيب. وعند إقرار قانون العدالة الانتقالية سيكون
1: اللي أصبحت،
2: نعم،
1: بحكم الإعلام الدستوري اللي أقر إنه نحن هاي المعادات
2: أصبحت قيد التنفيذ.
1: أصبحت قيد التنفيذ، نعم.
2: فأنت اليوم، ولكن سيكون هناك المشكلة في الحكم، في الحكم بدون قانون العدالة الانتقالية. ليش؟ لأنه قانون العدالة الانتقالية، أنا ليش دائما بقول إنه نحن كضحايا لازم نصبر، لازم يكون في محاكمات عن طريق قانون العدالة الانتقالية، لأنه بيحفظ حقوق الضحايا، لأنه ما بيحاكم هذا المجرم على أساس أنه هو ارتكب جناية بالشخص الفلاني، لا، هو بيحاسبه على أنه هو ضمن منظومة إجرام متكاملة ويجرم سلسلة القيادة ويحفظ حق الضحايا في جبر الضرر وأيضا بقية مسارات العدالة الانتقالية.
1: جميل،
2: من هون اللي حنقول إحنا ماذا عملت العدالة الانتقالية للآن؟ كثير هذا السؤال، أنا يعني شكرا أنك سألته، لأنه يظن السامع اليوم أنه العدالة الانتقالية فقط قامت ببعض الأمور، وضع الاستراتيجيات ووضع القواعد ورق، نعم. اليوم العدالة الانتقالية تتكون من 6 مسارات أساسية. المسار الأول هو كشف الحقيقة ولجان التحقيق، ولازم نحن نفرق هون بهذا المسار ما بين الولاية الخاصة بالعدالة الانتقالية وولاية الهيئة الوطنية للمفقودين المعنية بموضوع المفقودين وكشف المصير. اليوم بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مسار كشف الحقيقة بدأنا بتحقيقات، بدأنا بالعمل على مجازر. نحن اليوم بعدة محافظات، إذا بنحكي على دير الزور، توجه فريق لدير الزور من شان مجزرة الجورة والقصور، وبدأوا بإنشاء ملف متكامل عن هي المجزرة. وأيضا نحن عنا تم فتح ملف الحولة وجديدة الفضل، وكانت الهيئة في زيارة لجديدة الفضل لفتح هذا الملف وبدأ التحقيقات. وايضا في في في مجزره نهر قويق بحلب، وايضا في موضوع مجازر الكيماوي، ضربه 21 اب 2013 وضربه خان شيخون.
1: انا اسف، انت كنت ضحيه، انت كنت بالغوطه وقتها صح؟
2: انا اهلي ضحيه، يعني انا كثير من عائلتي فقدوا في ضربه الكيماوي، ان شاء الله الله بيبارك فيكم وباهلكم. فاليوم نحن عندنا هي الضربات، بالاضافه لموضوع القصف الجوي، فهي ملفات كشف الحقيقة عم يعمل عليها، وهي على جانبين، جانب مجازر نعمل عليها من الصفر، وجانب هم في أشخاص موقوفين لهذه المجازر. يقوم هون المسار الثاني، يقوم مسار العدالة والمساءلة بتجهيز هذه الملفات ودعم المحاكم، محاكم العدالة الانتقالية إن صح التعبير، بالشهود، بما تحتاجه من أدلة، استكمال هذا الأمر بشكل عام. المسار الثالث هو مسار جبر الضرر. اليوم نحن بجبر الضرر عم نشتغل على 4 أدوات أساسية نقدر من خلالها نوصل للناس والناس توصلنا. المسار الأول أو

0: الركيزة الأولى هي لازم يكون في عنا نقاط اتصال مباشرة مع الناس، ونحن فعلا عم نشتغل على هذا الموضوع، وحيكون أول نقطة اتصال أو خليني ما أقول نقطة اتصال، إحنا هي فروع الهيئة في المحافظات. الهيئة اليوم حاطة ورازة إنه لازم يكون في عنا 8 فروع للهيئة بثمان محافظات لنهاية 26. طبعا التنفيذ بهذا الأمر مقترن بالأمور اللوجستية والدعم، وهذا تحدي. فنحن اليوم خلال أيام نحن متوجهين لدير الزور لافتتاح أول فرع، طبعا افتتاحه، ولكن كمان نحن حيكون الانطلاق الحقيقي لهذا الفرع من خلال الموظفين. أيضا نعمل على نقطة اتصال ومركز للتعافي في حمص وريف دمشق وحلب وفي غرب سوريا. فهي الأمور ما تعمل عليها اليوم جبر الضرر، بالإضافة لكيف لازم نحن نشتغل صندوق جبر الضرر، ويكون في عنا صندوق حي لجبر الضرر. أيضا التحدي الأكبر والمهم جدا اللي هو بناء سجل الضحايا في سوريا. من هم الضحايا؟ ما تعريف الضحية، أنواع الانتهاكات، أنماط الانتهاكات. هذا السجل بيحدد مين هنن اللي بيدخلوا ضمن ولايات الهيئة من الضحايا ومن أهلنا السوريين بشكل عام. النقطة الثالثة الرابعة التي نعمل عليها أيضا هي كيف لحنا ممكن نستفيد أمام ظروف سوريا والواقع اللي احنا شايفينه، الواقع الاقتصادي والتحديات بالتمويل، كيف ممكن نستفيد من كل التمويل اللي عم يدخل على سوريا من مختلف المنظمات، إن كان عن منظمات المجتمع المحلي أو حتى المرافق الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو حتى منظمات الدولية. هذا الدعم الذي يدخل إلى سوريا كيف ممكن إحنا نبنيه ونقننه ونوجهه ليكون في عنا عدالة جغرافية وعدالة توزيعية مع الضحايا؟
1: كان الله في عونكم.
0: كتير جانب مهم. آخر نقطة طبعا بيكون ظلمت غير مسارات، هو الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى. وفعلا فريق الذاكرة طلع إلى دور الزور وعمل ذاكرة مدينة، وتوجه إلى حمص وعمل ذاكرة مدينة فحما، وهو يعمل حاليا
1: وصار يوثق تاريخ هذه المدينة. نعم. وألامها. نعم. خلال
0: من خلال هذا التوثيق عم يطلع كثير. نعم. عنا أنماط انتهاكات ما كانت.
1: رح أروح للحضور لأنه في كذا حدا متحرقس.
2: السلام عليكم. عبدالله الدعاس من ذوي المفقودين، متطوع في رابطة معتقلي الثورة السورية. شبيحة السجون لم نرى للآن محاكمتهم، هم لديهم معلومات قيمة عن أحبابنا المفقودين، يجب فتح مجال للعائلات للقاء معهم ضمن إطار قانوني، فالعائلات حق في المواجهة. السؤال، فهل هذا الأمر متاح أو يصبح متاح ومتى؟
1: شو رأيك أستاذ محمد؟
3: لازم يكون متاح كنوع من الإجراءات القضائية أن ترسل العائلات أسئلتها لأشخاص عملوا في هذه السجون وتطلب، وهنا القضاء وقانون العدالة الانتقالية يمكن أن يساعد، أنه من يتعاون ويقدم معلومات شرط أن تكون صحيحة طبعا ويمكن تحقق منها، ممكن أن يحصل على تخفيض للعقوبة، ففي حافز له أنه يتحدث كم شخص أعدم.
1: مين لازم يساعد بهذا الموضوع؟ هو وزارة العدل تحديدا،
3: وزارة العدل وأيضا قانون العدالة الانتقالية. إذا مجلس الشعب بده يقر قانون.
1: طيب خليني اقتنص الفرصة وأوجه دعوة للدكتور مظهر رويس لاستضافته بالحلقة مقبلة، لأنه واضح أن هذا الملف هو واحد من أكثر الملفات تعقيدا، وواضح الدور المهم اللي ممكن تلعبه وزارة العدل واللي نحن حابين نسمع منه بشكل مباشر.
3: أنا بطلع معك معه.
1: تطلع أنت مع الدكتور؟ خلاص هاي كمان تبرع الأستاذ محمد يكون معك.
3: خلي حلقة تكون.
1: سؤال سريع قبل ما نطلع لبليك بسرعة إذا سمحت.
4: السلام عليكم. أنا محمد كمال، معتقل سابقا. أنا لتاريخ اليوم.
1: كم سنة كنت معتقل؟
4: 11 سنة.
1: 11 سنة.
3: الحمد لله سلام.
4: الله يسلمك. أنا لتاريخ اليوم بشوف السجان اللي كانوا سجانين عليه بالشوارع، وبروح على جهات أمنية إني اشتكي أو كذا، بقولوا له روح جيب 3 شهود معك. طب أنا منين بدي جيب 3 شهود؟
1: شو أستاذ أحمد شو بدك تقول له للأستاذ؟
0: اللي بدي أقول له يا إنه قانون العدالة الانتقالية، لما عم نحكي إنه قانون العدالة الانتقالية بجرم هو منظومة الإجرام، فأنت اليوم هذا الفرع هو ارتكب انتهاكات، فلحنا هل بحاجة لكل شخص من الأشخاص اللي هن معنيين بهذا الإجرام، من ارتكبه، من حرضه، من كان باستطاعته أن يمنع هذا الجبر ولم يمنعه؟ هذا قانون العدالة الانتقالية.
1: يعني الصبر الصبر الصبر. انت موافق كمان انه لازم يصبروا ولا في عندك اجراءات ثانيه؟
3: لازم مش موضوع لازم يصبروا، ما في اطار قانوني اليوم بالبلد يسمح بالشكوى بدون ادله وتجريم منظومه امنيه باكملها، لكن ايضا هناك واقع في البلد يحصل ان هناك الكثير من القوانين السابقة تم تجميدها وتعطيلها وفسخها بمراسيم، لما وصلنا على موضوع العدالة الانتقالية صرنا قانونيين بدنا نروح على مجلس الشعب. طبعا أنا لا أدعو أنه نعمل قانون بدون مجلس الشعب ولا نعمل إجراءات موجزة بالمحاكمات لأنها إشكالية، لكن هذا يدل على النوايا. ما حدا بيحكي بالنوايا، النوايا شغل رب العالمين، لكن الأفعال تتحدث. يعني تم تعديل مراسيم لها علاقة بالجمارك، تم تعديل مراسيم لها علاقة بالاستثمار، تم تعديل مراسيم. لما وصلنا على قانون العقوبات خلوا قانون الجرائم الإلكترونية مشان نحاكم اللي بيكتب كلمة ما بنحبها، لأنه والله القانون يا جماعة والله ما فينا نخالف القانون. واحد رفع دعوة على ناشط بنحبسه للناشط بكرة، بس معتقل مفرج عنه بعد 11 سنة الحمد لله على سلامتك ما فينا، لأنه والله في إشكال بهذا الطرح، وهذا الطرح ما مريح وما صحيح.
1: ليش عم بيصير؟
3: ما عم بيصير لأنه ما في مصارحة. شو بدنا نعمل؟
1: طب ليش؟
3: لأنه الحوار الوطني كان مسلوق والعالم سكتت عنه، ولأنه العالم وافقت على هذا الموضوع، ولأنه العالم سفقت للي صار، وصار في يعني جو عام بالبلد إنه شو ما بتعمل الحكومة العالم رح تصفق، وهذا مؤسف. وبدي أرجع لكلام الدكتور لأنه أساسي جدا موضوع الضائقة الاقتصادية. جزء من الانفجار والانفعال ضد الشبيحة السابقين هو رأيتهم يتبحبحوا ويعيشوا ببحبوحة وبحماية وبنعيم والعالم ميت جوع. العالم الوضع الاقتصادي بالبلد لم ينجح، لم تنهض سوريا وتقلع بعد دعوات الاستثمار وإعلانات الاستثمار، لأنه معظم الاستثمارات عم تروح لناس استثمروا سابقا على أيام بشار الأسد، أو تذهب باتجاه قطاع السياحة، تعالوا نعمل أوتيلات.
1: هل يتم استخدام العدالة الانتقالية كغطاء للكسب من هذه الشخصيات، إما على صعيد المناطقي أو العشائري أو الاقتصادي، لتثبيت السلطة مثلا، ولا شو؟ ليش
3: يعني ممكن يكون هذا السياق ما يحصل، لكن ما أعتقد أنه هذا بالضبط ما يحصل.
1: ما الذي يحصل؟
3: أعتقد أنه ما يحصل، وهذا هون السلطة يجب أن تصارح عليه، هل قطعت السلطة أي وعود لدول إقليمية بأنه ما يحصل سيكون مضبوط؟ هل ربما هل السلطة ترغب بالاستقرار فقط لأنه هذا يعزز السلطة أو يسمح بالرخاء الاقتصادي، لكن الاستقرار من مفهومها تعالوا نخبي كل شيء وتعالوا نمنع هاي المحاكمات لأنها رح تفتح علينا مشاكل أساسية؟ هل هناك كسب غير مشروع بمعنى أنه في أشخاص عم تعمل تسويات مالية لكن لا نعلم بها؟ حتى اليوم لا نعلم التسويات المالية اللي قاموا فيها شخصيات مثل محمد حمشو مثلا، وهذا من حق الضحايا لأنه ممكن يكون كجزء من تمويل صندوق جبر الضرر مثلا. لذلك المطالبة بالمصارحة والمكاشفة مع الناس، موضوع المفقودين جدا جدا جدا طويل جدا طويل، مو لأنه الهيئة بتفهم وما بتفهم ولا لأنه المنظمات عم تساعد وما عم تساعد، لأن الموضوع جدا عميق وجدا طويل. في مراجعة على وثائق أجهزة الأمن، في مقابلات مع الأهالي، في مقابلات مع معتقلين مفرج عنهم ممكن يحكوا أنه شفت فلان وفلان أعدموا أمامي، بدنا نجيب السجانين اللي كانوا عم ينقلوا الجثث ونحاكمهم ونطلب منهم يعطوا معلومات عن هذا الموضوع. لذلك يجب أن تتضافر جميع هذه الجهود، لكن يجب أن يكون هناك مصارحة حول هذا الموضوع.
0: أنا في نقطة بس والله أنا حابب أحكي فيها.
1: فضل.
0: طبعا أنا رأي الأستاذ محمد محترم، وهو طبعا
3: نحن عملنا مذكرة تفاهم معاكم، فالدكتورة رولا قالت رح يعملوا مذكرة تفاهم. هلا زميلي بيبعت لي من أمريكا بيقول لي لأول مرة بشوف سانا كانت بشغلة إيجابية على المركز. يعني من سنة سنة فله
0: ما بنحسن صادر رأي الأستاذ. أنا بالنسبة لي كأحد الضحايا اليوم، طبعا هذا الكلام يعني اللي تفضل فيه الأستاذ ممكن يكون هو أنا شو تأثيره على الضحايا. اليوم الأستاذ هون سأل إنه أنا 11 سنة مسجون، إنه اليوم هل أنا ما حأخذ حقي لأنه في لعبة سياسية؟ العدالة الانتقالية تقوم على ثلاث إرادات. الإرادة الأولى هي إرادة مجتمعية، ونحن شفنا هاي الإرادة المجتمعية حية وخاصة بعد التحرير، لما شفنا إنه الناس كلها ما راحت باتجاه عدالة انتقامية، لا كانت الناس مضبوطة عم تقول أنا بدي أخذ حقي قانونا، ونحن بدنا بلد وبدنا دولة تكون مستقرة ويكون في عنا سلام حقيقي. الإرادة الثانية هي إرادة دولية، ونحن بالعدالة الانتقالية بالمسار السوري بتعقيدات المسار السوري هي إرادة كتير مهمة على صعيد الدعم وعلى صعيد أيضا كثير من المجرمين خارج سوريا. الإرادة الثالثة هي الإرادة السياسية، وأنا من كعضو بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم كهيئة عدالة انتقالية، يعني أحيانا يظن السامع أنه والله هيئة عدالة انتقالية ما لها دور. صراحة نحن بكل الملفات اللي اشتغلنا عليها ما حدا قال أنه عملوا لا تعملوا أو وقفوا هون أو هذا حدودكم. أنا ليش بدي أحكي هذا الحكي؟ لأنه أنا أؤمن أن العدالة الانتقالية هي التزام أخلاقي بحت، هي ليست لعبة سياسية، هي إرادة، في إرادة سياسية.
1: هل تحصلون على الدعم الكافي؟
0: لا طبعا ما في شيء اسمه دعم كافي بظروف الدولة، طبعا نحن الدعم مفروض يكون أفضل من هيك، ولكن نحن كمان بنفس الوقت عايشين بسوريا ونحن أولاد الثورة وشايفين الواقع، ولكن طموحنا وإرادتنا نحن اليوم عنا الإرادة أن نوصل بالعدالة الانتقالية للمكان اللي لازم هي تصل له. اليوم ما عنا رفاهية أصلاً يكون في عنا نحن عدالة منقوصة، ما عنا اليوم هل بدي أسأل سؤالنا، هل اليوم سوريا هي عم تعيش سلم أهلي ولا هي هدنة مؤقتة؟
1: أنا بسألك شو رأيك؟
0: لا، اليوم إذا ما كان في عدالة حقيقية يطمئن أصحاب الوجع وأصحاب الجروح، وأنه اليوم حيكون في عدالة انتقالية حقيقية، بصراحة نحن ما حنقدر نوصل لسلم أهلي اللي نحن بدنا إياه. لذلك لما تطمئن الأمهات، ولو كان هي العدالة الانتقالية مسار طويل زمنيا ممكن تصبر.
3: تعليق سريع إذا سمحت على كلامه. إذا
1: سريعا
3: سريعا، كان هناك إرادة مجتمعية لأنه كان الناس عندها توقعات أن السلطة ستمشي بموضوع العدالة الانتقالية، انحسرت هذه الإرادة المجتمعية بالسلم والانتثال للقانون. حتى المظاهرات فيها حملة فيها موز، واللي هي بتعني أنه تزحلق بشرة موز اللي هو قتل خارج إطار القانون، هو أمر مرعب. النقطة الثانية موضوع الدعم، الدولة منهارة وما فيها موارد مالية، بشار الأسد مول البلد من الكبتاغون، وما بدنا الحكومة تمول البلد من الكبتاغون، لكن المصاري اللي عم تيجي لهي البلد عم تروح على سيارات وعم تروح على هوية بصرية وعم تروح على احتفالات، ما عم تروح للناس ولا عم تروح للاستثمار بشيء يطعم الناس خبز. تعالوا نفتح اوتيل، تعالوا نعمل ملعب جولف لترامب. مين بيلعب جولف بهاي البلد؟ مين بيلعب جولف بسوريا؟ معلش، مين بيلعب جولف؟ مين ربي بيلعب جولف منا كلنا؟ المصاري اللي عم تيجي على هاي البلد هي ملك الأهل هاي البلد، ولازم تنحط بخدمة هاي الأهل البلد وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، وأهالي الضحايا هني جزء أساسي ولهم حق أصيل فيها.
1: بس بدي أخذ حدا ما شارك. في حدا لسه ما شارك؟ طيب حضرتك ما لا شاركت، حضرتك شاركت. خليني خليني خليني أروح لعند الدكتورة رولا. دكتورة رولا، أنت شايف يعني الجو. سؤال، جنوب أفريقيا عملت الاعتراف مقابل نوع من العفو، بإسبانيا كان في حديث حتى إذا بدك عن الغفران والنسيان، هل ما هذه النماذج قابلة للتحقيق في سوريا أم في سوريا الأمر أكثر تعقيدا؟ عم تهز براسك، برجع لك دكتورة رولا.
5: أعتقد أن كل يعني كل شيء قابل للطرح ضمن حوار شفاف وصريح مع الضحايا زيدون. طبعاً في جنوب أفريقيا أو حتى في كولومبيا ذهبوا إلى مسألة الاعتراف أو كشف الحقيقة بمقابل تخفيض العقوبة، وحتى كان هناك تدقيق في المعلومات إذا كانت مفيدة بشكل حقيقي لمعرفة مصير المفقودين مثلاً. أعتقد هذه الآليات نعم قابلة للتطبيق في سوريا، لكنها قبل ذلك بحاجة لنقاش صريح وواعي مع عائلات الضحايا. أحببت جدا التقرير الذي عرضتموه منذ قليل، لأنه غالبا تذكر تجارب العدالة الانتقالية على أنها تجارب ناجحة، وهذا ليس صحيح. لا يوجد تجربة عدالة انتقالية مثالية، وما تواجهه سوريا اليوم واجهته دول أخرى ونجحت في أمكنة وأخفقت في أمكنة أخرى. المهم اليوم في مسألة العدالة الانتقالية في سوريا، ما الذي نستطيع فعلا تحقيقه؟ ويجب أن نتناقش في هذا الموضوع وأن نتحاور. وأهمية العدالة الانتقالية في سوريا اليوم هي المعيار الأساسي للعقد الاجتماعي. فإذا نجحنا هنا بما يمكن على الأقل أن نحققه، بما تقبل عائلات الضحايا به، إذا نجحنا هنا قد نذهب فعلاً إلى لمنمة هذه البلد والذهاب إلى بناء سوريا المستقبل. أما إذا فشلنا، أعتقد أن العقد الاجتماعي، يعني أنا حالياً أخشى أننا ضمن، يعني أنا أعتقد أن العقد الاجتماعي متزعزع إلى حد كبير في سوريا اليوم.
1: بدي إذا سمحتي لي أسألك سؤال ثاني. إذا خيرتي بين عدالة انتقالية بطيئة لكنها أكثر شمولية أو تشميل، أو عدالة انتقالية أسرع لكن دون تشميل كافي، أيهما تختارين ولماذا؟
5: أوكي، جدا مهم اللي طرحته، يعني كتير كان عندي رغبة أطرح هذا الموضوع. العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، وهو انتقاص من حقوق الضحايا عندما نعرف الضحية بالمجرم. دائما نقول ضحايا الأسد ضحايا الأسد، هناك ضحايا آخرين في سوريا اليوم ربما يشاهدون هذا البرنامج وربما هم خائفون.

0: يأسفون، وهم حتى اليوم يتعرضون للانتهاكات. يوم أمس كان هناك محاولة لخطف فتاة أخرى من جامعة اللاذقية. يعني هناك يعني عمليات الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن، وجميع الانتهاكات بعد سقوط الأسد غير مشملة بمسار العدالي الانتقالي، ولا أحد يتحدث عنها ولا أحد يفكر بهؤلاء الضحايا. اليوم تشميل جميع الضحايا أمر جذري ومحوري لمستقبل سوريا. خرج المجتمع السوري من فترة الأسد مجزأ مثقل بالخوف ومنقسم بين ذاكرات متعارضة وجراح جماعية عميقة. بالتالي نحن لم نخرج بسردية وطنية واحدة، ومن غير المطلوب أن يكون هناك سردية وطنية واحدة بالمناسبة. بالعكس، يجب أن يكون إطار العدالة الانتقالي قابل أن يحتوي جميع السرديات الموجودة في المجتمع السوري. وهذا الأمر لما بحكي عن السرديات، هذا الشيء بيتخطى الموقف من النظام السابق بكل شيء ارتكبه وعمله بالبلد. أبداً مش عم بحكي عن هذا الموضوع، عم بحكي عن السرديات بعلاقة السوريين مع بعض، بعلاقة هي الجماعات، بفكرة الناس عن ما حصل وتفاعلها مع اليوم، مع هذا الحاضر، وكيف هي شايفة المستقبل. ما رح نوصل بحياتنا ليكون عندنا قصة وحدة ولا يكون عندنا سردية وحدة. أصلاً مشكلتنا مع حكم البعث إنه فرض قصة وحدة، مشكلتنا إنه الأسد فرض علينا إنه ما في معارضة وما في رأي آخر، وإذا كنت معارضة يا بتكون بالمنفى أو بالحبس أو بالقبر. اليوم قدرة هذا الإطار العدالي الانتقالي على احتواء جميع الضحايا وعدم التمييز بين الضحايا واحترام إنه أبدا ما يكون في منافسة بين الضحايا، كفاهم الضحايا السوريين ما حصل معهم وما واجهوه. اليوم الإطار الوطني الشامل هو المؤسس الحقيقي لعقد اجتماعي سوري.
1: شكرا. بالمناسبة ما جرى في السويداء وفي الساحل، في لقاء سابق مع رئيس الهيئة العدالة الانتقالية أكد أنه ستسعى هيئة العدالة الانتقالية لضم هذين الملفين إلى ملف المسار العدالي.
2: على صعيد جبر الضرر.
1: على صعيد جبر الضرر.
2: على صعيد جبر الضرر.
3: وبالتالي هناك محاكمات تحصل في حلب.
1: نعم. وهناك محاكمات أيضا تحصل بهذا.
3: نحن عم نراقب هذه المحاكمات. لحد اليوم تقييمنا لهذه المحاكمات أنه فيها إجراءات إشكالية.
1: فيها إجراءات إشكالية.
3: نعم.
1: لكن هناك محاكمات ضمن هذا المسار، وهناك جبر ضرر سيتم.
3: لم تبدأ المحاكمات. لم تبدأ المحاكمات عن الجرائم التي اقترفت في السويداء بعد، هناك وعود ببدأها، سنراقب هذه المحاكمات.
2: اللي تكلم فيه أستاذ أبو عبد الباسط معكم هو أنه ممكن يكون لاحقاً هناك توصية لضم هذا الأمر.
1: طيب. ولكن خليني أشوف ما شاء الله الكل رفع أيده من الحضور. تفضل أستاذ، بعدين واحد اثنين ثلاثة سريعاً بس إذا سمحت.
4: الأستاذ محمد ذكر سابقاً أنه إذا بدهم يعتقلوا الفلول أنه ما حد ساعى للسجون. طب كيف هي سابقاً كانت ساعى أحبابنا والمعتقلين؟
1: الله لا فكرت رجعت عيد الكرة. أعطيها الأستاذ، أعطيها الأستاذ.
5: سؤال الأستاذ أحمد عن جزئية من ملف العدالة الانتقالية هو المعتقل الناجي. أنا جلست مع الدكتور عبد الباسط يعني مطولا نحكي على جبر الضرر عن هذا المعتقل بعد محمد علي الشله اللي انتحر، وفي الزوايا المظلمة المعتقل اللي بأن لا هو ليس هناك أي ناحية صحية أو مثلا جبر ضرر مادي. فشو هذا بالنسبة للملف؟
1: آنسة،
6: أنا بدي أحكي بنقطتين لو تسمح لي، كتير ضروريات. النقطة الأولى، نحن عم نحكي عن مجرمين معروفين عم يتم محاسبتهم. طيب ماذا عن ملف المخبرين؟ اليوم كعائلات مفقودين بتعرف ابنها أخوها اعتقل، ما بتعرف مين المسبب، بتعرف عن طريق تقرير ما بتعرف مين الجاني. ملف المخبرين ايمت رح ينفتح؟ كيف رح يتم التعامل معه؟ ذكر الأستاذ أنه في أولوية، المخبر ما بيقل أبدا أهمية عن العقيد واللي يعذب واللي ارتكب انتهاكات باليد. النقطة الثانية اللي كتير مهمة على موضوع أنه نقدم تسهيلات للي بيعطينا معلومات من المجرمين، أكيد ما بحق له نقدم له تسهيلات وهو مرتكب فظائع بأهلنا وأحبابنا. الفكرة الأخيرة على تعديل القوانين، القوانين فعلا مثل ما ذكر الأستاذ في قوانين تعدلت، في أمور تعدلت، إلا موضوع للأسف منلاقيه هلأ بالمحاكم اعتبار المفقود متوفي، مع العلم أنه لهلأ منلاقي مفقودين موجودين بالشوارع فاقدين للذاكرة. فهذا القانون جدا ضروري أنه يتعدل، قانون اعتبار المفقود متوفي.
1: جميل. تفضلي هون بعدين هون. إذا سمحتي،
7: في عنا سؤال. المعتقلين كانت ثلاث أنواع، معتقلين محررين طلعوا الحمد لله على سلامتهم، ومعتقلين شهداء تقبلنا الله برحمته، ولكن هناك معتقلين خرجوا ورأوهم أهلهم بالفيديوهات وبعدهم أين هم؟ هذا الملف كتير خطير وكتير مهم، يعني ما بدنا نتوصل لفك

0: فكره انه تقبلهم بالله برحمته. انا عم احكي هلا كزاوي مفقودين.
1: معك حق. الله الله الله الله يبرد قلبكم يا رب. معك حق.
0: يعني المساله انه يا رفات يا نعرف وين اهالينا اخواتنا المفقودين اللي طلعوا بالفيديوهات وما بين، يا ريت تعتنوا بهالموضوع. شكرا لكم.
1: شكرا. آنسة،
2: هل يستطيع السوريين هل يستطيع السوريين اليوم قبول أن العدالة الانتقالية ليست حدثا سريعا بل مسار قد يمتد لسنوات، أم أن ضغط الألم والانتظار قد يدفع جزء من المجتمع للبحث عن العدالة بوسائله الخاصة؟ شكرا.
1: رح أروح من عند بعجالة شديدة من عند رولا لعند محمد لعند الأستاذ أحمد بسرعة. دكتورة رولا، سمعتي مداخلات الحضور؟
3: يعني في الأخ كان عم يحكي عن إنه السجون قادرة أنها تحتوي هذا العدد من الناس. بدي أقول نحن وعم نسكر الباب على الماضي، رح نسكر الباب نحن وعم نحقق العدالة، بس لنفتح باب المستقبل بدنا منع التكرار. منع التكرار بيذكرنا هاي الانتهاكات كلها كان إلى أسباب حقيقية، كان إلى أسباب نظام ديكتاتورية، عدم سيادة القانون، التمييز بين المواطنين، ما كان عنا مواطني. اليوم بدنا نحقق العدالة، بس بنفس الوقت بدنا نفهم أنه سيادة القانون والمشاركة السياسية وفصل السلطات واحترام وإنفاذ حقوق الإنسان أمر أساسي. لهيك نحن ما بدنا نعبي السجون، نحن بدنا اليوم نورجي شو يعني محاكمة عادلة. سوريا لازم يبطل فيها فكرة أنه في حدا بينأخذ بيروح ورا الشمس. ما عاد بدنا نسمع محمد عم بيقول عنا توثيقات لناس ماتت تحت التعذيب بغض النظر شو عددهم. هذا البلد يجب أن يقطع مع الماضي وأن يقطع مع ثقافة العنف.
1: شكرا شكرا رولا. بسرعة شديدة محمد،
4: السؤال الأخير أهم سؤال اللي مع تقديري لكل الأسئلة. ليس العدالة الانتقالية ليست حدثا سريعا يمتد لسنوات، لازم نتصالح مع هاي الفكرة. لحد اليوم بألمانيا بيمسكوا واحد عمره 95 سنة كان مع النازيين وبيحكموا، مع أنه ما ضل له من عمره الأعمار بيد الله. بس هل سيصبر الناس؟ سيصبر الناس إذا كان هناك وعود جدية وشفافية وضمانات بأن هذا سيحصل. بس اصبروا لأنه القانون ما طلع ولأنه ما معنا مصاري، ما في مصاري.
1: 10 ثواني إلك بس أستاذ أحمد.
5: ما بيكفوا المعتقلين والناجين. طبعا هذا ملف من أعقد الملفات وهو أولوية بالنسبة لنا، لأنه اليوم نحن عم نعمل فرق بكل نوع من أنواع الانتهاكات وهو أولوية، لأنه هن عندهم الهشاشة وعندهم استحقاق. نحن دائما عم نقول نحن وين بدنا، كيف بدنا نحن نقدر نساعد هدلون الناس. هذا الجواب اللي بننطلق من خلاله برامج جبر الضرر.
1: طيب. خليني أعطي نتائج الاستبيان على الواتساب. الحقيقة كان مفاجئ التباين الشديد بين الواتساب وبين الأونلاين. على الواتساب كان 61 أو 62% وعدد الأصوات كثير كبير بيقول أنه العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير، في حين الباقي الخيارات لضعف المؤسسات والموارد والانقسام المجتمعي والإرادة السياسية تقريبا اتقاسمت نفس النسب بحدود 15% لكل واحد فيهن. لكن بالتصويت عبر التلفزيون كان غياب الإرادة، أو اليوتيوب عفوا، غياب الإرادة السياسية أخذ 46%، الانقسام المجتمعي 20%، ضعف المؤسسات الموارد 22%، والعدالة الانتقالية تسير بدون تأخير أخذ 13%، علما أنه عدد الأصوات على ما يبدو على اليوتيوب كان أقل منه على الواتساب. لحتى نكون
4: ما في جروبات على الواتساب بزتوا اللينك ليهجموا يعلقوا، عم تصير هاي بتصير بهذا البلد، لأنه في مجموعات موجهة تحاول حرف الرأي العام عن
1: والأستاذ محمد عبد الله ما بده يخمرك هالحلقة على خير.
4: على كل أنا يومين مسافر، تحملوني.
1: على رأسي أنا قاعد. على كل العدالة الانتقالية ملف معقد جدا جدا جدا جدا، ومع ذلك بدنا نحكي كلمتين على رأيك. كل ما حدا حكى عن العدالة الانتقالية اليوم بنسمع أصوات بتقول ليش تأخر، أو الدولة ما عم تتحرك بالسرعة المطلوبة، أو الدولة غير جادة فيها. طيب إذا منتطلع مثل ما شفتوا بالتقرير، مثل ما حكت رولا والأساتذة، إذا منتطلع على تجارب العالم يمكن الجواب يكون لا، نحن مو متأخرين. ها، إذا فكرنا بالمعنى الانطلاق الفعلي، يعني جنوب أفريقيا مثلا بلشت مرامح الانتقال فيها بداية التسعينات، الدستور المؤقت بعد 3 سنوات 93، اللجنة الحقيقة والمصالحة اللي بيسوون عدالة انتقالية بال95، يعني 5 سنين، وطولت عشرات سنواتها يمكن لهلا ما خلصت. يعني حتى بتجربة كبيرة.

مهمة مثل جنوب أفريقيا يحتاج الموضوع سنوات لينطلق على مهلنا. بتونس أخذ الموضوع حوالي سنتين ونص لصدر قانون العدالة الانتقالية. والحقيقة طبعا ما بدنا نحكيها لا جنوب أفريقيا ولا تونس ولا غيرهم عنده التعقيد اللي موجود عندنا. يعني كل بلد له خصوصيته، هاي مسألة أكيدة. وسوريا للأسف قضيتها يمكن أعقد بكثير، فيها مستويات هائلة من الانتهاكات والانقسام والضحايا من جميع الأطراف والذاكرة وغيرها وغيراته، ورح تتطلب سنوات مو سنة ونص عدالة انتقالية. مش قرار بينزل اليوم بيطبق ثاني يوم. هاي مسألة كثير معقدة وطويلة وبدها قانون ومؤسسات عم تنبنى من الصفر، قدرة على جمع الأدلة، ضمانات للضحايا والشهود، بدها كمان شجاعة سياسية ووضوح مع الناس. مثل ما تكرر كثير بهالحلقة إنه العدالة الانتقالية مو نصب مشانق مثل ما كثار بيحكوا، هي محاسبة وكشف حقيقة وجبر ضرر وتعويض وإصلاح مؤسسات ومصالحة مجتمعية وضمانات لما ينعاد اللي صار وعدم التكرار، كل هذول. بس بنفس الوقت هالحكي مو معناه إنه عندنا وقت مفتوح إلى الأبد، أو إنه الملف ممكن يظل معلق، يظل هيك ناطر مجلس تشريعي وضرب سياسي ومدري شو. المشكلة الأهم مو إذا تأخرت العدالة، المشكلة الأخطر لما الناس ما تعرف شو عم بيصير، ليش القانون مو مطروح للناس تناقشه، ليش الناس ما بتعرف وين وصلنا، ليش خايفين نقول للناس شو هي العدالة الانتقالية وقديش بدها وقت، ليش ما عم نخلي الناس شريكة بالعدالة بدل ما عم تستنى شيء لا بتعرف شو هو ولا شكله ولا إمتى رح ينطلق. لما الناس ما بتعرف بتفقد ثقتها بالمسار، ولما الناس تفقد ثقتها بصير لا سمح الله لا سمح الله المجال مفتوح لأصوات التصعيد والتحريض يلي بدهم يدفشوا الناس تأخذ حقها بإيدها لا سمح الله، بحجة شو الألم والغضب والانتظار الطويل على عيني وراسي، بس ما بتأخذ حقك بإيدك، في مؤسسات في قانون. هذا كلنا بنعرف أنه نهايته كارثية على البلد إذا راحت الناس بإيدها، ها، وعلى السلم الأهلي وعلى فكرة الدولة نفسها. وبرجع بقول الوقت مو مفتوح، ولازم نعطي الناس أمل ورؤية ومسار، ونكون شجعان ونقول للناس الملف صعب ورح يأخذ سنوات طويلة، بس ما ناسينكم وما رح نترك هالملف يموت. وأول قانون ينحط على طاولة مجلس الشعب وبأوضح رسالة للناس هو قانون العدالة الانتقالية. هذا الملف ما بيتحمل تأجيل أبدا. تصبحوا على خير.

0: شقة ب 300,000 دولار في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين

أهلا بكم في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. انطلاق أولى جلسات محاكمة أحمد حسون اليوم، واتهامات تشمل التحريض على القتل أبناء الشعب السوري عبر الإفتاء. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق ملتزمة بحماية حقوق الأطفال ويحذر من استمرار معاناة الآلاف منهم في مخيمي الروج والهول. وزارة الداخلية تعلن القبض على شبكة لاستغلال الأطفال بأعمال التسول في حلب، وتشير إلى تورطها بأعمال السرقة وتوزيع المخدرات. وزارة الصحة تعلن إطلاق حملة مجانية لجراحة المياه البيضاء في دير الزور والرقة، وتقول إنها ستبدأ في الرابع من تموز المقبل.

تعقد اليوم محكمة الجنايات الرابعة المخصصة بالعدالة الانتقالية أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، ويواجه حسون تهما تتعلق بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. وتأتي هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز النظام المخلوع، حيث عقدت على مدى اليومين الماضيين الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد، إضافة إلى الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما المعلومات التي لديك حول محاكمة اليوم لمفتي النظام المخلوع؟
1: نعم، صباح الخير كاترين. يعني حقيقة محكمة أو أولى جلسات محاكمة أحمد بدر الدين فصول مفتي النظام المخلوع ستبدأ اليوم في تمام الساعة 11 ضمن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. هذه المحكمة أو هذه الجلسة هي تعتبر الجلسة الأولى اللي يعني واحد من رجال النظام لكن خارج المؤسسة الأمنية. يعني أحمد بدر الدين فصول يعتبر من المؤسسة الدينية

0: السابقة، ويعني هذه المحكمة هي أو هذه الجلسة هي أول جلسة تعقد لشخص خارج يعني النطاق الأمني أو نطاق المؤسسة العسكرية التي كانت تتبع لنظام البشار الأسد المخلوع. طبعا المحكمة تبدأ في تمام الساعة 11 كما يعني كان أو كما عقدت الجلسات السابقة لمحاكمة وسيم الأسد وأيضا عاطف نجيب. ستكون أيضا المحكمة بنفس التفاصيل يعني بنفس الترتيبة التي تقوم عليها من تجهيزات أمنية خارج يعني محيط القصر العدلي، إضافة إلى أيضا الترتيبات الأمنية والحضور الذي يتواجد ضمن المحكمة. هذه المحاكمة اليوم أو هذه الجلسة تكون أيضا جلسة مغلقة، يعني إلى الآن حتى لم تنشر وزارة العدل في حال يعني أو أنها يعني ستقوم ببث الجزء الأول منها أو لا، لكن بالعموم هي جلسات مغلقة تعتمد على وجود مجموعة من الأشخاص المنظمات الحقوقية والمراقبين، إضافة إلى بعض الحقوقيين الذين يتم دعوتهم لحضور هذه الجلسات. ضمن الجلسات كاترين يتم يعني مرافعة النيابة، إضافة إلى يعني توجيه الاتهامات من قبل القاضي للمتهمين داخل القاعة، وأيضا يكون هناك مجال للرد على أقوال القاضي والمرافعات التي تتم داخل المحكمة.
1: عبادة، وما هي ردود فعل الشارع السوري حول هذه المحاكمات؟
0: طبعا كاترين يعني على مدار ال3 أيام أو اليومين الماضيات واليوم يعني كان الشارع السوري حقيقة يتابع ب يعني بشكل كبير المحاكمات التي تجري بقصر العدل بدمشق، لأن جميع الشخصيات التي يتم محاكمة حقيقة هي شخصيات كانت قد يعني كان لها دور كبير بقتل السوريين بالدرجة الأولى، إضافة إلى هذا أيضا كثير من السوريين حقيقة ينتظرون نتائج هذه المحاكمات، خصوصا المحاكمات التي كانت تتعلق بالملفات التي تأتي على مستوى المعتقلين والتغييب القسري. يوم الأمس حقيقة كانت محاكمة وسيم الأسد لها صدى كبير في الشارع السوري كما رصدنا، وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من السوريين ينتظرون اليوم النتائج التي ستكون بعد هذه المحاكمات. وايضا اليوم يعني محاكمه احمد بدر الدين الحسون يعتبر لدى كثير من السوريين هو واحد او احد اسباب يعني القتل في عدد من المناطق. يعني احمد بدر الدين الحسون اعتقل في اذار الماضي اثناء مغادرته سوريا، ويعني على مدار الماضي العام الماضي نشرت بعض التحقيقات معه، لكن السوريين اليوم حقا ينتظرون هذه المحكمه وايضا ينتظرون ان يكون هناك نتائج قريبه كما يعني رصدنا خلال ساعات يوم الأمس.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
2: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريجر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضاً بكل فخر قبل عدة أيام تأكيداً على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
1: وأضاف علبي أنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن حياتهم ما تزال مهددة بالألغام ومخلفات الحرب.
2: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن

0: الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة، حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن أكثرية اللبنانيين مرتاحون لما صرح به الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان.
2: أعتقد أن لا، بل أنا متأكد أن يعني أكثرية الساحقة من اللبنانيين مرتاحون لما سمعوه من الرئيس الشرع، بل مقدرون تمام التقدير لهذا الموقف. وأنا من الناس الذين لا يستغربون ذلك. نحن نعرف مدى حرص رئيس الشرع على احترام سيادة لبنان وحرصه على وحدة اللبنانيين وعلى بناء علاقة مختلفة عن الماضي، عن الوصاية والهيمنة والتدخل في الشؤون اللبنانية.
1: وفيما يخص الدور المحتمل الإيجابي لسوريا في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة، قال متري إن سوريا تستطيع دعم لبنان في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي.
2: لا شك أن لسوريا بالتعاون مع لبنان، لأن العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة من دولة إلى دولة، لا شك أن سوريا تستطيع دعم لبنان، لا سيما في ضوء ما قاله فخامة الرئيس الشرع في أن يعيد بناء وحدته الوطنية وتثبيت سلمه الأهلي. ولا شك أن سوريا ولبنان قادرين على التعاون في هذا الصدد، والحوار هو إحدى الوسائل، وهناك مؤسسات كثيرة للحوار، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي اللبناني.
1: وعن التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني، قال طارق متري إنه بدأ منذ زمن على الحدود البرية الشرقية والشمالية، وإن العلاقة بين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود.
2: التنسيق اللبناني السوري على الحدود البرية الشرقية والشمالية قد بدأ منذ زمن، وكان الهدف منه ضبط الأمن من الجهتين ومنع تهريب السلاح والمخدرات وغير ذلك. وأعتقد أن لا بل أنا متأكد أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السورية وبين الجيشين علاقة ثقة تسمح لهم ليس فقط بضبط الأمن على الحدود، بل بحل المشكلات التي قد يتسبب بها وضع الحدود أحيانا، لأن الحدود بين لبنان وسوريا متعرجة متداخلة، وهناك ولها تاريخ طويل بأنها لم تكن مضبوطة كما يجب. فهذا طبعا من شأنه أن يثير بعض المشكلات، لكن كل المشكلات في حدود ما أعرفه تعالج وبسرعة، مما يشي بالثقة القائمة بين أجهزتنا والأجهزة السورية.
1: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب وزير خارجية هولندا توماس برينتسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة والوفد المرافق لهما. وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع بشكل خاص ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني. من جهته قال وزير الخارجية الهولندي توماس برينسن إنه بحث مع الرئيس أحمد

الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح برينتسن في منشور عبر منصة إكس أن استقرار سوريا وأمنها يصبان في مصلحة شعبها والمنطقة وهولندا، مؤكدا أهمية حماية حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ومشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وأن الاستقرار يبدأ بتعزيز الأمن وتوفير الفرص وضمان تكافؤها لجميع أفراد المجتمع. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوضع في شمال سوريا شكل أحد أبرز التحديات أمام مسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن هذه العقبة جرى تجاوزها إلى حد كبير بفضل ما وصفها بالمقاربة الشاملة للرئيس أحمد الشرع مع استمرار عملية الاندماج رغم التحديات القائمة. وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن بلاده تتابع التطورات في سوريا من كثب وتواصل تقديم الدعم اللازم، كما رحب بعودة السوريين إلى بلادهم بعد 13 عاما ونصف من الحرب. بحث وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق والسفير التركي في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وخلال لقائه ناقش الجانبان فرص التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وتلبية الاحتياجات السكنية، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم الدعم في مجالات التشريعات والبنية القانونية والخبرات التطبيقية المرتبطة بعمليات إعادة البناء. وتطرق الجانبان إلى إمكانية أن تشكل تجربة تركيا في إعادة الإعمار بعد زلزال عام 2023 نموذجا مهما تستفيد منه سوريا في جهودها لإعادة البناء.

0: ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية، نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات، كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. ومن حلب معنا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه العملية.
1: صباح الخير كاترين. حقا إضافة إلى ما نشرته وزارة الداخلية عبر هذا المقطع الذي كان يشرح فعليا يعني عملية إلقاء القبض على هذه العصابة القديمة، تواصلت مع يعني فرع مكافحة الاتجار بالبشر، والذي أكد فعليا أن يعني بعض النقاط ربما يجب التركيز عليها، وأن هذه العصابة هي قديمة حقا، كانت تعمل خلال فترات سابقة، وكانت حقا تمارس نوع من الترهيب والخطف حتى لمجموعة من الأطفال، وهذا الأمر يعني عمليات الابتزاز والترهيب والممارسات حقا العنيفة ساهمت بشكل كبير في غياب يعني أو في تأخير قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط هذه العصابة خلال الفترة الماضية. نتحدث حقا عن يعني انتشار بداية ظاهرة التسول، واللجنة التي شكلت خلال الفترة الماضية لمكافحة هذه الظاهرة، والتي كان لديها مركزين، مركز للاحتجاز ومركز آخر للإصلاح. مركز الإصلاح كان يستهدف بشكل أساسي الحالات الضعيفة أطفالا ونساء، وكانت حقا عملية الوقوف على الحالة الإنسانية لهم بشكل أساسي ومباشر تتم عبر هذا المركز الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديريتها الموجودة في حلب. نتحدث عن مركز

0: الاحتجاز، والذي سابقا صورنا فيه يعني تقريرنا لتلفزيون سوريا كان يتحدث فعليا عن استغلال من قبل بعض الأشخاص إما يعني حالات معينة أو حتى لربما يعني أن يقوموا بممارسة التضليل والتعاطف بقصد الحصول على مبالغ مالية من خلال ممارسة التسول واعتبارها مهنة لهم. لكن حقيقة وصول الأمر إلى يعني وجود عصابات منظمة تقوم بالإشراف على حالات التسول واستغلال الأطفال بهذه العملية للحصول على مكاسب مادية، وأيضا عمليات السرقة التي كانت تتم لبعض يعني الشناتي النسائية وغيرها، حقا من عمليات سرقة كانت تتم في وسط مدينة حلب بين المنطقة الممتدة من ساحة سعد الله الجابري وصولا إلى منطقة سوق الهال، وفي هذه المنطقة المكتظة فعلا كانت عمليات انتشار الأطفال كبيرة. بعض الأطفال يعني أطفال كانوا ذكورا وإناثا حقا كانوا ينتشرون حتى ساعات متأخرة من الليل، وكان فعلا مظاهر هؤلاء الأطفال يعني على الرغم من وجود لجنة مكافحة التسول وعملها خلال الفترة الماضية، لكن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة. وأيضا عمليات السرقة التي كانت تتم ضمن هذه المنطقة كانت أيضا يعني بشكل منظم يستفيد منه مجموعة من الأشخاص. على العموم قامت بعد عملية تقصي قامت لجنة أو فرع مكافحة الاتجار بالبشر بتتبع مجموعة من الحالات، وصلوا فعليا إلى عصابة منظمة تقوم بالاتجار أو باستغلال الأطفال بالدرجة الأولى وأيضا تشغيلهم، عدا عن ممارسات حقيقة وتعذيب لهؤلاء الأطفال، ترهيب لهم. لم يتمكن قسم من الأطفال على الرغم من يعني التحقيق معهم في بدء الأمر من البوح بأنهم يعملون لعصابة محددة. هذا الأمر يعني استدعى من فرع مكافحة التجار بالبشر يعني تقديم تطمينات والعمل بشكل مباشر مع الأطفال وأيضا تتبع لأيام، ليثما تمكنوا فعلا من الوصول إلى هذه العصابة تم إلقاء القبض عليها، ليتبين فعليا من خلال التحقيقات أن هذا الاستغلال كان ممنهجا طيلة سنوات ماضية، كان يتم فيه تشغيل هؤلاء الأطفال، كان يتم أيضا استغلال الأطفال جنسيا والاعتداء عليهم، وكانت أيضا عملية الاستغلال تتم بشكل مباشر عبر الاستفادة من بعض الأطفال المشردين الذين ربما ليس لديهم عوائل أو ممن يعني ظروف يعني شاءت أن يوجدوا بالشارع دون وجود يعني حالة من الولاية أو الوصاية لأحد عليهم، وتم فعليا أيضا تقديم الشعلة لهم لإدمانهم عليها واستغلال هذه المادة بغرض فعليا دفع الأطفال أيضا إلى الاستمرار في الوصول إلى هذه أو في استمرار في العمل لصالح هذه العصابة. على العموم قامت قام فرع مكافحة الاتجار بالبشر بإلقاء القبض على هذه العصابة، وقام أيضا بإيداع الأطفال في أحد المراكز يعني الحالة الإصلاحية وأيضا الوقوف على الحالة النفسية التي وصل إليها مجموعة من الأطفال. نتحدث اليوم عن ظاهرة التسول التي ما زالت موجودة في مدينة حلب عندما نتجول، وعلى الرغم من نشاط حقيقة لجنة مكافحة التسول حتى هذه اللحظة ما زالت كثير من الأطفال يتواجدون ضمن المناطق العامة وحتى ساعات متأخرة من الليل في مشهد حقيقة يرجح ربما أن يكون هناك أيضا استغلال ما زال مستمرا بحق بعض هؤلاء الأطفال، أو حتى أن هناك عدم رعاية لا تقد مفقودة بالنسبة لهم.
1: إبراهيم الخطيب كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا. رصد مراسل تلفزيون سوريا موقع جريمة القتل التي راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب آخر في قرية منجيلا بريف اللاذقية.
2: هذا المنزل في قرية منجيلا بمنطقة الحفة بريف اللاذقية جريمة قتل لرجل وزوجته وأحد أطفاله، أما الطفل الثاني فهو في العناية المركزة بحالة خطيرة. طبعا الرجل قتل بهذه السيارة وما زالت هناك آثار الدماء موجودة داخل هذه السيارة. أما زوجته قتلت داخل المنزل، طبعا الآن المنزل مغلق بعد يعني الإعلام بهذه الجريمة. قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الجريمة. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على الطريق بالقرب من السياج الفاصل مع الجولان المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجاً وطنياً لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار، كما يغطي جميع المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه الجوالة بالاعتماد على المخبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
1: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين، وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلى أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
1: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
0: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة للهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
1: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في

0: الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله. قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
1: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نقل خدمات السجل التجاري في دمشق إلى مقرها الجديد بمنطقة ركن الدين اعتبارا من 28 من حزيران الجاري. وأوضحت الإدارة أن العمل سيتوقف في المقر السابق بباب الجابية، مشيرة إلى أن طلبات السجل التجاري الفردي تقدم حصرا عبر الرابط الإلكتروني، في حين تستقبل طلبات سجل الشركات ورقيا ومباشرة لدى مركز خدمات الشركات. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لتطوير خدمات السجل التجاري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلا. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة وتؤثر سلبا في استقرار سوق المشتقات النفطية. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامس حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارات التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة، في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
2: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية.
3: وإحنا العينية فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لا زلنا نحتاج إلى أشياء أكثر إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة بصر 4 الطبية المجانية لإجراء عمليات جراحة إزالة المياه البيضاء وتقديم الاستشارات العينية في دير الزور والرقة. وبحسب الوزارة فإن الحملة تنطلق في الرابع من شهر تموز المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجاني وإجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز العمليات الجراحية للمرضى بهدف التخفيف من معاناتهم. ومن دير الزور معنا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا أكثر عن تفاصيل حول حملة بصر 4.
4: صباح الخير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. بعد 4 أيام من العمل المتواصل بالأمس اختتمت في محافظة دير الزور الحملة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة صحة دير الزور بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، والتي قدمت خدمات طبية تخصصية لأهالي دير الزور إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة. طبعا الحملة في دير الزور والرقة والحسكة

0: أيضا شملت الحملة إجراء استشارات طبية، عمليات جراحية في عدد من الاختصاصات الطبية، بينها الأمراض الهضمية، أمراض العين وجراحتها، الأمراض القلبية، الجراحة العصبية، أمراض نسائية، توليد، أمراض أطفال، أشعة، أمراض داخلية، تشخيص أورام، طب طوارئ، الكثير من اختصاصات أخرى، ذلك بمشاركة أطباء اختصاصيين قدموا من داخل وخارج سوريا لمساعدة المنطقة الشرقية التي تحتاج الكثير من هذه الخدمات. طبعا خلال أيام الحملة أجرت الفرق الطبية عشرات الإجراءات العلاجية والجراحية، شملت عمليات تنظير هضمي حسب ما شهدنا واستشارات داخلية وعصبية، إلى جانب إجراء عمليات نوعية في مجال الجراحة العصبية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى الذين يضطر الكثير منهم كاترين إلى السفر إلى محافظات أخرى وبحثا عن علاج، وأيضا دفع تكاليف باهظة تفوق طاقتهم وقدرتهم. طبعا لم تقتصر الحملة على الجانب العلاجي فقط، بل تضمنت أيضا برنامجا تعليميا وتدريبيا، تبادل خبرات، أيضا محاضرات عملية، ورش عمل وتدريب لمواكبة أحداث المستجدات الطبية ورفع الكفاءات العلمية للكوادر المحلية في عموم محافظة دير الزور والرقة والحسكة. في اختصاص طب العيون طبعا بالذات، أكد أطباء مشاركون أن محافظة دير الزور تشهد انتشارا واسعا لحالات مرض الساد أو ما يعرف محليا بالمياه البيضاء، هي مشكلة كبيرة تواجه محافظة دير الزور، خاصة في العشر سنوات السابقة. طبيب مشارك قال لي بشكل شخصي أن دير الزور تتساوى مع أفريقيا، إن ربما أيضا تفوق أعداد المرضى، تفوق الدول الإفريقية بسبب ما جرى في العشر سنوات الماضية. طبعا تعد هذه الحملة هي الرابعة التي تنفذها جمعية سام في محافظة دير الزور، وسط مطالبات بحسب ما شهدنا من الأهالي باستمرار مثل هذه المبادرات، ولا سيما في اختصاصات الطبية الغير متوفرة في عموم محافظة دير الزور. طبعا كاترين، مع اختتام حملة سامز بالأمس، تستعد الآن دير الزور لاستقبال حملة طبية جديدة بعد أيام تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسستي بصر العالمية وشام الإنسانية بعنوان بصر أربعة، هي الحملة الرابعة والمتخصصة بإجراء عمليات الساد الماء البيضاء في محاولة أيضا لتخفيف معاناة أهل دير الزور وإعادة النظر والأمل لمئات المرضى في عموم محافظة دير الزور. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات، وأكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية إلى إجراء مقابلات العودة إلى العمل، وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن القرار يشمل العاملين المفصولين من الدائمين وأصحاب العقود السنوية الذين دعوا إلى مراجعة مبنى المحافظة يوم الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي مع اصطحاب الوثائق المطلوبة لإجراء المقابلات. يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجابر في درعا من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي ضربت المنطقة في وقت سابق، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
2: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف

0: في درعا الشمالي الشرقي.
1: والأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
0: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
2: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
0: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
3: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية أبو يضام مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية، إلا أنهم يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماما لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية أبو يضام في ريف درعا الشمالي الشرقي.
4: يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
5: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
6: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلعنا دور واوقات ما بيطلعنا. يعني هلا في عندك كذا مريض بعرفهم، ومنهم يعني اقربائي انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا رنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
5: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمة طبية فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حالة تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
7: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
5: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن، في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار.
8: بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا، هاشم العبد الله، اللاذقية.
4: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الدول الأوروبية لعدم تقديمها أي دعم فيما يتعلق بالحرب على إيران، وقال ترامب إن أمله خاب من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي.

وأضاف ترامب أنه لم يكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب، مؤكدا وفق تعبيره أن إيران سحقت في الأسبوع الأول. واعتبر ترامب أنه توصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز بالكامل، معتبرا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بمحاسبة حلف الناتو والدول الأعضاء التي شاركت بالعدوان على إيران. واعتبر بقائي أن ما صدر عن الناتو يمثل اعترافا صريحا بتواطؤ الحلفاء في حرب عدوان ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف نص صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان، وطلب بقائي هاتين الدولتين وكل دولة أوروبية أسهمت في دعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي بتقديم تفسير لشعوبها وللعالم يوضح سبب اختيارها التواطؤ في هذا العدوان وفق تعبيره. أكدت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن إلا عبر المسارات التي أعلنتها إيران، محذرة من أي حركة خارجها. ونقلت وكالة فارس عن القوة البحرية قولها إن بعض الجهات أعلنت قبل ساعات عن مسار جديد لحركة السفن في المضيق من دون إبلاغ إيران أو التنسيق معها، واصفة ذلك بالأمر المرفوض الذي ينطوي على خطورة بالغة. وشددت على أن التنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري إلزامي للعبور، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين وفق تصريحها. تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تكون بلاده منسجمة تماما مع حلفائها الخليجيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. وأكد روبيو خلال زيارته إلى الكويت ضمن جولة خليجية أن واشنطن ستشرك دول الخليج في كل قرار يتخذ بشأن هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف يومي 29 و30 من حزيران الجاري في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. كما جدد رفض بلاده فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف دعم إيران لحزب الله سيطرح في مراحل لاحقة من المحادثات.

0: وللنقاش تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة في الشؤون الإقليمية من رام الله. أهلا بك معنا دكتورة تمارا. دكتورة تمارا، مجددا ستستأنف المباحثات بين واشنطن وطهران نهاية هذا الشهر، ولكن ما الموقف الإسرائيلي من هذه المفاوضات؟
1: تحياتي لكم. الموقف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة غير راضي عن هذه المفاوضات الجارية بين الجانب الأمريكي والإيراني، والدليل أنه يفجر موضوع المنطقة أو الملف اللبناني ويريد أن يؤكد حضوره في جنوب لبنان، رغم أن هناك مفاوضات جارية في متعلق ما بين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على ما يبدو أن نتنياهو لديه إشكالية داخلية ومعارضة أصبحت قوية هي تؤثر على واقع الانتخابات المستقبلية، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يوجد أي توتر أمنيا لتأجيل مسار الانتخابات في هذا العام الجاري. ليس لديه إلا بحسم إما ملفات الضفة الغربية وقطاع غزة أو حتى على مستوى الملف اللبناني، ويرى أن الملف والتوتر الإيراني لم يحسم بعد، لذلك أصبح هناك نقاط خلافية تكتيكية ما بين الجانب نتنياهو وترامب فيما يتعلق آلية إدارة الملف الإيراني. وناهيك أن صحيح هناك مفاوضات ما بين الوفود الفنية في نهاية هذا الشهر الجاري ما بين الإيراني والأمريكي، لكن على ما يبدو أن حتى هذه المفاوضات هي تشوبها نقاط خلافية، تحديدا فيما يتعلق آلية إدارة مضيق هرمز وأيضا آلية الرقابة على البرنامج النووي، لأن اليوم خرج تصريحين مهمين أو

0: لديه تطورات أخيرة مهمة، وهي المتعلقة أن الجانب الإيراني لديه بعض النقاط الهامة، أن لا يكون هناك مسارات إضافية أو مسارات مختلفة عن المسارات لعملية مرور السفن في مضيق هرمز إلا تحت إمرة وسيادة الإيرانيون، وهي لغة تحذيرية إلى الجانب الأمريكي، بالمقابل أنها تريد أن ترسل رسالة تفاوضية أكثر ردعاً، أكثر رسالة ردعية بالنسبة للجانب الأمريكي. بالمقابل تغير في جوهر رؤية مجلس الشيوخ اليوم بتغير قراره، لأن هناك على ما يبدو انقسام في القرار الأمريكي ما بين مؤيد لإدارة الحرب وبين معارض لهذه الحرب، وهذا ما يؤدي إلى أن بعد خروج هذا القرار تخرج لغة تهديدية أكثر إلى الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مسار المفاوضات حتى هذه اللحظة هو تحت معادلة ما يسمى المفاوضات تحت الضغط. صح أنها هذه المفاوضات لم تنهار، ولكن حتى هذه اللحظة مؤشرات التفجير قائمة، وهو الموقف الإسرائيلي، لأن نتنياهو غير راضي حتى هذه اللحظة. هو اليوم يؤثر على مسارات اللوبي الصهيوني، ويؤثر على تغير جوهر كما حدث يوم أمس بالاتصال مع 4 من الجمهوريين حتى يتم تغيير رؤيتهم. من القرار الذي خرج قبل أمس وهو المتعلق بإنهاء إدارة بإنهاء يعني استمرار دعم ترامب بحربه على إيران، تغير اليوم أن تم إعطاء التأييد أن لدى ترامب القرار النهائي باتخاذ الخيار العسكري. إذن هناك تغييرات جوهرية.
1: هل سيحاول أو سيستمر نتنياهو بمحاولة إفشال هذه المفاوضات برأيك؟ هل سينجح أيضا؟
0: باعتقادي حتى هذه اللحظة هناك عدة أطراف تحاول قدر المستطاع إفشال رؤية نتنياهو، وهي المتعلقة أن الجانب الأمريكي غير معني بحرب إقليمية لكلفتها الاقتصادية وغيرها من الأمور والاقتصاد العالم، وحتى على مستوى الانتخابات النصفية الأمريكية ترامب غير معني باتخاذ الخيار العسكري، ويستخدم الآن حتى هذه اللحظة والضغط عن طريق المفاوضات تحت إطار الضغط. لكن نتنياهو يحاول قدر المستطاع من خلال الملف اللبناني وأن يفصل هذا المسار عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، رغم أن الإيرانيون حتى هذه اللحظة هم يضغطون على اتجاه أن يكون ملف لبنان جزء يتجزأ من مسار المفاوضات، ولكن نتنياهو اليوم هو يضغط باتجاه أن يفشل هذا المسار. هو يريد أن يؤكد رؤية أن هناك ما زالت مناطق تهديد، مناطق قتل في منطقة جنوب لبنان، ولا بد بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق العازلة، أو بالأحرى هو يريد أن يحقق نوعا ما معادلة أن الجيش اللبناني أن يقوم هو بمسار إزاحة نزع سلاح حزب الله وإزاحة الكوادر إلى ما بعد شمال نهر الليطاني. على ما يبدو الجانب الإسرائيلي بدأ يشعر أن هناك لم يتم إعطائه الضوء الأخضر النهائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ضغوطات من الوسطاء بعدم عملية إفشال هذه مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن على ما يبدو هو يريد أن ينشئ توترات داخلية سواء كان في الجانب اللبناني في داخل لبنان، أو حتى على مسارات متعلقة الجانب السوري الذي حتى هذه اللحظة الجانب السوري الذي يرفض التدخلات نحو الجانب اللبناني. وبالتالي على ما يبدو أنه يريد أن ينشئ توترات خفية من أجل إبقاء الأمر كما هو، حتى لا يكون هناك إنهاك الواقع الداخلي الإسرائيلي، لأن لديه رؤية انتخابية، وهو يعلم تماما أن هناك استطلاعات الرأي الداخلية الإسرائيلية نتنياهو حتى هذه اللحظة لا تستطيع إنشاء أغلبية في الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي ليس لديه إلا فقط شيء واحدا هي إنشاء أي مؤامرات أو يعني أي انتهاكات أو أي اختراقات لإفشاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحت إطار مسارات استخدام مساحة أو مسافة الملف اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة في الشؤون الإقليمية، كنت معنا من رام الله. ضرب زلزالان متتاليان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 سواحل شمالي فنزويلا، ما تسبب بأضرار مادية وخسائر بشرية في العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 6:04 مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي على بعد نحو 160 كيلومترا غرب كاراكاس، وبعد أقل من دقيقة ضرب زلزال ثان أقوى وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال هو الأقوى على الإطلاق الذي يسجل في فنزويلا والأكبر منذ أكثر من 125 عاماً. هذا وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح من جراء الزلزالين. وأضافت رودريغيز أن السلطات علقت الدراسة وأغلقت أحد المطارات بالقرب من كاراكاس بعدما تسبب الزلزالان بأضرار بعدة ولايات في البلاد، مشيرة إلى انهيار عشرات المباني في مدينة لاغويرا، واصفة ما حدث بالمأساة الحقيقية. كما بيّنت أن فرق إنقاذ من عدة دول ستصل خلال الساعات المقبلة. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: شقة ب 300,000 دولار في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: بلا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم فيها
5: ورأيك بمسار العدالة لأتقل
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير،
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأجواء الحلوة بالصيف. إن شاء الله يكون يومكم مليان طاقة إيجابية وأخبار حلوة. يسعد صباحكم وصباحك يا منى.
1: وصباحك يا أيهم، ويسعد صباحكم مشاهدينا. يعني الصيف رغم حره في تفاصيل بسيطة بتخلي اليوم أحلى، لمة ضحكة وطلعات، وإن شاء الله نهاركم يكون مريح ومليان طاقة إيجابية. وهلأ خلونا نشوف موضوع اليوم.
0: بمفاتيح الشغل اليوم، حدود التواصل في العمل وين بينتهي وكيف تنتهي ساعات الدوام بظل الواتساب والتواصل المستمر.
1: وبفقرة على الأصول اليوم، إتيكيت المونديال وكيف ممكن نشجع بحماس ونحافظ على الروح الرياضية.
0: أما بحكي نفسي رح نحكي عن التعلق بالأغراض وليش بعض الأشياء بتصير جزء مننا وما منقدر نتركها.
1: وكمان أكيد منواكب آخر الترندات وأخبار السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، ومنختم صباحنا بلون أخضر ولمسة رايقة بفقرة زاوية خضراء. لهيك خليكم معنا.
0: مشاهدينا، بما انه نحن هلا بفتره معرض فود اكسبو، اليوم اخر يوم، لازم نفتتح حلقتنا بالكلام عن الاكل. والاكل طبعا
1: احلى شيء.
0: اذا اجتمع مع الذكريات الحلوه بصير احلى واحلى.
1: طبعا
0: هلا في شغلات يعني لما نتزوقها هيك بنرجع بالذاكره لورا. ممكن اذا اكلناها اليوم يعني تحس انه والله ما طيب،
1: ما بنرجع لنفس هيك يعني، مو نفس
0: الشيء عن جد ما طيب. يعني مثلا انا بتذكر انه لما كنت بتركيا حن لاشياء باللاذقية، لما رجعت على اللاذقية اكلتها والله عاديه. ليش هيدا الرابط الحلو بذاكرتنا انه هي شغلات كثير طيبه وما بنتخلى عنها؟ يمكن لمة العيلة، يمكن الأجواء الحلوة.
1: يمكن أيهم، بس يعني هيك قبل ما نحكي عن الأسباب لهالشغلة، شو أول شيء هيك عن جد ترجع له هيك من طفولتك؟
0: بيرجعني بالذكريات. بوزة، يمكن بوزة أكثر شيء. وينك هي البوزة تبعت التلج يعني؟
1: اللي بيكون هيك العمو واقف ما بتاكلها أبدا.
0: بس هي بترجعني بترجعني للساحل والمشي على البحر وهي القصص.
1: هلا ليك، أنا كمان صراحة عندي هيك ذكريات كثير مع الأكل، بس يعني شامية بحتة، عرفت؟ أيوة. كيف؟ كنت هيك دائما أنطر وقت روح عند بيت تيتي إنه تيتي تكون جايبت لنا من سوق الحمدية ومن البزورية ومن الشام القديمة الشطي متي والأبقي، عرفتهم؟
0: كمان اللي هلأ ما بناكلهم أبداً.
1: ما مستحيل أكلهم يعني. وكانت ماما ما تخليني أكلهم، لهيك تزداد المتعة أكثر وقت
0: بالتخباية. لي
1: بالتخباية بقى، وأكيد يعني معهم الملبس بقى، ويكون صرت الملبس وهيك. يعني هي مو أكلات طيبة، بس يعني كنت أقول لك أيهم، هي طقوس كاملة
0: 100%. ومثل ما حكينا يمكن منلاقي نفس الأكل اليوم، بس الطعمة ما بترجع مثل زمان.
1: يعني لأنه بكل بساطة أيهم الطفولة هي اللي كانت تعطيها طعمها الحقيقي، مو بس الأكل، يعني الجو، الناس، الذكريات، الروايح كمان اللي حواليك.
0: على بما أنه نحن عم نحكي عن النكهات الحلوة وعن الذكريات، زميلتنا براءة كانت مبارح بجولة داخل معرض فود إكسبو 2026، قابلت شركات كان لها حضور ومشاركة مميزة. خلينا نشوف هاي الجولة سوا.

0: مستمرين بتغطية أجواء معرض فود إكس 2026 على أرض مدينة المعارض والتعرف على الشركات المشاركة. فخلونا نشوف بعض الشركات.
1: والله معرض فود إكس هو معرض عالمي. السنة الماضية كان أخف شوي، السنة هاي لا مختلف جدا، دورته 21. بالنسبة للسنة هاي ما شاء الله الإقبال كبير جدا، الدعاية أكبر، المشترين من أكثر من دولة، مش بس سوريا محليين،

0: إقبال كبير جدا، يعني في حتى ضغط علينا صار بالمعرض هذا، في فائدة كثير بصراحة. بهيك معارض بتكبر سوريا وتكبر الشركات وتكبر المصانع وبيكبر حجم المبيعات.
1: الشركة من خلال مشاركتها بالمعرض تهدف إلى دعم المنتج الوطني، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع العملاء الخارجيين من شركاء ووكلاء، إضافة إلى دعم التصدير، ويلي بالتالي تلقائيا يعني بيدعم الاقتصاد الوطني.
2: مفيد بهالمعارض هذا خاصة فود اكسبو، يعني التبادل التجاري اللي بيصير تماما، الزوار بتجي من برا، بتسهل عليك يعني التواصل. المستثمر بده يتفضل مثلا على سوريا، بيسهل عليه الشركة اللي بده هو يحصل عليها. فاليوم المعرض بيسهل نقطة التواصل بين الطرفين.
3: أكيد في أهمية لهذا الموضوع، لأنه اليوم نحن من خلال هاي المعارض نستقطب الشركات، نستقطب رؤوس الأموال، نستقطب كبار العملاء، طبعا حتى نستقطب الزوار اللي هن مستهلكين. هلا طبعا فود إكسبو هو متخصص شوي دون عن أي معرض تاني، ولكن نحن بهم كل الشركات هذا المكان، لأنه طبعا بيكون في رؤوس الأموال فيهم مثل ما ذكرنا. يعني هلا الإقبال جيد يعني الحمد لله، ونحن أخذين مركز استراتيجي يعتبر جناح ضخم، أخذين تماما منفردين، فنحن متوسعين بكل برانداتنا، متوسعين بكل المنتجات. الحمد لله يعني المشاركة جدا متميزة بالنسبة لنا، الإقبال علينا كان جدا رائع.
4: اليوم نحن كمشاركة هي مشاركة كانت دائمة خلال السنوات الماضية. ما يميز هي السنة عن السنوات الماضية أنه عمليا هي السنة في مشاركات أوسع، سواء من كانت من البلدان المجاورة ولا من البلدان الأجنبية، وهذا عم يعطي طابع كتير حلو للمعرض، لأنه اليوم التعارف والتقارب، اليوم صار في عندي انفتاح وتوسع بالبلد، فهذا الشيء بيؤدي إلى أنه زيادة الموردين، زيادة التصدير، وهذا التعارف أكيد لابد منه، ولمسنا هذا الشيء خلال الموردين اللي اجوا طرحوا علينا، سواء كانت من بلدان أوروبية أو من بلدان مجاورة مثل تركيا واللبنان والأردن.
5: صباح الخير على جديد مشاهدينا. صار بالفترة الأخيرة من الطبيعي يوصل إشعار شغل خارج أوقات الدوام، رسائل واتساب أو متابعات سريعة بوقت من المفروض يكون مخصص للراحة.
6: ومع سرعة التواصل أيهم بلشت تظهر أسئلة جديدة حول حدود العلاقات المهنية، وين بتنتهي ساعات العمل، وهل لازم يكون الموظف متاح بشكل دائم؟
5: هو هيك المدير بده. بمفاتيح الشغل اليوم راح نحكي عن حدود التواصل المهني، كيف فينا نحدد الوقت والطريقة المناسبة للتواصل ضمن بيئة العمل، وراح نحكي تفاصيل أكثر مع الخبيرة بموارد البشرية هيا القبيطري. صباح الخير هيا.
6: صباح الخير.
7: يسعد صباحكم.
5: أهلا وسهلا.
6: نورت صباح سوريا.
5: هلا شو المقصود بحدود التواصل المهني خارج ساعات أو أوقات الدوام؟
7: هلأ نحن قضية التواصل المهني خارج ساعات العمل هي من أكثر القضايا اللي عم نواجهها اليوم بسوق العمل، لأنه التكنولوجيا صحيح سهلت التواصل لكن كمان أزالت هاي الحدود، فصار في عندي خلينا نقول خلط بين وقت الموظف الشخصي وبين الأوقات العمل. لهيك كتير مهم كمان أنه نحن نعيد تعريف شو يعني التواصل المهني ضمن ساعات العمل، اللي هو نحن بنقصد فيه أنه نتبادل الآراء والأفكار ومتطلبات العمل بين الزملاء أو بين المدراء ضمن القنوات يلي هي بتحددها الشركة بطريقة واضحة وبسيطة لحتى نلبي حاجة العمل. فصار اليوم أنه أنا التكنولوجيا طالما أزالت الحدود فصار عندي عدم تنظيم بالتواصل، لهيك عم نعاني نوعا ما من هاي المشاكل.
6: طب هي يعني فعلا قديش اليوم مهم أنه يكون في فصل بين وقت الشغل والراحة؟
7: أكيد اليوم نحن وقتا بيكون في عنا خلط بين الوقت الشخصي وبين الراحة رح يؤدي للموظف انه هو يحس في عنده تواصل مستمر، وكمان رح يصير في عنده تعب وارهاق. لهيك وقتا نحن بنفصل بين الوقت الشخصي وبين وقت العمل بيقدر الموظف انه هو يرجع يشحن حاله، يعطي عمل يعني طاقة منيحة لبكرة ويعمل اداء ممتاز.
5: طيب هل يحق للمدير مراسلة الموظف خارج ساعات الدوام؟ وهل لازم يرد الموظف ولا ولا عادي؟
7: هلا بشكل عام نحن التواصل بنفرق بين جزئين، بين جزء ارسال الرساله وبين الجزء توقع الرد. يعني ارسال الرساله ما انه مرتبط بوقت محدد، ممكن المدير ما انه ممنوع انه هو يرسل اي رساله بعد ساعات العمل، وخصوصا المدراء هن عاده بنظموا العمل بعد انتهاء الدوام، بيحددوا التاسكات لتاني نهار، فهو وقت بيبعت الرسائل فهو بيكون عم بيحدد السكجول وترتيب النهار التالي. اما الموظف ما انه متوقع منه الرد الفوري، خصوصي إذا هي الرسالة هي مانا أمر مهم أو مانا أمر طارئ.
6: طيب هي يعني من الشغلات اللي كمان إحنا بنشوفها بآخر فترة اللي هي استخدام الإيموجي، إمتى هذا الشيء بيكون طبيعي وإمتى هذا الشيء لا بيكون لا مو كثير مناسب،
5: أو هيدي تبع الغمزة عرفت هي بي بي بي بي واتساب عمل مثلا، بحسها أنه يعني كثير أشياء ما لازم ترسل يعني
7: اليوم،
5: او الهضامه زايده مثلا على الجروبات احيانا.
7: تماما، حتى الوش الاصفر ايام بحسسك بتوتر انه شو مقصود فيه. بالتاكيد اليوم بيئات العمل بتفرض اليات للتواصل او حتى ثقافه التواصل، يعني انه انا اليوم في شركات بيتعاملوا بطريقه تواصل مهنيه، بيكون خلص ايميل واضح بسيط مختصر، ما بيكون في اي نوع من الايموجيز، ودائما هون بنفضل انه يبعد على اي طريقه تواصل غير رسميه. اما البيئات اللي بيكون فيها تواصل سلس مهني، ممكن نحن نضيف بعض الايموجيز البسيطه، خصوصا اذا كنا عم نحكي مع زملائنا او عم نوصل رساله بسيطه.
6: طب بالنسبه للاستيكرات بقى، يعني الايموجيات يعني احيانا بتنبلع، بس الاستيكرات يعني في موظفين بيعملوا استيكرات
5: لموظفين
6: تاني.
5: انا عندي استيكر يا جماعه لمدير القناة، ما رح أقول لكم مين. هلا برجيكم موبايلي بعد.
6: بلشت تطلع على الفضايح شايفة اليوم أنا.
7: بدنا نروح.
6: فهي يعني قد إيه هذا الشيء يعني بيكون طبيعي أحيانا، وقد إيه يعني فعلا في موظفين بينزعجوا من هذا الموضوع، يعني بحق لهم مثلا إنه يشتكوا مثلا.
7: صحيح اليوم إنه الإيموجيز أو حتى الستيكرز بدنا نتعامل معهم بحذر صراحة، لأنه في أشخاص عندهم حساسية من هذا الموضوع، بيحبوا يتواصلوا بمهنية وبحدود واضحة، فما إنه شيء مقبول وما إنه شيء صحي إنه أنا أعمل لهم ستيكرز أو حتى إيموجيز. دائما نحن بنفضل نتعامل برسمية، وإلا مع الأشخاص اللي نحن كتير قراب منهم ومتأكدين إنهم هن ما رح يتحسسوا من هذا الموضوع وما رح يغير محتوى الرسالة.
6: أكيد هذا الشيء بيكون على الخاص وليس على جروب الشغل، يعني هدول الإيموجيات أو الستيكرات أو يعني النكت والهيك، بحس إنه لازم يكون على الخاص.
5: أيه طبعاً أكثر طبعاً
7: تماماً، لأنه بغيروا محتوى الرسالة وممكن نفهم بطريقة غير صحيحة.
6: تماماً
5: 100%. إن شاء الله المدير ما يكون عم يسمعني ويقول لي فرجينا الستيكر. طيب هلا بالنسبة للرد على الرسائل، هل نحن مجبورين الرد ولا لا ممكن مثلاً نأجل الرد لوقت العمل؟
7: الرد على الرسائل هو مرتبط بمحتوى الرسالة. أنا وقت رح استلم هالرسالة لازم أفهم شو قديش الأمر طارئ وقديش الأمر سريع. يعني أنا في حال كنت عم بشتغل ببيئات عمل سريعة تتطلب أني أنا رد بشكل سريع، فأكيد يفترض أنه هو يرد على الرسالة، خصوصي بالأماكن اللي بيكون فيها طوارئ أو الأمور اللي العلاقة بالأمور التشغيلية أو الأمن، أو حتى بالشركات اللي بتعمل بتقنيات المعلومات، فهن بيضطروا أنهم يكونوا عم يردوا بسرعة بعد ساعات العمل. أما احنا في حال كنا عم نشتغل بشركه مكتبيه دوامنا طبيعي، مالي مضطر انا رد بشكل سريع، وخصوصي اذا محتوى الرساله ما انه هو اولويه لحتى رد عليه فورا.
6: طيب هي اذا بدنا نحكي عن الحدود وكيف نحن بدنا نحط حدود، في كثير موظفين بيقولوا لك انا ما بهمني العالم شو بتفكر عني، خلاص يعني انا ححط حدودي ويلي حيفهمني صح بيفهمني صح، بيفهمني غلط بيفهمني غلط. بس كيف الموظف عن جد بحط حدود بدون ما يبين انه هو غير متعاون؟
7: تمام، الحدود المهنيه لا تعني انه هذا الموظف ما انه متعاون او ما انه لبق. احنا قدرانين نحط حدود، لكن بطريقه ذكيه وبطريقه انه نحن نثبت احترافيتنا وقدرتنا العاليه على التواصل. يعني انا اليوم بقدر لو استلمت الرساله بعد ساعات العمل طالما قريتها فهمت المحتوى تبعه، بقول له انا استلمت رسالتك وبكره الصبح رح اتعامل مع هذا الموضوع او رح رد لك بالوقت المناسب. هون انا اثبتت انه انا قريت الرساله، ما صار في عندي سوء تفاهم، ما صار في عندي تجاهل لهي الرساله، وبنفس الوقت اعطيته جواب وتوقع من الرد بهذا الوقت.
5: حلو. طيب شو رايك هيك نلعب لعبه سريعه، يعني تجربه.
7: اوكي
5: خلينا نقول مهني او غير مهني تقولي لنا. طيب راح أعطيك مجموعة من الجمل. المدير يرسل مهمة ساعة

0: 11 بالليل ويطلب الرد فوراً، مهني أو غير مهني.
1: طالما أن الموضوع ما أنه ضروري أو ما أنه مستعجل فهو أكيد ما له مهني.
0: طيب، موظف بيرد على رسالة عمل بإيموجي فقط، خاصة هي تبع الهيك.
1: للأسف الرد بإيموجيز ما بيعطي رسالة واضحة وما بيفهم اليوم المستلم أنه أنا أخذت الموضوع بشكل واضح.
2: طب هي زميل بيقرأ الرسالة وما بيرد لمدة يوم كامل، شو رأيك؟
1: هلا ممكن اليوم الزملاء يكون في عندهم اولويات او يكون في عندهم ضغط، انا لازم اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لكن اذا الموضوع مستعجل فهو لازم يرد او يعطيني وقت متوقع للرد.
2: طيب اذا المدير كاتب لنا رساله ونحن ردينا له تمام او اوكي، هي بتكون كافيه حتى نحن نرد على مدير عم يكتب لنا رساله عمل؟
1: لا اكيد، اليوم المدير وقت بيكون عم بيتواصل معنا بيكون عم بيتواصل بهدف مهام معينه او تاسكات، فلازم وقت انا رد عليه يكون عم اعطيه اجابه واضحه على سؤاله او حتى على متطلباته.
0: خلينا نختم بتلخيص للي حكيناه. طبعا اكيد يعني ظروف العمل بتفرض احيانا وطبيعه المهنه اللي عم يشتغلها الشخص، ولكن كثير مهم انه يصير فصل بين الحياة العملية والحياة الأسرية، خلينا نقول، أو الحياة الاجتماعية. إذا حدا ما عم يقدر يفصل بين الاثنين على طول، هو مشغول مثلا بواتساب العمل أو بيفكر بالشغل، شو رسالتك له؟
1: نحن كتير مهم اليوم نقدر نفصل بين الحياة الشخصية وبين حياة العمل، لأنه هذا الشيء رح يأثر على جودة حياتنا الشخصية وعلى جودة حياة العمل. مع الوقت رح تلاقي حالك مرهق، حامل مهام أنت أكبر منها، وبالتالي رح يصير في عندك ضعف أداء، ما عندك رضا، رح يصير في عندك احتراق وظيفي، وبالأخير أنت اللي رح تنلام. كتير مهم أني أنا حط حدود واضحة، أرسم وقت، احترم أنا هذا الوقت، حط حدود واضحة لإلي، حتى أحكي للزملاء أنا اليوم ما لي قادر أتواصل بعد الشغل. مع الوقت شوي شوي قادرين حنكون نحن نفصل بين الرسائل تبع العمل وبين الرسائل الشخصية، وكتير مهم أنه نحن نوضح محتوى أي رسالة أنت رح تبعتها وتوقع الرد او حط الوقت المتوقع فيه للرد. هذا الشيء رح يسهل عليك كمان انت اليوم امتى رح تستلم الرساله وامتى هذا الشخص رح يتجاوب معك، واذا هالامر له اولويه او ما له امر طارئ.
0: هيدي الاتش ار يا جماعه هيك عم تقول لكم، فخلص يعني احترموا وقتكم وحبوا شغلكم اكيد، بس بنفس الوقت استمتعوا باوقاتكم الشخصيه. بس في حدا بيقول لك مثلا انه في حال انا ما رديت او ما بينت انا متعاون او كذا، في حدا بده يجي يعلي علي من الموظفين.
2: صح هيك يقال.
1: اكيد تماما.
0: وكيف التعامل بيصير؟
1: انا اليوم طالما راسم حدود واضحه، في سياسه واضحه ضمن الشركه للتواصل، محددين امتى هي ساعات العمل، امتى هي الحالات الطارئه اللي نحن بنتواصل فيها بعد ساعات العمل، بالاضافه في شركات بتضيف المواعيد او الاجازات، امتى انا بقدر اتواصل مع هذا الموظف. انا بهالطريقه رح كون بنيت ثقافه للتواصل ودربت المدير امتى رح يكون عم بيتواصل مع الموظفين، وبالتالي رح يكون عندهم الموظفين هالثقافه انتقلت لهم بشكل غير مباشر. لهيك وقت بيكون في عندي سياسة واضحة فأنا بخفف من هذا التعالي وبخفف حتى من هذا الأسلوب اللي هو غير مهني، وبالتالي حيكون غير صحي مع الوقت.
2: طيب هي يعني ما بتحسي إنه يعني جزء كبير من هي القصة كلها تعتمد على المدير أكثر من الموظفين؟ يعني مو المدير اللي لازم يبين الحدود من الأول إنه لازم الموظفين يتصرفوا بهي الطريقة؟
1: بالأكيد اليوم المدير لازم يدرب على إدارة الفريق والتواصل معه، حتى كيف أنا بدي دير الضغط. لما بيكون عندي قدرة على إدارة الضغط فأنا مالي مضطر أساساً أني أتواصل مع الموظف بعد ساعات العمل. لهيك نحن وقت بنكون عم نواجه هيك مشكلة فكتير مهم حتى إذا ما قدرنا نحكي للمدير المباشر فينا نطلع للإدارة يلي أعلى منا، لأنه هذا الشيء بيأثر على جودة العمل النهائية، وبالتالي رح يصير في عندي عدم رضا، فبالأخير لا الموظف حيكون سعيد ولا المدير.
2: الإدارة. صح.
0: طيب هيا شو رأيك بتمسيح الجوخ بالمؤسسات والشركات؟ يعني هلأ نحن بفترة المونديال بتلاقي مثلا الموظف عم يشجع الفريق يلي عم يشجعه المدير. طيب هل هذا مطلوب منه كموظف ولا هذا اجتهاد شخصي؟
1: اليوم خلينا نقول هو الملاطفة بالعمل أمر يعني مطلوب، لأنك أنت بدك تبني علاقة طيبة مع هذا المدير،
0: يعني شجع فريق المدير.
2: هيك فهمت أنا كمان.
1: وخصوصي الأمور اللي هي ما لها تأثير على حياتنا الشخصية، بالنهاية الحياة بتتطلب ممسايرة بشكل عام، ما بالك بالعمل، نحن عم نقضي أكثر من 8

0: ساعات مع هدول الأشخاص، عم نشوفهم بوقت أكثر ما عم نشوف أهلنا وعائلتنا، فما بيمنع أنه نحن يكون في عنا ملاطفات مسايرات، لأنه كمان المدير بأوقات رح يكون عم بيسايرك لحتى يحصل على النتيجة اللي بده إياها من الشغل.
1: معناتها يا شباب قلوا لنا شو فريق المدير اللي عم يشجعوا حاليا
0: عشان الستيكر
1: لحتى نشجعه نعمل له ستيكرز كمان.
0: هي القبيطري، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمة، ونور صباح سوريا.
1: شكرا لك، نهارك سعيد.
0: يعطيك العافية.
1: مشاهدينا، يعني بالنهاية التواصل مهم بالشغل، بس الاعتراف مو انك تكون متاح طوال الوقت، الفكرة بالحدود الواضحة وطريقة التعامل الصح، لأنه الشغل الناجح ما بس إنجاز كمان أسلوب.
0: وهلأ صار وقت أنه نطلع فصل صغير ونرجع لكم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير عن جديد مشاهدينا. اليوم بفقرة خلف الشباك راح نحكي عن ناس واقفين جوا الملعب بس ما بيلعبوا ولا بيسجلوا ولا بيحتفلوا، ومع هيك أحياناً بيطلعوا من المباراة أشهر من اللاعبين أنفسهم. هني حكام كأس العالم، الحكم بالمونديال وضعه صعب جدا.
1: يعني اذا اللاعب بيغلط بيقولوا ضغط مباراه، المدرب بيغلط بيقولوا توتر، بس الحكم اذا غلط العالم كله بيعمل عليه تحليل بطيء من كل زاويه.
0: مؤامره تصير. ليه خلونا نبدا مع الاسم الاشهر بيير لويجي كولينا. هذا الحكم الايطالي كان مجرد ظهوره كافي يخلي اللاعب يقول لحاله بلا ما اعمل

0: المشاكل. كولينا أدار نهائي كأس العالم بال 2002 بين البرازيل وألمانيا، كان معروف بهيبته وبشخصيته القوية، والغريب أنه شكله المميز صار جزء من شهرته بسبب مرض أفقده شعره هو صغير، فتحول من حكم ممتاز لأيقونة بصرية لا تنسى.
1: يعني مين ما بيعرف كولينا صراحة أيهم؟ يعني أكيد من يعني من الأسماء اللي جدا معروفة كانت وما زالت. وهلأ أكيد مشاهدينا بدنا نروح على هاورد ويب، الحكم الإنجليزي اللي أدار نهائي 2010 بين إسبانيا وهولندا. هالمباراة ما كانت نهائي كرة قدم بقدر ما كانت تدخلات قوية عصبية عالية، ولقطة ناجل دي يونغ الشهيرة لما رفع رجله على صدر تشابي ألونسو وكأنها حركة كاراتيه، والناس اليوم بتناقش ليش ما طربوا. وبقال لاحقا انه لو شاف اللقطة مثل الإعادة كان قراره مختلف. يعني حتى الحكم العالمي أحيانا بيقول يا ريت عندي ريموت لرجع اللقطة.
0: يبدو بهذيك اللحظة لسه ما كان في الفار موجود
1: تماما
0: ما بيقدروا يراجعوا.
1: يعني أنا أظن لحد هاللحظة هي حسرة بقلبه.
0: أي عجاد، لأنه غلطة كبيرة بحقه.
1: صحيح.
0: ومن الأرجنتين عنا نيستور بيتانا، الحكم اللي عاش مونديال 2018 من أوله لآخره، أدار مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية، وبعدها أدار النهائي بين فرنسا وكرواتيا. بيتانا كان قبل التحكيم ممثل ومعلم تربية بدنية، يمكن هالشي ساعده يكون عنده حضور مسرحي بالملعب. مشيته، إشاراته، هدوءه، كأنه عم يقول للاعبين أنا ما بس حكم، أنا بطل المشهد كمان.
1: ومكملين مع الحكم النساء ستيفاني فرابارت. فرابارت الفرنسية دخلت التاريخ بمونديال قطر 2022 لما صارت أول امرأة بتدير مباراة بكأس العالم للرجال، وكانت مباراة ألمانيا وكوستاريكا. الأجمل أنه طاقم التحكيم كان نسائي كمان، فكانت اللحظة رمزية جدا. يعني قديش حلو أيهم؟
0: حلو.
1: أنا بحس أنه
0: لابسين زهري كمان.
1: يعني نطلع عن المألوف. عرفت أنه يعني كتير غريب أنك أنت تشوف حكم امرأة
0: صراحة
1: بمونديال.
0: غريب وعم تقدر أنه
1: وبده جرأة
0: يعني تواكب
1: صحيح.
0: وتحط الرجال عند حد أنه أنت غلطت أنت كذا. ما بعرف مشاهدين أنتوا شو رأيكم بالموضوع، يعني موضوع مستهجن شوي. هون بنفتح الباب على الحكام العرب كمان، لأنه التحكيم العربي ترك بصمات قوية كتير. أول اسم لازم نبدأ فيه هو سعيد بلقولة من المغرب، اللي كتب تاريخ كبير لأنه أدار نهائي كأس العالم 1998، هذا المونديال حبيبنا بين فرنسا والبرازيل، وصار أول حكم عربي وأفريقي بيدير نهائي مونديال بهدوءه وبثقته. لهيك يعتبر إنجاز بلقولة واحد من أكبر لحظات الفخر للتحكيم العربي. ننبسط لما نسمع حكم عربي
1: كثير جدا. يعني أيهم حتى هلأ يعني بدنا ننتقل كمان لأسماء تانية. يعني أدى هذا الشيء بالفعل مثل ما ذكرت بيعطينا فخر كثير كبير وحماس لحتى نحضر المباراة نحن. مشاهدينا هلأ بدنا ننتقل للإماراتي علي بوجسيم، واحد من أشهر الحكام العرب بتاريخ كأس العالم. شارك بمونديالات 1994 1998 و 2002، وكان من الأسماء الموثوقة عند الفيفا. بوجسيم أدار مباريات كبيرة وكان حضوره قوي جدا، يعني فينا نقول عنه كولينا العرب من ناحية الهيبة والاحترام. أكيد اللاعبين كانوا يحسوا أنه في حكم فاهم ومسيطر، يعني مو بس حامل صافرة.
0: وهلأ بالمونديال الحالي عم تحسي أنه الحكام صايرة إلى وهرة أكثر، صار في إلى هيك قيمة أكبر.
1: 100%
0: إنه مثلا ممنوع اللاعب يقرب كثير على الحكم، أي مثلا غلطة دغري.
1: صح.
0: حسيت إنه في كثير بطاقات صفر وحمر بهذا
1: جداً.
0: المونديال
1: جدا، ومو بس هيك
0: يمكن الرقم القياسي.
1: يعني أيهم مثل ما ذكرت كثير لهم هيبة كبيرة صايرة. وأنا صايرة عم لاحظ يعني هلأ بمونديال هاي السنة أنه عم أقرأ لغة الجسد تبعهم، عم أتوتر معهم شوف شو عم يعمل، شو عم يقول هذا، شو عم يقول هداك، اللاعب كيف عم يتفاعل معه. فأي بالفعل
0: رح نكمل مع الحكام العرب. ومن الجزائر عنا جمال حمودي اللي تألق بمونديال 2014 بالبرازيل، أدار مباراة تحديد المركز الثالث بين البرازيل وهولندا. هلا المفارقة الظريفة هون إنه المباراة كانت على أرض البرازيل بعد صدمة الخسارة 1-7 أمام ألمانيا، يعني الأجواء كانت حساسة والجمهور كان الجمهور البرازيلي كان موجوع والحكم العربي الجزائري كان لازم يدير مباراة نفسيا صعبة قبل ما تكون كروية.
1: يعني 7-1 يعني صراحة
0: عارفين نتيجة مرتبة
1: مرتبة جدا، فايه اجباري بدها تكون جدا حساسة للأمانة، وخصوصي بين هيك
0: ممكن يعتبروها يعني أي حركة غلط يمكن من الحكم يعتبروها شيء شخصي
1: 100%،
0: لأنه في توتر.
1: ايه مشاهدينا، أخيرا لازم نذكر القطري عبد الرحمن الجاسم يلي دار مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2022 بين كرواتيا والمغرب، وهون في لقطة عربية خاصة حكم قطري عم يدير مباراة فيها منتخب عربي المغرب، يعني عم ينافس على المركز الثالث بأول مونديال عربي، يعني المشهد كان كله بنكهة عربية واضحة. أيهم تعرف إنه أنا هاي المباراة حضرتها على أرض الواقع، يعني كانت كان كثير شوب، بس للأمانة عن جد الحكم، أجواء المباراة كلها هيك إنه يعني حكم عربي.
0: كان في تحيز شيء من الحكم بما إنه في فريق عربي؟
1: لا يعني لا صراحة، خصوصي إنه انتهت بتعادل، فلا لا لا
0: هون الحرفية تبع الحكم إنه يعني ما يدخل أبدا مشاعره أو قوميته أو أصوله
1: بالمباراة. صح 100%. مشاهدينا لهون بتكون خلصت فقرتنا خلف الشباك، وهلا مع النشرة الجوية بكل المحافظات، ومن بعدها بنرجع مع جولة عمار من معرض فود اكسبو 2026 من أجواء مبارح. خليكم معنا.

0: وإلى أجواء معرض فود إكسبو، طبعاً مستمرين معكم بتغطيه هذا الحدث.
1: ومن خلال هالتغطية زميلنا عمار أجرى مبارح لقاء مع رئيس القطاع الغذائي وعضو مجلس إدارة بغرفة صناعة دمشق وريف دمشق أسامة النن. خلونا نشوف هاللقاء ونرجع لكم.
2: الأستاذ أسامة النن رئيس قطاع الغذاء وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفة، أهلا وسهلا بكم معنا ببرنامج صباح سوريا عبر تلفزيون الثانية.
3: أهلا وسهلا ومرحبا فيك.
2: يا أهلا وسهلا بكم. بداية بنحكي عن معرض فود إكسبو الذي عم يشارك فيه مجموعة من الشركات يلي عم تساهم قدر الإمكان بتطوير الصناعة الغذائية في سوريا. احكي لي عن المعرض، كيف لقيته، وخبرني عن الملامح الأولى برأيك الشخصي عن المعرض بنسبته الثانية بعد التحرير.
3: نعم، الحمد لله رب العالمين. معرض فود إكسبو اللي بدورته الحالية هلأ هي قاعدة من القواعد الأساسية اللي بينطلق منها الصناعة السورية، والمشاركة اللي عم تشارك فيها المصانع السورية صراحة عم تتحسن شيئا فشيئا، ونحن شايفين إقبال كتير كبير هاي السنة عن السنوات السابقة بما يخص المصنعين والمشاركين بهذا الحدث. أكيد اليوم الصناعي السوري هاي القاعدة اليوم اللي موجودة على مدينة أرض المعارض بدمشق هي أول طريق بيتخذه الصناعي ليعمل تسويق لمنتجاته، لأنه المنتجات اليوم اللي موجودة اليوم ودك تسوق لها هي أسرع طريقة لتسوق لها هي عن طريق المعارض الداخلية والمعارض الداخلية، وإذا كان في كمان زوار خارجين واهتمام كتير كبير حيلاقي اليوم تسويق لمنتجاته داخليا وخارجيا أسرع بكتير ما يكون بوسائل أخرى المعتادة. هذا اليوم احنا شايفين الحمد لله رب العالمين سوريا بعد التحرير تغيرت، المنتج السوري له اسمه وتاريخه العريق، المشاركة هلأ انا شايفها كتير حتكون فعالة، ولو كانت النتائج مو مباشرة تمشي ولكن من خلال اللقاءات والزيارات اللي بتتم اثناء المعرض بيجيك زبون الخارجي المستثمر الراغب اللي حابب يشتغل بالمنتج السوري ليقدر يوم يعمل عقوده ويشوف الشيء اللي هو بده يقارنه بالمنتجات الخارجية، والكواليتي اللي موجود بسوريا صراحة كواليتي جيد جدا، مباشرة حيلاقي قبول خارجيا وداخليا. اليوم نحن هلأ اليوم عم نعول على المصنع السوري، المصنع السوري اليوم بالنسبة للمنتجات الغذائية، المنتجات الغذائية لها تاريخ قديم بالصناعة السورية وإلها تاريخ جيد جدا، ولكن سبب الحرب اللي قامت عنا بسوريا صراحة المصنع السوري هون وقف شوي بهالمرحلة اللي نحن مرينا فيها العشر سنوات، فتأثر القطاع الغذائي بشكل عام. هلأ اليوم بهالمشاركات هاي وهالفعاليات اللي عم تصير المنتج السوري له تاريخ قديم، فمباشرة إن شاء الله تعالى بيساوي ديل مع العالم الخارجي.
2: طيب أنت حكيت عن شغلة لها علاقة بخبرتي وقلت لي أنه اليوم معرض فود إكسبو يفيد التاجر صاحب البراند بأنه هو يعمل تسويق للمادة اللي عم يطرحها. طيب أنا اليوم مواطن سوري من عامة الشعب، لا أفقه كثيرا بفكرة المعرض شو بيعمل شو أولوياته، شو بيفيد المواطن السوري؟
3: طبعا المواطن السوري لما بيزور هيك معارض بيشوف المنتجات السورية أو المنتجات اللي عم تنتجها البلد وبياخد فكرة سريعة عن المنتجات اللي عم تتحضر وبتتنطرح بالسوق. هلا اليوم المواطن السوري اليوم عم يزور المعارض ليقدر يشوف ويقيم كمان نحن وين المنتج السوري، لا داخليا المنتج السوري دائما يصنع ويطرح بالأسواق مباشرة، ولكن المصنع السوري بيلاقي حاله اليوم هو السوق الداخلي مهم جدا، ولكن كمان السوق الخارجي هو الرئة اللي بتتنفس منها الصناعة السورية، لأنه اليوم كل مصنع لازم يطور حاله ويفتح قنوات خارج البلد ليقدر اليوم يجيب القطع الأجنبي ويتوسع ويصير وكلاء عنده حول العالم، فبتزيدهم فرص الإنتاج أكثر، بيتوسع أكثر، بيلاقي حاله اليوم بعالم تاني.
2: اليوم أكيد من المهم إنه الشركات اللي هي من برا سوريا تشارك في المعرض. نحن عم نحاول قدر الإمكان يكون في عنا انفتاح بإنه نواكب جميع أنواع الصناعات في سوريا وخارج سوريا، ولكن أنا اليوم نحن أكيد نمتلك صناعات سورية جيدة، براندات جيدة العالم عم تستهلكها، بس أنا اليوم إذا بدي أشوف براند من برا سوريا فأنا رح أروح لعند البراند بحكم أنه أنا بحس أنه جودته أفضل. اليوم كيف يمكن أن أثق في المادة السورية البحتة التي تطرح في سوريا؟
3: تمام، هذا سؤال جميل جدا. اليوم الصناعة السورية تخضع لرقابة تموينية ولنقول بخبرات عالية وجديدة وتقنية جديدة في سوريا، وبذلك أضافت الحكومة عنا اليوم سلامة الغذاء لتعمل رقابة على المنتجات السورية بشكل خاص. اليوم نحن بعد التحرير والحمد لله رب العالمين اجت كتير خبرات أجنبية من برا ودخلت على السيستم السوري، حدثنا السيستم اللي موجود عنا، عدلنا المواصفات لتتواكب مع المواصفات العالمية، ودائما هلا في تنشيط للمواصفات السوريه. في عنا مواصفات قديمه كانت ممكن صار 20 سنه 30 سنه ما تعدلت، فلما اجت هيئه المواصفات واجت هلا وزاره التموين وزاره الصحه ودخلت سلامه الغذاء معها، صار في فوكس كثير على المنتج السوري.
2: حلو،
3: يعني نحن ان شاء الله

0: على المنتج السوري لا خوف عليه، مراقب صحيا، مطابق للمواصفات العالمية، المصانع عم ترتفع من الكفاءات اللي موجودة فيها، والصحة اليوم في رقابة كتير قوية علينا. فأنا شايف المنتج السوري بخير، وين ما راح حيكون سفير لسوريا برات البلد
1: يا رب. أخيرا أستاذ أسامة، كونك أنت ممثل وعضو في مجلس غرفة صناعة دمشق وريفة، بدي إياك كلمة توجهها على الكاميرا الخاصة فيك، تعد فيها الشعب السوري بأنه الصناعة في سوريا قيد التطوير.
0: طبعا اليوم نحن كغرفة صناعة دمشق وريفة والقائمين عليها مع رؤساء اللجان القطاع الغذائي، صراحة عم نبذل جهد كتير كبير مع المعنيين معنا في رفع وكفاءة منتجنا والرقابة عليها. أنا بوعدكم إنه المنتج السوري بعد فترة على الإنجازات والتعب اللي عم نتعبه أو الشيء اللي عم نسويه وعم نشتغل عليه مع الصناعيين والقائمين معنا، حتشوف إن شاء الله الصناعة السورية بعد فترة نتائجها حتطفو على وش الأرض وحنلاقيها بأحلى حل إن شاء الله تعالى.
1: يا رب. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا عبر التلفزيون الثانية، شكرا لأنه أنتم عم تحاولوا قدر الإمكان تنهضوا بالصناعة الغذائية، وأكيد بجهودكم وجود كل حدا عم يحاول يتطور هي الصناعة راح نشوف صناعة سورية تليق بسوريا الجديدة وتنافس الوطن العربي. شكرا جزيلا.
0: الله يبارك فيك، ونحن بدورنا بنتشكركم وبتشكر الإعلام اللي عم يقدر يوصل صوتنا لوين ما كان، وبنتمنى الخير لسوريا ونشوفها دائما في المكان اللي هي بإذن الله تعالى في مكان الطبيعي اللي هي بتستحقه.
1: الله نورتنا يبارك. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
2: مشاهدينا، هاي كانت أجواء معرض فود أكسبو. فصل صغير وبنرجع مع فقرة على الأصول مع أيهم وإتيكيت المونديال، خليكم معنا.
3: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. مع كل بطولة كبيرة بيزيد الحماس، التجمعات، الأعلام ومتابعة المباريات مع الأهل والأصدقاء. أجواء التشجيع صار جزء من التجربة اليومية لهيك مناسبات. بس مثل ما في قواعد داخل الملعب، كمان في سلوك لازم ننتبه له خارج الملعب، لأنه التشجيع ما هو بس صوت وحماس، كمان هو طريقة واحترام. واليوم بعلى الأصول رح نحكي عن إتيكيت المونديال، كيف بيكون التشجيع بروح رياضية بدون ما يتحول لإزعاج أو توتر. كل هذه التفاصيل مع الخبير فراس رمو. صباح الخير فراس.
1: صباح نور يا
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: كيفك مع المباريات؟
1: ماشي الحال. أنا من مشجعي الحكم.
0: مشجعي الحكم.
1: ما لي علاقة بالمباريات.
0: طيب، من أساسيات المونديال إنه كل حدا بيرفع العلم تبع الفريق اللي بيشجعه.
1: تمام.
0: بالنسبة للعلم، كيف لازم نتعامل معه باحترام؟
1: هلأ هي أهم نقطة بمجال أو موضوع التشجيع، لأنه هون عم نحكي على شيء صار ما بس يقتصر على المباراة أو على التشجيع الفريق، صار في هون عم نحكي على شيء نعتبره إحنا بالمراسم مو بس بالإتيكيت. فموضوع احترام العلم موضوع كتير مهم. احترام العلم هو احترام لبلد كامل.
0: صحيح.
1: سيادة الدولة ولشعب.
0: أحيانا صارت خناقات مثلا كبيرة. تمام. بسبب أنه مثلا أحد المشجعين رمى العلم أو شيء.
1: تمام. هلأ موضوع رمي العلم موضوع عادة، يعني الاستهتار خلينا نقول بحمل العلم. فحمل العلم أكيد بده يكون بطريقة لبقة تليق بهذا العلم. كمان من ناحية تانية بنشوف أشخاص بيحمل العلم مثلا بالمقلوب.
0: أيوة.
1: بشكل خاطئ بكذا، يعني عم تشجع البلد لازم نكون نعرف شو
0: تعرف كيف شو علمه، يعني كيف العلم
1: نحمل علمه طالما حابين هذا الفريق وعم نشجعه وحاملين علمه، فالأولى نحترم كمان علمه لأنه هذا يعتبر الرمز الأول لأي بلد يعني.
0: طيب بنروح على التشجيع، كلياتنا بنحب نشجع مع مجموعة.
1: تمام.
0: طيب كيف فينا نشجع بدون ما نهين الطرف الآخر أو الفريق الآخر يلي بيكون مثلا رفقاتنا عم يشجعوا؟ بصير هيدي المناوشات الدائمة، عرفت؟
1: أكيد أكيد. هلا هي دائما هي بالنهاية مباراة، وهون هون الحماس، يعني الحماس إنه نحن نكون طرفين
0: نقفل على بعض
1: تماما يعني. نستلم بعض شوي. بس الفكرة بده يضل بضمن حدود الروح الرياضية يعني. بالأخير إذا نحن جايين عم نشجع برياضة أو عم نتابع رياضة ومهتمين ومتحمسين كل هالد وما عندنا هالروح الرياضية، معناتها ما يعني مو ضابط التشجيع كله.
0: معناتها أنت ما يكون في شوية سخرية مثلا.
1: لا أكيد يحرك الجو يعني.
0: يحرك الجو بس بأصول.
1: بس طبعا بأصول وبي دائما محافظين بالنهاية على علاقتنا مع بعض
0: وما يعني نستفز الأفراد، خاصة إذا كان فريقهم خسران أو شبه رح يخسر يعني.
1: تمام. هي أي ما هي هون بتصير المشاكل يعني. تحمس زيادة ده كان فعل لفريقه قلبت القتالة.
0: أيوة. طيب العزائم، هلأ بدنا نفوت على موضوع العزائم. انعزمت على شي بيت تحضر مباراة؟
1: لا الحمد لله.
0: خارج المنافسة.
1: خارج المنافسة كلها.
0: طيب شو الأصول أول شي بما يخص المضيف وبما يخص الضيوف؟
1: هلأ بما يخص المضيف، أنا اليوم جاي مثلا عازم الأصدقاء خلينا نقول على هالمباراة، أوكي نحن نحضر المباراة بس كمان ما أنساهم يعني، إن من نهاية ضيوفي فما التهى بالمباراة أو اتعلق كتير بالمباراة.
0: والله هيدي كتير منشوفها للأسف.
1: كتير منشوفها.
0: كتير منشوفها. أو بيلتهي بالموبايل مثلا هو عازمنا عن جد، يعني شعور محرج للضيف.
1: محرج للضيف. بنكون هلأ موضوع شو مجهزين، ضيافة ما ضيافة، هي يعني كتشجيع مباراة أو كحضور مباراة ضيافتها معروفة، شوية نقرشات على شوية شغلاتك نتسلى فيها أثناء المباراة يعني أو الحضور. فأهم نقطة كمضيف ما ينسى ضيوفه ويلتهى بالمباراة. نتيجة المباراة ما لها علاقة بالعزيمة ولا لها علاقة بها، إلا إذا متشارطين من الأول. على مين بيفوز يعني، هذا بقى موضوع تاني كمان للتسلية. الضيوف بقى
0: بس قبل الضيوف، إذا كان صاحب البيت اللي عازم

0: خسر فريقه أو ربح كيف لازم يتعامل؟
1: الخسارة أو المباراة اللي جايين نحضرها شيء، وما ننسى أن هدول ضيوفنا
0: يعني، ما نقرق على الناس يعني زهنب بيتك
1: زهنب بيتك ما قادر تستلمون أكثر كذا، أو إذا خسران ف
0: بيقلب وشه بالناس مثلا.
1: تمام، فلهيك مثل ما قلنا يعني المباراة شيء جايين نحضرها، خلصت المباراة نحن قاعدين بالنهاية. فكمان موضوع التوقيت احيانا خاصه هلا عم نشوف
0: مباريات وقت متاخر
1: فما يكون في ازعاج لاهل البيت يعني، مثلا بجوز هو رجل البيت او الشاب اللي بالبيت بيحضر المباراه، بس في كمان بقيه الاسره بالبيت بجوز ما بيحضروا مباريات،
0: نايمين
1: بجوز كذا، فانت من الاساس ما في يعني مو ضابطه ادعي رفقاتي اللي عندي وانا وضع البيت عندي ما بيناسب اني مثلا ادعيهم او نحضر المباراه بالبيت مثلا، فينا نطلع نحضرها برا او نحضرها باي مكان اخر. فهذا بالنسبه للمضيف. الضيف كمان نفس الشيء، بدي يكون انا ضيف خفيف.
0: أوكي.
1: يعني مهما كان نحن سبب زيارتنا هي هالمباراه مثل ما قلنا لها هالفتره وبتخلص، فاولا الشيء اللي بنشوفه انه خلال الحماس تبع التشجيع فبصير في توصيخ كثير، بصير في فوضى كثير، بالحماس الزايد ممكن ينكب كل شيء يعني
0: مثلا كلمات نابيه
1: ممكن أحياناً. فكتيرنا ننتبه لهالقصص. الحماس هيك يعني نضبط شوي حماسنا، ما كتير نضوج، ما كتير ممكن الواحد يكسر شيء ولا يوسخ شيء هو عم من خلال حماسه. شغلة كتير لطيفة كمان نحن ما انه قاعدين شباب بين بعضنا، ف يعني مثل ما قعدنا وخلينا نقول وسخنا مع بعض
0: ننظف
1: كمان ونلملم ورانا مع بعضنا، فحلو بس خلصت المباراة ننظف كمان نحن ما نترك كل شيء لست البيت او لصاحب الدعوة. هلأ الضيف اللي مثلي اللي ما له علاقة بالمباريات هذا بده يوقف أسئلة مو يخفف أسئلة،
0: يوقف أسئلة. مين هذا؟ مين ومين مثلا؟
1: ليش ليش شاطة له ما شاطة له؟ ليش صفر له؟ ليش هذا هيك؟
0: مستفزة بتكون أحيانا.
1: هلأ بالنسبة لإلنا مثلا حدا ما بيعرف شو عم يصير فعم يسأل بالنسبة وعم كرمال يحاول يندمج. هلأ بالنسبة للي قاعد عم يحضر جدا مستفزة جدا، يعني انت عم تشوشه عن الحضور.
0: شو أكتر سؤال مستفز ممكن هيك ينسمع بهيك مثلا؟ او ايه انه مثلا انت تسال الضيف انه انت مع ايوه مين عم تشجع
1: او تنبسط للجول اللي فات للفريق اللي هو عم يشجعه؟
0: طالما
1: انت ما عم تشجع حدا معناته لازم تكون مع يلي عازمك مثلا. وهي
0: هي الملاحظه. حلو الضيف يجيب معه شيء بايده او لا؟ أوكي.
1: هلا اكيد هي بالنهايه كونه قاعدين هيك قاعده فهي قاعده شباب يعني يعني بمعنى ثاني احنا اخذين وش على بعض، فاكيد حلو هو كمان يجيب شيء ويساهم بشيء، وهي هي العاده اساسا
0: شي
1: يلي بنعملها بكل الدعوات. افضل شيء الشيء اللي بده يكون للجلسه مثلا نقرشات العصير كولا اي شيء ممكن رح يعني بده يلزمنا بالجلسه. وهي نقطه الاسئله هي اهم شيء بالنسبه للصبايا. يعني اليوم تلاقي في صبية مثلا حابة تطلع تحضر المباراة مع خطيبة مع جوزة مع كذا كرمال يعيشوا الأجواء كذا، فبتكرهوا الساعة اللي طبعا فيها
0: سوا. شو يعني تسلل مثلا؟
1: شو يعني ليش
0: شو يعني بار؟
1: ليش هدول لابسين هيك؟ ليش هدول
0: لابسين هيك؟
1: فلا يعني بدها تحضر هيك وخلاص تشجع مع المشجعين.
0: بيموت الحماس يا جماعة لما بتسألوا هيك أسئلة، يعني راح الوقت وراحت الفرصة وراحت الشوطة كلها يعني.
1: وراحت العلاقة وراحت المحبة وراحت
0: طيب أثناء المباراة حكينا بالنسبة للحماس لما يكون كتير هيك متحمسين، وكيف ممكن نضبط شوي نضبط تصرفاتنا يعني
1: نضبط ردات الفعل يعني أحياناً مشان شوطة راحت ولا مشان جول فات ولا كذا الواحد بينفعل، ممكن يطلع منه بعض المصطلحات مثلاً أو الألفاظ ما لها داعي مثلاً، ممكن تقلب حتى على الأطراف اللي قدامنا يعني بالذات إذا كنا قاعدين مجموعة وكل حد عم يشجع فريق. فهي موضوع بس نضلنا أحياناً منركز كتير باللعبة أو بالمباراة فننسى حالنا أننا قاعدين
0: بحيط
1: معين، فلا بدنا نضلنا بس هيك مسيطرين على هذا الوضع.
0: طيب خليني هيك أسألك مواقف سريعة بتصير عادة وبتقلي صح أو لا.
1: تمام.
0: أوكي طيب، ضيف بيضل يصرخ ويعلي صوته بشكل مبالغ طوال المباراة؟
1: أكيد لا.
0: أكيد لا. مع أنه هذا بيقول لك هيك المباراة، هذا من أساسيات حضور المباراة. شخص عم يسخر من فريق منافس قدام شخص عم يشجعه،
1: هلا طالما هي ضمن حدود الروح الرياضيه مثل ما قلنا، ضمن حدود التشجيع والحماس، فمقبوله. اذا زادت شوي عن حدها، في اشخاص بيتحملوا، في اشخاص ما بيتحمل، فطالما بعرفه ما بيتحمل فانا ما بدي كتير كمان اضغط
0: زيد عليه.
1: زيد عليه.
0: طيب ضيف اجى بعد بدايه المباراه بربع ساعه، هذا مثلنا طبعا، ما كثير يعني بالطابه
1: ما بعرف انت وقتها اصلا
0: ما بعرف انت المباراه.
1: هلا هذا يعني يبدا يدخل مثل اللي فايت على السينما، بده يدخل على السكت شوي شوي يقعد وما يعطلهم ما يشوش عليهم. يا اما وهلا اساسا
0: او بده ملخص المباراه بس يوصل
1: شو صار،
0: قول لي شو صار مثلا، مين شاط مين كذا.
1: هو لو مشجع حقيقي بتلاقيه وصل قبل بساعه وقاعد عم يستنى.
0: ايوه طيب، صاحب البيت ركز على المباراه وترك ضيوف بدون اهتمام.
1: لا اكيد هذا الشيء خاطئ طبعا،
0: خاطئ. شخص رمى العلم بعد انتهاء الاحتفال
1: كمان خاطئ، اتفقنا احترام العلم هو شيء اساسي،
0: بعدين دافع حقه وخذه معك يعني. ضيف عم ينتقد كل تفاصيل الضيافه، الاكل، التنظيم، القعده.
1: هلا بالنهايه
0: ليش عامل هيك؟ ليش عامل؟
1: بالنهايه جاي يحضر المباراه يعني، كمان هون هذا الشخص بيكون بقى يعني اوفر لا اتيكيت خلينا نسميها، لانه بالاخير نحن حتى لو كان في شيء بده نقد نحن دائما بالدعوات ما بننقد يعني، احتراما للمضيف.
0: تعال نحكي شوي عن هذول، تبع انه مثلا بيجي على عزيمه وهيك مقرفان وما عجبه شيء، انه ليش هذا هيك؟ ليه لو جبت مثلا كاجو بدل فستق كان اسهل يعني، مشان لو جبت مثلا هذول، كيف التصرف اللائق معهم من صاحب البيت؟
1: هلا هي
0: اذا ماشي حبيبي خلص المره الجايه
1: ماما عندك ساهرة ويسكت يمشيها. اذا في وحده حال فخلص هون ما عاد في اتيكيت، خلص ياخذوا راحتهم مع بعض. بس كاتيكيت لا، اكيد من الاساس هو كشخص ما بيصير يكون في كل الانتقادات. ومن الطرف الثاني كمان لازم شوي يعني بدنا نساير باعتبار ضيف ومضيف يعني، هذا الشخص هو ضيفنا فنحن بدنا نسايره شوي. وهي مثل ما قلنا غالبا بتكون هاي الجلسات متفقين شو بدنا نجيب يعني، او معروفه شو الاغراض تبعها، فكله بيكون مجهزه.
0: حلو. اخر شيء، شخص عم يستخدم موبايله طوال الوقت وما عم يتفاعل مع الموجودين، بجوز مثلا ما بحب المباريات فهو حابب هاي الجمعه او جاي مجبور مثلا.
1: تمام.
0: فقعد على تليفونه.
1: هلا اذا قاعد من وموطي صوت الريلات وما في اصوات وما في ضجه فما في مشكله يعني، هي بدك تسال المشجعين بيقول لك لا يلتهب الموبايل تبعه احسن ما ضل عم يسالنا
0: مثلا
1: او يبرد لنا الحماس. يعني فمثل يعني كنا عم نحكي بشوي علي يضلوا عم يسالوا، لا يا محلى اللي حامل الموبايل يعني مريحهم تاركهم يتفرجوا لحالهم.
0: شكرا لك فراسك، كانت معلومات مهمه كيف ننظم حضورنا للمباريات ببيوتنا او ببيوت اصدقائنا. حالك سعيد. مشاهدينا، المونديال فرصة حلوة تجمع الناس، وأجمل تشجيع هو اللي بيترك أثر لطيف بعد المباراة. نرفع العلم بفخر ونشجع باحترام، لأنه روح رياضية تبدأ مع هاي التفاصيل الصغيرة. فاصل صغير وبنرجع لكم وفقرة حكي نفسي، خليكم معنا.
2: شقة ب 300,000 دولار في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركز يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع

0: يا صباح الخير من جديد. في أشياء كتير بنحتفظ فيها لسنين طويلة، مو لأنه بحاجة لإلها بل لأنها مرتبطة بذكريات أو مواقف خاصة.
1: ممكن تكون قطعة ملابس، دفتر قديم، أو حتى غرض بسيط له قيمة معنوية، وأحياناً رغم معرفتنا أنه ما عادت تستخدم بيصعب علينا التخلي عنها. وهون بيجي سؤال، هل هالشي طبيعي؟
0: ولا ممكن أنه يتحول لنوع من التعلق اللي بيأثر على راحتنا النفسية ومساحتنا؟ بحكي نفسي اليوم رح نحكي عن التعلق بالأغراض ولنشوف العلاقة بين الذكريات والمشاعر والأشياء يلي منحتفظ فيها. وكل هالتفاصيل أكيد رح نعرفها مع الاختصاصية النفسية لينا طحان. يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحكم.
0: نورتي صباح سوريا.
2: يسعد صباحكم.
0: هلا من الناحية النفسية، يعني هيك كتير نحن منحس حالنا أنه أحياناً متعلقين بأغراض، بس يعني من ناحية نفسية شو المقصود بالتعلق بالأغراض؟
2: شوفي، هو التعلق جذره الأساسي هو القلق، يعني نحن بده يكون عنا القلق الطبيعي مو القلق المبالغ فيه. متى ما صار في نسبة من القلق زادت بالدرجة والشدة والمدة والتكرار بصير هو اسمه اضطراب. نحن التعلق الطبيعي كتير حلو، إذا زاد درجة معناتها صار في عنا شيء اسمه اضطراب.
1: طيب شو هي الدرجة؟ كيف نحن بدنا نميز يعني تمام بين إنه هذا تعلق طبيعي بأشياءنا أو مبالغ فيه؟
2: لنفرض إنه أنا متعلقة بذكرى ولكن هي الذكرى انكسرت أو حدا أخذها أو تغير مكانها، فأنا هون بلشت أتوتر، ما أقدر ركز بشغلي، ما أقدر أتعامل مع أولادي، قد عاقب ابني بشانه، قد أني أنا انكفى على نفسي وبطل أني أتواصل صح، معناته هون في مشكل. أي شيء بيعمل لي شدة، يعني بيخلي أنا عندي غضب، عندي ستريس، عندي انزعاج، مزاجي نزل أو طلع، هون هي أول مشكل. مدة أنا ضليت لفترة طويلة مزعوجة وتكررت القصة أكثر من مرة، هي
1: وعلى
2: إشارة
1: أكثر من غرض.
2: تمام، هي إشارة.
1: هذا الشيء له علاقة بالشخص نفسه أو بالتجارب يلي مر فيها؟
2: هلأ
1: في أشخاص إنه بيقول لك إيه أنا هيك طبيعتي، هل هو فعلاً طبيعة؟
2: شوف، هلأ هي بتكون طبيعته ولكن ناتجة عن عوامل نفسية. لحنا أول شغلة منبعد قيمنا ومنبعد إنه لحنا تشخيصاتنا القيمية اللي هي بتتعلق فينا. لحنا شلون منشوف الشخص؟ لحنا منشخصه على مرجع علمي على DSM، نحن منشخص على شيء اسمه دليل تشخيص الاضطرابات النفسية. هذا الشخص بيكون في عنده عدة معايير لحتى نحن نقول أنه هو مضطرب، ولكن قبل ما نقول شو هي معايير الاضطراب، شو هي أسباب الاضطراب، اليوم خلينا نفهم شغلة أعمق، هو ليش هيك صار. الإنسان اليوم عبارة عن نفس وجسد وروح. نحن مجرد مخوية الروح بصير يا منبالغ كتير بالجسد يا منبالغ كتير بفرط التفكير. وهنا هدول الأشخاص بيكون عندهم المشكلة بأفكارهم، لأنه القلق بيتعلق بالأفكار، أما الخوف بيتعلق من المصادر الخارجية. طيب هون شو أفكاره لهذا الشخص؟ غالباً حتكون أفكاره أني أنا قيمتي من قيمة هدول الأشياء.
0: تمام.
2: إذا راحت هدول الأشياء معناته أنا بفقد قيمتي. هون منقول عنه أنه شخص ما عنده تقدير للذات. يعني أنا ما بتعلق،
0: في شوي خلل بالثقة بالنفس.
2: تمام، مو الثقة، التقدير.
0: تقدير.
2: شو هي الثقة؟ الثقة أني أنا بكون بدي أنجز شيء وبدي أشعر فيه. أما التقدير أنا شايف حالي قليل، أنا مالي شايف حالي أستحق، أو أنا شايف أنه في شيء معين أنا هذا اللي بيعطيني القيمة. خلينا نقول باضطرابات الشخصيات النرجسية بيكون تقدير الذات عندهم وين المشكلة؟ أنه هنا مثل الطاووس، ريشاته حلوين بس صوته بشع وشكله ماله كتير حلو بدون الريش، وما بيتاكل ولا بطير. هو قيمته من قيمة هذا الريش. طيب نحن بناخد نفس القصة باضطرابات التعلق، عم يتعلق هو بأشياء مادية لحتى هو يعوض هذا النقص اللي جوا. فبتلاقي إذا تغير بقى مكان السكن، إذا تغيرت الأماكن المحيطة فيه، إذا راحت الأغراض اللي هو شايف قيمته فيها، قلت مثلا عدد السيارات الموجودة، عدد الكتب اللي حاطت.

0: الفازات هي مشكل، وقد تكون المشكل انه هو عم يتذكر اشخاص او ذكريات او مواقف عاملها مثل المرساية. انا انوجدت هدول الاشخاص عندي ذكريات حلوة، ما انوجدت هي الاشياء انا ما عندي اشياء حلوة.
1: طب لينا، يعني هيك بما انه عم نحكي عن المشاعر الداخلية للانسان بهالحالة، معقول انه تكون هالحالة يكون انه خايف من المستقبل، مثلا انه مثلا بتسالي شخص انه خلص انه حاجتها هالكنزه، انه انت اصلا ما تلبسها، بيقول لك لا الا ما تلزمني، بس هو صار له كذا سنه ما
2: عم بيعرف انه ما راح تلزمه،
1: وبيعرف انه ما حتلزمه. معقول انه هذا الشيء خايف بالمستقبل من شيء؟
0: تمام، احنا مو بدينا بالبدايه

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية لأولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون ضمن مسار العدالة الانتقالية، ونتابع معكم مجريات هذه المحكمة
1: الرابعة التي تتناول حماية المدنيين وقت الحرب، وهي الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية وإلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي أيضا، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المادة 25 الفقرات ب وجيم ودال من ذات الاتفاقية، وجريمة الاضطهاد ضد جماعة مدنية محددة على أساس سياسي من خلال خطاب نزع الحماية ووسمها بالإرهاب والخيانة وتبرير استهدافها بالقتل والقصف والاعتقال في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين. وعليه فإن الجرائم تخضع للأحكام التالية: أولاً، عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى كونها قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي وبالنظر إلى خطورتها الاستثنائية ومساسها بالمجتمع الدولي ككل. ومما يكشف عن هذا الاتجاه اتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فضلاً عما جاء في المادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ثانياً، عدم جواز العفو لكونها من الجرائم الدولية الجسيمة التي تمس المجتمع الدولي بأسره. ثالثاً، المساءلة المستمرة بصرف النظر عن مرور الزمن أو تغيير الأنظمة القانونية. رابعاً، الاستثناء من مبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك استناداً لما جاء في الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 13 آذار 2025 بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد مستثناة من مبدأ عدم رجعية القوانين. وإضافة إلى ما سبق، فإن أفعالك منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفق ما يلي: أولاً، التحريض على القتل قصداً وفق المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات. ثانياً، التدخل الأصلي بالقتل قصداً وفقاً للمادة 533 بدلالة المواد 218 و219 من قانون العقوبات العام. ثالثاً، التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وفقاً للمادة 298 بدلالة المواد 218 و219 من قانون العقوبات العام. رابعاً، إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات العام. خامساً، صرف النفوذ مقابل منفعة مادية وفقاً للمادة 347 من قانون العقوبات العام. انتهى الملخص.

0: السيد وكيل النيابة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس المحكمة، السادة المستشارون، أتشرف اليوم بالمثول أمام عدالتكم باسم الحق العام، باسم آلاف الشهداء والمغيبين. نضع أمام هذه المحكمة ملفاً بالغ الخطورة، لا يتعلق بشخص عادي، بل بشخص شغل منصباً دينياً رفيعاً يفترض فيه أن يكون رمزاً للتهدئة وحقن الدماء، فإذا به ينزلق إلى خطاب التحريض والتبرير وإضفاء الشرعية على القتل. إن هذا الشخص هو المتهم أحمد حسون الماثل أمامكم مفتي الجمهورية السورية في النظام البائد، الذي ثبت في ملف هذه الدعوى أنه استغل وظيفته كمفتٍ لحلب وبعدها مفتٍ للجمهورية، وقام بتكوين شبكة من العلاقات القوية مع الأفرعة الأمنية ورجالات الدولة، أبرزهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وعلي مملوك مدير إدارة أمن الدولة في النظام البائد، حيث أنشأ الأخير معهداً أمنياً لتأهيل ضباط في الجيش والأمن، وألقى المتهم محاضرات فيه مما يجعله والحال ما ذكر مرتكباً لجرم صرف النفوذ، كما أن المتهم قام بعدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية تحتوي على التحريض ضد الثورة وقتل رجالاتها، حتى أنه في إحدى اللقاءات وجه رسالة إلى المجتمع الأوروبي، وقال فيها أنه في اللحظة التي تضرب فيها أوروبا صاروخاً إلى سوريا سيتوجه جميع أبناء سوريا ولبنان ليصبحوا طالبي شهادة في أوروبا. وبعدها بشهرين حدثت عمليات تفجير في عدة دول أوروبية أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، مما يجعل المتهم في هذه الحالة مرتكباً لجرم التحريض على القتل قصداً، كما أنه في عام 2018 قد قام بالخروج بكلمة على قناة السورية يطلب فيها من أهالي إدلب عدم الاعتماد على الجيش التركي والعودة لحضن الوطن، كما ذهب لعدة محافظات وألقى محاضرات ضد الثورة، كما أنه كان على صلة بالمدعو عصام زهر الدين الذي كان عميداً في النظام البائد والذي قام بقمع الثورة في الجزيرة السورية وقتل الكثير من المدنيين. وظهر المتهم خلال تصوير متلفز وهو يتضرع بالدعاء له بالتوفيق، ووصف من كان يقتل معه بالشهداء، كما ظهر أيضاً في فيديو مصور يثني على قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له والذين أمعنوا القتل بالشعب السوري، كما أنه قام بتهديد أهالي وسكان إدلب بعبارة إنهم قادمون إليكم ويقصد قوات النظام البائد، مما يجعل فعله هذا تدخلاً أصلياً بالقتل العمد. أضف إلى ذلك أنه وفق اعترافاته في هذه الدعوة اعتبر الشيعة طائفة وليس مذهباً فقهياً أو عقائدياً، وسافر إلى إيران عدة مرات للتوقيع على اتفاقات بذريعة محاربة الإرهاب، والمقصود حينها قتال الثورة.

0: الثوار في سوريا، مما يجعل فعله جناية التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. ولما كان قتل المدنيين قد تم ضمن نطاق واسع وممنهج ونزاع مسلح غير دولي، فإن الجرائم لا تسقط بالعفو ولا يسري عليها مراسيم العفو ولا تسقط بالتقادم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وختاما أذكر المتهم بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.
1: إذن بثينا إليكم مشاهدين أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع محمد أحمد حصون. وحول الموضوع ينضم إلينا باسم سالم، محام وباحث في الشأن القانوني من قبرص. أهلا بك معنا أستاذ. بالبداية، كيف تقيم هذه المحاكمة اليوم؟
2: أهلا وسهلا. يعني أنا برأيي اليوم المحاكمة هي فعلا انتصار لكل سوري حر، انتصار لصوت العدالة، إنه في كل شخص مو بس ارتكب جرم على الأرض، حتى شارك بصوت، حتى حرض، حتى كان له مسؤولية كجزء من هذا النظام إنه سيتم الوصول إليه وعقوبته، وخصوصا المفتي يعني وبقي لآخر لحظة يظن نفسه أنه لم يعمل أي شيء. يعني شفت كياتنا الفيديوهات كيف تم تظاهر أهل حلب عندما كان يتحرك بأريحية بين دمشق وحلب، عندما كان في بالأول أنه حصل على الأمان كما أخبروه، ولكن كم بالجرائم التي ذكرت الآن في المحكمة إن كان السيد القاضي وإن كان السيد النائب العام، يوحي فعلا أن هذا الشخص هو متورط ليس فقط في دمن بشار الأسد وإنما في دمن الأب حافظ الأسد. لأننا نعرف كان النظام هو متعدد الأذرع، يعني كان له هناك واجهة دينية دائما يتم العمل بها، وكل أهالي حلب تعرف هذا الموضوع. أحمد حسون تم وضعه وتم استجلابه على عندما وصل بشار الأسد، وحتى قبل بشار الأسد عندما كان عضو في البرلمان السوري وغيره من هذه الأمور، لضرب مشايخ آخرين لأنه كانت مشايخ تتنافس للأسف هذا الحال في مدينة حلب، كانت صهيب الشامي وبعدين هو أحمد حسون فيما بينهم، وحتى كانوا يكيلون لبعضهم المذلات لكي يتقربوا أكثر إلى السلطة، حتى يصل أحدهم كما وصل الشيخ أحمد حسون إلى بشار الأسد عن طريق الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العادية.
1: طيب أستاذ باسم، قانونيا كيف من الممكن اليوم أن تتم محاكمة أحمد حسون وذلك هو بتحريض على القتل وليس هو من قتل؟
2: سيدتي، أول شيء هو جزء من هذا النظام. نحن نعرف نحن أكثر أحكام الأعدام بحسب الشريعة وبحسب القانون الذي يستمد من الشريعة الإسلامية كالقانون السوري يقول بعد أخذ رأي المفتي. يعني حتى أفرع الأمن وحتى الأحكام المحاكم العسكرية وهناك منظمات حقوقية أكدت أن كان هناك رأي لدار الإفتاء في إعدام أشخاص ومنهم معدومين سيد ماي أو معدومين عسكريين أو حتى معدومين آخرين. فبالتالي حتى نحن ننسى كل جرائم السيد أحمد حسون الذي هو متهم فيها ونحكي بس عن رأيه وإفتاءه بقتل الأبرياء إن كانوا في سجون سيد ماي أو تبرير أحكام المحكمة العسكرية التي كانت تصدر بقتل الأبرياء. إضافة أنه في شغلة تانية لازم نحن نعرفها، السرب الكبيرة والكم الهائل وإلى الآن وأنا أتقدم إلى النائب العام في سوريا، هناك شركاء له في مدينة حلب وغيرها من المحافظات يديرون ثروة هائلة من الأملاك لهذا المفتي. كيف حصلت على هذه الأملاك؟ مقابل ماذا؟ من راتبك من الإفتاء أم أنك كشيخ أو كهذه الأمور؟ أكيد لا. يعني كم هذه الثروة الهائلة يبرر حجم التجاوزات التي كانت تحصل. هو لم يكن رجل دين، هو كان تاجر، كان يتلاعب بالسياسة، كان يتلاعب بالأفراد، كان حتى هناك تقارير تشير أنه كان يتقاضى مبالغ مادية هائلة لحتى يصل أهالي المعتقلين إلى فقط خبر عن أبنائهم. وهناك سماسرة إلى الآن في مدينة حلب كانت تتعامل مع السيد أحمد حسون، وهذا طبعا بحسب الأهالي، فقط ليحصلوا على خبر أو لحتى يخرج واحد أبنائهم مقابل كيلو ذهب. يعني تم ورود كثير من هذه القصص وهذه الروايات
1: وهذه التي تواجه اليوم أحمد حسون يعني من قبل محكمة الجنايات الرابعة، هي تواجه تهمتين: التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب، وأيضا صرف النفوذ مقابل المنفعة المادية.
2: أكيد هو كان طرف، يعني هو إذا نفترض رأيه أو مثل ما كانوا يتبجح العديد منهم من سلسلة النظام أننا كنا عبد المأمور، لا، لم تكن عبد المأمور، كنت ترى لقاء عملك هذا، كان لديك ثروة هائلة، كان لديك سلطة، كان عندما يمشي في مدينة حلب أو في مدينة دمشق هناك كم هائل من الحراسة. يعني إضافة

0: الرسائل اللي كانت توجه كان هو اصلا صورته مرتبطه بعناصر مجرمه كالنمر. يعني شفنا تسجيل صوتي يبارك عمل النمر بعد العمليات التي قام بها بقمع الشعب والقاء البراميل، ونشر شادي حلوه وقت هذا يعني تسجيل معروف، وكمان زهير اللي حكى عنه من شويه ضمن التقارير زهر الدين. فهو مشترك هو ضمن هذه الصوره. لنحن نتحدث حسب القانون، اول شيء هو كمحرض، هو كمتدخل، وهو اساسا كمشترك. يعني التدخل والاشتراك والتحريض هذه الجرائم كلها، لأنه ليس هناك يعني حسب الجريمة وحسب أحكام الجنايات، إذا أخذنا الجريمة العادية ليس كل من رفع سلاح وقتل فلان هو فقط القاتل، هناك من حرض، هناك من شارك، هناك من جهز، هناك من وعد الحاضنة الجرمية. والسيد أحمد حسون هو من أعد الحاضنة الجرمية لجرائم الأسد بتبريراته باتفاقياته بظهوره مع الإيراني. أساسا آخر تبرير له وهو مستفز كان كل السوريين عندما كان يبكي عندما تلقى خبر استشهاد كما وصف السيد حسن نصر الله، وأن له الفضل وأنه قاوم وأنه عمل وأنه وأنه وأنه وأشياء طيب. أخرى حتى أن السيد أحمد حسون يعني تطاول على المنصب، منصب المفتي الموجود مثل ما ذكر في التقرير.
1: تفضل أستاذ باسم بالبقاء معنا، أنتقل إلى أمام المحكمة مع مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، حدثنا لماذا قطع بث هذه المحاكمة اليوم؟
2: نعم كاترين، يعني الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام المخلوع كانت قد بدأت في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ويعني كانت يعني تجري مجريات المحكمة بشكل توجيه الاتهامات بشكل مباشر لفعت هنا في محكمة الجنايات الرابعة بالعدلي بدمشق. كاترين، يعني قطع البث المباشر هو يأتي ضمن برنامج حماية الشهود الذي يعني يتيح للشهود
3: المحكمة من قطع البث المباشر ل يعني عمليات نقل المحاكمة بشكل مباشر من داخل القاعة. طبعا قطع البث المباشر هو لضمان سلامة هؤلاء الأشخاص الموجودين داخل القاعة ولعدم يعني إظهار وجوههم في أثناء قيامهم أيضا بتقديم يعني أقوالهم أمام القاضي ضمن محكمة الجنايات الرابعة. طبعا كاترين، يعني جميع المحاكمات الأخيرة التي جرت حقيقة كانت تجري بنفس الطريقة، تقوم أو يقوم القاضي بإيقاف البث المباشر وإخراج وسائل إعلام من داخل قاعة المحكمة للحفاظ على سلامة الشهود الموجودين ضمن برنامج حماية الشهود الذي يعني بدأ مع بداية المحاكمة الأولى أو الجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب. طبعا كاترين، يعني اليوم حقيقة التجديدات الأمنية هي تجديدات أمنية أكبر في محيط القصر العدلي هنا كما نشاهد في العاصمة دمشق. محاكمة مفتي النظام حقيقة مهمة لكثير من السوريين، اليوم نشاهد حقيقة أيضا في الشارع السوري اهتمام أكبر، كثير من السوريين وصلوا كانوا يريدون أن يشاهدوا لحظة إدخال مفتي النظام المخلوع إلى قاعة المحكمة، لكن يعني وزارة الداخلية حقيقة تقوم بفرض طوق أمني شديد ويعني فرض أيضا ونشر عدد كبير من العناصر الأمنية في محيط القصر العدلي لضمان حماية المتهم أثناء دخوله إلى القاعة، أيضا لضمان حماية الشهود. هناك عدد من الشهود الذين سيحضرون هذه الجلسة وأيضا سيقومون بالإدلاء ب يعني أقوالهم، وأيضا النيابة العامة كانت قد قدمت مرافعتها بشكل مباشر وقدمت أيضا مجموعة من الحقائق والأدلة التي يتم من خلالها يعني توجيه التهم بشكل مباشر لمفتي النظام المخلوع الذي كان هو يعني طيلة سيطرة النظام أو طيلة فترة الثورة السورية من يقوم بتوجيه ويعني إدارة المؤسسة الدينية كالمفتي العام للجمهورية العربية السورية خلال فترة نظام بشار الأسد المخلوع. كاترين، المحكمة ستستمر، هي بدأت في الساعة 11، ممكن أن تستمر لمدة ساعة أو أكثر على يعني ما كنا نشاهده خلال المحاكم أو الجلسات السابقة. ضمن هذه الجلسات أو ضمن هذه الجلسة بالتحديد اليوم سيتم استكمال يعني السماع القاضي للشهود الذين سيحضرون، إضافة إلى هذا أيضا سيكون هناك نتائج نهائية لهذه الجلسة يعني نتمكن من معرفة حقيقة قورة انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام السابق يعني أحمد حسون. هذه الجلسة هي الجلسة الأولى وسيتم كما ذكرت من خلالها يعني تقديم

0: الاتهامات بشكل مباشر من قبل القاضي، ومن ثم تقديم المرافعة لي يعني بيانها الختامي في نهاية هذه الجلسة.
1: تفضل أيضا بالبقاء معنا عبادة. سأنتقل مجددا إلى ضيفي الأستاذ باسم. أستاذ باسم، برأيك إلى أي مدى هذه المحاكمة اليوم تعتبر جزءا من العدالة الانتقالية في سوريا، من مسار العدالة الانتقالية؟
2: أنا برأيي مهم كثير، ولكن أنا كنت وما زلت أختلف عن العدالة الانتقالية. أنا برأيي كان لازم القضاء السوري يكون صاحب اختصاص، وليست هناك هيئة معينة هي تتابع إجراءات العدالة الانتقالية لأشخاص معينين، لكي تعطي هذه الأحكام مصداقية باسم الشعب العربي السوري، وبالتالي لكي تكون في المستقبل حتى تتم محاكمة هذه الأشخاص حتى عالمياً، لأنهم ارتكبوا جرائم حرب. نحن عم نحكي عن جريمة كتير مهمة كمان لم يذكرها التقرير ولا السيد القاضي ولا حتى النائب العام، وارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي أيضاً. هو كان جزء ومحرض، وحتى فعلاً إذا ثبت أنه كان يعطي رأي بإعدام هؤلاء الأشخاص هو يجب أن يعاقب. يعني هو هذه العقوبة يجب أن تعمم، ويجب أن تكون عالمية مثل هذا الشخص في يعني. وللغريب أنه تحت عباءة الدين وتحت ساتر الدين وتحت عمامة يحترمها العديد من السوريين، ويجب أن تكون ذات منصب حيادي، ويجب أن تكون ذات وحدة وطنية، لكنه تمادى أكثر وأكثر ليتقرب من تلك السلطة. أساساً هو كان له زيارات إلى فرنسا، بعتقد حتى في مرحلة الثورة وغيرها كان بيقدر يهرب، لا هو توسع أكثر وتغمق أكثر لحتى يكون جزء من هذه المنظومة لكي يستفيد مادياً، لكي منصب، لكي كذا للسلطة. يعني أنا لا أفهم لشيخ مثله أنه تعميم السلطة لهذا الحجم، وخصوصاً أنه قد فقد أحد أولاده، وكان هناك وسماه اتهم العصابات الإرهابية وغيرها، وكل ما كان يظهر على منبر يدافع عن الدولة والدولة السورية، والكل يعلم أن الدولة هي من قتلت ابنه. يعني حتى هناك تقارير سوف تظهر في المستقبل أن الدولة هي من قتلت ابنه، يعني لكي تركيعه ولكي يضغط عليه أكثر وغيرها من هذه الأمور. لكن هو استمتع، يعني هو استمتع بالإجرام وبرر هذا الإجرام، وحاول أن يخضع الدين والشرع بمسميات أخرى لمجرمين كالنمر وزهر الدين وغيرهم هؤلاء الأشخاص.
1: سأرحب أيضا بضيفي عبد الرحمن العبدالله، المحامي والمستشار القانوني من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. بالبداية أريد التوقف على وجهة نظر حضرتك بهذه المحاكمات التي تجري، وخاصة محاكمة أحمد حسون اليوم.
3: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا لا شك هذه، بغض النظر عن كافة المسميات، هذه المحاكمات هي جزء من انطلاق مسار العدالة الانتقالية. لا شك أن أحمد حسون مفتي البراميل، مفتي النظام البائد، ووسيم الأسد أحد شبيحة النظام البائد، وعاطف نجيب أحد أركان الأمنية الذي كان تابعا للنظام البائد، كل هؤلاء تورطوا في جرائم ضد الشعب السوري، في جرائم ضد الثورة السورية، قاموا بالمشاركة، بالتدخل، بالتحريض، بالقتل، بكافة أنواع المساهمات. فهؤلاء متورطون يعني بحسب لوائح الاتهام بحقهم، بحسب الشهادات المتواترة، بحسب ما رشح من أدلة ومن وثائق ومن فيديوهات. لذلك فاليوم هذه تعتبر مسار العدالة الانتقالية، وهذه الغرف يعني غرفة محكمة الجنايات الرابعة هي محكمة جنائية عادية، ولكن مؤهلة لتقود بداية مسار المساءلة في مسار العدالة الانتقالية المتعدد المسارات. بطبيعة الحال يتولى هذه المحكمة قضاة ومستشارون يعني لهم باع في العمل الثوري والعمل الحقوقي خلال الثورة وتوثيق الانتهاكات، فلهم يعني خبرة في موضوع العدالة الانتقالية. فهذه المحاكمة هي محاكمة عدالة انتقالية، هي جزء من هذا المسار، مسار المساءلة والحقيقة، وبالتالي فهي يعني تسير على المسار الصحيح، وتستند فيما تستند إليه من اتفاقيات دولية من توصيف لجرائم الحرب وجرائم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى التوصيفات الموجودة في القانون الوطني، قانون العقوبات العام، من جرائم قتل وتشكيل عصابات وحوائج وإرهاب وخطف مؤدي القتل وتعذيب مؤدي القتل واضطهاد.
1: أستاذ عبد الرحمن، اسمح لي بالحديث عن كل هذه الجرائم بالتعرف أكثر مع انطلاق محاكمته. نتعرف سوية على أحمد حسون.

0: بالعودة إلى مراسلنا من أمام المحكمة عبادة. عبادة، حدثنا عن الأجواء الأمنية أمام المحكمة، كيف تبدو؟
1: طبعا كاترين، يعني اليوم حقيقة تشهد المنطقة المحيطة بالقصر العدلي بدمشق انتشار أمني واسع لقوى الأمن الداخلي هنا في هذه المنطقة بالتحديد، وهي من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان، وأيضا يعني توجد فيها حركة مرورية دائمة. يعني حقيقة الفرض طوق أمني يعتبر صعب جدا، وعلى الرغم من هذا تقوم قوى الأمن الداخلي منذ صباح اليوم بإقامة يعني طوق أمني في محيط القصر العدلي هنا لضمان حماية إقامة هذه المحكمة بشكل يعني سلس وآمن. طبعا يعني قوى الأمن الداخلي أيضا عملت خلال الساعات الأخيرة على يعني ضمان أن يستمر عمل القصر العدلي هنا، يعني على الرغم من وجود المحكمة أو عمل محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بدمشق، إلا أن القصر العدلي في باقي أقسامه ومحاكمه يعمل أيضا بشكل طبيعي وسلس.
0: عبادة، عذرا على المقاطعة، ولكن هل ما تزال مستمرة هذه المحاكمة لحسون حتى اللحظة؟
1: نعم بالتأكيد مستمرة إلى هذه اللحظة، يعني إلى هذه اللحظة لم تنتهي المحاكمة، لم يتم إخراج المتهم والشهود وباقي أعضاء يعني النيابة من قاعة المحكمة. بالتحديد محكمة الجنايات الرابعة هي مستمرة بهذه الجلسة، ممكن أن تستمر الجلسة حتى الساعة 12 من ظهور هذا اليوم تقريبا. الجلسات كاترين يعني هي تتراوح بين الساعة والساعة والنصف، هذه الجلسة ممكن أن تكون أسرع من الجلسات السابقة على لاختلاف وضع هذا يعني المتهم عن المتهمين الباقيين، وأيضا لاختلاف وجود الشهود. يعني طول مدة المحكمة وبقاء المتهم واستمرار الجلسة يعتمد على عدد الشهود الموجودين. خلال جلسة وسيم الأسد يوم الأمس كان هناك عدد كبير من الشهود الذين حضروا من عدة مناطق سورية، كان بعض الشهود من يعني وجهت إليه أو كان قد تعرض لتعذيب مباشر من قبل الميليشيا التي كانت تابعة لوسيم الأسد. اليوم ممكن أن يختلف الأمر بالنسبة لمفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، هناك بعض الشهود الخاصين وهناك أيضا بعض الشهود التابعين للحق العام، لكن بالعموم الجلسة إلى الآن مستمرة، ممكن أن يعني تنتهي في وقت قريب، ويعني هي جرت حقيقة بنفس الطريقة التي كانت تجري فيها الجلسات السابقة، مع وجود تعزيزات أمنية حقيقة وتجديدات أمنية في محيط القصر العدلي على يعني أكثر من الجلسات التي سبقتها خلال اليومين الماضيين.
0: أعود إلى ضيفي الأستاذ باسم. أستاذ باسم، من بين لائحة الادعاء التي وجهت إلى أحمد حسون هناك أيضا يعني توجيهات مباشرة له بأنه حرض على العنف بأوروبا، إلى أي مدى هناك أدلة على ذلك؟
2: سيدتي، فعلا هو له تسجيل عندما قال إن إذا ضرب صاروخ في سوريا سوف تضرب سوريا أوروبا بصورة ثانية، يعني هو لتهويل المشهد، لتهويل قوة النظام البائد. هو مثل ما قلت لك جزء من هذه المنظومة المجرمة، نظام الأسد، إن كان الأب وإن كان الابن حتى، يعني هو تاريخه حافل، إن كان عندما في قاعة البرلمان وغيرها، وحتى بالتصفيق، وحتى وقت مات باسل الخطبة العصماء. بالعكس أنا كنت بتمنى يضل البث لحتى نشوف رده، لأنه لطالما هو كان متفوه ومتحدث للدفاع عن هذا الظالم، للدفاع عن هذا الشيطان، كنت أتمنى أن أرى ردة فعله، أو أنه كيف سيدافع وكيف سيبرر هذه الأفعال أمام الشعب السوري. يعني يحق لنا نحن كسوريين أن نسمع من هذا الشيطان المعمم الذي كان يوما ما يدافع عن شيطان أكبر منه وهو بشار الأسد ونظام بائد، كيف سيرد؟ كيف اليوم سيستخدم هذا الخطاب الديني ويستند إلى آيات قرآنية وأحاديث شرعية ليبرر هذا الإجرام؟ يعني أنا برجع بكرر، يا ريت نسمع ردة فعله بالتهم اللي توجهت له.

0: لأنه هو
1: فقط
0: أفضل
1: للتنويه أن البث قطع فقط لحماية الشهود. أستاذ باسم، أيضا تحدثت قبل قليل عن نقطة بأن هناك يعني كان لديك ملاحظات على هذه المحاكمة، لو تفسر لنا أكثر.
0: سيدتي أنا بس إنه نحن نحكي على نظام عالمي أو كنظام محاكم عالمية، إنه يكون المسار ضمن ما يسمى العدالة الانتقالية بهيئات خاصة وتصدر أحكام خاصة هو دوليا، يعني سيكون هناك تآمر على تلك الأحكام. دائما المحاكم الدولية تأخذ عليها أنها صدرت فترة معينة، هي محكمة خاصة لتصدر أحكام خاصة لتبرر أفعال خاصة. لا، أنا كنت أتمنى أن لا تكون هذه محركة من قبل العدالة الانتقالية، أو لا تكون العدالة الانتقالية أساسا هي مرسوم صادر رئيس الجمهورية لمحاكمة هؤلاء. يجب أن يكون القضاء السوري، القضاء الجنائي نفسه وصاحب الاختصاص. يعني شيء حلو اليوم نشوف المحكمة في دمشق، المحكمة الرابعة هي من تصدر، ما هي من تنظر فيها تلك، لكن ليس من العدالة الانتقالية أو مرسوم. لكي لا نعيب في المستقبل يجب أن يخضعوا كباقي المجرمين السوريين من ارتكبوا تلك الجرائم. أنا بفهم أنه هناك خصوصية لارتكاب جرائم حقوق الإنسان وتحريض على العنف وقتل وغيره، لكن يجب أن نحترم القضاء السوري نفسه وخصوصي الجزائي منه والمدني، وأن لا يكون هناك أحكام خاصة وهيئات خاصة تصدر هذه الأحكام على هؤلاء، لأنهم مجرمين بحسب القانون السوري، ويجب أن تتم متابعة هذه الأحكام في المستقبل في المحاكم الدولية أيضا، لأنه هم لهم أملاك أيضا. يعني نحن ليش أنا أعيب على هذه الحركة؟ لأن هؤلاء الناس قد يكون، وأنا أؤكد أن لهم أملاك أو أموال خاصة مهربة خارج البلاد، فبالتالي إذا أرادت سوريا أن تحصل على تلك الأموال يجب أن تكون قد حصلت على حكم قضائي غير معيب أمام تلك المحاكم أو أمام تلك الجهات الرسمية في الخارج، لكي فعلا تتمكن من إرجاع تلك الأموال في المستقبل. يعني أنا دائما يجب أن نحترم التفاصيل لكي لا نضيع في الأخير في النتائج.
1: أستاذ عبد الرحمن، هل تتفق مع ما قاله الأستاذ باسم؟
2: بصراحة لا أتفق مع الأستاذ باسم، مع احترامي لرأيه. يعني هو يتحدث أن هذه هيئة خاصة أو استثنائية. نحن اليوم الإعلان الدستوري نص على منع وجود قضاء استثنائي. هذا قضاء عادي لكن يمشي بمسار العدالة الانتقالية، هو ليس قضاء دولي وليس قضاء استثنائي وليس قضاء مخترع. هذه المحكمة هي محكمة ضمن غرف محاكم الجنايات التابعة لمجلس القضاء الأعلى في عدلية دمشق. فهذه محكمة عادية، يعني حسب الأصول المحاكمات الجزائية، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، فهي تتبع هذه الأصول، تستفيد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية، تستفيد من الإعلان الدستوري باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان، وبالتالي نحن نكون أمام محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات السوري، ولكن بتوصيف أن هذا من ضمن مسار العدالة الانتقالية. هذا لا يؤثر على طبيعة المحاكمة ولا يؤثر ولا يجعلها استثنائية ولا يجعلها محاكمة غير نظامية، لكن هذه يجعلها جزء من مسار العدالة الانتقالية، مما يساهم أيضا. اليوم نحن نعلم أن مسار العدالة الانتقالية ضروري جدا من أجل النهوض بالبلاد، من أجل تعزيز السلم الأهلي، من أجل الانتقال إلى مرحلة البناء بعد أن يتم المكاشفة والحقيقة والاعتذار والصفح ثم جبر الضرر. من ضمن هذا المسار هناك المساءلة والمحاكمة والحكم على كبار المجرمين، وهذا يستدعي وجود محاكمات. إن كانت توصيف عدالة انتقالية لا يغير من طبيعة أنها محاكمة وفق الأصول ووفق الأصول المرعية، تؤخذ فيها كافة الإجراءات العلنية ووجود دفاع، حق الدفاع المقدس، ويعني حق الادعاء الشخصي، ويعني وجود النيابة العامة، وجود رقابة يعني حقوقية ووسائل إعلام في بعض الجلسات ما عدا التي تتصف في بعض السرية، أو يعني السرية خاصة هي ليست سرية، يعني أطراف الدعوة يستطيعون الاطلاع على مجريات الدعوة السرية، لكن حتى هناك حفاظا لبعض الشهود من خلال برنامج حماية الشهود، أو من خلال بعض الحالات الخاصة. ما شاهدنا بأول أمس كان هناك شاهد تعرض لتعذيب وحشي، يعني

0: بأسلوب اغتصاب جنسي بآلات معينة، هذا يؤثر على يعني هذا الشخص إذا كان أعلن عن شخصيته في المجتمع قد يتأثر يتضرر من ذلك. فكان هناك طبيعة خاصة لوجود بعض الأمور السرية خلال إجراءات المحاكمة، ولكن المحاكمة هي علنية.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، ما المسؤولية القانونية التي من الممكن أن تثبت على أحمد حسون، وخاصة أنه هو شخصية دينية ثبت أنه حرض وابتزى وانتهك يعني؟
0: بصراحة اليوم المفتي النظام البائد أحمد حسون هو يعني ربما قد يكون جرمه أشد حتى من رأس النظام البائد، لأنه هو يجمع بين المشاركة والتدخل والتحريض. نحن نعلم أن التحريض هو جرم مستقل، فاليوم أنا إذا حرضت على شعب أو على فئة أو على مكان لتدميره أو لتشريده أو لقتله، أنا أكون أشد من الفاعل، لأن الفاعل قد يكون مسلوب الرأي. يعني أنا قد أحضر طفل صغير دون العاشرة من عمره وأعطيه سلاح حربي وأوجهه لإطلاق النار على شخص، فهنا الطفل لا يعاقب، يعاقب الذي حرض هذا الشخص بعقوبة فاعل القتل وجريمة القتل. إذن اليوم هذا المفتي قام بالتحريض على يعني بالقتل، برر جرائم القتل بالبراميل والكيماوي وغير ذلك، دعم وأيد هذا النظام بكافة جرائمه، أيد دخول الميليشيات الطائفية وناصرها، وأيضا قام بجريمة خطيرة بحق المجتمع، سمح بالتشيع وأيده وإدخال عادات غريبة وعادات يعني مخالفة للآداب العامة والنظام ولضمير المجتمع، وسمح بتغلغل يعني أفكار خرافية وأفكار عنصرية وأفكار طائفية إلى المجتمع، رغم أنه كان يجب عليه أن يكون هو حمى النظام العام والآداب والأخلاق العامة والآداب العامة، ولكنه فعل خلاف ذلك. لذلك هو ارتكب كل هذه الجرائم ومتورط بمعظم جرائم النظام البائد. نعم.
1: طيب أستاذ باسم، ما الخطوة المرتقبة أيضا خلال هذه المسارات من العدالة الانتقالية؟ شهدنا أكثر من محاكمة، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ باسم، بالعودة إليك أستاذ عبد الرحمن، وأيضا نفس السؤال، الخطوة المرتقبة بعد هذه المحاكمة اليوم؟
0: طبعا المسار سيمضي، نحن نعلم أن كل محكمة يعني كل محكمة لها إجراءات حسب الأصول. اليوم هو تلاوة قرار الاتهام والاستماع الأولي لجواب المتهم على قرار الاتهام، ستلي ذلك الجلسات يعني أقوال النيابة العامة، ثم يتم الاستماع وطرح أدلة الحق العام وأدلة الادعاء الشخصي والاستماع إلى الشهود والبينات، ثم يكون هناك مرحلة أخيرة هي حق الدفاع، ويعني الدفاع يقدم دفاعه المتهم أو وكيله، ثم ترفع الجلسة إلى النطق بالحكم في جلسة خاصة بالحكم. نعم.
1: أستاذ عبد الرحمن، يعني بالحديث عن مسار العدالة، شهدنا أيضا خلال الأيام السابقة توترات ميدانية في الشارع السوري تضغط على مسار العدالة الانتقالية، كيف من الممكن اليوم تهدئة الشارع؟
0: نعم، لا شك، لا طبعا، اليوم وجود هذه المحاكمات لبعض رموز النظام البائد تساعد وتساهم بتخفيف الاحتقان الشعبي. بصراحة يعني الشارع معه حق، اليوم هو ليس على دراية بما يحصل يعني في الكواليس. اليوم هناك أكثر من 6000 موقوف على ذمة قضايا جرائم النظام البائد من ضباط وعناصر أمن وعناصر جيش، هؤلاء هم يعني التجربة معهم التحقيقات. اليوم أنت عندما نريد أن نحقق مع 6000 شخص نريد كوادر، أعداد كبيرة من الكوادر. نحن اليوم لدينا أجهزة وليدة، اليوم جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمباحث الجنائية، هذه كلها أجهزة وليدة، فهذه يعني تحتاج إلى وقت لاستكمال أعمال التحقيق، لأن كل موقوف من هؤلاء المواقيف لديه كم كبير من البيانات والمعلومات والشبكات

0: يعني التي يعني تكون تظهر خلال التحقيق، قد تكون هو من ضمن لها أو من الفلول وغيرهم. وكثير من المعلومات التي كانت مخفية في فترة يعني النظام البائد، فاليوم التحقيقات تحتاج إلى سنوات ربما. لكن من الجيد أن نبدأ بالمحاكمات أولا بأول، ولنؤكد ذوي الضحايا وأولياء الدم أنه لا يوجد إفلات من العقاب. المسار العدالة انطلق وسيمضي، لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد. لدينا نحن يعني دولة وليدة، تعتبر 14 عام من الحرب الطاحنة، قبلها ذلك 5 إلى 6 عقود من الدكتاتورية والقهر وحكم الطائفي وحكم الحزب الواحد والشخص الواحد. إذا نحن اليوم دولة وليدة، فاليوم هناك أولويات، فلا نستطيع اليوم أن يعني أن تفعل الدولة كل شيء. ونحن ندعو كل متضرر وكل ولي دم أن يقدم كل ما لديه من أخبار ومعلومات، ويراجع فيها النيابة العامة، ويراجع فيها الجهات المختصة وإدارة مكافحة الإرهاب. ولمن لا يستطيع أن يوكل محامي، دعت نقابة المحامين وبكافة فروعها كل متضررين النظام البائد، جرائم النظام البائد، أن يراجعوها لتقوم بالتوكل عنهم مجانا وبلا مقابل.
1: طيب
0: كل
1: بهذه
0: من
1: النقطة
0: تضرر.
1: اسمح لي بالانتقال مجددا إلى ضيفي الأستاذ باسم. أستاذ باسم، كيف من الممكن اليوم ضمان محاكمة عادلة وغير انتقامية؟
2: سيدتي، أنا مثل ما قلت لك بالأول، يعني أنا لا أتفق مع الزميل بأنه لا هي محكمة غير خاصة، لا هي محكمة خاصة، والدليل أن وزارة العدل استجابت لطلبات الشارع عندما نزلوا إلى الشوارع وقررت باستحداث غرف للعدالة الانتقالية في كل قصر عدلي موجود في محافظة. فبالتالي كانت محكمة خاصة لأنه كانوا ذوي الدم وأهالي وذوي الأهالي يتقدمون بشكوى، وكان النائب العام في دمشق أو في حلب وغيره يقول أنا لست صاحب اختصاص، وهناك الكثير من المعارض التي تقدمت ضد شبيحة مع أدلة ومستندات ولم تحرك إلى الآن. فبالتالي هذا سبب نزلات الناس إلى الشارع، لأنها كانت تعامل مسار العدالة الانتقالية كمحكمة خاصة وليس كمسار عدالة. يعني نحن ما شفنا سرعة بقسم الجرائم الإلكترونية وإمضاء النائب العام باعتقال السيد حسان مثلا، ما شفناها بالسرعة نفسها اللي كانت في اعتقال الناس الموجودين من الشبيحة المتورطين يلي الناس قامت في الشوارع لحتى تأخذ حقها بوقتها. فبالتالي الناس انتبهت أن مسار العدالة الانتقالية هو أبطأ مما يكون أمام كم الأفواه الذي كان بدأ أن يكون في دمشق. وحتى دليل على كلامي أن وزارة العدل الآن تجري مراجعات لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من هذه القوانين، وأنه نقول ما عندنا كادر من القضاة، هذا لا، هذا معيب. يعني أنت ترك حقوق الناس الباقي غير مسائل العدالة الانتقالية في يد قضاة شبيحة أن تتعامل مع حقوق الناس بلا مبالاة؟ أكيد لا. أنت يا أما بتكون دولة جاهزة لإصدار تلك القوانين، يا أما كل القضايا بتحطها على جنب وبتقول أنا هذه المسار العدالي واقف. لهيك أكرر للمرة يعني للمرة الألف، وشكرا طبعا لوزارة العدل عم تاخذ كل هذه الملاحظات بالحسبان وتعيد النظر بنظام التقاضي في سوريا. يجب أن يكون القضاء السوري مختص، ليس هناك عدالة انتقالية وغير عدالة انتقالية. احنا شفنا بهولندا كيف تم إلقاء القبض على القطريب الذي كان أكثر من 10 ضحايا اشتكوا ضده، وفعلا هو تم اعتداء عليهم في صيدنايا واعتقالهم، وتمت المحكمة الجنائية العادية في هولندا هي من أصدر القرار، وليس هناك مسار عدالة انتقالية وغيرها من هذه الأمور. يعني يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا، نحكي الحقائق بمسمياتها. عندنا 6000 موقوف، على ويكونوا 100,000 موقوف، لكن الشعب يرى ما أمامه. هو عم بشوف الشبيح ماشي جنبه بالشارع، بنفس الوقت بشوف بعشر دقائق برجع بكرر شخص ارتكب شتم فلان بمسكوب باعتقلوب 5 أيام تطلع مذكرة من النائب العام. طب كيف؟ يعني هي سياسة الكيل بمكيالين بالقضاء السوري هي من أرعبت الشارع، وهي من خلته ينزل على الشارع لحتى يطلب بحقه. وفعلا استجابت العدالة، وزارة العدل، لكل هاي المطالب، وأكرر مرة أخرى، وأحدثت غرف خاصة لاستقبال ما يسمى بمسار العدالة الانتقالية، لأنه أساسا كنت أنت بأي محافظة بتروحي ما بتقدري تقدمي هذا البلاغ.
1: شكرا جزيلا لك باسم سالم، محام وباحث في الشأن القانوني، كنت معنا من قبرص. والشكر موصول أيضا لضيفي عبد الرحمن العبدالله، محام ومستشار قانوني من دمشق. مشاهدينا، ختام هذه التغطية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها ضمن مسار محاسبة رموز النظام المخلوع، انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد حسون في القصر العدلي بدمشق وتوجيه تهم التحريض على قتل السوريين وإثارة النعرات الطائفية. يشتبه بصلتها بتنظيم داعش، أستراليا تسمح لآخر امرأة أسترالية عالقة في سوريا.

0: أهلا بكم في التفاصيل. انطلقت في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث واجه تهما تتعلق بالتحريض على قتل السوريين واستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
1: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه.
0: كما وجهت محكمة الجنايات الرابعة بحق حسون تهم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على اللاجئين في الخارج، إضافة إلى دعوته لجيش النظام المخلوع إلى قصف المناطق المدنية.
1: كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا ضد المدنيين في المناطق الثائرة على النظام البائد واللاجئين الفارين من بطش هذا النظام، كما طلبت على قناة الإخبارية السورية في حينها من المدنيين في مدينة حلب الشرقية أن يقوموا بإخلائها، وطلبت من جيش النظام البائد أن يدمر ويبيد كل منطقة تخرج منها قذائف، كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية.
0: هذا وواجه حسون تهمة تأييد التدخل الإيراني والروسي في سوريا، إضافة إلى تهمة دعم شخصيات متورطة بجرائم حرب وإبادة في المدن السورية.
1: كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين، كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعما للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية.

0: ومن أمام القصر العدلي في دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة. عبادة، لو تحدثنا عن مجريات ما جرى خلال ساعات الصباح الأولى في هذه المحاكمة الأولى لأحمد حسون.
1: نعم كاترين، يعني منذ قليل انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام المخلوع، انتهت بعد حوالي ساعة كاملة مستمرة، كانت من بداية منذ الساعة 11 حتى الساعة 12. هذه الساعة كاملة كانت هي الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون، وضمت حقيقة في بدايتها توجيه الاتهامات بشكل مباشر من القاضي، ومن ثم مرافعة النيابة العامة في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. إضافة إلى هذا أيضا أقوال المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام المخلوع، وأيضا حضور عدد من الشهود إلى داخل المحكمة. طبعا كاترين، أحمد بدر الدين حسون كان قد ألقي القبض عليه في آذار من العام الماضي 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي. قوى الأمن الداخلي قالت بأن أحمد بدر الدين حسون بحقه مذكرة توقيف واعتقال، وعلى أثرها تم إلقاء القبض عليه. ومن ثم كان هناك مجموعة يعني حقيقة من يعني قامت خلالها قوى الأمن الداخلي بالاعترافات ونشرها، لكن كان هناك مطالبات بأن تكون هناك محاكمة رسمية لأحمد بدر الدين حسون، واليوم هي أولى الجلسات التي انطلقت في الساعة 11. طبعا محكمة الجنايات الرابعة بدمشق كانت قد ضمت مجموعة من المحاكمات، قد سبقت محاكمة أحمد بدر الدين حسون، أهمها محاكمة وسيم الأسد وعاطف نجيب، ويعني تعتبر يعني محاكمة أحمد بدر الدين حسون حقيقة مهمة جدا لكثير من السوريين الذين كانوا ينتظرون هذه المحكمة وهذه الجلسة. شاهدنا اليوم حقيقة عشرات السوريين الذين وصلوا إلى محيط القصر العدلي لمشاهدة إدخال وإخراج أحمد بدر الدين حسون من داخل القاعة. طبعا هذه اللحظة كاترين يعني قامت قوى الأمن الداخلي بإخراج المتهم أحمد بدر الدين حسون من القصر العدلي بدمشق، كان قد وصل قبل الساعة 11 وحضر هذه الجلسة، والآن تم إخراجه خارج المحكمة بعد نهاية الجلسة الأولى. طبعا أحمد بدر الدين حسون متهم بعدة قضايا، أهمها التحريض على قتل السوريين، وأيضا يعني التحريض على القصف، قصف المناطق السورية خصوصا مناطق حلب، إضافة إلى يعني الإفتاء والاستعمال يعني الصفة الرسمية لغير أماكن أو لمهمات غير رسمية. هذه جميع هذه التهم حقيقة أيضا يضاف عليها من مجموعة من التهم هي دعم النظام المخلوع في كثير من المواقف، أهمها المواقف التي قام من خلالها النظام المخلوع بقصف السوريين في عدد كبير من المناطق، وأيضا دعم النظام في قصفه واستهدافه المدنيين بالبراميل، حتى يعني كثير من السوريين حقيقة الذين وصلوا اليوم إلى محيط القصر يعني يطلقون صفة مفتي البراميل على أحمد بدر الدين حسون، الذي يعني أو الذين كانوا أيضا ينتظرون هذه المحاكمة وأن يشاهدوا مجريات أخرى يعني العدالة الانتقالية في سوريا. طبعا هذه الجلسة سيكون لها أيضا جلسات أخرى خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة العدل، ويعني وزارة العدل كانت قد صرحت سابقا بأن هذه الجلسات التي يعني أتت متتالية يعني بعد متتالية خلال 3 أيام تأتي في مسار تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة ويعني تحقيق العدالة مع ويعني محاكمة عدد من أهم رموز النظام المخلوع الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال العام الماضي.
0: عبادة، هل لديك أي معلومات حول عدد الشهود الذين كانوا اليوم في الجلسة؟
1: حقيقة كاترين لا يوجد يعني أرقام لعدد الشهود الذين يحضرون جلسات محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. خلال الجلسات الماضية حقيقة كنا قد شاهدنا عدد كبير من الشهود في محكمة عاطف نجيب بسبب يعني طلب النائب العام بدمشق من أهالي درعا بتقديم ادعاءاتهم ويعني ادعائهم بشكل مباشر على عاطف نجيب الذي كان يعني يترأس فرع الأمن السياسي بدرعا خلال فترة بداية الثورة السورية، لكن الأمر مختلف حقيقة بالنسبة لوسيم الأسد وأحمد بدر الدين حسون. هذا الأمر يختلف من يعني شخص إلى شخص، خصوصا الأشخاص الذين لم يكن لديهم صفة رسمية عسكرية أو أمنية، الأشخاص الذين كانوا يتبعون لمؤسسات أخرى كالمؤسسات الدينية وغيرها، الذين يحضرون من الحق العام سيحضرون للإدلاء ب يعني مجموعة من الأقوال لفترات معينة زمنية كان خلالها الأشخاص على رأس عملهم، وأيضا هناك شهود كانوا على صلة مباشرة ب يعني المتهمين الموجودين في قفص العدالة. طبعا كاترين يعني المحكمة خلال الثلاث أيام كانت تقطع البث المباشر لحظة يعني بدء حديث المتهم، لأنه سيتليه أو يأتي بعده حقيقة دخول الشهود إلى محكمة الجينات الرابعة، وبحسب يعني برنامج حماية الشهود في هذه المحكمة فإنه يمنع أي تصوير أو نقل مباشر من داخل قاعة المحكمة. حقيقة لم نتمكن من معرفة العدد اليوم، ويعني حتى يعني أقوال المتهم لم يتم بثها على وسائل التواصل أو على صفحة يعني وزارة العدل السورية، لكن سيتم نشرها لاحقا بحسب وزارة العدل، سيتم نشرها حتى يعني يكون هناك اقتطاع للحظة دخول الشهود إلى داخل قاعة المحكمة.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من أمام القصر العدلي بدمشق. وحول الموضوع أيضا أرحب بضيفي عمار عز الدين، عضو مجلس نقابة المحامين في حمص. أهلا بك معنا أستاذ عمار. بالبداية، ما ملاحظاتك حول محاكمة اليوم؟
2: تحياتي لك أستاذ كاترين ولمتابعي تلفزيون سوريا. طبعا المحاكمة تأخذ أهمية كبيرة، وذلك لسببين رئيسيين. أولا أنها ترسخ أن نهج الدولة السورية الحالي أنها تمضي بخطوات متسارعة نحو ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق والعمل بعزم ومسؤولية على تلبية تطلعات السوريين. وهذه المحاكمات مثل ما صرح السيد وزير العدل ليست سوى محطة من مسار وطني متكامل وشامل، وهو ما عملت عليه الحكومة السورية على وفاء بعهدها للسوريين بأن تبقى العدالة نهجا ثابتا وأن تمضي مؤسسات الدولة بثقة وحزم نحو بناء دولة القانون والمؤسسات. وتأتي في السبب الآخر أن هذه المحاكمة لم تحاكم من هو متورط كأمني أو عسكري، بل حاكمت من كان يدعم النظام البائد بإجرامه ويشرع قتل السوريين ويغطي غطاء شرعيا سواء دينيا أو إعلاميا. لاحقا سوف يحاكم الأشخاص الذين كانوا أيضا يتخذون نهج حسون بموضوع مساندة النظام البائد. فهذه رسالة مهمة جدا، أن ليس القاتل فقط من هو حمل البندقية أو المدفع أو الرشاش، ولكن من قام بالتحريض على قتل السوريين وتهجيرهم قسريا سوف يحاسب، وأن المحاسبة قادمة لا محالة. أود أن أوضح وأصل قانونا بعجالة، اسمح لي الأستاذ كاترين، أن المحاكمة جاءت بشكل مهم جدا بتناغم مع لائحة الاتهام بين القانون الدولي وهو ما استندت عليه المحكمة بنص المادة 12 بما يسمى كشف الحقيقة التي عملت عليها المحكمة بموضوع توصيف هذه الجرائم كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك لأن المادة 12 نصت على أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية ومن ضمنها اتفاقيات جنيف عام 1969 وخاصة الاتفاقية الرابعة، وبالتالي هذه الأفعال التي قام بها المجرم حسون تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ولكن أخذت القانون الوطني السوري في وسط هذه الأفعال وفق قانون العقوبات السوري واستندت إلى استخدام النفوذ بالإضافة إلى موضوع القتل القصد وفق نص المادة 533 عقوبات بالاستناد إلى موضوع التحريض على القتل، واستندت إلى نصوص المواد 216 217 218 219 من قانون العقوبات. هذا التناغم مهم جدا، بالإضافة نص على موضوع عدم تطبيق عدم رجعية القوانين بالنسبة لهذه الجرائم وأن لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، بالإضافة أن المساءلة مستمرة عن هذه الجرائم. ما نخلص إليه بهذه لائحة الاتهام أنها أولا وصفت الجرم بشكل قانوني سليم، عملت على توسيع القاعدة الجرمية وذلك باستناد القانون الجنائي الدولي والقانون الوطني والتناغم الذي عملت عليه المحكمة بوضع لائحة الاتهام، بالإضافة أنها وجهت رسالة مهمة جدا أن المجرم ليس هو فقط من حمل السلاح.

0: فقط للسوريين، ولكن من شد
1: وآثر
0: المجرمين
1: في أرض السوريين. طيب أستاذ عمار، برأيك قانونيا اليوم ما العوائق أمام مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
0: هلا توجد تحديات كبيره يعني بموضوع العداله الانتقاليه، يعني ابرزها انه كميه الانتهاكات كبيره جدا بموضوع الارتكاب التي قام بها النظام البائد، بالاضافه توسع هذه الانتهاكات على كامل الجغرافيا السوريه، بالاضافه للمده الزمنيه الطويله التي ارتكبت في هذه الانتهاكات. فهؤلاء الاسباب الثلاثه يشكلون ملفات ضخمه وتحدي كبير لوزاره العدل والهيئه الوطنيه العدالة الانتقالية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية المفقودين المعنيين بهذا الملف. ولكن نثمن غاليا صراحة يعني وبشفافية دور وزارة العدل وباقي المؤسسات المسؤولة عن العدالة الانتقالية بأنها تقوم بعمل حثيث جدا وجهد كبير لتفكيك هذا الملف. ما شاهدناه بداية بمحاكمة عاطف نجيب ومن ثم وسيم الأسد والآن أحمد حسون، المجرمون الذين أوغلوا بدماء السوريين، ونبشر السوريين أن المحاكمات قادمة لمجرمين آخرين. ولكن تحتاج هذه الملفات إلى تدقيق، تحتاج إلى توسيع القاعدة الجرمية لتتمكن المحكمة من توجيه التهم لهم، ونقول لهم أن المحاسبة قادمة لا محالة لكل من ساند وقتل السوريين وبرر هذه الأجرام، سوف تكون حسابه ضمن القانون وضمن المحاكم وضمن مؤسسات الدولية، وهذا يجب أن نشدد عليه ونوجه رسالة على شاشتكم. يجب أن يكون هنالك تروي بموضوع العدالة. إن تأخرت العدالة ليس مبرر لأي أحد أن يقوم بأن يلجأ إلى الثأر والانتقام. الدولة تقوم بموضوع المحاسبة والمساءلة، ولكن التحديات كبيرة، نعمل سويا حتى نتغلب على هذه التحديات، وكلنا مسؤولين عن تطبيق العدالة الانتقالية لأنها هي الأساس الذي سوف ننجو جميعا كسوريين حتى ننتقل إلى مرحلة المصالحة الوطنية والسلم الأهلي. دون تطبيق المحاسب المسألة لن يكون هنالك سلم أهلي في سوريا.
1: عمار عز الدين، عضو مجلس نقابة المحامين في حمص، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء صلاحية أمر قانوني كان يمنعها من دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن السلطات لم تعد تملك أساسا قانونيا لمنع عودة المواطنة الأسترالية، مؤكدا أنها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها. وأوضح بيرك أن الحكومة ستطبق أعلى مستويات التدقيق والمراقبة المسموح بها قانونيا لضمان حماية الأمن الوطني. يذكر أن أستراليا بذلك قد استكملت إعادة أكثر من 30 امرأة وطفلا من مخيمات شمال شرقي سوريا التي ضمت أفرادا وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم، داعيا الدول إلى الإسراع في استعادة رعاياها.
2: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: وفي سياق الجلسة أوضح علبي أن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
2: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثيرة

0: مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضاً بكل فخر قبل عدة أيام تأكيداً على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
1: قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش إن الحكومة وضعت في بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي إطاراً ناظماً يحدد المسارات التي ينبغي أن تتجه إليها المساعدات والشراكات الدولية في هذه المرحلة. وأوضح قاديش خلال ورشة تشاورية بين جهات سورية وشركاء التنمية في ألمانيا في دمشق أن المسار يتمحور حول استعادة البنية التحتية الحيوية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، مضيفا أن احتياجات التعافي بسوريا واسعة ومعقدة. كما بيّن قاديش أن سوريا تثمن التعاون القائم مع الشركاء الألمان والخبرة التي تمتلكها مؤسسات التعاون الإنمائي الألماني في مجالات حيوية ترتبط مباشرة بأولويات التعافي. قال وزير الخارجية الهولندي توماس برينسن إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح برينسن في منشور عبر منصة إكس أن استقرار سوريا وأمنها يصبان في مصلحة شعبها والمنطقة وهولندا، مؤكدا أهمية حماية حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ومشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وأن الاستقرار يبدأ بتعزيز الأمن وتوفير الفرص وضمان تكافؤها لجميع أفراد المجتمع. بحث وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق والسفير التركي في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وخلال لقائه ناقش الجانبان فرص التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وتلبية الاحتياجات السكنية، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم الدعم في مجالات التشريعات والبنية القانونية والخبرات والتطبيقية المرتبطة بعمليات إعادة البناء. وتطرق الجانبان إلى إمكانية أن تشكل تجربة تركيا في إعادة الإعمار بعد زلزال عام 2023 نموذجا مهما تستفيد منه سوريا في جهودها لإعادة البناء. دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية ديار بكر التركية محمد كايا إلى فتح معبر صيبين الحدود مع سوريا، معتبرا أن استمرار إغلاقه يشكل عقبة رئيسية أمام تنشيط التجارة بين جنوب تركيا والأسواق السورية. وقال كايا إن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن صادرات ديار بكر إلى سوريا تراجعت بنحو 35% بسبب صعوبة الوصول إلى المعابر الحدودية، مضيفا أن فتح معابر صيبين وشنيورت وجيلان من شأنه تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل. كما أشار كايا إلى أن الجانب التركي استكمل التحضيرات الفنية اللازمة لافتتاح المعابر، لافتا إلى أن العقبة تتمثل في موافقة الحكومة السورية التي ما زالت تبدي تحفظات على تفعيل المعابر التجارية المذكورة. وحول الموضوع ينضم إلينا من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. يوسف، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل ما قاله رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية ديار بكر.
2: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. رئيس غرفة تجارة وصناعة ديار بكر محمد كايا قال وأكد بأن صادرات ديار بكر إلى سوريا شهدت تراجعا حادا رغم ارتفاع الصادرات التركية عموما إلى سوريا على المستوى العام. أوضح بأن الصادرات التركية في حديثه إلى وسائل الإعلام، الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، في حين انخفضت صادرات ولاية ديار بكر إلى سوريا بنسبة 35% خلال الفترة نفسها من العام الحالي. أعاد التأكيد كاترين على أن تحسن العلاقات بين تركيا وسوريا ساهم في حل المشكلات المتعلقة بمعبر جلوجوزو الحدودي، معبر باب الهوى، إلا أن ديار بكر لم تستفد من ذلك بسبب بعدها عن المعبر بنحو 600 كيلو متر، مما جعل شركائها أو الذين يعملون فيها من التجار غير قادرين على منافسة الشركات القادمة من الولايات الغربية في السوق السورية. وفقدت العديد من الشركات في ديار بكر ظروف ومناخ المنافسة مع الشركات الأخرى على السوق السورية. كاترين، رئيس غرفة تجارة وصناعة ديار بكر طالب بالإسراع في إتمام إجراء عملية فتح معبر نصيبين إلى جانب العديد من المعابر الأخرى المغلقة في الجانب السوري لتجاوز العقبات اللوجستية وتنشيط التجارة مع الجارة سوريا، محذرا من أن استمرار إغلاق هذه المعابر سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الصادرات بالنسبة للولايات الشرقية في تركيا. أضاف أيضا إلى أن الجانب التركي بحسب المعلومات التي حصل عليها أتم استعداداته من جانب البنية التحتية اللازمة وبدعم فتح المعابر، لكن بعض العقبات تكمن في الحصول على موافقة الجانب السوري أيضا التي لا تزال بحسب تعبيره تبدي بعض التحفظات على مسألة فتح المعابر التجارية الأخرى، وتفضل حصر التجارة حاليا عبر معبر جلواجز ومعبر باب الهوى فقط. يعني قبل أيضا مدة قصيرة أيضا عمر بورات وزير التجارة التركي أكد بأن الجانب التركي أتم استعداده في حول موضوع معبر نصيبين، وقبل مدة أيضا عبرت أول شحنة ترانزيت إلى العراق من معبر نصيبين مرورا بالأراضي السورية. حقيقة يعني الجانب التركي لديه يعني تصريحات إيجابية كبيرة حول رغبته في إتمام عدم إبقاء أي معبر مغلق مع الجانب السوري. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. ميدانيا، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص من جراء انهيار سقف أحد الأبنية في منطقة الشقيف بحلب. وأوضح مراسلنا أن الحادثة وقعت في أثناء عمليات ترميم للمبنى في منطقة الشقيف، هذا وشهدت أحياء في محافظة حلب حوادث متكررة لانهيار مبان تعاني من تهالك في البنية التحتية نتيجة للقصف الذي تعرضت له المناطق الشرقية من المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد حذرت سابقا من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط، مشددة على أنها تعمل على تعزيز الرقابة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية، نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه يوم أمس الأربعاء

0: ل217 حريقا في عموم سوريا، بينها 22 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن 3 أشخاص أصيبوا من جراء الحرائق، في حين اقتصرت باقي الأضرار على المحاصيل والحقول. كما حذر الدفاع المدني من رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الحراجية. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلا. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة، وتؤثر سلبا في استقرار سوق المشتقات النفطية. ومن حمص ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، حدثنا عن إجراء إزالة الحراقات في حمص.
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل وصلت الفرق الميدانية المختصة التابعة للشركة السورية للبترول في حمص عددا من الحراقات في ريف المحافظة يتم تشغيلها بطريقة غير قانونية أو بطريقة بدائية، وبالتالي وجهت الشركة السورية للبترول تعليمات إلى الفرق المختصة لإزالة هذه الحراقات وتفكيكها بشكل كامل، إضافة إلى توزيع تعهدات خطية حقا القائمين عليها بعدم إعادة تشغيلها. هذه الحراقات التي تقول الشركة بأنها لها أضرار في أكثر من سياق الأول يتعلق بموضوع الثروات النفطية، وبالتالي في تفكيك مثل هذه الحراقات البدائية أو بهدف الحد من هدر الثروات النفطية وضبط هذه المادة الهامة، خصوصا بعد التدفق الكبير الذي حصل بعد تحرير شمال شرق سوريا ووصول كميات كبيرة أيضا من الجانب العراقي. كل تلك الكميات تمر عبر محافظة حمص ومنها ما يتم تصديره للخارج، وبالتالي يعني هي محاولة لضبط السوق النفطية وعدم السماح لأن تكون هناك سوق سوداء لهذه المادة المهمة. إضافة إلى جانب آخر وسياق آخر أيضا يستدعي تفكيك مثل هذه الحركات كما قالت الشركة، وهو الموضوع الصحي والسلامة العامة والبيئة التي تتأثر بشكل كبير في مثل هذه الحركات التي لا تملك يعني مقومات الإنشاء الصحية التي تمنع التلوث كما يحصل فيها المنشآت الحكومية والمنشآت الرسمية، وبالتالي هي ضرر كبير بالنسبة للمنطقة التي تقع فيها، وهي غالبا ما تكون في مناطق سكنية قريبة من أماكن القرون السكان، وبالتالي تهدد صحتها وتهدد السلام العام. وبالتالي هذه السببين أو هذين السببين الرئيسيين لقيام الشركة السورية مثل هذه المحاولة.
0: يبدو أنور أن هناك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار، كما يغطي جميع المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه الجوالة بالاعتماد على المختبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
2: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة. حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه في منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
0: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
2: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت، نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
0: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة للهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
2: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله، قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
0: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نقل خدمة السجل التجاري في دمشق إلى مقرها الجديد بمنطقة ركن الدين اعتبارا من 28 من حزيران الجاري. وأوضحت الإدارة أن العمل سيتوقف في المقر السابق بباب الجابية، مشيرة إلى أن طلبات السجل التجاري الفردي تقدم حصرا عبر الرابط الإلكتروني، في حين تستقبل طلبات سجل الشركات ورقيا ومباشرة لدى مركز خدمات الشركات. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لتطوير خدمات السجل التجاري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية إلى إجراء مقابلات العودة إلى العمل. وبحسب مديرية إعلام الحسكة، فإن القرار يشمل العاملين المفصولين من الدائمين وأصحاب العقود السنوية الذين دعوا إلى مراجعة مبنى المحافظة اليوم الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي مع اصطحاب الوثائق المطلوبة لإجراء المقابلات. أطلقت وزارة الصحة المسح السريع للمنشآت الصحية كافة في محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، وتهدف عملية المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات رئيسية شاملة وإطلاق المنصة الوطنية المتعلقة بالمنشآت الصحية، إضافة إلى العمل على تحديث البيانات بشكل شهري لضمان جودة الخدمات، كما تهدف الخطوة إلى تحديد الحالة التشغيلية للمنشآت العامة والخاصة وتقييم الخدمات المقدمة والبنية التحتية والكوادر البشرية. أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع منظمة سامز حملة طبية شاملة تقدم خدمات الاستشارات التخصصية وإجراء عمليات جراحية مجانية في عدد من المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة، في مسعى لتعزيز واقع القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
3: الحملة هاي ضمنت حوالي 25 طبيب من اختصاصات عديدة، طبعا تتضمن كثير من الاختصاصات مثل الأمراض الباطنية، الأمراض الهضمية، الأمراض العصبية، أيضا كان في عندنا جراحات مثل النسائية، وأيضا في الجراحة العصبية كان في عندنا أيضا اختصاص الإسعاف، وأيضا في عندنا من الصيادلة، وكان في عندنا مساعدين أيضا. نحن حاليا عدد المرضى اللي عملناهم بالنسبة للتنظير الهضمي باليوم الأول كان في عندنا حوالي 9 مرضى، باليوم عملنا تقريبا حوالي 7 مرضى، وفي عندنا يمكن مريض آخر راح نعمله حاليا. هاي بالنسبة للتنظير الهضمي، نحن عملنا تنظير هضمي علوي وتنظير هضمي سفلي، أيضا كان هناك استشارات هضمية.
4: وإحنا العينية فالحمد لله إلى الآن إحنا أجرينا 17 عملية ماء أبيض وزراعة عدسة لأهلنا في دير الزور. أنا جيت في حملات سابقة، الحمد لله في تطور، في تقدم في مستوى المعدات الطبية، ولكن لا زلنا نحتاج إلى أشياء أكثر. إن شاء الله بجهودكم وجهودنا وجهود المخلصين نستطيع أن ننهض أكثر وأكثر بمستوى الأداء الطبي في المنطقة.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة بصر 4 الطبية المجانية لإجراء عمليات جراحة إزالة المياه البيضاء وتقديم الاستشارات العينية في دير الزور والرقة. وبحسب الوزارة فإن الحملة تنطلق في 4 من شهر تموز المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجاني وإجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز العمليات الجراحية للمرضى بهدف التخفيف من معاناتهم. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات، وأكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي.

قتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بوصول جثمان فلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي عقب إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. ويذكر أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت حتى يوم أمس عن مقتل 1029 فلسطينيا وإصابة 3249 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في غزة. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن السيطرة الإسرائيلية هدفها خنق حركة حماس في القطاع، وسبق أن حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من اجتياح إسرائيلي لرفح جنوبي قطاع غزة التي كانت تؤوي آنذاك نحو 1,400,000 نازح. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سرطة بالضفة الغربية. هذا ونفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقال ل16 شخصا بينهم 3 أطفال في أرجاء متفرقة من الضفة. من جانبه أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال في إطار سياسة ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي الفلسطيني. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح متوسطة خلال ما وصفه بنشاط عملياتي في جنوب لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل من جراء انقلاب مركبة عسكرية جنوب لبنان، وشن الجيش الإسرائيلي 9 هجمات على جنوب لبنان رغم سريان هدنة وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخص في مدينة النبطية. وتوزعت هجمات الجيش الإسرائيلي أيضا على قضائي النبطية وبنت جبيل، وشملت قصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وعمليات التفجير. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الدول الأوروبية لعدم تقديمها أي دعم فيما يتعلق بالحرب على إيران. وقال ترامب إن أمله خاب من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي. وأضاف ترامب أنه لم يكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب، مؤكدا وفق تعبيره أن إيران سحقت في الأسبوع الأول. واعتبر ترامب أنه توصل إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز بالكامل، معتبرا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3,000 عام. طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بمحاسبة حلف الناتو والدول الأعضاء التي شاركت بالعدوان على إيران. واعتبر بقائي أن ما صدر عن الناتو يمثل اعترافا صريحا بتواطؤ الحلفاء في حرب عدوان ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف نص صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان، وطلب بقاء هاتين الدولتين وكل دولة أوروبية أسهمت في دعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي بتقديم تفسير لشعوبها وللعالم يوضح سبب اختيارها التواطؤ في هذا العدوان وفق تعبيره. أكدت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن إلا عبر المسارات التي أعلنتها إيران، محذرة من أي حركة خارجها. ونقلت وكالة فارس عن القوة البحرية قولها إن بعض الجهات أعلنت قبل ساعات عن مسار جديد لحركة السفن في المضيق من دون إبلاغ إيران أو التنسيق معها، واصفة ذلك بالأمر المرفوض الذي ينطوي على خطورة
بالغة، وشددت على أن التنسيق مع القوى البحرية للحرس الثوري إلزامي للعبور، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين وفق تصريحها. تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تكون بلاده منسجمة تماما مع حلفائها الخليجيين خلال المفاوضات الجارية مع إيران. وأكد روبيو خلال زيارته إلى الكويت ضمن جولة خليجية أن واشنطن ستشرك دول الخليج في كل قرار يتخذ بشأن هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف يومي 29 و30 من حزيران الجاري في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. كما جدد رفض بلاده فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف دعم إيران لحزب الله سيطرح في مراحل لاحقة من المحادثات. ضربا زلزالان متتاليان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 سواحل شمالي فنزويلا، ما تسبب بأضرار مادية وخسائر بشرية في العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 6:04 مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي على بعد نحو 160 كيلومترا غرب كاراكاس، وبعد أقل من دقيقتين ضرب زلزال ثان أقوى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال هو الأقوى على الإطلاق الذي يسجل في فنزويلا والأكبر منذ أكثر من 125 عاما. هذا وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح من جراء الزلزالين. وأضافت رودريغيز أن السلطات علقت الدراسة وأغلقت أحد المطارات بالقرب من كاراكاس بعدما تسبب الزلزالان بأضرار بعدة ولايات في البلاد، مشيرة إلى انهيار عشرات المباني في مدينة لاغويرا، واصفة ما حدث بالمأساة الحقيقية. كما بيّنت أن فرق إنقاذ من عدة دول ستصل خلال الساعات المقبلة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلق فيها حجم
4: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة

0: تعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية.
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها في القصر العدلي بدمشق انعقاد أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حصون، والنيابة العامة توجه تهما له تتعلق بقصف المدن والتحريض على القتل. نتيجة انهيار سقف أحد المباني إصابة 4 مدنيين في منطقة الشقيف بحلب، ومراسلنا يقول إن الحادثة حصلت خلال عمليات الترميم. في فلسطين المحتلة مقتل شخص برصاص الاحتلال ببيت لاهيا شمال غزة، واعتقالات إسرائيلية تطول مناطق متفرقة بالضفة الغربية. متسببا بمقتل ما لا يقل عن 32 شخصا، زلزالان يضربان فنزويلا ودمار واسع يشمل عدة ولايات.

0: تتعلق بالتحريض على قتل السوريين واستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
1: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق، واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه.
0: كما وجهت محكمة الجنايات الرابعة بحق حسون تهم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على اللاجئين في الخارج، إضافة إلى دعوته لجيش النظام المخلوع إلى قصف المناطق المدنية.
1: كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا ضد المدنيين في المناطق الثائرة على النظام البائد واللاجئين الفارين من بطش هذا النظام، كما طلبت على قناة الإخبارية السورية في حينها من المدنيين في مدينة حلب الشرقية أن يقوموا بإخلائها، وطلبت من جيش النظام البائد أن يدمر ويبيد كل منطقة تخرج منها قذائف، كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير، وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية.
0: هذا وواجه حصون تهمة تأييد التدخل الإيراني والروسي في سوريا، إضافة إلى تهمة دعم شخصيات متورطة بجرائم حرب وإبادة في المدن السورية.
1: كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين، كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعما للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية.

0: ومن أمام القصر العدلي في دمشق معنا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة حدثنا عن أبرز ما جاء في المحاكمة الأولى لأحمد حسون.
1: نعم كاترين، يعني حقيقة هناك مجموعة من المعلومات الحصرية التي تمكنا من الحصول عليها من يعني داخل محكمة الجنايات الرابعة اليوم. هذه المحكمة التي عقدت في تمام الساعة 11 وانتهت في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم، وكانت هي الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام المخلوع. طبعا المعلومات كانت تفيد بأن المدعين كانوا اثنين قد ادعوا على أحمد حسون.

0: بمجموعة من القضايا. أحد المدعين والشهود يعني ادعى عليه بتهمة التحريض على قصف المناطق بريف حلب، وهذا ما أدى إلى مقتل أحد أقربائه بشكل مباشر. المدعي الثاني والشاهد الثاني كان قد ادعى بمجموعة من القضايا، هي قضايا متعلقة بموضوع الإفتاء وأيضا التحريض على قتل السوريين بشكل مباشر. طبعا كاترين، كان خلال فترة الجلسة ويعني جلسة المحاكمة كان هناك عرض لمجموعة من المقاطع التي يعني تؤكد يعني ضلوع أحمد بدر الدين حسون ب يعني دعم النظام المخلوع بشتى الوسائل، أهمها التحريض على قتل السوريين ومساندة بعض من الشخصيات البارزة التي كانت على زمن النظام المخلوع، وأهمها يعني كان أيضا دعم الوجود الإيراني في سوريا وتمجيد قاسم سليماني لهجومه على عدد من المناطق أهمها مناطق ريف حلب. طبعا هذه يعني المقاطع المصورة تم عرضها داخل قاعة المحكمة، و كانت هي تعتبر كأدلة أيضا عرضت داخل قاعة المحكمة. كان هناك أيضا مجموعة من المقاطع التي يعني تشير إلى تورط أحمد بدر الدين حسون بمجموعة من القضايا التي كانت هي تعتبر قضايا دولية، التحريض على استهداف أوروبا وغيرها تعتبر قضايا دولية. أيضا القاضي وجه مجموعة من التهم تعتبر تهم يعني من هذه التهم هي أيضا يعني الاعتداء على السيادة السورية بتوجيه اتهامات وتحريض على ضرب واستهداف أوروبا، وهذا أمر كان خطير جدا خلال فترة الثورة السورية، مما أدى إلى يعني وضع عقوبات مشددة على النظام السوري خلال فترة وجود يعني بشار الأسد المخلوع في الحكم. طبعا كاترين، هذه مجموعة من أهم يعني الأحداث التي جرت داخل المحكمة. كان أيضا يعني هناك وقت كافي للمتهم بالإدلاء بأقواله بشكل كامل وتقديم أقواله أمام القاضي والنيابة العامة. كان هناك أيضا وقت كافي لمحامي الدفاع الذي حضر اليوم ليكون محامي الدفاع عن أحمد بدر الدين حسون. كان يعني جميع هذه الأحداث جرت خلال ساعة كاملة من جلسة المحكمة الأولى، وهذه الساعة كما ذكرت يعني ضمت مجموعة من الأحداث التي التي بدأت بتوجيه التهم لأحمد بدر الدين حسون وانتهت بأقواله، ويعني الأقوال التي كانت هي رد على ما تم اتهامه فيه خلال هذه الجلسة.
1: عبادة، وهل حددت مواعيد الجلسات الأخرى لمحاكمة حسون؟
0: طبعا كاترين، مع انتهاء الجلسة اليوم في الساعة 12 تم تأجيل الجلسة القادمة إلى 16 من تموز المقبل. ستكون الجلسة في نفس التوقيت في الساعة 11 من اليوم، الساعة 11 من اليوم 16 من تموز المقبل ستكون هي الجلسة القادمة لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون. وأيضا تم جدولة باقي الجلسات لباقي المتهمين الذين أيضا تمت محاكمتهم وتتم محاكمتهم هنا في محكمة الجنايات الرابعة. ستجري أيضا المحاكمة بنفس الطريقة، وسيكون هناك حضور أوسع خلال الجلسة القادمة لمجموعة أكبر من الشهود والمدعين، إضافة إلى أيضا مجموعة من الحقوقيين والمراقبين الدوليين لمسار العدالة الانتقالية داخل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
1: من أمام القصر العدلي في دمشق، عبادة المنصور، شكرا جزيلا لك. وحول الموضوع ينضم إلينا غياث دبور، المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ غياث. بالبداية، كيف تابعت مجريات المحاكمة الأولى لأحمد حسون؟
2: أهلا بكم وتحية لكم للسادة المشاهدين. بداية اسمحي لي أن أبدأ بكلام الله الذي كان يفتي من خلاله الشيخ المفتي بين قوسين مفتي النظام بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه بداية. محاكمة اليوم المتهم أحمد بدر الدين حسون هو استمرار للمحاكمات السابقة للمتهم عاطف نجيب، وأمس وسيم الأسد، واليوم للمتهم أحمد بدر الدين حسون الذي كان يشغل منصب مفتي النظام. فأريد أن أتحدث عن جزئية جدا هامة، كما في كل مرة أعود وأكرر، على موضوع الانتصار

0: الأخلاقي للثورة السورية بعد الانتصار العسكري والميداني. الموضوع المهم بهذا الأمر، وأنا لا أحب أن أتحدث في المبدأ الطائفي أو غيره، البعض الذي كان يتهم الدولة السورية بأنها تقوم بمحاكمة أشخاص ضمن طائفة معينة، هذا الكلام مرفوض. الآن يتم محاكمة شخص بطائفة ليست الطائفة التي كانوا يتهمون النظام بمحاكمتها، هذا دليل على أن الحكومة والدولة السورية والقضاء السوري يتمتع بأعلى درجات العدالة والشفافية والحق بمحاكمة أي مجرم وأي متهم بغض النظر عن طائفته ومذهبه واعتقاده بأن القانون سيطبق على الجميع. الإجرام
1: وبهذه النقطة هذا ما أردت الحديث عنه أستاذ غياث، كيف نضمن اليوم أن القانون سيطبق على الجميع بعدالة؟ من يراقب اليوم؟
0: هذا ما سيدتي هذا ما نراه اليوم نرى اليوم محاكمة شخصية تتبع طائفة معينة، هي يفترض أن هذه الطائفة هي التي هي الطائفة الأكبر في سوريا التي يتهمون بها الآخرون أو المغرضون أو الذين يقبعون خارج حدود المنطق والعقل، يتهمون بأن فقط محاكم. للأسف أنا لا أحب أتحدث بهذا المفهوم، لكن اليوم أثبتنا للعالم وللعدالة الدولية وللمجتمع الدولي أن القضاء لا يستثني أحد، أن الجريمة لا تعرف طائفة ولا مذهب ولا دين، وأكبر دليل محاكمة الأشخاص الذين أو المحاكم الخاصة للأحداث التي حدثت في الساحل السوري وفي محافظة سويداء. إذن القانون لا يعرف، لا يميز، أو القانون يطبق على الجميع، وأكبر دليل ما رأيناه اليوم حول محاكمة المتهم أحمد بدر الدين الحسن، يعني هذا تطبيق ومثال عملي.
1: ولكن حتى الآن لم نشهد محاكمات فيما يخص أحداث السويداء، ونتمنى العدالة أن تسري على الجميع بالتساوي. شكرا جزيلا لك أستاذ غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. هذا وكان الرئيس اللبناني قد أشار أمس إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في البلاد. أعلنت الحكومة الأسترالية السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء صلاحية أمر قانوني كان يمنعها من دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن السلطات لم تعد تملك أساساً قانونياً لمنع عودة المواطنة الأسترالية، مؤكداً أنها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها. وأوضح بيرك أن الحكومة ستطبق أعلى مستويات التدقيق والمراقبة المسموح بها قانونياً لضمان حماية الأمن الوطني. يذكر أن أستراليا بذلك قد استكملت إعادة أكثر من 30 امرأة وطفلاً من مخيمات شمال شرقي سوريا التي ضمت أفرادا وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح إنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول والروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم، داعيا الدول إلى الإسراع في استعادة رعاياها.
2: زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه

0: رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: وفي سياق الجلسة أوضح علبي أن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها لحماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لصياغة خطة عمل وطنية لمنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
0: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضاً بكل فخر قبل عدة أيام تأكيداً على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
1: قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش إن الحكومة وضعت في بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي إطاراً ناظماً يحدد المسارات التي ينبغي أن تتجه إليها المساعدات والشراكات الدولية في هذه المرحلة. وأوضح قاديش خلال ورشة تشاورية بين جهات سورية وشركاء التنمية في ألمانيا في دمشق، أوضح أن المسار يتمحور حول استعادة البنية التحتية الحيوية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، مضيفا أن احتياجات التعافي بسوريا واسعة ومعقدة. كما بيّن قاديش أن سوريا تثمن التعاون القائم مع الشركاء الألمان والخبرة التي تمتلكها مؤسسات التعاون الإنمائي الألماني في مجالات حيوية ترتبط مباشرة بأولويات التعافي. قال وزير الخارجية الهولندي توماس برينتسن إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا. وأوضح برينتسن في منشور عبر منصة إكس أن استقرار سوريا وأمنها يصبان في مصلحة شعبها والمنطقة وهولندا، مؤكدا أهمية حماية حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ومشيرا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وأن الاستقرار يبدأ بتعزيز الأمن وتوفير الفرص وضمان تكافؤها لجميع أفراد المجتمع. بحث وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق والسفير التركي في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وخلال لقائه ناقش الجانبان فرص التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وتلبية الاحتياجات السكنية، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم الدعم في مجالات التشريعات والبنية القانونية والخبرات التطبيقية المرتبطة بعمليات إعادة البناء. وتطرق الجانبان إلى إمكانية أن تشكل تجربة تركيا في إعادة الإعمار بعد زلزال عام 2023 نموذجا مهما تستفيد منه سوريا في جهودها لإعادة البناء. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص من جراء انهيار سقف أحد الأبنية في منطقة الشقيف بحلب. وأوضح مراسلنا أن الحادثة وقعت في أثناء عمليات ترميم للمبنى في منطقة الشقيف، هذا وشهدت أحياء في محافظة حلب حوادث متكررة لانهيار مباني تعاني من تهالك في البنية التحتية نتيجة للقصف الذي تعرضت له المناطق الشرقية من المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد حذرت سابقا من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط، مشددة على أنها تعمل على تعزيز الرقابة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

0: ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، هل هناك أي معلومات حول الوضع الصحي للمصابين الأربعة؟
1: مساء الخير كاترين. فعلا 4 مصابين انتشلتهم فرق الدفاع المدني السوري قبل قليل في منطقة شقيف في حلب بعد انهيار هذا المبنى، وما زالت فرق الدفاع المدني تبحث في المكان عن عالق، يعني ما زال موجودا تحت أنقاض هذا المبنى الذي انهار على العمال الذين كانوا يعملون ضمنه. وحقا ما شاهدناه من يعني عمليات انتشال للمصابين كانت مؤلمة، هناك حالة بتر لأحد المصابين، إضافة إلى أن باقي المصابين أيضا يعانون من حالة هرس، وأيضا يعني السقوط أدى إلى حالات كسور وغيرها، وبالتالي يمكن تصنيف الإصابات بأنها بين متوسطة وبين بالغة الخطورة على مستوى الإصابات التي تم انتشالها. هناك أيضا عالق عامل خامس ما زال تحت أنقاض المبنى الذي انهار، إضافة إلى أن هناك خطر أيضا من المباني القريبة والمحيطة في المنطقة. سوف حقا نتحدث بداية عن انسحابنا من المكان، كان من المفروض حتى ضمن هذه المداخلة أن نكون في منطقة شقيف، لكن فرق الدفاع المدني بعد يعني نصف ساعة من العمل قامت بإبلاغ الجميع بضرورة الانسحاب من المكان، لأن المبنى ليس فقط وحده من يشكل خطر، لكن الأبنية المحيطة فيها أيضا يعني تعتبر آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار. وبالتالي هناك عمل من قبل فرق الدفاع المدني، عمل حذر على انتشال العالق وأيضا على تأمين المنطقة بشكل كامل، وهناك أيضا تواجد لفرق من مجلس مدينة حلب ومهندسين يقومون أيضا بمعاينة المشهد. ما حصل فعليا هو أن عمالا كانوا يقومون بترميم أحد المباني رغم تحذير سابق من قبل مجلس مدينة حلب للمنطقة التي يتم فيها عمليات البناء، بأن هذه المنطقة يعني مهددة بالانهيار، وأن هناك أيضا يعني خطر من أي عمليات هندسية قد تجري في هذه المنطقة، وبأن عملية إعادة الترميم دون الحصول على رخصة قد تؤدي إلى فعلا انهيار في هذه المنطقة التي تتحدث عنها، وهي منطقة شقيق، منطقة تعرضت على مدار السنوات الماضية لعمليات قصف مكثفة وكانت نقطة اشتباك مستمرة طيلة السنتين الماضيتين تقريبا. ونتحدث أيضا عن أيضا تعزيز المنطقة خلال تواجد قسد بالأنفاق وأيضا ب السواتر الترابية وبالحفر وغيره، هذا الأمر شكل حقا حالة من الخطر في المنطقة. العمال كانوا يقومون بإعادة تدعيم هذا المبنى والذي هو عبارة عن مستودع محل تجاري، هذا التدعيم كان قد أدى فعليا إلى يعني تزعزع المبنى وانهياره بشكل مباشر على العمال الخمسة الذين تحدثنا عنهم. وليست الحادثة الوحيدة في مدينة حلب خلال الشهر الماضي، نحن كتلفزيون سوريا غطينا حدثين أيضا، واحد في حي الأشرفية في حلب أدى إلى انهيار مبنى على عائلة أو عدة عوائل بشكل كامل، هذه العوائل يعني استحضر المشهد، يبدو بأن وقتها قد يعني ارتقى 4 وأصيب أيضا آخرين ضمن هذا الانهيار الذي حصل في حي الأشرفية بحلب. وأيضا كان هناك انهيار مماثل في حي العامرية أيضا على أثر فعليا يعني أيضا كان المبنى متصدع، ما أدى إلى انهياره على العائلة بشكل مباشر بعد يعني بعض الأمطار وبعد حقيقة الظروف الجوية. على العموم هناك حقيقة مشهد لافت في مدينة حلب، وأن الأحياء الشرقية والوسطى وبعض الأحياء المحيطة في مدينة حلب تحتاج إلى دراسات هندسية، وأيضا تحتاج إلى يعني فعليا توقف عن عمليات البناء والترميم، لأن هذه المباني متصدعة فعلا وتحتاج أيضا إلى جهود من قبل مجلس المدينة لجعل المشهد أكثر أمنا، ليس فقط على سكان المبنى بل حتى على المارة الذين يتنقلون بين الأحياء السكنية التي تبدو لكل مشاهد يعني أنها مترهلة وقد تسقط في أي لحظة، على أثر فعليا عمليات القصف المستمرة وأيضا زلزال الذي ضرب حلب عام 2023.
0: وأيضا بالتأكيد الشفاء للمصابين الأربعة. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون.

في معبر جابر الحدودي مع الأردن. وبحسب الوزارة فإن العملية جاءت بالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه يوم أمس الأربعاء ل217 حريقا في عموم سوريا، بينها 22 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن 3 أشخاص أصيبوا من جراء الحرائق، في حين اقتصرت باقي الأضرار على المحاصيل والحقول. كما حذر الدفاع المدني من رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلا. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة وتؤثر سلبا في استقرار سوق المشتقات النفطية.

0: لأول مرة منذ نحو 15 عاما استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
1: بعد سنوات من الانقطاع، هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
2: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ رح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
3: بصراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
4: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة، يعني للأمانة مش شايف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2020 جيت يعني في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير، كنت بدك تروح على الشام ترجع من الشام، يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون، يعني كان شيء جدا جيد صراحه.
5: والله كثير فرحان، يعني انا متمني بس اشوفه اكثر واشوف الاهل صراحه. يعني كيف بدي اقول لك، يعني جاي وانا حاطط يعني امال كبيره بالبلد، هلا واحد يعمل مستقبله هون اكثر من برا.
0: قال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
6: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادر

0: تحضيرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه. كما يتم أخذ عينات من المياه في من المنازل، من منازل المستفيدين، للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
1: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلا أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
0: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت، نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
1: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة للهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
0: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله. قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
1: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نقل خدمات السجل التجاري في دمشق إلى مقرها الجديد بمنطقة ركن الدين اعتبارا من 28 من حزيران الجاري. وأوضحت الإدارة أن العمل سيتوقف في المقر السابق بباب الجابية، مشيرة إلى أن طلبات السجل التجاري الفردي تقدم حصرا عبر الرابط الإلكتروني، في حين تستقبل طلبات سجل الشركات ورقيا ومباشرة لدى مركز خدمات الشركات. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الوزارة لتطوير خدمات السجل التجاري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين لأسباب أمنية في مديرية المصالح العقارية إلى إجراء مقابلات العودة إلى العمل. وبحسب مديرية إعلام الحسكة، فإن القرار يشمل العاملين المفصولين من الدائمين وأصحاب العقود السنوية الذين دعوا إلى مراجعة مبنى المحافظة اليوم الخميس ضمن أوقات الدوام الرسمي مع اصطحاب الوثائق المطلوبة لإجراء المقابلات. أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة بصر 4 الطبية المجانية لإجراء عمليات جراحة إزالة المياه البيضاء وتقديم الاستشارات العينية في دير الزور والرقة. وبحسب الوزارة فإن الحملة تنطلق في الرابع من شهر تموز المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجاني وإجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز العمليات الجراحية للمرضى بهدف التخفيف من معاناتهم. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدمته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
2: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
3: يعني أي مريض ما في إنه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي، إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلع لنا دور واوقات ما بيطلع لنا. يعني هلا في عندي كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدهم رنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
2: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمه طبيه فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا بعد ان كان يستقبل نحو 25 حاله تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
4: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
2: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار. بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
1: قتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بوصول جثمان فلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي عقب إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. ويذكر أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت حتى يوم أمس عن مقتل 1029 فلسطينيا وإصابة 3249 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في غزة. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وأضاف نتنياهو أن السيطرة الإسرائيلية هدفها خنق حركة حماس في القطاع، وسبق أن حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من اجتياح إسرائيلي لرفح جنوبي قطاع غزة التي كانت تؤوي آنذاك نحو 1.5 مليون.

0: ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، انقلينا للأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة.
1: نعم تترين، الأوضاع الميدانية والإنسانية أيضا على حالها نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي وأيضا الحصار المفروض على قطاع غزة. في صباح هذا اليوم استشهد فلسطيني نتيجة عملية إطلاق النار التي تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي صوب الفلسطينيين، تحديدا في بلدة بيت لاهيا وهي خارج منطقة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار الشهداء على وجه الخصوص إلى 1031 شهيدا وفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. القصف الإسرائيلي متواصل على مناطق الخط الأصفر أيضا، سواء عمليات النصف وأيضا القصف المدفعي الذي يستهدف المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأشهر الماضية. عمليا نتحدث عن تضييقات وقيود كبيرة جدا تفرض على كل القطاعات في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تضييق الحصار على الفلسطينيين. كان اليوم هناك بيان موسع من المكتب الإعلامي الحكومي يتحدث فيه عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وقطاع غزة سيدخل في أزمة إنسانية شديدة خلال الفترة المقبلة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات الحيوية مثل المياه، الغذاء، أيضا البنية التحتية وكل ما يلزم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. كثيرين
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، شملت حملة الاعتقالات 16 فلسطينيا بينهم 3 أطفال، وتوزعت على مدن نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل. وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال في إطار سياسة ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي الفلسطيني. ومن القدس المحتلة معنا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن آخر حملات الدهم والاعتقال وخاصة اعتقال الأطفال.
2: نعم كاترين، تتصاعد اعتداءات الاحتلال اليومية في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، سواء التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. صباح هذا اليوم قتل الجيش الإسرائيلي شابا وهو مصطفى الخطيب في قرية سرطة في سلفيت شمال الضفة الغربية، عندما اقتحم منزله وعندما فتح لهم أبواب المنزل قاموا بإطلاق النار عليه بشكل كثيف ما أدى إلى استشهاده على الفور، وبالتالي يرتفع عدد الشهداء الذين قتلتهم سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام إلى 72 شهيدا في الضفة الغربية، بينهم 5 نساء و17 طفلا وأيضا مسنان. إذا نتحدث عن حملات متصاعدة، سواء تلك التي ينفذها الجيش أو حتى الاعتداءات الاستيطانية وحتى القرارات التي

0: ظهرها أيضا الاحتلال بحق مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان. دعيني أنوه لهذه النقطة المهمة كاترين، أن جمعية إسرائيلية تعنى بالحقوق أصدرت تقرير تحدثت فيه بأن حكومة نتنياهو الحالية منذ 7 أكتوبر حتى هذا اليوم أصدرت 114 أمرا عسكريا يتعلق بتوسيع الاستيطان أو إنشاء مستوطنات جديدة أو فصل مناطق نفوذ استيطانية، وهذا العدد تقريبا يساوي عدد الأوامر العسكرية التي أصدرت خلال 22 عاما تقريبا من قبل الاحتلال، ما يعني تصاعد كبير في وتيرة الاستيطان والاعتداءات الاستيطانية وأيضا مصادرة الأراضي. حكومة نتنياهو تضع على رأس أولوياتها هذا الأمر وهي مستمرة، كان آخرها أيضا هذا اليوم تم الإعلان عن مصادرة مئات الدنوبات تقريبا أكثر من 400 دنم من قرية سنجل شمال مدينة رام الله لصالح أيضا التوسع الاستيطاني. إذن هي حملات متصاعدة في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية. وقبل قليل أيضا أعلنت القناة 14 العبرية أن الاحتلال سوف يصعد من عملياته العسكرية خلال الأشهر المقبلة في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. ضرب زلزالان متتاليان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 سواحل شمالي فنزويلا، ما تسبب بأضرار مادية وخسائر بشرية في العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 6:04 مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي على بعد نحو 160 كيلومترا غرب كاراكاس، وبعد أقل من دقيقة ضرب زلزال ثان أقوى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال هو الأقوى على الإطلاق الذي يسجل في فنزويلا والأكبر منذ أكثر من 125 عاما. هذا وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزالين إلى 164 قتيلا. وأضافت رودريغيز خلال أن السلطات علقت الدراسة وأغلقت أحد المطارات بالقرب من كاراكاس بعدما تسبب الزلزالان بأضرار في عدة ولايات في البلاد، مشيرة إلى انهيار عشرات المباني في مدينة لاغويرا، واصفة ما حدث بالمأساة الحقيقية، كما بيّنت أن فرق إنقاذ من عدة دول ستصل خلال الساعات المقبلة.

وإلى أخبار كأس العالم، حيث تأهل منتخب المغرب إلى الدور 32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وحول المنتخب المغربي تأخره مرتين في الشوط الأول إلى فوز ثمين بعدما انتهى الشوط بالتعادل بهدفين لمثلهما. وفي الشوط الثاني فرض المغرب سيطرته على مجريات اللعب وسجل هدفين حاسمين في الدقيقتين 78 و89، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل، ليصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في النسخة الحالية.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق الأهداف على المغرب، في حين بقي منتخب اسكتلندا في المركز الثالث. وفرضت البرازيل سيطرتها على مجريات المباراة استحواذا وتهديدا على المرمى. ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا صاحبة المركز الثاني، بانتظار نهاية مباريات الجولة لحسم فرصته في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
6: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
8: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
12: كاميرا الناس.
11: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
13: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
14: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
13: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
15: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. من يوم ما تغيرت سوريا ونحن بنسمع حكي كثير عن إعادة بناء الدولة، عن الاستقرار وعن المستقبل، بس من وين ما بلشنا بيظل في ملف كبير اسمه العدالة الانتقالية، واللي بنظر كثار مكانك راوح، ويمكن والأسباب مختلفة بطبيعة الحال الكل عم يقول عنه أولوية. ببساطة هذا لأنه أي بلد مثل بلدنا مر بحرب وبكل هالكم من الانتهاكات ما في ببساطة يفتح صفحة جديدة ويقول للناس انسوا اللي صار. طيب ما دامت العدالة الانتقالية هي الأولوية، لكان ليش تأخرت ولا ما تأخرت؟ ليش لهسع ما شفنا رؤية واضحة؟ ليش آلاف العائلات بعدها ناطرة تعرف مصير أولادها؟ ليش في كثير من الضحايا وأهاليهم حاسين أنه قصتهم رايحة عن النسيان؟ هل لأنه الملف معقد وبده وقت؟ ولا لأنه الدولة عندها أولويات ثانية؟ ولا لا لأنه فتح الملفات مكلف سياسيا والكل عم يحاول يشتري وقت؟ هل التأخير اللي شفناه طبيعي بأي مرحلة انتقالية؟ ولا صار سياسة بحد ذاتها؟ وبصراحة قديش ممكن الناس تنتظر؟ هل الاستقرار الحقيقي ممكن يجي إذا ضحايا الماضي كل الضحايا حاسين إنه الدولة ناسية وجعهم؟ وهل الحل للناس تصير بدها تأخذ حقها بإيدها؟ شو السبيل لما نرجع نغرق بالفوضى؟ أسئلة صعبة ويمكن ما إلها أجوبة سهلة، بس الأكيد إنه ما في بلد بيقدر يهرب من ماضي للأبد، وهذا هو موضوع حلقتنا الليلة. العدالة الانتقالية بسوريا، السؤال الأساسي، هل تأخرت؟ إذا نعم

0: وضد المقولة عمر حمدان أيضا ناشط مجتمعي. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بضيوفي مع المقولة السيد عمار القصاب وضدها السيد عمر. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا.
0: تعرفوا شروط المناظرة؟ راح أذكر فيها. أوكي، معكم ثلاث جولات. راح أبدأ معك كونك مع المقولة وبتشوف أنه هذا ما جرى في الشارع خلال 10 أيام ماضية يشوش. حضرتك بتشوف أنه هذا الحكي لا يشوش على العدالة الانتقالية. معكم ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا راح يقاطع حدا. استغلوها للأخير، نصيحتي لا تحكوا تخلصوا قبله، هي قبل ب10 ثواني. معكم 90 ثانية، استغلوها للأخير. إذا كنتوا جاهزين راح أبدأ. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: مع المقولة؟
2: مع المقولة.
0: جاهز؟ العداد المؤقت جاهز يا كنترول؟ تفضل.
2: نحن هون اليوم لحتى نأكد على حقيقة واقعية بتقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار قانوني حقيقي ومؤسساتي بامتياز. العدالة الانتقالية هي عبارة عن لجان ومحاكم علنية واضحة تنبنى على أدلة ومسؤولية فردية، ما بتنبنى على هتافات تصنيفات عامة شعبية. اليوم يلي عم نشوفه ببعض الشوارع والمناطق السورية من حملات ومظاهرات عم تطالب بالمحاسبة الفورية والعزل الجماعي، هي ما بتكون عم تحقق العدالة، وإنما بتكون عم تشوهها. لأن الشارع مدفوع دائما بالعاطفة والانفعال، ولما بتحكم الشارع بمصائر الناس ننتقل من دولة القانون لدولة محاكم ميدانية شعبية. لذلك غياب المعايير القانونية الصارمة بهي الحملات بيخلي من الصعب التمييز بين المذنب الحقيقي وبين الشخص اللي وقع ضحية ادعاءات كاذبة، وبين الشخص اللي راح تصفية حسابات شخصية سياسية وإلى آخره. العدالة الانتقالية بدها بيئة هادئة ومستقرة لحتى تقدر تشغل أدوات القانونية، واللي عم تساوي حملات الشارع اليوم إنها عم تغمر هي البيئة بالفوضى والضجيج، الشيء اللي بعطل تفعيل آليات حقيقية وشفافة لجبر الضرر ومحاسبة المتورطين. لذلك نحن منأيد الجملة تماماً اللي بتقول حملات الشارع تشوش على مسار العدالة الانتقالية، وأيضاً تحريك مسار القضاء تحت التهديد والضغط الجماهيري بيفسد جوهر العدالة، لأن العدالة الانتقالية ما بتكون بسباق مع الزمن، وإنما هي ولا بتكون لإرضاء النزعات العاطفية.
0: ستوب. عمر عم بيقول إنه العدالة الانتقالية هي مسار هادئ قانوني منضبط، في حين الحملات الشعبية هي عاطفية، محاسبات جماعية، عزل جماعي، انتقامات، وهذا كله راح يشوش على مسار العدالة الانتقالية. أنت عم بتقول لا.
2: تمام. العدالة المتأخرة تتصادم دوماً مع عدالة الشارع المتصاعدة. اليوم زميلي حكى أنه العدالة الانتقالية هي مشروع مؤسساتي وقانوني، ولكن هو أيضاً مشروع مجتمعي وشعبي. اليوم الشارع عم يطلع مظاهرات وعم يطلع احتجاجات كرمال يذكر الناس بتحقيق المطالب، عم يذكرني أنا اليوم أنه أنا في عندي أوجاع وآلام هي ما التأمت وساتة موجودة. اليوم الشارع ما عم يشوش على ما عم يشوف هو بطء بتطبيق العدالة الانتقالية، لهيك هو طلع، لهيك اليوم شفنا نحن بدير الزور في خيم أقيمت والناس قعدت أسبوع كامل، فهو اليوم عم يرفع الصوت وعم يطالب بالمحاسبة، وقت اللي عم يشوف في أشخاص تحسب على النظام البائد وهي أيضا في إلى انتهاكات
3: فهي عم تكون موجودة بيناتنا وعم تعيش بيناتنا. اليوم نحن لازم ما نخاف من الشارع، اليوم نحن لازم نخاف من السكوت، لأنه راح يخليني أنا أنسى حقوق الضحايا. لهيك الشارع اليوم هو ما عائق، بل دليل على أنه المجتمع اليوم هو متمسك بقضية العدالة الانتقالية، متمسك بالمطالب. اليوم من حق الشعب اليوم يسأل ليش عم يتم تسويت أشخاص وترجع تتعوم على المشهد العالم.

0: عام، وعلما أنه هي شخصيات هي مثيرة للجدل وهي تحسب على رموز سابقة، فمحاسبة هاي الأشخاص هو واجب وضرورة. واليوم الشعب هو عم يطرح هاي الأسئلة من باب الألم بهذا الشارع، وخصوصا اليوم أنا بعد ثورة وحرب 14 سنة. فاليوم العدالة الانتقالية هي ليست مشروع حكومة فقط، ولكن هي أيضا
1: شكرا.
0: للشعب حق فيها.
1: عمر، العدالة الانتقالية ليست مؤسسات فقط، وإنما هي أيضا عدالة مجتمعية. هناك شخصيات تم تعويمها، من حق الناس ترجع تقول إنه هاي ليش تعومت، هاي عندها ارتكابات وعندها ارتباطات بالنظام البائد. ايضا ما حدا عم بيقول هاي محل هاي، اذا فهمتك انا صح يا عمر، هاي عم تنقال انه الشارع مضطر انه يعلي صوته لحتى ما تنسى هاي القضيه. ليش تعليت الصوت؟ بدها تنحسب تشويش بدل ما تنحسب تذكير بالحق.
2: تمام. لما نحكي اليوم عن شخصيات مثيرة للجدل، واليوم أكثر بآخر 10 أيام كانت عم تكون عم تنذكر أسماء معينة كتير كانت عم تنذكر بشكل مبالغ فيه، فنحن لازم نكون عم نحكي إنه الهيئة بتكون عم تمارس مع كل شخص على حدة مسار عدالي فردية. لما أنا اليوم عم بحكي عن شخص عنده انتهاكات بالمجال الاقتصادي، فاليوم المسار العدالي هو مسار عدالي اقتصادية وبتشتغل فيه لجنة الكسب غير المشروع. أحد الأشخاص المثيرة للجدل جدا اليوم تم استرداد 80% من أصوله وثروته بقيمة 640 مليون دولار، هي على صعيد الانتهاك الاقتصادي. على صعيد انتهاكات تانية لأشخاص كان عندهم ارتباطات برموز النظام البائد وكمان كان عندهم انتهاكات وجرائم، فهني كمان عم يتم تضبيط ملف قضائي متكامل بالأدلة والشهود وكل الناس اللي هن ممكن يكونوا عم يشهدوا تجاه هدول الأشخاص. فلذلك القصص ما بتصير بشكل جماعي وما بتصير بمحاسبة جماعة كاملة ومنروح نحاسب كل الناس سوا، وإنما بنكون عم نمشي بمسار قضائي يعني حقيقي فعلا بيكون عم يمثلنا إدامة المجتمع الخارجي. لأنه مثل ما حكى زميلي لما يحكي عن إرث حرب مدمر بدد 14 سنة وأعداد مطلوبين ومشتبه فيهم بالآلاف، فكمان نحكي أنه وزارة الداخلية والهيئة وقوى الأمن الداخلي وقفت ما يزيد عن 3500 شخص برتب مختلفة، سواء لواء عقيد وعميد، بالإضافة لمحاكمات علنية صارت وكلنا شفناها مثل محاكمات عاطف نجيب وأمجد يوسف. لذلك اليوم لازم كمان نأكد أنه أهمية مسار العدالة الانتقالية كمان مهم قدام المجتمع الدولي، لأنه أنا بحاجة الأمم المتحدة وبحاجة اعترافات دولية.
1: شكرا. ما حدا قال أنه العدالة الانتقالية أساسا متوقفة. ذكر أنه في عدالة اقتصادية، في شخص أحد الشخصيات اللي مرفض يقول اسمها تم استرداد 80% من الأصول لصالح خدمة الناس، في آلاف يتم محاكمتهم واعتقالهم. ذكر محاكمتين شهيرات اللي هن اليوم كان وسيم الأسد وعاطف نجيب من فترة، أمجد يوسف. إذا مسار العدالة الانتقالية يسير، وأيضا ركز على مسألة في غاية الأهمية، أنه مسار العدالة الانتقالية ضمن المسار القانوني بحاكم أفراد مش بحاكم جماعات، والدليل أنه اليوم في بين خلف القضبان أشخاص أفراد بعينهم يتم محاكمتهم وليسوا جماعات يتم محاكمتها.
0: تمام. عمر. وبالتالي نحن اليوم هذا تعويم هاي الشخصيات، نحن ما فينا ننكر هذا التعويم، انه هذا التعويم عمالي يصير. وبالتالي نحن اليوم بنلاحظ وقت اللي صدرت هاي الشخصيات على المشهد العام الناس كثير تحفظت عن هذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما خلاها تسكت عنه، ولكن هو غضب دفين. وبالحديث اليوم عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اللي تم إحداثها السنة الماضية بالمرسوم رقم 20، اللي هي بتتمتع ايضا بشخصية اعتبارية واستقلال اداري ومادي. طيب اليوم هاي الهيئة شو عملت؟ انا اليوم هي عملت لقاءات بالمحافظات، عملت لقاءات مع الوزارات، التقت بالضحايا، ولكن اليوم الهيئة عندي أنا ما ذكرت خطة وطنية لهي شو بدها تشتغل، هي شو بدها تعمل بسوريا، ما عندي أنا آليات للشكاوى، أنا ما في عندي شفافية بعمل الهيئة، ما عندي أنا تقارير بتصدر دوما عن الهيئة هي شو عم تشتغل وهي شو عم تعمل. اليوم حتى اليوم بحديثه عن وزارة الداخلية ووزارة العدل، أنا اليوم هي فقط هي لقاءات مع هاي الوزارات، أنا اليوم ما بعرف شو هي طبيعة هاي العلاقة، اليوم ما في أنا عندي مدونة اليوم هي بترسم المسار بين الهيئة وبين أي وزارة من الوزارات، وبالتالي أنا هون ما عندي أي شفافية. اليوم ليش عم يصير أنا أصلاً عندي محاسبة لأشخاص على حساب أشخاص آخرين؟ اليوم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتقول إنه القانون هو فوق الجميع، وبالتالي أنا اليوم المحاسبة لأشخاص وعدم أشخاص، اليوم في عندي أنا محاسبة لشخصيات يعني تعتبر هي لانا يعني المحاسبة عم تتم على شخصيات صغيرة ومتوسطة، اليوم الشخصيات الكبيرة نوعاً ما عم يصير عليها أي نوع من المحاسبة، وهون بيطرح عندي شكرا. أنا السؤال
1: عمار عم بيقول لك عمر انه اولا المسار العدالة الاقتصادية اللي ذكرته بيجوز استرد اموال منها، لكن مين عم بوموها؟ يعني هاي شو خاص بهاي؟ يعني انت اذا عومتها

0: هذا عم يستفز الناس. اثنين، وين الشفافية؟ هيئة العدالة الانتقالية وين المدونة تبعها؟ وين الإجراءات؟ شو خطتها؟ نحن ما بنعرف. المحاكمات اللي حضرتك استشهدت فيها هي بتقول لأفراد إيه ولأفراد لا، في ناس عم بتحاكمهم وفي ناس ما عم بتحاكمهم، شو المعيار؟ كمان ما بنعرف. لما نحن بدنا نحتج، نحن بدنا نفهم على الأقل شو اللي عم بصير، مش بدنا نهاجم.
1: لما نحكي عن أشخاص معينين تم تعويمهم، فهني أشخاص تمت محاسبتهم بشكل معين، نحن لليوم قادرين نرجع نكون عم نحاسبهم لما نحن نطرح أدلة حقيقية ونروح للقضاء، ما نكون عم ننزل على الشارع ونمثل بهتافات معينة بتكون عم تقسم الشارع السوري. كمان بخصوص آليات التنسيق بين هيئة العدالة الانتقالية ووزارة العدل وكمان وزارة الأمن الداخلي، فالآليات كتير واضحة وصريحة بالحقيقة، هي محكومة بالنصوص والدساتير والقوانين النافذة اللي بتفصل بين السلطات نفس الوقت بتكاملة. اليوم في عنا لغط كبير اللي بيقول إنه هو هيئة العدالة الانتقالية قادرة إنه يكون عندها سلطة تنفيذية، أو إنه هي عندها زنازين، أو هي إنه عندها أسلحة. اليوم هي مظلة تشريعية، هي بتكون عم توثق وتحقق، بالمقابل قوى الأمن الداخلي بتكون عم تلاحق وتقبض على المتهمين، وبنفس الوقت وزارة العدل بتكون عم تحاكم. لذلك لما نقول قوانين أو قضاء فنحن نروح على وزارة العدل، ما منحاسب هيئة العدالة الانتقالية. بنفس الوقت إذا زميلي حابب يكون عم نعرض الأجهزة، تعرض الأجهزة الأمنية والقضائية الخطط تبعت المداهمة وتوقف يعني توقيف المطلوبين وكيف نحن نكون عم نلاحق جرائم الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نرد الشارع، فهذا الشيء انتهاك واضح وصريح لأساسا للمسار القضائي اللي بخص كل متهم وبينزع كل القصة. اليوم نحن ما فينا نبني العدالة الانتقالية على أنقاض السلم الأهلي بنفس الوقت، لأن الشارع هو اليوم عم يقسم. نحن اليوم بالواقع السوري كتير هش، وبنفس الوقت في خطورة كبيرة إنه يكون عنا انقسامات أو نرجع نوصل لأماكن فيها تحصيلات دموية. لذلك الاحتجاجات اللي صارت بدير الزور، ريف دمشق، وبحلب وإدلب كانت عم تؤدي لانزلاق.
0: شكرا. الاحتجاجات كانت عم تؤدي لانزلاق، لا يمكن الوصول إلى العدالة الانتقالية على حساب السلم الأهلي، لأنه الشارع السوري أو المجتمع السوري هش ومنقسم ومستقطب وقد ينفجر بأي لحظة. ثم هناك تكامل واضح بحكم طبيعة السلطات، هناك من يحقق ويجمع الأدلة، هناك من يلاحق، وهناك من يحاكم. شو الشيء اللي بدك تعرفه؟
2: تمام. اليوم مجرد تعويم شخصيات هي مثيرة للجدل، فهو شيء بيفجر السلم الأهلي بسوريا، وهذا الشيء نحن شفناه بسوريا بالفترة الأخيرة. اليوم نحن ما لنا عم نطالب بمعلومات استخباراتية كيف عم يتم القبض على عاطف نجيب أو أمجد يوسف أو إلى آخره، أنا اليوم بس عم طالب بشفافية بعمل هاي الهيئة. حضرتك ذكر أنه نحن في عنا قوانين ودساتير، هو فقط اللي الموجود عندي إعلان دستوري هو عم ينادي بالعدالة الانتقالية، وفي عندي أنا أيضا مرسوم تشريعي بإحداث هاي العدالة. أما باقي القصص الثانية اللي هي بموضوع الشفافية، طرح الخطة، هل في إشراك حقيقي لذوي الضحايا بالهيكلية تبعت العدالة الانتقالية أو حتى بصناعة القرار، أنا هذا الشيء ما أنا موجود عندي. بالإضافة اليوم هو كان عم يحكي لي عن فكرة أنه عم يتم دوما انزلاق. اليوم في عندي أنا أكبر مثال، نحن دائما نستشهد بتجارب العالمية مثل رواندا أو حتى بالأرجنتين. أنا اليوم في عندي شيء اسمه أمهات ميدان مايو. الأمهات كانوا ينزلوا كل أسبوع على مدى 4 عقود للمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، وبعد 4 عقود الدولة استجابت للموضوع، رفعت كل القوانين اللي هي كانت بتقول انه نحن لازم ما نحاسب الضباط اللي هن ارتكبوا هاي الانتهاكات، ونحن شفناها هي تحرك سلمي، هو دفع باتجاه تحقيق العداله الانتقاليه، وبالتالي اليوم هاي الاحتجاجات عم تكون سلميه. حتى اليوم اذا بنشوف نحن فيديوهات للناس اللي كانت بدير الزور، هي فقط بس عم تطالب بتحقيق العداله من دون اي شكرا. انتهاكات او عنف.
0: اللي بدير الزور كانت سلميه بالهيئه، بس بكل محل كانت سلميه يا عمر؟ صراحة
2: بالمجمل يعني ما أنا ما شهدت عندي يعني موجات طيب. عنف شديدة
0: يعني في موجات عنف بس مو شديدة.
2: لا لا يعني
0: الله يستر. فاصل قصير ونرجع نسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. شفنا المتناظرين ولكل منهما كان في وجهة نظر تسمع على الأقل، إما أنه نحن لازم نطلع على هاي الاحتجاجات على أنها تذكير واحتجاج ومساهمة، لأنه الناس تنتظر المزيد من الشفافية والمعلومات والمعرفة، وإما أنها قد تنزلق إلى خطر الحرب الأهلية لا سمح الله. خليني أسمع رأي الحضور، تفضل. يا ريت تعرف عن نفسك.
3: دكتور عماد الأقرع، ناشط حقوقي وأستاذ جامعة.

0: الشعب المكلوم اللي خرج الآن بيطالب بحقه، هذا الذي قصف وضرب وفقد الكثير من أهله، هو عم يشوف الآن من قتله، من كتب فيه تقرير، من تعدى عليه، يمشي أمامه متبجحا الآن وهو رافع ظهره، وربما له مكان الآن في الدولة الجديدة. نقول متى سيأخذ هذا الرجل حقه؟ متى سينطفئ الآن ثورة الغضب بداخله؟ متى سيعرف أن جبر الضرر قد لازمه وأن الظالم قد أخذ حقه والمظلوم أيضا انتصر من ظالمه؟
1: مين بيحب يجاوب فيكم؟ تفضل استاذ.
2: اذا اتبعنا مسار الانتقام الفردي، لما نحن اليوم كل واحد يكون عم يرجع ينتقم من الشخص اللي هو يظن انه هو اللي قتله او هو اللي عذبه او هو اللي قصفه، فنحن بنكون عم نظلم الناس، يعني عم نظلم الناس الثانيه وبنفس الوقت ما عم نجبره لهذا الشخص. فهو ضروري اليوم يكون عم يرجع يروح يدلي بدلالته ويعطي الادله المناسبه ويشتكي على هذا الشخص لحتى يتم محاسبته. بينما لما اليوم يكون هذا الشخص بعد ما هو اشتكى عليه بالقضاء ومشي فيه وما تم محاسبته لهذا الشخص، بعدها ممكن يكون عم يرجع يحكي بطريقة تانية، وإنما المسار الأول هو مسار قضائي بحت فعلياً. وبنفس الوقت نحن هيئة العدالة هي من الناس اللي هن انقصفوا أساساً، هن من الناس اللي عانوا خلال سنوات طويلة، فما فينا نقول إنه هن ما نحاسين بوجع الناس اللي هي بالشارع عم تطالب بهي العدالة.
1: شو عمر موافق على حكي عمار؟
3: يعني اليوم نحن بهاي الانتهاكات اليوم أكيد حارتي أنا أدري فيها. اليوم أنا الناس اللي ساكنة معي أنا بعرفه، اليوم اللي كتب فيني التقرير انا بعرفه، انا متاكد من هذا الحكي. فانا اليوم بدي اشوف فقط جديه بالتعامل مع هاي القضايا وليس اكثر. انا ما فيني اليوم انا اشتغل بمبدا الظنون، ولا ممكن يكون هيك اليوم بالنهايه. انا يعني اكيد لانه اليوم التشبيح سابقا كان يتغنى به، يعني اليوم الناس كانت تشوف حالة انه انا بشبح اكثر، انا واصل لمراحل معينه.
1: يعني انت مع انه يصير احتجاج بس مو يصير هجوم على هاي الاشخاص بمنطقه الظنون؟
3: اكيد نحن اليوم انا مع مبدا الاحتجاجات والمظاهرات السلميه من دون اي مظاهر عنف او تهجم على الاخرين. اليوم يكون في تطبيق لمسار القانون والعداله، ولكن يكون في جديه بهذا الموضوع.
1: في حدا؟ تفضلي انسه.
4: غينا الكردي، طالبه جامعيه من ذوي المفقودين ومتطوعه في رابطه معتقلي الثوره السوريه. اليوم بنقول نحن الشارع هو ما بيخوف الناس، اللي عم تطلع هي ما بتخوف، هي طالعه عن الم، عن انتظار طال للعداله وللكشف الحقيقه، لانه لا يمكن تحقيق العداله دون كشف الحقيقه. طبعا هيئه المفقودين عم تعمل بعمل كتير كبير وجبار، لكن الموضوع يحتاج الى وقت. لكن لازم ننوه على امر كتير هام، على موضوع القتل خارج القانون، بغض النظر على انه هو بيعمل فوضى، لكن في امر جدا هام. ممكن اليوم الشخص هذا اللي عم ينقتل خارج القانون يكون عنده معلومات قيمه ممكن تدلنا نحن كاهالي على الحقيقة اللي نحن عم ندور عليها من بداية التحرير ومن قبل التحرير بكتير. فهذا الموضوع ممكن يعمل تشويش بموضوع كشف الحقيقة. نحن بحاجة هذا الشخص حتى نعرف المعلومات اللي عنده.
1: تمام. بتحب تعلقوا على شيء؟
3: بموضوع حالات القتل اللي عم تصير، الحالات الفردية، أكيد أي دولة بدولة قانون أو عدالة اليوم هي رح تكون ضد هذا الشيء. نحن أكيد ما بننكر فكرة أنه أنت اليوم إذا رح تأخذ حقك بإيدك فهو رح يكون تشويش على المسار كاملا، ولكن اليوم الناس يعني مكلومة، فيها ألم، فيها وجع. فأنا اليوم وقت اللي أنا ما بشوف جدية وما بشوف أنا كيف عم تتحقق أنا المطالب تبعتي وإلى آخره، فأنا يعني رح يصير في هاي النوع من التصرفات الفردية، بالإضافة لإحلال وضبط الأمن والسلام بالأحياء وبالمدن وإلى آخره.
1: في حدا هون؟ تفضل أستاذ.
5: أنس الشامي، طالب طب. مهمة هيئة العدالة الانتقالية وتم إحداثها هي تحصيل الحقوق بشكل ما يتم فيه إحداث فوضى. ولكن إذا كان هذا الشيء لحد هلأ بعد سنة ونص من التحرير عم يؤدي لإحتقان شعبي، والشعب لحد هلأ ما عم يحس انه هو عم يحصل حقوقه، معناته هي الحملات هي ما عم تشوه مسار العداله الانتقاليه، لانه اساسا هذا المسار هو مشوه. شكرا.
1: المسار مشوه، شو بده يشوه المشوه؟ شو رايك؟ انت موافق على هذا الحكي؟
3: تماما. اليوم هو بالاساس مثل ما حكيت انه انا ما عندي جديه بهذا الملف، وبالتالي انا رح اشوف مظاهرات، رح اشوف انا خيم تبنى بميادين المدن، رح شوف ناس عم تضل تطلع لحتى تشوف أنا في عندي جدية، لحتى تشوف هي أساساً المطالب محققة والشي اللي أنا عم نادي فيه هو عم بيصير.
2: لما نرجع نحكي عن الأشخاص اللي هنا عندهم ضحايا وعندهم أشخاص يعني تم فقدانهم أثناء الحرب، فنحن لازم نرجع نذكر أنه في أشخاص ثانيين عرفوا مين هني اللي ارتكبوا فيهم هي الانتهاكات، واليوم بعد هي الوقت الطويل بعد سنة ونص هن يعرفوا مين هو غريمهم، مين هو عدوهم، مين هو الخصم تبعهم، وأغلبهم اللي هن اليوم كمان عم يكونوا شهود أساساً بالمحاكم اللي عم تصير. فاليوم في ناس تم تفريغ الاحتقان تبعها، وبنفس الوقت رح تكون عم نمشي على سنوات طويلة حتى الناس كلها تم تفريغ الاحتقان تبعها، لأنه ما عم نحكي عن شخص ولا اثنين، عم نحكي عن مليون شخص.
1: شو رأيك؟ طيب وصلنا لخاتمة المناظرة، وقبل ما نحكي كلمتنا خلينا نشوف مع بعضنا استبيان اليوم يلي بيقول السبب الأساسي للتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية، الانقسام المجتمعي، ضعف المؤسسات والموارد، ولا لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي ودون تأخير. بإمكانكم تصوتوا معنا على باركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم عن نتيجة الاستبيان. بس مثل العادة قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن أكبر خطأ بنرتكبه بمرحلة انتقالية هو أنه نفكر أنه الوقت لحاله بيحل المشاكل. لا، الوقت أحياناً بيهدي الناس، الحاجة للاستقرار بتصبر الناس، بس في وجع ما بينتسى. والعدالة الانتقالية مو طرف سياسي ومو ملف بنحطه بالدرج وبنرجع له بعد سنة أو سنتين أو عشرة، لأنه كل يوم تأخير له ثمن. في ضحايا عم تفقد الأمل، في عائلات عم تكبر وهي ناطرة الحقيقة، والأهم في ثقة بين المجتمع والمؤسسات عم تتآكل شوي شوي. نرجع منقول ومنعيد ومنعيد ومنزيد، العدالة الانتقالية قضية معقدة، ما في شك، وما انها بس محاكمات، ها، وبسوريا تحديدا لأنه في أطراف كثيرة وضحايا بكل شبر من البلد. القصة بتصير يمكن أعقد، وما حدا بده حلول سحرية، ها، لهيك وضع معقد، بس بدنا نعرف الطريق مشان نمشي. وهيك العدالة الانتقالية تأخرت، ما بنعرف، ماشي بسرعة، ما بنعرف، ماشي بشكل منطقي، كمان ما بنعرف، والناس عدوة ما تجهل. خطير جدا تتأخر العدالة، والأخطر إنها ما تيجي. خطير جدا التسويف والمماطلة، والأخطر دون أدنى شك التسرع، الفوضى، وتجاوز القانون، والتعدي على الناس. الحل الوسط بسيط، وضوح وشفافية واعتراف. بدنا بس جواب على سؤال واحد، وين صرنا بملف العدالة الانتقالية؟ صعبة؟ نشوفكم بعد الفاصل، بركي نشوف وين صرنا بالعدالة الانتقالية. خليكم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر. مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار. ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات. فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم

0: رصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان الحلقة هي، واللي بيقول السبب الأساسي لتأخر العدالة الانتقالية هو غياب الإرادة السياسية، أم الانقسام المجتمعي، أم ضعف المؤسسات والموارد، أم لا العدالة الانتقالية تسير بشكل منطقي وبدون تأخير. بداية خليني أقول شغلة واحدة بس، أنه نحن فكرنا بهذه الحلقة بعد الأحداث اللي صارت خلال 10 أيام الماضية، يلي هي أنا متأكد أنه في ناس مكلومة وعم تطالب بحقها، لكن هي كانت عمليا في تعديات صار فيها على الناس، وصار في خروج عن القانون، وصار في شيء مقلق. نحن مع حق الضحايا، كل الضحايا دون استثناء، وهي الحلقة لنستقصي ونشوف هل نحن فعلا عم نمشي بالمسار الصحيح نحو حقوق الضحايا، جميع الضحايا، ولا لا. وهون خليني أرحب بالأستاذ أحمد حزرومة، مدير إدارة جبر الضرر بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
2: هلا بيكم.
1: حيالتنا. الأستاذ محمد العبدالله، مدير مركز السوري للعدالة والمساءلة. ومعي من بيروت عبر الزوم الدكتورة رولا بغدادي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دولتي. حيا الله بيكم جميعا، نورتونا.
2: هلا بيكم.
1: خليني أبلش من عندك أستاذ أحمد. اللي صار الأسابيع الماضية صرخة حق ولا انزلاق نحو الفوضى؟
2: اللي صار بالأسابيع الماضية ما بنحسن نقول إنه هو انزلاق. اليوم الشعب، الشارع السوري كان واعي كثير بعد تحرير مباشرة لضرورة يكون في عنا لحنا مجتمع متماسك، ولكن تأخر إنه يكون في عنا خطوات ملموسة لعدالة حقيقية تطمن الأمهات وتعرف إنه لين يكون هناك أفلات من عقاب، هذا الشيء بيؤدي إلى ضغط في الشارع، ممكن التعبير عنه بأي طريقة. أحد الطرق هي اللي شفتن كيف عبر عليها الشارع، وطبعا هذا الأمر خطير، لازم يكون في خطوات أسرع، لازم يكون في تطمين إنه في عنا عدالة حقيقية، لن يكون هناك أفلات من العقاب، المجرمين يجب أن يحاسبوا. لا، لن تقوم التماسك الاجتماعي وسوريا اللي كنا كلاتنا عم نأمل فيها، هي سوريا الأمل، لن تقوم مرة أخرى على أنقاض حقوق الضحايا. لذلك لابد من محاسبة. اليوم سبب التحرك الرئيسي هو وجود بعض المجرمين ما زالوا طليقين، هذا يؤثر على مشاعر الناس، يؤجج هاي المشاعر، فهذا حق لهم. أعتقد أنا إذا عرفنا نحن التوصيف الحقيقي لسبب هذا التأجج، نحن أكيد لحنا عارف كيف ممكن نخلي هذا الأمر هو مكسب إنه للهيئة لتشتغل أكثر، لتوقف أمام مسؤولياتها، وننتقل مرحلة جديدة ليكون في عنا عمل ملموس حقيقي يلامسوا الضحايا ويشوفوا أنه مسار العدالة الانتقالية مسار حقيقي واقعي سوريا بحاجة له، هو مطلب لا يمكن أن نحيد عنه.
1: عمليا اللي عم بيصدر الكلام هذا عم بيصدر عن مدير إدارة بهيئة العدالة الانتقالية.
2: طبعا
1: رح خلال مسار الحلقة رح نفهم أنه في خطوات ملموسة، ولا أنت عم تقول للناس الكلام هذا بس لحتى ترضيهم؟
2: أكيد أكيد.
1: طيب أستاذ محمد،
2: هلا
1: انت شلون شايف؟ انت ما انك حاسس انه هاي في ثقه، فقدان ثقه بالمؤسسات؟
3: في فقدان ثقه بالمؤسسات. اولا مساء الخير لك ولضيوفك والساده المشاهدين. في فقدان ثقه بالمؤسسات، لكن وهي لجميع الاسباب التي ذكرتها مجتمعه، هو تاخر، غياب اراده سياسيه، غياب الافتقار للدعم والكوادر التقنيه، وعدم ثقه بالمؤسسات. كل الاسباب مجتمعه هي التي ادت للانفجار في الشارع، لكن أساساً ما يحصل، لا يمكن رمي ملف بعمق وتعقيد ملف العدالة الانتقالية على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمفردها، نروحوا أنتوا صلحوا البلد، بنفس الوقت السلطة ترعى وتكفل الفلول العائدين وتضعهم في مناصب، هذا عار علينا جميعاً، من قثم الشويش بدير الزور لمدلول العزيز لنواف البشير لواء الباقر اللي دبح عالم وارتكب مجازر مع قاسم سليماني، يعني يرجعوا برعاية الأمن الدبلوماسي. فادي صقر الزلمة فتح مستودعات سلاح وساعدنا وبالتحرير وما عمل حرب وشلال دم بدمشق، شكرا، بتجيبه وتحطه بلجنة السلم الأهلي. في شيء مخجل تقوم به السلطة، والسلطة مسؤولة عما يحصل في البلد، لا يمكن للسلطة أن تقوم بهذه الإجراءات المخجلة وبعدين ترمي اللوم على الهيئة العدالة. أنت تعالوا يروح حلوا الموضوع أنتوا، هذا مش ما نضحك على بعض. جزء أساسي من العدالة الانتقالية إصلاح مؤسسي وضمان عدم التكرار وتغيير الممارسات والسلوك. الإصلاح المؤسسي عادة إذا بقيت أجهزة الأمن نفسها، طبعا أجهزة انحلت واختفت، جزء كبير من سلوكيات أجهزة الأمن السابقة يكرر اليوم، التعذيب يكرر،

0: تم الاعتداء على احد ابواق السلطه للاسف، وانا متضامن معه، ماني شامت ابدا بانه تم تعرض لانه للضرب، لكن رغم انه موالي للسلطه متطرف في ولائه للسلطه بيشتم المنتقدين للسلطه، اكل قتله من الامن وطلع قال مثل شبيحه بشار الاسد، الفيديو تبعه موجود. هناك تكرار ممارسات وسلوكيات قد تؤدي بالبلاد للانزلاق لعنف، وما تفضلت فيه بالسؤال انه هل ما حصل هو صرخه حق ام انزلاق نحو الفوضى، هي صرخه حق قد تنزلق نحو الفوضى بكل بساطه. انا يوم حضرت محاكمه وسيم الاسد بدمشق اشكر القاضي فخر الدين العريان، إدارة للجلسة باحترافية ومهنية، كمحامي ما عندي أي تعليق على هذا، جلسة 100% ناجحة. الأدلة المقدمة ضد وسيم الأسد ضعيفة، هذا مشكلة قاضي التحقيق والنيابة العامة بدمشق. تعال حط حالك بمكان هذا القاضي، وهذا كلامي ليس كلام القاضي. إذا حكم كقاضي مستقل وتقني ونزيه بالأدلة والوقائع، بس وسيم الأسد لا يدان أو بياخذ حكم أبو سنة أو سنتين. إذا عمل هيك لتيجي العالم تسحلنا بالشوارع كلنا، لأنه العالم غاضبة. إذا وسيم الأسد ما قدرنا ندينه، وإذا عملت له حكم قاسي إعدام أو مؤبد أو كذا بأدلة ضعيفة راح تكون فضيحة، لأنه ما في محاكمة عادلة، لأن الرجل
1: رح نحكي عن المحاكمات. بس أستاذ محمد بالعادة الحلقة بتبل شوي شوي بعدين بتروح بتعلي،
0: ما شاء الله
1: سمعنا هاي شوي شوي كثير كويس. دكتورة رولا، السؤال إليك، هل دعوات الانتقام مبالغ فيها أم فعلا مخيفة وتهدد فعلا السلم الأهلي بسوريا؟
2: طبعا من دون شك ان دعوات الانتقام مخيفه جدا، واصلا يعني هذه التهديدات تنفذ حقيقه. يعني انا استغرب زيدون العزيز ان ما اثار الموضوع كثيرا هي المظاهرات التي خرجت في سوريا منذ 10 أيام حتى الان، بمقابل أن عمليات القتل العشوائي التي تحصل منذ سقوط النظام حتى اليوم كانت مستمرة. المؤسف أكثر أن عندما يتم قتل الناس الذين لا نعرف، نحن لا نعرف من هم هؤلاء الضحايا، دائما يقال هذه عمليات انتقام، الناس تأخذ بثأرها. بالنسبة لنا كقانونيين ومحامين هذا الكلام غير مقبول، غير منطقي أن يخسر إنسان حياته لأن هناك أحدهم يقول كان مع النظام أو كان في الأمن أو كان في أي شيء. يعني مصيبة للحقيقة أن يقوم شخص بقتل شخص آخر، بداية هو حكم عليه، أعطى الحكم بالإعدام على هذا الشخص وقام بتنفيذ الحكم وحوله إلى ضحية، وهو ضحية بالمناسبة بالدرجة الأولى. لاحقاً نستطيع أن نتأكد ما الذي كان يقوم به أو يفعله، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر الجريمة بأي شكل من الأشكال.
1: دكتورة،
2: المشكلة نحن نخلق للأسف زيدون عمليات الانتقام تقوم بعملين سيئين جداً في الواقع السوري اليوم. أولاً أنت تخلق مظلوميات جديدة، ثانياً أنت من يقوم بهذه العمليات وينادي بها هو يعني يحفر أساسات هذه الدولة الوليدة، هو يعني يضعف السلطة أكثر مما يقوي السلطة. ما يقوي السلطة التي تقوم اليوم بإدارة الدولة هو سيادة القانون. عندما قلنا أن على الجميع أن يسلم السلاح لأن للدولة الحق باحتكار السلاح، أيضاً المحاكمة وجلب المتهمين وإنفاذ العقوبات هذا أيضا أمر سيادي للدولة. فعمليات الانتقام تزعزع التماسك المجتمعي، تزعزع استقرار المجتمع، تزعزع الدولة نفسها.
1: شكرا دكتورة رولا. يمكن يمكن هي ثالث أو رابع مرة إحنا نتناول ملف العدالة الانتقالية بعد كذا أحداث عم تصير، لكن يمكن اللي شكل عامل فارق وهالمرة ودفعنا شوي للقلق إنه كان دائما ما يسمى انتقاما وهو قتل خارج قانون دون أدنى شك، هو إنه كان يتم شخص مقابل شخص. الآن كان في هجوم جماعات، وعندما يتحول مجتمع تجاه مجتمع برأيي، ما بعرف شو رأيك أنت، يصبح أكثر خطرا بكثير مما كان يحدث، صح؟
2: طبعاً يجب أن نميز بين بعض المظاهرات التي خرجت ويعني لم يكن فيها هذا العنف أو حتى المطالبات كانت جداً منطقية، وهذه طبيعية وهي رد فعل تلقائي على مسار عدالي انتقالي غير تشاركي. مسار العدالي الانتقالي في مكان والمجتمع السوري بأكمله في مكان آخر، يقولون قمنا بإشراك الضحايا، يقومون أحياناً باستشهاد ببعض

0: استشارات لبعض الضحايا، هناك بعض الأشخاص من الضحايا أو عائلاتهم موجودين في الهيئات الاستشارية، لكننا في سوريا لم نبدأ حرفيا في مسار حوار وطني شامل وجامع حول العدالة الانتقالية. ستبقى الناس تشعر أن هذا المسار متأخر، ولو بعد 5 سنوات، منذ شهر ونصف الآن. إذا بتفوت على صفحة وزارة الداخلية، كل يوم وزارة الداخلية عم تلقي القبض على أحد الأشخاص المشهورين بانتهاكاتهم.
1: طيب
0: هذا الملف عم ينفجر اليوم. أنا بأكد على كلام محمد، الناس عم تشوف أشخاص منتهكين عم بياخذوا مواقع بالسلطة.
1: شكرا رولا،
0: النقطة الثانية أن الناس بعيدة. عفوا، تفضل.
1: شكرا رولا. أستاذ، هل فقط الانتهاكات ولا توصيفات الفضفاضة تبع هذا شبيح وهذا فلول كمان عم تشكل خطر صارت؟ يعني اليوم أسهل شيء تقول فلان فلول وفلان شبيح ويلا بعدين نفذ الحكم اللي بدك.
2: دائما طبعا بدي أحكي أكثر عن موضوع ليش تأخرت العدالة الانتقالية، لأنه هذا بيفضي للشيء اللي تفضلت فيه حضرتك. بداية هيئة عدالة انتقالية كفريق، نحن عمرنا 8 أشهر. في اليوم هذا الوقت أنت بحاجة أنه تبني استراتيجية وطنية أمام عدد هائل من الانتهاكات، أنماط مختلفة، وأمام عدد ضحايا كبير. اليوم مثل ما تفضلت الأستاذة، عم تحكي عن تشاركية حقيقية للضحايا، لحد أنه هن يحسوا أنه في مسار قائم موجود، ما يفضي يصير في شغب على حقوق الضحايا. يعني يكون في عنا حقوق ضحايا، يصير في مين يتسلق الموجة ويصير في اللي عم تتفضل فيه حضرتك شوي. اليوم هي التشاركية، إحنا إذا اليوم عم نحكي عن أقل شيء مليون شهيد، عدد الضحايا المرتبطين فيهم قديش عددهم؟ فأنت اليوم لابد من وضع آلية واسعة، يكون هاي الآلية عم تحاكي فعلا الضحايا الحقيقيين الموجودين على الأرض. لحنا اليوم بدنا نوصل لهم.
1: هل بنيتم الاستراتيجية؟
2: نعم، اليوم في عنا صار سياسة واضحة كيف ممكن إحنا نشارك الضحايا، وهذا الأمر مو سر. هذا الأمر إحنا هاي الاستراتيجيات وكيف إحنا لازم نشتغل والإطار النظري. بعرف إنه الناس تعبت، ما عاد بدها تسمع إحنا عم نشتغل إطار نظري أو عم نبني استراتيجية، صار بده الشيء الملموس. بس هذا واقع لازم نعيشه أمام سنوات كبيرة من الانتهاكات وسنوات وعدد كبير من الضحايا. اليوم لازم نعرف من هن الضحايا، شو احتياجاتهم. بكل منطقة عم تختلف احتياجات الضحايا، ما عندنا منطقة تحسن تعالج واقعة مثل المنطقة الثانية في سوريا.
1: أستاذ محمد، هيئة العدالة الانتقالية عم بتقول عم نمشي، عمرنا 8 شهور وعم نحط سياسات وببطء، وفينا نفهم البطء اللي ممكن تعاني منه أي مؤسسة عم تنشأ من الصفر. ما عم بنبرر بس يعني عم نوصف الحالة. أيضا في شارع محتقن وأحيانا برد ردات فعل، كمان ما عم نبرر بس على الأقل قادرين نفهم شو اللي عم يصير. اللي الناس عم تسأل عنه المجتمع المدني وينه؟ أنتوا مبارحة وقعتوا مذكرة تفاهم مع هيئة العدالة الانتقالية واشتعل الفيسبوك.
3: شعللها.
1: تفضل.
3: شوف، أولاً برأيي المتواضع بدنا نفهم خطة الحكومة السورية، السلطة السورية حول موضوع العدالة الانتقالية. لأن برأيي مثل ما ذكرت بالتعليق الأول، هناك مسار عدالة انتقالية تم إنشاء الهيئة وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين أيضاً، هي جزء من عدالة انتقالية الشعب السوري. لكن بذات الوقت هناك إعادة تعويم لشبيحة، هناك نوع من الحصانة منحت لشخصيات كانت تمول النظام السابق مثل محمد حمشو وشاركت بالانتهاكات إلى آخره. بدون ما نفهم وين متجه السلطة بمسار العدالة الانتقالية، لا يمكن أن نختبئ خلف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ولا يمكن أن نلومها. هذا ما نعدل اتجاه الهيئة، نحملها المسؤولية بهذا الإطار. من ناحية ثانية، هاي المصارحة لم تحصل من قبل السلطة لأن الحوار الوطني كان فاشل. العدالة الانتقالية كانت بالحوار الوطني أحد البنود، وكانت في ورقة لها وكان في ورشة عمل عنها بمعزولة ضمن الحوار الوطني، إحدى المجموعات العمل. لكن الحوار الوطني كان مسلوق والخطاب النهائي كان مكتوب سلفان، وكانت السلطة تسخر من المشاركين، من عقولنا جميعا كسوريين. هذا وحيوصلنا لهون إذا ما صار في عقد اجتماعي وطني حقيقي جدي يناقش كل هاي التفاصيل ونشرح.
1: أنا أسف على المقاطعة، لا تهرب من سؤالي. المجتمع المدني وينه؟
3: المجتمع المدني، أنا بحكي عن نفسي، ما فيني أحكي عن جميع المنظمات. نحن كمنظمة عندنا موقف واضح بهذا الموضوع، نحن سنستمر بتوثيق انتهاكات السلطة القادمة والسلطة اللي بعدها والعشر سلطات اللي بعدهم. ماني خايف من هذا الكلام أبدا. في على الأقل 40 حالة وفاة تحت التعذيب على يد السلطة الحالية، في اعتقالات أفضت إلى إخفاء قسري على يد السلطة الحالية، ما رح نخبي، ما رح نخبي. في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان ارتكبت بالسويد وبالساحل علنا وعلى رأس سطح من دمشق. تمام، نحن ما فينا نلوم

0: هيئتين او وزاره العدل انهم انتم ما عم تعملوا ونحن ما بدنا نساعد. هذا موقفي، عندي موقف تجاه السلطه، رح قرر اتجاه انتهاكات السلطه رح وثقه، لكن نفس الوقت لن نحجب اي دعم عن الهيئتين ولن نوفر اي وسيله لدعم عمل الهيئتين وانجاحها. ما فيني يجي يقول للهيئه انتم ما عندكم كفاءات ونحن مخبين الكفاءات برا، وما فيني يقول انتم ما عندكم سوفت وير لتشتغلوا ونحن ما بدنا نعطيهم البرمجيه اللي عندنا. لذلك هاي لب المذكره، وهذا حاله الزعبر اللي صارت على السوشيال ميديا انه اي اعطوه انا ما اخذ انا ما راح اتوظف بالهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه، الجماعه بمنظمتهم ونحن بمنظمتنا، ولا اعطونا مصاري مشان
1: ما معهم شيء يعطوكم يا اساتذه.
0: يعني نحن ناويين نساعد، نحن ناويين ندعم. عندنا زملاء درسوا برا، وعندنا زملاء اشتغلوا مع الامم المتحده، وعندنا خبراء بالقانون الدولي، عندنا زملاء اشتغلوا بمحكمه رواندا او كمبوديا. اسمح لي دقيقه، وعندنا تكنولوجيا قادرين نقدمها للهيئه، وعندنا ادله قادرين نقدمها للمحاكمات. بدل ما وزاره العدل تدفع محاكمات مستعجله ومتسرعه فيها وننتهى انه الادله فيها ضعيفه، ممكن تتعاون بشرط انه يكون في شفافيه وضمانات للمحكمه العادله.
1: خليني خليني خليني اسمع من الدكتوره رولا. انتم كان عندكم موقف مختلف بعجاله، انتم قررتوا انه تطلعوا ورقه موقف تجاه قانون العداله الانتقاليه مختلف، وانتم مشاركين فيه مختلف عن موقف المركز السوري اللي وقع اتفاقيه او مذكره تفاهم.
2: عم تسالني الي انا؟
1: ايه طبعا لك انت
2: دكتور. اوكي، نحن لسنا مشاركين في قانون العدالة الانتقالية. نعم، هناك مسودة قانون عرضت علينا وكان لدينا ملاحظات، وطبعا لاحقا مجموعة المنظمات التي وضعت هذه الملاحظات شاركت بورشة مع هيئة العدالة الانتقالية لتوضيح هذه الملاحظات، وكان لدينا ورقة موقف. نعم، لكن ما نسمعه، وهذا جيد، يعني حضرتك عم تسأل عن دور المجتمع المدني، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون لديه دور بدون أن يكون هناك شفافية ووصول إلى المعلومات؟ اليوم نسمع من عدة جهات ومن مصادر رسمية في اجتماعات مغلقة طبعا أن هناك مسودة قانون جديدة غير التي نظر إليها المجتمع المدني. وأريد أن أقول أن أهم نقطة وضعناها أن قانون العدالة الانتقالية هو أهم قانون سيتم إقراره في سوريا اليوم، بالتالي هذا القانون يحتاج أن تكون المسودة الأولى والمسودة الثانية وممكن أن تكون المسودة الثالثة مفتوحة للنقاش المجتمعي. اليوم نسمع أن هناك مسودة قانون جاهزة، عندما يتم قريباً يعني استكمال تعيين أعضاء مجلس الشعب سيتم إقرار القانون.
1: طيب دكتورة رولا، خليني أروح أشوف التقرير وبعد شوي بدي إياك ترجعي تكملي كلامك وتجاوبيني على السؤال نفسه. هل تعتقدي أنه توقيع مذكرة التفاهم اللي قام فيه المركز السوري هو خطوة باتجاه تبادل المعرفة والتشارك ودعم الهيئة للوصول أم لا؟ بس بالأول خلينا نشوف هالتقرير مع بعضنا.
3: مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين.
4: إذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في إيده، فمعناتها ما في عنا دولة.
5: أكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين.
3: طبق العدالة الانتقالية في هاي الفترة، فترة السنتين ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل ما جابت أمجد يوسف وجابت كثير مجرمين، تحسين تجيب كل المجرمين وتسجوبهم على الجرائم اللي قاموا فيها.
4: ايه طبعا، هلا الدوله ما تاخرت بالعداله الانتقاليه لانه نحن لسه طالعين من مرحله حرب، وفلول النظام مليانه في كل محل، يعني كل شخص لقوه مسكوه بدهم يتابعوا معه ويحققوا معه لحتى يجيبوا اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده على هالترتيبات. اذا كل واحد بده يروح ياخذ حقه اليوم في ايده، فمعناتها ما في عندنا دوله، الدوله معناتها بصفر. لذلك نحن لازم نعطيهم وقتهم، لازم نعطيهم الشيء المناسب لهم لحتى يتخذوا الاجراءات اللازمه بحق كل الفلول والمجرمين وكل ما تلطخت ايديه في الدم اليوم بسوريا.
6: هلا بالوقت الحاضر بلدنا نحن بدنا نعتبر انه بحاله، لسه لحد الان بحاله حرب. بعد هالازمه و14 سنه بده وقت للدوله لحتى تاخذ وضع، يعني ليصير عداله انتقاليه بين تفعيل المحاكم، شيلان قضاة الزور، شيلان الرشاوى من بعض والفساد الموجود بالمحاكم اللي عندنا بالبلد، بده وقت.
7: والله في تأخر، نعم، واللي عم يمسك ما عم يتحاسب، يعني ما نعرف، في حكمة بالموضوع، في تحقيقات مستمرة لاستجرار معلومات لأخذ معلومات منهم، وان شاء الله يكون

0: احنا محسن الظن على كل حال يعني.
1: تأخروا كثير واحنا ما كانش أملنا فيهم هيك.
2: في تأخر بس السبب بجوز في قسم متواري بعده على الأنظار، والقسم اللي انمسك ما فيش شفنا نتيجة شو نتيجة انه انمسك، شو محاسبته، شو صار بنتيجة أفعاله، ما شنبين لحد الآن.
3: بالنسبة للعدالة الانتقالية أكيد الدولة كان بدها وقت لتبني نفسها ولتنهض بالبلد من الفوضى ومن الحرب الطائفية، بعدين رح تنتقل لمرحلة تانية وهي العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وكله بده وقت يعني لحتى تمتلك الدولة أدلة وإثباتات للمجرمين لإثبات جرمهم وظلمهم، بده وقت هذا الحكي. وأكيد سارية الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وبمحاسبة المجرمين، وكلياتنا بنتمنى بصراحة أنه تتحقق العدالة الانتقالية وتم محاسبة كل المجرمين يلي أجرموا بحق أبناء الشعب السوري.
4: الشعب هون شوي مستعجل، هون وهنيك وبكل الأماكن، لأني أي شخص رايح له أب أو أخ أو أي شخص بالمعتقل أو بالجبل أو هون أو هون بده شيء يصير بسرعة، ما في شيء بيصير بسرعة، والدولة هلأ عم تحاول تبني وعم تحاول تنهض، لأن هي كانت تحت صفر ولحد الآن هي صفر يعني، بس عم تحاول تطلع كرمالنا، كرمال نحن الشعب. فالعدالة الانتقالية رح يعني رح تطبق ورح وأنا برأيي يعني بس ما يستعجلوا، يعطوها بس شوية ثقة وشوية صبر للدولة، وبإذن الله رح يطبق كل شيء مثل ما بدهم، وما به وهي الدولة ما بيهمها غير شعبها.
5: حيا الله بيكم مرة ثانية. التقرير اللي شفتوه تصور بدرعة وبجبلة وبإدلب، الغالبية كانت عم بتقول إنه بدنا نصبر شوي على الدولة، خلينا نشوف رأي الحدود شو رأيهم. تفضل.
6: السلام عليكم، عماد الأقرع، أستاذ جامعي وناشط حقوقي. في البداية يجب أن نعترف أن هناك الآلاف من أمجد يوسف والمئات من عاطف نجيب والمئات من كبار المجرمين الموجودين في الشارع. الشارع لم ينتفض إلا بعد أن فقد الأمل أن حقه سيرد إليه. المشكلة ليست في التقصير في المحاسبة، إنما الوضع الاقتصادي لعب دور كبير، إعادة الإعمار لعب دور كبير. هذا الشخص انتفض وقال إلى متى؟ ألم يأن الأوان أن أخذ حقي؟ عندما يرى هذا المجرم يسرح ويمرح أمامه وهو تحت في الخيمة أو في أنقاض بيته المدمر بعد أن فقد إخوته وأحبابه، سيقول متى ستنصفني الدولة؟ أم أنتظر عدالة السماء؟ إن لم تنصفني عدالة الأرض
5: تمام.
6: وعند الله تجتمع الخصوم. شكرا. شكرا.
5: في حدا بده يحكي كمان؟ تفضل.
7: ملك ناصر، معلمة مدرسة وإدارية بمكتب المفقودين. بالنسبة إدارية بمكتب المفقودين.
5: إدارية مكتب المفقودين.
7: بالنسبة لعائلات المفقودين، الوقت ليس مجرد عمل سياسي أو روتين، هو معاناة مستمرة. بالنسبة لأنه معاناة مستمرة بأنه العدالة الانتقالية بطيئة، يشعر بها عندما يشعر بها الناس بأنها عدالة بطيئة، ليس رغبة بالانتقام، إنما للوصول لحقيقة مصير أحبائهم. سؤال، هل هناك مؤشرات واضحة حول بالنسبة لأي مواطن عادي يمكن أن يتوصل لمسار العدالة الانتقالية بأنها تتحرك فعلا؟
5: المحور الجاي رح أناقش فيه مسار، بس بكلمة سريعة أستاذ محمد، بجملة، هل تعتقد أنه مسار العدالة الانتقالية بطيء أم عادي ضمن ظروف سوريا؟
8: لا
5: بصراحة،
8: بكل صراحة العدالة الانتقالية تتطلب وقت طويل جدا، حتى خاصة العمل على ملف المفقودين. نحن اشتغلنا على المفقودين على يد تنظيم داعش بالرقة ودير الزور، بعد 6 إلى 7 سنوات من العمل حتى بدأنا نرى بعض النتائج. لكن المؤسف بملف المفقودين والعدالة الانتقالية أنه لا نسمع هذه المصارحة من السلطة، وهي مشكلتنا الأساسية. ليش العالم شعرت أنها فقدت صبرها مثل ما تفضل الدكتور؟ فقدت صبرها لأنه ما عم تسمع المعلومات والأخبار، هاي أولا، وثانيا عم تشوف المجرمين تلقاء ويكرموا ويعززوا وكذا. إذا بتسمح لي بعشر ثواني، وزارة الداخلية اللي هي المصدر الأساسي للمعلومات عن من تم توقيفهم من فلول النظام السابق ليحاكموا، بسبعة كانون الثاني هذا العام نشرت أنه هناك حوالي 6300 شخص تم توقيفهم للمحاكمات. ب15 شهر هذا، بعد كل الحملة وبعد ظهور أمجد يوسف وفيديوهات الشهداء من عائلة راني العباسي، الأطفال وحالة الغضب والحملة التي قامت بها الوزارة لتهدئ من روع الناس واعتقلت المزيد، خرج نور الدين البابا ليقول أن هناك 5900 شخص.

0: رقم بعد الحمل أقل من الرقم من 6 أشهر. يعني يا أما أنتم عم تكذبوا بالأرقام يا أما طلعتوا كتير عالم.
1: خلينا نستعمل المصطلحات المنطقية.
0: يا أما عم تخفوا الأرقام، يا أما ما عم تتعاملوا بشفافية مع الموضوع، يا أما أفرشتوا على الناس بدون ما تحكوا للعالم.
1: إذا اللي عم تقوله أستاذ محمد إنه الملف العدالة الانتقالية مش بطيء، لكن ما في مصارحة، ما في شفافية، وما عم مخبر.
0: نعم.
1: في بعد شيء مداخلة؟ إيه تفضل تفضل يا منى وبرجع لك أكيد. خلاص معك.
2: مساء الخير، لانا عمايري طالبه بكليه الاعلام. استاذ محمد، التحدي مو بس محاسبه بالماضي، بل بدنا نظام يمنع تكرار الانتهاكات مستقبلا. فسؤالي لحضرتك، شو هو النموذج الانسب لسوريا، محاكمات ام لجان حقيقيه ام المزج بينهما؟ شكرا.
0: الجمع بين كل ما سبق، محاكمات ضروريه، لكن القيمه الاساسيه للمحاكمات بعد نزاعات مسلحه او ثورات او حالات اباده هي أن تحاكم الأشخاص المسؤولين عن أكثر الجرائم فداحة. فلما يجي لاقي حمامة حمشه وفقتي صقر بالبيت وبرعاية السلطة وحمايتها أو بحصانة ما، بس عم نحاكم شرطي لأنه كان مخبر، في مشكلة بموضوع المحاكمات أساساً بالمعايير تبعه. النقطة الثانية، لجان الحقيقة ضرورية، ما انطلقت، هي جزء من آليات العدالة الانتقالية بالهيئة، لازم يتم عمل عليها. الإصلاح المؤسسي أساسي، عدم التكرار يضمن إصلاح.
1: رح نشرح بعد شوي شو يعني إصلاح مؤسسي.
0: نعم.
1: بالنسبة لكم أستاذ سمع، هل انتم شايفين انه انتم متاخرين شوي، ولا فعلا انتم عم تشتغلوا ليل بنهار بس ما عم تلحقوا، وليه ما عم بتخبروا الناس سريعا؟
3: هلا بدايه نحن فعلا عم نشتغل ليل نهار. العداله الانتقاليه بمنظور العداله الانتقاليه، مفهوم كعداله انتقاليه، نحن عم نسابق الزمن، ونحن بمراحل متقدمه، وهذا ليست بشهاده الهيئه الوطنيه، بشهاده الخبراء. ولكن امام تضحيات الناس والوجع اللي عايشته الناس، نحن فعلا متاخرين. ليش؟ لانه الناس بحاجه انه تشوف شيء ملموس، وهذا الأمر بصراحة بده وقت.
1: قديش يعني؟
3: من شهر شباط الماضي نحن كعدالة انتقالية كان في اتفاق مطلق ما بين الأعضاء جميعا أنه الانتقال من النظري إلى العملي، وهذا الشيء ممكن نحكي نحن بكل مسار كيف نحن عم نشتغل. بس نحن، أنا حابب أقول كمان أنه نحن لا، نحن عم كثير عم نحكي مع الناس، كثير عم نجتمع مع الناس، كثير عم نقول لهم نحن شو عم نشتغل، اللقاءات التلفزيونية وعلى صعيد الميديا، ولكن للأسف حجم التشويش أكبر بكثير من ما نقوم به نحن من إظهار لعمل العدالة الانتقالية. نحن بحاجة اليوم العدالة الانتقالية ما بتقوم فقط العدالة كمسار، ما تقوم به فقط الهيئة. اليوم أستاذ زيدون، لازم نحن يكون في موقف حقيقي لدعم ومناصرة العدالة الانتقالية من منظمات المجتمع المدني، اللي كثير منا واقف بعيد وعم يقول لك إنه بدنا وما بدنا، أو سمعنا إنه في هناك قانون جديد غير الذي وضع، سمعنا يبنى عليه موقف، سمعنا، مع انه القانون موجود وتم نقاشه باكثر من ورشه معه، بس احنا مع المنظمات نفسها. ولكن في جوهر لعدالة انتقالية،
1: يعني ما في قانون جديد مثل ما كانت عم تسمع الدكتورة رنا؟
3: ممكن يكون عند المنظمات المجتمع المدني كان في يوجد قانون جديد يعملون عليه، نحن ما سمعنا به. طيب. اما في قانون العدالة الانتقالية، يوجد قانون عدالة انتقالية تم مناقشته مع كل الأطراف، في جوهر لقانون عدالة انتقالية.
1: رح نحكي عن أينما تم، بس خلينا بالأول نروح للفاصل ونرجع بعد شوي، خليكم معنا.

0: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

0: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: لا التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأ كالمعتاد بأبرز العناوين. المغرب يتأهل للدور الثاني من كأس العالم، والبرازيل تهزم اسكتلندا بثلاثية في ليلة عودة نيمار، وتخطف الصدارة من أسود الأطلس. منافسة محتدمة بين هولندا واليابان والسويد على صدارة المجموعة السادسة، وانتظار الحسم في لقاءات الجولة الأخيرة. لقاء مرتقب بين أستراليا وباراغواي لحسم ترتيب ثاني المجموعة الرابعة، ومواجهات الدور المقبل. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع هولندا التي ستقام في الثانية بعد منتصف الليل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة المغرب مع هايتي، فنشاهد النتيجة الآن تظهر على الشاشة. هذه المواجهة التي انتهت بفوز كبير للمغرب ب4-2. إذن الفائز أو الفائزة في هذا التوقع لهذه المباراة صفا فائز حلاب من ريف دمشق. ألف مبارك لك يا صفا، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام الجائزة المالية المقدرة بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية قديمة. إذن البرازيل تصدرت ترتيب المجموعة الثالثة، والمنتخب المغربي في المركز الثاني. هذه التفاصيل سنتابعها في سياق حلقة شوط إضافي مونديال 2026. أهلا بكم مجدداً.

0: القوة الهجومية المغربية. الانتصار منح المغرب دفعة معنوية كبيرة قبل بدء مرحلة خروج المغلوب. شوط إضافي مونديال 2026 تابع مع الجمهور مباراة المغرب في منطقة المشجعين في دمشق. نتابع ماذا علق البعض على أداء أسود الأطلس.
1: أنا جدا متفائل، يعني من بين كل المنتخبات العربية اللي مشاركة في المونديال أنا متوقع للمغرب يعني على الأقل يوصل للربع أو نصف النهائي، يعني ما راح أرفع سقف طموحاتي للنهائي، بس أنا عندي توقع يعني وإحساس إنه إن شاء الله بإذن الله يا ربع أو نصف النهائي.
2: المغرب مثل ما بنعرف دائما تتأهل، هي إن شاء الله كمان هلأ هي السنة بهذا الكأس العالم رح بتروح للنهائيات، وكنا بنتمنى من المهرجان إنه يعرض من المغرب. ليش؟ لأنه نحن دول عربية وبحاجة نحن ندعمهم من هون، ولا سواء من هون أو من عندهم.
3: خلص شيء بتوصل وصل نهائي ومرتاحة بصراحة، فريق محترم ومو لأنه عرب طبعاً، بس هو فريق منظومة كاملة قوية أقوى من كثير فرق، يعني عنده نجوم أصلاً. إن شاء الله المغرب بس الله خذوها مني لنصف النهائي أو النهائي.
4: والله أنا مبدئياً يعني ماني الشخص الرياضي الصريح يعني، لكن حسب اللي شفته صار تقريبا حول 4 أيام أو 5 أيام متواصل أتابع المباريات وأشوف أداء المنتخبات العربية. بالنسبة لمنتخب المغرب يعني أداء متفوق جدا، مسافة بعيدة عن المنتخبات الأخرى العربية.
0: إذن فوز بالأربعة للمنتخب المغربي، لكن جاء في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة. كل هذه التفاصيل سنتابعها مع الكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش. أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا فيك وصي، يعطيك العافية.
0: أيضا أرحب برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك معنا.
6: مساء الخير عليك وسيم وعلى جميع المشاهدين.
0: أهلا بكم. سأبدأ معك كابتن طارق جبان. المغرب فاز وحقق المطلوب، لكن فوز كان متقلب بعدما تأخر مرتين. كيف تابعت وقيمت أداء هذه المباراة بالنسبة للمنتخب العربي؟
5: بصراحة هي كانت مباراة مستفزة للمنتخب المغربي. ما بعتقد المنتخب المغربي يعني كان متوقع هذا الأداء، يعني الشرس، الأداء الهجومي، الأداء الواثق من منتخب هايتي اللي قدم فعلا شوط أول للذكرى. يعني يعتبر هذا الشوط برأيي من أفضل أشواط هايتي على مدى التاريخ بمشاركاته، لكن المنتخب المغربي أظهر أنه عنده هو قدرة على التعويض، أظهر عنده قدرة على العودة أكثر من مرة بالمباراة. هذا الشيء شفناه بعد ما عدى نتيجة المباراة، وقدر يستمر بالنهج الهجومي الرائع. الكرة الهجومية المرعبة اللي عم نشوفها المنتخب المغربي اليوم هي أصبحت كرة قدم متطورة بمستوى الهجومي. ما عنده أبدا أي تحفظ عن موضوع أنه تعرض لهدف ثالث، لا كان دائما هو مبادر. بعتقد أدى مباراة كمان منتخب مغربي مباراة ممتازة هجوميا، لكن نفس الوقت في علامات استفهام على بعض الحالات الدفاعية اللي ممكن منتخب مغرب بالمستقبل يعاني منها في حال لم يتم تلافيها.
0: نعم كابتن مازن، برأيك لماذا تلقت المغرب هدفين في هذه المباراة مع منتخب لم يسجل من قبل خلال هذا المونديال؟
6: الهدف الأول كان في خطأ دفاعي واضح، سواء بالتغطية أو حتى الكرة كانت هتخرج برا المرمى وارتطمت بياسين بونو. كان في عدة تغييرات قبل انطلاق المباراة، من حق المدرب يجرب الخيارات اللي عنده، متأهل هو بنسبة 99% قبل المباراة. جرب خيار ياسين، جرب خيار صيبار يكون خلف الكعبي، جرب خيار يزج بسفيان مرابط، غير بقلب الدفاع الوسط دفاع الأمام ياسين بونو. كان في سوء تركيز إلى حد ما، نوع من الاستهتار خلينا نقول، لأنه الهدف كان واضح في سوء بالتغطية من الظهير الأيسر اللي كان عم يلعب مكان مزراوي، وأيضا من قلبين دفاع، وأيضا حتى من ياسين بونو. بوجهة نظري مهم جدا يعاني المنتخب المغربي بهذا الوقت بدور المجموعات، درس كبير له حيكون لقادمات الأيام. من المهم أنك أنت تأخر بالنتيجة مرة ومرتين وتلاقي حالك تحت الضغط، ويكون الاختبار الحقيقي لك بالدور المقبل. فعليا عم شوف أنه المنتخب المغربي كتير عم يتبع أساليب المنتخبات الكبرى، عم يلعب البطولة على مراحل، ما عنده مشكلة بالدور الأول. المهم الهدف الأكبر بالوصول لربع النهائي على الأقل أساسا بهي البطولة. بعتقد درس مهم جدا للمنتخب المغربي، وسوء التركيز هو اللعب دور بالهدف الاول تحديدا. الهدف الثاني كان هدف صعب، يعني ما في لوم على اي حد فيه.
0: نعم كابتن طارق، تحدث الكابتن مازن عن الخيارات التكتيكيه للمدرب باشراك بعض اللاعبين البدلاء في المواجهات السابقه، هل انت مع هذه الخيارات التي بدا بها المدرب المغربي المباراه؟
5: هلا بعتقد المغرب ما يعني حتى لو كان هو نسبيا متاهل يعني 4 نقاط، لكن بعتقد انه رح يبحث عن الفوز. يعني لا يمكن انت تلعب على التعادل وممكن تخسر مباراة لا سمح الله. لكن شخصية المنتخب المغربي بكل اللاعبين اللي تم إشراكهم أو حتى

0: تم إراحتهم قادر منتخب مغربي يعني يزعج كل منتخبات المجموعة، وهذا الشيء شفناه يعني حتى منتخب برازيل قدر منتخب مغربي يحد من الفوز عليه وكان قدم شوط تاريخي أمام منتخب برازيل. بس بعتقد أنه كمان إحنا اليوم ما ننسى أنه يعني اليوم في دكة بدلاء بمنتخب مغربي مرعبة، يعني اليوم سفيان مرابط، سفيان رحيمي سجل هدف ثالث، يعني بعتقد لاعبين أنت ما سجلتهم أنت ممكن تستفاد منهم بأي مركز. هذه المرونة بي يعني بي بتغيير لاعبين، المرونة بإشراك عدد كثير من اللاعبين بيعطي كمان فرصة كثير لاعبين انه يدخلوا على جو البطولة بالادوار القادمة، انه هن تم اشتراكهم ببعض الدقائق ممكن تساعدهم. فكثير بعتقد انه قرار كثير صعب للمدرب محمد وهبي مدرب منتخب المغرب انه يزج بعض اللاعبين، لكن يضل محافظ على هيكل او على شخصية الفريق المغربي بكل خطوط، بلاعبين خبرة بكل خطوط الفريق.
1: لكن كابتن مازن، المواجهة المقبلة للمغرب ربما ستكون مع المنتخب الهولندي بانتظار مباريات اليوم، كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر بالنسبة لخوض مباراة مع هايتي والرغبة بتسجيل أكبر عدد من الأهداف لضمان صدارة المجموعة التي ذهبت للبرازيل؟
2: بوجهة نظري ابتداء من نهاية الشوط الأول انتهى أمل أساسا الصدارة بالنسبة للمنتخب المغربي، كان عم يلعب على الفوز، نتيجة تكون جيدة. المنتخب المغربي بالمونديال السابق واجه منتخبات أثقل بدور المجموعات وقدر يخرج منها بنتائج ممتازة بنفس الطريقة، تعادل وانتصارين. أكيد معروف عند معظم اللاعبين الموجودين بالمنتخب المغربي الحالي اللي كانوا متواجدين بالمونديال السابق أنه كل بطولة بعد دور المجموعة، كل مباراة بعد دور المجموعات مباراة نهائي، بغض النظر حتى ولو واجهت منتخب ضعيف بدور 32. المونديال السابق شفنا إسبانيا كان طريقهم صعب جدا، إسبانيا وبرتغال وفرنسا، ومع هيك قدروا يوصلوا. المونديال الحالي أعتقد اللي بده يوصل ربع نهائي ما ضروري ينتظر إنه حيواجه هولندا أو اليابان أو السويد، لازم يكون مؤمن قدراته. نقطة تحدث عنها الكابتن طارق سفيان رحيمي، هي لأخواتنا اللاعبين. سفيان رحيمي من 3 سنوات في مؤتمر صحفي التقيت فيه وسألناه، كان آخر دوري أبطال آسيا، إنه حلمك كلاعب، فكان عم يحكي إنه كريسبو اللي كنت ألعب فيه بالفيفا أنا وبالألعاب الإلكترونية صار مدرب وأنا جنبه. فهي رسالة لكل اللاعبين أنه لما بيكون عندك حلم قاتل عليه أنت لأنه ممكن توصل، وحاليا ورقة رابحة جدا كان. وأعتقد النقطة اللي تحدث عنها الكابتن طارق جبان، بس بدي أختم بهي الجزئية، أنه وضحت الصورة بالنسبة للمنتخب المغربي كاملا. سفيان رحيمي حيكون بديل ممكن بكل المباريات دائما الورقة الرابحة لما يحتاجه بالهجوم.
1: أيضا مباراة جميلة ضمن المجموعة الثالثة، دعونا نذهب لمتابعة نتيجة هذه المباراة. إذ حقق المنتخب البرازيلي فوزا مستحقا على المنتخب الاسكتلندي بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الثالثة ليتصدر مجموعته ب7 نقاط. مباراة أعادت إلى الذاكرة قوة وهيبة السيليساو في مشهد شهد عودة الساحر نيمار دا سيلفا إلى المستطيل الأخضر بعد غياب طويل، وليرفع أيضا فينيسيوس جونيور أهدافه إلى 4 أهداف بعد تسجيله 2 في شباك اسكتلندا. في المقابل حاول المنتخب الاسكتلندي اللعب على المرتدات، لكن الدفاع البرازيلي كان بالمرصد. هذا وكتب البرازيلي فينيسيوس جونيور فصلا جديدا من التألق خلال مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، وقاد فيني منتخب سيليساو لتأهل مريح إلى الدور المقبل بانتصارين وتعادل مع منتخب المغرب بعدما سجل 4 أهداف في البطولة حتى الآن، ليحقق عدة أرقام تاريخية نتعرف عليها في المادة التالية.

0: إذن فوز كبير للمنتخب البرازيلي على نظيره الاسكتلندي. كابتن طارق جبان، إلى أي مدى لاحظت تحسن في أداء المنتخب البرازيلي عن مباراة المغرب ومباراة هايتي السابقتين؟
1: أنا بشوف أول شغلة أنه منتخب البرازيل لحد اللحظة هاي بدور المجموعات ما أظهر وجهه الحقيقي، على أنه منتخب يعني يمكن يكون فائز بكأس العالم، مو استهلال المنتخب البرازيلي. لكن احنا نشوف اليوم المنتخب البرازيلي لو انه سجل مبكرا، لو انه يعني منتخب اسكتلندي عاقب نفسه باخطاء دفاعيه كارثيه اللي كانت بدايه الشوط الاول، اللي هي هالاخطاء الكارثيه بتدفع انه الخصم يفتح ملعبه، كان بالدقيقه السابعة عن طريق فينيسيوس، وشفنا اخطاء دفاعيه بمنتخب اسكتلندا يعني كارثيه كانت بمجريات المباراه. فبشوف انه المنتخب البرازيلي عم يستغل اخطاء خصومه، عم يعاقب الفرق اللي عم تغلط معه باي لحظه، عنده لاعبين مهاجمين على مستوى عالي على مستوى العالم، كان فينيسيوس كان كوينا كان لاعب ريان يعني لاعبين باكيتا كان كاسيميرو. يعني اليوم منتخب برازيل بيمتلك الفرديات، لكن احنا اليوم بنشوف منتخب برازيل مع منتخبات اقوى من المنتخبات المجموعه حتى لو كان المغرب. الاهم انه يعني منتخب برازيل عنده يمكن يعني في منتخبات كبيره دائما تشعر بالدور الثاني يعني تعطي البطوله اهميه اكثر. احنا بنشوف احيانا في استهتار، يعني اليوم دائما منتخبات كبيره مثل منتخب المغرب دخل مع هايتي يمكن في عنده شعور. طبعا عقليه منتخب المغرب اختلفت، كان سابقا احنا اليوم مثل منتخبات عربيه عقليتنا نستهتر بالمنتخب الضعيف، لكن اليوم منتخب المغرب تجاوز هذا الموضوع. منتخب البرازيل مجموعته بعتقد مجموعه سهله، لكن انا بعتقد اسكتلندا هو اللي ساعد منتخب البرازيل على انه يصدر المجموعه. الاهم انه منتخب اسكتلندا كان عنده فرصه كثير كبيره للتاهل لو لعب بطريقه دفاعيه، علينا نعتبر انه لو لعب بطريقه دفاعيه كان يمكن يطلع بنقطه، وهالنقطه هي ممكن تاهله للدور القادم. فرحنا نقول البرازيل استغل ظروف المجموعه باستثناء مباراه المغرب اللي هو كان فعلا ما كان منتخب برازيلي احنا بنعرفه، وقدر يتصدر مجموعته وهذا الشيء منطقي. لكن انا بقول منتخب برازيل رح يظهر بالادوار القادمه كوجه حقيقي وكشخصيه حقيقيه لمنتخب البرازيل.
0: نعم كابتن مازن، ايضا من خلال متابعتك للمباراه، بماذا تميز منتخب البرازيل في مواجهه اسكتلندا برايك؟
2: صراحه الساعتين كاملات كان صعب جدا نتابعهم، كان مباراتين بنفس الوقت. حضرنا الميني ماتش اللي قرابه 30 او 35 دقيقه، قارناه بالارقام لحتى نطلع بنتيجه معينه. الفاجاني بالنسبه للمنتخب البرازيلي موضوع المباشره باللعب، برازيل انشيلوتي مختلف اكثر عن بقيه المنتخبات. حاليا 54% سيطره كان بقلب المباراة، وكان عنده عدد تسديدات هائل. إذا بنحكي عن نسبة الأهداف المتوقعة بهذه المباراة البرازيل 4.3، فينيسيوس جونيور كان عنده 5 تسديدات بين العارضة والقائمين، أساسا هو ذات عدد تسديدات المنتخب الإسكتلندي كاملا. اللي عم شوفه انه البرازيل ما عنده هذا التمسك بالسيطرة على الكرة بالاستحواذ، ما عنده مشكلة يكون عم يلعب بخط دفاعي، ما راح نقول متأخر يعني عند منطقة الجزاء، ولكن ما عنده مشكلة يسلم الكرة للفريق المنافس طالما ما عم يكون في خطورة. الكلمة اللي تحدث عنها الكابتن طارق مهمة جدا، ظروف المجموعة ساعدته من ناحية حتى ترتيب المباريات. يعني هو دخل مباراته مع اسكتلندا، واسكتلندا بين قوسين الفوز بيضمن له التأهل، التعادل بيضمن له بنسبة كبيرة انه تكون ضمن افضل الثمانية منتخبات المركز الثالث. بينما دخل المباراة معها المباراة الثانية كانت ايضا عم تبحث عن الفوز. الموضوع مختلف بالنسبة لترتيب المباريات، ايضا دائما بيكون في تواصل خلال وقت المباراة بيأثر على نفسية اللاعبين، بيحط المدرب اللعيبة بصورة القصة. وقت كان المغرب متأخر بهدف دون مقابل وخلص الشوط الاول بالتعادل، فكان المنتخب البرازيلي الى حد ما ضامن الصداره، بتحسهم انه حققوا المطلوب. بقيت دقائق المباراه لا، ما كان عندهم كثافه هجوميه لحتى يسجلوا الخامس والسادس.
0: نعم كابتن طارق، الاسلوب البرازيلي باللعب عم نشوفه مع كارلو انشيلوتي بالضغط الشرس على المدافعين وحارس المرمى، ايضا بالامس شاهدنا هدف، وايضا هدف ملغى لنيمار عفوا لفينيسيوس.
1: يعني هذا الاداء وهذا الادوات الموجوده بين ايدين انشيلوتي حاليا ادوات مزعجه لاي دفاع بالعالم. مع عودة رافينيا إن شاء الله من إصابة رح نشوف منتخب برازيل بموضوع الضغط العالي وموضوع افتكاك الكرة من الخصم شيء مرعب. ما ننسى كمان أدوار باكيتا وكاسيميرو وسط الملعب وجيمارش، بعتقد يعني دول لاعبين قادرين يفتك الكرة بقوة نفس الوقت ينطلقوا للهجوم. أكيد في اعتماد كثير كبير من مدرب أنشيلوتي بالذات لفينيسيوس والمهاجمين، انه دائما يحاولوا قدر الامكان يعملوا الضغط المتقدم، خلينا نقول الضغط المرتفع. نعم. على فريق اسكتلندا واي فرق حتى يتم اخطاء هذا المنتخب، ويقدر هذا المنتخب يفتح الملعب اكثر ما يلعب بطريقه دفاعيه. انا بشوف انه اليوم بالنسبه لمنتخب المغرب، بدي ارجع منتخب المغرب، يمكن استاذ وسيم اليوم في كثير منتخبات يعني او على مستوى العالم اصبح بس طموح التاهل لكاس العالم. نعم. لكن في منتخبات حاليه بكل قرار اصبح طموح لا انه تاخذ يعني تصل لادوار متقدمه بالبطوله، وهذا الشيء عم نشوفه يعني بمنتخب المغرب فعليا. ممكن احنا اليوم لو بدي احكي على شغله كمان غير غيب ورا منتخب قطر. منتخب قطر بيمتلك لاعبين صار لهم 12 سنه كلاعبين منتخب او اكثر من العدد، اصبح محتاج تجديد. فاليوم احنا يعني كمنتخبات عربيه لازم ننتقل من عقليه التاهل لكاس العالم والانجاز كبير والتطبيل الى عقليه المنتخب المغرب اللي هي انا بعتقد ان هي فعلا عقليه اوروبيه، فعلا عقليه المنافسه، عقليه الوصول والثقه لادوار متقدمه بكاس العالم.
0: نعم، وايضا معك كابتن طارق عن عوده نيمار للاعب بعد غياب طويل خلال هذه المباراه.
1: انا بشوف العوده رمزيه اكثر ما تكون عوده فنيه عاليه الجوده، لانه احنا نيمار له ادوار معينه باوقات معينه، لكن تحسب لانشيلوتي استدعاء نيمار، تحسب لانشيلوتي اشراكه باوقات ممكن يكون فيها منتخب برازيلي متقدم. اكيد اليوم جمهور برازيلي بحب يشوف نيمار مثل ما بحب يشوف ميسي مثل ما بحب يشوف كريستيانو. هي شغله رمزيه نفسيه معنويه بعطي اللاعبين ثقه اكثر لبارض الملعب. اليوم بنشوف اللاعبين نيمار رجع يلعب بعد غياب يمكن 1000 يوم، انا ما اعتقد يمكن 1000 يوم قالوا 900 يوم. فبعتقد انه اليوم هي رمزيه لكل اللاعبين، رمزيه للجمهور البرازيلي، وهذا الشيء للمستقبل ممكن يستثمره انشيلوتي بشكل جيد باوقات معينه لنيمار.
0: نيمار ايضا كابتن مازن، رايك بعودته بهالمباراه؟
2: البحث عن ليدر بالنسبه للبرازيل كان مهم جدا، نيمار في تعاطف معه من جميع اللاعبين. هلا لحد الان لما بتسال الجمهور ليش شجع البرازيل، حتى برازيلي ممكن يقول لك لانه نيمار اساسا موجود بالمنتخب. 16 دقيقه وقت جيد جدا كمرحله اولى، لمس الكره قرابه 24 مره،
0: كان منفذ الركلات الثابته والركنيات ايضا،
2: وكان ممكن انه يسجل، كان له محاوله على المرمى. اعتقد بالمباريات القادمه ايضا حيتم الزج بنيمار بالتدريج بوقت اكثر.
0: شاهدت البرازيل او المغرب؟ قلت لي حضرت
2: لا البرازيل، حضرت المغرب كامله، البرازيل حضرتها كميني ماتش ك 40 دقيقه.
0: كابتن طارق،
1: والله كل شوي قلب، بس انا عندي تطبيق بس تجي الجول قلب لهون، يعني عم حاول اشوف التنتين سوا بعدين الملخصات اكيد يعني.
0: نعم. ايضا نتابع معا ترتيب المجموعه الثالثه بعد نهايه الجوله الاخيره. البرازيل ب 7 نقاط بفارق الاهداف عن المغرب، ثم اسكتلندا ب 3 نقاط، ثم هايتي من دون اي نقطه. طبعا هذه المجموعه الثالثة ضمن مونديال 2026. وننتقل إلى مجموعة أخرى، إذ أسدل المنتخب القطري الستارة على مشاركته في كأس العالم بخسارة أمام البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف لواحد، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات. ورغم أهمية المباراة بالنسبة للطرفين، نجح المنتخب البوسني في فرض أفضليته وحسم النقاط الثلاث ليضمن العبور إلى الدور الثاني. أما قطر فلم تتمكن من تحقيق النتيجة التي كانت تحتاجها لتودع البطولة بعد مشاركة اتسمت بالمحاولات الجادة، لكنها افتقدت للفعالية المطلوبة في اللحظات الحاسمة. هذا وحقق المنتخب السويسري فوزا بالغ الأهمية على كندا بهدفين لواحد في الجولة الأخيرة ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط. المنتخب السويسري نجح في فرض إيقاعه خلال فترات طويلة من المباراة. في المقابل الكنديون أظهروا شخصية قوية وعادوا إلى اللقاء بعد التأخر، لكن الخبرة السويسرية حسمت المواجهة في اللحظات الحاسمة بنتيجة أزاحت المنتخب الكندي عن صدارة المجموعة الثانية. إذن هذه المجموعة أيضا انتهت مبارياتها. أيضا كابتن طارق جبان، هل توقعت هذه الخسارة للمنتخب القطري قياسا على أدائه في المواجهات السابقة؟
1: أكيد يعني منتخب قطر ما عنده فرصة أبدا أنه يعني يتأهل على الدور القادم، لكن هو يحاول أنه قدر الإمكان يحفظ ما وجهه بالبطولة هاي. بعتقد أنه منتخب بوسنة حظوظه أكبر، شاهدنا بداية قوية لمنتخب بوسنة بتسجيله هدف من تسديدة، وثم شاهدنا هدف الثاني. بعدها حاول منتخب قطر انه يعني يرجع بالمباراه، شفنا اداء منتخب قطر يتحسن بشكل نسبي يعني على بدايه المباراه، لكن انت امام امرين، انما تفتح ملعب اكثر ويصير عندك اخطاء دفاعيه، اما ان منتخب بوسنة يقتل المباراه بهدف ثالث، وهذا الشيء اللي صار. قتل المباراه بهدف ثالث عن طريق اللاعب مهمش بدايه 80 يعني قصر المباراه. طبعا حظوظ المنتخب القطري اساسا هي يعني معدومه، لكن نقول انه تجربه كثير مهمه لمنتخب قطر لدراسه وضعه بالمستقبل لتاسيس منتخب قادر انه يكون منتخب اقوى من المنتخب اللي شاهدناه بالبطوله هي.
0: نعم كابتن مازن، من دروس المستفاده للمنتخب القطري بعد مشاركته الثانيه في المونديال والنتائج المتواضعه جدا؟
2: باعتقادي اهم درس هو المدرب النجم ما عم ينفع معهم، لوبيتيجي بفتره سانشيز بال 2019 وقت اللي اخذوا كاس اسيا كان الضغط اقل عليهم. المنتخب القطري مختلف كليا، في فرق 7 سنوات صحيح، ولكن معظم العناصر الموجوده بالتشكيله الاساسيه كانت بال 2019. نتحدث عن منتخب كان بكاس اسيا اول لقب اخذه كان مميز جدا دفاعيا، نحن عم نشوفه بهي البطوله عم يتلقى 10 اهداف امام منتخبات بين

0: قوسين ليست منتخبات الصف الأول لحتى نقول نحن إنه كأس عالم وكأس آسيا. المنتخبات الثلاثة أي منتخب منهم ممكن يتغلب عليه، كان المنتخب الياباني أو المنتخب الكوري، منتخبات جيدة ولكن ليست منتخبات الصف الأول عالميا. بحاجة جدا لدراسة الحالة اللي فيها المنتخب القطري، لغز المعز علي اللي كان هداف عم نشوفه أمس عم يضيع فرص سهلة جدا وبطريقة غريبة. أكيد هاي المباراة أفضل من المباراة السابقة، لأنه أسوأ المباراة السابقة أمام كندا ما كنا حنشوف. بتصور النتيجة كانت مقنعة، كنت بفضل أنا المنتخب القطري يلعب على المرتدات، كان عنده حظوظ لو وصل لأربع نقاط ضمن أفضل أربع ثوالث يسكر المباراة ما يطمع فيها، يضل محافظ على التعادل لأقصى قدر ممكن. وبيعتمدوها كابتن طارق أنتو كمدراء فني، ممكن آخر ربع ساعة لما فريق متفوق عليك تفتح اللعب ووقت تخاطر ما يكون عندك خيار.
1: مجازفة أخيرة تكون تعقيب صغير أستاذ وسيم على كلام الأستاذ مازن. منتخب قطر ب 2016 وأخذ كأس آسيا مع سانشيز، كان هذا المنتخب حصيلة إعداد ويعني وتحضير لهؤلاء اللاعبين هذا الجيل لسنوات طويلة، كان كانوا مع منتخب ناشئين ثم منتخب الشباب أولمبي. فهذا الشيء اللي حققه منتخب قطر ببطولات الأخيرة كأس آسيا، مستوى كأس آسيا وحتى التأهل لكأس العالم نتيجة عمل طويل أمد. اليوم محتاج دم جديد، محتاج لاعبين بغض النظر عن التجنيس أو عن اللاعبين القطريين، اليوم كل القطرية في إمكانات عالية جدا، فمحتاج هذا درس كتير كبير على عكس المنتخبات الباقية. يمكن تشوف اليوم منتخب العراق متجدد، منتخب المغرب متجدد، منتخب الأردن هذا الجيل ممكن يكون آخر، يعني ممكن يكون بالسنوات القادمة في تغيير، لكن لازم منتخب قطر يدرس هاي الحالة وهذا المونديال على اعتماد لاعبين جدد، اعطاء فرص للاعبين شباب واولمبي، اكيد محتاجين خبره. لكن احنا ما بصير انت هذا المنتخب ضل 9 سنوات بدون تجديد نفس اللاعبين من 9 سنوات او 8 سنوات. فبعتقد منتخب قطر يعني اهمل هذا الموضوع، ومثل ما قال كابتن مازن انه اليوم اللي بتيجي مدرب على مستوى العالم معروف، لكن بعتقد انه مو محتاج القصه كثير انه انت تجيب افضل مدربين. يعني اليوم تقول القطريه عندها كل الامكانيات، بيبقى بس انه مساله التاسيس ومساله رفض المنتخب بوجوه شابه.
2: نعم، ايضا ننتقل للمباراه الثانيه كابتن مازن الريس، هل توقعت ان تفوز بها سويسرا على اصحاب الارض الكنديين؟
0: المنتخب السويسري احد افضل المنتخبات الاوروبيه مؤخرا، باخر لنقول 8 سنوات دائما موجود، دائما عنده حضور. حتى بالمونديال السابق كانت خسارته مفاجئه جدا امام البرتغال بدور 16 بالنتيجه الكبيره وقتها. اعتقد الافضليه كانت لسويسرا. لفت نظري كابتن انه سويسرا خلال هاي المباراه معدل الجري تبع لاعبينهم 96 كيلو، بينما تبع كندا 73، ففي فرق نحن عم نحكي اكثر من 23 كيلو.
1: معدلات الجري اكيد يعني اليوم الكره الاوروبيه معدلات الجري فيها اعلى بكثير،
2: رغم التعود الكنديين عم يلعبوا بارضهم. يعني
1: استاذ ما يوسف شغلة كثير مهمه، انا شفت منتخب كندا باللعبتين السابقات منتخب مرعب هجوميا، منتخب سريع جدا، لكن مثل ما حكينا منتخب سويسرا متمرس بكأس العالم، يعني دائما بيطلع كأس العالم عنده خبره كثير كويسه، رغم انه ما بيتأهل ادوار متقدمه دائما، لكن منتخب بيمتلك الخبره. وعلى فكره المباراه كانت بفتره من فترات لصالح منتخب كندا، خصوصا بالثلث ساعه الاخيره اظهر وجهه الحقيقي للمنتخب الكندي، رغم انه منتخب سويسرا استغل اخطاء منتخب كندا، سجل هدفين ثم عادوا بهدف المنتخب الكندي، لكن الوقت ما حالفهم الى الدقيقه 6 بالوقت بدل الضائع كان قادر منتخب كندا يعدل. انا بالنسبه لي منتخب كندا ممكن يكون مفاجاه بالادوار القادمه.
2: نعم، دعونا نتابع ترتيب المجموعه الثانيه والتي انتهت مبارياتها بالامس. اذا سويسرا بسبع نقاط في المقدمه، ثم كندا باربع نقاط، ثم البوسنه والهرسك بأربع نقاط أيضا، وقطر في المركز الأخير بنقطة واحدة في هذا المونديال وودعت المنافسات. شهدت بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن تسجيل 10 أهداف عكسية بالخطأ، وهو رقم مرتفع جدا. كان للمنتخبات العربية الحصة الأكبر في هذه الأهداف، والتي كان آخرها الهدف العكسي الذي سجلته قطر في مرماها خلال مباراتها الأخيرة أمام البوسنة والهرسك. نتعرف على التفاصيل في هذه المادة. يبدو أن المادة غير جاهزة، نعود إلى خبر آخر وضمن منافسات مجموعة أخرى، إذ أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات بصورة مثالية بعدما تفوق على التشيك بثلاثية نظيفة في مباراة أكد خلالها جاهزيته للمنافسة على أدوار متقدمة في البطولة. واستفاد أصحاب الأرض من تفوقهم الفني والبدني لحسم اللقاء مبكرا، بينما عجز المنتخب التشيكي عن تحقيق النتيجة التي تبقيه في دائرة المنافسة. الفوز منح المكسيك العلامة الكاملة، في حين انتهى مشوار منتخب التشيك عند

0: محطة المجموعات. بينما خطف منتخب جنوب أفريقيا فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وذلك في الجولة الأخيرة من منافسة المجموعة الأولى، ليحل ثانيا برصيد 4 نقاط بعد المكسيك. ونجح المنتخب الأفريقي في استثمار فرصة حاسمة منحته الأفضلية، بينما دفع المنتخب الكوري ثمن إهدار الفرص في مباراة كانت نتيجتها كافية لإزاحته للمنافسة ضمن الفرق المتأهلة لدور 32 ضمن منتخبات أفضل ثالث. إذن انتهت مباريات هذه المجموعة بخسارة لكوريا الجنوبية كابتن طارق الجبان أمام منتخب جنوب أفريقيا. هل كنت تتوقع هذا الأمر؟
1: الأمانة لا، يعني بعتقد منتخب كوريا الجنوبية من منتخبات متطورة على مستوى آسيا، وأصبحت منتخب دائما يعني موجود بكؤوس العالم. مفاجأة جدا خسارة المنتخب الكوري الجنوبي. يمكن يكون يعني أداء منتخب الكوري الجنوبي جيد، لكن إضاعة الفرص وتسجيل هدف الفوز لمنتخب جنوب أفريقيا صعب مهمة الكوريين الجنوبيين. منتخب كوريا الجنوبية يعني شد المتفائلين أو المتشائمين، ما بعتقد إنه هذا منتخب ممكن يطلع من البطولة. هلا حظوظه بعتقد أصبحت يمكن ضعيفة جدا،
2: ضمن أفضل 8 توالد يعني عنده فرصة،
0: ينتظر باقي المباريات.
1: بعتقد يعني فرصه ضعيفة، لكن نقول يعني وضعوا أنفسهم منتخب كوريا الجنوبي بهذا الوضع السيء. يعني أنا اليوم شوف منتخب كوريا الجنوبي بأدوار متقدمة، لكن اليوم مفاجأة جنوب أفريقيا بهذا الفوز. ما بعتقد أن جنوب أفريقيا يعني لعبوا على التعادل، لعبوا للفوز، لكن بتحفظ وعارفين قيمة منتخب كوريا الجنوبي بسرعة اللعب وسرعة الأداء. بس أنا برأيي مفاجأة كثير خسارة منتخب كوريا الجنوبي.
0: نعم، وكان بإمكانه كابتن مازن الرئيس يعني المنتخب الكوري الجنوبي العبور إلى الدور الثاني كمتصدر أو ثاني للمجموعة، لأن هذه المجموعة ليس فيها منتخبات كبيرة أو حاملة للقب.
2: صحيح وسيم، قبل البطولة كان ممكن أنه يكون عنده حظوظ لمنتخب كوريا الجنوبية بالمنافسة على الصدارة. بهذه المباراة كان عم يلعب على التعادل أو على اقتناص الفوز لحتى يكون وصيف، باعتبار المكسيك كانت ضامنة الصدارة قبل ما تبلش المباراة.
0: صحيح.
2: المباراة بشكل عام كانت تكتيكية من الجانبين، تخيل 21 تسديدة من الفريقين، 8 منهم لكوريا الجنوبية، ولكن تسديدة واحدة فقط على المرمى لكل فريق، معدل منخفض جدا. كان في هناك رغبة إلى حد ما بالتعادل، التعادل كان بنسبة كبيرة حيودي المنتخبين لنسبة 90% حيأهل المنتخبين ضمن أفضل المنتخبات تحت المركز الثالث، مثل ما صار مع البوسنة والهرسك، تأهلت رسميا ب4 نقاط بسبب حسابات كتير معقدة أساسا تتعلق ببقية المجموعات، ولكن ضمن التأهل رسميا ال4 نقاط بتأهل كانت كل منتخب. لعبوا على الفرصة، هدف جنوب أفريقيا اللي إجا بدقيقة 62 تقريبا، أهدال بعيدة عن حسابات الثوالث، أهدال المركز الثاني. كوريا الجنوبية في لعيبة كانت عم تعول عليهم هيونغ مين سون بالبطولة بالمجمل ما شفنا أساسا،
0: وأيضا أداء متراجع مع توتنهام مؤخرا وغادر الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: صحيح، كان من المنتظر أنه هيونغ مين سون هو يكون العلامة الفارقة، حتى بأول مباراة وتاني مباراة رفض يصرح أساسا، منزعج هو من مستوى. بعتقد بالبطولات الكبيرة لما بيخذ لك نجم الفريق لسبب أو لآخر فالأمور حتصير أصعب عليك، لأنه أنت بالأساس ما أنك منتخب عندك 7 أو 8 نجوم قادرين ليعملوا الفارق، ممكن تعول على لاعبين ما أكثر.
0: نعم كابتن طارق، كيف بتشوف مشوار جنوب أفريقيا خلال هذه البطولة والتأهل التاريخي للدور المقبل؟ المنتخب الجنوب أفريقي بدأ المونديال بخسارة أمام المكسيك بهدفين دون مقابل، تعادل أمام التشيك بهدف لمثله قبل أن يقتنص التأهل بالمباراة الأخيرة. يعني لم تحبط عزيمة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، بل صمموا على التأهل خلال المباراة الأخيرة الصعبة أمام كوريا الجنوبية التي أيضا كانت تريد التأهل.
1: يعني بصراحة هي مثل ما حكينا كابتن مازي أنه المباراة تكتيكية، لكن اليوم مهما كانت يعني المباراة تكتيكية بده يجي وقت أنك أنت نساتك مو متأهل رسميا، لازم تكون عندك رغبة أنك أنت تحقق الفوز. المؤسف انه 720 تمريره، يعني المنتخب يمكن اعلى رقم بالبطوله هلا حاليا 720 تمريره للمنتخب الكوري مقابل 340 تمريره للمنتخب جنوب افريقيا. لكن احنا اليوم نقول دائما مساله الاستحواذ السلبي ولا الايجابي ملعبك ولا ملعب الخصم هو يعني ما بدل انه انت اليوم عم تحقق فرص، ودليل انه مثل ما حكينا مساله التسديدات او على المرمى او الفرص المحققه للتسجيل، فرص كبرى او فرص اقل خطوره، يعني فكات متوازنه. لكن انا بقول اليوم هي مثل مباراه كؤوس كانت بالنسبه لفريق جنوب افريقيا، مباراه كاس، اما انا بدي اتعادل واطلع برا المونديال او بدي فوز واتاهل بشكل رسمي ويعني كوصيف المجموعه بعد المكسيك.
0: نعم دعونا نتابع ترتيب هذه المجموعه. المجموعه الاولى المكسيك اولا بالعلامه الكامله بتسع نقاط، ثم جنوب افريقيا باربع نقاط، ثم كوريا الجنوبيه بثلاث نقاط، وتشيك بنقطه واحده. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ مليون ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع هولندا التي ستقام في الثانية بعد منتصف الليل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. متابعينا، 13 منتخبا حجزوا مقاعدهم في دور 32 من المونديال. هذه المنتخبات هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا. هذه إذن المنتخبات التي تأهلت، وليس كما نشاهد على الشاشة، هذه نشاهد على الشاشة مباريات اليوم التي ستجري ومباريات فجر الغد. إذن تستكمل المنتخبات المباريات للجولة الثالثة اليوم وفجر الجمعة. إذا أمكن الزملاء يعيدوا عرض هذه المباريات، إذ تواجه ألمانيا منتخب الإكوادور، وكوراساو مع ساحل العاج في 11 ليلا، تونس مع هولندا، واليابان مع السويد في 2 فجرا، ثم تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبرغواي مع أستراليا في 5 فجرا. إذن يستعد متصدر المجموعة الخامسة المنتخب الألماني لخوض اختبار مهم أمام الإكوادور في مباراة يتوقع أن تشهد صراعا تكتيكيا كبيرا، ويسعى المانشافت إلى فرض شخصيته والاستفادة من جودة لاعبيه بالثلث الهجومي، بينما يعول المنتخب الإكوادوري على السرعة والانطلاقات المرتدة. نتيجة المباراة قد تكون مؤثرة في حسابات التأهل والترتيب. إذن مباراة مرتقبة لمنتخب الإكوادور تحديدا كابتن طارق جبان.
1: يعني اليوم المنتخب الألماني تأهل للدورة القادم، بعتقد اليوم المنتخب الألماني ممكن يزج بعض اللاعبين البدلاء، ممكن يعطي فرص لبعض اللاعبين اللي ما شاركوا كتير، إصابات بموضوع خط الدفاع، شلوتربيك بعتقد مصاب، ممكن روديجر يلعب مكانه، فممكن يكون شو ممكن أوندف حتى اللاعب اللي محقق أرقام جيدة على مستوى البطولة ممكن يدخل كأساسي. لكن أقول اليوم ألمانيا عم تلعبها مرتاح، الإكوادور عنده أمل، لكن أمال الإكوادور محتاج إنه تحقق معجزة أمام ألمانيا. ونفس الوقت حنشوف اليوم كمان ساحل عاج تحت ضغط كتير كبير أمام كوراساو، يعني اليوم ساحل عاج يمكن تكفي نقطة، لكن لا يمكن إنه يلعب على النقطة بحكم إنه الإكوادور محتاج كمان يفوز على ألمانيا. مباراة يعني ما زالت المجموعة معقدة على مستوى التأهل يعني مع الألمان للدور القادم، وشوف مباراة ألمانيا ممكن يكون في سهولة بالفوز على الإكوادور بحكم إنه اليوم معنويا الفريق قادم من فوزين، وبالذات الفوز الثاني على ساحل العاج اللي هو إجا بأوقات صعبة، إجا بوقت يعني ممتاز بعد ما تأخر المنتخب الألماني بهدف، شوف المعنويات الألمانية لهم أعلى، الأقرب للفوز الألمان.
0: نعم كابتن مازن، هل تعتقد أن الحسم في هذه المجموعة شبه مؤكد لألمانيا وساحل العاج؟
2: على الورق لحد الآن الثلاث منتخبات عندها حظوظ بعيدة عن المنتخب الألماني. النقطة المهمة بالنسبة لمنتخب ألمانيا مرحلة تثبيت الهوية، إنك أنت منتخب قادر تنافس. الأداء يلي ظهر أمام كوت ديفوار ساحل العاج حتى ولو كان هو انتصر بالدقائق الأخيرة، ولكن كان مقلق إلى حد ما بالمقارنة مع أنك أنت ربحت بنتيجة كبيرة على كوراساو مع اختلاف المنافسين. كان منتظر أنه ألمانيا هي تكون المبادرة أمام ساحل العاج. بعتقد مباراة الإكوادور مهمة جدا على المستوى النفسي بالنسبة للمنتخب الألماني، لازم ينتصر يقول أنه هو منتخب حاضر وأحد المنتخبات القليلة اللي حتجمع 9 نقاط بصدارة المجموعة. كوراساو بالرغم من لغز هذا المنتخب يلي وجوده مفرح للجميع فعليا، ولكن عنده حظوظ مثل ما تحدث الكابتن طارق في حال لعبة ساحل العاج على التعادل، هذا الموضوع ممكن يكون مكلف جدا. كوراساو عنده مدرب جيد، أدفوكات من أفضل المدربين وأكثر المدربين خبرة بتاريخ كرة القدم. في حال ساعدته الظروف بده الكثير من الحظ أكيد، إذا بدنا نحكي على الأمور الفنية، في حال ساعدته الظروف ممكن نحن نشوف واحدة من أكبر أو أكبر مفاجأة حتكون بالمونديال الحالي بوجود كوراساو بالدور القادم. سهل عاج تعادل كافي لإله بغض النظر عن نتيجة إكوادور بسبب قانون المواجهات المباشرة اللي تم اتباعه بالمونديال الحالي.
0: نعم، إذن أيضا هناك مواجهة أخرى ضمن نفس المجموعة لمنتخب كوت ديفوار، سهل عاج مع منتخب كوراساو. إذن نتابع هذه

المباراة وتفاصيلها بعد أن نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع هولندا التي ستقام في الثانية بعد منتصف الليل؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. مشاهدينا، إذن يخوض منتخب ساحل العاج مباراته الأخيرة في دور المجموعات واضعا نصب عينيه التأهل إلى الدور التالي، في حين تتمسك كوراساو بأمل تحقيق نتيجة تاريخية قد تمنحها فرصة الاستمرار أو الخروج بصورة مشرفة.

0: في مجموعة أخرى تشهد الجولة الأخيرة في المجموعة السادسة مواجهة قوية بين اليابان والسويد في لقاء قد يحدد هوية المتأهلين وترتيب المجموعة النهائية. المنتخب الياباني قدم مستويات مميزة خلال البطولة ويسعى لتأكيد تفوقه، بينما تراهن السويد على خبرتها في المباريات الحاسمة. أهمية المباراة تجعلها واحدة من أكثر مواجهات الجولة إثارة وترقبا من الجماهير والمتابعين. بينما يخوض المنتخب التونسي مواجهة صعبة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام نظيره الهولندي، أحد أبرز المرشحين للمنافسة. تنطلق صافرة البداية في الثانية صباح اليوم الجمعة، صباح غد الجمعة بتوقيت دمشق. تتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل تونس المجموعة دون أي نقطة وهي خارج منافسات كأس العالم. إذن مواجهة مرتقبة جدا للمنتخب الياباني أمام نظيره السويدي. كابتن مازن الريس، أين تكمن نقاط الضعف في المنتخب السويدي بعد أن تابعت الخسارة الكبيرة بعد فوز كبير على تونس؟
1: صحيح وسيم، حييك. ذكرت أنه هي المباراة قمة، فعلا هي قمة ونهائي قبل الأوان فيما يتعلق بدور المجموعات على وجه الخصوص. إذا بنتحدث مباراة بين منتخب منظم أداؤه ثابت وبين منتخب محير جدا. نقطة الضعف الأبرز أنا اللي شفته بالنسبة للمنتخب السويدي، بالرغم من أنه خسر بالخمسة بالمباراة الماضية أمام هولندا، ولكن كان عنده الكثير من المحاولات، في نوع من الاهتزاز الشخصية خلينا نقول. هذا الفرق بين المنتخبات اللي دائما تواجد بكأس العالم ودائما عارفان شو بدها، وبين المنتخبات اللي بتقطع فترة طويلة وبعدين بترجع وتأهل من خلال الملحق، وبيكون عنده جدل بغرف الملابس مثل اللي صار مع روني بردغجي أساسا. صحيح. بعد استبعاده من القائمة النهائية المشاركة. المنتخب السويدي عنده أخطاء بالحالة الدفاعية غريبة جدا، ما عم يقدر يتعامل مع الضغط بالنسبة اللي شفناه من منتخب هولندا بفترات بعض فترات المباراة. عنده أيضا العديد من المشاكل فيما يتعلق بالتمركز بالكرات الثابتة، كمان تحديدا مثل ما عم نحكي عن مباراة هولندا. ما عرفان هون لغز الحيرة، هو ما عرفان شو مدى قدرته أنه يجاري هولندا أو يجاري اليابان. نتيجته أمام تونس كانت خادعة جدا، يعني نحن من أمور النادرة جدا أنت تشوف فريق بالمرحلة الأولى بيربح بالخمسة وبالمرحلة الثانية بيخسر بالخمسة.
0: نعم كابتن طارق، أيضا أمر بارز في هذه المجموعة، المتصدر سيواجه المغرب وصاحب المركز الثاني سيواجه البرازيل، يعني يريدون الهروب من الخصم في الجولة المقبلة سواء البرازيل أو المغرب، خصمان صعبان.
2: أمين، هذا الشيء أكيد. يعني أنت اليوم في كثير منتخبات عم تلعب هذا الموضوع أنه إحنا كيف نتجنب المنتخب الفلاني. بعتقد اليوم أهم شيء أنك أنت كمنتخب أنك تضمن

0: لك يعني احنا اليوم اذا بنشوف منتخب السويد عنده قدره يتاهل وحساب اليابان او انتظار افضل يعني من منتخبات بافضل مركز ثالث يعني كان اليابان. احنا اليوم ما فينا نقول انه احنا اليوم الفريقين يلعبوا على التعادل، لانه انا كمان نفس الوقت في فارق اهداف كان يلعب هذا الدور بموضوع مجموعات. اليوم احنا يعني منتخب السويد مثل ما حكينا بشوي انه منتخب عنده مشاكل، لو كان هجومه جيد مع هولندا ولو كان هجومه جيد مع تونس، لكن مو مقياس انك انت اليوم تعطي صوره عن انضباطك. اليوم انضباط الدفاعي لمنتخب اليابان انضباط الفريق بشكل عام يعني بتعطي كف غلبي اكثر لمنتخب اليابان. طبعا اكيد منتخب اليابان ما راح يلعب ليدافع، منتخب اليابان اصبح كمان مثل ما حكينا عن المغرب منتخب عالمي، يعني يظهر بوجه منتخب منافس على ادوار متقدمه، بس نفس الوقت كمان حيكون عنده كمان قوه دفاعيه. وبعتقد اليوم اذا عم تلاحظ كل مباراته المنتخب اليابان عم يبدا بطريقه 3 4 3، فهو عرفان اليوم الكره الاوروبيه بمجموعته اليوم منتخب هولندا والسويد منتخبات اوروبيه بتلعب على الاطراف، فلذلك لازم يلعب بخمس مدافعين بخط الخلفي، فما حيلعب على متسرع لكن حيلعب بنزعه هجوميه، ونفس الوقت حيلعب بانضباط تكتيكي بكتله كامله خلف خط الكره ليمنع منتخب السويد يحرز اي مفاجاه ويصعب مهمه اليابان باحراز الفوز.
1: نعم، ايضا مباراه للمنتخب التونسي امام نظيره الهولندي. كابتن مازن الريس، هل نتوقع ايضا زياده بعدد الاهداف التي تلقتها تونس بارقام كبيره خلال هذه البطوله؟
2: للاسف وسيم المنظر اللي شفنا عليه المنتخب التونسي بالمباراه الثانيه بعد انتهاء مباراه اليابان، بتحس كأنهم كانوا جايين يتصدروا ولا المجموعة. لا، معظم الصحفيين التونسيين بيعرفوا أن حظوظهم ما عالية بهي المجموعة، بيعرفوا قيمة المنافسين الموجودين معهم. المفاجئ كان بالنسبة لهم هو الأداء والنتائج الكارثية، يعني هم عارفين حالهم هيخسروا بس ما عارفين هيخسروا بهي النتائج الكبيرة. المنتخب التونسي منتخب محير جدا صراحة، يعني حتى هو بالمنتخبات اللي بتأهل من قارة أفريقيا على كأس العالم المنتخبات المحيرة بتكون. بالمونديال الماضي ربع على فرنسا بآخر جولة وقبلها كان خسران مع أستراليا. بتحس إلى حد كبير موضوع تغيير المدرب بنص المونديال بعد المباراة الأولى ما كان قرار موفق، حتى تعيين صبري اللموشي ما كان قرار موفق، في تخبطات فترات طويلة كانت تونس عم تعاني من تهديد الفيفا بالإيقاف، دائما في عندهم مشاكل إدارية كمان، يمكن هي الشغلة الوحيدة اللي هنا راب علينا فيها أنه عندهم مشاكل إدارية مستمرة. بتصور أنه لا حيتلقى خسارة للأسف بنتيجة هدفين أو ثلاثة، ولكن دائما ما فينا نغفل أنه تونس ممكن تفاجأك، يعني ممكن
0: تفاجأك. تونس بوضع لا يحسد عليه، يعني اليوم إذا أنت بدك تنهي بطولتك أو تنهي آخر مباراة بالمونديال بصورة جيدة ما تقدر حتعمل فوز، وأنت يوم دفاعك سيء أمام منتخب هولندي بكل تشكيلته الأساسية والاحتياطية قادر أن يزعج منتخب تونس بسهولة. فأنا بعتقد اليوم لازم نشوف منتخب تونس منتخب على الأقل يعطي صورة جيدة أنه منتخب ليس فقط يعني هي الكبوت جوات تعتبر من الفترة الماضية، لكن بده يكون منتخب قوي، يكون في شراسة، يكون في شجاعة عند اللاعبين لو كان منتخب هولندي هو المنافس. لكن احنا اليوم نشوف إذا أنت فكرت بالفوز وفكرت أنه أنت تعطي صورة أنه أنت لازم تفكر بإنهاء المونديال بآخر مباراة لك بالفوز، فأنت حتلقى خسارة كبيرة.
1: نعم، دعونا نتابع ترتيب هذه المجموعة، المجموعة السادسة قبل بدء المباريات. إذا هذه المجموعة هناك مباريات مرتقبة للمنتخبات خاصة مواجهة اليابان والسويد. في الصدارة المنتخب الهولندي بأربع نقاط، يليه منتخب اليابان أيضا بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف، منتخب السويد بثلاث نقاط والمنتخب التونسي دون رصيد من النقاط. هذا وتدخل باراغواي وأستراليا الجولة الثالثة في ظل حسابات معقدة تتعلق بالتأهل وترتيب المجموعة، ويأمل كل منتخب في استثمار الفرصة الأخيرة لحصد النقاط الثلاث. ومع تقارب المستوى والطموحات تبدو المباراة مرشحة لصراع قوي يمتد تأثيره إلى ترتيب المجموعة الرابعة، وكل منتخب يملك في رصيده ثلاث نقاط. أيضا تتجه الأنظار إلى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية المتصدرة لترتيب المجموعة وتركيا متذيلة المجموعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. المنتخب الأمريكي يطمح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتأكيد الصدارة بالعلامة الكاملة، في حين تتمسك تركيا بحظوظها للخروج بنتيجة إيجابية قبل وداعها لكأس العالم 2026. إذن أيضا مواجهة مرتقبة لأستراليا مع باراغواي، ثلاث نقاط لكل منتخب. كابتن طارق،
0: يعني نحن نقول هي مباراة مفصلية، مباراة كمان نهائي. اليوم أكيد منتخب الفائز حيضمن حصوصه بالتأهل بشكل كثير كبير. منتخب كمان تركيا مع امريكا يعني بعتقد كمان مثل ما حكينا عن منتخب تونس اليوم منتخب تركيا عنده قدره يزعج منتخب امريكا، لكن اليوم عم بشوف الفرق المستضيفه لكاس العالم كان كندا كان المكسيك كان يعني امريكا منتخبات صعبه على ارضها امام جماهيرها، مهمات صعبه لمنتخب تركيا، مهمه صعبه للمنتخبين برغواي واستراليا. انا بشوف منتخب برغواي قادر انه يعمل مفاجاه، وليست هي مفاجاه لان احنا اليوم منتخب استراليا ما شاهدنا بمنتخب قوي، فاز اول مره 2-0 بهجمات قليله بمباراه كانت صعبه، ونفس الوقت خسر بالمباراه التاليه. فبعتقد اليوم منتخب برغواي كشخصيه منتخب دائما عنده مشاركات على مستوى كاس العالم قادر انه يتاهل بعد امريكا.
1: وهي فرصه كابتن مازن ايضا المجموعه الرابعه مجموعه لا تضم منتخبات يعني قويه ووصلت ربما الى نهائي كاس العالم باستثناء او نصف النهائي باستثناء تركيا التي وصلت الى نصف نهائي مونديال 2002.
2: فعليا وسيم ذكر تحدثنا قبل انطلاق البطوله عن هاي المجموعه تحدثنا عن منتخبين محيرين جدا لجماهيرهم لجميع المحللين اللي هن باراغواي واستراليا كانت مرشحه الى حد كبير تركيا. اعتقد المباراه الجميله بهي المجموعه حتكون بين تركيا وامريكا. تركيا للاسف صحيح مثل ما تحدث على ما قريب على تونس، مصيره كان قريب على تونس باعتبار تلقت خسارته، ولكن المستوى مختلف كليا. تركيا من اكثر الفرق اللي كان عندها محاولات ومن اكثر الفرق اللي عاند الحظ بهي البطوله ولقيت حالها خارج المسابقه. حتلعب استراليا التعادل بأهلها بشكل رسمي بسبب فارق الاهداف على حساب باراغواي، وايضا في حال باراغواي جمعت 4 نقاط كمان نسبتها اكثر من 95% انه تطلع من ضمن أفضل 8 ثوابت.
1: نعم، دعونا أيضا نشاهد ترتيب المجموعة الرابعة قبل بدء هذه المباريات، مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة. الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 6 نقاط في الصدارة، أستراليا تتساوى مع باراغواي في المركزين الثاني والثالث على التوالي بفارق النقاط، تركيا دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة تونس مع هولندا التي ستقام في 2:00 PM؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. في نهاية هذه الحلقة أشكر جزيل الشكر الكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: وجزيل الشكر أيضا لرئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس. شكرا جزيلا لك. وجزيل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
5: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
4: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
5: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
4: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
5: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
4: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي عناوينها. انتهاء أولى جلسات محاكمة أحمد حسون في القصر العدلي بدمشق، والنيابة تقرر رفعها إلى 16 من تموز المقبل. وزير الداخلية اللبناني يقول بأنه لا حشود عسكرية سورية غير مألوفة على الحدود، ويشير إلى استمرار التنسيق الأمني بين البلدين. وزارة الداخلية تعلن ضبط 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي مع الأردن، وتشدد على استمرار التعاون مع عمان لمكافحة تهريب المخدرات. مطار حلب يستقبل أول رحلة جوية من الكويت، والحديث عن انطلاق التشغيل المنتظم بين الوجهتين.

0: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. عقدت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث واجه تهما تتعلق بالتحريض على قتل السوريين، في حين تقرر رفع الجلسة إلى 16 من تموز المقبل.
1: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه.
0: هذا ووجهت محكمة الجنايات الرابعة بحق أحمد حسون تهم إثارة النعرات الطائفية وتحريضه على اللاجئين في الخارج، إضافة إلى دعوته لجيش النظام المخلوع لقصف المناطق المدنية.
1: كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية

0: منها قذائف. كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم. كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية.
1: هذا وواجه حسون تهمة تأييد التدخل الإيراني والروسي في سوريا، إضافة إلى تهمة دعم شخصيات متورطة بجرائم حرب وإبادة في المدن السورية.
0: كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين. كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعما للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية.
1: وعلى هامش المحاكمة التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، وكشف التفاصيل عن مجريات المحكمة.
2: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا وشارك بالتحريض، يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم بي القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمين الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع، كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
1: أتحول مشاهدينا إلى دمشق حيث ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ديالة أهلا بك، ما ردود الفعل إلى حد هذه اللحظة على هذه المحاكمة وكل ما وجه من اتهامات إلى أحمد حسون؟ ردة فعل الشارع السوري التي انتظرت طبعا هذه اللحظة كثيرا.
3: نعم مرحبا فرات، في الحقيقة الشارع السوري يتابع يتابع هذه المحاكمات التي تجري، ليست فقط محاكمة أحمد حسون اليوم، إنما أيضا المحاكمات التي انطلقت منذ أول محاكمة لعاطف نجيب وانتهاء بمحاكمة اليوم اللي ضمن الجلسة الأولى لمحاكمة مفتي الجمهورية العربية السورية في عهد النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون. حقيقة طالما انتظر الشعب السوري هذه اللحظات التي يرى فيها من قام بانتهاكات بحق السوريين سواء عسكريا أو حتى من استغل منصبه من خارج الإطار العسكري والأمني ضمن قفص الاتهام، خاصة بعد أيضا المظاهرات التي قامت خلال الفترات الماضية في معظم المحافظات السورية التي طالبت بتفعيل مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة ومحاكمة كل من كان له يد أو تورط بانتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الثورة السورية. جلسة اليوم للجلسة الأولى لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون المفتي السابق للجمهورية العربية السورية خلال عهد النظام المخلوع انتهت، والتي كانت قد تم انعقادها في محكمة الجنائية.

0: المحكمات الرابعة بدمشق، هذه المحكمة التي تم تخصيصها لمحاكمة أزلام النظام المخلوع. بدأت هذه المحاكمة عند الساعة 11، ويعني بدأت بتوجيه مجموعة من التهم لأحمد بدر الدين حسون. هذه التهم التي تضمنت التحريض و التحريض على القتل والعنف، وكذلك دعم العمليات العسكرية التي تسببت باستهداف المدنيين في سوريا، كذلك تأييد التدخل الإيراني والروسي وإقامة علاقات مع أركان النظام المخلوع خارج الإطار الرسمي، وكذلك استغلال المنصب الذي كان يشغله وهو منصب مفتي الجمهورية العربية السورية، استغلاله لمصالحه الشخصية، بالإضافة إلى تأييد لبعض الشخصيات البارزة خلال عهد النظام المخلوع والمتورطة بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينهم عصام زهر الدين، بالإضافة إلى تمجيد وتأييد قاسم سليماني وغيرها من التهم الأخرى. الجزء الأول من الجلسة كان علنيا، إلى أن وزارة العدل أوقفت البث المباشر، ولكن تلفزيون سوريا فرات كان قد حصل على معلومات خاصة عن هذه الجلسة بحضور، بأن هناك يعني كان قد حضر اثنين من المدعين الذين توجهوا بدعوى ضد أحمد بدر الدين حسون. إحدى هذه الدعاوى كانت قام بها أحد المدعين، وهي تحريض أحمد بدر الدين حسون على قصف أحياء حلب، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أفراد عائلته بشكل مباشر. تم تأجيل الجلسة المقبلة حتى 16 من تموز لاستكمال محاكمة أحمد بدر الدين حسون واستكمال هذه الإجراءات فرات.
1: شكرا لك ديالة البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. في ملف آخر، قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، قال إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبين الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. هذا وكان الرئيس اللبناني قد أشار أمس إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في البلاد. عن هذا التصريح وكل ما هو متعلق بهذا الخبر، تنضم إلينا مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا، معنا من بيروت. مايا، أهلا بك. إذن وزير الداخلية اللبناني في وجود حشود عسكرية سورية خارج عن المألوف كما وصفها على حد تعبيره عند الحدود اللبنانية السورية، ماذا لديك من تفاصيل في هذا التصريح وهذا الخبر؟
2: نعم فرات، هذه تصريحات وزير الداخلية في حكومة نواف سلام أحمد الحجار، الذي أكد بأن لا يوجد حشود عسكرية خارج عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية، مضيفا أن التنسيق المتواصل بين البلدين لضبط أمن الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. بهذه الكلمات قالها وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية. كذلك أيضا تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري منذ أيام لتلفزيون سوريا في الإطار نفسه، قال إن الرئيس الشرع ليس لديه أي نية للتدخل في لبنان. وأيضا هذه التصريحات تتقاطع مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قال بأن ليس لسوريا أي يعني لن يكون لها أي دور في لبنان، وتحدث أيضا في وقت سابق بأن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. إذن هذه التصريحات جميعها تضحك كل المزاعم التي تدعي بأن سوريا مثلا ستدخل للقضاء على حزب الله، أو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، علما أن الحدود اللبنانية السورية تشهد هدوءا كبيرا منذ أيام، أو ليس منذ أيام بل منذ سنوات، في بداية تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم. عندما أتى إلى الحكم في سوريا كان هناك يعني مناوشات، وكان هناك اشتباكات لأيام عند الحدود اللبنانية السورية، واستمرت لأقل من شهر، ولكن بعد ذلك لم نرصد

0: أي تحركات غير شرعية أو خارج عن المألوف، وبالتالي أمن وضبط الحدود اللبنانية السورية لطالما كان هذا المطلب هو مطلب لبناني سوري مشترك. وأيضا يعني لبنان دولة ذو سيادة، هذه التصريحات التي كان يصرح بها دائما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبأنه هو الذي يقرر مصيره بنفسه، وبالتالي هذه التصريحات هي تأتي بمثابة يعني لفصل الأمور عن بعضها البعض ولتبيان الأمور بأن لبنان لا يسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونه الخاصة، وإن كان أيضا في شؤون حزب الله أو القضاء على حزب الله، بالتالي هذا الموضوع هو موضوع لبناني بحت، هذه التصريحات اللبنانية. وكذلك الرئيس السوري أحمد الشارع يتحدث في الإطار نفسه.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. في موضوع آخر، أعلنت الحكومة الأسترالية السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء صلاحية أمر قانوني كان يمنعها من دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن السلطات لم تعد تملك أساسا قانونيا لمنع عودة المواطنة الأسترالية، وأكد أنها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها. أوضح بيرك أن الحكومة ستطبق أعلى مستويات التدقيق والمراقبة المسموح بها قانونيا لضمان حماية الأمن الوطني. يذكر أن أستراليا بذلك قد استكملت إعادة أكثر من 30 امرأة وطفلا من مخيمات الشمال شرقي سوريا التي ضمت أفرادا وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والنزاع المسلح إنه لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا من دون المرور على مخيمي الهول وروج اللذين يضمان آلاف الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية والتعليم، ودعا الدول إلى الإسراع في استعادة رعاياه.
2: ما زالت حياة الأطفال في سوريا مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، ونرحب بأي جهود دولية هادفة إلى تقديم يد العون للحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين. كما لا يمكننا الحديث عن الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم الهول والروج، والتي تضم آلاف الأطفال والنساء من جنسيات متعددة حرموا على مدى أكثر من 7 سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. وتدعو الجمهورية العربية السورية من هذا المحفل جميع الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها الموجودين والتعاون بصورة عاجلة لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم، بما في ذلك الإسراع في استعادتهم.
1: وفي سياق الجلسة أوضح علبي أن الحكومة قررت الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها في حماية الأطفال، مشيرا إلى انخراط سوريا البناء مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام، وذلك لصياغة خطة عمل وطنية ومنع أي انتهاكات بحق الأطفال.
2: لقد زارت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فريزر سوريا في شهر شباط الماضي من هذا العام، وكانت زيارة مثمرة وناجحة، حيث التقاها عدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى بما في ذلك من وزارة العدل والطوارئ والكوارث والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وقد شهدت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الأطفال ومنع حدوث أي من الانتهاكات ضدهم، ونحن منخرطون مع مكتبها بشكل بناء من أجل صياغة خطة عمل وطنية لمنع حدوث أي انتهاكات بحق أطفال سوريا. وقد قررت الحكومة أيضا بكل فخر قبل عدة أيام تأكيدا على موقفها الثابت من هذه المسألة الانضمام إلى مبادرة أثبتوا أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، ونحن جاهزون لمتابعة العمل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
1: بحث وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق والسفير التركي في دمشق نوح يلمز بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتعاون المؤسسي. وخلال لقائه ناقش الجانبان فرص التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وتلبية الاحتياجات السكنية، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم الدعم في مجالات التشريعات والبنية القانونية والخبرة التطبيقية المرتبطة بعمليات إعادة البناء. وتطرق الجانبان إلى إمكانيات أن تشكل تجربة تركيا في إعادة الإعمار بعد زلزال عام 2023 تشكل نموذجا مهما تستفيد منه سوريا في جهودها لإعادة البناء.

أفادت وكالة رويترز بأن بيانات شحن أظهرت أن سوريا من بين أكبر ثلاثة مصدرين لزيت الوقود الثقيل عالي الكبريت في الشرق الأوسط خلال شهر حزيران الجاري، إلى جانب السعودية وسلطنة عمان. وبحسب البيانات، فقد رفع العراق صادراته من زيت الوقود عبر ميناء بنياس في طرطوس إلى أكثر من 600 ألف طن خلال شهر حزيران. كما أشارت المعطيات أيضا إلى أن ملايين البراميل من زيت الوقود العراقي نقلت برا عبر الأراضي السورية قبل إعادة تصديرها من ميناء بنياس، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل لوجستية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة ومخاوف تعطل الملاحة عن طريق مضيق هرمز.

0: إلى ملف آخر، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي مع الأردن. وبحسب الوزارة فإن العملية جاءت بالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار جهود مشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا من درعا. حسام أهلا بك. إذن هذا الإعلان من وزارة الداخلية، ما تفاصيله؟ والذي طبعا ذكر ضبط شحنة مخدرات ضمت ما يقارب 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي.
1: نعم فرات، بالحقيقة هذا الإعلان هو عن ضبط 150 ألف حبة كبتاجون في داخل معبر جابر. معبر جابر هو القسم الأردني أو الجانب الأردني من حدود السورية الأردنية، أي أن هناك عملية تنسيق وعملية تبادل معلومات تجري ما بين وزارة الداخلية السورية وخاصة إدارة مكافحة المخدرات مع نظيرتها الأردنية، الأمن العام الأردني وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، لتتبع شاحنة كانت قد عبرت الحدود من سوريا إلى الأردن، وكانت ضمن هذه الشاحنة بناء على معلومات استخباراتية وجود دولاب احتياطي يحتوي على 150 ألف حبة كبتاجون كانت معدة لدخول المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم ربما التوجه في اتجاه دول الخليج العربي، وتم ضبط هذه الكمية من الحبوب المخدرة في داخل معبر جابر بالتعاون والتنسيق ما بين الجانبين السوري والأردني، وبناء على معلومات وتتبع لهذه الشاحنة خلال مسارها داخل سوريا، ومن ثم يعني تم القبض على الفاعلين، وأيضا هناك ثلاثة أشخاص مرتبطين بهذه السيارة موجودين في داخل الأراضي الأردنية، أي أن من خلال التنسيق ترك المهرب لكي يعني يدخل من الأراضي السورية، ومن ثم يتم القبض عليه في الجانب الأردني لأن بقية الشبكة موجودة في الجانب الأردني. إلى ذلك طبعا إدارة مكافحة المخدرات الأردنية أعلنت خلال الأيام الماضية عن 5 عمليات إحباط وضبط لتهريب عمليات تهريب المخدرات، إحداها كانت عبر مطار الملكة عليا لمادة الكوكايين، وإحداها أيضا لشبكة التهريب في داخل محافظة المفرط الأردنية، وأيضا تعمل وزارة الداخلية السورية على التعاون والتنسيق بشكل كبير مع الجانب الأردني للحد بشكل كبير وتفكيك شبكات التهريب المتصلة عبر الحدود، والتي تستخدم أحيانا طائرات الدرون وأحيانا أيضا بالونات حرارية لتهريب كميات من الحبوب المخدرة ومواد مثل الحشيش والكبتاجون وأيضا الكوكايين ومواد عالية التخدير.
0: تلفزيون سوريا. نعم، شكرا جزيلا لحسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من درعا. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان عامل تحت أنقاض مبنى انهار في أثناء ترميمه في منطقة شقيف بمدينة حلب. وقال الدفاع المدني إن المدنيين في المنطقة أخرجوا 4 عمال من تحت أنقاض المبنى المنهار، حيث جرى نقلهم إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث والاستجابة إلى أن تمكنت من الوصول إلى جثمان العامل الخامس. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب

وزارة الداخلية نفذت دوريات أمنية مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد أن وردت بلاغات بهذا الشأن. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين عن تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال شملت التسول والسرقة، وأيضا تعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه يوم أمس الأربعاء إلى 217 حريقا في عموم سوريا، بينها 22 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأضاف الدفاع المدني في بيان لها أن 3 أشخاص أصيبوا من جراء الحرائق، في حين اقتصرت باقي الأضرار على المحاصيل والحقول. كما حذر الدفاع المدني من رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراش.

0: لأول مرة منذ نحو 15 عاما استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
1: بعد سنوات من الانقطاع، هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
2: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ لح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
3: بصراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فتصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
4: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة مش شايف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2000 الحين جيت يعني في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير، كنت تروح على الشام ترجع من الشام يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون، يعني كان شيء جدا جيد صراحة.
5: والله كثير فرحان، يعني أنا متمني بس أشوفه أكثر وأشوف الأهل صراحة. يعني كيف بدي أقول لك، يعني جاي وأنا حاطط يعني امال كبيره بالبلد، هلا واحد يعمل مستقبله هون اكثر من برا.
0: للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا ابراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معي من حلب. اهلا بك ابراهيم. اذا هذه اول رحله منذ 15 عاما لطيران كويتي ينطلق من مطار او يصل الى مطار حلب كذلك، ما هي التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلة؟
1: مساء الخير. حقيقة هي عودة ل يعني هو عودة لأهمية مطار حلب الدولي لمكانته السابقة. اليوم نتحدث حقيقة عن عديد من الشركات التي بدأت فعليا بتسيير رحلاتها بشكل مباشر إلى مطار حلب الدولي، بعد أن بدأت فعليا قبل أشهر تسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي. اليوم مطار حلب يعزز فعليا فرص الوصول إلى المناطق الواقعة بين وسط وشمال سوريا بشكل كامل. لذلك اليوم دخول مجموعة الجزيرة على يعني خط الطيران باتجاه مطار حلب الدولي بشكل مباشر فعلا سوف يعزز مكانة هذا المطار، وجاء بعد يعني فحص قامت به الشركة وزيارة لمطار حلب الدولي خلال الفترة الماضية للتأكد من المعايير التي يمتلكها المطار لتسيير هذه الرحلات، وهذا ما تم اعتماده بشكل مباشر. اليوم وصلت أولى الطائرات التي توجهت من الكويت بشكل مباشر إلى مطار حلب الدولي، والشركة فعلا قد فعلت خلال الأشهر الماضية وفق ما تحدثت لنا بشكل مباشر يعني رحلاتها إلى مطار دمشق، لكن لم تكن حقا متاح الفرصة أن تبدأ الرحلات بشكل

0: مباشر إلى مطار حلب قبل أن يتم يعني تجهيز بعض الأمور والتأكد. وبدأت فعلا هذه الرحلة. الرحلة سوف تكون باكورة لانطلاق 8 رحلات بشكل شهري. كل أسبوع سوف يكون هناك رحلتين من مطار الكويت باتجاه مطار حلب بشكل مباشر. وعدا حقيقة عن العديد من الشركات التي بدأت خلال الأشهر الماضية بتسيير رحلات مباشرة، نتحدث عن الأردنية بشكل أساسي، المملكة التي بدأت كأول خط طيران بين عمان باتجاه مطار حلب بتسيير الرحلات قبل عام تقريبا، ثلاثة بعد ذلك تركيا عبر مطار اسطنبول باتجاه مطار حلب الدولي، وأيضا الإمارات، وحاليا تدخل أيضا هذه الشركة التي تعزز عبر 21 طائرة تمتلكها التواصل بين السوريين الموجودين بالخليج وحتى من يرغبون بالسفر من الخليج بالعموم باتجاه مطار حلب. المشهد كان سابقا مشهد مرهق على ما تحدث حقيقة بعض من كانوا يسافرون من الكويت أو حتى من بعض الدول الخليجية باتجاه مطار دمشق، ثم يقومون أيضا بالسفر باتجاه مطار حلب الدولي. نتحدث أيضا عن نقطة مهمة بأن مطار حلب الدولي بشكل مستمر بدأ يعني يتعافى ويأخذ دور أكبر. نتحدث عن 9000 حاج وصلوا عبر المطار بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، إضافة أيضا إلى أن الرحلات المستمرة والمتواصلة بين مطار حلب باتجاه مطار دمشق تكاد تكون يومية بعد أن فعلت بشكل أسبوعي لرحلة أو رحلتين، وهذا الأمر يعني يدل على تنشيط حركة الطيران بشكل أكبر. هناك نقطة يعني تحدث عنها بعض المسافرين وشكوا منها وطلبوا بتفعيلها في مطار حلب، وهي موضوع الشحن. حتى الآن موضوع الشحن على الرغم من يعني عودة المطار للعمل بشكل أكبر على مستوى الركاب، لأنه حتى الآن غير مفعل، وبالتالي العمليات الشحن بغالبها تتم عبر مطار دمشق الدولي بخلاف ربما الرغبة لدى الكثير من المسافرين بأن يكون هناك عملية شحن بين الدول المجاورة باتجاه مطار حلب بشكل مباشر. وهذا الأمر كما ذكرت لا يخدم فقط محافظة حلب بل المنطقة الوسطى والشمالية من سوريا، التي تعتبر فعليا حاليا بالنسبة لها تعتبر مطار حلب هو الأقرب وهو الأكثر يعني سهولة للوصول ولتأمين الحاجة.
1: شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من حلب. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال أطلقت مبادرة لمحو اللومية الرقمية المتقدمة تستهدف 1,000,000 مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
2: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
3: احنا انطلقنا من مفهوم ان احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد اللي هو انه هاي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
1: أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة بصر 4 طبية المجانية لإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء وتقديم الاستشارات العينية في دير الزور والرقة. وبحسب الوزارة فإن الحملة تنطلق في 4 من شهر تموز المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجانية وإجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز العمليات الجراحية للمرضى للتخفيف من معاناتهم. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات. وأكد توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. يستمر منذ أشهر تعطل جهاز الرنين المغناطيسي

0: التخصصي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية والمشافي العامة بالمحافظة، ما تسبب بتفاقم معاناة المرضى. ومع غياب حل بديل متاح داخل القطاع العام، يجد المرضى أنفسهم بين قوائم انتظار طويلة أو اللجوء إلى المراكز الخاصة في ظل تكاليف مرتفعة تفوق قدرة كثيرين منهم.
1: مضت عدة شهور على توقف جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية والوحيد في المشافي العامة، ما وضع المرضى أمام خيارات صعبة بين الانتظار الطويل أو اللجوء إلى المراكز الخاصة.
2: يعني أي مريض ما فينه يغطي تكاليف الرنين المغناطيسي. إذا بنسويها بمحافظات تانية نفترض، كمان بيعطونا موعد، اوقات بيطلع لنا الدور واوقات ما بيطلع لنا. يعني هلا في عندي كذا مريض بعرفهم ومنهم يعني اقربائي، انه صار لنا شيء 6 شهور واكثر بدنا الرنين، ناطرين بس الرنين وما عم يمشي الحال.
1: تعطل مثل هذا الجهاز المهم لم يوقف خدمة طبية فقط، بل عطل مسار التشخيص لعشرات المرضى يوميا، بعد ان كان يستقبل نحو 25 حالة تصوير، ليجد المرضى أنفسهم أمام تأخير في الكشف أو تكاليف تفوق قدرتهم في وقت يعتمد فيه المشفى بشكل كامل على هذا الجهاز الحيوي، ما يجعل أي عطل فيه أزمة حقيقية لا مجرد خلل تقني.
3: الجهاز يحتاج إلى مادة الهيليوم وهو التعقيد الرئيسي لعمل الجهاز، لذلك نحن منذ عدة أشهر نتواصل مع الوزارة للإسراع في إجراء العقود الخاصة بالهيليوم.
1: بين تأخر الإصلاح والأعطال المستمرة، يبقى الجهاز خارج الخدمة حتى الآن في وقت تتزايد فيه الحاجة إليه يوما بعد يوم، ما يترك المرضى أمام واقع مفتوح على الانتظار. بين جهاز متوقف وحاجة متزايدة، يبقى المريض هو الخاسر الأكبر، عالقا بين ألم المرض وعبء التكاليف، وتتحول رحلة العلاج إلى معاناة يومية بانتظار عودة جهاز كان نافذة أمل للكثيرين. للتلفزيون سوريا، هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: يعاني سكان الحي الغربي من قرية بويضان في منطقة اللجأ بريف درعا من تراكم أكوام من الرمال ناتجة عن عواصف من الرياح التي طبعا ضربت المنطقة في وقت سابق، مما يتسبب في إعاقة حركة السكان ومشكلات صحية خاصة للأطفال، بالإضافة إلى مشكلات تخص النظافة العامة وسط مطالبات عاجلة بترحيل الأتربة وفتح الطرقات.
4: عند بوابة منزله يعمل عبد الله على إبعاد أكوام الأتربة، مهمة شاقة وطويلة، إذ تراكمت هذه الأكوام بعد أن حملتها العواصف الغبارية لتملأ الحي الغربي من بلدة بويضان في منطقة اللجاه بريف درعا الشمالي الشرقي.
5: الأتربة هذه أدت لتسكير الطرقات على البيوت وفاتت على البيوت، فنطالب الخدمات الفنية بدرعا والدفاع المدني بتقديم مساعدة، بعث تركسات قلابات لترحيل هاي الأتربة، فتح الطرقات بين البيوت مشان نقدر نفوت على بيوتنا، وشوفوا الحيطان أغلب انهدت من الأتربة، فنطالبكم بالمساعدة قدر الإمكان لنشيل هالأتربة هاي والرحلة.
4: هذه الظاهرة تعود إلى تيارات الرياح التي تضرب المنطقة وتحمل معها رمالا ناعمة يؤدي اصطدامها بالجدران والأشجار إلى تجمعها بشكل كبير، وتصل في بعض الأحيان إلى ارتفاعات تغمر الأشجار والممتلكات وتسد الطرق الرئيسية في البلدة الواقعة على طريق حيوي يربط الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بطريق السويداء.
6: الخدمات الفنية والدفاع المدني في محافظة درعا مشكورين، عدة مرات تم ترحيل هذه الكثبان الرملية وفتح الطرقات، ولكن ما زالت المشكلة متواجدة. هذا الصيف نأمل أنه ما في أتربة جديدة، نأمل في ترحيل الأتربة القديمة وفتح الطرقات.
4: عملت مديرية الخدمات الفنية على فتح الطرقات بشكل جزئي، وذلك فقط للطرق الرئيسية، في حين تبقى التجمعات في الحارات على حالها، مما يسبب مشكلة ومعاناة يومية للسكان.
7: برغم تعايش أهالي الحي الغربي من قرية بويضان مع هذه التجمعات الترابية الناتجة عن الكثبان الرملية إلا أنهم

0: يأملون أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها تماما لما لها من آثار سلبية على صحتهم وعلى تنقلاتهم. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من قرية بويضان في ريف درعا الشمالي الشرقي.
1: سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 38.4% خلال الثلث الأول من العام الجاري، ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد بلغت الزيادة نحو 142 مليون و400 ألف دولار، في حين تراجعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 42.9% كي تبلغ نحو 16 مليون و900 ألف دولار. دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية ديار بكر التركية محمد كايا إلى فتح معبر صيبين الحدودي مع سوريا، معتبرا أن استمرار إغلاقه يشكل عقبة رئيسة أمام تنشيط التجارة بين جنوب تركيا والأسواق السورية. وقال كايا إن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن صادرات ديار بكر إلى سوريا تراجعت بنحو 35% بسبب صعوبة الوصول إلى المعابر الحدودية. وأضاف أن فتح معابر صيبين وشينيورت وجيلان بينار من شأنه تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل. وأشار كايا إلى أن الجانب التركي استكمل التحضيرات الفنية اللازمة لافتتاح المعابر، لافتا إلى أن العقبة تتمثل في موافقة الحكومة السورية التي ما زالت تبدي تحفظات على تفعيل المعابر التجارية المذكورة.

قتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول وصول جثمان فلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي عقب إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالية القطاع. يذكر أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت حتى يوم أمس عن مقتل 1029 فلسطينيا وإصابة 3249 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في غزة. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وأضاف نتنياهو أن السيطرة الإسرائيلية تهدف إلى خنق حركة حماس في القطاع، وسبق أن حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من اجتياح إسرائيلي لرفح جنوبية قطاع غزة التي كانت تؤوي آنذاك نحو 1,400,000 نازح. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات ودعم الحلول الدبلوماسية. أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مذكرة التفاهم مع إيران ليست اتفاقا شاملا، وإنما تضع الخطوط العريضة للمفاوضات. وقال روبيو على هامش اجتماع المنامة إن إيران تمول جماعات مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وهي بذلك تتدخل في شؤون هذه الدول، مشيدا في الوقت ذاته بنتائج المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي عقدت يوم أمس الأربعاء. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الاجتماع مع دول الخليج كان مثمرا وناقش قلق تلك الدول، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب. وللحديث عن كل هذه الأخبار المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية انضم إلينا من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. أهلا بك شعبان، بداية لنتحدث عن ما قاله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني على الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة، والذي قال إنه يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ما التفاصيل لديك شعبان؟

0: فرات، مساء الخير. هذا الاجتماع بغاية الأهمية. طبعا حسب بعض التقارير والخبراء، هناك فرات قلق عند غالبية دول الخليج إثر توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مخاوف حقيقية لدى تلك الدول من أن يكون الاتفاق أو مذكرة التفاهم لصالح إيران. هناك يعني خبراء قالوا أن المذكرة ربما تصب بشكل مفرط لصالح إيران على حساب حلفاء الولايات المتحدة في دول الخليج. لذلك أتت هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو، التي جال فيها على عدة دول خليجية، وبنفس الوقت حضر المؤتمر الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا نقل عن الوزير روبيو لحلفاء واشنطن في دول مجلس التعاون الخليجي أن أي قرار لن خلال الاتفاق مع إيران لن يكون على حساب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في دول الخليج. وأكد أيضا رفض الولايات المتحدة المطلق لفرض أي رسوم على تفرضها إيران في مضيق هرمز، وحذر من أن ذلك يعني سيكون بمثابة العد. وهذا إذا ما فرضت رسوم، إذا ما فرضت إيران رسوم، فإن ذلك سينتقل إلى ممرات مائية دولية، وأن الولايات المتحدة لا تقبل بذلك، ملوحا إلى أن يعني الرئيس دونالد ترامب يملك خيارات أخرى في حال لم تتعاون إيران في الوصول إلى اتفاق جيد أو حاولت فرض رسوم. إذا هناك مواقف واضحة ويعني حادة من قبل وزير الخارجية روبيو فيما يخص موضوع فرض الرسوم. وبنفس الوقت هناك ملفات أخرى فرات تحدثت عنها بعض التقارير الصحفية هنا، يعني أن دول الخليج لا زالت لديها خشية من موضوع الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة الإيرانية، بمعنى أن هناك مخاوف حقيقية. الوزير روبيو أكد للمسؤولين الخليجيين أن موضوع يعني هذا الموضوع، موضوع الصواريخ الإيرانية والاعتداءات الإيرانية، يعني ستكون جزء من المفاوضات في المرحلة اللاحقة، بمعنى أن هذا الموضوع، موضوع التفاوض، لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنما سيشمل الموضوع الصواريخ الإيرانية. هذه أيضا نقطة لافتة. أيضا هناك موضوع الاقتصادي، يعني موضوع دور دول الخليج. هناك تقارير كثيرة تحدثت عن مساهمات خليجية أو مشاركات خليجية في صندوق إعمار إيران. الوزير روبيو نفى أن يكون يعني هذا الموضوع قد تم التطرق إليه في محادثاته تلك خلال اجتماعاته ولقاءاته مع المسؤولين الخليجيين. أيضا وزير الخارجية روبيو أشار إلى أن هناك يعني جولة قادمة ستحصل، كان هناك يعني خلاف أو ضبابية فيما يخص موضوع موعد الجولة المقبلة ومكانها. أكد الوزير أنها ستكون في نهاية هذا الشهر، وربما في السويسرا، حيث يعني تعقد الجولة الثانية، وسيشارك فيها الخبراء الفنيين والتقنيين من كل من الولايات المتحدة وإيران. إذن هناك تحذيرات روبيو، خطوط حمر يمكن يعني أكد عليها، موضوع عدم موافقة واشنطن على فرض الرسوم حتى لو أدى ذلك إلى وقف المفاوضات. حذر روبيو أن يعني الرئيس ترامب يعني لديه خيارات أخرى في حال أصرت على هذا الموقف. المسألة الأخرى موضوع الصواريخ الإيرانية، أكد أن هذا الموضوع سيكون جزءا من عملية التفاوض في المرحلة اللاحقة. باختصار شديد فرات، يمكن القول أن هذه الزيارة أو هذه الجولة لروبيو، الجولة الخليجية، كانت ضرورية، والغاية الأساسية منها طمأنة حلفاء الولايات المتحدة وخشيتهم من أن يكون هذا الاتفاق أو أي اتفاق في المستقبل على حساب مصالحهم وعلى حساب أمنهم، وخاصة بعد تجربة الحرب، حيث تضررت يعني وهذه الدول كثيرا وتم استهدافها. لذلك يعني الغاية الأساسية من هذه الزيارة هي طمأنة أمريكية للحلفاء. إليك فرات.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي مباشرة من واشنطن. لهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشر.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
4: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
3: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
4: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
3: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
4: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
3: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
5: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره.

وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين سوريا، والتي نتناول من خلالها أبرز القضايا المحلية الخدمية والمعيشية، ونبدأ بالعناوين. البداية من الليرة السورية التي تكسب نحو 1000 ليرة أمام الدولار خلال يومين، والتحسن يأتي بعد اعتمادها في بيع جميع المشتقات النفطية. مواطنون يشتكون من انتشار إشغالات الأرصفة في شوارع محافظة طرطوس، ومجلس المدينة يتحدث عن اتخاذ إجراءات لمعالجتها. مطار حلب يستقبل أول رحلة جوية من الكويت بعد توقف لنحو 15 عاماً، وجدولة رحلتين أسبوعياً بشكل منتظم إليها.

0: شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة لتحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتباراً من أول أمس الثلاثاء.
1: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
2: نزل الدولار، طلع الدولار بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتة منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء النزل.
1: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
3: طبعا صار هلا الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما هو بالدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت اسعار الدولار مقابل الليره السوريه. بالنسبه لموضوع عمليه استقرار قيمه الليره السوريه مقابل الدولار، المفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصاديه، انتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساتنا ما وصلنا لها، وان شاء الله بنتمنى بالمراحل القادمه انه تستقر الليره السوريه وتستمر بالانخفاض.
1: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمه الليره رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
4: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: ونناقش هذا الارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات السيد طلال سعيد.

0: على صعيد العوامل الداخلية، كان لقرارات المصرف المركزي بتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي دور في تحسين وضع العملة السورية. أيضا بالنسبة لموضوع فرض أو إلزام البيع أو تسعير المشتقات النفطية بالليرة السورية له دور، ولكن هذا الدور يعني لا يمكن أن نعتبره يعني هذا الدور الكبير، لأن يعني نحن نستورد أو حاجة سوريا هي بحدود 125 ألف برميل من النفط يوميا، طبعا ضمن المشتقات النفطية بنزين ومازوت. بمعنى يعني الكتلة النقدية هي بحدود 10 مليون دولار يوميا. لا يعتبر هذا المبلغ هو يعني له هذا الأثر الكبير كما حدث اليوم في هذا الانخفاض الكبير في سعر الدولار وتحسن الليرة السورية. هناك عوامل خارجية هي لها دور أكبر. التحسن الذي طرأ على صعيد المنطقة بأكملها بعد حلم الاتفاق الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط وأيضا تحسن أسعار النقل كان له دور بانخفاض العجز الذي كان حاصل بالنسبة للاستيراد الذي كانت تدفعه سوريا بالعملة بالقطع الأجنبي بالدولار. فهذا أدى إلى يعني نوع من المعروض تحسن في العرض بالنسبة للدولار. أيضا يعني هناك عامل آخر يعني وهو عامل مؤقت حاليا في شهر حزيران، يعني هو موسم الحصاد بالنسبة للقمح، وبالنسبة للقمح يتم بيعه وعملية البيع والشراء بالليرة السورية. هذا خلق طلب إضافي على الليرة السورية. القمح موسم الحصاد له هو في شهر حزيران وتموز. هذا عامل مؤقت أدى إلى تحسن. بالمجمل العامل الخارجي هو له دور أكبر. أيضا هناك بعض القرارات من اللجنة الوطنية للاستيراد تم تخفيض الطلب على الاستيراد من خلال منع استيراد المنتجات الزراعية وبعض المنتجات الحيوانية. إذن هي بعض القرارات.
1: طيب هذه القرارات الحكومية والعوامل الخارجية والداخلية التي تحدثت عنها والتي تسببت بهذا الارتفاع الطفيف لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، هل سيكون هذا الأمر مستدام؟ يعني هذه الإجراءات والعوامل لها أثر استراتيجي أم أن الأمر سيكون مؤقت فقط محصور بهذه العوامل وفي خلال الأيام أو ربما الأسابيع القادمة؟
0: بكل تأكيد العملة هي مرآة للاقتصاد الوطني. الاقتصاد يحتاج إلى عجلة من الإنتاج في القطاع الصناعي وفي القطاع الزراعي. نحن نحكم على استقرار سعر الصرف من خلال القدرة الشرائية و يعني مدى الانخفاض الذي سيحصل في الأسعار. طالما الأسعار ولا يوجد يعني أسعار المنتج النهائي هي مرتفعة ولا تعكس يعني هي هناك تضخم مستمر، فنحن نعتبر أن هذا التحسن في الليرة السورية هو تحسن مؤقت ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. نحن بحاجة لدعم يعني إن كان على صعيد جذب الاستثمارات، هناك بعض المقدمات في بعض الاستثمارات إن كان استثمارات سعودية، أو إذا استمرت هذه العجلة بوتيرة وتسارعت نعم يمكن أن نقول في شهر حزيران. أيضا هو شهر كان موسم أعياد، تحسنت الحوالات الخارجية للمغتربين. طيب. فكان له أثر أيضا.
1: طيب سيد طلال، انعكاس هذا الأمر على حياة المواطن، هذا الذي يهم في كل هذه التفاصيل، هل هذا الارتفاع في سعر الليرة سيترك أثر إيجابي على حياة المواطن أم أنه لن يؤثر على القدرة الشرائية؟ ما زالت الليرة قدرتها الشرائية ضعيفة، ويعني نستطيع أن نقول أن هذا الارتفاع هو شبه وهمي.
0: يعني حاليا نحن ننتظر، هناك تشكيل للجنة بموضوع تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ربما تصل إلى 30%. عندما تنخفض أسعار المشتقات وينعكس ذلك على تكلفة القطعة المنتج النهائي إن كان على المنتج الزراعي أو المنتج الصناعي، وانخفاض الأسعار واستمرارية هذا الانخفاض الحد من التضخم، عندها نقول فعلا أن الليرة يعني تسير في مرحلة التعافي. ايضا بالنسبه لموضوع معالجه عمليه استبدال العمله، نحن بحاجه ان تتم هذه العمليه باسرع وقت ممكن، ان يتم استبدال العمله بشكل نهائي، لان

0: تداخل العملات ايضا موضوع يعني احد الايجابيات هي محاوله للحد من ظاهره الدولره التي كانت سائده. ايضا نحن بحاجه الى فرض العمله الوطنيه على كامل الجغرافيا السوريه، بعض المناطق ما زالت تستخدم الليره التركيه، نحن بحاجه الى بناء الثقه عند جميع المواطنين في على مختلف الجغرافيا السوريه بالليره السوريه واعتمادها كليره رسميه للتعامل داخل سوريا.
1: طب ايضا هذا الارتفاع هل يتم التعامل به يعني في التصريف فقط في البنك المركزي ام حتى في محلات الصرافة العادية يتم يعني بيع الدولار الامريكي بنفس السعر مقابل الليرة السورية؟ يعني الى اي مدى درجة الرقابة بهذا الشأن؟
0: هناك رقابة موجودة. البنك المركزي ترك هامش بحدود 15% لمكاتب الصرافة والحوالات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق. تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
2: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
3: بالنسبة لموضوع الأرصفة في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوا ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بيضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
2: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
4: ملف إشغالات الأملاك العامة من الملفات المؤرقة جدا مجلس المدينة والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
2: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: من طرطوس تنضم إلينا مراسلتنا لين جبارة لتشرح لنا تفاصيل عن هذا الموضوع المتعلق بإشغال الأرصفة والبسطات المنتشرة وكيف يتم التعامل مع هذا الأمر. مرحبا بك لين، ما هي التفاصيل التي تقدمها لنا؟
5: نعم ربع، صراحة موضوع إشغالات الأرصفة هي مشكلة عامة في محافظة طرطوس كباقي المحافظات، فيعني أصحاب المحلات التجارية يقومون باستئجار المحلات أو يمتلكونها ولكن يشغلون يعني أماكن يعني مساحات كبيرة من الأرصفة أو ربما في بعض الأسواق يعني يأخذون تقريبا الرصيف بالكامل لوضع يعني البضائع التي تكون داخل المحل يعني أيضا يضعونها في خارج المحل، وطبعا هذا الأمر يسبب إعاقة في حركة المشاة ويعني يجبر المواطنين بالنزول إلى الشارع، حتى يعني بعض الأسواق هي بالكامل لا يعني لا يدخل إليها السيارات حتى لأن البسطات يعني تتجاوز حدود الأرصفة، هي موجودة أيضا في الشوارع ليس فقط في الأرصفة. بالنسبة لي يعني مجلس المدينة يعني يقوم ب يعني إبلاغ أصحاب هذه البلطات بإنذارات قبل أن يتم يعني مصاب.
1: نعم لين، لين هل ما زلتي معنا؟ على ما يبدو أن فقدنا عادت. تفضلي، كان الاتصال يتقطع، تفضلي لين أكملي. لو تعيدي ماذا تقوم أو الإجراءات التي تقوم بها مجلس المدينة، يقوم بها مجلس المدينة؟
5: نعم صراحة يعني مجلس المدينة يقومون بإنذار أصحاب البسطات لإزالة هذه البسطات التي تعيق حركة المرور، ولكن يعني هم يراعون الأوضاع المعيشية لأصحاب هذه المشاريع البسيطة، إنما أصحاب المحلات فهم يعني في بعض الأحيان يقومون بتشميع المحل.
1: نعم، على ما يبدو أن هناك صعوبة بالتواصل
5: في هذه الأسواق، إضافة يعني إلى إعاقة حركة السيارات، فبعض يعني السيارات أيضا يعني كما ذكرت لا تدخل بعض الشوارع بسبب عدم وجود مكان لركن السيارة حتى.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة مراسلتنا من طرطوس، يعني كنا نتمنى نسمع تفاصيل أكثر منك لكن هناك مشكلة في التواصل. حطت اليوم أولى رحلات طيران الجزيرة الكويتية في مطار حلب الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً، وأكد مسؤول في شركة لتلفزيون سوريا بدء تسيير رحلات منتظمة بواقع رحلتين أسبوعياً بين الكويت وحلب.
6: من الانقطاع، هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
7: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ رح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
8: صراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فتصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
9: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة بشوف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2000 الحين جيت، يعني في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير، كنت بدك تروح على الشام ترجع من الشام يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون، يعني كان شيء جدا جيد صراحة.
10: والله كثير فرحان، يعني انا متمني بس اشوفه اكثر واشوف الاهل صراحة. يعني كيف بدي اقول لك، يعني جاي وانا حاطط يعني امال كبيره بالبلد، هلا واحد يعمل مستقبله هون اكثر من برا.
1: من حلب ينضم الينا مراسلنا ابراهيم الخطيب ليتحدث لنا عن اولى هذه الرحلات من الكويت الى سوريا. مرحبا بك ابراهيم، اذا كيف كانت هذه الرحلات وخاصه بعد هذا الانقطاع للطيران بين الكويت، دولة الكويت وسوريا؟ إذا كنت تسمعني إبراهيم، إبراهيم نعم أنا أستطيع أن أسمع، تفضل.
11: خير حقيقة هي عودة لمطار حلب، اليوم يأخذ دوره بشكل أكبر بعد يعني وصول هذه يعني الطائرة الجديدة التي كانت فعليا هي الأولى. هذا الإقلاع اليوم الذي وصل إلى مطار حلب الدولي من الكويت بعد يعني انقطاع لـ15 عام يؤكد فعليا بأن المطار يأخذ دوره بشكل أكبر، وشركة الجزيرة التي يعني تعنى فعليا بعمليات النقل بين دول الخليج بشكل مباشر مع الكثير من الدول بينها سوريا حاليا بعد تفعيل الرحلات باتجاه مطار دمشق الدولي لفترة سابقة حوالي عدة أشهر يعني 3 أشهر تقريبا، حاليا بدأت بتسيير رحلاتها إلى مطار حلب الدولي، وسوف يكون فعليا بمعدل 8 رحلات شهريا من الكويت إلى حلب بشكل مباشر. تأثير حقيقة هذه الرحلات وهذه الإعادة لتفعيل الرحلات بشكل مباشر على لمطار حلب سوف ينعكس على المنطقة الوسطى وأيضا الشمالية من سوريا التي تعتمد على مطار حلب الدولي، وسبق فعليا تفعيل هذه الرحلات زيارات من قبل هذه الشركة التي تعتبر يعني الخامسة التي تسير رحلاتها باتجاه مطار حلب الدولي بشكل مباشر منذ عام حتى هذه اللحظة. سبقها الكثير من الزيارات التي تم التأكد فيها من الجاهزية الفنية وقدرة المطار وأيضا تحقيق الشروط التي تعتمدها فعليا شركات الطيران بتفعيل الرحلات بين أي مطار من مطارات دول العالم. نتحدث حقا عن أولى الشركات التي بدأت بتفعيل رحلتها قبل عام باتجاه مطار حلب الدولي بشكل مباشر بعد أن كانت فعليا قد فعلت رحلتها باتجاه مطار دمشق الدولي، وهي الملكية الأردنية. بعد ذلك انضمت إليها عديد من الشركات كشركة الشركات التركية وأيضا شركة إماراتية، وحاليا هذه الشركة التي تسير رحلاتها بشكل مباشر إلى مطار حلب الدولي والذي يستعيد عافيته يوما بعد آخر بإطار رحلات يومية. نعم. بمعدل عدد مسافرين حوالي 24 ألف مسافر شهريا يصلون أو يسافرون عبر هذا المطار.
1: نعم، إذا كنت تسمعني إبراهيم الآن بشكل أفضل، نسأل فعلا عن الاستعدادات في مطار حلب الدولي، القدرة الاستيعابية، التنظيم، التحديات، وكيف هي الأوضاع الآن بعد افتتاح يعني مطار حلب لما يقارب يعني تقريبا عام؟
11: نعم بالتأكيد ربا، نتحدث حقا عن حالة فنية لم تكن يعني مناسبة على مدار الفترة الماضية منذ سقوط النظام، وحتى ربما عام تقريبا كانت هناك يعني أعمال مستمرة في مطار حلب الدولي لتجهيز المطار بالمستلزمات الفنية والأمور اللوجستية وأيضا استقبال زيارات من الشركات التي تراعي يعني بعض الشروط الفنية لتعتمد فعليا أن تقوم بإرسال رحلاتها إلى مطار حلب الدولي. كانت هناك مشكلة تواجه الشركات وقامت بالتصريح عنها لأكثر من مرة، وهي موضوع الاشتباكات التي كانت تجري مع قوات سوريا الديمقراطية قسد في حلب. هذه الاشتباكات وهذه العمليات من الاستهداف وأيضا حتى تسيير الطائرات الملغمة لفترة ما كانت تعيق أي يعني نية لأي شركة طيران لتفعيل الرحلات، عدا عن بعض الضعف في البنية التحتية والمستلزمات التقنية والفنية التي يستلزمها مطار حلب الدولي والذي يعني أهمل لفترات طويلة من الزمن، وأيضا عملية يعني الاستهداف التي كانت تحصل بين الحين والآخر من الطائرات الإسرائيلية أيضا كانت تؤثر على المطار بشكل أساسي. بعد ذلك حقيقة كانت هناك جهود، حاليا نتحدث عن عملية تطوير للمطار بخطة تستهدف أي أن يكون هناك بعض التقنيات التي يعني يستلزمها المطار، لا نقول تطوير بمعنى تحديث المطار، لكن هناك بعض النقص يجري حاليا العمل على تفادي. أيضا هناك يعني خطة لإقامة هنجارات وإقامة بعض النقاط للاستراحة لتوسعة المطار ليكون ملائما حقيقة للمطلوب منه. حتى هذه اللحظة مطار حلب الدولي الذي يسير رحلاته باتجاه دمشق بشكل أساسي ورحلات محلية باتت تسير بشكل يومي بعد أن كانت معدل رحلتين أسبوعيا، وأيضا يسير رحلاته ويستقبل من إسطنبول ومن الإمارات ومن الكويت حاليا بعد دخول هذه
1: كم رحلة أسبوعيا تقريبا يستقبل مطار حلب من الجهات المختلفة؟
11: بمعدل يعني بمعدل 10 رحلات ل20 رحلة تقريبا يوميا بين رحلة وافدة وأيضا
1: مغادرة ووصول. نعم
11: يستقبلها.
1: نعم
11: مغادرة ووصول وأيضا الرحلات الداخلية المحلية، وأيضا كان هناك نشاط ملحوظ خلال استقبال الحجاج، حيث استقبل مطار حلب الدولي 9000 حاج بمعدل 40% من الحجاج السوريين الذين غادروا وعادوا كانوا عبر قد رحلوا عبر مطار حلب الدولي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب على هذه التفاصيل التي قدمتها لنا في برنامج عين سوريا. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعونا بعد الفاصل. بلدة كسب في ريف اللاذقية تستعيد مكانتها كوجهة سياحية وتسجل زيادة في أعداد الزوار خلال الموسم الحالي.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال برعاية وزارة الاتصالات مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف 1 مليون مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
1: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1 مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1 مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
2: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد، اللي هو انه هي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه، حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1 مليون مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: تستعيد بلدة كسبر في اللاذقية مكانتها كواجهة سياحية مع تزايد أعداد الزوار خلال الموسم الحالي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات والبنية التحتية لتعزيز تجربة السياح ودعم استمرار النشاط السياحي في المنطقة.
3: تستعيد بلدة

0: سبر في اللاذقية تدريجياً حركتها السياحية مع ازدياد أعداد الزوار القادمين من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد، مستفيدة من تحسن الوصول إلى المنطقة وعودة النشاط إلى المرافق السياحية والخدمية فيها.
1: أنا بشتغل بمكتب عقاري وصار لي هون 25 سنة مقيم بكسب. أنا من حلب والحمد لله هالسنة السياحة كتير كويسة وجيدة، وخاصة بعد التحرير فتحت الطرقات ورجعت لطريق حلب الفرلو اللي هو الأساس اللي بيخدم مدينة كسب.
0: ورغم الانتعاش الملحوظ الذي تشهده المنطقة، يرى عدد من الأهالي أن استمرار هذا النشاط يتطلب تحسين واقع الخدمات الأساسية، ولا سيما الطرق والبنية التحتية والإنارة العامة، بما ينسجم مع طبيعة كسب كمنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الحركة السياحية.
2: نحن مبسوطين لأن السياحة تطورت عنا، بس عنا مشاكل شوي بالطرق، المواصلات الطرق مش مزبوطة، عم بيعانوا السيارات وعم بيصير حوادث كتير. بتمنى أنه يتزبط لأن حرام منطقة سياحية، وعم بيشكوا للسياح اللي عم بيجي في عنا. وتانيا عنا الكهرباء يعني كمان مش مزبوطة، البيوت اللي عم بيأجروا عم بيعانوا المستأجرين من الكهرباء.
3: هلأ هو التنوع بالنشاطات هو أهم شيء، إن كان كزيبلاين تلفريك المطاعم، الاختلاف بالمطاعم والمأكولات شرقية وغربية، كمان يعني الاهتمام بالطرقات. للأسف لساتنا شوي عم نعاني بموضوع الطرقات والحفريات، وهيدا شيء نعرف هو متراكم من سنين سابقة، بس يعني لازم العمل عليه بشكل أكثر.
0: يؤكد الزوار أن ما يميز المنطقة لا يقتصر على طبيعتها ومناخها فحسب، بل يشمل أيضاً التنوع المتزايد في المرافق والأنشطة السياحية وتطوير الخدمات العامة ومعالجة المشكلات المتراكمة في بعض المواقع، يبقى عاملاً أساسياً لتعزيز تجربة الزوار وتشجيع المزيد من السياح على قصد المنطقة.
4: جهزت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قافلة ثالثة من المساعدات المخصصة لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وقال رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إن القافلة الجديدة تأتي استكمالا للقوافل السابقة، وهي مخصصة لأهالي منطقة رويشد وأبو خشب وخطي الخابور الشرقي والغربي، وتضم 15 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية. وأضاف أنه جرى خلال اليومين الماضيين تسيير قافلة باتجاه البوكمال وريفها، وأخرى باتجاه منطقة الصوار.

0: مصعب الحنتم مراسلنا من دير الزور ينقل لنا تفاصيل ومعلومات أكثر. مرحبا بك مصعب. إذن هناك قافلة أخرى تسير باتجاه المتضررين، لو تشرح لنا التفاصيل، ما هي المواد، كيف تتم عمليات النقل وكل شيء متعلق بهذا الأمر.
1: مساء الخير لك ربا ولمشاهدينا الكرام. ربا، تتواصل في محافظة دير الزور الجهود الرامية إلى دعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. مثلا بالأمس انطلقت قافلة إغاثية جديدة باتجاه عدد من مناطق الريف الشمالي والغربي للمحافظة بالتنسيق ما بين محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار خطة وضعتها سابقا، هي خطة استجابة طارئة وضعت عندما ارتفعت مياه نهر الفرات، وكان الهدف منها التخفيف من آثار الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. طبعا هذه القافلة الثالثة من نوعها التي يتم تسييرها إلى خلال الأيام الأخيرة تستهدف مناطق رويشد، أبو خشب، أيضا الخط الشرقي، الخابور، استكمالا للقوافل التي تم إرسالها خلال اليومين الماضيين إلى مدينة البوكمال ومنطقة الصور بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأسر الأكثر تضررا. طبعا بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، القافلة هي يعني استكمالا لعدة قوافل إغاثية سابقة تسير تباعا إلى المناطق المتضررة، والقافلة تضر

0: 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، من بينها مثلا سلال غذائية وصحية وألبسة وأيضا مواد أساسية أخرى تحتاجها الأسر المتضررة. وأيضا بحسب يعني عباس قال أن لجنة الاستجابة الطارئة قد سيرت خلال الأيام الماضية قافلتين، الأولى باتجاه البوكمال بشكل مباشر وريف البوكمال كانت تحمل 2000 سلة، وأخرى توجهت إلى منطقة الصور وضمت 1000 سلة غذائية، فيما توجهت القافلة الثالثة إلى عدة مناطق جديدة. من جهتها أيضا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قالت أن القافلة انطلقت أمس نحو تحمل يعني قرابة 3000 سلة غذائية سوف يتم توزيعها في مناطق أبو خشب والرويشد وخط الخابور الشرقي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر ضررا من الفيضان والأسر
1: تقريبا
0: أيضاً.
1: كم عدد العوائل المستفيدة من هذه القوافل وخاصة قافلة اليوم؟ هل لديك معلومة أو تم التصريح من الجهات التي ترسل هذه القوافل بعدد العوائل المستفيدة؟
0: نعم، سوف تستفيد 3000 أسرة من هذه القافلة، 3000 سلة غذائية اتجهت إلى تلك المناطق مع فرشات وبطانيات وبعض الأمور الأخرى سوف توزع على الأسر الأكثر تضررا، الأسر الأكثر تعفنا، وأيضا الأسر الأشد فقرا في تلك المناطق. طبعا المساعدات التي يجري تجهيزها ربما من المواد هي كلها من المواد التي وصلت دعما إلى محافظة دير الزور من خلال القوافل التي وصلت خلال الأيام الماضية من المحافظات السورية في إطار التضامن يعني مع المتضررين، بحسب ما يعني قال الذين جاءوا بالقوافل، ودعم جهود أيضا الاستجابة الإنسانية ويعني استمرار العمل على تقييم الاحتياجات. لا زال حتى هذا اليوم من قبل لجنة الاستجابة الطارئة حتى هذا اليوم يقومون يعني تسجيل الاحتياجات لكل الأسر التي تحتاج أي مساعدة في عموم المناطق التي تضررت بسبب الفيضان في محافظة دير الزور.
1: يعني مصعب، تحدثت عن هذه القافلة وهي تضم مواد غذائية وفرش ويعني المستلزمات أيضا، هل هناك أيضا شيء متعلق بالمنظفات المواد المعقمة، خاصة أن الآن هو فصل الصيف ويعني تزداد الحشرات، إلى أي مدى لديك معلومة عن هذا الأمر؟
0: بالطبع ربا وصلت إلى محافظة دير الزور بعد أن بدأ يعني منسوب المياه بالانخفاض ولو كان قليلا، يعني في اليوم الرابع أو الخامس تقريبا وصلت يعني خلينا نقول عشرات القوافل حقيقة من حلب، من يعني إدلب، من اللاذقية، من طرطوس، جاءت مساعدات كثيرة من حمص، من عدة محافظات سورية، من بين يعني كل الدعم الذي جاء هناك دعم نعم بتنظيفات و يعني أمور خاصة بهذا الشيء، أزدعت بحسب الطلب بعد أن حسرت مياه الفرات ظهرت بعض الحشرات وظهرت بعض الأوبئة، لكن تم يعني السيطرة عليها من قبل بلدية دير الزور والبلديات الموجودة في تلك المناطق، وأيضا الاستفادة من المواد التي جاءت عبر القوافل التي وصلت إلى محافظة دير الزور.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور على وجودك معنا في عين سوريا. تختتم اليوم فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في دورته 21 في مدينة المعارض بدمشق، ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية والصادرات وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والعربية والدولية بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. ويتضمن معرض فود إكسبو 2026 اختصاصات واسعة تشمل الزيوت والمعلبات وغيرها، إضافة لمواد أولية للصناعات الغذائية وآليات التعبئة والتغليف. عن اختتام المعرض ينضم إلينا من دمشق مراسلنا بدر كجاك. مرحبا بك بدر. إذن فود إكسبو يختتم فعالياته، ما هي أهم هذه الفعاليات التي كانت خلال الأيام الماضية، وكيف كانت الفائدة؟ كيف تحدث عنها المواطنون والمشاركون؟
2: مرحبا بك ربا وبالسادة المشاهدين. بالفعل اختتمت اليوم فعاليات معرض فود إكسبو 2026 الذي شاركت فيه 300 شركة وضم أكثر من 300 جناح أيضا في معرض دمشق الدولي بدورته 21. هذا المعرض الذي وصفه الأهالي بأنه معرض كبير يتيح لهم فرصة للتعرف على المنتجات السورية بشكل عام، خصوصا أو لا سيما أن المنتجات السورية التي ربما يحتاجها المواطن السوري بشكل يومي كالألبان والأجبان وأيضا الزيوت وغيرها، أيضا ربما من المنتجات التي يحتاجها السوريين. أيضا لاحظنا وجود مشاركات لشركات عربية أيضا ودولية بهدف تعزيز روح المنافسة بين هذه الشركات وتحقيق المنافسة النزيهة التي تضمن للمواطن جودة أكبر من نوع المنتج، وأيضا تحقق للأهالي أيضا منتج يكون ربما بصراحة بحسب وصف الجهات المعنية والمختصة في المعرض أن المنتجات كانت ذات جودة عالية جدا، حيث لاقى هذا المعرض إقبال كبير من قبل المدنيين والزوار، حيث قصده آلاف الأشخاص منذ انطلاقته في منذ 4 أيام يوم الأحد الفائت، ووصل اليوم إلى يوم الخميس الذي اختتمت فيه هذه الفعاليات على أمل تجديد هذه المعارض وتعزيز هذه المعارض التي من شأنها ربما تعزيز المنتج الوطني وأيضا خلق روح التنافس بين المنتج الوطني والمنتج الدولي أيضا بشكل عام. نعم ربما.
1: نعم، يعني ما هي أهم المنتجات الوطنية التي تم عرضها في فود إكسبو إضافة للمشاركات الدولية وليس العربية؟ إلى أي مدى كان هناك في فائدة من هذه المشاركات الدولية، سواء من التعرف على المنتج السوري أو التعرف على المنتجات الدولية الغذائية؟
2: ربما بصراحة يعني أكثر من 300 شركة كان معظمها سوريا، لكن هناك شركات عربية وشركات أيضا دولية. هذه الشركات أتت بهدف التعرف على المنتج السوري الذي يعرف عالميا ودوليا بجودته، ويعرف أيضا بحسن التصنيع وحسن أيضا التصدير. هذا المعرض ربما سيفتح الآفاق أمام الشركات السورية للتصدير إلى دول مجاورة ودول أوروبية. ربما أيضا ربما بصراحة أيضا لاحظنا إقبال من شركات خليجية على هذا المعرض التي ربما ستخلق فرص عمل في الداخل السوري كإنشاء مصانع ومعامل لمنتجات قامت بالترويج إليها داخل هذا المعرض الذي انطلق يوم الأحد القادم واختتم اليوم بدورته 21. ربما بصراحة أيضا لاحظنا أن إدارة المعرض أعطت اهتمام كبير أولوية كبيرة للشركات السورية أيضا والعربية بهدف أيضا تعزيز روح المنافسة بين هذه الشركات لخلق فرص عمل تكون تصب في مصلحة الشارع السوري بشكل عام. ربما أيضا المنتجات التي عرضت هي منتجات كالألبان والأجبان والزيوت وأيضا منتجات التعبئة والتغليف أيضا. نعم
1: نعم، شكرا جزيلا لك بدر كجك مراسلنا من دمشق على هذه التفاصيل حول اختتام فعاليات معرض فود إكسبو في مدينة المعارض بدمشق. أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة برنامجا وطنيا لرصد ملوثات المياه من المصادر غير المضبوطة، ويهدف البرنامج إلى التقييم الدوري لسلامة مياه الشرب والكشف المبكر عن التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم صناعة القرار، كما يغطي جميع المحافظات عبر رصد الآبار والمناهل الخاصة وصهاريج المياه الجوالة بالاعتماد على المختبر البيئي المركزي ومديريات البيئة وفق إعلان الوزارة. هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر لتلفزيون سوريا إن مؤسسات المياه في مختلف المحافظات تواصل ضخ المياه للمستفيدين بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتعقيم والمراقبة الدورية لضمان سلامتها.
3: طبعا لا شك بأن مؤسسات المياه على امتداد الجغرافيا السوري تقوم بعملية ضخ المياه للمستفيدين عبر منظومات المياه وعبر الشبكات بعد التحليل والتعقيم والمراقبة، حيث تصل المياه إلى جميع المنازل معقمة ومراقبة، حيث يتم تعقيم المياه من مصادرها وتحليل عينات من هذه المياه على امتداد خطوط الضخ، بالإضافة إلى خزانات التوزيع ونقاط توزيع في شبكات المياه، كما يتم أخذ عينات من المياه في من المنازل من منازل المستفيدين للوقوف على وصولها معقمة بالكلور إلى جميع المستفيدين. وفي حال وجود بعض المستفيدين أو بعض خزانات المستفيدين لا تصلها المياه مكلورة ومعقمة، نقوم بزيادة جرعات الكلور لتأمين وصولها إلى المستفيدين بشكل آمن ومراقب.
1: وأكد العمر أن المياه تصل إلى نسبة كبيرة من السوريين، إلى أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقطاع الخدمات حرم شريحة من السكان من الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم.
3: المياه تصل إلى المستفيدين عبر الشبكات لنسبة كبيرة من الشعب السوري، ولكن كما أسلفت نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وتدميره للعديد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع خدمات المياه، أدى ذلك إلى انقطاع المياه أو حرمان عدد أو جزء كبير من السكان أو جزء لا بأس به من السكان من مياه الشرب، بالإضافة إلى تخفيض كميات المياه الواصلة إلى بعض المستفيدين التي لا تكفي لحاجاتهم اليومية، مما يضطر هؤلاء السكان إلى تأمينها عن طريق مصادر أخرى ومنها الصهاريج.
1: وأوضح العمر أن ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة للهطولات الغزيرة والمتأخرة أثر في عدد من محطات المياه، مؤكدا إعادة تشغيل معظمها واستكمال الأعمال المتبقية لعودة جميع المحطات إلى الخدمة.
3: طبعا سوريا خلال السنوات الماضية تعرضت لموجة جفاف كما أغلب دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. هذا الجفاف أدى إلى نضوب أو غياب العديد من مصادر المياه أو قلة أو انخفاض غزارة هذه المصادر. العام الحالي الحمد لله كان موسم خير وكانت الهطولات المطرية جيدة. بالنسبة لما حدث في نهر الفرات، طبعا كان هناك تدفقات نتيجة الأمطار المتأخرة والتي أتت بشكل غزير، أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات وأدى إلى بعض الأضرار، وتأثرنا كمحطات مياه، أدى ذلك إلى انغمار أو غمر العديد من محطات المياه وخروجها عن الخدمة. عملت وزارة الطاقة عبر مؤسساتها الموجودة في المنطقة والممتدة على سرير نهر الفرات على العمل على إعادة هذه المحطات ووضعها في الخدمة تباعا، والحمد لله وصلنا تقريبا إلى إعادتها جميعا ووضعها في الخدمة وللعودة إلى ضخ المياه. بقي أجزاء بسيطة تم ترحيل معداتها، واليوم نعمل على تنظيفها وإعادتها بإذن الله، قريبا تكون جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة تعاد إلى الخدمة.
1: أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة بصر 4 الطبية المجانية لإجراء عمليات جراحة إزالة المياه البيضاء وتقديم الاستشارات العينية في دير الزور والرقة. وحسب الوزارة فإن الحملة تنطلق في 4 من شهر تموز المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل الكشف الطبي المجاني وإجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز العمليات الجراحية للمرضى بهدف التخفيف من معاناتهم. أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه يوم أمس الأربعاء ل 217 حريقاً في عموم سوريا، بينها 22 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن 3 أشخاص أصيبوا من جراء الحرائق، في حين اقتصرت باقي الأضرار على المحاصيل والحقول. كما حذر الدفاع المدني من رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج. أعلنت الشركة السورية للبترول إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص ضمن خطة لحماية الموارد الوطنية. وأوضحت الشركة في بيان أنها وجهت فرقها الميدانية لإزالة الحراقات بالكامل واتخاذ الإجراءات بحق القائمين عليها، بما فيها تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة تشغيلها مستقبلاً. وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تشكل خطراً على السلامة العامة والبيئة، وتؤثر سلباً في استقرار سوق المشتقات النفطية. نهاية برنامج عين سوريا، شكراً للمتابعة وبأمان الله.

0: فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تتواصل خطوات مسار العدالة الانتقالية في سوريا في ظل جهود حثيثة لمحاسبة المتورطين في جرائم النظام المخلوع وإنصاف ضحاياه بعد سنوات طويلة من الانتظار. فمنذ سقوط النظام في كانون الأول عام 2024 تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والجهات القضائية المعنية تعملان على تسريع وتيرة الملاحقة القضائية لرموز النظام المخلوع في مشهد يعكس إصرار السوريين على عدم طي صفحة الماضي من دون محاسبة حقيقية وشاملة. هذا الأسبوع شهد انطلاق جلسات محاكمة عدد من الأسماء البارزة المرتبطة بالنظام المخلوع أمام محاكم دمشق، فقد انطلقت اليوم الخميس الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام البائد أحمد حسون في القصر العدلي بدمشق، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية القاضي حسان التربة ومنظمات حقوقية محلية ودولية. طبعا باشر قاضي محكمة الجنايات الرابعة بتوجيه لائحة الاتهام للمفتي السابق والتي تشمل الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل، وكانت قوى الأمن الداخلي قد قامت باعتقاله في آذار من عام 2025 وذلك في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته الفرار من البلاد، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة. في السياق ذاته عقدت محكمة الجنايات الرابعة أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع السابق بشار الأسد، والذي يعد من أبرز المتهمين بالإتجار بالمخدرات وعملية التهريب إلى دول الجوار، فضلا عن تهم بارتكابه لجرائم حرب. واستمع في الجلسة الأولى إلى الشهود في حين يخضع المتهم لعقوبات أمريكية وأوروبية، وكانت السلطات السورية قد قامت بإيقافه في حزيران 2025 ضمن حملات ملاحقة للمتهمين بجرائم النظام المخلوع. محاكمتان بارزتان في أسبوع واحد تؤكدان أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير إلى الأمام، وإن كان الطريق ما يزال طويلا أمام ألاف الضحايا الذين ينتظرون أن يرى مرتكبو الجرائم بحقهم جزاءهم العهد. هذه مشاهد من داخل قاعة المحكمة حيث تلى القاضي لائحة الاتهام على وسيم الأسد علناً قبل إيقاف البث في إطار إجراءات برنامج حماية الشهود. نتابع.
1: تشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بالإرهابيين والدعوة لدعم العمليات العسكرية ضدهم مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف، كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتقسيم وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام، كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات، كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين.

0: مواليد القرداحة 1980.
1: صوت ما واضح، علي صوتك وعيد الاسم.
0: وسيم بديع الأسد، الوالدة سميرة، 1980، القرداحة.
1: من وين؟
0: من القرداحة
1: شو عملك السابق؟
0: التجارة.
1: تجارة. أحضر المتهم وسيم الأسد ابن بديع ومسؤول طليقا.
2: وفي معرض إجابته عن التهم الموجهة إليه، نفى وسيم الأسد أن تكون المجموعات المسلحة المرتبطة بغياث دلة تابعة له، مؤكداً أن دوره اقتصر على تعريف أفرادها ببعضهم فحسب.
1: سئل المتهم فأجاب، ما هو ردك على الادعاء؟
0: ردي أنه أنا ما كانت هاي المجموعات تابعة لي، كانت لشاب اسمه جمال حسن. أنا اللي وصلت غياث دلة بجمال حسن، هو غياث طلب مني إذا بتعرف حدا بده يعمل مجموعات براتب وكذا من الحكي. إجيت قلت له سألت فلان جمال حسن وواحد اسمه فراس زعروف. سألتهم الاثنين قلت لكم مصلحة تشتغلوا مع غياث دلة؟ قام قالوا لي إيه. أنا هي هي كل شغلتي.
2: وهذه هي اللحظة التي أحضر فيها المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام المخلوع إلى القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. نتابع.

0: واختتمت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون الذي واجه تهمة بالتحريض على قتل السوريين واستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية. نتابعها.
1: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه.
0: إلى جانب التهم السابقة التي استمعنا إليها مشاهدينا، وجهت محكمة الجنايات الرابعة لحسون تهما إضافية تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على اللاجئين السوريين في الخارج، فضلا عن دعوته لقصف المناطق المدنية. نتابع أيضا.
1: كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا ضد المدنيين في المناطق الثائرة على النظام البائد واللاجئين الفارين من بطش هذا النظام، كما طلبت على قناة الإخبارية السورية في حينها من المدنيين في مدينة حلب الشرقية أن يقوموا بإخلائها، وطلبت من جيش النظام البائد أن يدمر ويبيد كل منطقة تخرج منها قذائف، كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية.
0: امتدت لائحة الاتهامات الموجهة إلى حسون لتشمل تأييده للتدخل الإيراني والروسي في سوريا، إضافة إلى دعمه لشخصيات متورطة بجرائم حرب وإبادة ارتكبت في المدن السورية.

0: كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين، كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعماً للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية.
1: وحكمتا وسيم الأسد وأحمد حسون استقطبتا اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان للسوريين تعليقاتهم على هذه المحطة في مسار العدالة الانتقالية. نأخذ تعليق بداية من عمر الذي قال: قديش في فرق بالمعاملة يا عمي، اللي بيخاف الله وبيعرفه حق لا يعذب المعتقل مهما كان سبب. الله ينتقم من وسيم الأسد ومن أمثاله شر انتقام، ويحق الحق والعدالة. عبد الرحمن الشيخ: سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، أسماؤهم فقط كانت مصدر رعب عند عامة السوريين الذين كانوا يعيشون في ظل النظام البائد المجرم. تعليق على فيسبوك أيضا من صلاح يقول: أحمد حسون مش قاتل فقط، القاتل بيكون قتل شخص أو اثنين، لكن حسون أجاز قتل مئات آلاف من السوريين الأبرياء وهو متنكر باسم الدين. رفيق أيضا كتب على فيسبوك وقال: الحمد لله أن شفنا هذا اليوم، والأمل كبير في متابعة محاسبة بقية المجرمين من فلول النظام. مريم: فرحتنا بمحاكمة المجرمين تفوق الخيال، الحمد لله الذي كتب لنا أن نرى محاكمة المجرمين، وإن شاء الله تعالى الحكم العادل يوم القيامة. شكل ملف السجناء السوريين في لبنان واحداً من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً في العلاقة بين البلدين، إذ بات ألاف السوريين يقضون محكومياتهم خلف قضبان السجون اللبنانية بعيداً عن ذويهم ووطنهم في وضع إنساني صعب، طالما طالب أهالي المعتقلين بمعالجته. ومع انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية بعد سقوط النظام المخلوع، باتت معالجة هذا الملف أولوية في الاتصالات بين الحكومتين، وهو ما تجلى في توقيع اتفاقية ثنائية في السادس من شباط الماضي في بيروت، نصت على نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى بلادهم لإكمال محكومياتهم فيها. وفي تطبيق لهذه الاتفاقية، سلمت السلطات اللبنانية أمس الأربعاء دفعة ثانية من المحكومين السوريين التي ضمت 128 سجيناً إلى نظيرتها السورية في دمشق، في خطوة سبقها إعلان وزير العدل مظهر الويسة الثلاثاء عن اقتراب استلام هذه الدفعة، معرباً عن شكره للجهات التي أسهمت في إنجازها. وتعكس هذه العملية إرادة سياسية وقضائية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين في مشهد يجسد التحول الذي طرأ على العلاقات السورية اللبنانية. ويؤكد أن مسار التعاون الثنائي يسير قدماً رغم التعقيدات التي تكتنف المرحلة الراهنة. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصور من داخل سجن روميا اللبناني، ويظهر في هذا المقطع سجناء سوريين يحملون أمتعتهم استعداداً لنقلهم إلى وطنهم. نتابع. وفي مشهد آخر تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت حافلة نقل المساجين لدى وصولها إلى معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

العملية استقطبت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من رحب بعودة المساجين إلى وطنهم ومن أثار تساؤلات بشأن مصيرهم بعد العودة. شكرا تكتب: يا ريت أو يا ريت أفرجوا عنهم وعن الدفعة الأولى اللي انتقلت ويخلوا أو يخلوا عفوا سبيلهم ويخلوهم يرجعوا لبيوتهم، والله حاجتهم سجن وأهر كل هالفترة. زهرة تكتب أنه ناشد الحكومة السورية بالعفو العام عن سجناء رومية يلي تم نقلهم لسجن أطرم. ملك تقول: الحمد لله على سلامتهم يا رب، وإن شاء الله بال عند بقية المعتقلين، إن شاء الله الكل بيطلعوا بخير وسلامة يا رب. حذيفة كتب: إن شاء الله خير يا رب، وبدنا السجناء السوريين اللي بباقي الدول وأولهم العراق. رنيم كتبت أيضا على الفيسبوك: إن شاء الله خير يا رب، وبدنا السجناء السوريين اللي بباقي الدول وأولهم العراق.

0: مع اقتراب نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026، بات المشهد العربي في البطولة يتضح شيئا فشيئا وسط نتائج متفاوتة تجعل بعض المنتخبات العربية على حافة الوداع المبكر. وفي مباراة جمعت منتخبين عربيين في مشهد نادر على أرض كأس العالم، التقى الأردن والجزائر في مباراة اتسمت بحدة التنافس داخل الملعب وحتى خارجه. فعلى أرض الملعب قدم المنتخبان مباراة مثيرة لا تخلو من الدراما، أما في المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فقد كانت الأجواء أكثر إثارة، إذ تبادل مشجعو البلدين التعليقات الساخرة والمازحة التي كشفت عن روح رياضية طيبة بين الجماهير العربية في معظمها. غير أن الأمور لم تبقى دائما في حدود المزاح، إذا فادت تقارير بوقوع بعض الاحتكاكات والمشادات بين مشجعي المنتخبين في مشهد يعكس حجم التوتر الذي تولده مثل هذه المواجهات بين جماهير تجمعها روابط عربية مشتركة لكن تفرقهم ألوان القمصان، حيث أو حين يحتدم التنافس على أرضية الميدان في بطولة كأس العالم. في مشهد من أجواء المشجعين قبيل مباراة الأردن والجزائر، أقدم أحد المشجعين الأردنيين على تحد لافت إذا أعلن أنه سيغير اسمه إلى سوسو إن خسر منتخب بلاده أمام الجزائر، في دليل على ثقته المطلقة بالنشأة. نتابع.
1: إذا الأردن بيخسر من الجزائر اليوم سموني سوسو، وأنا متحدي وواثق من النشامة، ورجعوا لي.
2: عندي تحدي بيني وبين الشعب الجزائري، يم كل الشعب الجزائري. التحدي كالتالي.
0: طبعا يعني المباراة انتهت بفوز منتخب الجزائر بهدفين لواحد، بعد أن حسم الجزائر المباراة لصالحه وخسر الأردن، تحول المشجع الأردني صاحب التحدي إلى مادة دسمة للسخرية على يد مشجعي المنتخب الجزائري الذين لم يفوتوا الفرصة لتذكيره بوعده.
3: ما تتحداش الجزائر.
1: إذا الأردن بيخسر من الجزائر اليوم سموني سوسو، وأنا متحدي وواثق من

لم تقتصر تداعيات مباراة الأردن والجزائر على أرض الملعب، إذ اندلعت مشادات عنيفة بين مشجعي البلدين بعد انتهاء المباراة التي فازت فيها الجزائر بهدفين مقابل هدف. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية القبض على 25 شخصاً من الجنسيتين الأردنية والجزائرية. كانوا يتابعون المباراة داخل أحد المطاعم، وتحول التشجيع إلى مناكفات، ثم اشتعلت مشاجرة ضخمة انتهت بإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

0: فتح راسه يا ولد.
1: بعد
0: واش ثاني ادخل يا جيب لي افكاز بسرعة.
2: المشهد لم يمر دون تعليقات ساخرة ومتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين من سخر من الموقف ومن تساءل عن حدود التنافس الرياضي. مؤمن كتب: الجمهور الجزائري عليه ملاحظات، قبلها عملوا مشكلة مع الجمهور الأرجنتيني وحاليا مع الجمهور الأردني، وأكيد رح يسووها مع جمهور النمسا إلى متى؟ محمد يقول: يجري البحث عن سوسو، لم يظهر عليها خبر منذ التحدي الذي أعلنت فيه عنه أو أعلنت عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وخسارة الأردن. من محمود على إكس يقول: كشعب أردني نحن سعيدين بفوز الجزائر وندعو لهم بالتوفيق وتقبل الهزيمة بكل روح رياضية، ونحب مشاركتكم فرحة الفوز. محمد: مبارك لإخوتنا الجزائريين، الفوز من قلب عربي أردني، المهم أنه فريق عربي وصل في المجموعة، كلنا واحد، مبارك الفوز وهارد لك لمنتخبنا، كفيته ووفيته. تعد قضية النظافة العامة من أبرز التحديات التي تواجه المدن السورية في مرحلة إعادة البناء، إذ يعاني كثير من الأحياء من تراكم النفايات وغياب الوعي البيئي لدى بعض المواطنين. وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، أعلن مجلس مدينة اللاذقية بدء تطبيق مخالفات النظافة ضمن المدينة. وتحدث أحد الناشطين عن تفاصيل هذه الخطوة وما تعنيه للمشهد البيئي في المدينة الساحلية. نتابع.
3: مدينة اللاذقية بلش مخالفات نظافة ضمن هذه المدينة، قرار بالتوقيت السليم، قرار بالتوقيت الصحيح 100%، وأي حدا ضد هذا القرار صدقا ما بعرف يعني شو لازم نقله أو شو لازم نحكي معه. راح تصير حملات ضد هذا القرار، وأي حدا من هلا بقلكن إياها، أي حدا بيكون ضد هذا القرار وبيطلع عليه حملات وبيكون إنه والله إنه ما لازم يتفعل هذا القرار، هذا بيكون ما بده نظافة البلد، ما بيكون همه البلد بأي شيء. وتحصن يلي عم بتخالف وترمي أوساخ بالشارع، لأنه المخالفات بلشت والمخالفات رح تكون كبيرة.
2: يعد الجامع الأموي في دمشق من أبرز المعالم التاريخية والدينية في العالم الإسلامي، وقد شهد محيطه على مر السنين ظاهرة انتشار البسطات والباعة المتجولين التي طالما أثرت جدلاً بين من يرى فيها حياة شعبية أصيلة ومصدر رزق لأصحابها، ومن يرى أنها تشوه المشهد البصري لهذا الصرح التاريخي العريق. وفي هذا السياق نشرت إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مدخل الجامع الأموي والشارع المحيط به بعد تنظيفه وإزالة البسطات منه، كاشفة عن وجه مختلف للمنطقة بعيداً عن الازدحام المعتاد. نتابع.
4: الله يعطيهم العافية. هلأ يعني للأسف دائماً مع كل تطبيق أنظمة لازم يكون في ناس بتروح بهي هذا السيستم. هي فترة صغيرة بدها تعدي وحتنهض البلد بعد منها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى وما حيصير في ولا واحد من بيناتنا بإذن الله بحاجة بإذن الله تعالى. يا جبار يا رب، يا رب جبار تجبركم جميعا شوف النظافة. هاي المسجد الأموي، شوفوا هالمنطقة نطفيت وكبرت وعايشة حياتي أنا هالمنطقة بهالطريقة. كل البسطات راحت، الله يرزق الجميع ويجبرهم ويجبرنا.
2: بهذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام

0: شقة ب$300,000 في بلد 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع عقارية فاخرة تبنى للأثرياء بينما المواطن يعجز عن تأمين إيجار، ومن العقارات إلى العملة. للمرة الثالثة المركزي يمدد مهلة استبدال العملة، والليرة الجديدة غير متوفرة في بعض المحافظات، فماذا يحدث؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: 300,000 دولار متوسط ثمن شقة في مشاريع مخصصة للأثرياء في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع للأغنياء فقط، في حين يحتاج المواطن العادي إلى نحو 200 عام ليتمكن من امتلاك شقة. ومن قطاع العقارات إلى ملف العملة، للمرة الثالثة يمدد المصرف المركزي مهلة استبدال العملة وسط ندرة واضحة في تداول الليرة الجديدة في بعض المحافظات. هذه أبرز الملفات التي نفتحها اليوم في الراصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في لقاء مع تلفزيون سوريا خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في دمشق أن نظام المواصفات يشكل منظومة لضبط ورقابة وحماية السوق والمستهلك، وشدد الشعار على أن أي مخالفات لن يسمح بها بعد اليوم، مؤكداً أن تطبيق المواصفة يجب أن يتم فوراً دون فترات سماح.
1: موضوع المواصفات هو بالأخير هو نظام ضبط ورقابة. كل نظام ضبط ورقابة دائماً فيه بيكون ملحقات فيه، واللي هي موضوع المخالفات ووضع المخالف ومآلات المخالفات، هذا الشيء واضح. لكن أنه نحن نسمح بمخالفات لفترة معينة، هذا الشيء لن يحصل. المواصفة يجب أن تنفذ فوراً، ما في فترة سماح. فترة السماح معناها في ضرر للسوق، مخالفة المواصفة حكما فيه ضرر للمستهلك، فكيف ممكن نحن نسمح بفترة سماح؟ هذا شيء لن يحصل. ممكن هو المنتج يأخر إنتاج صنف معين عن صنف آخر إلى أن ينضج هذا الصنف، لكن أن نقوم نحن بوزارة الاقتصاد بفتح هذا الباب هذا شيء خطير جدا.
0: أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر علاوي أن الهيئة تعمل على تحديد وتطوير منظومتها لتتوافق مع المواصفات الدولية بما يسهم في دعم تنافسية المنتج الوطني. وأوضح علاوي أنه خلال فترات سابقة دخلت بعض المنتجات غير المطابقة إلى السوق السورية، مشددا على أن المرحلة الحالية ستشهد تشديدا أكبر في الرقابة.
2: طبعا هيئة المواصفات كما ذكرنا هي هيئة تعنى بوضع المواصفات القياسية السورية في سوريا. هذه المواصفات نعمل الآن على تحديثها وتطويرها بالإضافة لتوأمة المواصفات القياسية العربية السورية مع المواصفات الدولية حتى نسمح بفتح الأسواق مع الأسواق الدولية، الأسواق السورية، مما يدعم طبعا تنافسية المنتج الوطني ودعم المصنعين والمنتجين في سوريا. طبعا كما تعلمون في فترة من الفترات دخلت الكثير من المنتجات بدون مواصفات قياسية. أما المواصفات القياسية السورية هي فعليا صمام الأمان لكل منتج يدخل لهذا البلد. أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية السورية يمنع إدخاله إلى سوريا. للأسف كما ذكرنا في بعض الفترات دخلت منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وانتشرت بكثرة. الآن نعمل على ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع المنافذ البرية والبحرية، بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك، طبعا بالشراكة مع كل المؤسسات ذات الصلة، نعمل على ضبط هذه الأسواق ومنع دخول المنتجات الرديئة في مصدرها.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط، وتعنى بدراسة الأسعار وفق المؤشرات المحلية والعالمية بما يشمل التكاليف وسعر الصرف وآليات الدعم. كما تتولى اللجنة وضع معايير التسعير وتحديثها دورياً ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة. $300,000 ثمن شقة في أحد المشاريع العقارية المعلنة مؤخراً بدمشق، في بلد يتقاضى فيه الموظف الحكومي $125 شهرياً فقط، وفي بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر. فلمن تبنى هذه المدن؟ وكم يحتاج المواطن السوري فعلاً ليشتري هذه الشقة؟ لنضع الأرقام على الطاولة. الموظف السوري الذي يدخر راتبه بشكل كامل من دون أن

0: يأكل أو يدفع إيجارات يحتاج إلى 200 عام ليمتلك أرخص وحدة سكنية أو لشراء شقة ب$300,000. لذلك فهو يحتاج إلى دخل شهري قدره $3,125، أي مضاعفة دخله 25 مرة. فهل يعتبر حلاً لأزمة السكن أم أنه منتج مالي للأثرياء فقط؟ من تستهدف هذه المشاريع فعلاً؟ مشاريع عقارية بمئات آلاف الدولارات تضم وحدات سكنية ومجمعات مغلقة وأيضاً مسابح ونوادي وأنظمة منزل ذكي. هذه ليست منازل شعبية ولا حتى متوسطة بحسب ما ذكر من هذه المواصفات، فهذه مجمعات مغلقة تستهدف فئة من المغتربين أو الطبقة المخملية. البعض سماها جزراً من الرفاهية وسط محيط من الحرمان، لكن ما الخطر الحقيقي من هذه المشاريع على الاقتصاد السوري؟ الخطر هنا ليس في المشروع وحده، بل أيضاً بتوقيته ونتائجه، حيث يتركز المال في بقعة واحدة ويشتري الناس لإعادة البيع لا للسكن، وفي هذه العملية مضاربة. المضاربة ترفع أسعار الأرض ومواد البناء والعمالة، ويتسرب الارتفاع إلى كل الأسعار ويتغذى بذلك التضخم. موجات الدولار أيضاً الداخلية تتحول إلى ضغط على سعر الصرف، فكل دولار يذهب إلى شقة فاخرة هو دولار لم يذهب إلى محطة كهرباء أو مصنع متوقف أو حتى حي مدمر فعلياً. نحن نبني فقاعة لامعة فوق اقتصاد هش القاعدة، وهناك دروس من دول أخرى وقعت في نفس الفخ، منها لبنان على سبيل المثال، أعاد إعمار وسط بيروت عبر السوليدير لخدمة الأثرياء والسياحة الفارهة، وأهمل الصناعة والزراعة وبنى الحجارة الجميرة فوق فراغ إنتاجي. ولما انفجرت أزمة 2019 لم يجد خط دفاع أخير، فانهارت العملة وتبخرت المدخرات. نحن لسنا ضد رأس المال، بل نريده في الوقت والمكان الصحيح، وبعض الخبراء يشجعون فكرة أن العمران الحقيقي يبدأ من المصنع والمدرسة والمستشفى والكهرباء، لا من شقة يقفلها المغترب 10 سنوات، واصفين هذا النوع من الاستثمار بجزر الثراء ووصفة كالفخ. ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق الدكتور محمد أورفلي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني كنا ذاكرين بالتقرير أن هناك شقق مطروحة بسعر $300,000، يعني متوسط هذا السعر في بلد يعني المواطن يقبض راتب لا يتجاوز $125. هل برأيك هذه الأسعار منطقية للشعب في الداخل في داخل سوريا؟
1: أول شيء نحن بدنا يعني ما نظلم، نسلط ضوء على الشق مثلا الفارغ، عندنا الكأس ممتلئ في نصه ملان نصه فاضي. هلأ مثل مثلا ما السيارة مثلا اللي نفرض نوع من أنواع السيارات السابة في إلى مين يشتريها، في كمان المرسيدس في إلى مين يشتريها. يعني نحن بس هيك لأنه في مشروع طلع وطلع بأسعار مثلا نحن لقينا أنه رقم بالنسبة للماجوريتي رقم يعتبر مثلا كبير، بس في ناس عندها إمكانية أنه تدفع هذا الرقم.
0: وين هاي الناس موجودة؟
1: هلأ هاي الناس موجودة خصوصاً ما شاء الله. هلأ إذا بتشوفي رجال الأعمال مثلاً اللي المغتربين من برا، اللي شفتي مثلاً اللي إجوا تقدموا بالتبرعات، عفواً هدول يعني بركة من الله، مو 300,000، إذا بتضربيها بعشر أضعاف بركة من الله عندهم إمكانيات. يعني بركة من الله. أنا مشان أنا أوضح الشغلة، الشعب السوري شعب مو عادي. يعني أنا لما نحكي كسوري أنت مو عادي، يعني العالم عم تتغنى بجينات السوريين.
0: صحيح.
1: لما أنت طلعت لبرا في ناس قدروا يعني شافوا الغرب شافوهم، أيوة هدول والله مو طبيعي، لازم لحاله ترقب السلو بشكل سريع. وفي ناس ما لقيت هالفرصة، يعني سبحان الله، لأنه الأرزاق بيد الله، يعني صحيح. رب العالمين هو عنده الرزق وهو اللي الكريم والعظيم. بقى في ناس ترقت وما شاء الله صارت إمكانياتها أكبر من هيك بكتير، يعني بياخد مو بياخد هو ناي بياخد 10-15 شقة. وفي ناس مثل ما تفضلتي يعني ولو كان مثل ما جيناته،
0: لكن دكتور

0: يعني نحن حاليا عندنا أزمة سكن حقيقية وإيجارات بارتفاع بسبب نقص المعروض، يعني هل برأيك نحن حاليا بحاجة هذا النوع من الاستثمارات؟ أليس من الأجدى كان أنه نروح على السكن أو أنواع السكن اللي هي أكثر شبابية وأكثر منطقية بالنسبة للأسعار؟
1: أنا دائما بقول لهم أنه ما حدا بيستغني عن حدا. يعني شلون ما حدا بيستغني عن حدا؟ نحن عفوا أنا بدي هيك، بدي هيك أنا استثمارات، وبدي كمان هيك استثمارات تبع الاستثمارات الشبابية. يعني أنا ما بدي أنه والله يكون القطاع السكني أو القطاع الاستثمار بالتطوير العقاري يكون موجه باتجاه واحد، لا، التنوع والدايفرسيفاي يعني هذا بيعطي جدا صحة للاقتصاد وللاستثمار العقاري بسوريا وبكل أي مكان كمان.
0: يعني هل برأيك نحن حاليا نشهد فقاعة بالأسعار وسيتم تعديلها أو سيتم يعني أنه تتراجع هاي الأسعار بالقريب العاجل، أم هي مستويات طبيعية برأيك؟
1: هلأ نحن بدك تشوفي المكان، كل مكان مثل ما بيقول لك نحن دائما في كلمة سرية بالموضوع العقارات أو الاستثمار العقاري بيقول لك لوكيشن لوكيشن لوكيشن، يعني الموقع، وين الموقع؟ كل موقع له قصته،
0: نعم،
1: كل موقع له حيثياته. يعني أنا لما بتقلي لي مثلاً بزمنات ما أعرف إذا اللي كان من أول وطلع تنظيم كفر سوسي،
0: صحيح،
1: وطلع تنظيم كفر سوسي شو قالوا؟ المالكي أسعارها حتهور، المالكي زادت أسعارها. يعني اليوم أنا نطلع على قطاع العقاري المكان مثلاً كمنطقة المالكي بتلاقي أسعارها مع أنه أبنية سكنية بيقول لك قديمة، ومع ذلك هالأبنية القديمة بجوز شقة بالمالكي قد شقتين أو ثلاثة.
0: ما هو السبب؟ يعني هل فعلا اللوكيشن هو السبب؟
1: طبعا،
0: يعني بكل الدول عملية التوسع عم تكون على أطراف المدن، وهناك حديث عن يعني إقامة المدينة الجديدة في دمشق أو المدينة الإدارية أو ما يسمى بالمدينة الإدارية على أطراف دمشق. يعني متى ما بدأ العمل بهذه المدينة، ألا يمكن أن يعني هذا الأمر يؤثر على الأسعار في العقارات القديمة نوعا ما أو المناطق القديمة؟
1: هلأ أمانة في مناطق مثل مثلا ما حكيت لك المالكي مثلا كفرسوسي ماروتا مثلا، هدول المناطق صار لهم أكثر ما نقول أنه صار في لهم رمزية، صار في
0: لويالتي كمان،
1: أيوة، صار في يعني الزبون مستعد يدفع بهالمناطق. هلأ مثلا أنا ككفرسوسي اللي نفرض يعني شو وضع كفرسوسي؟ أي منطقة سهلية، يعني أنا بمشي من كفر سوسي لنص الحلبوني ولنص البرامكي مشي،
0: نعم،
1: ما بطلع لا بطلع طلع ولا بنزل نزلة،
0: نعم.
1: هي مناطق أصلا بيني وبينك كمان حرام كانت أنه تتعمر، لأنه هي اسمها سهل، هذا للزراعة، هذا تكون لرئة لدمشق، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني الأمر تم. بقى هي مناطق صار خلص يعني أخذت حق، ومو بس هيك، يعني أنا شايف لأنه البركة من الله دائما نحن في بأي تسعير، بأي لما أقول لك إنه هذا قيمته هيك ولا فقاعة مثل ما تفضلتي، أنا بتطلع على ميزانين، أول كفة العرض، ثاني كفة الطلب. هلأ لما أشوف أنا العرض قليل والطلب كبير، بقول لك يعني الأسعار أكيد طالعة لفوق.
0: يعني ألا برأيك هذا الموضوع من ضخ المليارات في منطقة واحدة أو ثلاث مناطق؟ هن الإتسية يعفور ومنطقة الماروتا اللي عم تنبنى فيها الأبراج، ألا برأيك هذا لح يحصر يعني ارتفاع الأسعار بالأراضي بتلك المناطق فقط، وأيضا يعني لح يرفع بالتالي أسعار المواد البناء والعمالة؟
1: هلأ شوفي، أنا في إلي كلمة هي إذا بتحبي دائما مقولة بقول لهم أنا التدخل أو ارتفاع الإيجارات الإيجابي، ارتفاع الإيجارات أو الرواتب الإيجابي، وهذا اللي أنا بتمناه. يعني بالعكس أنا لما بيصير في عندي استثمارات، لما بيصير في عندي ضخ بقطاع الوحيد هلأ بصراحة شغال،
0: نعم،
1: للأسف باقي القطاعات، قطاع الصناعة مات، قطاع الزراعة كمان مات. يعني بتلاقي يا حرام اليوم بطرطوس بتلاقيهم عم يترك البندورة لك أجار حواشة أكتر من قيمتها بالسوق. يعني أنا هدول القطاعات اللي هي عمود الارتكاز تبعنا، مين حامل هلا الاقتصاد؟ اللي حامله بصراحة
0: العقاري،
1: بس العقاري اللي قدرانها، ومع ذلك ما حيقدر يتحمل، لأنه هلا بتشوفي الليرة اليوم قديش،
0: نعم،
1: مرة

0: 14 و250 يعني معناتها لما شفنا ميزان الصادرات والواردات عندي انا بتلاقي الملتوئ باتجاه الواردات مشان والسبب انه التدمير دمرت الصناعه والزراعه هذا اللي اثر لحد هلا ليش ثابتين لانه وحتى الوحيد القطاع الوحيد اللي رواتبه عم ترتفع ايجابيا هو القطاع العقاري هلا اليوم ما بتلاقي عامل بالسوق تحت ال 100,000 انا بالبسيط يعني انا
1: على اليومي عم نحكي
0: على اليومي
1: انا
0: هلا بالمقارنه بالصناعه ما بتلاقي البرق العالم عم بيعطوهم 1,275,000 بس الحد الادنى والحد الادنى رفعته الدوله يعني انا بعتبره ارتفاع سلبي وليس ايجابي لانه ما في عندك صناعه عم تسكر مصنع ورا مصنع لو كانوا كمان المصانع عم تكبر واحد ورا واحد كان صار ارتفاع ايجابي مثل الصين اليوم ما في اقل من $1,000 انا لما بسمع انه في $1,000 معناتها في وارد يقدر يغطي هال$1,000 انا بنسر ابن بلدي ياخذ $1,000 شو بدي احسن من هيك معناتها الاقتصاد صار عنده قدره شرائيه مرعبه
1: صحيح
0: بقى انا مع انه يكون اي استثمار مهما كان ان كان بالقطاع الابنيه الفاخره ان كان بالقطاع الابنيه الشبابيه ان كان
1: هل برايك العائد على الاستثمار بالابنيه الفاخره في سوريا مجدي
0: اها انا في نقطه مهمه كثير في ناس بيحسبوا انه نفسه الفاخره الابنيه الفاخره كلفتها نفس الكلفه مثلا لبيت مساوى بالتهريب الله يهديهم انا والله هي كمان نقطه لازم تسلطوا عليها الضوء انه في ابنيه كامله عم تطلع لك لا مخططه لا زلازل لا دراسات يعني هذا الحكي لك ما بيجوز من الله لك هزه واحده هذا كله بيروح لك هدول اهلنا اللي بده يقعدوا فيها هدول اخواتي هدول شلون هي هزه واحده بتروح
1: يعني وهذا حدث فعليا بتركيا وشفنا الفساد يعني بسبب الفساد ماذا حصل في مناطق يعني جنوب تركيا
0: نحن لسه على اسوء يعني هلا بتركيا في عندك رخصه نظاميه ما حدا بيسترجي يطلع الا برخصه نظاميه اما هون لا رخصه ولا شيء عم يعمر 4-5 طوابق فوق بعضها بدون رخصة بدون مهندسين بس بيجيب معلم النجار والباطون والهذا بيعمر البناية بيساويها 4-5 طوابق لا دراسات زلازل لا شيء هي خطر كبير كتير عليهم صحيح. خطر كبير على السكان عم يعطيها بسعر زهيد جدا بيقول لك والله شقة ب $13,000 أو $12,000 يا جماعة الخير انتبهوا مو شغلي مو انه والله أنا بس عمرت حيطان وعمرت بلوك وعمرت شوية باطون نحن في شيء اسمه دراسات زلازل في مهندسين في نقابة مهندسين تدرس بتتأكد من سلامة البناء هي مو مزحة لا صار عنا زلزال بدمشق يعني إذا لاحظتي ما صار عنا إصابات كبيرة
1: صحيح
0: لأنه البركة من الله بفضل الله كل الرخص مدروسة على الزلازل
1: يعني بالتوفيق لك دكتور محمد مروان أورفلي وأنت رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق نشكرك على هذه الإضافة
0: الله يبارك فيكم والله يعطيكم العافية والله يجعل مساعيكم دائما للخير والبركة ولخير البلد إن شاء الله
1: شكرا لك
0: الله يسعدك
1: للمرة الثالثة على التوالي مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة استبدال العملة القديمة رغم إعلان حاكم المصرف أن نسبة الاستبدال تجاوزت 63% لكن الواقع على الأرض يقول شيئاً آخر فالكثير من شركات الصرافة ومنافذ البيع لا تزال تتعامل بالعملة القديمة وترفض إعطاء المواطن الليرة الجديدة والأدهى من ذلك أن العملة الجديدة شبه معدومة في المناطق الشرقية والعديد من المحافظات وكأنها حكر على محافظات دون أخرى تمديد متكرر للاستبدال وثقة تتآكل وسوق موازية قد تستغل هذا الأمر فهل نحن أمام خطة ناجحة أم فشل معلن؟ نزلنا إلى الشارع وسمعنا صوت المواطن نتابع في هذا التقرير
2: العملة متوفرة بالسوق البنك المركزي عم يعطينا حصتنا بشكل دوري كل الشركات المفوضة بعملية التبديل عم تأخذ حصتها بشكل نظامي وسلس بدون اي تعقيدات بالاضافه انه احنا بالدير الزور عم يعني صاير عندنا تراكم انه المناطق محافظه الحسكه محافظه الرقه ما في هناك محل مراكز للاستبدال فعم يتوافدوا علينا المواطن عم يجي شايل عمله بدك تبدل له انت ما راح تساله من وين انت من الرقه ولا من الدير ولا من حسكه وهذا شيء اثر علينا وعلى توفرها بالسوق وضخها بالسوق مثلا محافظه دير الزور
3: والله رحت على المحلين ثلاثة، يعني نهارين ثلاثة أربعة إنه يبدلوا لي هالعملة، يعني طولتوا بي وهاي.
4: لا والله القديمة أكثر شيء قديمة.

0: يعطونا العمله القديمه. واحيانا احنا مثلا نقول يا اخي اعطيناك جديد، اعطينا مثلا جديد مو قديم.
1: بتمنى انه يرجع السوري الجديد فقط وينسحب التركي، بصير اريحيه. اما اليوم إن عم نشيل ثلاث عملات في جيبنا، سوري قديم وسوري جديد وليره تركيه ودولار، صاروا اربع عملات.
2: اغلب المحلات لسه عم تعامل بالليره التركيه، ممكن في بعض المحلات عم يعاملونا بالليره السوريه بسعر يعني بسعر صرف الدولار، بس في محلات كثير لا ما عم ياخذوا هيك، عم ياخذوا اكثر لانه عم يقولوا انه ما عم يتقبلوا الليره السوريه، او انه مثلا لما عم يروح يصرف مشان يجيب بضاعه عم يخسر فيها.
3: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف بالاستوديو الدكتور سامر قسار، وهو أستاذ في التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني سمعنا هناك مشكلة مزدوجة، هي عدم توافر العملة الجديدة وأيضا الاستخدام المكثف لعملات أخرى كالليرة التركية، لكن السؤال الجوهري برأيك، ما هي أسباب عدم توفر الليرة في بعض المحافظات وخاصة الشمالية؟
4: أول شيء شكرا لاستضافتك أستاذي. هي المشكلة بصراحة هي من مشكلة طبيعية، خلينا نقول في أي منظومة اقتصادية بيتم فيها استبدال كامل للكتلة النقدية القديمة الموجودة خلال هالفترة. نحن بلش الاستبدال من بداية العام، صح صار في تمديدات متكررة بس إلها مبرر كتير مهم، وهي هذا حالة صحية جدا. يعني الفكرة بالموضوع أنه إذا بدنا نحصر التبديد بفترة قصيرة جدا بده يصير في ضغط على سعر الصرف بشكل كبير، طبعا بده يصير في طلب وإلى آخره. نحن عم نعمل المصرف المركزي عم يدير العملية بشكل متوازن، لكن على الأرض في عقبات كثيرة، ومثل ما تفضلت حضرتك في عنا مشكلة بالانتشار الجغرافي لمراكز التبديل خاصة بالمنطقة الشرقية بعد تحريرها. هلأ في حلول كثير لهذا الأمر. أول مشكلة الأساس، خلينا نوصف المشكلة ونعطي الحل بعدين، نحن عنا مشكلة بالقطاع المصرفي. ما في انتشار للفروع المصرفية غير بعض المصارف العامة بعد فروعها هي اللي عاملة بالمناطق الشرقية، رقة، دير الزور، حسكة. هذا مشكلة كبيرة. أنا مثل ما شفنا بالتقرير، يعني المواطن العادي اللي معه مليون ونص، مليون و200 ألف، معقول يقطع مسافات طويلة، يمكن حتى المصاري معه نصها بالمواصلات. فهي مشكلة كبيرة. فنحن ندعو من هذا المنبر الطيب الكريم لجميع المصارف إن تباشر أعمال فروعها كاملة الخاصة حصرا. يعني هلأ صار في عندك موسم قمح، صار الناس بدها تمويلات، صار في زراعة، الحمد لله موسم القمح السنة كبير وضخم كتير، أكيد المزارعين بدهم تمويلات إلى آخره. ليش؟ افتح فروع وبلش تمويلات وبلش شغل ومارس عملية التبديل. هلأ النقطة الأساسية، نحن بالمنطقة الشرقية بالذات ما عندنا انتشار جغرافي للقطاع المصرفي، زائد في خلينا نقول مؤسسات رديفة هي الشركات الصرافة المرخصة. هذا كمان رائع جدا، عم تقوم بعملها بشكل رائع، لكن كمان عندنا
3: غير مشكلة كافية.
4: طبعا غير كافي. هلا غير كافي من ناحيتين. الناحية الأولى أحيانا ما عم يصير في عندهم حافز، طبعا الكلام هيك موجه لبعض المشاكل والنقاط الأساسية وليس التعميم من العمى، لكن ما يكون في حافز للاستبدال، في كتلة نقدية جديدة ما في حافز للاستبدال. أنا أقترح بالنسبة لشركات صرافة وحتى البنوك أنه ليش ما المصرف المركزي يعمل عمولة بسيطة، واحد بالألف على سبيل المثال، كل مليار ليرة قديمة من شركة صرافي أو من بنك بيسلمها هالمؤسسة المالية للمصرف المركزي، المصرف المركزي يقدم عمولة استبدال.
3: لكن هذا الأمر يعني هو هن شركات الصرافة ليس بحاجة للتشجيع أو للعمولات أو أي حوافز، لأنه هذا مطلب وطني نحن لحماية الليرة. لماذا يرفض بعض الصرافة إعطاء المواطن عملة جديدة بحجة أنه لا يوجد لدينا؟ طب لا تصرف أو لا تعطي.
4: من ناحية توفر العملة الجديدة متوفرة وبكثرة، وشفنا جزء من هذا، وهذا الكلام يعني المصرف المركزي حريص جدا على شبكات التوريد الموجودة بكل أصقاع البلاد، متوفرة العملة الجديدة والكميات المطلوبة.
3: يعني برأيك هي لعبة صرافة؟
4: يعني ما فيني أقول لعبة صرافة، خلينا نقول تراخي. وهذا التراخي لابد أن نحله. نحن مثل ما تفضلت أستاذي، نحن عندنا هدف وطني. هي العملة القديمة لازم نتخلص منها بأي شكل، لسببين أساسيين. أول شيء عليها أشكال غير لائقة، يعني صحيح. صراحة ومؤذية بصرية، مثل ما قال السيد رئيس أحمد الشرعي، فعلا يعني مؤذية بصريا لما بتشوفي واحد. فالفكرة هي واحدة. اثنين، أنا كمصرف مركزي وكسياسة نقدية بدي أضبط الكتلة النقدية الموجودة، كيف بدي أضبطها إذا عندي عملتين؟
3: صحيح.
4: ولا تنسي حضرتك كمان أنه الكتلة النقدية القديمة في جزء كبير منها كان خارج
3: الدولة،
4: طبعا

0: صحيح.
1: طبعا بالمناطق الشرقيه اللي تم تحريرها بفضل الله في عنا
0: اللي تم تهريبه ايضا خارج الحدود. طيب يعني برايك تماماً. هل يستقر سعر الصرف بعد انتهاء فتره التبديل؟
1: تماماً. هذا سؤال جدا مهم مثل ما بيقولوا بالانجليزي ال 1 مليون دولار كويشن.
0: صحيح
1: طبعا 100%، لكن يحتاج لوقت قصير. يعني انا كمصرف مركزي لما بضبط الكتله النقديه الموجوده من العمله المحليه بالليره السوريه بكل اصقاع الوطن،
0: نعم.
1: انا بالنسبه لي سهل جدا عاد اقدر اتحكم بسعر الصرف،
0: نعم.
1: 100%. بينما اذا بتضل في اجزاء مهمه تقريبا ثلث الكتله النقديه لسه برا السيستم وبرا الكنترول تبعي كمركزي، اكيد ما حقدر دير السياسه النقديه وبالتالي اتحكم بالتضخم وسعر الصرف كما يجب. ما في داعي.
0: طيب لاي عندنا فئه ال 2000 ليره اللي هي المزعجه اكثر شيء وجودها يعني بين ايدي المواطنين، لا وهي الاكثر تداولا حسب نعم. ما يتم الحديث عنه، ولا يوجد لها بديل،
1: نعم.
0: هل برايك انه المركزي تغاضى عن استبداله أو ما هي خطته كانت لما لم يطرح فئة بديلة للألفين ليرة؟
1: تماماً. هلأ لا ننسى أنه نحن طالعين من من من نحن ما استلمنا سويسرا، يعني الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم يعني فيه 20 مليار مشكلة.
0: صحيح.
1: والحمد لله بلشوا بحل المشاكل الدولية وهو أهم شيء هذا الموضوع، فكوا القيود الدولية اللي عندنا بفضل الله، بعدين بلشنا نعالج مشاكل داخلية. طرح العملة موضوع تجربة جديدة بالنسبة للاقتصاد السوري، ما فيني اطرح الموضوع هن تعاملوا مع الفئات الاكثر تداولا،
0: نعم.
1: وهذا شيء ممتاز. من خلال هالتجربة بينت معنا الايجابيات والسلبيات. هلا لما بدي اكمل طرح العملات او عفوا الفئات الاخرى بالليرة من الليرة السورية، صار عندي تصور كامل شو البلسز والماينسز، شو المشاكل والعقبات، صار فيني عالج الموضوع بسرعة اكبر واحترافية اكبر. فالمصرف المركزي عم يتبع اسلوب التدريج،
0: نعم.
1: عالج الموضوع باكبر فئات نقدية اكثرها تداولا، ولاحقا سيتم طرح الفئات النقدية الصغيرة واللي تستكمل خلينا نقول الدورة النقدية. علما جزئية صغيرة، انه المصرف المركزي بتوجه كبير ورائع جدا نحو الإيماني او العمله او النقود الرقميه، خلاص نحن عن جد يعني لازم نطلع من هاي الثقافه وبالتدريج. نحن ما فينا نغير كل شيء بين يوم وليله، بدها تدريج القصه. بالمقابل كحكومه لازم نوفر اللوجستيات الكامله لها. فمن بين الاقتراحات الاخيره، انا اسف اطلت، غير انه نعطي عمولات نستخدم فكره المصارف المتنقله. في مصارف متنقلة بعد المصارف الخاصة، يعني عبارة عن فان فيه فرع مصرفي مصغر.
0: صحيح.
1: يعمل جولات.
0: والحكومة فعليا بدأت بهذه الطريقة عبر الرواتب،
1: تماماً
0: تقبيض الرواتب جداً. المصرف التجاري يعني
1: تماماً.
0: كان في هذه المبادرة من قبل الحكومة،
1: فاللوجستيان طبقت، يعني صار في كرامة للمتقاعد أو للموظف عواد ما يروح يوقف في طوابير طويلة، يعني بلشت التجربة، ليش ما نطبقها بالمناطق الشرقية؟
0: جميل جداً. شكراً. يعني أشكرك دكتور سامر قصار على هذا التحليل وهذه المقترحات التي أغنيت بها الفقرة. شكراً لك.
1: يعطيكم العافية، شكراً كثير.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور دولة الإمارات ويلتقي رئيسها محمد بن زايد ويبحث معه العلاقات بين البلدين. وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر انهيار جزئي لمبنى متصدع في حي شقيف بمدينة حلب، ومراسل تلفزيون سوريا يرصد الأضرار. وضبط 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر مع الأردن، والداخلية تقول إن العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لمكافحة تهريب المخدرات. وأخيراً، وزير الداخلية التركي يكشف انخفاض أعداد السوريين في بلاده، ويشير إلى بقاء أكثر من 2,264,000 تحت وضع الحماية المؤقتة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووفق الوكالة بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، ضيفي من حلب. مرحبا بك دكتور. ما هي أبرز الملفات التي تعتقد أنها في هذا الوقت ذات أهمية مشتركة بين سوريا والإمارات، وذلك بعيدا عن التصريحات البروتوكولية التي قرأناها في الخبر؟
1: مساء الخير، تحياتي لك سيدة نور والسادة المشاهدين.
0: أهلا
1: طبعا
0: دكتور.
1: بالنسبة للزيارة والعلاقة مع الإمارات، يعني شهدت انتقال أو انعطافة خلينا نسميها منذ الزيارة الماضية، لأنه ما قبل ذلك كانت الإمارات مترددة أو منكمشة في الانفتاح على في العلاقة مع سوريا، لكن الزيارة الماضية ثم جاءت هذه الزيارة لتأكيد واستمرار ما تم طرحه، لأن الزيارة الماضية كانت تحوي سواء كان مسؤول الاستخبارات، سواء وزير الدفاع، سواء شخصيات متعددة في الحكومة. اليوم جاءت هذه الزيارة، أعتقد هي استكمال للزيارة الأولى. بنفس الوقت في هناك جملة من تحديات في المنطقة، يعني ما تشهد المنطقة هناك تحديات عديدة، لهيك يعني أعتقد بغض النظر عن الطرح العام الذي يعني يوضع في البنط العريض عادة، لكن أعتقد هو استكمال للتفاصيل التي تم طرحها بالزيارة الماضية وعلى

0: ترى تم الإفراج عن يعني البويضاني، وتم زيارة رجال أعمال إماراتيين إلى سوريا وتحديدا الساحل، والحديث عن منتجعات يعني سياحية في الساحل السوري، ومسائل أخرى أعتقد لها بعد أمني بمسألة إسرائيل والاتفاق الأمني والاستفزازات التي حصلت والتهديدات والصورة غير الواضحة، لأنه حقيقة أكثر تهديد يعني هو أو أكبر تهديد خلينا نسميه هو موضوع إسرائيل، أيضا النزاع أو الجدلية اللي هي داخل أمريكا، واللي هي أيضا في وسائل الإعلام مسألة علاقة سوريا أو دخول سوريا للبنان وعدمها. أعتقد كل هذه المسائل الحساسة ستكون يعني موجودة، والإمارات لديها وصول وتأثير في يعني في
1: أين تقف الإمارات من الترتيبات؟ يعني أين تقف في نظرتها لسوريا وفي نظرتها لموقع سوريا ضمن الترتيبات الإقليمية التي تسعى إليها الولايات المتحدة؟
0: يعني الإمارات لديها يعني تأثير ونفوذ لا بأس به في المنطقة، هي دولة مهمة، حتى علاقتها بالولايات المتحدة، حتى أيضا لها علاقات بإسرائيل يعني معروفة، فيعني هناك دور إماراتي يمكن يعني من خلاله

0: يعني لنقل فصلت بين موقف مسبق ربما للإمارات وموقف لاحق بالمزيد من الانفتاح نحو سوريا؟
1: هلا بعتقد يعني السياسه الخارجيه السوريه يعني لديها حرص كبير، يعني من خلال المتابعه حرص كبير على علاقه جيده وتوطيد العلاقه مع الدول العربيه والدول الخليجيه بالدرجه الاولى، يعني هذا واضح، وتفنيد كل القضايا الحساسه اللي تخشى منها بعض الدول. لهيك يعني من خلال المتابعه سواء الامارات، مصر، عدد من الدول العربيه اللي هي متردده او منكمشه بالعلاقه مع سوريا، فهناك سعي وحرص سوري لمساله تبديد كل النقاط اللي ممكن تجعل هذه الدول متردده، لانه انه هناك صوره جديده في العلاقه، مساحه جديده في العلاقه، لغه مختلفه في الخطاب، يعني هناك حقيقه لغه خطاب مختلفه تقدم سواء للوسط العربي او لدول العالم، هذا ممكن يشجع ايضا بناء جسور الثقه في العلاقات الدوليه، تبنى خطوه خطوه، يعني لا يوجد علاقه تبنى هكذا بكبسه زر تصبح هناك علاقه استراتيجيه وشراكه استراتيجيه، هذا محال يعني او نادر.
0: لا ادري لا ادري ان كنت ما زلت تسمعني دكتور.
1: الاطراف الدوليه بتقدم
0: يعني تقطع صوتك قليلا. يعني دعني لعلنا يعني نختم هذه المداخلة بهذا السؤال والمتعلق بإمكانيات التنسيق الأمني، أو ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لسوريا؟ لأنه كما تفضلت ربما كان واحد من مؤشرات أنه العلاقة جيدة الآن مع الإمارات أو يعني تخلو من المشاكل هو ما حدث في الإفراج عن البويضاني ومن قبله أيضا مهند المصري، وكان هناك أحد الناشطين الإماراتيين الذي اختفى قسريا في سوريا، يعني ما زلنا لا نعرف عنه أي شيء. ما الذي يعنيه تنسيق أمني من هذا المستوى بين البلدين؟ وهل يعني هناك مخاوف معينة بالنسبة للسوريين وذكرتهم مع ملفات مشابهة؟
1: يعني بعتقد الزيارة الماضية لهيك ذكرت لك كان فيها مسؤول الاستخبارات ووزير الدفاع، إذن هناك نقاشات لملفات أمنية و وعسكرية وسياسية وغير ذلك، وتبديد لكثير من القضايا. الإمارات أفرجت عن عدد من الشخصيات اللي ذكرتيهم، بعتقد أيضا يعني سوريا أيضا بهذا الخصوص كان في يعني مبادرات، أعتقد هناك مبادرات أمنية وسياسية وغير ذلك. أضف نقطة إلى أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل ما بين سوريا وإسرائيل لم يحصل، يعني سنة ونصف إسرائيل تراوغ تسيطر على 800 كيلومتر مربع وقمة حرمون واعتقال لبعض السوريين بين الفينة والأخرى بدون نتيجة، وأعتقد يعني من الدول المهمة في المنطقة اللي ممكن تلعب هذا الدور ربما هي الإمارات العربية المتحدة. أعتقد هذا الموضوع أيضا بهذا السياق، لأنه هذا الموضوع مفتوح، يعني ملف مفتوح دون إغلاق، دون وأيضا هناك وجود يعني 8 قواعد عسكرية إسرائيلية أنشأتها إسرائيل خلال عام ونصف، يعني فهذه مسألة خطيرة جدا. فلهيك يعني سوريا بالحالة الطبيعية أنه يكون في سعي سواء بالدول الأجنبية أو العربية لمساندة الموقف السوري ليحصل هناك اتفاق أمني لا يغبن فيه السوريين ولا يخسروا فيه يعني أراضي، أو يحصل هناك استفزازات أو تهديد بين الفنة والأخرى، وأعتقد هذا لب الموضوع وأساسه، إضافة إلى تبديد كثير من المخاوف. يعني سوريا فيها بعض ما يسمى المهاجرين الأجانب وشخصيات وقضايا كثيرة، أعتقد هذه بتهم كثير من الأطراف الدولية أنه ما تشكل أي تهديد لأمن المنطقة أو لأمن القوم العربي أو غير ذلك، فهذه كلها مسائل مهمة تكون في طي النقاشات. وأعتقد زيارة اليوم هي استكمال للزيارة السابقة واللي هي عملت انعطافة وتقدم في العلاقة مع الإمارات، يعني كإحدى الدول الخليج المهمة.
0: التقدم في العلاقة مع الإمارات هل يمكن أن تعني بأي طريقة تراجعاً في علاقة مع دول خليجية أخرى أو دول أخرى في المنطقة؟
1: ما بعتقد ذلك، لأنه يعني واضح أنه هناك حرص سوري على مسافة واحدة، يعني لاحظنا في المغرب العربي، المغرب والجزائر، علما انه بين المغرب والجزائر في توتر يعني كبير في العلاقه، لكن كان في زياره الى الجزائر وزياره الى المغرب وافتتاح قنصليه في المغرب، يعني اعتقد هناك حرص على خلق توازن ومسافه واحده، واعتقد هذا مهم يعني بالظرف اللي تعيشه سوريا، يعني هذه

0: المسألة أن تكون منفتحة مع الجميع وأن تكسب الجميع دون الدخول بالإشكالات أو النزاعات التي تكون بين الدول. يعني هذه مسألة مهمة في العلاقات الدولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من حلب. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. هذا وكان الرئيس اللبناني قد أشار أمس إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان في شهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
3: ورغم كل هذه التعقيدات،
2: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
1: عينت الحكومة السويدية جيسيكا سفيرديستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. وتشغل سفير ديستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضة المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا. هذا وسحبت وزارة الخارجية السويدية موظفيها من السفارة السويدية في دمشق في شهر آذار من عام 2012، وأدارت الأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بسوريا عبر السفارة السويدية في بيروت.

انطلقت في القصر العدلي الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين الثائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات.

0: المحاسبة.
1: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
2: أحمد بدر الدين حسون،
1: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
2: المدعي محمد العلي بن رمضان،
1: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإجرام جارب المخدرات
3: بمكتبه وطلبت منه.
1: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
0: وعلى هامش المحاكمة، التقت كاميرات تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
4: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا، وشارك بالتحريض، يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين، وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمي الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع، كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
0: هذا وقد أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أهالي مدينة حلب حول بدء محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع لرصد مواقفهم من هذه الخطوة وتوقعاتهم لمسار العدالة ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
5: بالنسبة لأحمد حسون، يعني الولاء والبراء كان موالي لألون، لازم يتحاكم يعني شرعا وقانونا. كان يفتي للنظام باستعمال القوة، وبدليل معروفة مقولته أي قذيفة تأتي من أي منطقة فيها جيش حر أو هو بيعتبروهم مسلحين، هذه المنطقة ستباد.
6: طبعا بالنسبة لأحمد حسون

0: حاكمته شرعية لأنه أفتى في إلقاء البراميل على شعبنا وأحبائنا، وهذا لا يجوز شرعا.
1: والله برأيي الدولة القائمة حاليا ما عندها ظلم خالص إن شاء الله رب العالمين، وبالأخير كل مين يأخذ حقه الطبيعي، فهذا الزلمة إذا بزماناته أجرم بحق أي حدا من أفراد الشعب السوري فلازم ينال جزاؤه العادل.
2: والله أحمد بدر الدين حسون كان مفتي الجمهورية العربية السورية ومناصر للنظام البائد نظام بشار الأسد، وكان أسباب هو هجرتنا وأفتى بالبراميل المتفجرة، ويستحق العقاب من الدولة الحكيمة.
3: رأيي بهذا الرجل مفتي براميل بالقصاص والإعدام حتى الموت لأدماء الشهداء الراحة.
4: بالنسبة لأحمد حسون، يعني أنت رجل دين ومسؤول أمام الله وشفت الظلم وفتيت في الظلم، أنت كان دورك لازم أني مثل ما قلت أنه عم تنجبر أو عم نغصب عليك أني بدي أفتي هيك، بإمكانك كان تنشأ مثل ما سوا كثير مشايخ،

0: توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار جزئي لمبنى متصدع في حي شقيف بمدينة حلب، وذلك في أثناء تنفيذ أعمال صيانة وترميم.
1: لوحظ انهيار المبنى، وعند متابعة الموضوع لوحظ أنه عبارة عن بناء قديم وهو مستودع متصدع من نتيجة الزلزال سابقا. بعض العمال قامت بتغيير بعض الصفات الإنشائية ضمن هذا المستودع، وهي إزالة بعض الجدران الحمالة، مما أدى إلى انهيار هذا البناء.
0: ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة، وذلك ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية فقد نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي مع الأردن. وبحسب الوزارة فإن العملية جاءت بالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام، هل لديك المزيد من التفاصيل حول هذه العملية على المعبر؟
2: نعم نور، بالحقيقة يعني التفاصيل الإضافية التي يمكن نضيفها لهذا الخبر هو أن العملية تمت بعملية رصد في البداية من داخل الأردن لشبكة من التجار والمهربين مهربي المخدرات، ثم أعلنت مديرية الأمن العام أنها يعني أبلغت بمعلومات حول شاحنة موجودة في سوريا تنوي التوجه باتجاه الأراضي الأردنية. هنا تم أو جرى التنسيق مع الجانب السوري، بما أن يعني أطراف القضية وأطراف هذه العصابة عصابة التهريب موجودة في الأردن، تركت الشاحنة لتعبر من معبر لطيف باتجاه حدود جابر. بعد ذلك يعني تم تفتيش الشاحنة بشكل دقيق وعثر على 150 ألف حبة من الكبتاجون في داخل الإطار الاحتياطي للمركبة التي كما نعلم الشاحنات لها عدة إطارات احتياطية. في أحد الإطارات وضعت هذه الحبوب من الكبتاجون، ومن ثم تم إلقاء القبض على السائق واستكمال الاعترافات. والحقيقة نور هي عملية يعني عملية قبض على عصابة صغيرة عبر الحدود من عشرات العمليات التي تجري بشكل متكرر، خاصة خلال الستة أشهر من العام الحالي الذي تحاول فيه الجانبين الأردني والسوري تفكيك الشبكات العابرة للحدود عبر يعني ضرب هذه الشبكات وأماكن تخزين المخدرات. وبالحقيقة يعني تراجعت هذه التجارة عن الأعوام السابقة التي كانت في النظام إلى حوالي تقريبا 15 إلى 20% فقط. أريد أن أتكلم عن نقطة أيضا، هناك يعني جانب من جوانب التنسيق التي تجري ما بين الجانبين السوري والأردني في أيضا مواجهة الطرق التهريب الأخرى من غير الطرق التي تستخدم فيها السيارات، وهي الطرق التي تستخدم البالونات الحرارية وطائرات الدرون المسيرة، تجري أيضا التنسيق لضرب هذه الوسائل السريعة بالتهريب عبر الحدود. لكن رغم ذلك يعني تبقى هذه التجارة حتى الآن لم تنتهي ولم تتوقف بشكل كامل داخل سوريا.
0: هي هذه التجارة حسام وراءها صناعة أيضا، هل من المعلوم أين يعني يتم هذا التصنيع، وهل هناك مشكلة في ملاحقة المصنعين أيضا الذين يعني هم يقفون خلف هذه التجارة بشكل كامل؟ يعني لنقل تجفيف المنابع، تجفيف المنابع، هل هناك خطة واضحة من أجل ذلك؟
2: نعم في الحقيقة موضوع تجفيف المنابع يعني يحتمل احتمالين يعني كبيرين أساسيين. أولا أن يكون هناك عمليات تصنيع تجري في أيضا دول مجاورة أخرى، ربما يكون مثلا هناك عمليات تصنيع أو تزداد تجري في لبنان، أو ربما يكون هناك معامل، أو يعني ربما تكون هناك مناطق خارج سيطرة الدولة غير قادرة على دخولها، ربما تستخدم هذه المناطق لعمليات التصنيع. لكن أيضا هناك أماكن تخزين ربما تكون هناك، يعني كما تعلمين أن مثل هذه الشحنات يتم نقلها بشكل مرحلي، ربما يكون هناك مناطق تخزين في محافظات درعا والسويداء، وكما تعلمين أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بضرب مخازن وأماكن يعتقد أنها تستخدم لتخزين أو هي نقاط مرور لهذه التجارة عبر الحدود، وهي أيضا نوع من أنواع مكافحة تجارة المخدرات هي عمليات الضربات الجوية الاستباقية التي تجري. لكن باعتقاد أن هناك المنطقة تحتاج إلى زمن طويل لتجفيف هذه المنابع بشكل كامل ونهائي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، مراسلنا من درعا حسام مسالمة. أعلنت الحكومة الأسترالية السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء صلاحية أمر قانوني كان يمنعها من دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن السلطات لم تعد تملك أساسا قانونيا لمنع عودة المواطنة الأسترالية، مؤكدا أنها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها. وأوضح بيرك أن الحكومة ستطبق أعلى مستويات التدقيق والمراقبة المسموح بها قانونيا لضمان حماية الأمن الوطني. يذكر أن أستراليا بذلك قد استكملت إعادة أكثر من 30 امرأة وطفلا من مخيمات شمال شرقي سوريا التي ضمت أفرادا وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة وفيه محتوى لبيان خليجي أمريكي مشترك يؤكد على مواصلة دعم الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وإعادة الخدمات، ومواصلة دعم الحكومة السورية في تهيئة ظروف عودة اللاجئين طوعا. إذن مشاهدينا في إعادتنا لهذا الخبر العاجل، وهو بيان خليجي أمريكي مشترك يؤكد على مواصلة دعم الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وإعادة الخدمات، ومواصلة دعمها في تهيئة ظروف عودة اللاجئين طوعا.

0: بالعودة لأخبارنا، أفاد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بأن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 3,632,000، بينهم نحو 1,265,000 سوري يقيمون في البلاد تحت بند الحماية المؤقتة. وأوضح تشيفتشي أن 1,425,000 شخص عادوا إلى بلدانهم بشكل طوعي وآمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026، مشيرا إلى استمرار الجهود التركية في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب المهاجرين. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف. إذن نتحدث في هذا الخبر عن آخر الإحصاءات التركية فيما يتعلق بالإقامة العادية النظامية وأيضا الحماية المؤقتة.
1: نور، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال اجتماع في العاصمة أنقرة، وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي تطرق إلى الأجانب عموما والسوريين خصوصا، وقال بأن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ما يعرف بالكملك الأصفر في تركيا بلغ ما يقارب 1,264,983 شخصا من أصل 3,632,064 أجنبيا يقيمون في البلاد بصفات مختلفة وبوضعيات مختلفة، منهم سوريون أيضا يقيمون تحت بند الإقامات بشكل قانوني. أضاف أيضا إلى أن ما يقارب 1,425,000 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن وكريم خلال الفترة منذ العام 2016 وحتى العام 2026. الوزير أعاد التأكيد نور على أن تركيا تواصل مكافحة الإرهاب وتواصل مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين على الحدود، وتحدث أيضا عن إجراءات التجديد التي تقوم بها الحكومة التركية على الحدود التي قد تكون مع الدول التي ستكون مصدرا لموجات هجرة جديدة، خصوصا أن يعني تركيا تقول في الآونة الأخيرة أن أعداد السوريين بدأ بالانخفاض بعد أن وصل ذروته، بعد أن تجاوز 3,300,000 قبل سنوات، واليوم نتحدث عن رقم 1,264,000 شخص مع استمرار عمليات العودة الطوعية. نور، المراقبين الأتراك يرون أنه بعد إغلاق المدارس، خصوصا أن الجمعة غدا هو موعد توزيع الجلاء المدرسي، ومن بعدها ستبدأ ما يدعى بالهجرة الموسمية التي اعتاد عليها السوريين دائما مع نهاية المدارس وإغلاق المدارس وبدء العطل الصيفية، والرغبة في الاستفادة من هذه المدة الطويلة في الصيف والانقطاع عن المدرسة للانتقال إلى سوريا. لذلك الأرقام في الصيف بحسب المراقبين وخبراء اللجوء والهجرة يرون بأن الموجة ستبدأ بعد انتهاء العام الدراسي وبدء العائلات بالعودة أيضا كما حدث في العام الماضي، صيف العام الماضي. بحسب مازن علوش مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، قال بأنه منذ تحرير سوريا وإلى نهاية الشهر الخامس وبداية الشهر السادس 2026 فإن عدد السوريين العائدين طوعا من تركيا تجاوز 700,000، و36,000 سوري عادوا إلى ديارهم من تركيا، مع تقديمه لأرقام أخرى عادت من دول أخرى، ولكن بالتركيز على تركيا. حقيقة هناك مطالبات كبيرة جدا من قبل السوريين نور لإطلاق برامج تشجيع مالية أسوة بما يحدث في الاتحاد الأوروبي لتشجيع السوريين على الانتقال. حاليا فقط المساعدة المالية تقدم فقط لمن يحمل بطاقة الكرت الهلال الأحمر، يمكنه الحصول على ما يدعى بمساعدة الطريق ومساعدة المواصلات للتنقل والوصول إلى الحدود، وكلما ابتعد الإنسان وكانت مكان إقامته أو الولاية التي يقيم فيها عن الحدود كلما زاد هذا المبلغ، ولكنه لا يشمل كل السوريين. لذلك هناك مطالبات إلى الجهات الحكومية بإطلاق برامج تشجيعية

0: لعودة السوريين الذين يقلقهم ويفكرون في مسألة الاندماج من جديد ومصاريف العودة بعد أن أكلهم موضوع المأوى
1: يعني هذا
0: وفرص
1: يوسف
0: إيجاد العمل.
1: هذا فيما يخص تشجيع العودة الطوعية، لكن هل تعمل السلطات التركية اليوم من جهة أخرى على إيجاد آليات من أجل من يريدون البقاء في تركيا بشكل أو بآخر، من لديهم أعمال، من هم موظفون على سبيل المثال، من لديهم مشاريع، مطاعم، محلات إلى آخره، أولادهم في الجامعة ويريدون البقاء سواء يعني لفترة قصيرة أو ربما قد تطول، هل هناك آليات يجري العمل عليها من أجل تسوية الأوضاع القانونية لهؤلاء بحيث لا يبقون مقيدين في موضوع الإقامة المؤقتة أو الحماية المؤقتة عفوا؟
0: نور، قبل أيام يعني نشرت دائرة الهجرة على معرفاتها الرسمية صورا لاجتماع مع أكاديميين وخبراء هجرة. دعتهم دائرة الهجرة إلى اجتماع مع رئيس دائرة الهجرة الجديد لدراسة ما أسمته بمستقبل الحماية المؤقتة. حقيقة هناك العديد من المناقشات تجري، وهناك لقاءات مع منظمات المجتمع المدني لدراسة مستقبل الحماية المؤقتة التي تنص أنها تمنح على القادمين من بلاد تحصل فيها حرب أو حالات من النزاع. ومع انتفاء هذه الحالة بدأت تركيا حاليا تفكر في صيغة أخرى، وتنشر على معرفاتها الرسمية دائرة الهجرة بأنها تعقد الاجتماعات بشكل دوري مع الأكاديميين ومراكز دراسات الهجرة وخبراء ملفات اللجوء لدراسة مستقبل الحماية المؤقتة. ولكن إلى هذه اللحظة لم تصدر عن دائرة الهجرة أي أمور تتعلق ب مصير الحماية المؤقتة أو مستقبلها. قبل أيام كان هناك تعديل على نظام حجز ما يسمى بإذن السفر، وتم هناك تسهيلات لمن يحمل إذن السفر، لمن يحمل إذن العمل وحصل على وثيقة إعفاء لمدة تتجاوز، بعضهم حصل عليها بأربعة أشهر وبعضهم ست أشهر وبعضهم سنة. وأيضا كذلك الأمر كان هناك أيضا تسهيلات أيضا للطلاب الجامعيين للتنقل بين الولايات التركية فيما يتعلق بإذن السفر وللمتزوجين من أتراك. لكن أستطيع القول أنه بالنظر بشكل عام لا يوجد إلى هذه اللحظة قرار مصيري أو تغييرات جذرية صدرت عن وزارة الداخلية أو ما يتبع لها دائرة الهجرة التركية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من أنقرة يوسف ملا. أفادت وكالة رويترز بأن بيانات شحن أظهرت أن سوريا من بين أكبر ثلاثة مصدرين لزيت الوقود الثقيل عالي الكبريت في الشرق الأوسط خلال شهر حزيران الجاري، إلى جانب السعودية وسلطنة عمان. وبحسب البيانات فقد رفع العراق صادراته من زيت الوقود عبر ميناء بنياس في طرطوس إلى أكثر من 600 ألف طن خلال شهر حزيران، كما أشارت المعطيات إلى أن ملايين البراميل من زيت الوقود العراقي نقلت براً عبر الأراضي السورية قبل إعادة تصديرها من ميناء بانياس في خطوة تهدف إلى توفير بدائل لوجستية في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة ومخاوف تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصياتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتباراً من أول أمس الثلاثاء.
2: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
3: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيت منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء النزل.
2: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
4: طبعا صار هلأ الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما نوب الدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار. لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة.

0: العلاقه بالليره السوريه. بالنسبه لموضوع عمليه استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله نتمنى بالمراحل القادمة إنه تستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
1: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
2: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتاً كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: مشاهدينا، في تتمة لخبرنا العاجل والبيان الخليجي الأمريكي المشترك والذي جاء فيه أيضاً بأن هذه الدول ملتزمة بدعم الشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأنه يجب دمج سوريا اندماجا كاملا في محيطها الإقليمي. أيضا أكدوا على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وقالوا إنهم سيواصلون دعم الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية. إذن مشاهدينا، في خبرنا العاجل نقلا عن البيان الخليجي الأمريكي المشترك بأن الخليج وأمريكا ملتزمة بدعم الشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأنه يجب دمج سوريا اندماجا كاملا في محيطها الإقليمي، كما أكد الطرفان أي مجلس التعاون الخليجي وأمريكا على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وبأنهم سيواصلون دعم الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف 1,000,000 مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
4: الفرقة هذه المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي.
5: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية، بكل القرى، بكل المحافظات، بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه، ليطور من عمله، ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
6: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد، اللي هو انه هاي العملية تصير منظمة وتصير محوكمة. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطأ. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسمية تتعلق بموضوع AITOT كل فترة والتانية، حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
3: لأول مرة منذ نحو 15 عاماً استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إذاناً ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
7: سنوات من الانقطاع، هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
8: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا، وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ لح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
9: صراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فتصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
10: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة مش شايف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2000 الحين جيت الحين، في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير، كنت بدك تروح على الشام.

0: ترجع من الشام يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون. يعني كان شيء جدا جيد صراحة.
1: والله كثير فرحان، يعني أنا متمني بس أشوفه أكثر وأشوف الأهل. صراحة يعني كيف بدي أقول لك؟ يعني جاي وأنا حاطط يعني أمال كبيرة بالبلد هلا، واحد يعمل مستقبله هون أكثر من برا.
2: تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
3: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
4: بالنسبة لموضوع الأرصفة في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوه ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بتضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
3: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
5: ملف إشغالات الأملاك العامة من الملفات المؤرقة جدا لمجلس المدينة والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
3: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
2: أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات، وأكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما

لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءاً من عام 1993 وفانتازيا بدءاً من عام 1995 وسفاري بدءاً من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
2: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
2: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
2: أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة لإستقال؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.

0: ثلاث دقيقة.
1: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث الجدل حول أنباء حشود سورية على الحدود مع لبنان وسط نفي سوري لبناني، وتزامنا مع حديث إسرائيلي عن اجتماع أمني لمناقشة تطورات الملف السوري اللبناني. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث تسلم الدفعة الثانية

من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية ودلالات هذه الخطوة، وهل تعقبها قريبا خطوات مماثلة؟ في محورنا الأول على رأس الساعة الثانية نسلط الضوء على بدء محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بعد محاكمات لآخرين من رموز النظام خلال الأيام الأخيرة، فهل تمهد لمحاكمات أخرى تسرع مسار العدالة الانتقالية؟ في محورنا الأخير نناقش تواصل الاحتجاجات الخدمية في مدينة القامشلي ونتساءل حول أسبابها وتداعياتها المحتملة على مستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا. مرحبا بكم.

0: قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارج عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. بيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. بدوره نفى مصدر أمني سوري وجود تحشيد عسكري استثنائي للجيش السوري على الحدود مع لبنان. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المصدر الأمني نفيه صحة المعلومات التي تحدثت عن حشود عسكرية استثنائية وتعزيزات واسعة للقوات السورية على الحدود مع لبنان. وأكد المصدر أن ما يجري يندرج ضمن الانتشار العسكري الطبيعي ولا يعكس أي استعدادات غير اعتيادية. هذا وأفادت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني مصغر لبحث التطورات المرتبطة بالملف السوري اللبناني على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن احتمال دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية. وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيخصص لمناقشة التداعيات المحتملة لهذا السيناريو والاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أن نتنياهو دعا إلى عقده في ظل تقديرات إسرائيلية تتعلق بالوضع الأمني على الساحة اللبنانية دون أن تحدد موعد انعقاده. وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل تعارض أي انتشار لقوات سورية داخل لبنان وتبدي مخاوف من إمكانية إقدام دمشق على خطوات في هذا الاتجاه. نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق وأحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس. مرحبا بكما. أستاذ أحمد، ما دلالة عزم نتنياهو عقد اجتماع أمني لمناقشة الملف السوري اللبناني واحتمال دخول قوات سورية وفق تصريحات ترامب كما يشير الخبر؟
1: تحياتي. لا شك أن هناك حملة سياسية ودبلوماسية إسرائيلية مضادة تلت مرحلة التفاهم الأمريكي الإيراني، تريد تثبيت الموقف الإسرائيلي أولا داخل لبنان، بحيث أعلن نتنياهو أنه باق في لبنان حتى إنجاز المهمة أي التخلص من سلاح حزب الله، وسرب الإعلام الإسرائيلي أنه تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بالبقاء في لبنان وعدم الانسحاب حاليا. هذا تطور خطير في الحقيقة، تزامن مع عودة المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل في حقها بما يسمى الدفاع عن نفسها. وبالتالي على المستوى الإقليمي أيضا يريد نتنياهو تثبيت احتلاله لما احتله من الأراضي السورية من أجل الدخول في مفاوضات أخرى مع الإدارة السورية الجديدة ومحاولة تثبيت معادلات لصالحه، كما يحصل في غزة عندما ابتلع وقف إطلاق النار وقام باحتلال 70% من قطاع غزة، وهو الآن يحاول ابتلاع كامل القطاع وفرض خطة تهجير إلى أرض الصومال وما إلى ذلك.
0: لكن لماذا يربط

0: رجب طيب أردوغان أنه جرى إفشال الفتنة من أجل إشعال الحروب في المنطقة عمليا بين إيران والدول السنية المجاورة، وبعد أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يرفض الدخول في حرب ضد حزب الله حفاظا على التماسك الاجتماعي، وخاصة رفض إشعال أي فتنة سنية شيعية. الآن المنطقة الإسرائيلي أصبح يخسر على المستوى العربي والإقليمي، ولكن ذلك لا يعني أن إيران تستطيع أن تحقق مكاسب، بمعنى أن تبقي على ميليشياتها في المنطقة وأن تتمكن من إنقاذ حزب الله المسلح في لبنان، وأن يبقى بسطوته وسلاحه على المستوى الداخلي. الآن يطرح العرب وتطرح تركيا معادلة جديدة، وهي أن يكون إنهاء ملف السلاح بتفاهم عربي تركي إسلامي، وهذا يضمن بالفعل المرحلة الانتقالية في لبنان من دون صدام داخلي، وأيضا يحرج الإسرائيليين بحيث لا يستطيعون الاستمرار في تبرير احتلالهم بأي شكل من الأشكال.
1: دكتور عصمت، ما تعليقك على الادعاءات التي تقول هناك حشود عسكرية سورية على الحدود مع لبنان في ريف حمص الغربي، ريف طرطوس والقلمون؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله أستاذ أحمد ومشاهدينا جميعا. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الأخبار. للأسف كلا الأطراف الصراع، يعني الصراع الإسرائيلي الإيراني اللبناني، يتداول بين الحين والفينة والأخرى مثل هذه الأخبار. سابقا كانت يعني تداول الأخبار مصدره حزب الله، اليوم تداول الأخبار هذه مصدره الكيان الإسرائيلي. السبب أن كل طرف يحاول يعني استخدام مثل هكذا أخبار لتعزيز جبهته الداخلية، لمحاولة اختلاق أعذار معينة. لكن يعني في النهاية التصريحات الرسمية على مستوى الحكومتين السورية واللبنانية أعتقد أسقطت يعني الفائدة والمرجوة من نشر مثل هكذا شائعات، عندما صرحت الحكومة اللبنانية وصرحت أيضا الحكومة السورية بعدم وجود أي تحشيدات غير اعتيادية، وأن الواقع على الحدود بشكله الطبيعي، قوات الموجودة على الحدود هي القوات الطبيعية، لا يوجد أي زيادة أو استنفار على الحدود السورية اللبنانية.
1: هل يمكن أن يكون لدى الجانب الإسرائيلي دكتور عصمت معلومات يعني لا تملكها سوريا الآن مثلا في هذا السياق؟ لأنه ترامب كرر كما تعلم كذا عدة مرات موضوع اقتراح التدخل السوري في لبنان. ماذا لو ذهب أبعد من ذلك؟ ماذا لو طلب بشكل مباشر ذلك من سوريا؟ ما الذي سيحصل؟
2: يقينا لا تملك إسرائيل معلومات أكثر دقة من الحكومة السورية، لأنه هي صاحبة يعني هي صاحبة القوات التي يدعى أنها منتشرة. في النهاية إذا كان هناك طلب أمريكي فسيوجه للحكومة السورية، وبغض النظر عن توجيه العبرة ليست في طلب الحكومة الأمريكية بقدر ما هو استجابة الحكومة السورية، وهذا كان واضح بتصريحات السيد رئيس الجمهورية عندما قال لن ندخل لبنان ولا نفكر أن ندخل لبنان يعني بالنيابة عن أحد. والملف في اللبناني نعم نحن مستعدون للمشاركة والمساهمة في حل الإشكال في لبنان، لكن بطرق إبداعية وليست بالطريقة التي يعني فهمها البعض. فقضية التدخل السوري العسكري في لبنان أعتقد يعني لما كانت الشرعية السورية موجودة بمسألة ملاحقة فلول حزب الله، سوريا آثرت الحفاظ على العلاقات مع لبنان على مسألة يعني أخذ حقها من هذه الفلول التي بقيت تقاتل القوات السورية وقوات الثورة السورية حتى آخر لحظة.
1: وبالتالي دكتور عصمت يعني حتى لو تحول هذا الاقتراح الأمريكي إلى طلب مباشر، سوريا يقينا لا لن تستجيب.
2: نعم، لا أعتقد أن الحكومة السورية، لأنه الدخول إلى لبنان يعني فاتورة لا أعتقد أنها مستعدة لدفعها من أجل أحد، لأنه يعني الدخول إلى لبنان ليست العبرة بالقدرة على الدخول بقدر القدرة أو الاستعداد لدفع فاتورة هذا الدخول وفوائد هذا الدخول والغاية من هذا الدخول على الصعيد يعني سوريا أو الصعيد الدولة السورية. فالقضية ليست قضية طلب بقدر

0: هو ما هي المصلحة السورية من الدخول.
1: أستاذ أحمد، قلت بأن سوريا يعني أو إسرائيل لديها مصلحة في أن تزوج بسوريا في الملف اللبناني كي تحدث فتنة طائفية، لكن ما تقوله صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل تعارض في الأصل دخول قوات سورية إلى لبنان، كيف يعني ترى ذلك؟
0: المصلحة الإسرائيلية في الصراع السني الشيعي هي الغالبة، والكلام الإسرائيلي عن الاعتراض على الدور السوري يعني يناقضه تاريخيا ذلك الانسجام الذي حصل خلال فترة الوصاية السورية أيام نظام الأسد على لبنان مع النظام الإسرائيلي. كان هناك تقاسم نفوذ واضح بين النظامين، والآن يعني هناك من يفكر بمثل هذه الصيغة من دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة في سوريا اليوم مختلفة كليا من حيث الخلفية السياسية ومن حيث الإرادة ومن حيث الوعي السياسي. ليس أحمد الشرع صدام حسين الذي ينزلق إلى الكويت، ولا سوريا الجديدة لديها أطماع بمعنى الدخول العسكري إلى لبنان. طرح الرئيس الشرع معادلة يعني داخلية وخارجية عندما دعا الدولة اللبنانية للتعاون ولطلب المعونة من الولايات المتحدة ومن السعودية وقطر وتركيا، هذه الدول التي عملت على استنقاذ سوريا خلال المرحلة الماضية تستطيع أن تعمل في لبنان بنفس المنهجية وتستطيع أن تساعد لبنان. المشكلة أن الدولة اللبنانية عالقة في العجز عن المبادرة وفي العجز عن اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بدور الجيش اللبناني وقضية السلاح أو فيما يتعلق بالانفتاح على هذا المحيط. نأمل أن تكون يعني التسريبات عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية وتركيا وإلى قطر بداية هذا الحراك، طبعاً يجب أن يزور أيضا واشنطن، بداية لهذا الحراك التي تتحرر فيه الدولة اللبنانية من الأثقال التي ربطتها فيها إيران خلال الفترات السابقة وتصيبها بالعجز الاستراتيجي في مواقع حساسة. أيضا إيران إذا كانت صادقة وحزب الله إذا كانوا صادقين فعلا في الخطاب المزعوم عن تجاوز المرحلة السابقة وعن الاستعداد لإقامة أمن إقليمي مشترك وعن انتهاء مرحلة العداوة، عليهم أيضا أن يبرزوا ذلك بخطاب واضح وبتراجع واعتذار شديد عما فعلوه في سوريا من جرائم وفي لبنان وفي العالم العربي. هناك سلوك ينتظر من إيران أن تأخذه بإنهاء أصلا حالة الميليشيات في العالم العربي التي نشرتها، وعندها يمكن أن نفكر في أن إيران يمكن أن تكون صادقة في هذا المجال.
1: طب في هذه الحالة أستاذ أحمد، في ظل يعني هذه المعطيات، نعم، لبنان الرسمي كيف يتعامل مع فكرة يعني التصريحات المعلنة رسميا؟ طبعا هو تنسيق بين سوريا ولبنان، لكن الدولة اللبنانية تريد حصر السلاح بيدها، وهذا الأمر واضح أنه متعثر مع يعني وجود حزب الله ورفضه تسليم السلاح بهذه الطريقة، وبالتالي من هنا جاء يعني فكرة ربما فكرة الأمريكيين بدخول قوات سوريا، لكن هذا ما يعني ترفضه سوريا حتى الآن، وبالتالي
0: هناك حالة واحدة يمكن أن تدخل فيها القوات السورية إلى لبنان، هي المساهمة في إطار قوات دولية تأتي بموجب قرارات من الأمم المتحدة وتنتشر في لبنان، ربما تقرر الحكومة السورية عندها أن تساهم في مثل هذا الوجود العسكري. لكن أن تدخل سوريا منفردة في معركة مباشرة مع حزب الله في البقاع مثلا كما قيل لتنظيف المنطقة وما إلى ذلك، فهذا لا أعتقد بأنه وارد عند أحد في الإدارة السورية، وليس في المصلحة الآن، خاصة لأن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل ما تزال مستمرة، ولا يريد السوريون أن يظهروا وكأنهم في جبهة واحدة مع الإسرائيليين، خاصة أن المزاج الإقليمي، المزاج التركي والمزاج السعودي والمزاج العربي بشكل عام وحتى الباكستاني يرفض أن يمنح إسرائيل امتيازات وأن يعطيها ما يمكنها من تحقيق تقدم على المستوى في المنطقة بشكل عام،

0: وبالتالي أن تكون هي صاحبة اليد العليا. هذا التوازن الذي يعمل العرب والسنة بشكل عام في المنطقة على صياغته الآن هو ناتج عن الخلل الذي أحدثه دونالد ترامب في ورقة التفاهم مع إيران. لذلك لا يمكن ترك هذه المنطقة على هوى نتنياهو ولا على هوى إيران. ولذلك نرى أن هذه الجهود تتضمن رؤية لحل مشكلة سلاح حزب الله بالأطر الدبلوماسية وبالأطر السياسية وبشكل يمكن لبنان من الدخول في منطقة العالم العربي الجديدة.
1: نعم. طيب دكتور عصمت، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به سوريا إيجابيا كما أشار الرئيس الشرع قبل أيام أنه يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في لبنان؟
2: طبعا الآن سوريا واضح من مسألة التعاون ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية في المجال الأمني، حتى في مجال يعني في مجال ضبط الحدود، في في في كثير من المجالات سواء مجالات قضائية اقتصادية، لأنه دعم الحكومة اللبنانية، قوة الحكومة اللبنانية، كلما كانت الحكومة اللبنانية حكومة قوية وقادرة على فرض سيطرتها، كلما تضاءل دور الميليشيات ودور بالتحديد حزب الله الذي يحاول دوما أن يختطف القرار اللبناني وأن يسعى إلى مسألة فرض هيمنة هذه الميليشيا على القرار اللبناني. فيعني أنا لا أملك كثير من التفاصيل بما يتعلق بهذا الدور، لكن لابد أن هنالك يعني أمور تم مباحثتها مع المسؤولين اللبنانيين الذين يعني باتت الزيارات الرسمية المتبادلة ما بين سوريا ولبنان كسرت حالة الجمود وفتحت مجالات كثيرة في التعاون. وشاهدنا يعني البارحة مسألة المحكومين السوريين موجودين في لبنان، وكانت تعرف هذا الملف يعني كان حزب الله عامل عليه فيتو. اليوم الحمد لله تم حل شيء من هذا الملف، وبدأت الحكومة اللبنانية فعليا تستعيد قدرتها على القرار في بعض الملفات داخل لبنان، وإن كان إلى الآن يعني ما زال حزب الله يتغول على القرار اللبناني.
1: الموقف التركي مهم دكتور عصمت، وتركيا ترفض طبعا دخول قوات سورية إلى لبنان، كيف تقرأ هذا الموقف؟
2: بشكل عام أنا أعتقد ليست تركيا فقط وإنما جميع يعني الدول العربية التي يهمها مصلحة المنطقة، مصلحة سوريا ومصلحة لبنان، لا تشجع سوريا على مثل هكذا يعني خطوة. في النهاية دخول سوريا الآن إلى لبنان ليس مصلحة سورية باختصار، وبالتالي هو ليس مصلحة للمنطقة بشكل عام، هو ممكن يكون مصلحة لبعض الدول لكنه ليس مصلحة سورية، وبالتالي لا يوجد حليف ولا يوجد مسؤول في سوريا يشجع ومع فكرة دخول قوات سورية إلى لبنان.
1: دكتور أستاذ أحمد، ما رأيك يعني بموضوع الموقف التركي ودوره في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
0: حسب ما علمت أن تركيا طرحت خلال زيارة نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى أنقرة مؤخرا أن يقوم يعني الأتراك بمفاوضات غير مباشرة لصالح الدولة اللبنانية مع إيران من أجل حل مشكلة سلاح حزب الله، وهذا الطرح يحتاج إلى توافق مع الحكومة اللبنانية وطلب من الحكومة اللبنانية بأن تقوم الدولة التركية بهذا الدور، والذي أعتقد بأنه سيكون فعالا وناجحا خاصة إذا ترافق مع إجماع سعودي قطري ومع دعم سوري، وبالتالي نكون أمام إحاطة كاملة بهذا الموقف. وهنا يكون امتحان للدور الإيراني حقيقة وللسياسة الإيرانية. وأنا أستغرب أنه بعد موقف الرئيس أحمد الشرع الذي يعني طوى فيه كل أسباب الفتن لم يصدر حتى الآن أي موقف من حزب الله إيجابي. هناك يعني انتظار لموقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، هل سيتطرق إلى هذا الملف وسيطلق موقفا يعني إيجابيا يفتح الباب لنقاش داخل الساحة الشيعية وداخل الساحة السنية حول مستقبل العلاقات بين السنة والشيعة في المنطقة. القضية وفي لبنان خصوصا القضية الآن أمام الامتحان في الموقف الإيراني تحديدا، ماذا ستفعل إيران؟ هل ستبقى على مكابرتها وعلى إصرارها على سياساتها التي أودت بالمنطقة إلى كل هذه الأهوال، أم أنها ستتراجع خطوة إلى الوراء وتبدأ سياسة مختلفة سلمية؟
1: دكتور عصمت، في هذا السياق الموقف التركي يبدو ميالا إلى جانب إيران، وحتى

0: الرئيس الأمريكي ترامب قال ذلك، وبالتالي هل يمكن لسوريا أن تلعب دورا في هذا السياق، بمعنى يعني تصبح لا نقول في صف إيران، ولكن يعني تصبح هناك دور إيجابي مع حزب التعاطي مع حزب الله داخل لبنان؟
1: الدولة السورية حريصة على مسألة سيادة لبنان، ومسألة أن تكون الحكومة اللبنانية هي بالفعل صاحبة السيادة والكلمة الفصل في لبنان. طبعا الحكومة السورية ليست مع وجود سلاح حزب الله، لكن لا تدخل في الشأن اللبناني. بنفس الواقع أيضا الحكومة السورية ليست مع تقديم انتصار لإسرائيل، لأنه يعني إسرائيل هي عدو مشترك للجميع. ففي النهاية هناك مصلحة سورية في لجم إسرائيل، لكن بنفس الوقت لا ننسى أن سلاح حزب الله هذا السلاح الذي استخدم وفق الأجندة الإيرانية واستخدم لسفك الدم السوري. فيعني الدم السوري ناله من السلاح من إسرائيل، وناله من سلاح حزب الله ما ناله. في النهاية لا يؤتمن لا إسرائيل ولا حزب الله على مسألة هذا السلاح وعلى السيطرة على المنطقة، لكن الحكومة السورية مع أن تكون هذا السلاح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية بيد الشرعية اللبنانية بعيدا عن أي حكم ميليشياوي، ولا سيما أن هذا السلاح أصلا محكوم بالقرار الإيراني، وبالتالي نتكلم اليوم عن ذراع إيرانية طويلة في المنطقة. ولا أعتقد أن الحكومة السورية يعني متحمسة أو مسرورة بأن يكون لإيران يد طويلة في دول عربية ذات سيادة.
0: وما يعني حجم وطبيعة التحديات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية دكتور عصمت؟
1: لا يخفى على أحد من طبيعة هذه التحديات، بداية من تحديات مسألة التهريب، ونتكلم هون تهريب السلاح، تهريب الأفراد، تهريب المخدرات، وأيضا قضية بنفس الوقت هناك فراغ أمني. يعني نتكلم اليوم بطبيعة الحال هذه الحدود غير مرسمة، لكن الطرف اللبناني هذه الحدود للأسف يعني كثير من مناطقها تسيطر عليها ميليشيا حزب الله. الآن في ظل الاشتباكات الموجودة والحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، أيضا بات الفراغ الأمني أكبر وأصعب، وبالتالي بات التحدي بشكل أكبر. فبالتالي الحدود اللبنانية اليوم تشكل عمق حقيقي أمني لسوريا. نتكلم اليوم الحدود يعني الحدود سواء كانت حدود لبنان الغربية أو الشمالية، هي اليوم تصب في في في في العمق الأمن دمشق وحلب. فبالتالي هذه الحدود ضرورة وفيها يعني بعد أمني كبير، فبالتالي دخول إسرائيل إلى المنطقة أو وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يجعل يعني حالة حساسية وتأخذ حقيقية عند الحكومة السورية، لأنه هذا يمس الأمن الوطني السوري.
0: أستاذ أحمد، ما مدى ارتباط يعني هذه العلاقة السورية اللبنانية وتطور يعني هذه العلاقة أو حدوث أي نكسة يعني لا قدر الله بموضوع الوضع الإقليمي؟
2: حاول الرئيس الشرع أن يبني مسارا ثابتا ومستقرا في العلاقة مع لبنان، وذلك من خلال تأكيده المستمر على احترام سيادة هذه الدولة الشقيقة والجارة. لكن الانقسام اللبناني والإشكالية اللبنانية الداخلية عرقلت دائما التقدم في هذا المجال. هناك طرح قدمه الرئيس الشرع عندما قال أن هناك تكاملا بين دمشق ومرفأ بيروت وبيروت وبين حمص وطرابلس ومرفئها، في إشارة إلى الفرص الاقتصادية الكبرى التي يمكن أن تنشأ في حال التعاون بين البلدين مع تجاوز القضايا العالقة ذات الطابع الأمني، مثل ملف الفلول الذين يتواجدون على الأراضي اللبنانية والذين ما زالوا يشكلون قلقا للأمن القومي السوري، ومثل قضية ضمان أمن الحدود من قبل لبنان، لأن حزب الله ما زال ينتشر على الحدود الشرقية وله مواقع يغيب عنها الجيش اللبناني والسلطة الشرعية اللبنانية. هذه الاستحقاقات لا تزال الدولة اللبنانية عاجزة أيضا عن تحقيقها وتطبيقها، رغم أنها لا تتعلق مباشرة

0: بقضية السلاح، لكن يبدو أن هناك يعني إشكالية واضحة في قيادة الجيش اللبناني التي تراعي بشكل مبالغ فيه حزب الله وسلاح حزب الله، وهذا يجعلنا عالقين في دوامة خطيرة يدفع البلد ثمنها حروبا إسرائيلية وأيضا قلقا من سوريا وإعاقة للتعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يتنفس من خلاله لبنان. سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية والاستراتيجية، وكل تأخير يحصل الآن يدفع ثمنه اللبنانيون في حضرهم ومستقبلهم.
1: دكتور عصمت، طيب يعني هناك عدة مسارات ربما تذهب الأمور باتجاه التحسن، لكن ماذا لو لم يستجب حزب الله للدعوات؟ ماذا لو يعني لم تحسم قضية حصر السلاح سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية؟ ماذا لو توترت الأوضاع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ ماذا لو إسرائيل مضت في يعني سياستها الاحتلالية لمناطق في لبنان وبقائها في لبنان كما تصرح يعني وفي سوريا أيضا؟ وبالتالي كل ذلك كيف يمكن أن يؤثر على خيارات سوريا في العلاقة مع لبنان؟
2: نميز الآن، العلاقة مع لبنان الرسمي هي علاقة كما تفضل الضيف، هي علاقة حتمية، علاقة توأمة في النهاية. لا تستطيع سوريا الاستغناء عن لبنان ولا لبنان الاستغناء عن سوريا. يعني هذا هذا هذا موقف محسوم، لكن قضية حزب الله وقضية الصراع، أنا لست متفائل أصلا بقضية الهدوء الموجود الآن في الحرب اللبنانية، الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي والأمريكية، لأنه واضح أنه هنالك هشاشة واضحة في وقت إطلاق النار، وفي أي لحظة الأمور وارد أن تتفجر. فقضية العلاقة مع لبنان، العلاقة مع لبنان، سوريا حريصة أن تفتح علاقات مع دول الجوار من خلال قنواتها الرسمية، ويعني من خلال لن تقبل إلا أن تكون هنالك في لبنان علاقة مع لبنان كعلاقة دولة كاملة السيادة. فبالتالي بغض النظر عن حزب الله، نعم ميليشيا حزب الله، ميليشيا محظورة في سوريا، ميليشيا ارتكبت ما ارتكبت، لكن لا يكون لها تأثيرات على العلاقة مع لبنان، لبنان الرسمي، لبنان الدولة، لأنه في النهاية الشرعية اللبنانية تمثلها الحكومة اللبنانية ولا تمثلها ميليشيا هنا أو هنالك، بغض النظر عن الواقع الموجود الآن. لكن قضية دخول سوريا إلى لبنان، هذا ما أعتقد أن السؤال يقول أنه هل سيؤدي تغير الواقع إلى تغير في القناعات السورية أو في القرار السوري؟ صراحة هذا من المبكر لأوان الكلام فيه، لكن في النهاية المصلحة السورية واحترام السيادة اللبنانية هم البوصلة وهم الدافع الرئيسي لأي قرار بما يتعلق بسوريا ولبنان مستقبلا.
1: أستاذ أحمد طرح موضوع دكتور عصمت، وهو موضوع قوات دولية ربما مثلا، هل في هذه الحالة يمكن أن يكون لسوريا دور في هذه الحالة دكتور عصمت؟
2: أعتقد أنه خيار ممكن الدراسة، وإن كنت لا أعتقد كثيرا أن سوريا ممكن أن تدخل حتى في مجال القوات الدولية، لا لشيء، وإنما لقضية أنه اليوم الساحة السورية تحتاج وجود هذه القوات اليوم على الأقل على الأراضي السورية. لكن إذا كان الأمر يعني قرار دولي وقضية يعني شرعية كاملة، فأعتقد أن الخيار مقبول بين قوات متعددة، قوات دولية متعددة الجنسيات. أعتقد أن سوريا ممكن أن تفكر في هذا الخيار عند ذلك، ويكون هناك يعني دخول لقوات سوريا كقوات حفظ السلام.
1: أستاذ أحمد، يعني في ظل هذه الأنباء التي تتواتر والتوترات الموجودة في المنطقة، كيف ترى المزاج العام عموما في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
0: هناك رغبة شعبية عارمة في حل كل المشاكل، هناك شعور عام بأن الفرص الكبرى للبلدين للنهوض وإعادة الإعمار واستعادة التعافي الاقتصادي موجودة وبقوة، هناك ميزات استراتيجية كبيرة لكل من لبنان وسوريا على مستوى المنطقة، تستطيع من خلاله الدولتان أن تتكاملا وأن تقدما تنافسية واضحة مع الإقليم وفي خدمة الإقليم أيضا على مستوى الخدمات وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى المواقع الاستراتيجية. هذه الفرص، هناك رأي عام يتشكل في لبنان وسوريا بضرورة الوصول إليها.

0: مش فيها. والتلاقي مع الرغبه الدوليه العربيه في الاستثمار في سوريا وفي لبنان في حل مشكله السلاح غير شرعي.
1: شكرا لك الأستاذ أحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس، ولضيفنا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم نبحث في دلالات تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجون لبنان.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان بشهر شباط الفائت.
1: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفاً شائكاً على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجهاً نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
2: ورغم كل هذه التعقيدات،
1: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
0: انضم إلينا أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن رومية معنا عبر الهاتف، وأمين بشير المحامي والمحلل السياسي من بيروت، وعلي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أستاذ علي، ما أهمية هذه الخطوة بتسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين في السجن؟

0: السجون اللبنانية.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين وأيضا للسجناء في رومي الذين يسمعونني الآن. الأهمية بأن هنالك عمل جاد حقيقي واضح من الدولة السورية بالتعاون مع الدولة اللبنانية للحصول على السجناء الموجودين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا ضمن الأحكام السورية وانتهاء وجودهم في السجون اللبنانية. هذه الأهمية وهي أهمية إنسانية في المبدأ أو في المقام الأول بالنسبة للمسجونين وبالنسبة لأهاليهم الموجودين في سوريا. الأهمية الأخرى بأن هنالك واضح تماما هنالك تنسيق بين السلطات اللبنانية وبين الدولة السورية بهذا الملف بشكل جاد وحقيقي من خلال الزيارات التي قامت بها الدولة السورية من الخارجية السورية وأيضا من وزارة العدل ومن الداخلية ومن الجيش وأيضا سفارة سوريا في لبنان. كل هذه الأعمال التي تمت أو تضافرت كل هذه الجهود بالحصول على الدفعة الأولى واليوم الحصول على الدفعة الثانية.
2: أنت تؤكد أستاذ علي الرقم الذي ورد في التقرير؟ هل هناك رقم رسمي بأعداد السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟
1: ليس هنالك رقم رسمي أنا ليس لدي أرقام رسمية حقيقة، ولكن بالتأكيد الدولة السورية لديها أرقام رسمية أكثر من الذي كالذي قيل بالتقرير أو أكثر بقليل أو أكثر أو أقل، ولكن بالنهاية الأرقام تعتبر شيء مهم بالنسبة لنا. هؤلاء هم مواطنين سوريون موجودين اليوم في السجون اللبنانية.
2: هو لأنه التقرير ذكر أنه تقديرات تشير إلى 2000 ربما تكون البعض قبل حوالي 3 أشهر أفرج عن 100 ونيف، الآن 100 ونيف، بهذه الوتيرة سيحتاج الأمر إلى سنوات طويلة.
1: لا، لن يحتاج إلى سنوات، لا أعتقد لا أعتقد بأنه سوف يحتاج لسنوات، ولكن المهم اليوم أن هنالك عمل حقيقي أو عمل جاد لإعادة السجناء من لبنان إلى سوريا. هذا العمل بتأكيد سوف يصبح بوتيرة أعلى وبوتيرة أكثر وبأعداد أكبر، ولكن كلنا نعلم ما هي الملفات التي العالقة مع لبنان، وكلنا نعلم باعتقادي كيف كانت العلاقة سابقا أيضا مع لبنان وما علاقة لبنان اليوم بسوريا وكيف سوريا تتعامل مع لبنان. أيضا اليوم حسن النوايا التي تقولها الدولة السورية باتجاه لبنان، كل هذه العوامل تؤثر من أجل تسريع ملف السجناء. ولكن على كما الكل يعلم بأن الحكومة السورية منذ اليوم الأول كانت مهتمة بملف السجناء اللبنانيين، وكان هنالك حديث كبير على ملف السجناء اللبنانيين، وأيضا من قبل وزير الخارجية ومن قبل وزير العدل. كل الدولة السورية اليوم مهتمة بهذا الملف، هو ملف مهم بالنسبة لسوريا وأيضا ملف يعتبر مهم للبنان، وهنالك ملفات أكثر حساسية أيضا مهمة لسوريا. أبي اعتقادي بأن الملفات تأتي تباعا، ومنها الملف المهم هو المسجونين السوريين أو المواطنين السوريين المسجونين في لبنان.
2: أستاذ أحمد أبو عمار، مرحبا بك. هل وضعتنا في البداية في صورة ظروف السجن؟
3: يسعد مساءك، يسعد مساء الجميع وقناتكم الكريمة. أولا أتوجه الحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة بعد ما أن ترك اليأس قلوبنا لسنوات طويلة وبدأ رفع الظلم عنا، والشكر الدائم موصول لقناتكم دائما كانت بقربنا وإيصال صوتنا، ونشكر كل من ساهم في رفع الصوت، والشكر الكامل لحكومتنا على هذا الإنجاز العظيم، وكل من أيضا ساهم وراء الكواليس في هذه الاتفاقية. نحن نعرف أعرف الجميع الاتفاقية كانت تنص نقل 300 موقوف في شباط على 3 دفعات. نقل الدفعة الأولى 139 في شهر آذار، والآن في حزيران 121 أو 828، وباقي قرابة 40 سجين محكوم. طبعا في منهم 10 سجناء محكومين على خلفية الثورة تقريبا، ويبقى هذا بالنسبة للمحكومين. ولكن كما ذكرتم هناك 2200 موقوف يعني إذا كانت وقعت الاتفاقية في شهر

0: آذار في شهر شباط، نفذت أول دفعة في شهر آذار، وهذا 3 أشهر نفذت الدفعة الثانية، ورفع الدفعة الثالثة لا ندري متى. هناك ظروف لبنان، ظروف حرب ما نعرف، كل يوم السجناء يخافون من الغد الحقيقة يعني. والموقوفين يعني 2200 واحد يعني ينتظرون متى سيحل ملفاتهم يعني، هذه الطويلة للمحكومين. فكيف الموقوفين؟ ويقال أن هناك اتفاق جديد بعد يعني ينتهى من نقل المحكومين، هناك سيتم اتفاق جديد من أجل الموقوفين، وهذا أيضا سيحتاج إلى تصويت البرلمان، يعني نفس طويلة يعني، ومعاناة طويلة حقيقة. واليوم عندنا في هذه الظروف ليس يمر اليوم كالسنة يعني، ويعني الجميع ما يقال على أعصابه ويترقب، إذا جاءت هذه الدفعة ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، وجاءت الدفعة الثانية ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، جاءت الثالثة ويعني هل يطول على المعاناة؟
1: وبالتالي المشكلة يعني هي البطء في هذه تنفيذ
0: نعم،
1: الاتفاقية بإخراج الموقوفين السوريين.
0: وأكثر من البطء يعني، هناك مثل ما قلت لك يعني، إحنا مثلا عندنا محكومين وعندنا موقوفين وعندنا محكومين موقوفين. كيف يعني محكومين موقوفين؟ يعني عندنا أشخاص محكوم ولا فتح له ملف بنفس القضية، أحيانا بنفس القضية يكون له ملف، وهذا ممنوع في أي قضاء في العالم، ممنوع الإنسان يتحكم مرتين ويحاكم وسنوات طويلة، ويجب هذا الملف أن يلغى، أن دفع شكلي أن يلغى، وملفات أخرى أيضا، هذه أحد المشاكل التي نعاني منها، ملفات أخرى أيضا تحتاج توقيع فقط، مجرد أن يوقع القاضي وننتظر الأيام والشهور، آخر شيء ربما يوقع أو لا يوقع. وأيضا هناك تكون عندنا مثلا إشارات أحيانا يعني، يكون مثلا إنسان يتوقف نقله في هذه الدفعة، مثلا عليه إشارة، عليه كتاب معلومات، عليه خطأ في اسمي، فهناك مشاكل كثيرة، وهذا يؤثر حقيقة على نفسية السجناء وعلى ذويهم.
1: طب هل هناك يعني معايير محددة باختيار مثلا الدفعات التي خرجت حسب معلوماتك أستاذ أحمد؟
0: لا، المعايير أستاذ لجميع المحكومين بس، ولكن ملفات اللي عندهم قضايا جنائية يجب أن يكون طبعا يكون 10 سنوات يعني، معظم الذين اتهموا في الإرهاب على خلفية الثورة يجب أن يكونوا قد أمضوا 10 سنوات في سجون لبنان ليتم نقلهم إلى سوريا.
1: بالتالي من المحكومين القدماء. طيب أستاذ أمين، كيف يعني من الناحية القانونية تسير هذه العملية الإفراج عن دفعات وإن كانت صغيرة من الموقوفين أو المحكومين السوريين؟
2: يعني بداية مساء الخير لك سيدي الكريم ولضيوفك. يعني بالطبع هذا الملف فعلا ملف معقد، ولكن يجب تشريحه بطريقة يعني سهلة الفهم، يعني كما يتفضل الضيوف أنا أعتبره هذا ملف سياسي بامتياز، لأنه يعني إذا ما نظرنا إلى القانون بالفعل نحن نتحدث عن اتفاقية عن المحكومين فقط، والمحكومين الذين أمضوا يعني 10 سنوات في السجون اللبنانية، وهذا الاسترداد يعني بتخريجة قانونية أن يعودوا إلى وطنهم الأم ليستكملوا سنوات سجنها، لهذا بالطبع لا يحصل اليوم، لأن يعني عندما يعودون إلى سوريا يخرجون إلى الحرية. ولكن في لبنان حاولت الدولة اللبنانية أن تعطي هذا اللباس الشرعي لهذه الاتفاقية، لأنها تم الضغط عليها بشكل واضح، ولا سيما في موضوع المحكومين، ولكن أيضا في الشق الآخر شق الموقوفين، وهو الكارثة والفضيحة القانونية، أي أن يبقى هناك موقوفين لسنوات دون أن تنتهي محاكمتهم، وهذا
1: طيب
2: أيضا
1: يعني أستاذ يعني أمين فقط تؤكد الآن لدينا كي نعرف هل الرقم صحيح 2000 محكوم و2200 موقوف؟
2: ليس هناك الأعداد يعني، ليس هناك عدد ثابت، ولكن الموقوفين بالفعل هم

0: الآلاف، لأن الموقوفين يعني ليس لديهم أحكام، هم فقط موقوفين وبانتظار محاكمتهم. وهذا أيضا يسري على الموقوفين اللبنانيين، يعني هناك تعلم في لبنان اليوم قضية العفو العام، يعني هم يعطونهم من كيسهم للشباب كما نقول، يعني هو هؤلاء موقوفين من دون محاكمات منذ سنوات. يعني كيف تقبل لدولة يعني هي موقعة ميثاق الأمم المتحدة وعلى ميثاق حقوق الإنسان أن تقبل أن تضع في مشروع قانون العفو العام أن من هو موقوف لأكثر من 10 سنوات دون محاكمة يخرج؟ يعني هذه فضيحة، أنت يعني تكتب دولة هذا النص القانوني وتريد أن تنشره في الجريدة الرسمية إذا ما صدر هذا المشروع القانون قانون العفو العام، أن هناك لديها موقوفين دون محاكمة ل10 سنوات، وهذا يسري على الموقوفين اللبنانيين وأيضا السوريين. وبالتالي ذلك قلت أن هذا الملف سياسي بامتياز، ولكن للأسف استطاعت سلطة الأمر الواقع وهي يعني حزب الله بشكل واضح في لبنان أن لا يجعل هذا الانتصار الذي حصل ليس فقط في سوريا، في المنطقة، أن ينتقل من سوريا إلى لبنان عبر الحدود. لذلك هي يعني بالطبع بحكمة الإدارة السورية الجديدة تحاول أن تحل المشكل يعني جزئيا أو ربما تجزئه. بدأت بموضوع المحكومين لأنها استطاعت أن تصل إلى صيغة قانونية، ولكن ملف الموقوفين هذه مشكلة ليست فقط للسوريين، أيضا اللبنانيين الذين يعانون منه من جراء انتهاء مرحلة سياسية معينة وبدء مرحلة سياسية جديدة لا تريد الحكومة اللبنانية أو لا تستطيع، لأنها مكبلة من قبل سلطة الأمر الواقع وهي حزب الله أن تقول لهؤلاء بأنكم أنتم سجنتم وركبت لكم يعني ملفات إرهاب وغيرها في زمن معين، زمن النظام الأسدي ووصاية النظام الأسدي وحليفه يعني وحليفه حزب الله في لبنان، وأنتم اليوم يعني لا تستطيع هذه الحكومة أن تخرجهم من السجن، لأنه ما زالت الدولة العميقة وهي يعني حزب الله في لبنان تعرقل أي عمل جاد من قبل الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع الحكومة السورية.
1: طيب
0: وهنا خيرا فعلت الحكومة السورية، لأنها فعلا تحاول أن بين الألغام كما نقول، لأن حزب الله يحاول أن يلغم كل المسارات الوفاقية أو الاتفاقيات التي ربما يعني تبرم أو تستطيع أن تبرمها الدولة اللبنانية مع الدولة السورية. حاول
1: طيب
0: أن يعرقل ملف الموقوفين، واستطاعت الحكومة السورية أن يعني تجزئه، ولكن فيما بعد المرحلة الأخرى ماذا سوف تفعل مع الموقوفين السوريين؟
1: أستاذ علي، هذا هو السؤال. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة السورية في هذه الحالة كي لا يعرقل هذا المسار، وكي يكون يعني كما ذكر ضيفانا هناك آلاف الموقوفين، وهؤلاء بعضهم أمضى سنوات دون حتى يعني محاكمة، وبالتالي كيف ستتعامل سوريا مع هذا الملف؟
2: نعم، يعني أكرر لكل الموقوفين في لبنان في سجن رومية والقبة وجبيل وسجن زحلة وسجن دوما في شمال لبنان، كل هؤلاء السجناء، يعني هنالك دولة سورية اليوم تحاول بأقصى ما لديها بأن تعمل على هذا الملف مع الدولة اللبنانية. يعني أنا لحسن حظي يمكن اليوم موجود هون، ولكن خلال فترة الثورة اعتقلت وسجنت في وتوقفت في لبنان، ولولا ألطاف الله لما كنت هنا اليوم خلال سنوات من 10 سنوات. ولكن يعني اليوم ليس كما قبل، في فترة الثورة السورية كان هنالك نظام يقتل الشعب ويريد أن يسجنه داخل سوريا وخارج سوريا. اليوم هنالك دولة سورية تحاول بكافة الوسائل وبكافة يعني قواها من الدبلوماسية إلى السياسية القانونية أن تخرج هؤلاء الموقوفين في لبنان وأن تعيدهم إلى سوريا وتحاول إعادة المحكومين. ليس كما يعني ينظر إلى الأمر بأن كل فترة طويلة يخرج عدد قليل، ولكن نحن نقول بأن الملف عندما تقدم إلى الأمام خطوة فهذا شيء جيد. لا ننسى يعني نحن لا ننسى العلاقات اللبنانية السورية سابقا واليوم كيف تتحسن، يعني هنالك تحسن في هذه العلاقات بشكل كبير جدا، ويعني التقدم في هذا الملف بشكل أو بآخر باعتقادي بأنه سوف يكون متسارع وسوف يعني يكون هنالك حل سريع لكل السجناء السوريين الموجودين والموقوفين في لبنان. هؤلاء مواطنون سوريون، أغلبهم والكثير منهم اعتقل وركب له ملفات على خلفية الثورة السورية ولوقوفهم مع الثورة السورية، وكل تحية لكل هؤلاء الأحرار الموجودين اليوم.
1: أستاذ علي، من يعني يعود إلى سوريا تستلمه سوريا؟
2: تعيدهم.

0: يدرس ملفه أو كيف؟
1: يعني انا ليس لدي يعني اطلاع كامل مع وزاره العدل يعني، ولكن باعتقادي بان وزاره العدل هي تعمل بشكل كبير على دراسه ملفات السجناء العائدين الى سوريا ودراسه محكومياتهم وكيف سوف يتم التعامل معهم.
0: نعم.
1: ويعني هنالك حرص من الدوله السوريه، وهذا واقع وهذا حقيقي، ويعني الكل يراه بشكل كبير بان هنالك حرص على هذا الملف. ولدينا مع لبنان الكثير الكثير من الملفات، ولكن بدأ العمل بأهم ملف وهو ملف المسجونين والمعتقلين أو الموقوفين في لبنان. نعم.
0: أستاذ أحمد أبو عمار، ما هي مطالبكم؟
2: نحن أستاذ الكريم مطالبنا الصراع في حل جميع الملفات، منها باقي المحكومين والذين عندهم عقبات في تسليم من المحكمين. يعني تجد إنسان مثل ما قلت لك هناك محكومين ولكن عندهم عقبات، يعني الإسراع ومعالجتها. وملف الموقوفين، يعني ملف الموقوفين إذا كان المحكومين جلس يعني بقي هذا الوقت من المشروبات إلى الآن، وندري الدفعة الأخيرة متى، وما ندري متى ستجلس الحكومتين السورية واللبنانية من أجل إنجاز اتفاق من أجل الموقوفين، وما ندري متى سيحال إلى البرلمان وصوت عليه. ويعني دائما نسمع من المسؤولين اللبنانيين تسريع المحاكمات. طيب الآن أنا مثلا مثلي أنا وغيري مثلا عندي ملف، أنا أقول لهم سرعوا لي محاكمتي، كذلك الموقوفين سرعوا لنا محاكمتنا، حاكمونا، نريد أن ننتقل إلى بلدنا. فهذه المسألة العقبة، فنحن نريد حل سريع. يعني الدولة السورية مشكورة هذا الإنجاز العظيم وجعلته أولوية أيضا في العلاقة مع لبنان، وجعلت قالت هذا مفتاح العلاقة مع لبنان، ولكن هناك عقبات، وهذه العقبات يعني تأخذ وقت معالجتها. يعني ما ندري ماذا تأخذ وقت. يعني مثلا يتم رفع الطلب النقل إلى سوريا، تذهب الملفات من السجون إلى النيابة العامة، ثم تدرس في النيابة العامة، تأخذ الوقت بالدراسة، ثم تنقل إلى وزارة العدل اللبنانية والسورية، وثم ترجع إلى ويقع عليها الوزير، ثم إلى نقل إلى الوزارة الداخلية، إلى القوى الأمن الداخلي، ثم يعني هذا كله يعني بروتوكولات يعني أو بيروقراطية أحيانا بتكون، فتأخذ وقت وتأخذ من قلوبنا. يعني عرف كيف أستاذ محمد؟ بارك الله فيك.
0: نعم نعم نعم أستاذ أحمد، وصلت يعني هذه الفكرة، نتمنى أن يصل هذا الصوت. أستاذ أمين، ما أبرز التحديات فعلا أمام ملف الموقوفين السوريين في لبنان؟
3: يعني بالطبع كما تحدثنا أبرز التحديات هو الملف السياسي. يعني هل سوف تظل الحكومة اللبنانية خاضعة للتأثير السياسي من قبل حزب الله الذي يعرقل هذه الملفات، وأولها ملف الموقوفين يعني السوريين؟ يعني يطل علينا وزير العدل اللبناني وتحدث عن استقلالية القضاء، علما بأننا نعلم بأن المرحلة السابقة، هذا نتكلم عندما يعني تم توقيف هؤلاء، القضاء ولا سيما القضاء العسكري كان تحت تأثير سياسي واضح، وبالتالي لا نستطيع أن ندعي اليوم استقلالية القضاء ونترك القضاء لكي يتمم هذه المهمة. وكما تفضل يعني الأخ، يعني المحاكمات لا تسير بشكل طبيعي، قاموا بإنشاء قاعة خصيصا في سجن رومي من أجل تسريع المحاكمات، وتم إرسال الأموال ويعني انتهت هذه القاعة، واليوم يقولون أو يدعون بأن هناك يتم جلسة فيها أو جلستين كل أسبوع، ولكن كان المفروض أن تنتهي كل المحاكمات منذ سنوات، يعني وقد يعني أنشئت هذه القاعة من أجل هذا الهدف. لذلك قلت أن ليس الأمر لا بيروقراطية ولا يعني عمل إداري ولا كسل قضائي، هو ملف سياسي بامتياز، وما زالت هذه السلطة السياسية مكبلة للأسف من قبل قوى الأمر الواقع والدولة العميقة في لبنان وهي حزب الله، الذي يعني يضع هذا الملف في البازار السياسي. لا نستطيع أن يعني لا نربطه بملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين. نعم. بأن هذا جزء أساسي، وجميعنا نعلم قانون العفو العام، البازار السياسي الذي فتح من أجله، وللأسف اليوم يعني أيضا أعيدت وطويت هذه الصفحة، لأن هناك من يحس بفائض قوة في البلد يعني بعد الحرب الكبرى في المنطقة، لذلك. نعم. أيضا يعني

0: على الدنيا السلام في هذا الملف إذا ما تداعت يعني القوى السياسية الحية في لبنان، وأيضا الدولة السورية التي يجب أن تضغط من أجل يعني تفعيل هذا الملف، ولا سيما ملف الموقوفين بعد انتهاء ملف المحكومين. يعني
1: نعم،
0: لا،
1: شكرا.
0: دعنا لا نكذب على أحد، يعني ملف المحكومين سوف ينتهي، هؤلاء هم المحكومون وهناك شروط كما
1: سيتم
0: تحدثت
1: تسليمهم،
0: عنها.
1: لكن هناك ملف
0: نعم،
1: آخر عالق وهو موضوع
0: ملف
1: الموقوفين. شكرا
0: الموقوفين هو،
1: جزيلا
0: نعم،
1: لكم أمين بشير المحامي والمحلل
0: شكرا.
1: السياسي من بيروت، أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن روميا، وكان معنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم على رأس الساعة نبحث بدء محاكمة أحمد حسون وتسارع مسار العدالة الانتقالية.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
3: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
2: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
3: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
2: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
3: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
2: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
4: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت في القصر العدلي الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين فائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات بحسب البعض على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
1: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل.
2: أحمد بدر

0: ينحسون،
1: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
0: المدعي محمد العلي بن رمضان.
1: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإتجار بالمخدرات
2: في مكتبك وطلبت منه.
1: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
3: نناقش الموضوع مع ضيوفنا نضال شيخاني المراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية من دمشق، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس، وعبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. مرحبا بكم جميعا. أستاذ نضال، كنت حاضرا بصفتك مراقب في هذه المحاكمة، كيف سارت الجلسة؟
4: مرحبا أستاذ، لك وللسادة المشاهدين وللسادة الضيوف، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني بصفتي ممثل عن نفس العدالة الدولية، قد تم دعوتنا من قبل وزارة العدل للنظر بكيفية المحاكمات، يعني سير هذه المحاكمات.
3: ممثل عن من أستاذ نضال؟
4: أنا تفاجأت بالواقع، نفس العدالة الدولية وكمراقب حقوقي يعني لهذه المحاكمات وأصول هذه المحاكمات. أنا عملت سابقا على قضايا دولية تتعلق بالشأن السوري والأسلحة الكيميائية، وبهذا الجانب أيضا عملنا على محاكمة متورطين بجرائم الحرب خارج سوريا. اليوم حضوري في هذه الأروقة، اليوم أنا كنت متفاجئ من العمل المهني اللي اتصفت فيه وزارة العدل، وأخص بذلك قضاة العدالة الانتقالية بما فيهم النيابة العامة، كانوا عم بيسمحوا للمتورطين بكل الوسائل المتاحة. اليوم طبقوا معايير دولية حقيقة، كان في أعطوا الفرصة حتى للمتورطين أنه يدافعوا عن أنفسهم، كان في محامي لكل المتورطين يعني بما فيهم أحمد حسون ووسيم الأسد وعاطف نجيب، حتى الـ يعني أدلى النائب العام بلائحة الاتهام أعطى المجال لكل شخص أنه يدافع عن نفسه، وهذا كان يعني حتى كانت الكلمات كتير منتقات، يعني حتى كان في مساحة كافية أنه هنن يفسروا هذه أثناء عرض الأدلة، كان في كتير أدلة عرضت على الشاشة، يفسروا على كل فيديو أنه شو ردوا للمتهم، يعني وهذا يتصف بشفافية في الواقع. أنا من وجهة نظري
3: ما الاتهامات
4: يعني
3: بالضبط التي وجهت؟
4: بما أني حضرت
3: نضال.
4: محاكمات لمن بالضبط؟ أنا حضرت المحاكمات الثلاثة. أحمد حسون كان يعمل، يعني كان في تصريحات له سابقة عرضت أنه هو كان يحرض الشعب السوري، وكان أحمد حسون بصفته الحكومية كمفتي للجمهورية كان في نسبة كبيرة من الشعب تستمع لهذا الشخص. الاتهامات اللي توجهت له فيما يتعلق ب واحد من الضباط اللي عصام زهر الدين أعتقد اسمه عميد، كان هذا ارتكب جرائم حرب، كان عميد

يبارك له ويدعي له أنه الله ينصره. بعدين عرض فيديو لهذا الشخص وهو ناشر أشلاء للسوريين، كان يناصر الإيرانيين، حكى عن أنه هو دعم الإيرانيين في سوريا، الروس في سوريا،

0: بالواقع انه هو سرب فيديوهات عن الاسلحه استخدام اسلحه كيميائيه عام 2013، حكى عن انه هو ايضا ارسل هذه الصور تبع مجزره او معتقلي قيصر، قانون قيصر، انه هو ارسلها لاحد الاشخاص في لبنان ليوصلها للفرق الدولي. ونحن كحقوقيين في الخارج ما سمعنا بحياتنا بهذه، يعني انا كنت استهجن هذه كمواطن سوري عم بحكي ايضا، انه كنت استهجن هذه الادعاءات اللي كانت تطلع من اللي المتهمين ثلاثه، انه تحولوا فجاه انه سابقا هن كانوا مناصرين للثوره السوريه. انا ما اعتقد انه
1: طيب، لكن يعني استاذ يعني نضال في محاكمه حسون، هل عرضت ادله من الناحيه القانونيه؟ وهل هو رد ايضا في المقابل لديه ما يثبته ما هو نفى، يعني حسب ما فهمت من كلامك التهم الموجهه اليه؟
0: عرضت عشرات، يعني اكثر من 10 فيديوهات، حتى كان في 2 مدعين على احمد حسون. هلا المدعين الشخصين اللي انا سمعت فيهم داخل المحكمه ما فهمت انه شو الادعاء او شو نوع الادعاء، انما بالنسبه للفيديوهات والادله اللي عرضت، يعني هذه تصريحات مباشره من احمد حسون انه لازم، يعني حتى حكى كلام مسيء للسوريين باحد الفيديوهات، حتى ناصر وجود او طالب بقتل السوريين بعده، وكان يقصد المعارضه السوريه، انهاء واباده المعارضه السوريه. اليوم بدا خطبته احمد حسون لبس عمامه المفتي من اول كلمه ونسي نفسه انه هو متهم داخل القفص. اليوم تابعنا كمان انه كيف اعتمدت قضاة العدالة الانتقالية على معايير دولية، بما في ذلك عدم السماح لهذه الجرائم أن تسقط بالتقادم. فكان في
1: طب ليش كانت مغلقة أستاذ نضال هذه الجلسة؟ لماذا كانت مغلقة؟
0: يعني كانت مغلقة لأنه كان في أخطاء في الجلسة الأولى لعاطف نجيب، والوزارة العدل أنا بعتقد أنه هي حاولت بشتى الوسائل. كان في صحافة، احنا ما فينا كمان نقول كانت مغلقة، كان في صحافة، كان في نواب عامين، كان في شخصيات، كان في اشخاص من مؤسسات دولية حقوقية انا بعرف بعضهم، يعني كانت محدودة الشخصيات للحضور، انما كان فيها تنوع، كان في من كافة الجهات كانت حاضرة هذه، وكان في صحافة حقيقة كانت عم تنقل بشكل مباشر. بس ايضا كانت المحكمة مصرة على انه نحن ما نكشف الشهود، لأنه الشهود ممكن يتعرضوا للخطر، وهذه واحدة من المعايير الدولية التي تستخدم بأي محكمة على مستوى العالم. أنا حضرت مثلا قضية سمير الشيخ في لوس أنجلوس، الوزارة العدل الأمريكية كانت عم تشتغل ضمن نفس المعايير، كانت محدودة للأشخاص اللي دخلوا على المحكمة، في أمن مكثف، في حماية للشاهد، في حقوق للشاهد. في مثلا دعوة عاطف نجيب عرض 13 شاهد ومدعي، والمدعي أو الشاهد الأخير تم إدخاله إلى القاعة بثوب أسود، يعني حتى ما قدر يكشف شخصيته. والصادم بالأمر أنه الشاهد كان رقمه 01، هذا الشاهد كان تم الاعتداء عليه جنسيا داخل فرع الأمن السياسي من قبل عناصر عاطف نجيب وبعصات. أنا آسف أنه أني أثير يعني هذه استخدم هذه العبارات لعدم احراج لعدم الاحراج، واليوم لكن هذه حقائق نحن ما فينا نتملص منها. انا طيب في بعض الشهادات اللي سمعتها يعني اثرت عاطفيا كثير، يعني حتى في واحد اليوم صرخ من كحاضر واحد من الحضور صرخ من قساوة الفيديوهات للاشلاء المنتشرة اللي كان عم يسبب بقتلها واحد من ضباط النظام السابق، وكان دعمه طيب أحمد حسون.
1: أستاذ جلال، أريد أن أسألك في البداية تقييمك لقائمة التهم التي وجهت للمفتي السابق أحمد حسون.
2: يعني حتى نتكلم، أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين والضيوف الكرام. قبل ما نتحدث عن قائمة الاتهامات والذي أوصلنا إلى هذا الحال، أعطيني المجال فقط أوصف ما حصل من سنة إلى الآن، من تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار 2025 حتى الآن. يمكن وصف ما يحصل بكلمتين: الاختزال والاحتواء. الكلمة الأولى، من الواضح جدا أن هناك إرادة سياسية مصرة على اختزال ملف العدالة الانتقالية في بضعة رؤوس تحاكم أمام القضاء السوري. أما الاحتيال

0: فهو احتواء الشارع، الشارع الغاضب من ما يشاهده في الشوارع، يعني متهمين بانتهاكات، أذرع اقتصادية للنظام السابق، ناس عاملين في ألوية كانت تمول من إيران، ميليشيات إلى آخره موجودين وبحماية الأمن الدبلوماسي والأمن الداخلي وإلى آخره. هذا الوضع ولد الكثير الكثير من الأسئلة. لماذا؟ وهو سؤالكم الأساسي، هذا التسارع في ملف العدالة الانتقالية. لماذا ننجز محاكم من دون قانون للعدالة الانتقالية؟ لماذا ننجز محاكم ونحن في صدد وفي طور إصلاح مؤسسة القضاء الهشة المتعبة منذ أكثر من 5 عقود؟ لماذا نقوم بمحاكمات انتقائية؟ ناس نحاكمهم وناس نفرج عنهم من دون ما نعرف، أكثر من أن نفرج عنهم، نعيدهم إلى الصفوف الأولى في الدولة. هذه الأسئلة يجب أن تسبق قبل أن نصل إلى لائحة الاتهامات. اليوم لائحة الاتهام تستند إلى القانون السوري، لا يوجد قانون العدالة الانتقالية اليوم، لا يزال مسودة، لم يطرح لا إلى مجلس الشعب أساساً، لسه ما صار مجلس الشعب ولم يقر. وبالتالي نحن أمام حالة تقتصر على بعض الاتهامات التي لا ترقى إطلاقاً لما حصل في سوريا من جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، الجرائم الدولية التي لا يتصدى لها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري. وبالتالي نحن اليوم نتحدث إما عن قتل أو المشاركة في قتل، القتل العمد أو المشاركة في القتل أو التحريض على القتل، وهنا نفقد الكثير الكثير من ما يمكن أن ينصف المرحلة السابقة وأيضا يؤسس للمستقبل بالقطع مع الماضي. الآن أحمد حسون وعاطف نجيب ووسيم الأسد وهؤلاء الذين لا يعتبرون إطلاقا بأي حال من الأحوال من الصف الأول من المنتهكين في سوريا يحاسبون ضمن قانون لا يعترف بسلسلة القيادة. يعني لا يوجد، لن نستطيع اليوم، من أمر أحمد حسون؟ من أمر عاطف نجيب؟ أكثر من ذلك، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عندما نشرت عن محاكمة عاطف نجيب تحدثت على أنه الأمر الناهي في درعا، وكأننا نريد فعلا أن نقف عند عاطف نجيب وأن لا نتحدث عن أي سلسلة مسؤولة عن ما حدث من الانتهاكات. لماذا تغيب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تماما عن مجريات هذه المحاكمات، وهي من المفترض وفق المرسوم 20 الذي أصدره الرئيس الانتقالي هي المسؤولة عن مسار العدالة الانتقالية؟ لماذا تتحدث وزارة العدل عن ما يحصل؟ أين الهيئة؟ أين المتحدث باسم الهيئة؟ أين إجراءات الهيئة؟ لا نعلم. الغرفة الرابعة التي خصصت صارت اسمها محكمة العدالة الانتقالية فجأة ليس لها علاقة بهيئة العدالة الانتقالية التي تتكلم عن منظومة في مسودة القانون الذي يعني يناقش الآن، منظومة للعدالة الانتقالية
1: قالية دائما داخل المحكمة، يعني
0: ومنظومة العدالة الانتقالية
1: يعني كان
0: هذه
1: لهم وجود
2: في تعقيب أستاذ نضال باختصار.
0: منظومة العدالة الانتقالية هذه أيضا لا نعرف
1: عم
0: علاقتها
1: بقول أنا
0: بمنظومة
1: أنه كانوا موجودين هيئة العدالة الانتقالية بكل الجلسات، كانوا عم يحضروا بشكل دائم، كانوا عم بيتابعوا الجلسات، كان
0: طيب. اسمح لي عزيزي،
1: يعني نحن كمان ما فينا ننكر وجود.
0: اسمح لي
2: طيب نرجع ناخذ تعقيب سريع أستاذ جلال سريعا،
0: ما علاقة
1: لأنه أنا شفت شيء بعيني، يعني أنا ما فيني أحكي عن شيء مجهول، أنا عم شوف
2: سريعا بس
1: وجود الهيئة العدالة الانتقالية. أستاذ رديف،
0: طيب بس
1: الأستاذ رديف مصطفى كان متواجد داخل القاعة بشكل يومي،
0: خلينا نحكي بعدين بس يجي دورك تفضل
2: باختصار أستاذ جلال.
0: هذه أسئلة يا عزيزي، أسئلة جوهرية،
1: بس نحكي شيء مفهوم يعني شيء واقع، أنا أعتذر منك.
0: الاتهامات،
2: أنا بدي يعني
0: وجود هيئة العدالة الانتقالية في في في في في المحكمة لا يعني دورها فيما يحصل. هناك
2: طيب.
0: أسس غائبة لمسار العدالة الانتقالية يا عزيزي.
2: طيب.
0: وجود الأساتذة المحترمين من هيئة العدالة الانتقالية،
1: اجتمعت معهم حضرتك
0: هم الغائب الحاضر.
2: طيب سأعود إليكما، لكن اسمحوا لي أخذ رأي أستاذ عبد الرحيم. مساء الخير من جديد، أخرنا عليك. ما رأيك في موضوع مسار المحاكمات عموما وخاصة كانت محاكمة اليوم أحمد حسون؟
3: أولا مساء الخير، شكرا للاستضافة، شكرا لجهودكم ولضيفيك الكريمين. لا شك أنا أعتقد أن هذا اليوم يعني هو يوم للضحايا، يوم للعدالة في سوريا، انتظره الملايين من السوريين حتى يكون، حتى يروا أحمد حسون أو غيره من المجرمين أو ممن ساهموا في قتل الحقيقة الشعب السوري. لا شك أن أحمد حسون من موقعه كمفتي للجمهورية العربية السورية قد ساهم كثيرا في التحريض على القتل، وهو كان جزء من آلة القتل والإجرام التي مارسها النظام السوري البائد في حق الشعب السوري. وهذا الرجل معروف عنه وبتاريخه الطويل أنه كان دائما ابن النظام السوري حتى قبل أن يكون مفتيا سواء للجمهورية العربية السورية أو لمفتي مدينة محافظة حلب. هو منذ شبابه، منذ ريعان شبابه كان ابن النظام وكبنا، كان متعاونا مع الأجهزة الأمنية بما يحقق بالنتيجة مخططات النظام السوري. لنتذكر أنه في عام 80 عندما حصل الإضراب العام في مدينة حلب أنه قد رافق القوى الأمنية التي حاولت فتح محلات في الأسواق التجارية بالقوة، وكان يدعو الناس دائما إلى الالتزام والانصياع إلى الحاكم وعدم الخروج على الحاكم. حتى من منبره في جامع الفرقان المعروف المشهور كان دائما الحقيقة ينتقد المجتمع ولا ينتقد السلطة. أنا أؤكد أنه منذ العام 1969 كان يحمل سلاحا مرخصا من الدولة السورية ويتعامل معها. هذا اليوم أحمد حسون الذي نراه خلف القضبان لا شك أنه سيشفي صدور كثيرون من الذين تضرروا ويعني عانوا مما فعله ومما روج له. دعونا نتذكر أنه حتى في منصب يعني المفتي العام للجمهورية العربية السورية، هذا المنصب حقيقة أكبر بكثير من إمكاناته العلمية والمعرفية والشرعية، لأنه بالأساس بعد أن يعني حصل على الثانوية الشرعية من الخسروية في حلب، هو ذهب إلى مصر ودرس هناك اللغة العربية وآدابها. عندما تم ذلك في الدكتوراه أيضا في القاهرة في الأزهر الشريف، هو تخصص في يعني دراسة الإمام الشافعي، وهذا طبعا أخذه عن والده وهو رجل يعني طيب. مشهود له بالكفاءة ومشهود له الحقيقة في العلم. نعود إلى سؤالك باختصار شديد. أنا أعتقد اليوم يعني هذا المسار الذي انطلق برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقال الآن من ضيفك الكريم أو من أي أحد حاضر من المتابعين السوريين، لكنه بالنتيجة يعني لو تابع بشكل جيد كل ما يقال وبإنصاف، أنا أعتقد أن هذا اليوم فعلا هو يوم للعدالة برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه المحاكمات وعدم وجود حتى قانون للعدالة الانتقالية. طيب. ننتظر مجلس الشعب وانعقاده في الأيام القادمة، ربما ليكون هناك فعلا مراسيم وقوانين جديدة ترسي لأسس العدالة الانتقالية التي لن تنتهي ولن تقف عند محاكمة هؤلاء الذين نراهم اليوم وراء القضبان.
2: نعم أستاذ نضال سيغادرنا، لذلك أستاذ نضال يعني هناك رأي الحقيقة كبير يقول ذلك، أنه هناك حالة استعراضية في كثير من المحاكمات، يعني يحاسب مثلا من يحرض بتهمة التحريض مثلا حسون ولا يحاسب من ينفذ. وأنت تعلم يعني تعلم، نذكر لك أسماء قادة الميليشيات اللي موجودين اليوم بسوريا وما بيتحاسبوا، ميليشيات شبيحة الأسد، مئات الأسماء من قادة الشبيحة، بعضهم يسير بحماية أمنية ولا يحاسبون. ولذلك يقول البعض هذه محاكمات ترندات واستعراض أكثر منها يعني مسار حقيقي للعدالة. أستاذ نضال،
1: يعني أعتقد أنه شكرا لهذا السؤال يعني والقيم حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه سوريا الجديدة شو عمرها شهر سنة ونصف، يعني سنة ونصف، يعني نحن ما فينا نصير بليلة وضحاها مثل الصين ولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا مثل الاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع يحتاج إلى وقت. بنية تحتية بالبلد ما في، سجون ما في، موضوع المحاكمات، المحكمة مليانة، في قضايا كتير عالقة. اليوم محاكمة المتورطين إن كان من الفلول ولا إن كان من الشبيحة أو الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم حرب، هذا واجب وطني وأخلاقي، أنا هيك بشوف. إنما موضوع المحاكمات هذا يحتاج لوقت. اليوم أحمد حسون وسيم الأسد هم رموز للنظام السوري، لكن في أشخاص آخرين اليوم اللي بيقدر يتابع بشكل، أنا عم تابع بشكل شبه يومي، كل يوم في حملة اعتقالات، يوم نلقي قبض على حلوة، هذا اللي نفذ هجوم الأسلحة الكيميائية في غوطة عام 2013، مبارح تم القبض على شخصية أخرى اللي قبله. يعني نحن في كمان بدنا نفكر كتير منيح أنه هذه الدولة وليدة، نحن واصلين لمراحل متقدمة جدا، نحن حتى على الصعيد الأمني إحنا أحسن من لبنان، أحسن من العراق، أحسن من غير دول. لذلك نحن عملية الصبر، عملية يعني نحط إيدينا بإيدين بعض كسوريين، نحاول نساهم في إعادة إعمار الوطن.

0: المواطن السوري، موضوع المواطنة بيننا وبين بعضنا، هذه نقطة جدا حساسة. طيب. إنما اليوم بس نمسك إنه في انتقادات. طب تفضلوا اشتغلوا، يعني نحن اليوم
1: بدنا انتقادات مو يعني موضوع العدالة. لا هو لما بيكون حدا يعني مجرم حرب معروف ويحظى بحماية أمنية، هي يعني مو موضوع انتقادات.
0: رح يجي دوره. أنا متأكد يعني أنا شفت بالنيابة العامة، كان على مستوى النائب العام أو المحامي العام أو وزارة العدل، هاي الأشخاص رح يجي دورها. طيب. لا تتوقعوا أن يوم من الأيام شخص ارتكب جريمة حرب في سوريا وما رح يتم، إنما في جمع أدلة. أنا اليوم كيف بدي أعتقل شخص إذا ما عندي أدلة كافية ضده؟ هلأ أنت طيب. ضلك قلي أنه في شبيح فلان فلاني ولا الشخص ارتكب جريمة، طب وين الأدلة؟
1: لا هو وين الصور؟ في مجرمين عليهم أدلة وفي شاهد مباشر من فيديوهات أحمد حسون. بصراحة شكرا جزيلا لك.
0: راح يتم محاكمتهم، انا اؤكد انه انا اؤكد انه راح يتم محاكمتهم يوما ما.
1: شكرا جزيلا لك نضال شيخاني المراقب لشؤون العداله الانتقاليه من دمشق. استاذ جلال، ما رايك؟ يعني يقول كان ضيفنا انه المساله في اجراءات ووقت تحتاج القصه من اجل مسار العداله، ما رايك؟
2: يعني انا افضل ان لا ارد الحقيقه، خلينا بالاطار العام هذا ما اطلقت عليه حاله الاحتواء، مجموعه وعود كما وعد ومعتصمو دير الزور من عدة أيام بعد الاعتصام أو حتى فضوا الاعتصام، سنقوم وسنعتقل وسنحاسب وكذا. ثاني يوم يعتقل حسان العقاد بناء على شكوى من شركة تابعة لمحمد حمش. طيب نحن نعمل بكشف هذا النوع من الفضائح. الحقيقة كيف يمكن لمحاكمة يجب أن تكون تاريخية أن تحصل من دون أي أسس تبنى عليها هذه المحاكمات؟ كيف يمكن لمسار عدالة انتقالية؟ أنا أريد أن أطرح هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة يا عزيزي هي التي يجب أن نجيب عليها قبل أن نبدأ بأي مسار العدالة الانتقالية. كيف يمكن أن نقيم مسار العدالة الانتقالية يقوم على الاعتراف به جزء من الضحايا وجزء من الانتهاكات؟ كيف يمكن أن نقيم مسار للعدالة الانتقالية يعود فيه متهمون موجودون على قوائم العقوبات الدولية؟ من يسأل عن الأدلة وجيبوا لي أدلة ودوا لي أدلة وما عندنا أدلة، أحمد حسون عليه أدلة بصغيره ما عندنا أدلة، موجودون على القوائم العقوبات الدولية. هؤلاء عادوا إلى الواجهة. طيب كيف يمكن أن نكسب ثقة الضحايا والشارع السوري بهذا الملف؟
1: أعتقد أنه ليس هناك أسس يعني حقيقية لمسار العدالة الانتقالية.
2: ما في قانون أستاذ، ما في قانون عزيزي، يعني ما في قانون تسير عليه، يعني ما في قانون ينظم هذا المسار. العدالة الانتقالية في حال كالحال السورية، في حرب طويلة وعقود من الاستبداد ومئات آلاف من الضحايا، لابد من منظومة ترتب عملية محاسبة وجبر الضرر وأصلاح المؤسسات وإلى آخره من هذا الكلام. هذه المنظومة حتى الآن غائبة، من الضروري أن يعني العمل على إيجادها، على على على تأسيسها قبل البدء بأي محاكمات. هل يعني أننا لا نريد محاكمة عاطف نجيب على سبيل المثال؟ هذا ليس له علاقة بذاك. الضحايا يكون يومهم التاريخي عندما يشعرون بأن مسار العدالة سيحقق لهم الإنصاف. ولكن ضع نفسك اليوم أمام ضحية لشخص أفرج عنه، ضع نفسك مكان ضحية من ضحايا داعش، ضع نفسك أمام ضحية من ضحايا قوات سوريا الديمقراطية، وضع نفسك من أمام ضحية من ضحايا الجيش الوطني السابق الذي صار جزء من الجيش السوري. هؤلاء كيف ينظرون لمسار العدالة الانتقالية؟ هل ينظرون إلى مندوب هيئة العدالة الجالس في محكمة الجنايات؟ لا، ينظرون إلى المنظومة، هل هي موجودة أم غير موجودة؟ المنظومة طيب. غائبة تماما. وأنا أعتقد أن هناك إرادة سياسية لتغييبها وليست غائبة على وجه الصدفة.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، يعني في ظل غياب هذه الأسس لمسار العدالة كما يقول أستاذ جلال، هناك أيضا احتجاجات شعبية تخرج يعني من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي كيف سيؤثر ذلك وينعكس ذلك على المشهد العام في سوريا برأيك؟
3: يعني بالتأكيد لا أحد اليوم في سوريا يريد أن يبقى هؤلاء طلقاء دون عقاب دون حساب، لا بالتأكيد لا. وكل بالعكس، كل الاحتجاجات الشعبية، كل الاعتراضات اليوم تقوم على ضرورة محاسبة كل هؤلاء. وهناك حتى في بعض المجتمعات المحلية قد اتخذ

0: اتخذت بعض الاجراءات بمنع دخولهم الى مناطقهم، بعدم الحقيقه عودتهم الى بيوتهم وهكذا. ولكن انا اعتقد الدوله السوريه، ردا على الاستاذ جلال، يعني حتى لو كان هناك ثغرات قانونيه، لكن ان ينتفى الحقيقه الرغبه في اقامه العدل في الاقتصاص من هؤلاء، فانا اعتقد هذه نقطه خلافيه لا اوافق فيها الاستاذ جلال بالتاكيد.
1: وتحدث يعني موضوع الاسس، يعني هي الفكره كما يعني قيل انه احد الاشياء مثلا انه في تغييب واضح يعني او اختزال سماه استاذ جلال، انه حاسب اشخاص بيطلعوا ترندات مشهورين مثلا كما ذكرنا، مثلا حسوه لانه مشهور، بينما كجرم فعلي في كثير فعلوا جرائم اكبر منه لا يحاسبوا.
0: بالتاكيد، وانا اعتقد ان هؤلاء ستصالهم الحساب. ولا اعتقد ان اليوم، يعني اليوم هناك في سجون الدوله السوريه ما يقرب من حوالي 6000 يعني متهم، وهذا رقم كبير، ولا تزال في القائمة أسماء بالآلاف. وكل يوم نحن نشهد في الأشهر الأخيرة حقيقة تسارع في مسألة إلقاء القبض على هؤلاء وجلبهم إلى العدالة. وبالتأكيد كل واحد من هؤلاء يعد له ملف، ولا أعتقد أن المحكمة الرابعة التي خصصت اليوم في دمشق للعدالة الانتقالية كافية حقيقة للتحقيق واستجواب هؤلاء جميعا ويعني محاكمتهم. لا شك أن هناك يعني نقص حتى في ربما في هذا في الكادر، نقص هناك في التشريعات والقوانين الناظمة لهذا المسار. ولكن كل هذا أنا أعتقد يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى زمن. ليس من الممكن خلال هذه الأشهر القليلة الحقيقة منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم أن نقيم هذه المحاكمات وأن نلقي القبض على هؤلاء وأن نستقدم كافة الشهود وأن نحضر كافة الأدلة. ربما هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل. وفي دول أخرى هذا الملف لم يحسب خلال أشهر أو سنوات، طال عقود ربما، يعني في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة. لكن أنا أعتقد أن المهم في الأمر اليوم أن مسار العدالة الانتقالية انطلق. وسيم الأسد ليس هو المجرم الأكبر في هذه العائلة، ولكنه أحد رموز هذه العائلة في إجرامه، والأمر يعني معنوي أكثر ربما ما يكون هو مادي. وربما يكون هناك آخرون سيطالهم أيضا محاكمة من منظومة الفساد والإجرام والقتل من آل الأسد. كذلك الأمر بالنسبة إلى المنظومة الدينية، المؤسسة الدينية في سوريا، هذه المؤسسة التي كان يقف على رأسها بالتأكيد أحمد حسون، لا شك أن هناك آخرون يجب أن يطالبوا أيضا العقاب والحساب، وربما يكون هذا في قادم الأيام أو في قادم الأشهر. ولكن على مستوى الإفتاء في الجمهورية العربية السورية كان يتربع على رأس الهرم وكان يقوم بدور سياسي تجاوز الدور الديني وتجاوز يعني الكثير من الأعراف المعهودة في الدول العربية والإسلامية عن مقام هذا المركز الذي هو الإفتاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى عاطف نجيب، ربما كان اختياره لأنه من هناك كانت بداية الثورة، هناك مهد الثورة، وهو الذي يعني فيما بعد أدى إلى اندلاع الثورة وشمولها.
1: طبعا نتحدث عن مسار العدالة يجب أن يشمل أيضا من ارتكب جرائم بعد حتى سقوط الأسد. شكرا لكما، عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس. نبحث في محورنا القادم ماهية الاحتجاجات في مدينة القامشلي وأسبابها.

0: فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية فتحت الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع خطوات سير بطيء لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي بعواصم أوروبية.
1: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء، تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع

0: خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات، برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيداً، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة، يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع، في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
1: يناقش الموضوع مع ضيفينا أخو رشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. مرحبا بكما. أستاذ إبراهيم، في البداية، ما دلالة هذه الاحتجاجات في القامشلي؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيفك الكريم ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني هذه الاحتجاجات هي ليست وليدة اليوم، هي يعني منذ ارتفاع الأسعار أو منذ حتى تحرير مناطق عديدة كان فيها الحسكة والرقة ودير الزور، وكذلك في المناطق الثانية التي ما زالت تحت سيطرة قسد، هناك احتجاجات شعبية على سوء الخدمات، هناك احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار، على البطالة، وكما تعلم ارتفاع مادة الوقود تسببت بارتفاع أكثر من 1000 سلعة، من ضمنها ارتفاع المواصلات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انقطاع مادة المازوت أثناء فترة الحصاد والحراك اشتعلت نتيجة تأخر بعض المزارعين بحصد أراضيهم، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي احتجاجات آراء، احتجاجات طبيعية، من حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبروا عن آرائهم، أن يعبروا أيضا يعني أن يوصلوا رسائلهم بالطريقة السلمية التي يرونها مناسبة وملائمة للحكومة، من أجل أن تلتفت إليهم، لأنه ليس اليوم حقيقة هو وقت رفع أسعار الوقود. يعني لتر البنزين 15500 ليرة، رتل المازوت وصل إلى 11000 ليرة سوري، ومعدل دخل العائلة السورية أو المواطن السوري ربما لا يتجاوز 100 دولار شهريا. بالإضافة إلى ذلك محمد، يعني منطقة الجزيرة وبالتحديد يعني منطقة عانت كثيرا نتيجة الحرب الطويلة، نتيجة ما مر عليها خلال السنين الماضية من تهميش من قبل نظام الأسد البائد، نتيجة وكذلك حرب التحالف، ومن ثم سيطرة قسد على مناطق عديدة. والآن ما يجري يعني في حتى في عملية الدمج ما بين الإدارة الذاتية وما بين الحكومة السورية، الأمور لا تسير بالشكل الطبيعي.
1: ولذلك أسألك أستاذ إبراهيم، يعني هل احتجاجات القامشلي هي ضد الحكومة أم ضد الإدارة الذاتية التي ما تزال موجودة في القامشلي أم ماذا؟
2: نعم، الاحتجاجات هي في المناطق التي تسيطر عليها قسد، يعني لا توجد هناك حكومة حتى يحتج الأهالي على الحكومة السورية. الحكومة السورية موجودة ولكن بشكل صوري، يعني اليوم كما رأيت في الصورة التي تظهر يرفعون علم الدولة السورية على مدخل مدينة القامشلي ثم يزرون العلم ويدعسون عليه. مؤسسات الدولة إلى الآن لم تدخل إلى مدينة الحسكة بشكل طبيعي، لا تقوم بعملها بشكل طبيعي، فبالتالي إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الاحتجاجات، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي في مناطق سيطرة قسد، وبالتالي الرسالة واضحة، من الذي يعطل عمل المؤسسات الدولة؟ من الذي يعطل دخول الدولة إلى الحسكة وإلى القامشلي حتى تدخل المديريات وتدخل الخدمات ومن ثم تعود الحياة الطبيعية إلى الجزيرة السورية، ومن ثم يتم دخول الاستثمارات ودخول المنطقة ككل في سوق في السوق السورية وسوق العمل؟ وبالتالي اليوم الذي أرى أن الاحتجاجات التي انطلقت فيها القامشلي هي بالدرجة الأولى ضد سياسة قسد وتمطع قسد وتماطلها في عملية الدمج. إن أرادوا طيب تسييس هذا الاستياء الشعبي أو الحركة الشعبية وتوجهه إلى الحكومة السورية، فأقول لك أن هناك أيضا حركات احتجاجية ضد الحكومة السورية ظهرت في تل حميز، ظهرت في تل براك، ظهرت في الشدادي، في الهون، ومن حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبرون عن رأيهم، من حق كل السوريين اليوم أن يعني أن يعبروا عن استياءهم نتيجة الغلاء، نتيجة سوء الخدمات. هو ليس يعني شيء معيب يعيب الحكومة ولا يعيب المجتمع السوري، هذا شيء طبيعي. نعم، في سوريا الحرة، سوريا الكرامة، سوريا التي تخلصت من أعباء نظام الأسد البائد، من حق كل السوريين اليوم أن يتظاهروا وأن يعبروا عن رأيهم، ولكن ما نريده من هذا الحراك أن يوصل رسالة صحيحة إلى الحكومة السورية وأن تعالج الحكومة السورية.

0: بداية ارتفاع غلاء الأسعار على كامل الجغرافيا السورية، لأنه غلاء الأسعار ليس في الحسكة فقط، ولكن أيضا في الرقم، في دير الزور، وفي الداخل السوري، الكل يعاني من غلاء
1: نعم
0: الأسعار. لا
1: نعم
0: يمكن تسييس اليوم في وديعة القامشلي. كذلك كانت هناك أيضا
1: طيب
0: حركة
1: اسمح لي.
0: احتجاجية هي المعلمين الذين فصلوا من قبل نظام الاستلباد، وكانوا متجمعين أمام المجمع التربوي في الحسكة بسبب تأخير إعادتهم إلى وظائفهم، وكذلك أيضا انقطاع رواتبهم منذ أكثر
1: طيب
0: من 14 سنة.
1: نعم اسمح لي أذهب إلى الأستاذ خورشيد لأخذ رأيه. أستاذ خورشيد، هذه إذن احتجاجات مطلبية لواقع اقتصادي خدمي فقط، أم يعني هناك استياء أبعد من ذلك؟
2: تحياتي لك محمد وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. حقيقة هذه الاحتجاجات هي صرخة في وجه هذا الواقع الصعب الذي بات المواطن السوري بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص يعاني منها. تخيل نحن الآن في عز الصيف حيث الحر الشديد، ليست هناك كهرباء، النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود أصبح مكلفا وصعبا جدا، هناك ندرة في مواد لا سيما المازوت، ونحن في عز الموسم السنوي للحصاد، إلى درجة أن فقدان هذه الكميات أخر مسألة الحصاد في بعض المناطق والقرى، وللأسف هذا أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالفلاحين. ومثل هذا الأمر أنا باعتقادي من حق كل المواطنين في تلك المنطقة أن يعبروا عن أنفسهم ويصرخون في الشارع ويوجهون رسائل في كل من اتجاهات وكل من يتحمل مسؤولية بأن يتم الاهتمام بواقعهم المعيشي والحياتي، نظرا لأن الوضع لا يطاق. كيف يمكن تخيل انعدام الخدمات، أسعار مرتفعة جدا، عدم الأسعار، عدم تناسبها مع الدخل الموجود. وبالتالي أنا باعتقادي هو هذه الاحتجاجات هي خدمية احتجاجا على الواقع، هي مطالب بالخدمات، مطالب بتحسين أوضاع المعيشية. وربما هذه الصرخة وجدناها سابقا مثلا في دير الزور وفي مناطق أخرى وحتى في عموم سوريا. الواقع الحياتي الاجتماعي الاقتصادي صعب جدا، وهذا أنا باعتقادي ينبغي أن يشكل رسالة سواء على الإدارة إلى الإدارة الذاتية في تلك المنطقة أو إلى الحكومة السورية بالتسريع في خطوات الدمج على طريقة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد آليات وحلول الأوضاع المعيشية الاقتصادية، أن لا تكون خطوات الدمج تنعكس سلبا كما تجسد مثلا في ارتفاع أسعار الوقود دون وجود خطة بديلة يمكن من خلالها دعم المواطنين سواء في دير الزور أو الرقة أو الحسكة.
1: نعم.
2: أسعار الوقود في المرحلة السابقة كانت رخيصة جدا مقارنة الآن بعد عودة الحكومة إلى تلك المنطقة وسيطرتها، وبالتالي هذا الفارق أدى إلى خلل في الواقع الخدمي والاجتماعي والدخل وغير ذلك لأبناء تلك المنطقة. وباعتقادي ما يحصل الآن بحاجة أولا إلى مسألتين: توجه اهتمام تولي الحكومة لخطط ومشاريع يمكن من خلالها دعنا نقول تحقيق حالة من الانعاش الاقتصادي في تلك المنطقة، ولا سيما على صعيد الزراعة والفلاحين، وأيضا على الإدارة الذاتية ربما في إيجاد آلية أكثر واقعية لجهة تقديم الخدمات والاهتمام بالمشاريع التي تتعلق بحياة الناس.
1: نعم أستاذ إبراهيم، برأيك كيف ستؤثر هذه الاحتجاجات على العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق؟
0: نعم محمد، يعني هذه الاحتجاجات هي رسائل واضحة، رسائل واضحة لكل المعنيين على منطقة الجزيرة. يعني عملية الدمج اليوم كما أسلفت هي ما بين الحكومة السورية وقسد، تسير
1: لكن في الحسكة طبعا في الحسكة ما تزال فعليا الإدارة الذاتية هي الحاكمة. يعني
0: نعم بالتأكيد الإدارة الذاتية هي المسيطرة الآن على مركز المحافظة، وهي المتصرفة حتى في المديريات التي تم تشكيلها أو دمجها في الفترة الأخيرة، ولكن حقيقة العمل هو عمل الإدارة الذاتية، وهي التي تسيطر بشكل فعلي على محافظة الحسكة وكذلك مدينة القامشلي، واللي هما أكبر مركز مدينتين في محافظة الحسكة. فبالتالي اليوم هذه الاحتجاجات هي رسالة صحيحة ورسالة صحية موجهة إلى قسد بالدرجة الأولى، من أجل إن كانت تريد الالتفات إلى مصلحه الاهالي في محافظه الحسكه وفي مدينه الحسكه ومدينه القامشلي، فيجب ان يكون هناك تعجيل في عمليه الدمج وعوده مؤسسات الدوله بشكل

0: عما سيمهد إن شاء الله إلى دخول أيضا يعني المشاريع الإنمائية التي ستنقذ وستنعش المنطقة. يعني كما تعلم محمد المنطقة مهمشة بشكل كبير جدا، وهذه الاحتجاجات التي نراها اليوم هي ليست وردة اللحظة. أيضا كانت هناك احتجاجات على غلاء مادة المازوت والوقود في السنين الماضية، حين كانت قصد أيضا ترفع أسعار الوقود بشكل تدريجي، شهدت مدينة عمودة والقامشلي والدرماسية وكذلك مدينة المالكية، كل هذه المدن كانت تشهد مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة قصد الاقتصادية. كذلك أيضا يعني في القريب العاجل قبل التحرير كانت تشهد مدن أخرى كالرقة وغيرها كانت تحت قصد، وكانت تشهد أيضا احتجاجات ضد السياسة الاقتصادية التي تقوم بها قصد. لذلك اليوم المطلوب التعجيل في عملية الدمج، ومن ثم تكون هناك كما ذكر ضيفك الكريم أن تكون هناك مشاريع تستطيع انتشال الواقع، انتشال أهالي الحسكة من الحالة يعني الحالة الميتة، أنا أقدر أصيبها بالموت السريري، إلى الحالة ليست الطبيعية، ولكن أن تبدأ تضخ الحياة في محافظة الحسكة.
1: نعم. أضيف
0: إلى ذلك محمد أنه إلى الآن الدولة على مستوى قارمة علقتها على القصر العلي تمت إزالتها أكثر من 10-15 مرة، فبالتالي هذه رسالة واضحة، لا وجود للدولة في الحسكة ولا في القامشلي. إن كان هناك احتجاجات فيجب أن تكون هذه الاحتجاجات سياسية موجهة إلى قيادات قسد، بدل أن تبحث قيادات قسد عن حصص سياسية تبحث عنها في الخارج، عليها أن تلتفت إلى الداخل وأن تلتفت إلى الدولة السورية وأن تتقدم خطوات إلى الدولة السورية، ليس من أجل مكاسب سياسية بل من أجل حفظ مياه وكرامة الشعب السوري الذي عانى خلال 14 سنة. من أراد أن يكون شريكا في هذه الثورة وشريكا في بناء الدولة السورية عليه أن يلتفت إلى الحكومة السورية وأن يعجل في عملية الدمج وأن يعجل في عودة مؤسسات الدولة إلى الحسكة والقامشلي من أجل إنقاذ الفلاح وإنقاذ الأسر الكرديه والاسر العربيه. طيب. من الحاله المثلى التي وصل
1: اليها. نعم استاذ خورشيد، يعني في النهايه برايك الى اي درجه يؤثر الوضع الخدمي والوضع الاقتصادي على المشهد العام يعني في شمال شرقي سوريا وفي الحسكه، على المشهد الامني والسياسي ومسار الاندماج باختصار؟
2: يعني بالتاكيد ما يحصل الان هو جرس انذار سواء لقسد او للاداره الذاتيه او للحكومه السوريه في دمشق. ما يحصل كما قلنا هو صرخة الآن، هذا ما يحصل الآن بالتأكيد سيزيد من الاستياء الشعبي. الاستياء الشعبي قد يفقد يؤدي إلى فقدان الثقة التي كانت ربما موجودة باتجاه هذه المؤسسات التي هي في النهاية تدير الشأن العام، وبالتالي الأمر يتطلب تحرك عاجل سواء من الحكومة السورية في دمشق أو من قسد أو من الإدارة الذاتية بإيجاد آلية خاصة. أنا باعتقادي في تلك المحافظة نظرا للأوضاع الاستثنائية ونظرا لأهمية المحافظة لكل سوريا، وقد سمعت قبل قليل أن كان هناك اجتماعا في الحسكة بين محافظ الحسكة وبين قائد قوات قسد سيد مظلوم عبده، وتم تخصيص الاجتماع لهذا الموضوع تحديدا وكيفية البحث عن آليات سواء كانت محلية ذاتية في محاولة استيعاب الواقع وتقديم شكل من أشكال الدعم للأهالي الواقع.
1: نعم.
2: لا أحد يستطيع الآن أن يلام الناس التي تخرج في تظاهرات واحتجاجات، ما لم يتم ملامسة جروح الناس أنا باعتقادي المشهد مفتوح على كل الاحتمالات سواء على نعم. مستوى حالة فوضى أو على مستوى حصول أحداث أمنية أو على مستوى ربما استغلال هذه الأحداث. أنا باعتقادي نحن بحالة يشبه طارئة، ليجب إيجاد ما يشبه غرفة عمليات لملامسة هموم ومعاناة التي يعاني منها الناس في تلك المنطقة.
1: شكرا لكما خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: كوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال.
3: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008.

تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية،
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
1: من ضريح الملك الظاهر بيبرس في دمشق القديمة، سنرى مع الأستاذ جهاد مسوتي كيف أدت طرائق العمل السياسي السوري إلى موت السياسة في عهد حافظ الأسد.

0: كيف أثرت المركزية الشديدة داخل الأحزاب والتيارات السياسية السورية على مستقبل السياسة في البلاد؟ وهل كانت تلك الأحزاب تدار حقاً بعقلية إمامية مشيخية أكثر من كونها ديمقراطية، مع أن كوادرها دفعوا أثماناً باهظة من أجل الديمقراطية؟ تجار المدن ورجال الدين والصراعات الداخلية ملفات نناقشها مع جهاد المسوتي في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ. تناقضات زجته في سجون الأسد بعد أن كان يطير عالياً في طائرته الشراعية رفقة النسور التي كانت تحوم فوق الشام منذرة بسنوات الجمر والوحشة. كان والدك مولعاً بسيرة المماليك، وها نحن ذا في ضيافة الملك الظاهر بيبرس ركن الدين، لذلك والدك كان يسمي أسماءكم جهاد الدين والغادة العصماء.
1: كان يحب العهد المملوكي. نحن صغار كان يحكي لنا هذه القصص الخاصة بالعهد المملوكي، وتأكيده على حبه لهذا العهد كان يسمي أولاده أسماء مركبة كما كانت أسماء المماليك. مثلا أنا جهاد الدين سليم، أختي الكبيرة ضياء الكوكب، اللي بعدها فيحاء الكوثر.
0: أصلا اسم أسرتكم المسوتي قادم من مهنة أعتقد.
1: نعم، أختي الصغيرة غادة العصماء يعني الأصغر. هلا لقب مسوتي كان جاي من مهنة جلدية كان يعمل بها الشيخ سليم، يعني يقتات من قوة عمله.
0: كان علماء الشام أنذاك. نعم. لا يقبلون الصدقات وإنما يعيشون من كد يمينهم.
1: تماما. هذا المست هو عبارة عن جراب جلدي بيلبسوه المصلين من شان يعني ما يبلوا أقدامهم أثناء الوضوء، فبيكفي مسح الجراب الجلدي لقضاء واقع فرض الوضوء. يعني
0: هو كان يصنع هذه
1: كان يصنع هذا المست، وبالتالي لقب بالمسوتي يعني لعمله الحرفي هذا، كما بقية العائلات حداد نجار. نعم. كل هالألقاب هي كانت نتيجة المهنة اللي كان يعمل بها.
0: نواصل سردنا الآن بهذا التأثير من هذا القائد الظاهر بيبرس. أنت في العام 65 دخلت عالم العمل الحزبي في الانتساب لحركة القومية العرب.
1: صحيح.
0: ما هي التفاعلات آنذاك وكيف مضيت باتجاه العام 67؟
1: أنا كنت معجب بحركة القوميين، هي الأكثر تنظيماً والأكثر ثقافة، يعني كما اتضح لي من شرزمات التنظيمات الناصرية في بداياتها. ظليت في حركة القوميين العرب حتى 67 صار العدوان،
0: هزيمة
1: 5 حزيران وصارت النكسة.
0: تسميها نكسة ولا هزيمة؟
1: هي نكسة وهزيمة يعني النتيجة واحدة، يعني هزمنا بعام 67 نتيجة يعني اهتمام الحكام بهذيك الفترة بالسلطة أكثر من الإعداد الدفاع عن سوريا.
0: لكن أنت كان لديك برنامج آخر، كانت لديك خطة لمغادرة سوريا آنذاك.
1: بالضبط. هلأ كان في وضع إلى حد ما بسوريا، يعني نشاط فلسطيني فصائلي ويقوموا بعمليات على الحدود على حدود فلسطين، وكان في جو يعني مؤيد للفدائيين الفلسطينيين تحت خيمة يعني الوضع القومي المسيطر من خلال وسائل الإعلام، من خلال الوضع العام العربي ضد دولة إسرائيل. يعني هلأ أنا في 67 بعد ما صارت النكسة وقفوا الامتحانات. كان في امتحان، أنا كان ثانوية صناعية وكنت بفحص العملي، وقفوا الفحص، والبكالوريا العلمي كمان وقفوا فحصها وأجلوا إلى وقت آخر. أظن وقتها استغرق الموضوع 15 يوم هيك ذاكرتي. أنا خلال الفترة هاي أحد أصدقائي بيعرفني طالب شاطر قال لي

0: إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ 80 طالب بكتيبة المغاوير رفعوا إيدهم. رحنا على الفحص الطبي، نجحوا حوالي 12 طالب بالفحص الطبي، كنت واحد منهم أنا. رحنا على مطار الدماس، كان هنيك الطيران، مقر الطيران الشراعي. على فكرة كانت آخر دورة في الطيران الشراعي، كانت الدولة تدعم بحيث تأمن على كل طالب 25,000 بهذيك الفترة، إذا سقطت الطائرة بيعطوا لأهله 25,000 تعويض على وفاته نتيجة التمرين. يعني أنا قلت يعني كل دخلنا معسكر الفتوة وعلمونا فيه 8 مواد بالطيران الشراعي: أرصاد جوية، هيكل الطائرة، يعني كل شيء بيتعلق بالطيران لازم يعني ندرسه وننجح فيه. اللي بينجح بيطلع بالطائرة الشراعية، اللي ما بينجح بيقعد بيكمل معسكره كمستمع يعني أو متفرج. 12 طالب نجحوا 8، كمان كنت واحد منهم. طبعا نحن من اللي ركبوا الطائرة وتعلمت أنا
1: يعني شيء قيادة الطائرة
0: الشراعية. هي كانت طيران، نادي الطيران الشراعي كان لأولاد الأغنياء، يعني نادي في رفاهية. وكانوا كمان هاللي يدخلوا النادي عن طريق الفتوة بالواسطة، فالدفعة اللي اجت بالواسطة كلها فشلت، يعني يتقيعوا أو يصير غسيان أو كذا. مشان هيك طلبوا من كتيبة المغاوير تبع الفتوة،
1: طلبوا الراغبين
0: تماما، انه هدول مجربين ويعني كويسين. وبعدين بالفحص الطبي ما نجح غير 12 من 80. انا انبسطت انه يعني بالنتائج كلها يعني صحتي جيدة، عارف. طبعا نحن انا ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية، يوسف زعين، نور الدين الأتاسي بيديك المرحلة بال64، اتخذت إجراء أنه هذا نادي برجوازي مفترض نوقفه، يعني ما في تأمين، يعني ما في سولو، يعني تطير لوحدك، تطير مع المدرب. بس صرت طير أنا، يعني المدرب يعني
1: يراقب،
0: يأكد لي أنه أنت عم تطير لوحدك، بس نحن ما فينا نعمل سولو لأنه ما في تأمين. كنا نطير مع الشوحة أو مع النسر ونطلع على مدينة دمشق، يعني عارف كيف بالطيارة الشراعية وقت يكون في تيارات صاعدة. هلا ضلينا 3 شهور يعني الصيفية كلها بنادي الطيران الشراعي، ونلبس طاقية بالفتوة، نحن مميزين، طاقية زرقاء وننبسط يعني انه نحن طيارين. هلا هي النقطة، وكان فايز منصور الطيارة اللي اسم شارع المزي وتسراد المزي باسمه، فايز منصور دخل الكلية الجوية بتزوير، هو طالب كفاءة مو ناجح بالبكالوريا، اخته اسمها فايزي، اخذ شهادة اخته وما حتى المربوطة، ودخل الكلية الجوية باسم بشهادة اخته، وكان من أميز الطيارين. ونتيجة هالشي وبعد استشهاده وقتها حولوا كلية جوية أنه تتقبل طالب الكفاءة،
1: أنه ممكن
0: تماما يعني هي صار. فأنا حبيت يعني صار بقى في شوق لأنه الواحد يركب طائرة حربية. بعدين نحن يعني صار عنا يعني زرعت الوطنية براسنا وبقلبنا. فقدمت على الكلية الجوية كطيار، أهلي جن جنانهم، وكان في حرب استنزاف بيننا وبين إسرائيل، وما في إلا طيارات سورية عم تسقط، وين رايح الولد؟ قلت لهم أنا بدي أصير طيار.

0: أو بصير مهندس. مهندس هون بسوريا صعب، بدي سافر على مصر، رفقاتي هني سفروني على مصر وأنا لسه ما أخذت نتيجة البكالوريا، بس يخلصوا
1: من احتمال أنك تروح على
0: احتمال روح على الكلية الجوية. اجتمعت العائلة واتفقوا كيف بده يدفعوا لي مصاري. نحن كنا درويش يعني ما كتير في دخل. في لي أخ بالكويت من أبي اسمه والد الدين صادق، هذا قال ببعت لك 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه بيكفوا لطالب مشان الدراسة. ورحت على هلأ في مصر بال67 بعد ما يعني طلعت النتائج وبعتوا لي أهلي أنه ناجح وجايب معدل عالي. بالصدفة الرئيس عبد الناصر كان يقبل السوريين في كل كليات الجامعة المصرية باستثناء بدون الأخذ بالعلامات. سنتا وقت طلعت أنا صدر استثناء بإلغاء الاستثناء، صدر قرار بإلغاء الاستثناءات للسوريين. ففرصتي أنه أدخل المعهد العالي للتكنولوجيا في حلوان، وهذا معهد في رعاية الأمم المتحدة ومدرسينه أجانب، يعني بيطلع مهندس جيد. انقبلت في معهد المطرية دراسته 4 سنوات. أنا يعني انصدمت فقررت العودة لسوريا. لما رجعت لسوريا شوف أحد أصدقائي بيبارك لي على شو، قال لي أنت انقبلت في المعهد العالي الصناعي بسوريا، شلون أنا ما قدمت وراء؟ قال لي ما بعرف، أنا روح اشتري صحيفة وشوف اسمك بين المقبولين في المعهد العالي، 8 طلاب من مدينة دمشق، أنا رقمي السابع. سألتهم لأهلي، قال لي نحن أنت بغيابك حسينا أنه أنت ما حتستمر وما بدنا إياك تستمر في الغربة. استعاروا صديق من أصدقائي راح على الفحص الطبي وكملوا الوراء هنن وزبطوا الأمور، فقدموا ورائي. وهي كانت فرصة يعني أنه ما يضيع علي فرصة. أنا كنت بدي أفكر روح سافر على الدول الاشتراكية باعتبارها اقتصادية أكثر من الدول الغربية.
1: درست في سوريا؟
0: درست هندسة بالمعهد العالي الصناعي، وصلنا للسنة الأخيرة وعملنا أضراب لنحول اسم المعهد العالي الصناعي لكلية هندسة. وقتها كمان صار في انتخابات حرة خارج اتحاد الطلبة، وقابلنا وقت شاكر الفحام وزير التعليم العالي وعيط شو المشاكل اللي عاملينها، شو الانتخابات طبعا وقتها أنا قمت كنت باتحاد الطلبة بهذيك الفترة لأنه كنت يعني موجود يعني بالاتحاد. قلت له بس باعتباري منتخب أنا عن اختصاص الهندسة الإلكترونية والاتصالات، نحن إذا بتوعدونا بأنه يعني يصير المعهد كلية هندسة نحن بنحل الأضراب.
1: اسمح لي أذهب إلى فاصل ونعود لمواصلة حوارنا معك. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنواصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوتي.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حياتك الجامعية أستاذ جهاد يعني كانت خضم تخللها حرب العام 67، وتخللها انقلاب البعثيين فيما بينهم، ووصول حافظ أسد إلى السلطة، وصولا إلى تخرجك من الجامعة، وأيضا الحياة الطلابية السياسية وتعرفك إلى أيديولوجيات أخرى.
1: نعم. أنا في دخولي المعهد العالي الصناعي اللي صار لاحقا كلية همك أو كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كنا نحن شعبتين، شعب علمي وشعب طلاب صناعيين. طلاب الصناعيين يحسفوا لهم المواد الفنية ويعوضوا لهم إياها بالمواد العلمية من شان نصير تكافؤ مع الطلاب العلمي، والطلاب العلمي يأكدوا لهم على المواد الفنية من شان يصيروا مكافئين للطلاب. يعني شعبتين بالسنة الأولى، السنة الإعدادية هيك، السنة الأولى بيصيروا تقريبا بيشبهوا بعضهم. خلال الدراسة هاي يعني كانت الفترة اللي تقريبا انضربت فيها حركة القوميين العرب.
0: شو يعني انضربت؟
1: وتم تصفيتها.
0: ضربت يعني يعني
1: صار في حادثة،
0: السلطة
1: صار في يعني كان حركة القوميين العرب حركة ناشطة بأوساط الشباب والجامعة، وهي الأميز بين المنظمات الناصرية. فهذا يعني بشكل خطر على حزب البعث، يعني في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين. لذلك رتبوا كمين بحركة القوميين العرب بحيث يبرروا تصفيته. الكمين هذا وقع فيه وليد مبيض، كان هو عضو في حركة القوميين العرب وشاب يعني من جيلنا تقريبا، طالعين برحلة على الزبداني وبلودان، شباب القوميين وأصدقائهم. في هالرحلة هاي يتم اغتيال شاب من بين زملاء الرحلة وهو من السويداء. هلأ الصحافة فورا مجهزة للموضوع انه الاخوان المسلمين حركة القوميين العرب اغتالت احد اعضائه باتهامه كونه مخبر لصالح النظام، وهذا عمل ارهابي داخل تنظيم القوميين العرب، وهذه الحركة حركة ارهابية وكذا. فكانت الحملة الاعلامية ضد حركة القوميين العرب نتيجة هذا الحادث، حتى أنه اعتقل جورج حبش في هذيك الفترة، وتم اعتقال قيادات منيحة من أو كوادر، شي هرب وشي اعتقل. هلأ طبعا جورج حبش تم تسفيره بهروب مصطنع كونه شخصية فلسطينية يعني إلى مكانتها، وما بدهم يتحملوا عبء توقيفه. كان بالشيخ حسن ولقوا طريقة يهربوا فيها بترتيب أمني يعني. أما بقية حركة القوميين العرب المعتقلين، منهم صديق إلي هذا اشتغل معنا في منتدى الأتاسي، وليد مبيض هو كان من منظمي الرحلة، وهو اتهم وشاب يعني يعني 18-19 سنة يعني، عرفني طيوب جدا يعني ما خرج انه يكون يعني يقوم بعملية قتل او اغتيال. او اجوا محامين لبنانيين، وكان وقتها يعني الامور ليست شديدة من حيث الناحية الامنية يعني.
0: يعني كانت قضية رأي عام،
1: كانت قضية رأي عام، ونجحوا المحامين اللبنانيين في الدفاع عن من اتهم باغتيال شو اسمه، وظل اغتيال الطالب او الشاب هذا غامض.
0: نعم.
1: لانه اللي يعني مرتب العمليه النظام، لانه كان الغايه منه التصفيه يعني لحركه القوميين العرب.
0: فانت يعني غادرت الحركه
1: هلا في هالفتره طبعا خلص يعني الحركه. بس انا يعني في شيء يعني بيحركني أنه لازم أنا يعني يكون بالحركة السياسية الوطنية. وما كان أمامي يعني يا حزب الناصريين ما يعني شلتهم من رأسي أنا. كان في أمامي حزب البعث وأمامي الحزب الشيوعي. فاخترت الحزب الشيوعي. وكان بهذيك الأثناء يعني التيار اليساري يعني تقريبا في تمدد وتوسع وبأوساط المثقفين والوسط الجامعي. فأنا تأثرت بهالأجواء هاي واندفعت باتجاه أصدقاء شيوعيين وتقربت منهم. صاروا يعطوني نشرة نضال الشعب. لقيت يعني الكتابات ذات طابع وطني حتى يعني فيها جانب قومي لأنه كان تأثير التيار القومي بالحزب بهذيك الفترة أكثرية بالنسبة لاتجاه بقداش. فدخلت قدمت انتساب وقبلت كمرشح للحزب وانضميت للشباب الديمقراطي. إن عندهم المرشحين هدول الشباب بينخرطوا في تنظيم
0: خاص
1: هذا موازي للحزب يعني بيستقطب الشباب برحلات بنشاطات شبابية شباب وبنات يعني هذا أسلوب العمل التنظيمي عندهم. فكمان اشتغلت في لجنة وكنت في هاللجنة. أنا هون في نقطة كتير مهمة. كنت في اللجنة الشبابية في كلية الهندسة في المعهد العالي الصناعي. هلأ في انتخاب كان لسكرتير هذه اللجنة. فكان في واحد من درعا هو بالحزب الشيوعي قبلي. أنا مرشح. رشح حاله هو وأنا رشحت حالي. إيه أنا اللجنة معظمها أنا منسبة للشباب الديمقراطي وأغلبهم شوام فانتخبوني إلي.
0: يعني الشوام انتخبوا الشامي وليس الحرة
1: تماما
0: حتى داخل الحزب الشيوعي
1: حتى داخل الحزب الشيوعي. يعني هون بتبين شوي
0: يعكس لك يعني
1: طبعا هلأ اللي عكس لي أكتر الخطوة التالية. ما في إلا هالشاب هو كان مندوب عن فرعية الجامعة يعني المسؤول التنظيمي للحزب في الجامعة. قال لي يا جهاد أنت ملتزم بحزب شيوعي قواعد التنظيمية المركزية الديمقراطية يعني أنت مرشح في الحزب بدك تشوف أوامر الحزب وأوامر الحزب عم ترشحني أنا. قلت له شو الديمقراطية هي؟ بلش وعي الديمقراطي داخل تنظيم الحزب الشيوعي. شو هي المركزية الديمقراطية؟ ما الشباب انتخبوني وانت ما جبت غير صوتك يعني باللجنة.
0: على كل حال يعني كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية السورية والعربية آنذاك كانت تعتمد المركزية الديمقراطية أو الديمقراطية
1: للأسف
0: شديدة المركزية.
1: المهم يعني المركزية هي الأساس والديمقراطية الشكلانية في هذه التنظيمات البيروقراطية.
0: كيف استقبلتم وصول حافظ الأسد إلى السلطة؟
1: هلأ في سنة السبعين طبعا نحن في هالفترة هاي إلى حد ما بلشت داخل الحزب ناس مع مشروع كنا عم نحضر لمؤتمر يعني الحزب عم يحضر لمؤتمر أظن المؤتمر الثالث مشان ما أغلط. هالمؤتمر هذا كان في توجه قومي
0: وعربي
1: معبر عنه في مشروع البرنامج لهذا المؤتمر تحت تأثير الجو القومي وخاصة

0: صعود العمل الفدائي والمقاومة، خاصة في قيادات من الحزب شاركت بلبنان في معسكرات المقاومة. فانعكس هذا على مشروع البرنامج بأنه كان هناك مواقف مؤيدة للمقاومة الفلسطينية. وحتى قضية الوحدة مناقشتها مسألة مختلفة عن الفهم البغدادي للموضوع. الفهم البغدادي مرتبط بسياسة موسكو. هون بلشت بقى موضوع الالتزام بموسكو، يعني بالكومنتيرن، يعني بالقيادة الشيوعية العالمية، أو الاستقلالية اللي بدأت في أوروبا عند الأحزاب الشيوعية الإيطالي الإسباني والفرنسي. فنحن كنا مع الاتجاه اللي يتميز بالاستقلالية، وأنه موسكو صديق ورفيق وكذا، ولكن لا يملي علينا السياسة الوطنية. هذا كان اتجاه القومي، بينما اتجاه البغدادي
1: ستاليني
0: كما هو المركزية اللي تمثلت في انتخابات الشباب الديمقراطي، انه موسكو تدعم خالد بغداد واللي معه، وبالتالي الالتزام بخالد بغداد. هون بلشت يعني مظاهر الانقسام والشروخ في بلشت المنظمات تنشق في دمشق في المكتب السياسي. لكن خالد بغداد بهذيك الأثناء وأثناء حواراتنا معه وكذا إلى آخره، كان يعني متمسك بالسياسة السوفيتية. قد يكون فيها جوانب صحيحة، ولكن التزام بموسكو كان مرفوض من اتجاه القومي، انه نحن بدنا استقلالية، نحن اللي بنرسم سياستنا، نحن المسؤولين عن سياستنا الوطنية. بلش الفرز والانشقاق، ظهر تماما يعني بفترة 72
1: قبل الانشقاق. يعني أردت منك أن تصف لي كيف استقبل حزبكم والحياة العامة السورية وصول حافظ الأسد إلى السلطة.
0: هلا نرجع للحركة التصحيحية.
1: ما حركة تسمى بالحركة التصحيحية.
0: حركة التصحيحية تمت نتيجة خلاف داخل حزب البعث بين صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف الزعيم واتجاه
1: حافظ الأسد
0: حافظ الأسد ومصطفى طلاس بشكل أساسي. يعني الطابع العسكري لحافظ الأسد، لأنه كانت القوة الجوية هي المسيطرة والأقوى. طبعا تنظيم الحزب المسيطر عليه من قبل نور الدين الأتاسي ويوسف الزعيم وصلاح جديد كمان عندهم عسكريين، لكن القوة الضاربة مع حافظ أسد بهذيك الفترة. فحافظ أسد كان عم يرتب أموره، عرفان الجو اللي ماشي في حزب البعث، وأنه المنظمات الشعبية في معظمها مع التيار اليساري بهذيك الفترة، وأنه هو إذا بده يجي للمؤتمر يمكن يعني يطلع برا، إذا بده يمشي بشكل ديمقراطي داخل مؤتمر كحزب بعث. وقتها هو كان مرتب أموره تماما، حتى مع ممثلي تجار حلب ودمشق، إضافة لممثلي المكونات الإثنية بسوريا، يعني الطائفية والقومية. يعني أنه عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات،
1: حامي الأقليات،
0: ونحن ما بدنا نوقع بهيمنة الطائفة السنية بهذا الوضوح.
1: خلينا من فضلك عند هذا الجانب الهام جدا الذي يبدأ من موافقة أو تواطؤ التجار في المدن مع حافظ الأسد، وأيضا من تسويقه لفكرة أنه حامي الأقليات. لنواصل حوارنا بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنواصل هذا الحوار مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.

0: رأيك بمسار العدالة الائتمان؟
1: التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: أستاذ جهاد، حضرتك يعني اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد في لحظة قدومه للسلطة، وأيضا وصفت كيف أنه سوق ذاته للمكونات الطائفية في سوريا على أنه حامل أقليات. نتوقف عند موضوع التجار، وأنت ابن دمشق وابن المناخ التجاري.
1: الحقيقة استغل حافظ أسد مشاعر التجار والصناعيين وهذه الطبقة البرجوازية في رفضها لسياسة اليسار البعثي اللي تمثل بنور الدين العتاسي ويوسف الزعيم وصلاح جديد والمنظمات النقابية المؤيدة لهذا الاتجاه، يعني التوجه اليساري داخل الحزب، واللي أضاف تأميمات على تأميمات عبد الناصر.
0: يعني خشي التجار أن
1: فالتجار
0: تعاد سيرة التأميم من جديد.
1: تماما هن وعدوا من حافظ أسد بالانفراج للتجار والصناعيين، وبالتالي المصلحة هي اللي أخذت هذه الفئات أو الطبقات لتأييد حافظ أسد كونه خلصهم من التيار اليساري البعثي. يعني في وعود كانت من حافظ أسد وتحققت هذه الوعود، صار انفراج ووقفت الحالة اليسارية، لأنه في فترة يعني ما قبل حافظ أسد لما أضربوا التجار نتيجة بعض الممارسات اللي صارت، المراقبة والتشدد وإلى آخره على الأسعار وطريقة أسلوب التجارة، انفتحت المحلات بواب صالحية والحميدية من قبل اتحاد العمال، وخشية من النهب ركضوا التجار وفتحوا محلات وقالوا استسلمنا،
0: هو أرهب التجار يعني
1: وبالتالي التجار كانوا ناقمين على النظام اليساري
0: النظام اليساري.
1: اللي هو
0: لكن هنا يعني في هذا المشهد، ألا نغفل دور تحالف آخر خطر للغاية نشأ بين حافظ الأسد وبين الحالة العلمائية الشامية، ممثلة بأحمد كفتارو منذ البداية ومن يشبهونه آنذاك؟
1: هلا هي ظهرت لاحقا،
0: في البداية
1: لانه
0: كفتارو متحالف معهم
1: ايه
0: منذ الستينيات.
1: هلا كفتارو يعني كان بالوسط الشامي، هو الى حد ما يعتبر من الاتجاهات الصوفية المعتدلة، كان له رصيد شعبي بالوسط الدمشقي انا بعرف، لذلك ويتعامل مع السلطة بمرونة للحفاظ على المؤسسة الكفتارية، يعني اللي بيديرها أحمد كفتارو وأولاده واللي تستقطب
0: واللي هي
1: أولاد،
0: ورثها عن والده.
1: تماما في مصلحة كانت كمؤسسة دينية بيقودها الشيخ كفتارو والسلطة،
0: لكن
1: يعني تعامل
0: هذا لا يبرر أنه كان هناك تحالف ما بين حافظ الأسد ومشايخ السنة،
1: طبعا.
0: ليسوا جميعا يعني، ولكن
1: لا لا،
0: بارزين.
1: في مشايخ يعني الشوامة بيعرفوا المسألة هي، إنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم، لأنه كمان في المؤسسة الدينية في مكاسب.
0: نعم طبعا.
1: إيه، ف
0: من المشايخ آنذاك غير كفتارو
1: هلا
0: تحالف
1: أنا
0: مع حافظ الأسد؟
1: يعني لا أستطيع، يعني لأني مالي بمضمار المشايخ، بس بعرف أنا سعيد رمضان البوطي
0: البوطي
1: ذو
0: لاحق.
1: الشعبي، ذو الشعبية عرفكي، مثل أحمد كفتر، وهن اثنين على فكرة من الفصيل، يعني من المكون الكردي،
0: يعني هل هذا يعني شيء؟
1: بطبيعتهم المكون من مشايخ الأكراد هي التعاون دائما مع السلطة، أي سلطة في دمشق. فكان سعيد رمضان البوطي، أنا لما أقعد أتناقش مع شوام يعني له سعيد رمضان البوطي عم ينظر لتأييد الوالي أو الحاكم ولو كان
0: على باطل.
1: على خطأ، السبب أنه يعني في إفتاء بأنه أطيعوا أولي الأمر منكم، أعرف كيف؟ من شان الحفاظ على مؤسسة الدولة.
0: طيب هذه الفتوى، هذه الفتوى هي أيضا موجودة، وصفتها لي قبل قليل داخل الحزب الشيوعي، يعني الديمقراطية المركزية
1: باليسار واليمين موجودة.
0: نعم
1: دائما القيادات السياسية،
0: وربما هذا ما تسبب بالإشكالات التي نشأت داخل الحزب الشيوعي، والتي أتمنى أيضا أن يعني تبينها لنا، لأنها قادت إلى هذه اللحظة.
1: تماما. هلأ كل هالمظاهر هي تظهر أنه في ناس لها مصلحة مع السلطة، خاصة أنه خالد بقداش بمواقفه هاي كتنظيم، أنا باتحاد الطلبة كنت ممثل اتحاد الشق القومي، يعني رياض الطرق ودانيال نعمي والمكتب السياسي، فكنا نتواصل مع قيادة الاتحاد في الجامعة، ترشيحات الاتحاد والكذا، نحن نفكر حالنا يعني شوف إن الوعي شلون بيتطور من خلال الاحتكاك، إنه من خلال وعينا القومي ممكن نكون أقرب للبعثيين من البقداشيين اللي بالأساس لهم موقف من مسألة التقسيم ولهم موقف من مسألة الوحدة العربية، يعني مختلف عن الاتجاه القومي.
0: طيب هل
1: انصدمنا نحن من القيادات البعثية بأنه كانوا يتعاونوا مع خالد بقداش ولا يتعاونوا معنا؟ هي صدمة بالنسبة للاتجاه القومي داخل الحزب الشيوعي
0: والتلاقي مصالح.
1: تمام.
0: لكن متى أثر مشروع الجبهة الوطنية التقدمية التي فكر بتأسيسها حافظ الأسد والتي وافق عليها بقداش وربما أنتم لم توافقوا عليها آنذاك؟
1: وهي تجمع الأمور تتشعب. هلأ في بداية الحركة التصحيحية نحن كطلاب جامعيين، وهذا المضحك المبكي، اجتنا إعازات نحن من تنظيم الحزب للخروج بمظاهرة رفض لحركة التصحيح اللي قادها حافظ أسد في الجامعة، ومعنا البعثيين اليساريين، مظاهرة بوسط الجامعة، عرفتي، عم نسقط فيها الحركة التصحيحية. تجينا أوامر تاني يوم لتأييد الحركة التصحيحية، مشهورة هي القصة في الجامعة، بينزلوا الشيوعيين التزاما بالأوامر التنظيمية من أيد الحركة التصحيحية، عرف كيف؟ السبب هو الجبهة الوطنية التقدمية. طبعا حافظ أسد حاول ينسج علاقات مع الأحزاب السياسية، كانت تقريبا الأحزاب ضعيفة كلها في مجملها، يعني ما لها نفوذ عسكري أساسا، والسلطة عسكرية بالأساس، يعني حافظ أسد يعني حتى تجاه رفاق البعثيين كان بقوته العسكرية مسيطر، فكانوا الأحزاب موعودين بجبهة وطنية تقدمية من كل الأحزاب الوطنية في سوريا
0: تحكم البلاد.
1: تحكم البلاد. هلأ عمليا هذا شعار عام، إمتى بلش الخلاف؟ يعني لما تأسس مجلس الشعب وجرى الإعداد لمشروع الدستور، لمشروع الدستور كان في مادة اسمها حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع،
0: المادة الثامنة،
1: البند الثامن. هون كان في موقف مشرف للاتحاد الاشتراكي جمال الأتاسي تحديدا برفض الاشتراك ورفض يعني الاشتراك أو تأييد هذا، وخرج من حزب خرج من تشكيلات المجلس الشعب لأنه كان تعيين.
0: نعم.
1: وقتها تعين وزير الثقافة هذيك الأثناء، هو كان جناح منشق من الاتحاد الاشتراكي كونه ممثل الناصريين، وبعدها يمكن المهم يعني شكل تنظيم متعاون مع السلطة، كما الحزب الشيوعي كان خالد بقداش ممثل بمجلس لم يعترض على أنه حزب البعث قائد دولي والمجتمع.
0: أنتم بالمكتب السياسي؟
1: بالمكتب السياسي بلشت الأمور يعني تتسع، وبلشت المنظمات تنشق، يعني بلش الانشقاق،
0: يعني بدأ تفكك الحزب الشيوعي،
1: تفكك الحزب الشيوعي نتيجة ولاء خالد بقداش للنظام وعدم اعتراف النظام بجناح المكتب السياسي. وبالتالي بيّن أن هناك نظام استبدادي مدعوم سوفيتيا بهذه الأثناء، وبلشت الأمور يعني تظهر وتتوسع. هلأ النهج الديمقراطي ما بيّن لسا، أعرف، بس كان موجود إلى حد ملامحه في البرنامج، مشروع البرنامج. بس اللي كان أبرز هو الجانب القومي في مشروع البرنامج.
0: يعني هذه الفترة السبعينيات شهدت كل هذا الصراع الداخلي داخل حتى بناء الأحزاب، وصراع في سوريا، وصراع على الدستور، وثم حرب العام 1973، ودخول الجيش السوري إلى لبنان، ثم بدايات الصدام ما بين حافظ الأسد وقوى المجتمع والإسلاميين تحديدا في تلك الفترة وفي نهايتها، وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: هلأ برز، يعني برز أول موقف معارض للمكتب السياسي. طبعا المكتب السياسي اعترض على التدخل السوري في لبنان في عام 76، وكان هذا أول موقف جريء للمكتب السياسي الحزب الشيوعي من النظام البعثي.
0: أنت كنت قد أصبحت قياديا في المكتب السياسي.
1: أنا بالفترة هاي كنت يعني من الكادر القيادي في في في الحزب، يعني كونه نحن من الكوادر الجامعية، وكان رياض الترك يعتمد على الكوادر الشبابية يعني، وكان معه يعني يوسف نمر. يوسف نمر كمان يعني له كتلة منيحة في الوسط المسيحي يعني، وكان كمان مع الاتجاه القومي، رغم أنه يعني
0: أستاذ جهاد تسمح لي دون ملاحظة.
1: نعم.
0: يعني ربما أنا واثق أن السادة المشاهدين انتبهوا إليها، يعني ربما أنت تتحدث بشكل طبيعي وهذا أمر
1: نعم
0: يعني أشكرك عليه، لكن في هذا التدفق لاحظت أنكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية. يعني في كل مرة نتحدث بها إما أن يكون العسكر سنة أو العسكر طوائف أو إلى آخره، أو الأحزاب كذا أو المنقلب طائفي أو المنقلب عليه من الأغلبية أو الأقلية، وصولا إلى حتى داخل المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري رياض الترك يمثل تيارا وهناك أيضا تيار مسيحي. فإذا يعني أنتم لم تفارقوا هذا التأثير.
1: نحن أدركنا
0: أدركتم أم استسلمتم لهذا
1: الاتجاه القومي، هذا اتجاه المكتب السياسي. بلشنا ندرك المكونات السورية ومواقف المكونات السورية وفق مصالحها كمكون.
0: اعتمدتم هذه الخارطة أو هذا المفاعل،
1: هذا الإحساس. هلأ في من تجرد، أعرف كيف، من هذا الموقف يعني اللي يتبع المكون الاجتماعي اللي بينتمي له، وفي شخصيات كانت موقفها الوطني هو الأساس. بس فعلا كان في ميول، مثلا التدخل في لبنان بيّن كثير من التيار المسيحي داخل الحزب معارض لموقف الحزب من انتقاد النظام بالتدخل.
0: نعم. لأنه حافظ الأسد تدخل
1: لإنقاذ يمين المسيحي. إيوه بالضبط، يعني نعم. هيك الوسط الشعبي ضمن هذا المكون أنا لمسته من خلال الاحتكاك يعني. طبعا نحن كنا ندافع يعني بطريقتنا من خلال الأرضية اللي فهمانينا من مشروع البرنامج للحزب أو التوجه القومي. يعني
0: سنذهب إلى فاصل الآن بعد إذنك أستاذ جهاد، ونواصل بعدها حديث السجن. فاصل ونعود لمواصلة حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوري.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
0: بدأت في نهاية السبعينيات احتجاجات بأشكال مختلفة داخل التنظيمات السياسية وأيضا داخل النقابات. في تلك الفترة دخلت السجن.
1: طبعا يعني بعد تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية ظهرت انشقاقات بالمقابل، بالحزب شوي، بالاتحاد الاشتراكي، بهالأحزاب هاي المكونات اللي تعاونت مع حافظ أسد. المكونات المنشقة بلشت تدرس لعمل تجمع لمواجهة نظام حافظ أسد الاستبدادي والأمني. فتشكل التجمع الوطني الديمقراطي بنهاية السبعينيات وببداية الثمانينات ظهر حراك نتيجة ظهور حالة للإخوان المسلمين ذات الطابع الطائفي والعنفي. كان في موقف للتجمع، أول موقف بيوقف فيه ضد، يعني هي أول بياناته ضد الإخوان المسلمين بنهجهم الطائفي والعسكري وضد النظام بسياسته الأمنية المستبدة ورفض الحراك الديمقراطي وعدم منح حرية للأحزاب السياسية للمشاركة في القرار الوطني. هذا البيان يعني كان نقطة تحول وخطوة متقدمة باتجاه يعني تصحيح ما يجري من صراع بين الإخوان وبين النظام. كان حتى بيانات الإخوان بهذيك الفترة كانت تهاجم التيار اليساري وخاصة الشيوعي، تقول لهم اذهبوا إلى جحوركم. يعني كان في موقف، في تفرد،
0: كان في استقطاب،
1: في تفرد، وبعدين يعني في رؤية بأنه هن على ثقة بالعمل.

0: العمل المسلح. هلا بالثمانينات الحراك الطابع الديمقراطي برز في النقابات، ونهج التجمع الوطني الديمقراطي اتضح تماما بحراك النقابات، يعني كان في تقاطع. النقابات كلياتها كانت عم تحكي بخطاب يشبه بيان التجمع الوطني الديمقراطي.
1: طب هي كانت عم تحكي هذا الخطاب من تلقاء ذاتها، أم كان التجمع الوطني الديمقراطي يحرضها على هذا الشيء؟
0: كان التجمع جزء من هذا الحراك، يعني السياسة الواعية في التجمع الوطني الديمقراطي ضد الاستبداد الأسدي، أعرف كيف، كانت مؤثرة في النقابات. وبالنقابات قيادات النقابية هيمنة الأجهزة الأمنية والسيطرة كانت يعني في لها ردود فعل مضادة من قبل القاعدة النقابية. على فكرة الحراك النقابي لم يكن من القيادات النقابية، وإنما كان خاصة النقابات المهنية، يعني المحامين، المهندسين، أطباء الأسنان، الصيادلة، يعني اللي بسموها النقابات المهنية هي المجازين
1: الاحترافية.
0: الجامعيين الأغلبون. كانت هي إلى حد ما خطاب التجمع بيتقاطع مع خطاب النقابات بالدعوة لا الابتعاد عن الصراع المسلح، بالدعوة لانتخابات ديمقراطية، لحرية سياسية، ابتعاد الجيش عن حل الصراعات السياسية، تحجيم دور الأجهزة الأمنية. كان تقريبا الخطاب متوافق مع خطاب التجمع، وهذا حراك مرعب بالنسبة للنظام.
1: طبعا
0: فأول شيء اللي وجهوا هن التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه وزع بيان بيحدد تقريبا استجابة وانسجاما مع القاعدة النقابية في النقابات المهنية، فاخترت برنامج يرفض فيه ممارسة العنف ضد الحراك السياسي والنقابي، ويؤكد على أنه الصراع بين الإخوان والنظام مرفوض لأنه صراع مسلح، وإذا كان هناك تناقض يجب اللجوء إلى صندوق الانتخابات والحرية السياسية والصحافة الحرة. يعني خطاب ديمقراطي موجه ضد النظام وللشعب حتى يحمل هذا الخطاب. طبعا النظام يعني خطاب مزعج، وهذا الخطاب وقت طبعناه طبعته أنا بتذكر أنا والدكتور أحمد فايز فواز في
1: رحمه
0: بيته في مساكن برزة، كنت أنا وياه، والمطبعة وقتها ساعدونا الفلسطينيين بشراء تأمين المطبعة، يعني كانوا الفلسطينيين دائما يتعاونوا معنا مع الاتجاه القومي في الحزب الشيوعي، ونحن تولينا يعني كشيوعيين طباعة هذا بيان التجمع، وتوزع بقى على الأحزاب وتوزع على المنظمات وتوزع. فالتوزع هذا والانتشار يعني أزعج النظام، وباشر حملة أمنية ضد الكوادر المعروفة، أنا واحد منهم، يعني أعرف كيف ثاني يوم تم اعتقالي. أنا ما هربت ولا اختفيت ولا تخفيت، يعني اجوا على البيت حاصروها، تقول والله انا مسلح وهي، عارف كيف. الناس استغربت جيراننا، ليش هو الحشد المسلح هذا الامني. كانت امي بهذيك الظروف في حاله سموها فالج، يعني
1: شلل نصفي،
0: نايمه في سريره وما بتقدر تتحرك، واختي اللي بتساعدها وكانت مديره مدرسه وبعثيه للأسف يعني، وكانت دائما تحذرني من نشاطي السياسي. وحتى وقت طلعت من السجن بتقول لي ما قلت لك ما تشتغل بالسياسة.
1: اسمح لي الآن ننهي هذا السرد عند هذا الحد حين بدأت تجربتك مع السجن، ثم نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. بيان خليجي أمريكي مشترك يجدد دعم الشعب السوري ومساعدة الحكومة في التحديات التي تواجهها، ويؤكد أهمية سيادة البلاد واستقرارها. والشيباني يزور دولة الإمارات ويلتقي رئيسها محمد بن زايد، والطرفان يؤكدان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. أيضا الليرة السورية تكسب نحو 1000 ليرة أمام الدولار خلال يومين، والتحسن يأتي بعد اعتمادها في بيع جميع المشتقات النفطية. وأخيراً المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين والهايتيين، والقرار يمهد الطريق لإلغاء الحماية من الترحيل لنحو 6100 سوري.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. وأكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من عمان الكاتب والصحفي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. دعنا نبدأ من البداية، بتقديرك لماذا ضمنت سوريا في هذا البيان المشترك؟ ما الذي يعنيه ذلك؟
1: مساء الخير أخت نور لك ولجميع المشاهدين. الأكيد الرمزية هي في التوقيت، يعني يعطي أن خارطة نقول بناء سوريا الجديدة، سوريا التي ستذهب بنهاية المطاف إلى مركز إصدار الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة الأمريكية والخليج في رسالتهم ومضمونهم أشاروا إلى كل الملفات في سطور قليلة، وكل ملف يعطي مؤشر أن هنالك على قدم ورساق، رغم انشغال الخليج، رغم انشغال أمريكا في الحروب في المنطقة، أن الرسائل هي ليست إنشائية، هي فيها جملة من نقول تجديد الوفاء في اتجاه سوريا المستقرة، سوريا الجديدة. إذن في عمق الاستراتيجي أمني واقتصادي وسياسي. نحن الآن أمام، لا نقول البيان شمل دول كثيرة وملفات كثيرة، لكن الإشارة بهذه الطريقة الموسعة يعطي مؤشر ان هنالك استمرار، نقول ليس فقط النوايا الجديه من الراعي الولايات المتحده الامريكيه والخليج، ومنها دمج سوريا في المنطقه. يعني هنالك نعم تفاهمات وشركات احاديه الجانب، مثلا الامارات وسوريا بعد زياره وزير الخارجيه، وموضوع انا لفت نظري وهو يؤكد ما اكرره دائما في وسائل الاعلام العربيه والدوليه، حين أقول سوريا ستذهب وتكون مركز ازدهار الشرق الأوسط، أعطيك نموذج في موضوع
0: يعني كيف هو ذلك أستاذ عادل؟ يعني وضوحا أنه حزمة الملفات الإقليمية هذه تقع إيران الآن في صلبها نتيجة للوضع القائم، أين سوريا من هذه المعادلة التي تريد، يعني تريدها الدول الخليجية أيضا في هذا التوقيت؟
1: أكمل لك النموذج يجيب على سؤالك. ربط المواني السورية بالخليج عبر العراق، لو لم يتم تغيير قواعد اللعبة في الممرات البحرية لما انعكست على هذا الربط. يعني سوريا مستفيدة من موضوع الممرات البحرية وتغيرات قواعد اللعبة، نحن الآن في البداية وليس في نهاية المشهد في موضوع إيران. إذا ربط أوروبا أيضا من خلال سوريا، وهناك معابر سترى النور أكثر، منها موضوع التنف، موضوع مرورة بالعراق، موضوع عرعر، هذه مشاريع إقليمية يعد لها، يسمى فكرة الشام الجديدة. إذا سوريا على موعد، لكن تدريجيا، هناك بطء لأسباب الصراعات. شوف الخليج مطلع، هناك انشغال الآن في حماية أمنهم، لكن ومع ذلك الإشارات اليوم فيها دلالات كبيرة جدا، هي ليست معنوية، هي عملية. لماذا؟ إذا أخذنا الاتفاقات أحادية الجانب، يعني قطر لها دعمها وخصوصيتها في سوريا، عندك الإمارات موضوع المواني، والأهم من هذا وذاك السعودية المطلع من أول يوم، من أول دقيقة، والسعودية لا تذهب إلى الاطلاع أو الإعلام أو البروزة، كانت تدعم بدءا من الوقود، أوائل الوفود التي لم تعلن كانت أمنية، بداية نقول سوريا الجديدة بعد سقوط الأسد. إذن هنالك اتفاق خليجي فيما بينهم أن سوريا في عودتها للحضن العربي يجب أن يكون روافع اقتصادية وسياسية وأمنية يشعر فيها المواطن تدريجيا، ليست دفعة واحدة، لأن مشروع إعادة الإعمار تأخر لأن الملفات، شوفي المفتوحة، ملفات النزاع ستنعكس على التفاهمات الشركاء في موضوع إعادة واستدامة الأمن والاستقرار في سوريا بدءا من الاقتصاد، وأيضا دعوة السوريين إلى دمجهم في الإقليم. هناك ملف هام، موضوع اللاجئين والعودة الطوعية، هذا مؤشر هام جدا. يعني أنا أرى ما اليوم كان بانوراما يعني من الملفات التي السوريين في الداخل أو حتى الإقليم ينتظر متى نرى سوريا الموعودة على موقع أن تكون مركز
0: هذه
1: ازدهار
0: يعني
1: الثقافة.
0: كيف يمكن فهم هذه الملفات التي تتحدث عنها أستاذ عادل؟ هل هي شروط، خاصة ملف الاستقرار ومكافحة الإرهاب، هل هي شروط موضوعة على سوريا في مقابل إعادة دمجها في الإقليم ومساعدتها اقتصاديا؟ هل يمكن فهم البيان بهذه الطريقة؟
1: شوفي نور، تجاوزنا موضوع الشروط على سوريا. نحن الآن حتى نقول البلوك الأمريكي خرج، يعني هذه انتهينا منها، نضعها خلفنا. الآن الشركات تفاهمات، يعني هناك صراعات بين الشركات العظمى الأوروبية الدولية الصينية، سميها كما تريدي، الكل مستنفر متى تبدأ الأمور. الآن الهدف الرئيسي حين

0: تنظيم الصفوف لتمكين أمني. دون تمكين أمني لن ترى النور المشاريع الاقتصادية، الكل يخاف على مشاريعه. لكن أنا أعتقد أن الإشارات أن الموضوع مشروطة بماذا؟ نحن الآن أمام عودة سوريا للحضن العربي، ولا تنسي الدبلوماسية السورية المروحة تعمل بكل الاتجاهات، يعني ليست اتجاهات، ربما نرى واتمنى ذلك أن يكون خلية أزمة في موضوع يعني اقتصادي التعجيل، رغم الأمور في نزاعات في المنطقة، لكن سوريا بقيت آمنة، العاصمة دمشق، وهذا بفضل من الله، رغم كل العواصم
1: طيب
0: تعرضت بقيت دمشق.
1: أستاذ عادل، هذا التمكين الأمني الذي تتحدث عنه وأيضا المعادلة الاقتصادية له بشكل أو بآخر، هل هما على حساب الانتقال السياسي في سوريا؟
0: شوفي، هنالك فريق يعني من دول ما يسمى دول جوار سوريا تعمل، يعني دعك الخليج ليس معني أمنيا يوميا أو الأمريكا، هنالك تركيا، العراق، الأردن، سوريا وأيضا لبنان. موضوع التمكين الاقتصادي أنا أعتقد من وجهة نظري ستنجح الدول، لأن هنالك داتا تعمل يوميا قد لا نشعر فيها، موضوع حدودي، موضوع مكافحة الإرهاب وداعش. داعش خرج من سوريا لن يعود، لكن من بقايا ما يتحدث عن حلوله. الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في ومعها الشركاء والإقليميين في وحدة الأراضي السورية، حتى الملف الموجه الإسرائيلي في جنوب سوريا لن تتعدى على المصالح العليا الأمريكية والسيادة السورية. الرجل واضح الشرف، لا يريد صراعات لا مع سوريا ولا مع دول الجوار. الآن نحن أمام نافذة فتحت فيها الكثير من الإطلالات، على أن نقول انفتاح كامل لسوريا. سوريا الجديدة تحتاج الكثير من الوقت، يعني لابد، وعدم أنا من وجهة نظري عدم إطلاق رصاصات الرحمة على أي تعثر أمني داخلي هنا في حوادث فردية، لكن من التهويش والأمور دخول سوريا هنا وهنالك. الأهم التمكين الداخلي، يستطيع فرد جناحيه الأجهزة الأمنية السورية، الدولة الجديدة، قيادة الشرع، والغزل من ترامب. شوفي، هذا هام جدا، ليس نقول إنشائي. هنالك داتا أمريكية تعمل مع الخليج، مع دول الإقليم، خطوة عليه تبني المواقف. قد يكون المواطن مستعجل على الأمور الاقتصادية، وهذا هام جدا. هذا الازدهار لا أقول سنوات طويلة، نحن في عهد ترامب سنشهد، وهو معني في ملف إعادة أعمار سوريا وأيضا الخليج. هنالك خطوات سنراها ليس هذا الصيف، أنا أعتقد مع انتهاء العام، مع بداية العام الجديد، سنرى الكثير من الخطوات.
1: شكرا،
0: لما ذكر
1: أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من الأردن الكاتب الصحفي الأستاذ عادل محمود.
0: شكرا سيدتي.
1: نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووفق الوكالة فقد بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. هذا وكان الرئيس اللبناني قد أشار أمس إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان في شهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل.

0: وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
1: ورغم كل هذه التعقيدات،
0: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
2: عينت الحكومة السويدية جيسيكا سفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. وتشغل سفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضة المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا. هذا وسحبت وزارة الخارجية السويدية موظفيها من السفارة السويدية في دمشق في شهر آذار من عام 2012، وأدارت الأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بسوريا عبر سفارة سويدية في بيروت. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب، أطلقت حملة بعنوان صوتها قرار، للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% من المؤسسات الوطنية والمحلية. وقالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%. وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، مؤكدة أنها ستواصل جمع التواقيع بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. انطلقت في القصر العدلي الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين الثائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع نظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
3: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
4: أحمد بدر الدين حسون،
3: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
4: المدعي محمد العلي بن رمضان.
3: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإجرام جارب المخدرات
5: لمكتبك وطلبت منه.
3: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
2: وعلى هامش المحاكمة، التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
6: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا، وشارك بالتحريض، يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين، وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمين الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع، كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
2: وأجرى تلفزيون سوريا استطلاعاً لآراء عدد من أهالي مدينة حلب حول بدء محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع، لرصد مواقفهم من هذه الخطوة وتوقعاتهم لمسار العدالة ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
7: بالنسبة لأحمد حسون، يعني الولاء والبراء كان موالي لهم، ولازم يتحاكم يعني شرعا وقانونا. كان يفتي للنظام باستعمال القوة، وبدليل معروف مقولته أي قذيفة تأتي من أي منطقة فيها جيش حر أو هو بيعتبروه مسلحين، هذه المنطقة ستباد.
8: طبعا بالنسبة لأحمد حسون محاكمته شرعية، لأنه أفتى في إلقاء البراميل على شعبنا وأحبائنا، وهذا لا يجوز شرعا.
9: والله برأيي الدولة القائمة حاليا ما عندها ظلم خالص إن شاء الله رب العالمين، وبالأخير كل مين يأخذ حقه الطبيعي. فهذا الزلمة إذا بزماناته أجرم بحق أي حدا من أفراد الشعب السوري فلازم ينال جزاء العادل.
10: والله أحمد بدر الدين حسون كان مفتي الجمهورية العربية السورية ومناصر للنظام البائد نظام بشار الأسد، وكان أسباب هو هجرتنا وأفتى بالبراميل المتفجرة، ويستحق العقاب من الدولة الحكيمة.
11: رأيي بهذا الرجل مفدي براميل بالقصاص والإعدام حتى الموت لأدماء الشهداء الراحل.
12: بالنسبة لأحمد حسون، يعني أنت رجل دين ومسؤول أمام الله،
5: وشفت الظلم وفتيت في الظلم. انت كان دورك لازم اني مثل ما قلت انه عم بتنجبر او عم بنغصب عليك اني بدي افتي هيك. بامكانك كانت تنشأ مثل ما

أفاد وزير العدل مظهر الويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من 1,000,000 شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز 250,000 إنسان في السجون، وأكثر من 15,000,000 نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. وأضاف لويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي إن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. مرر مجلس الأمن بالإجماع قراراً يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الإندوف، وجاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن وفق وثيقة أممية صادرة في 23 من حزيران تضمنت تعبيراً عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة لمعالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك والحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار. هذا وأعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها تتزامن مع وساطة أمريكية بين دمشق وتل أبيب في ظل إدارة الرئيس ترامب. وأكد علبي أن سوريا تفي بمسؤولياتها وتتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بمسؤولياتها. وأضاف علبي أن ما كانت تخشاه إسرائيل هو زوال نظام استبدادي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وشدد على أن سوريا تطالب بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك وتؤكد التزامها باتفاق عام 1974، مشيرا إلى أن دمشق لا تسعى إلى الصراع وتطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، مشيرا إلى أن الدورية قامت باحتجاز مزارعين ورعاة أغنام وقامت باستجوابهم قبل أن تنسحب دون تسجيل حالات اختطاف.

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار جزئي لمبنى متصدع في حي شقيف بمدينة حلب في أثناء تنفيذ أعمال صيانة وترميم.

0: لوحظ انهيار المبنى وعند متابعة الموضوع لوحظ أنه عبارة عن بناء قديم وهو مستودع متصدع من نتيجة الزلزال سابقا. بعض العمال قامت بتغيير بعض الصفات الإنشائية ضمن هذا المستودع وهي إزالة بعض الجدران الحمالة مما أدى إلى انهيار هذا البناء.
1: إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم. ما هي التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة إبراهيم؟
2: مساء الخير نور. فعلا تمكنت فرق الدفاع المدني بعد ساعتين من العمل من انتشال يعني جثمان العامل الخامس الذي انهار عليه المبنى مع عدد من رفاقه ضمن منطقة شقيف في مدينة حلب. هذا الانهيار الذي حصل يعني نتجم عنه 4 إصابات نقلت إلى المشافي الميدانية. بعض هذه الإصابات خطيرة، إحدى الإصابات كانت يعني قد تعرضت لحالة تبتر، وأيضا الإصابة الأخرى كانت هناك يعني حالة هرس ضمن بعد أن تعرضت يعني الجثة أو الجسم بشكل مباشر لعملية الانهيار، في حين أن أحد العمال الخمسة بقي لساعتين كما ذكرت تحت الأنقاض، وعملت فرق الدفاع المدني على انتشاله. ما حصل فعليا بعد يعني وجود الدفاع المدني السوري وأيضا لجنة فنية من مجلس مدينة حلب بأن هذا المبنى هو مستودع كانت فعليا تتم فيه عملية تغيير في الإنشاءات أو ترميم عبر يعني إزالة أحد الجدران الحاملة ومحاولة أيضا بناء عمود ضمن هذا المبنى الآية للسقوط سابقا والذي تصدع أثر عمليات القصف التي حصلت في المنطقة. ومنطقة شقيف تعتبر إحدى المناطق القريبة من حي الشيخ مقصود في حلب، كانت لسنوات خط جبهة بشكل مباشر وكانت عمليات القصف تحصل في المنطقة وأيضا تأثرت بالزلزال. وكان مجلس مدينة حلب على ما قالت اللجنة الفنية التي كانت تقف في المكان والتقينا معها كانت قد نبهت الأهالي في هذه المنطقة بالإضافة إلى مناطق أخرى في حلب الشرقية والوسطى بضرورة عدم القيام بأي أعمال إن كان للترميم وإن كان لي يعني إعادة تأهيل هذه المباني المتصدعة والاكتفاء خلال هذه الفترة بمحاولة إجراء دراسات هندسية ريثما يتم إقرار هذه الدراسات وتأكد من سلامة المبنى. ما حصل كما ذكرت أن عملية الإنشاءات التي كانت تحصل في المبنى أخلت ب وفق اللجنة الفنية لمجلس مدينة حلب أخلت بتوازن المبنى وأدت إلى انهياره. بعد حقيقة هذا الانهيار الذي حصل في المبنى تأثرت المباني المحيطة، لذلك فرق الدفاع المدني كانت قد أحاطت المنطقة بعوازل ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان. وقال مجلس مدينة حلب بأن المباني المحيطة في المبنى أيضا متضررة وتحتاج إلى يعني هدم لمنع الضرر عن المنطقة. لا نتحدث حقيقة عن حادثة وحيدة، خلال الشهر الماضي كانت هناك حادثة أيضا في حي الأشرفية في حلب عندما انهار مبنى على عدد من العوائل أيضا ما أدى إلى يعني مقتل 4 أفراد إضافة إلى إصابة آخرين. وأيضا كان هناك حادثة في حي العامرية بحلب أيضا مبنى كانت تقطنه عائلة انهار عليها بشكل مباشر أيضا أدت إلى وجود ضحية وعدد من الإصابات. حقيقة المباني في منطقة حلب الوسطى وأيضا الشرقية عمومها متضررة إضافة إلى المناطق أيضا القريبة من حلب على أطراف هذه المنطقة تحتاج إلى جهد يتعلق بدراسات هندسية بالدرجة الأولى وأيضا منع يعني الأهالي ربما عبر إرشادات وتوعية من إجراء أي عمليات ترميم لأن هذه المباني
1: فعلا يعني حقيقة إبراهيم هذه إشكالية كبيرة. يعني مبدئيا نحن نتمنى السلامة للجميع، لكن الإشكالية التي تتفضل بها بأن السلطات المحلية تنذر الأهالي وتحذرهم من أنه الترميم قد يتسبب بمشكلات يعني وحوادث حتى قد تودي بحياة الناس كالتي نشاهدها، لكن هل هناك بدائل؟ يعني لا يستطيع ربما أن ينتظر الأهالي لأعوام قادمة حتى يرمموا منازلهم، بينما يبدو أن الإجراءات الحكومية أو إجراءات السلطات المحلية بطيئة جداً.
2: نعم بالتأكيد هذه الإجراءات إضافة إلى أن الأهالي فعلاً يعني بدأوا ربما يحاولون يعني العودة بأي شكل. كثير من المناطق اليوم في حي جميلية بحلب وسط المدينة هناك عدد من المباني الأثرية المتصدعة والتي يعني هي آيلة للسقوط. لم حقيقة تقم الجهات المعنية حتى الآن بزيارة هذه المواقع وإجراء دراسة هندسية لها، وهذا الأمر فعليا أيضا يعرض المنطقة في حال حصول زلزال أو أي حصول أي ربما يعني هزة معينة أن يؤدي أيضا إلى انهيار هذه المباني. نحن نتحدث عن وسط مدينة حلب، خلال تجولنا في حلب الشرقية حقا المشهد مؤلم للغاية. نحن نتحدث عن مباني بالعين المجردة تشاهد بأنها أيلة للسقوط، لا يتضرر فيها فقط من يقطنها، وإنما من الممكن أيضا للمارة. يعني نتحدث عن ظروف طبيعية قد تحصل بعد انتهاء عمليات القصف والأحداث الأخيرة التي كانت تجري في المنطقة حتى خلال فترة سيطرة قصف على بعض أحياء المدينة، وكانت عمليات القصف ربما هي العامل الأكثر تخوفا. لكن اليوم نتحدث عن ظروف طبيعية إن حصلت فعلا سيكون حقيقة أضرار وضحايا بشكل كبير. وحتى هذه اللحظة نحن نقف أمام أهالي يرغبون بالعودة وترميم منازلهم وإجراء يعني شيء بسيط يمكنهم من العيش في مدينة حلب التي مما يقطن فيها حاليا حتى الآن 60%. نتحدث عن رقم تقريبي أقدره شخصيا من خلال تجوالي على مدار عام ونصف تقريبا ضمن أحياء المدينة بشكل كامل. نتحدث عن 60% فقط من أحياء مدينة حلب أو فقط من منازل مدينة حلب هي المسكونة، و40% تقريبا هي غير مسكونة متضررة بين ضرر كلي وضرر جزئي، رغب الأهالي بإعادة ترميمه وتهيئة ظروف معينة لتمكنهم من السكنة فيها، وهذا الأمر حقا غير متاح كما ذكرت. وكل ذلك متعلق بالدرجة الأولى بجهود يعني تتعلق بإعادة الترميم ودعم الأهالي لاستقرارهم في هذه المنازل. من يقتل اليوم منزل يعني متضرر أو أي للسقوط تلزمه فيها الحاجة بشكل أساسي، وهذا الأمر متعلق بتأخر عمليات الدعم إن كان على مستوى إعادة الاستقرار وإن كان حتى على مستوى إعادة الأمن.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب. ألقى فرع مكافحة الإتجار في البشر في حلب القبضة على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية فقد نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي مع الأردن. وبحسب الوزارة فإن العملية جاءت بالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. أفادت وكالة رويترز بأن بيانات شحن أظهرت أن سوريا من بين أكبر ثلاثة مصدرين لزيت الوقود الثقيل عالي الكبريت في الشرق الأوسط خلال شهر حزيران الجاري، إلى جانب السعودية وسلطنة عمان. وبحسب البيانات فقد رفع العراق صادراته من زيت الوقود عبر ميناء بنياس في طرطوس إلى أكثر من 600 ألف طن خلال شهر حزيران. كما أشارت المعطيات إلى أن ملايين البراميل من زيت الوقود العراقي نقلت برا عبر الأراضي السورية قبل إعادة تصديرها من ميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل لوجستية في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة ومخاوف تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. محليا شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.
3: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
4: نزل الدولار، طلع الدولار بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتة منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونه. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة يعني. نزل الرفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء نزل.
3: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
5: طبعا صار هلأ

0: طلب ثمن المحروقات هو بالليرة السورية ما هو بالدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السورية وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله نتمنى بالمراحل القادمة إنه يتستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
1: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
2: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. مرحبا بك بدر. هذا التحسن الذي طرأ على سعر الصرف بسبب قرار بيع المشتقات النفطية بالليرة السورية، هل يعتقد الاقتصاديون أنه سيكون مستداما أم هي ذروة فقط يعني بسبب صدور القرار، ويعني ربما تعود الليرة بشكل أو بآخر إلى الهبوط أو التدهور؟
4: قرار أو تشكيل هذه اللجنة التي ستكون أو تشرف على قرار بيع المشتقات النفطية في الليرة السورية، شاهدنا ولاحظنا تحسن في سعر صرف الليرة السورية الذي فرق تقريبا نوري بصراحة 1000 ليرة سورية في الأسواق. هذا الفارق أو هذا التحسن نور جاء نتيجة هذا القرار الذي صدر من قبل الحكومة السورية بتشكيل اللجنة لبيع المواد النفطية في الليرة السورية ولدعم الليرة السورية وقطاع القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير جدا وتعزيز ثقة الشارع السوري بالليرة السورية. لكن المخاوف كثيرة نور، لو تحدثنا عن أهم هذه المخاوف هو أن الباعة والتجار يقوموا برفع أسعار السلع بشكل كبير جدا بالتزامن مع ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية، ولكن بعد الانخفاض لاحظنا عدم تقيد معظم التجار في بيع السلع وتخفيض هذه السلع التي انخفض سعرها على الدولار الأمريكي، والتي يقول التجار أن سبب الغلاء أو سبب ارتفاع هذه السلع يعود إلى الرسوم الجمركية التي فرضت على البضائع، وأنهم سيقوموا بتخفيض الأسعار في حال استوردوا بضائع جديدة، لكن المستودعات تكون مليئة عند بعض التجار. مطالبات نور بالحقيقة من الأهالي بضرورة فرض رقابة حقيقية على الأسواق وعلى التجار بهدف ضبط التسعيرة وضبط البيع ليتناسب مع سعر صرف الدولار. هذا النزول ربما نور جاء نتيجة لهذا القرار، ولكن المخاوف أيضا تستمر بسبب الارتفاع الذي شهدته الليرة السورية مقابل الدولار الذي وصل في هذا الشهر في حزيران، في 17 من حزيران وصل إلى الذروة ربما، حيث سجل 14600 ليرة سورية في بعض الأحيان، وفي بعض الأسواق أيضا سجل منذ يومين تقريبا 14500 ليرة سورية. هذا السعر ينعكس سلبا. أما اليوم بعد انخفاض أو تحسن سعر صرف الليرة السورية، ربما سنشاهد انتعاشا اقتصاديا نوعا ما في الأسواق، وذلك بالتزامن مع تفعيل أو تنفيذ القرار الذي صدر عن الحكومة السورية في بيع المشتقات النفطية في الليرة السورية بهدف دعم الليرة السورية ودعم الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا. نعم نور،
3: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. مراسلنا من دمشق بدر كجك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام اعتبارا من الثاني من تموز المقبل، وأوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. هذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية مكانتها كوجهة سياحية مع تزايد

0: دي أعداد الزوار خلال الموسم الحالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات والبنية التحتية لتعزيز تجربة السياح ودعم استمرار النشاط السياحي في المنطقة.
1: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية تدريجياً حركتها السياحية مع ازدياد أعداد الزوار القادمين من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد، مستفيدة من تحسن الوصول إلى المنطقة وعودة النشاط إلى المرافق السياحية والخدمية فيها.
2: أنا بشتغل بمكتب عقاري وصار لي هون 25 سنة مقيم بكسب، أنا من حلب، والحمد لله هالسنة السياحة كتير كويسة وجيدة، وخاصة بعد التحرير فتحت الطرقات ورجعت لطريق حلب الفرلو اللي هو الأساسي اللي بيخدم مدينة كسب.
1: ورغم الانتعاش الملحوظ الذي تشهده المنطقة، يرى عدد من الأهالي أن استمرار هذا النشاط يتطلب تحسين واقع الخدمات الأساسية، ولا سيما الطرق والبنية التحتية والإنارة العامة، بما ينسجم مع طبيعة كسب كمنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الحركة السياحية.
3: نحن مبسوطين لأن السياحة تطورت عنا، بس عنا مشاكل شوي بالطرق، المواصلات الطرق مش مزبوطة، عم بيعانوا السيارات وعم بيصير حوادث كتير. بتمنى أنه يتزبط لأن حرام منطقة سياحية، وعم بيشكوا للسياح اللي عم بيجي في عنا. وتانيا عنا الكهرباء يعني كمان مش مزبوطة، البيوت اللي عم بيأجروا عم بيعانوا المستأجرين من الكهرباء.
4: هلا هو التنوع بالنشاطات هو اهم شيء، ان كان كزيبلاين تلفريك المطاعم، الاختلاف بالمطاعم والمأكولات شرقية وغربية، كمان يعني الاهتمام بالطرقات. للأسف لساتنا شوي عم نعاني بموضوع الطرقات والحفريات، وهيدا شيء نعرف هو متراكم من سنين سابقة، بس يعني لازم العمل عليه بشكل أكثر.
1: يؤكد الزوار أن ما يميز المنطقة لا يقتصر على طبيعتها ومناخها فحسب، بل يشمل أيضاً التنوع المتزايد في المرافق والأنشطة السياحية وتطوير الخدمات العامة ومعالجة المشكلات المتراكمة في بعض المواقع، يبقى عاملاً أساسياً لتعزيز تجربة الزوار وتشجيع المزيد من السياح على قصد المنطقة.
0: أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري، وأكثر من 350,000 من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. إذن للمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. شعبان، هذا القرار هل هو فقط متعلق بالصلاحيات الممنوحة لترامب، يعني إعطاء الصلاحيات أو سحبها منه، أم أنه من الممكن بالفعل أن يقوم بممارسة هذه الصلاحيات خاصة في موضوع الترحيل؟
5: مساء الخير نور. الموضوع يعني لا يمكن القول أن له علاقة بصلاحيات الرئيس دونالد ترامب. هناك قانون الحماية المؤقت المعروف باسم Temporary Protected Status، هذا القانون موجود منذ عام 1990. الرئيس دونالد ترامب يعني حينما أصدرت إدارته إنهاء العمل بهذا البرنامج، برنامج الحماية المؤقتة للسوريين، ليس فقط السوريين إنما مواطنين من دول أخرى بعدما تغيرت الأوضاع في سوريا، لكن يعني منظمات حقوقية استندت لبعض الدعاوى لبعض أبناء الجالية السورية الخاضعين لهذا البرنامج، برنامج الحماية المؤقتة، وبعض المحاكم الفيدرالية في نيويورك وواشنطن استطاعت انتزاع قرارات أوقفت بموجب هذه القرارات العمل بهذا التصنيف أو بالأمر الذي أعطاه الرئيس دونالد ترامب حول إنهاء العمل بهذا البرنامج للسوريين. لكن اليوم فيما بعد قرار هذه

0: المحاكم الفيدرالية، إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت القضية إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا لا يوجد كما هو معروف هي أعلى هيئة قضائية. اليوم المحكمة العليا بغالبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات قالت بما معناه نور أن هذا التصنيف لا يمنح يعني المحاكم الفيدرالية حقية أو صلاحية معارضة أو إيقاف العمل قضائيا ببرنامج الحماية المؤقتة. هذا التصنيف، هذا البرنامج يمنح السلطة التنفيذية وزارة الأمن الداخلي صلاحيات يعني واسعة، ولا يحق للمحاكم الفيدرالية إيقاف العمل به قضائيا. طبعا بكل تأكيد المحكمة نور يجب أن ننتبه لم تتحدث عن الظروف السياسية في سوريا المتغيرات، لم تقترب من موضوع إذا ما كانت سوريا أصبحت بلدا آمنا، لم تقف عند ذلك كله، لكن ناقشت الموضوع من ناحية قضائية وقالت بما معناه أنه لا يحق لأي محكمة فيدرالية يعني أن توقف العمل قضائيا بهذا البرنامج، برنامج الحماية المؤقتة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه بات يمكن لوزارة الأمن الداخلي ترحيل القاضيين لمثل هذا للبرنامج الذين يعيشون في الولايات المتحدة ضمن هذا التصنيف. لكن بنفس الوقت يجب أن ننتبه إلى أنه من تغيرت أوضاعهم القانونية خلال يعني هذه الفترة القاضيين لهذا البرنامج وتغيرت أوضاعهم القانونية، مثلا حصلوا على الجرين كارد أو حصلوا على حق اللجوء أو إلى ما هنالك، هذا لم يعد يعني لن يخضعوا للترحيل، لن يخضعوا للبرنامج إذا تغير وضعهم القانوني. لكن من الآن فصاعدا يمكن القول أن على السوريين القاضيين لهذا البرنامج أن يضعوا في اعتبارهم أنه يمكن أن يخضعوا للترحيل.
1: طب يعني ويمكن أن واضح من التصنيف أيضاً الذي ذكرته شعبان واضح، وكما فهمت منك أنه بحسب نوع المحكمة التي أصدرت هذا القرار فإنه لا يمكن الاستئناف عليها، لكن هل هناك مسارات بديلة يمكن للسوريين أفراد أو مجموعات أو منظمات اتخاذها لي يعني حماية السوريين الموضوعين تحت الحماية في أمريكا؟ لأنه الأعداد كبير، نتحدث عن أكثر من 6,000.
0: بالضبط، الأعداد كبيرة والحلول يعني حلول ستكون فردية، بمعنى أنه ربما لأحد الأفراد أن من خلال محاكم أو من خلال منظمات حقوقية أن يثبت أن عودته إلى سوريا غير آمنة على سبيل المثال، إذا ما غير وضعه القانوني، إذا ما تقدم إلى طلب حق اللجوء السياسي وتمت الموافقة على هذه العملية، إذا ما اقترن على سبيل المثال سوري أو سوريا وتزوجوا من يعني مواطنين أمريكيين يحملون الجنسية الأمريكية، هذا التغيير في الوضع القانوني ربما يحميهم، لكن عدا عن ذلك يعني سيكون عرضة للترحيل. شكرا. بأي وقت، وبنفس الوقت ستسحب منهم تصاريح العمل لأنهم يمنحوا عادة تصاريح عمل. القضية حساسة جدا، وخاصة لأنها تتناول قضايا تتعلق بآلاف من السوريين. نعم، إليك.
1: أشكرك، شكرا جزيلا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا لك على هذه المعلومات. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة يندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً. اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
0: نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923، وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991، وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية، وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقف

فيها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث الجدل حول أنباء حشود سورية على الحدود مع لبنان وسط نفي سوري لبناني، وتزامنا مع حديث إسرائيلي عن اجتماع أمني لمناقشة تطورات الملف السوري اللبناني. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية ودلالات هذه الخطوة، وهل تعقبها قريبا خطوات مماثلة. في محورنا الأول على رأس الساعة الثانية نسلط الضوء على بدء محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بعد محاكمات لآخرين من رموز النظام خلال الأيام الأخيرة، فهل تمهد لمحاكمات أخرى تسرع مسار العدالة الانتقالية. في محورنا الأخير نناقش تواصل الاحتجاجات الخدمية في مدينة القامشلي، ونتساءل حول أسبابها وتداعياتها المحتملة على مستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا. مرحبا بكم.

قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. بيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. بدوره نفى مصدر أمني سوري وجود تحشيد عسكري استثنائي للجيش السوري على الحدود مع لبنان. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المصدر الأمني نفيه صحة المعلومات التي تحدثت عن حشود عسكرية استثنائية وتعزيزات واسعة للقوات السورية على الحدود مع لبنان. وأكد المصدر أن ما يجري يندرج ضمن الانتشار العسكري الطبيعي ولا يعكس أي استعدادات غير اعتيادية. هذا وأفادت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني مصغر لبحث التطورات المرتبطة بالملف السوري اللبناني على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن احتمال دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية. وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيخصص لمناقشة

0: مناقشة التداعيات المحتملة لهذا السيناريو والاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أن نتنياهو دعا إلى عقده في ظل تقديرات إسرائيلية تتعلق بالوضع الأمني على الساحة اللبنانية دون أن تحدد موعدا انعقاده. بحسب الصحيفة فإن إسرائيل تعارض أي انتشار لقوات سورية داخل لبنان وتبدي مخاوف من إمكانية إقدام دمشق على خطوات في هذا الاتجاه. نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق وأحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس. مرحبا بكما أستاذ أحمد. ما دلالة عزم نتنياهو عقد اجتماع أمني لمناقشة الملف السوري اللبناني واحتمال دخول قوات سورية وفق تصريحات ترامب كما يشير الخبر؟
1: تحياتي. لا شك أن هناك حملة سياسية ودبلوماسية إسرائيلية مضادة تلت مرحلة التفاهم الأمريكي الإيراني، تريد تثبيت الموقف الإسرائيلي أولا داخل لبنان، بحيث أعلن نتنياهو أنه باق في لبنان حتى إنجاز المهمة أي التخلص من سلاح حزب الله، وسرب الإعلام الإسرائيلي أنه تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بالبقاء في لبنان وعدم الانسحاب حاليا. هذا تطور خطير في الحقيقة، تزامن مع عودة المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل في حقها بما يسمى الدفاع عن نفسها. وبالتالي على المستوى الإقليمي أيضا يريد نتنياهو تثبيت احتلاله لما احتله من الأراضي السورية من أجل الدخول في مفاوضات أخرى مع الإدارة السورية الجديدة ومحاولة تثبيت معادلات لصالحه، كما يحصل في غزة عندما ابتلع وقف أطلاق النار وقام باحتلال 70% من قطاع غزة، وهو الآن يحاول ابتلاع كامل القطاع وفرض خطة تهجير إلى أرض الصومال وما إلى ذلك.
0: لكن لماذا يربط الملف السوري واللبناني رغم أن سوريا نفت رسميا أي نية في التدخل عسكريا في لبنان؟
1: هناك مصلحة للإسرائيليين في زج سوريا في صراع داخل لبنان من ناحية، وفي إشعال الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة من جديد مرة أخرى، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه جرى إفشال الفتنة من أجل إشعال الحروب في المنطقة عمليا بين إيران والدول السنية المجاورة، وبعد أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يرفض الدخول في حرب ضد حزب الله حفاظا على التماسك الاجتماعي، وخاصة رفض إشعال أي فتنة سنية شيعية. الآن المنطق الإسرائيلي أصبح يخسر على المستوى العربي والإقليمي، ولكن ذلك لا يعني أن إيران تستطيع أن تحقق مكاسب بمعنى أن تبقي على ميليشياتها في المنطقة وأن تتمكن من إنقاذ حزب الله المسلح في لبنان وأن يبقى بسطوته وسلاحه على المستوى الداخلي. الآن يطرح العرب وتطرح تركيا معادلة جديدة، وهي أن يكون إنهاء ملف السلاح بتفاهم عربي تركي إسلامي، وهذا يضمن بالفعل المرحلة الانتقالية في لبنان من دون صدام داخلي، وأيضا يحرج الإسرائيليين بحيث لا يستطيعون الاستمرار في تبرير احتلالهم بأي شكل من الأشكال.
0: دكتور عصمت، ما تعليقك على الادعاءات التي تقول هناك حشود عسكرية سورية على الحدود مع لبنان في ريف حمص الغربي، ريف طرطوس والقلمون؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله أستاذ أحمد ومشاهدينا جميعا. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الأخبار. للأسف كلا الأطراف الصراع، الصراع الإسرائيلي الإيراني اللبناني، يتداول بين الحين والفينة والأخرى مثل هذه الأخبار. سابقا كانت تداول أخبار مصدره حزب الله.

يوم تداول الأخبار هذه مصدره الكيان الإسرائيلي. السبب أن كل طرف يحاول يعني استخدام مثل هكذا أخبار لدعم لتعزيز جبهته الداخلية لمحاولة اختلاق أعذار

0: قوات الطبيعية، لا يوجد أي زيادة أو استنفار على الحدود السورية اللبنانية.
1: هل يمكن أن يكون لدى الجانب الإسرائيلي دكتور عصمت معلومات يعني لا تملكها سوريا الآن مثلا في هذا السياق؟ لأنه ترامب كرر كما تعلم كذا عدة مرات موضوع اقتراح التدخل السوري في لبنان. ماذا لو ذهب أبعد من ذلك؟ ماذا لو طلب بشكل مباشر ذلك من سوريا؟ ما الذي سيحصل؟
0: يقينا لا تملك إسرائيل معلومات أكثر دقة من الحكومة السورية، لأنه هي صاحبة يعني هي صاحبة القوات التي يدعى أنها منتشرة. في النهاية إذا كان الاقتراب أمريكي فسيوجه للحكومة السورية، وبغض النظر عن توجيه العبرة ليست في طلب الحكومة الأمريكية بقدر ما هو استجابة الحكومة السورية، وهذا كان واضح بتصريحات السيد رئيس الجمهورية عندما قال لن ندخل لبنان ولا نفكر أن ندخل لبنان يعني بالنيابة عن أحد. والملف في اللبناني نعم نحن مستعدون للمشاركة والمساهمة في حل الإشكال في لبنان، لكن بطرق إبداعية وليست بالطريقة التي يعني فهمها البعض. فقضية التدخل السوري العسكري في لبنان أعتقد يعني لما كانت الشرعية السورية موجودة بمسألة ملاحقة فلول حزب الله، سوريا آثرت الحفاظ على العلاقات مع لبنان على مسألة يعني أخذ حقها من هذه الفلول التي بقيت تقاتل القوات السورية وقوات الثورة السورية حتى آخر لحظة.
1: وبالتالي دكتور عصمت يعني حتى لو تحول هذا الاقتراح الأمريكي إلى طلب مباشر سوريا يقينا
0: لا
1: لن تستجيب.
0: نعم لا أعتقد أن الحكومة السورية، لأنه الدخول إلى لبنان يعني فاتورة لا أعتقد أنها مستعدة لدفعها من أجل أحد، لأنه يعني الدخول إلى لبنان ليست العبرة بالقدرة على الدخول بقدر القدرة أو الاستعداد لدفع فاتورة هذا الدخول وفوائد هذا الدخول والغاية من هذا الدخول على الصعيد يعني سوريا أو الصعيد الدولة السورية. فالقضية ليست قضية طلب بقدر ما هو ما هي المصلحة السورية من الدخول.
1: أستاذ أحمد، قلت بأن سوريا يعني أو إسرائيل لديها مصلحة في أن تزج بسوريا في الملف اللبناني كي تحدث فتنة طائفية، لكن ما تقوله صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل تعارض في الأصل دخول قوات سورية إلى لبنان، كيف يعني ترى ذلك؟
2: المصلحة الإسرائيلية في الصراع السني الشيعي هي الغالبة، والكلام الإسرائيلي عن الاعتراض على الدور السوري يعني يناقضه تاريخيا ذلك الانسجام الذي حصل خلال فترة الوصاية السورية أيام نظام الأسد على لبنان مع النظام الإسرائيلي. كان هناك تقاسم نفوذ واضح بين النظامين، والآن يعني هناك من يفكر بمثل هذه الصيغة من دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة في سوريا اليوم مختلفة كليا من حيث الخلفية السياسية ومن حيث الإرادة ومن حيث الوعي السياسي. ليس أحمد الشرع صدام حسين الذي ينزلق إلى الكويت، ولا سوريا الجديدة لديها أطماع بمعنى الدخول العسكري إلى لبنان. طرح الرئيس الشرع معادلة يعني داخلية وخارجية عندما دعا الدولة اللبنانية للتعاون ولطلب المعونة من الولايات المتحدة ومن السعودية وقطر وتركيا، هذه الدول التي عملت على استنقاذ سوريا خلال المرحلة الماضية تستطيع أن تعمل في لبنان بنفس المنهجية وتستطيع أن تساعد لبنان. المشكلة أن الدولة اللبنانية عالقة في العجز عن المبادرة وفي العجز عن اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بدور الجيش اللبناني وقضية السلاح أو فيما يتعلق بالانفتاح على هذا المحيط. نأمل أن تكون يعني التسريبات عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية وتركيا وإلى قطر بداية هذا الحراك، طبعاً يجب أن يزور أيضا واشنطن، بداية لهذا الحراك التي تتحرر فيه الدولة اللبنانية من الأثقال التي ربطتها فيها إيران خلال الفترات السابقة وتصيبها بالعجز الاستراتيجي في مواقع حساسة. أيضا إيران إذا كانت صادقة وحزب الله إذا كانوا صادقين فعلا

0: في الخطاب المزعوم عن تجاوز المرحلة السابقة وعن الاستعداد لإقامة أمن إقليمي مشترك وعن انتهاء مرحلة العداوة، عليهم أيضا أن يبرزوا ذلك بخطاب واضح وبتراجع واعتذار شديد عما فعلوه في سوريا من جرائم وفي لبنان وفي العالم العربي. هناك سلوك ينتظر من إيران أن تأخذه بإنهاء أصلا حالة الميليشيات في العالم العربي التي نشرتها، وعندها يمكن أن نفكر في أن إيران يمكن أن تكون صادقة في هذا المجال.
1: طب في هذه الحالة أستاذ أحمد، في ظل يعني هذه المعطيات، نعم، لبنان الرسمي كيف يتعامل مع فكرة يعني التصريحات المعلنة رسميا؟ طبعا هو تنسيق بين سوريا ولبنان، لكن الدولة اللبنانية تريد حصر السلاح بيدها، وهذا الأمر واضح أنه متعثر مع يعني وجود حزب الله ورفضه تسليم السلاح بهذه الطريقة، وبالتالي من هنا جاء يعني فكرة، ربما فكرة الأمريكيين بدخول قوات سوريا، لكن هذا ما يعني ترفضه سوريا حتى الآن، وبالتالي
0: هناك حالة واحدة يمكن أن تدخل فيها القوات السورية إلى لبنان، هي المساهمة في إطار قوات دولية تأتي بموجب قرارات من الأمم المتحدة وتنتشر في لبنان، ربما تقرر الحكومة السورية عندها أن تساهم في مثل هذا الوجود العسكري. لكن أن تدخل سوريا منفردة في معركة مباشرة مع حزب الله في البقاع مثلا كما قيل لتنظيف المنطقة وما إلى ذلك، فهذا لا أعتقد بأنه وارد عند أحد في الإدارة السورية، وليس في المصلحة الآن، خاصة لأن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل ما تزال مستمرة، ولا يريد السوريون أن يظهروا وكأنهم في جبهة واحدة مع الإسرائيليين، خاصة أن المزاج الإقليمي، المزاج التركي والمزاج السعودي والمزاج العربي بشكل عام وحتى الباكستاني يرفض أن يمنح إسرائيل امتيازات وأن يعطيها ما يمكنها من تحقيق تقدم على المستوى في المنطقة بشكل عام، وبالتالي أن تكون هي صاحبة اليد العليا. هذا التوازن الذي يعمل العرب والسنة بشكل عام في المنطقة على صياغته الآن هو ناتج عن الخلل الذي أحدثه دونالد ترامب في ورقة التفاهم مع إيران، لذلك لا يمكن ترك هذه المنطقة على هوى نتنياهو ولا على هوى إيران، ولذلك نرى أن هذه الجهود تتضمن رؤية لحل مشكلة سلاح حزب الله بالأطر الدبلوماسية وبالأطر السياسية وبشكل يمكن لبنان من الدخول في منطقة العربية الجديدة.
1: نعم، طيب دكتور عصمت، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به سوريا إيجابياً كما أشار الرئيس الشرع قبل أيام أنه يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في لبنان؟
2: طبعاً الآن سوريا واضح من مسألة التعاون ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية في المجال الأمني، حتى في مجال يعني في مجال ضبط الحدود، في كثير من المجالات، سواء مجالات قضائية اقتصادية، لأنه دعم الحكومة اللبنانية، قوة الحكومة اللبنانية، كلما كانت الحكومة اللبنانية حكومة قوية وقادرة على فرض سيطرتها، كلما تضاءل دور الميليشيات ودور بالتحديد حزب الله الذي يحاول دوما أن يختطف القرار اللبناني وأن يسعى إلى مسألة فرض هيمنة هذه الميليشيا على القرار اللبناني. فيعني أنا لا أملك كثير من التفاصيل بما يتعلق بهذا الدور، لكن لابد أن هنالك يعني أمور تم مباحثتها مع المسؤولين اللبنانيين الذين يعني باتت الزيارات الرسمية المتبادلة ما بين سوريا ولبنان كسرت حالة الجمود وفتحت مجالات كثيرة في التعاون. وشاهدنا يعني البارحة مسألة المحكومين السوريين الموجودين في لبنان، وكان تعرف هذا الملف يعني كان حزب الله عامل عليه فيتو، اليوم الحمد لله تم حل شيء من هذا الملف، وبدأت الحكومة اللبنانية فعليا تستعيد قدرتها على القرار في بعض الملفات داخل لبنان، وإن كان إلى الآن يعني ما زال حزب الله يتغول على القرار لبنان.
1: الموقف التركي مهم دكتور عصمت، وتركيا ترفض طبعا دخول، نعم، قوات سورية إلى لبنان، كيف تقرأ هذا الموقف؟
2: بشكل عام أنا أعتقد ليست تركيا فقط وإنما جميع يعني الدول العربية التي يهمها مصلحة المنطقة، مصلحة سوريا ومصلحة لبنان، لا تشجع سوريا على مثل هكذا يعني خطوة. في النهاية دخول سوريا الآن إلى لبنان ليس مصلحة سورية باختصار، وبالتالي هو ليس مصلحة للمنطقة بشكل عام، هو ممكن يكون مصلحة لبعض الدول لكنه ليس مصلحة سورية، وبالتالي لا يوجد حليف ولا يوجد مسؤول في سوريا يشجع ومع فكرة دخول قوات سورية إلى لبنان.
1: دكتور أستاذ أحمد، ما رأيك يعني بموضوع الموقف التركي ودوره في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
0: حسب ما علمت أن تركيا طرحت خلال زيارة نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى أنقرة مؤخرا أن يقوم يعني الأتراك بمفاوضات غير مباشرة لصالح الدولة اللبنانية مع إيران من أجل حل مشكلة سلاح حزب الله، وهذا الطرح يحتاج إلى توافق مع الحكومة اللبنانية وطلب من الحكومة اللبنانية بأن تقوم الدولة التركية بهذا الدور، والذي أعتقد بأنه سيكون فعالا وناجحا خاصة إذا ترافق مع إجماع سعودي قطري ومع دعم سوري، وبالتالي نكون أمام إحاطة كاملة بهذا الموقف. وهنا يكون امتحان للدور الإيراني حقيقة وللسياسة الإيرانية، وأنا أستغرب أنه بعد موقف الرئيس أحمد الشرع الذي يعني طوى فيه كل أسباب الفتن لم يصدر حتى الآن أي موقف من حزب الله إيجابي. هناك يعني انتظار لموقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، هل سيتطرق إلى هذا الملف وسيطلق موقفا يعني إيجابيا يفتح الباب لنقاش داخل الساحة الشيعية وداخل الساحة السنية حول مستقبل العلاقات بين السنة والشيعة في المنطقة؟ القضية وفي لبنان خصوصا القضية الآن أمام الامتحان في الموقف الإيراني تحديدا، ماذا ستفعل إيران؟ هل ستبقى على مكابرتها وعلى إصرارها على سياساتها التي أودت بالمنطقة إلى كل هذه الأهوال، أم أنها ستتراجع خطوة إلى الوراء وتبدأ سياسة مختلفة سلمية؟
1: دكتور عصمت، في هذا السياق الموقف التركي يبدو ميالا إلى جانب إيران، وحتى الرئيس الأمريكي ترامب قال ذلك، وبالتالي هل يمكن لسوريا أن تلعب دورا في هذا السياق، بمعنى يعني تصبح لا نقول في صف إيران ولكن يعني تصبح هناك دور إيجابي مع حزب التعاطي مع حزب الله داخل لبنان؟
2: الدولة السورية حريصة على مسألة سيادة لبنان ومسألة أن تكون الحكومة اللبنانية هي بالفعل صاحبة السيادة والكلمة الفصل في لبنان. طبعا الحكومة السورية ليست مع وجود سلاح حزب الله، لكن لا تدخل في الشأن اللبناني. بنفس الواقع أيضا الحكومة السورية ليست مع تقديم انتصار لإسرائيل، لأنه يعني إسرائيل هي عدو مشترك للجميع. ففي النهاية هناك مصلحة سورية في يعني في لجم إسرائيل، لكن بنفس الوقت لا ننسى أن سلاح حزب الله هذا السلاح الذي استخدم وفق الأجندة الإيرانية واستخدم لسفك الدم السوري، فيعني الدم السوري ناله من السلاح من إسرائيل وناله من سلاح حزب الله ما ناله. في النهاية لا يؤتمن لا إسرائيل ولا حزب الله على مسألة هذا السلاح وعلى السيطرة على المنطقة، لكن الحكومة السورية مع أن تكون هذا السلاح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية بيد الشرعية اللبنانية بعيدا عن أي حكم ميليشياوي، ولا سيما أن هذا السلاح أصلا محكوم بالقرار الإيراني، وبالتالي نتكلم اليوم عن ذراع إيرانية طويلة في المنطقة. ولا أعتقد أن الحكومة السورية يعني متحمسة أو مسرورة بأن يكون لإيران يد طويلة في دول عربية ذات سيادة.
1: وما يعني حجم وطبيعة التحديات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية دكتور عصمت؟
2: لا يخفى على أحد طبيعة هذه التحديات، بداية من تحديات مسألة التهريب، ونتكلم هون تهريب السلاح، تهريب الأفراد، تهريب المخدرات، وأيضا قضية بنفس الوقت هناك فراغ أمني. يعني نتكلم اليوم بطبيعة الحال هذه الحدود غير مرسمة، لكن الطرف اللبناني هذه الحدود للأسف يعني كثير من مناطقها تسيطر عليها ميليشيا حزب الله. الآن في ظل الاشتباكات الموجودة والحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، أيضا بات الفراغ الأمني أكبر وأصعب، وبالتالي بات التحدي بشكل أكبر. ف فبالتالي الحدود اللبنانية اليوم تشكل عمق حقيقي أمني لسوريا. نتكلم اليوم الحدود يعني الحدود سواء كانت حدود لبنان الغربية أو الشمالية هي اليوم تصب في في في في العمق الأمن دمشق وحلب. فبالتالي هذه الحدود ضرورة وفيها يعني بعد أمني كبير. فبالتالي دخول إسرائيل إلى المنطقة أو وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يجعل يعني حالة حساسية وتأخذ حقيقية عند الحكومة السورية، لأنه هذا يمس الأمن الوطني السوري.
1: أستاذ أحمد، ما مدى ارتباط يعني هذه العلاقة السورية اللبنانية وتطور يعني هذه العلاقة أو حدوث أي نكسة يعني لا قدر الله بموضوع الوضع الإقليمي؟
0: حاول الرئيس الشرع أن يبني مسارا ثابتا ومستقرا في العلاقة مع لبنان، وذلك من خلال تأكيده المستمر على احترام سيادة هذه الدولة الشقيقة والجارة. لكن الانقسام اللبناني والإشكالية اللبنانية الداخلية عرقلت دائما التقدم في هذا المجال. هناك طرح قدمه الرئيس الشرع عندما قال أن هناك تكاملا بين دمشق ومرفأ بيروت وبيروت وبين حمص وطرابلس ومرفئها، في إشارة إلى الفرص الاقتصادية الكبرى التي يمكن أن تنشأ في حال التعاون بين البلدين مع تجاوز القضايا العالقة ذات الطابع الأمني مثل ملف الفلول الذين يتواجدون على الأراضي اللبنانية والذين ما زالوا يشكلون قلقا للأمن القومي السوري، ومثل قضية ضمان أمن الحدود من قبل لبنان لأن حزب الله ما زال ينتشر على الحدود الشرقية وله مواقع يغيب عنها الجيش اللبناني والسلطة الشرعية اللبنانية. هذه الاستحقاقات لا تزال الدولة اللبنانية عاجزة أيضا عن تحقيقها وتطبيقها، رغم أنها لا تتعلق مباشرة بقضية السلاح، لكن يبدو أن هناك يعني إشكالية واضحة في قيادة الجيش اللبناني التي تراعي بشكل مبالغ فيه حزب الله وسلاح حزب الله، وهذا يجعلنا عالقين في دوامة خطيرة يدفع البلد ثمنها حروبا إسرائيلية وأيضا قلقا من سوريا وإعاقة للتعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يتنفس من خلاله لبنان. سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية والاستراتيجية، وكل تأخير يحصل الآن يدفع ثمنه اللبنانيون في حاضرهم ومستقبلهم.
1: دكتور عصمت، طيب يعني هناك عدة مسارات ربما تذهب الأمور باتجاه التحسن، لكن ماذا لو لم يستجب حزب الله للدعوات؟ ماذا لو يعني لم تحسم قضية حصر السلاح سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية؟ ماذا لو توترت الأوضاع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ ماذا لو إسرائيل مضت في يعني سياستها الاحتلالية لمناطق في لبنان وبقائها في لبنان كما تصرح يعني وفي سوريا أيضا؟ وبالتالي كل ذلك كيف يمكن أن يؤثر على خيارات سوريا في العلاقة مع لبنان؟
2: نميز الآن العلاقة مع لبنان الرسمي هي علاقة كما تفضل الضيف، هي علاقة حتمية، علاقة توأمة في النهاية. لا تستطيع سوريا الاستغناء عن لبنان ولا لبنان الاستغناء عن سوريا. يعني هذا هذا هذا موقف محسوم، لكن قضية حزب الله وقضية الصراع، أنا لست متفائل أصلا بقضية الهدوء الموجود الآن في الحرب اللبنانية، الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي والأمريكية، لأنه واضح أنه هنالك هشاشة واضحة في وقت إطلاق النار، وفي أي لحظة الأمور وارد أن تتفجر. فقضية العلاقة مع لبنان، العلاقة مع لبنان، سوريا حريصة أن تفتح علاقات مع دول الجوار من خلال قنواتها الرسمية، ويعني من خلال لن تقبل إلا أن تكون هنالك في لبنان علاقة مع لبنان كعلاقة دولة كاملة السيادة. فبالتالي بغض النظر عن حزب الله، نعم ميليشيا حزب الله ميليشيا محظورة في سوريا، ميليشيا ارتكبت ما ارتكبت، لكن لا يكون لها تأثيرات على العلاقة مع لبنان، لبنان الرسمي، لبنان الدولة، لأنه في النهاية الشرعية اللبنانية تمثلها الحكومة اللبنانية ولا تمثلها ميليشيا هنا أو هنالك.

0: بغض النظر عن الواقع الموجود الآن، لكن قضية دخول سوريا إلى لبنان هذا ما أعتقد أن السؤال يقول أنه هل سيؤدي تغير الواقع إلى تغير في القناعات السورية أو في القرار السوري. صراحة هذا من المبكر لأوان الكلام فيه، لكن في النهاية المصلحة السورية واحترام السيادة اللبنانية هم البوصلة وهم الدافع الرئيسي لأي قرار بما يتعلق بسوريا ولبنان مستقبلا.
1: أستاذ أحمد طرح موضوع دكتور عصمت وهو موضوع قوات دولية، ربما مثلا هل في هذه الحالة يمكن أن يكون لسوريا دور في هذه الحالة دكتور عصمت؟
0: أعتقد أنه خيار ممكن الدراسة، وإن كنت لا أعتقد كثيرا أن سوريا ممكن أن تدخل حتى في مجال قوات دولية، لا لشيء وإنما لقضية أنه اليوم الساحة السورية تحتاج وجود هذه القوات اليوم على الأقل على الأراضي السورية. لكن إذا كان الأمر يعني قرار دولي وقضية يعني شرعية كاملة، فأعتقد أن الخيار مقبول بين قوات متعددة، قوات دولية متعددة الجنسيات. أعتقد أن سوريا ممكن أن تفكر في هذا الخيار عند ذلك، ويكون هناك يعني دخول لقوات سورية كقوات حفظ سلاح.
1: أستاذ أحمد، يعني في ظل هذه الأنباء التي تتواتر والتوترات الموجودة في المنطقة، كيف ترى المزاج العام عموما في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
2: هناك رغبة شعبية عارمة في حل كل المشاكل، هناك شعور عام بأن الفرص الكبرى للبلدين للنهوض وإعادة الإعمار واستعادة التعافي الاقتصادي موجودة وبقوة. هناك ميزات استراتيجية كبيرة لكل من لبنان وسوريا على مستوى المنطقة، تستطيع من خلاله الدولتان أن تتكاملا وأن تقدما تنافسية واضحة مع الإقليم وفي خدمة الإقليم أيضا على مستوى الخدمات وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى المواقع الاستراتيجية. هذه الفرص، هناك رأي عام يتشكل في لبنان وسوريا بضرورة الوصول إليها والولوج فيها والتلاقي مع الرغبة الدولية العربية في الاستثمار في سوريا وفي لبنان في حال حل مشكلة السلاح غير شرعي.
1: شكرا لك الأستاذ أحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس، ولضيفنا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم نبحث في دلالات تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجون لبنان.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان بشهر شباط الفائت.
1: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
2: ورغم كل هذه التعقيدات،
1: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
0: انضم إلينا أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن رومية معنا عبر الهاتف، وأمين بشير المحامي والمحلل السياسي من بيروت، وعلي التناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أستاذ علي، ما أهمية هذه الخطوة بتسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين وأيضا للسجناء في رومية الذين يسمعونني الآن. الأهمية بأن هنالك عمل جاد حقيقي واضح من الدولة السورية بالتعاون مع الدولة اللبنانية للحصول على السجناء الموجودين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا ضمن الأحكام السورية، وانتهاء وجودهم في السجون اللبنانية. هذه الأهمية، وهي أهمية إنسانية في المبدأ أو في المقام الأول بالنسبة للمسجونين وبالنسبة لأهاليهم الموجودين في سوريا. الأهمية الأخرى بأن هنالك واضح تماما هنالك تنسيق بين السلطات اللبنانية وبين الدولة السورية بهذا الملف بشكل جاد وحقيقي، من خلال الزيارات التي قامت بها الدولة السورية من الخارجية السورية وأيضا من وزارة العدل ومن الداخلية ومن الجيش وأيضا سفارة سوريا في لبنان. كل هذه الأعمال التي تمت أو تضافرت كل هذه الجهود بالحصول على الدفعة الأولى واليوم الحصول على الدفعة الثانية.
0: أنت تؤكد أستاذ علي الرقم الذي ورد في التقرير؟ هل هناك رقم رسمي بأعداد السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟
3: ليس هنالك رقم رسمي، أنا ليس لدي أرقام رسمية حقيقة، ولكن بالتأكيد الدولة السورية لديها أرقام رسمية أكثر من الذي كالذي قيل بالتقرير أو أكثر بقليل أو أكثر أو أقل، ولكن بالنهاية الأرقام تعتبر شيء مهم بالنسبة لنا. هؤلاء هم مواطنين سوريون موجودين اليوم في السجون اللبنانية.
0: هو لأنه التقرير ذكر أنه التقديرات تشير إلى 2000، ربما تكون البعض قبل حوالي 3 أشهر أفرج عن 100 ونيف، الآن 100 ونيف، بهذه الوتيرة سيحتاج الأمر إلى سنوات طويلة.
3: لا لن يحتاج لسنوات، لا أعتقد، يعني لا أعتقد بأنه سوف يحتاج لسنوات، ولكن المهم اليوم أن هنالك عمل حقيقي أو عمل جاد يعني لإعادة

0: السجناء من لبنان إلى سوريا. هذا العمل بالتأكيد سوف يصبح بوتيرة أعلى وبوتيرة أكثر وبأعداد أكبر، ولكن يعني كلنا نعلم ما هي الملفات التي العالقة مع لبنان، وكلنا نعلم يعني باعتقادي كيف كانت العلاقة سابقا أيضا مع لبنان، وما علاقة لبنان اليوم بسوريا، وكيف سوريا تتعامل مع لبنان أيضا اليوم. حسن النوايا التي يعني تقولها الدولة السورية باتجاه لبنان، كل هذه العوامل يعني تؤثر من أجل تسريع ملف السجناء. ولكن يعني على كما الكل يعلم بأن الحكومة السورية منذ اليوم الأول كانت يعني مهتمة بملف السجناء اللبنانيين، وكان هنالك حديث كبير على ملف السجناء اللبنانيين، وأيضا يعني من قبل وزير الخارجية ومن قبل وزير العدل. كل الدولة السورية اليوم مهتمة بهذا الملف، هو ملف مهم بالنسبة لسوريا، وأيضا ملف يعتبر مهم للبنان، وهنالك ملفات أكثر حساسية أيضا مهمة لسوريا. أبي اعتقادي بأن الملفات تأتي تباعا، ومنها الملف المهم هو المسجونين السوريين أو المواطنين السوريين المسجونين في لبنان.
1: أستاذ أحمد أبو عمار، مرحبا بك. هل وضعتنا في البداية في يعني صورة ظروف السجن؟
2: يسعد مساك، يسعد مساء الجميع وقناتكم الكريمة. أولا أتوجه الحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة بعد ما أن ترك اليأس قلوبنا لسنوات طويلة وبدأ رفع الظلم عنا، والشكر الدائم موصول لقناتكم دائما كانت بقربنا وإيصال صوتنا، ونشكر كل من ساهم في رفع الصوت، والشكر الكامل لحكومتنا على هذا الإنجاز العظيم، وكل من أيضا ساهم وراء الكواليس في هذه الاتفاقية. نحن تعرف أعرف الجميع الاتفاقية كانت تنص نقل 300 موقف في شباط على 3 دفعات. نقل الدفعة الأولى 139 في شهر آذار، والآن في حزيران 121 أو 828، وباقي قرابة 40 سجين محكوم. طبعا في منهم 10 سجناء محكومين على خلفية الثورة تقريبا، ويبقى هذا بالنسبة للمحكومين. ولكن كما ذكرتم هناك 2200 موقوف، يعني إذا كانت وقعت الاتفاقية في شهر آذار في شهر شباط، نفذت أول دفعة في شهر آذار، وهذا 3 أشهر نفذت الدفعة الثانية، ورفع الدفعة الثالثة لا ندري متى. هناك ظروف لبنان، ظروف حرب ما نعرف، كل يوم السجناء يخافون من الغد الحقيقة يعني. والموقوفين يعني 2200 واحد يعني ينتظرون متى سيحل ملفاتهم، يعني هذه الطويلة للمحكومين، فكيف الموقوفين؟ ويقال أن هناك اتفاق جديد بعد أن يعني ينتهى من نقل المحكومين، هناك سيتم اتفاق جديد من أجل الموقوفين، وهذا أيضا سيحتاج إلى تصويت البرلمان، يعني نفس طويلة يعني ومعاينات طويلة حقيقة. واليوم عندنا في هذه الظروف ليس يمر اليوم كالسنة يعني، ويعني الجميع مثل ما يقال على أعصابه ويترقب، إذا جاءت هذه الدفعة ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، وجاءت الدفعة الثانية ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، جاءت الثالثة ويعني هليت يطول عن المعاناة.
1: وبالتالي المشكلة يعني هي البطء في هذه تنفيذ الاتفاقية بإخراج الموقوفين السوريين،
2: وأكثر من البطء يعني. هناك مثل ما قلت لك يعني احنا مثلا عندنا محكومين وعندنا موقوفين وعندنا محكومين موقوفين. كيف يعني محكومين موقوفين؟ يعني عندنا أشخاص محكوم وفتح له ملف بنفس القضية، أحيانا بنفس القضية يكون له ملف، وهذا ممنوع في أي قضاء في العالم، ممنوع الإنسان يتحكم مرتين ويحاكم وسنوات طويلة، ويجب هذا الملف أن يلغى، أن يدفع شكلي أن يلغى. وملفات أخرى أيضا، هذه أحد المشاكل التي نعاني منها، ملفات أخرى أيضا تحتاج توقيع فقط، مجرد أن يوقع القاضي وننتظر الأيام والشهور، آخر شيء ربما يوقع أو لا يوقع. وأيضا هناك تكون عندنا مثلا إشارات، أحيانا يكون مثلا إنسان يتوقف نقله في هذه الدفعة، مثلا عليه إشارة، عليه كتاب معلومات، عليه خطأ في اسمي. فهناك مشاكل كثيرة، وهذا يؤثر حقيقة على نفسية السجناء وعلى ذويهم.
1: طب هل هناك يعني معايير محددة باختيار مثلا الدفعات التي خرجت حسب معلوماتك أستاذ أحمد؟
2: لا، المعايير أستاذ جميع المحكومين، بس ولكن ملفات اللي عندهم قضايا جنائية يجب أن يكون طبعا يكون 10 سنوات. يعني معظم الذين اتهموا في الإرهاب على خلفية الثورة يجب أن يكونوا قد أمضوا 10 سنوات في سجون لبنان ليتم نقلهم إلى سوريا.
1: بالتالي من المحكومين القدماء. طيب أستاذ أمين، كيف يعني من الناحية القانونية تسير هذه العملية الإفراج عن دفعات وإن كانت صغيرة من الموقوفين أو المحكومين السوريين؟
3: يعني بداية مساء الخير لك سيدي الكريم ولضيوفك. يعني بالطبع هذا الملف فعلا ملف معقد، ولكن يجب تشريحه بطريقة يعني سهلة الفهم. يعني كما يتفضل الضيوف، أنا أعتبره هذا ملف سياسي بامتياز، لأنه يعني إذا ما نظرنا إلى القانون بالفعل نحن نتحدث عن اتفاقية عن المحكومين فقط، والمحكومين الذين أمضوا يعني 10 سنوات في السجون اللبنانية. وهذا الاسترداد يعني بتخريجة قانونية أن يعودوا إلى وطنهم الأم ليستكملوا سنوات سجنها. لهذا بالطبع لا يحصل اليوم، لأن يعني عندما يعودون إلى سوريا يخرجون إلى الحرية. ولكن في لبنان حاولت الدولة اللبنانية أن تعطي هذا اللباس الشرعي لهذه الاتفاقية، لأنها تم الضغط عليها بشكل واضح، ولا سيما في موضوع المحكومين، ولكن أيضا في الشق الآخر شق الموقوفين، وهو الكارثة والفضيحة القانونية، أي أن يبقى هناك موقوفين لسنوات دون أن تنتهي محاكمتهم. وهذا
1: طيب
3: أيضا
1: يعني أستاذ
3: يعني
1: أمين، فقط
3: موضوع
1: تؤكد الآن لدينا كي نعرف هل الرقم صحيح 2000 محكوم و2200 موقوف؟
3: ليس هناك الأعداد، يعني ليس هناك عدد ثابت، ولكن الموقوفين بالفعل هم بالآلاف، لأن الموقوفين يعني ليس لديهم أحكام، هم فقط موقوفين وبانتظار محاكمتهم. وهذا أيضا يسري على الموقوفين اللبنانيين. يعني هناك، تعلم في لبنان اليوم قضية العفو العام، يعني هم يعطونهم من كيسهم للشباب كما نقول. يعني هو هؤلاء موقوفين من دون محاكمات منذ سنوات. يعني كيف تقبل لدولة يعني هي موقعة ميثاق الأمم المتحدة وعلى ميثاق حقوق الإنسان أن تقبل أن تضع في مشروع قانون العفو العام أن من هو موقوف لأكثر من 10 سنوات دون محاكمة يخرج؟ يعني هذه فضيحة، أنت يعني تكتب دولة هذا النص القانوني وتريد أن تنشره في الجريدة الرسمية إذا ما صدر هذا المشروع القانون، قانون العفو العام، أن هناك لديها موقوفين دون محاكمة ل10 سنوات، وهذا يسري على الموقوفين اللبنانيين وأيضا السوريين. وبالتالي لذلك قلت أن هذا الملف سياسي بامتياز، ولكن للأسف استطاعت سلطة الأمر الواقع وهي يعني حزب الله بشكل واضح في لبنان أن لا يجعل هذا الانتصار الذي حصل ليس فقط في سوريا، في المنطقة، أن ينتقل من سوريا إلى لبنان عبر الحدود. لذلك هي يعني بالطبع بحكمة الإدارة السورية الجديدة تحاول أن تحل المشكل يعني جزئيا أو ربما تجزئه. بدأت بموضوع المحكومين لأنها استطاعت أن تصل إلى صيغة قانونية، ولكن ملف الموقوفين هذه مشكلة ليست فقط للسوريين، أيضا اللبنانيين الذين يعانون منه من جراء انتهاء مرحلة سياسية معينة وبدء مرحلة سياسية جديدة لا تريد الحكومة اللبنانية أو لا تستطيع، لأنها مكبلة من قبل سلطة الأمر الواقع وهي حزب الله أن تقول لهؤلاء بأنكم أنتم سجنتم وركبت لكم يعني ملفات إرهاب وغيرها في زمن معين، زمن النظام الأسدي ووصاية النظام الأسدي وحليفه، يعني وحليفه حزب الله في لبنان، وأنتم اليوم يعني لا تستطيع هذه الحكومة أن تخرجهم من السجن، لأنه ما زالت الدولة العميقة وهي يعني حزب الله في لبنان تعرقل أي عمل جاد من قبل الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع الحكومة السورية.
1: طيب
3: وهنا خيرا فعلت الحكومة السورية، لأنها فعلا

0: تحاول أن تمشي بين الألغام كما نقول، لأن حزب الله يحاول أن يلغم كل المسارات الوفاقية أو الاتفاقيات التي ربما يعني تبرم أو تستطيع أن تبرمها الدولة اللبنانية مع الدولة السورية. حاول
1: طيب
0: أن يعرقل ملف الموقوفين، واستطاعت الحكومة السورية أن يعني تجزئه، ولكن فيما بعد المرحلة الأخرى ماذا سوف تفعل مع الموقوفين السوريين؟
1: أستاذ علي، هذا هو السؤال. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة السورية في هذه الحالة كي لا يعرقل هذا المسار، وكي يكون يعني كما ذكر ضيفانا هناك آلاف الموقوفين، وهؤلاء بعضهم أمضى سنوات دون حتى يعني محاكمة، وبالتالي كيف ستتعامل سوريا مع هذا الملف؟
2: نعم، يعني أكرر لكل الموقوفين في لبنان في سجن رومية والقبة وجبيل وسجن زحلة وسجن دوما في شمال لبنان، كل هؤلاء السجناء يعني هنالك دولة سورية اليوم تحاول بأقصى ما لديها بأن تعمل على هذا الملف مع الدولة اللبنانية. يعني أنا لحسن حظي يمكن اليوم موجود هون، ولكن خلال فترة الثورة اعتقلت وسجنت في وتوقفت في لبنان، ولولا ألطاف الله لما كنت هنا اليوم خلال سنوات من 10 سنوات. ولكن يعني اليوم ليس كما قبل في فترة الثورة السورية، كان هنالك نظام يقتل الشعب ويريد أن يسجنه داخل سوريا وخارج سوريا. اليوم هنالك دولة سورية تحاول بكافة الوسائل وبكافة يعني قواها من الدبلوماسية إلى السياسية القانونية أن تخرج هؤلاء الموقوفين في لبنان وأن تعيدهم إلى سوريا وتحاول إعادة المحكومين. ليس كما يعني ينظر إلى الأمر بأن كل فترة طويلة يخرج عدد قليل، ولكن نحن نقول بأن الملف عندما تقدم إلى الأمام خطوة فهذا شيء جيد. لا ننسى يعني نحن لا ننسى العلاقات اللبنانية السورية سابقا واليوم كيف تتحسن، يعني هنالك تحسن في هذه العلاقات بشكل كبير جدا، ويعني التقدم في هذا الملف بشكل أو بآخر باعتقادي بأنه سوف يكون متسارع وسوف يعني يكون هنالك حل سريع لكل السجناء السوريين الموجودين والموقوفين في لبنان. هؤلاء مواطنون سوريون، أغلبهم والكثير منهم اعتقل وركب له ملفات على خلفية الثورة السورية ولوقوفهم مع الثورة السورية، وكل تحية لكل هؤلاء الأحرار الموجودين اليوم.
1: أستاذ علي، من يعني يعود إلى سوريا تستلمه سوريا؟ يدرس ملفه أو كيف؟
2: يعني انا ليس لدي يعني اطلاع كامل مع وزاره العدل يعني، ولكن باعتقادي بان وزاره العدل هي تعمل بشكل كبير على دراسه ملفات السجناء العائدين الى سوريا ودراسه محكومياتهم وكيف سوف يتم التعامل معهم.
1: نعم.
2: ويعني هنالك حرص من الدوله السوريه، وهذا واقع وهذا حقيقي، ويعني الكل يراه بشكل كبير بان هنالك حرص على هذا الملف. ولدينا مع لبنان الكثير من الملفات، ولكن بدأ العمل بأهم ملف وهو ملف المسجونين والمعتقلين أو الموقوفين في لبنان.
1: نعم. أستاذ أحمد أبو عمار، ما هي مطالبكم؟
3: نحن أستاذ الكريم مطالبنا الصراع في حل جميع الملفات، منها باقي المحكومين والذين عندهم عقبات في تسليم من المحكمين. يعني تجد إنسان مثل ما قلت لك هناك محكومين ولكن عندهم عقبات يعني الإسراع ومعالجتها، وملف الموقوفين. يعني ملف الموقوفين إذا كان المحكومين جلس يعني بقي هذا الوقت من مشروبات إلى الآن، وندري الدفعة الأخيرة متى، وما ندري متى ستجلس الحكومتين السورية واللبنانية من أجل إنجاز اتفاق من أجل الموقوفين، وما ندري متى سيحال إلى البرلمان ويصوت عليه. ويعني دائما نسمع من المسؤولين اللبنانيين تسريع المحاكمات. طيب الان انا مثلا مثلي انا وغيري مثلا عندي ملف، انا اقول لهم سرعوا لي محاكمتي، كذلك الموقوفين سرعوا لنا محاكمتنا، حاكمونا، نريد ان ننتقل الى بلدنا. فهذه المساله العقبه، فنحن نريد حل سريع. يعني الدوله السوريه مشكوره هذا الانجاز العظيم وجعلته أولوية أيضا في العلاقة مع لبنان، وقالت هذا مفتاح العلاقة مع لبنان، ولكن هناك عقبات، وهذه العقبات يعني تأخذ وقت معالجتها. يعني ما ندري ماذا تأخذ وقت. يعني مثلا يتم رفع الطلب.

0: نقل إلى سوريا، تذهب الملفات من السجون إلى النيابة العامة، ثم تدرس في النيابة العامة، تأخذ الوقت في الدراسة، ثم تنقل إلى وزارة العدل اللبنانية والسورية، وثم ترجع إلى ويقع عليها الوزير، ثم إلى نقل إلى الوزارة الداخلية، إلى القوات الأمن الداخلي، ثم يعني هذا كله يعني بروتوكولات يعني أو بيروقراطية أحيانا بتكون، فتأخذ وقت وتأخذ من من من من قلوبنا يعني. عرفت كيف أستاذ محمد؟ بارك الله فيك.
1: نعم نعم نعم أستاذ أحمد، وصلت يعني هذه الفكرة، نتمنى أن يصل هذا الصوت. أستاذ أمين، ما أبرز التحديات فعلا أمام ملف الموقوفين السوريين في لبنان؟
2: يعني بالطبع كما تحدثنا، أبرز التحديات هو الملف السياسي، يعني هل سوف تظل الحكومة اللبنانية خاضعة للتأثير السياسي من قبل حزب الله الذي يعرقل هذه الملفات، وأولها ملف الموقوفين يعني السوريين. يعني يطل علينا وزير العدل اللبناني وتحدث عن استقلالية القضاء، علما بأننا نعلم بأن المرحلة السابقة، دعنا نتكلم عندما يعني تم توقيف هؤلاء، القضاء ولا سيما القضاء العسكري كان تحت تأثير سياسي واضح، وبالتالي لا نستطيع أن ندعي اليوم استقلالية القضاء ونترك القضاء لكي يتمم هذه المهمة. وكما تفضل يعني الأخ، يعني المحاكمات لا تسير بشكل طبيعي، قاموا بإنشاء قاعة خصيصا في سجن رومي من أجل تسريع المحاكمات، وتم إرسال الأموال، ويعني انتهت هذه القاعة، واليوم يقولون أو يدعون بأن هناك يتم جلسة فيها أو جلستين كل أسبوع، ولكن كان المفروض أن تنتهي كل المحاكمات منذ سنوات، يعني وقد يعني أنشئت هذه القاعة من أجل هذا الهدف. لذلك قلت أن ليس الأمر لا بيروقراطية ولا يعني عمل إداري ولا كسل قضائي، هو ملف سياسي بامتياز، وما زالت هذه السلطة السياسية مكبلة للأسف من قبل قوى الأمر الواقع والدولة العميقة في لبنان، وهي حزب الله الذي يعني يضع هذا الملف في البازار السياسي. لا نستطيع أن يعني لا نربطه بملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، بأن هذا جزء أساسي، وجميعنا نعلم قانون العفو العام، البازار السياسي الذي فتح من أجله، وللأسف اليوم يعني أيضا أعيدت وطويت هذه الصفحة، لأن هناك من يحس بفائض قوة في البلد يعني بعد الحرب الكبرى في المنطقة. لذلك أيضا يعني على الدنيا السلام في هذا الملف إذا ما تداعت يعني القوى السياسية الحية في لبنان، وأيضا الدولة السورية التي يجب أن تضغط من أجل يعني تفعيل هذا الملف، ولا سيما ملف الموقوفين بعد انتهاء ملف المحكومين. يعني
1: نعم شكرا.
2: دعنا لا نكذب على أحد، يعني ملف المحكومين سوف ينتهي، هؤلاء هم المحكومون، وهناك شروط
1: سيتم تسليمهم، لكن هناك ملف آخر عالق وهو موضوع الموقوفين. شكرا جزيلا لكم أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي من بيروت، أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن روميا، وكان معنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم على رأس ساعة، نبحث بدء محاكمة أحمد حسون وتسارع مسار العدالة الانتقالية.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت في القصر العدلي الجلسات الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين فائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات بحسب البعض على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
1: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
2: أحمد بدر الدين حسون،
1: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
2: المدعي محمد العلي بن رمضان،
1: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإتجار بالمخدرات
3: في مكتبك وطلبت منه.
1: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات، لكن يبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
0: نناقش الموضوع مع ضيوفنا نضال شيخاني المراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية من دمشق، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس، وعبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. مرحبا بكم جميعا. أستاذ نضال، كنت حاضرا بصفتك مراقب في هذه المحاكمة، كيف سارت الجلسة؟
4: مرحبا أستاذ لك وللسادة المشاهدين وللسادة الضيوف، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني بصفتي ممثل عن نفس العدالة الدولية، قد تم دعوتنا من قبل وزارة العدل للنظر بكيفية المحاكمات، يعني سير هذه المحاكمات.
0: ممثل عن من أستاذ نضال؟
4: أنا تفاجأت بالواقع، نفس العدالة الدولية وكمراقب حقوقي يعني لهذه المحاكمات وأصول هذه المحاكمات. أنا عملت سابقا على قضايا دولية تتعلق بالشأن السوري والأسلحة الكيميائية، وبهذا الجانب أيضا عملنا على محاكمة متورطين بجرائم الحرب خارج سوريا. اليوم حضوري في هذه الأروقة، اليوم أنا كنت متفاجئ من العمل المهني اللي اتصفت فيه وزارة العدل، وأخص بذلك قضاة العدالة الانتقالية بما فيهم النيابة العامة، كانوا عم بيسمحوا للمتورطين بكل الوسائل المتاحة. اليوم طبقوا معايير دولية حقيقة، كان في أعطوا الفرصة حتى للمتورطين أنه يدافعوا عن أنفسهم، كان في محامي لكل المتورطين يعني بما فيهم أحمد حسون ووسيم الأسد وعاطف نجيب، حتى الـ يعني أدلى النائب العام بلائحة الاتهام أعطى المجال لكل شخص أنه يدافع عن نفسه، وهذا كان يعني حتى كانت الكلمات كتير منتقات، يعني حتى كان في مساحة كافية إنه هنن يفسروا هذه أثناء عرض الأدلة، كان في كتير أدلة عرضت على الشاشة، يفسروا على كل فيديو إنه شو رده للمتهم، يعني وهذا يتصف بشفافية في الواقع. أنا من وجهة نظري
0: ما الاتهامات بالضبط التي وجهت؟
4: بما أني حضرت محاكمات لمن بالضبط؟ أنا حضرت محاكمات لثلاثة. أحمد حسون كان يعمل، يعني كان في تصريحات له سابقة عرضت أنه هو كان يحرض الشعب السوري، وكان أحمد حسون بصفته الحكومية كمفتي للجمهورية كان في نسبة كبيرة من الشعب تستمع لهذا الشخص. الاتهامات اللي توجهت له فيما يتعلق ب واحد من الضباط اللي عصام زهر الدين أعتقد اسمه عميد، كان هذا ارتكب جرائم حرب، كان عم يبارك له ويدعي له أنه الله ينصره، بعدين عرض فيديو لهذا الشخص وهو ناشر أشلاء للسوريين، كان يناصر الإيرانيين، حكى عن أنه هو دعم الإيرانيين في سوريا، الروس في سوريا، والإيرانيين كان لهم دور بإبادة الشعب السوري، واليوم بالدفاع عن نفسه ذكر أنه وجود الإيرانيين في سوريا عشان يدافعوا عن فلسطين، وهذا كان صادم بالنسبة لنا. بعض الاتهامات الأخرى اللي توجهت لأحمد حسون أنه هو كان متورط بعدة مناطق، يعني كان في تحريض متكرر، اتصالات. أحمد حسون حكى اليوم شيء كمان أنه صدمني بالواقع، أنه هو سرب فيديوهات عن الأسلحة، استخدام أسلحة كيميائية عام 2013، حكى عن أنه هو أيضا أرسل هذه الصور تبع مجزرة أو معتقلي قيصر، قانون قيصر، أنه هو أرسلها لأحد الأشخاص في لبنان ليوصلها للفرق الدولي، ونحن كحقوقيين في الخارج ما كان ما سمعنا بحياتنا بهذه. يعني أنا كنت أستهجن هذه كمواطن سوري عم بحكي أيضا، أنه كنت أستهجن هذه الادعاءات اللي كانت تطلع من المتهمين ثلاثة، أنه تحولوا فجأة أنه سابقا هن كانوا مناصرين للثورة السورية. أنا ما أعتقد أنه
0: طيب، لكن يعني أستاذ يعني نضال في محاكمة حسون، هل عرضت أدلة من الناحية القانونية، وهل هو رد أيضا في المقابل لديه ما يثبته؟ ما هو نفى يعني حسب ما فهمت من كلامك التهم الموجهة إليه.

0: في تصريحات مباشرة من أحمد حسون أنه لازم يعني حتى حكى كلام مسيء للسوريين بأحد الفيديوهات، حتى ناصر وجود أو طالب بقتل السوريين بعدة، وكان يقصد المعارضة السورية، إنهاء وإبادة المعارضة السورية. اليوم بدأ خطبته أحمد حسون لبس عمامة المفتي من أول كلمة ونسي نفسه أنه هو متهم داخل القفص. اليوم تابعنا كمان أنه كيف اعتمدت قضاة العدالة الانتقالية على معايير دولية بما في ذلك عدم السماح لهذه الجرائم أن تسقط بالتقادم. فكان في
1: طب ليش كانت مغلقة أستاذ نضال هذه الجلسة؟ لماذا كانت مغلقة؟
0: يعني كانت مغلقة لأنه كان في أخطاء في الجلسة الأولى لعاطف نجيب، والوزارة العدل أنا بعتقد أنه هي حاولت بشتى الوسائل. كان في صحافة، احنا ما فينا كمان نقول كانت مغلقة، كان في صحافة، كان في نواب عامين، كان في شخصيات، كان في أشخاص من مؤسسات دولية حقوقية أنا بعرف بعضهم، يعني كانت محدودة الشخصيات للحضور، إنما كان فيها تنوع، كان في من كافة الجهات كانت حاضرة هذه، وكان في صحافة حقيقة كانت عم تنقل بشكل مباشر. بس أيضا كانت المحكمة مصرة على أنه نحن ما نكشف الشهود، لأنه الشهود ممكن يتعرضوا للخطر، وهذه واحدة من المعايير الدولية التي تستخدم بأي محكمة على مستوى العالم. أنا حضرت مثلا قضية سمير الشيخ في لوس أنجلوس، الوزارة العدل الأمريكية كانت عم تشتغل ضمن نفس المعايير، كانت محدودة للأشخاص اللي دخلوا على المحكمة، في أمن مكثف، في حماية للشاهد، في حقوق للشاهد. في مثلا دعوة عاطف نجيب عرض 13 شاهد ومدعي، والمدعي أو الشاهد الأخير تم إدخاله إلى القاعة بثوب أسود يعني حتى ما يقدر يكشف شخصيته. والصادم بالأمر أنه الشاهد كان رقمه 01، هذا الشاهد كان تم الاعتداء عليه جنسيا داخل فرع الأمن السياسي من قبل عناصر عاطف نجيب وبعصات. أنا آسف أنه أني أثير يعني هذه استخدم هذه العبارات لعدم إحراج، لعدم الإحراج، واليوم لكن هذه حقائق نحن ما فينا نتملص منها. أنا طيب في بعض الشهادات اللي سمعتها يعني أثرت عاطفيا كثير، يعني حتى في واحد اليوم صرخ من كحاضر واحد من الحضور صرخ من قساوة الفيديوهات للأشلاء المنتشرة اللي كان عم يسبب بقتلها واحد من ضباط النظام السابق، وكان دعمه طيب أحمد حسون.
1: أستاذ جلال، أريد أن أسألك في البداية تقييمك لقائمة التهم التي وجهت للمفتي السابق أحمد حسون.
2: يعني حتى نتكلم، أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين والضيوف الكرام. قبل ما نتحدث عن قائمة الاتهامات والذي أوصلنا إلى هذا الحال، أعطيني المجال فقط أوصف ما حصل من سنة إلى الآن، من تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار 2025 حتى الآن. يمكن وصف ما يحصل بكلمتين: الاختزال والاحتواء. الكلمة الأولى، من الواضح جدا أن هناك إرادة سياسية مصرة على اختزال ملف العدالة الانتقالية في بضعة رؤوس تحاكم أمام القضاء السوري. أما الاحتواء فهو احتواء الشارع، الشارع الغاضب من ما يشاهده في الشوارع، يعني متهمين بانتهاكات، أذرع اقتصادية للنظام السابق، ناس عاملين في ألوية كانت تمول من إيران، ميليشيات إلى آخره موجودين وبحماية الأمن الدبلوماسي والأمن الداخلي وإلى آخره. هذا الوضع ولد الكثير الكثير من الأسئلة. لماذا؟ وهو سؤالكم الأساسي، هذا التسارع في ملف العدالة الانتقالية. لماذا ننجز محاكم من دون قانون للعدالة الانتقالية؟ لماذا ننجز محاكم ونحن في صدد وفي طور إصلاح مؤسسة القضاء الهشة المتعبة منذ أكثر من 5 عقود؟ لماذا نقوم بمحاكمات انتقائية؟ ناس نحاكمهم وناس نفرج عنهم من دون ما نعرف، أكثر من أن نفرج عنهم نعيدهم إلى الصفوف الأولى في الدولة. هذه الأسئلة

0: لا يجب أن تسبق قبل أن نصل إلى لائحة الاتهامات. اليوم لائحة الاتهام تستند إلى القانون السوري، لا يوجد قانون العدالة الانتقالية اليوم، لا يزال مسودة، لم يطرح لا إلى مجلس الشعب أساساً، لسه ما صار مجلس الشعب ولم يقر. وبالتالي نحن أمام حالة ستقتصر على بعض الاتهامات التي لا ترقى إطلاقاً لما حصل في سوريا من جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، الجرائم الدولية التي لا يتصدى لها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري. وبالتالي نحن اليوم نتحدث إما عن قتل أو المشاركة في قتل، القتل العمد أو المشاركة في القتل أو التحريض على القتل. وهنا نفقد الكثير الكثير من ما يمكن أن ينصف المرحلة السابقة وأيضا يؤسس للمستقبل بالقطع مع الماضي. الآن أحمد حسون وعاطف نجيب ووسيم الأسد وهؤلاء الذين لا يعتبرون إطلاقا بأي حال من الأحوال من الصف الأول من المنتهكين في سوريا يحاسبون ضمن قانون لا يعترف بسلسلة القيادة. يعني لا يوجد، لا نستطيع اليوم، من أمر أحمد حسون؟ من أمر عاطف نجيب؟ أكثر من ذلك، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عندما نشرت عن محاكمة عاطف نجيب تحدثت على أنه الأمر الناهي في درعا، وكأننا نريد فعلا أن نقف عند عاطف نجيب وأن لا نتحدث عن أي سلسلة مسؤولة عن ما حدث من الانتهاكات. لماذا تغيب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تماما عن مجريات هذه المحاكمات، وهي من المفترض وفقا مرسوم 20 الذي أصدره الرئيس الانتقالي هي المسؤولة عن مسار العدالة الانتقالية؟ لماذا تتحدث وزارة العدل عن ما يحصل؟ أين الهيئة؟ أين المتحدث باسم الهيئة؟ أين إجراءات الهيئة؟ لا نعلم. الغرفة الرابعة التي خصصت صارت اسمها محكمة العدالة الانتقالية فجأة ليس لها علاقة بهيئة العدالة الانتقالية التي تتكلم عن منظومة في مسودة القانون الذي يعني يناقش الآن، منظومة للعدالة الانتقالية
1: انتقالية دائما داخل المحكمة يعني،
0: ومنظومة العدالة الانتقالية يعني
1: كان لهم
2: في تعقيب أستاذي باختصار،
0: منظومة العدالة الانتقالية هذه أيضا لا نعرف علاقتها.
1: أقول أنا أنه كانوا موجودين هيئة العدالة الانتقالية بكل الجلسات، كانوا عم يحضروا بشكل دائم، كانوا عم بيتابعوا الجلسات.
0: طيب اسمح لي عزيزي،
1: يعني نحن كمان ما فينا ننكر وجود.
0: اسمح لي
2: طيب نرجع ناخذ تعقيب سريع أستاذ جلال سريعا.
0: ما علاقة،
1: لأنه أنا شفت شيء بعيني، يعني أنا ما فيني أحكي عن شيء مجهول، أنا عم شوف
2: سريع بس
1: وجود الهيئة العدالة الانتقالية. أستاذ رديف، الأستاذ رديف مصطفى كان متواجد داخل القاعة بشكل يومي.
0: خلينا نحكي بعدين، بس يجي دورك تفضل
2: باختصار أستاذ جلال.
0: هذه أسئلة يا عزيزي، أسئلة جوهرية،
1: بس نحكي شيء مفهوم يعني، شيء واقع. أنا أعتذر منك
0: الاتهامات.
2: أنا بدي يعني
0: بس هيئة العدالة الانتقالية في في في في في المحكمة لا يعني دورها فيما يحصل هناك. أسس غائبة لمسار العدالة الانتقالية يا عزيزي. وجود الأساتذة المحترمين من هيئة العدالة الانتقالية
1: هل اجتمعت معهم حضرتك؟
2: سأعود إليكما، لكن اسمحوا لي أخذ رأي أستاذ عبد الرحيم. مساء الخير من جديد، أخرنا عليك. ما رأيك في موضوع مسار المحاكمات عموما وخاصة كانت محاكمة اليوم أحمد حسون؟
3: أولا مساء الخير، شكرا للاستضافة وشكرا لجهودكم ولضيفيك الكريمين. لا شك أنا أعتقد أن هذا اليوم يعني هو يوم للضحايا، يوم للعدالة في سوريا، انتظره الملايين من السوريين حتى يكون، حتى يروا أحمد حسون أو غيره من المجرمين أو ممن ساهموا في قتل الحقيقة الشعب السوري. لا شك أن أحمد حسون من موقعه كمفتي للجمهورية العربية السورية قد ساهم كثيرا في التحريض على القتل، وهو كاد جزء من آلة القتل والإجرام التي مارسها النظام السوري البائد في حق الشعب السوري. وهذا الرجل معروف عنه وبتاريخه الطويل أنه كان دائما ابن النظام السوري حتى قبل أن يكون مفتيا، سواء للجمهورية العربية السورية أو لمفتي مدينة محافظة حلب. هو منذ شبابه، منذ ريعان شبابه كان ابن النظام، وكبنا كان متعاونا مع الأجهزة الأمنية بما يحقق بالنتيجة مخططات النظام السوري. لنتذكر أنه في عام 80 عندما حصل الإضراب العام في مدينة حلب أنه قد رافق القوى الأمنية التي حاولت فتح محلات في الأسواق التجارية بالقوة، وكان يدعو الناس دائما إلى الالتزام والانصياع إلى الحاكم وعدم الخروج على الحاكم. حتى من منبره في جامع الفرقان المعروف المشهور كان دائما

0: الحقيقة ينتقد المجتمع ولا ينتقد السلطة. أنا أؤكد أنه منذ العام 1969 كان يحمل سلاحا مرخصا من الدولة السورية ويتعامل معها. هذا اليوم أحمد حسون الذي نراه خلف القضبان لا شك أنه سيشفي صدور كثيرون من الذين تضرروا ويعني عانوا مما فعله ومما روج له. دعونا نتذكر أنه حتى في منصب يعني المفتي العام للجمهورية العربية السورية، هذا المنصب حقيقة أكبر بكثير من إمكاناته العلمية والمعرفية والشرعية، لأنه بالأساس بعد أن يعني حصل على الثانوية الشرعية من الخسروية في حلب، هو ذهب إلى مصر ودرس هناك اللغة العربية وآدابها. عندما تم ذلك في الدكتوراه أيضا في القاهرة في الأزهر الشريف، هو تخصص في يعني دراسة الإمام الشافعي، وهذا طبعا أخذه عن والده وهو رجل يعني مشهود له بالكفاءة ومشهود له الحقيقة في العلم. نعود إلى سؤالك باختصار شديد. أنا أعتقد اليوم يعني هذا المسار الذي انطلق برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقال الآن من ضيفك الكريم أو من أي أحد حاضر من المتابعين السوريين، لكنه بالنتيجة يعني لو تابعنا بشكل جيد كل ما يقال وبإنصاف، أنا أعتقد أن هذا اليوم فعلا هو يوم للعدالة برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه المحاكمات وعدم وجود حتى قانون للعدالة الانتقالية. طيب. ننتظر مجلس الشعب وانعقاده في الأيام القادمة، ربما ليكون هناك فعلا مراسيم وقوانين جديدة ترسي لأسس العدالة الانتقالية التي لن تنتهي ولن تقف عند محاكمة هؤلاء الذين نراهم اليوم وراء القضبان.
1: نعم أستاذ نضال سيغادرنا، لذلك أستاذ نضال يعني هناك رأي الحقيقة كبير يقول ذلك، أن هناك حالة استعراضية في كثير من المحاكمات، يعني يحاسب مثلا من يحرض بتهمة التحريض مثلا حسون، ولا يحاسب من ينفذ. وأنت تعلم يعني تعلم، نذكر لك أسماء قادة الميليشيات اللي موجودين اليوم بسوريا وما بيتحاسبوا، ميليشيات شبيحة الأسد، مئات الأسماء من قادة الشبيحة، بعضهم يسير بحماية أمنية ولا يحاسبون. ولذلك يقول البعض هذه محاكمات ترندات واستعراض أكثر منها يعني مسار حقيقي للعدالة. أستاذ نضال،
2: يعني أعتقد أنه شكرا لهذا السؤال يعني والقيم حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه سوريا الجديدة شو عمرها شهر سنة ونصف، يعني سنة ونصف، يعني نحن ما فينا نصير بليلة وضحاها مثل الصين ولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا مثل الاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع يحتاج إلى وقت. بنية تحتية بالبلد ما في، سجون ما في، موضوع المحاكمات المحكمة مليانة، في قضايا كتير عالقة اليوم. محاكمة المتورطين إن كان من الفلول ولا إن كان من الشبيحة أو الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم حرب، هذا واجب وطني وأخلاقي، أنا هيك بشوف. إنما موضوع المحاكمات هذا يحتاج لوقت. اليوم أحمد حسون وسيم الأسد هم رموز للنظام السوري، لكن في أشخاص آخرين اليوم اللي بيقدر يتابع بشكل، أنا عم تابع بشكل شبه يومي، كل يوم في حملة اعتقالات، يوم نلقي قبض على حلوة هذا اللي نفذ هجوم الأسلحة الكيميائية في غوطة عام 2013، مبارح تم القاء قبض على شخصية أخرى اللي قبله. يعني نحن في كمان بدنا نفكر كتير منيح أنه هذه الدولة وليدة، نحن واصلين لمراحل متقدمة جدا، نحن حتى على الصعيد الأمني إحنا أحسن من لبنان، أحسن من العراق، أحسن من غير دول. لذلك نحن عملية الصبر، عملية يعني نحط إيدينا بإيدين بعض كسوريين، نحاول نساهم في إعادة إعمار المواطن السوري، موضوع المواطنة بيننا وبين بعضنا، هذه نقطة جدا حساسة. طيب. إنما اليوم بس نمسك إنه في انتقادات. طب تفضلوا اشتغلوا، يعني نحن اليوم
1: بدنا نمسك موضوع العدالة. لا، هو لما بيكون حدا يعني مجرم حرب معروف ويحظى بحماية أمنية، هي يعني مو موضوع انتقادات،
2: رح يجي دور، رح يجي دور. أنا متأكد يعني أنا شفت بالنيابة العامة، كان على مستوى النائب العام أو المحامي العام أو وزارة العدل، هاي الأشخاص رح يجي دورها. طيب. لا تتوقعوا أن يوم من الأيام شخص ارتكب جريمة حرب في سوريا وما رح يتم، إنما في جمع أدلة. أنا اليوم كيف بدي أعتقل شخص إذا ما عندي أدلة كافية ضده؟ هلأ أنت طيب. ضلك قلي أنه في شبيح فلان فلاني ولا الشخص ارتكب جريمة، طب وين الأدلة؟
1: لا، هو في مجرمين عليهم أدلة أكثر شاهد مباشر من فيديوهات أحمد حسون بصراحة. شكرا جزيلا لك.
2: راح يتم محاكمتهم، أنا أؤكد أنه راح يتم محاكمتهم يوما ما.
1: شكرا جزيلا لك نضال شيخاني المراقب لشؤون العدالة الانتقالية من دمشق. أستاذ جلال، ما رأيك؟ يعني يقول كان ضيفنا أنه المسألة في إجراءات ووقت تحتاج القصة من أجل مسار العدالة، ما رأيك؟

0: يعني أنا أفضل لا أرد الحقيقة، خلينا بالإطار العام، هذا ما أطلقت عليه حالة الاحتواء، مجموعة وعود كما وعد معتصم دير الزور من عدة أيام أن بعد الاعتصام أو حتى فض الاعتصام سنقوم وسنعتقل وسنحاسب وكذا. ثاني يوم يعتقل حسان العقاد بناء على شكوى من شركة تابعة لمحمد حمشو. طيب نحن نعمل بكشف هذا النوع من الفضائح. الحقيقة كيف يمكن لمحاكمة يجب أن تكون تاريخية أن تحصل من دون أي أسس تبنى عليها هذه المحاكمات؟ كيف يمكن لمسار عدالة انتقالية؟ أنا أريد أن أطرح هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة يا عزيزي هي التي يجب أن نجيب عليها قبل أن نبدأ بأي مسار العدالة الانتقالية. كيف يمكن أن نقيم مسار العدالة الانتقالية يقوم على الاعتراف به جزء من الضحايا وجزء من الانتهاكات؟ كيف يمكن أن نقيم مسار للعدالة الانتقالية يعود فيه متهمون موجودون على قوائم العقوبات الدولية؟ من يسأل عن الأدلة وجيبوا لي أدلة ودوا لي أدلة وما عندنا أدلة، أحمد حسون عليه أدلة بس غيره ما عندنا أدلة، موجودون على القوائم العقوبات الدولية. هؤلاء عادوا إلى الواجهة. طيب كيف يمكن أن نكسب ثقة الضحايا والشارع السوري بهذا الملف؟ يوم
1: تعتقد
0: الضحايا
1: إنه
0: عندما
1: ليس
0: يكون
1: هناك أسس يعني حقيقية لمسار العدالة
0: ما في
1: الانتقالية؟
0: قانون أستاذ، ما في قانون عزيزي، يعني ما في قانون تسير عليه، يعني ما في قانون ينظم هذا المسار. العدالة الانتقالية في حال كالحال السورية، في حرب طويلة وعقود من الاستبداد ومئات آلاف من الضحايا، لابد من منظومة ترتب عملية المحاسبة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وإلى آخره من هذا الكلام. هذه المنظومة حتى الآن غائبة، من الضروري أن يعني العمل على إيجادها، على تأسيسها قبل البدء بأي محاكمات. هل يعني أننا لا نريد محاكمة عاطف نجيب على سبيل المثال؟ هذا ليس له علاقة بذاك. الضحايا يكون يومهم التاريخي عندما يشعرون بأن مسار العدالة سيحقق لهم الإنصاف،
1: طيب
0: ولكن ضع نفسك اليوم أمام ضحية لشخص أفرج عنه، ضع نفسك مكان ضحية من ضحايا داعش، ضع نفسك أمام ضحية من ضحايا قوات سوريا الديمقراطية، وضع نفسك من أمام ضحية من ضحايا الجيش الوطني السابق الذي صار جزء من الجيش السوري. هؤلاء كيف ينظرون لمسار العدالة الانتقالية؟ هل ينظرون إلى مندوب هيئة العدالة الجالس في محكمة الجنايات؟ لا، ينظرون إلى المنظومة، هل هي موجودة أم غير موجودة؟
1: طيب
0: المنظومة غائبة تماما، وأنا أعتقد أن هناك إرادة سياسية لتغييبها وليست غائبة على وجه الصدفة. يعني
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، يعني في ظل غياب هذه الأسس لمسار العدالة كما يقول الأستاذ جلال، هناك أيضا احتجاجات شعبية تخرج يعني من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي كيف سيؤثر ذلك وينعكس ذلك على المشهد العام في سوريا برأيك؟
2: يعني بالتأكيد لا أحد اليوم في سوريا يريد أن يبقى هؤلاء طلقاء دون عقاب دون حساب، لا بالتأكيد لا. وكل بالعكس، كل الاحتجاجات الشعبية، كل الاعتراضات اليوم تقوم على ضرورة محاسبة كل هؤلاء. وهناك حتى في بعض المجتمعات المحلية قد اتخذت بعض الإجراءات بمنع دخولهم إلى مناطقهم، بعدم الحقيقة عودتهم إلى بيوتهم وهكذا. لكن أنا أعتقد الدولة السورية، ردا على الأستاذ جلال، يعني حتى لو كان هناك ثغرات قانونية، لكن أن ينتفى الحقيقة الرغبة في إقامة العدل في الاقتصاص من هؤلاء، فأنا أعتقد هذه نقطة خلافية لا أوافق فيها الأستاذ جلال بالتأكيد.
1: وتحدث يعني
2: أنا
1: موضوع
2: أعتقد أن
1: الأسس، يعني هي الفكرة كما يعني قيل انه احد الاشياء مثلا انه في تغييب واضح يعني او اختزال سماه استاذ جلال، انه بنحاسب اشخاص بيطلعوا ترندات مشهورين مثلا كما ذكرنا، مثلا حسوا لانه مشهور، بينما كجرم فعلي في كثير من فعلوا جرائم اكبر منه لا يحاسبوا.
2: بالتأكيد، وأنا أعتقد أن هؤلاء سيطالهم الحساب. ولا أعتقد أن اليوم، يعني اليوم هناك في سجون الدولة السورية ما يقرب من حوالي 6000 يعني متهم، وهذا رقم كبير، ولا تزال في القائمة أسماء بالآلاف. وكل يوم نحن نشهد في الأشهر الأخيرة حقيقة تسارع في مسألة إلقاء القبض على هؤلاء وجلبهم إلى العدالة. وبالتأكيد كل واحد من هؤلاء يعد له ملف، ولا أعتقد أن المحكمة الرابعة التي خصصت اليوم في دمشق للعدالة الانتقالية كافية حقيقة للتحقيق واستجواب هؤلاء جميعا ويعني محاكمتهم. لا شك أن هناك يعني نقص حتى في ربما في هذا في الكادر، نقص هناك في التشريعات والقوانين الناظمة لهذا المسار، ولكن كل هذا أنا أعتقد يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى زمن. ليس من الممكن خلال هذه الأشهر القليلة الحقيقة منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم أن نقيم هذه المحاكمات وأن نلقي القبض على هؤلاء وأن نستخدم كافة الشهود وأن نحضر كافة الأدلة. ربما هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل، وفي دول أخرى هذا الملف لم يحسب خلال أشهر أو سنوات، طال عقود ربما يعني في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة. لكن أنا أعتقد أن المهم في الأمر اليوم أن مسار العدالة الانتقالية انطلق، وسيم الأسد ليس هو المجرم الأكبر في هذه العائلة ولكنه أحد رموز هذه العائلة في إجرامه، والأمر يعني معنوي أكثر ربما ما يكون هو مادي، وربما يكون هناك آخرون سيطالهم أيضا محاكمة من منظومة الفساد والإجرام والقتل من آل الأسد. كذلك الأمر بالنسبة إلى المنظومة الدينية، المؤسسة الدينية في سوريا، هذه المؤسسة التي كان يقف على رأسها بالتأكيد أحمد حسون، لا شك أن هناك آخرون يجب أن يطالبوا أيضا العقاب والحساب، وربما يكون هذا في قادم الأيام أو في قادم الأشهر. ولكن على مستوى الإفتاء في الجمهورية العربية السورية كان يتربع على رأس الهرم وكان يقوم بدور سياسي تجاوز الدور الديني وتجاوز يعني الكثير من الأعراف المعهودة في الدول العربية والإسلامية عن مقام هذا المركز الذي هو الإفتاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى عاطف نجيب، ربما كان اختياره لأنه من هناك كانت بداية الثورة، هناك مهد الثورة، وهو الذي يعني فيما بعد أدى إلى اندلاع الثورة وشمولها.
1: طبعا نتحدث عن مسار عدالة يجب أن يشمل أيضا من ارتكب جرائم بعد حتى سقوط الأسد. شكرا لكما عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس. نبحث في محورنا القادم ماهية الاحتجاجات في مدينة القامشلي وأسبابها.

0: فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية فتحت الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع خطوات سير بطيء لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي بعواصم أوروبية.
1: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء، تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيداً، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا خورشيد دلي المحلل السياسي.

0: السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. مرحبا بكما. أستاذ إبراهيم، في البداية، ما دلالة هذه الاحتجاجات في القامشلي؟
1: نعم، مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيفك الكريم ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني هذه الاحتجاجات هي ليست وليدة اليوم، هي يعني منذ ارتفاع الأسعار أو منذ حتى تحرير مناطق عديدة كان فيها الحسكة والرقة ودير الزور، وكذلك في المناطق الثانية التي ما زالت تحت سيطرة قسد، هناك احتجاجات شعبية على سوء الخدمات، هناك احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار، على البطالة، وكما تعلم ارتفاع مادة الوقود تسببت بارتفاع أكثر من 1000 سلعة، من ضمنها ارتفاع المواصلات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انقطاع مادة المازوت أثناء فترة الحصاد والحرائق اشتعلت نتيجة تأخر بعض المزارعين بحصد أراضيهم، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي احتجاجات آراء، احتجاجات طبيعية، من حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبروا عن آرائهم، أن يعبروا أيضا يعني أن يوصلوا رسائلهم بالطريقة السلمية التي يرونها مناسبة وملائمة للحكومة، من أجل أن تلتفت إليهم، لأنه ليس اليوم حقيقة هو وقت رفع أسعار الوقود. يعني لتر البنزين 15500 ليرة، رنت للمازوت وصل إلى 11000 ليرة سوري، ومعدل دخل العائلة السورية أو المواطن السوري ربما لا يتجاوز $100 شهريا. بالإضافة إلى ذلك محمد، يعني منطقة الجزيرة وبالتحديد يعني منطقة عانت كثيرا نتيجة الحرب الطويلة، نتيجة ما مر عليها خلال السنين الماضية من تهميش من قبل نظام الأسد البائد، نتيجة وكذلك حرب التحالف، ومن ثم سيطرة قسد على مناطق عديدة. والآن ما يجري يعني حتى في عملية الدمج ما بين الإدارة الذاتية وما بين الحكومة السورية، الأمور لا تسير بالشكل الطبيعي.
0: ولذلك أسألك أستاذ إبراهيم، يعني هل احتجاجات القامشلي هي ضد الحكومة أم ضد الإدارة الذاتية التي ما تزال موجودة في القامشلي أم ماذا؟
1: نعم، الاحتجاجات هي في المناطق التي تسيطر عليها القسد، يعني لا توجد هناك حكومة حتى يحتج الأهالي على الحكومة السورية. الحكومة السورية موجودة ولكن بشكل صوري، يعني اليوم كما رأيت في الصورة التي تظهر يرفعون علم الدولة السورية على مدخل مدينة القامشلي ثم ينزلون العلم ويدعسون عليه. مؤسسات الدولة إلى الآن لم تدخل إلى مدينة الحسكة بشكل طبيعي، لا تقوم بعملها بشكل طبيعي، فبالتالي إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الاحتجاجات، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي في مناطق سيطرة قسد، وبالتالي رسالة واضحة، من الذي يعطل عمل مؤسسات الدولة؟ من الذي يعطل دخول الدولة إلى الحسكة وإلى القامشلي حتى تدخل المديريات وتدخل الخدمات، ومن ثم تعود الحياة الطبيعية إلى الجزيرة السورية، ومن ثم يتم دخول الاستثمارات ودخول المنطقة ككل في السوق السورية وسوق العمل. وبالتالي اليوم الذي أرى أن الاحتجاجات التي انطلقت فيها القامشلي هي بالدرجة الأولى ضد سياسة قسد وتمطع قسد وتماطلها في عملية الدمج. إن أرادوا تسييس هذا الاستياء الشعبي أو الحركة الشعبية وتوجهه إلى الحكومة السورية، فأقول لك أن هناك أيضا حركات احتجاجية ضد الحكومة السورية ظهرت في تل حميص، ظهرت في تل إبراك، ظهرت في الشدادي، في الهون، ومن حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبرون عن رأيهم، من حق كل السوريين اليوم أن يعني أن يعبروا عن استياءهم نتيجة الغلاء، نتيجة سوء الخدمات. هو ليس يعني شيء معيب يعيب الحكومة ولا يعيب المجتمع السوري، هذا شيء طبيعي. نعم. في سوريا الحرة، سوريا الكرامة، سوريا التي تخلصت من أعباء نظام الأسد البائد، من حق كل السوريين اليوم أن يتظاهروا وأن يعبروا عن رأيهم، ولكن ما نريده من هذا الحراك أن يوصل رسالة صحيحة إلى الحكومة السورية، وأن تعالج الحكومة السورية بداية ارتفاع غلاء الأسعار على كامل الجغرافيا السورية، لأنه غلاء الأسعار ليس في الحسكة فقط ولكن أيضا في الرقة، في دير الزور، وفي الداخل السوري، الكل يعاني من غلاء. نعم. من غلاء الأسعار. نعم. لا يمكن تسييس اليوم في مدينة القامشلي. كذلك كانت هناك أيضا حركات
0: اسمح لي
1: هي المعلمين الذين فصلوا من قبل نظام الأسد البائد وكانوا متجمعين أمام المجمع التربوي في الحسكة بسبب تأخير إعادتهم إلى وظائفهم، وكذلك أيضا قطاع رواتبهم منذ أكثر من 14 سنة.
0: نعم، اسمح لي أذهب إلى أستاذ خورشيد لأخذ رأي أستاذ خورشيد. هذه إذن احتجاجات مطلبية ولا لواقع اقتصادي خدمي فقط، أم يعني هناك استياء أبعد من ذلك؟
2: تحياتي لك محمد وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. حقيقة هذه الاحتجاجات هي صرخة في وجه هذا الواقع الصعب الذي بات المواطن السوري بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص يعاني منها. تخيل نحن الآن في عز الصيف حيث الحر الشديد، ليست هناك

0: الكهرباء، النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود أصبح مكلفا وصعبا جدا، هناك ندرة في مواد لا سيما المازوت، ونحن في عز الموسم السنوي للحصاد، إلى درجة أن فقدان هذه الكميات أخر مسألة الحصاد في بعض المناطق والقرى، وللأسف هذا أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالفلاحين. ومثل هذا الأمر أنا باعتقادي من حق كل المواطنين في تلك المنطقة أن يعبروا عن أنفسهم ويصرخون في الشارع ويوجهون رسائل في كل من اتجاهات وكل من يتحمل مسؤولية بأن يتم الاهتمام بواقعهم المعيشي والحياتي، نظرا لأن الوضع لا يطاق. كيف يمكن تخيل انعدام الخدمات، أسعار مرتفعة جدا، عدم الأسعار عدم تناسبها مع الدخل الموجود، وبالتالي أنا باعتقادي هو هذه الاحتجاجات هي خدمية احتجاجا على الواقع، هي مطالب بالخدمات، مطالب بتحسين أوضاع المعيشية، وربما هذه الصرخة وجدناها سابقا مثلا في دير الزور وفي مناطق أخرى وحتى في عموم سوريا. الواقع الحياتي الاجتماعي الاقتصادي صعب جدا، وهذا أنا باعتقادي ينبغي أن يشكل رسالة سواء على الإدارة إلى الإدارة الذاتية في تلك المنطقة أو إلى الحكومة السورية بالتسريع في خطوات الدمج على طريقة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد آليات وحلول الأوضاع المعيشية الاقتصادية، أن لا تكون خطوات الدمج تنعكس سلبا كما تجسد مثلا في ارتفاع أسعار الوقود دون وجود خطة بديلة يمكن من خلالها دعم المواطنين سواء في دير الزور أو الرقة أو الحسكة. نعم. أسعار الوقود في المرحلة السابقة كانت رخيصة جدا مقارنة الآن بعد عودة الحكومة إلى تلك المنطقة وسيطرتها، وبالتالي هذا الفارق أدى إلى خلل في الواقع الخدمي والاجتماعي والدخل وغير ذلك لأبناء تلك المنطقة. وباعتقادي ما يحصل الآن بحاجة أولا إلى مسألتين: توجه اهتمام تولي الحكومة لخطط ومشاريع يمكن من خلالها دعنا نقول تحقيق حالة من الانعاش الاقتصادي في تلك المنطقة ولا سيما على صعيد الزراعة والفلاحين، وأيضا على الإدارة الذاتية ربما في إيجاد آلية أكثر واقعية لجهة تقديم الخدمات والاهتمام بالمشاريع التي تتعلق بحياة الناس.
1: نعم أستاذ إبراهيم، برأيك كيف ستؤثر هذه الاحتجاجات على العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق؟
2: نعم محمد، يعني هذه الاحتجاجات هي رسائل واضحة، رسائل واضحة لكل المعنيين على منطقة الجزيرة. يعني عملية الدمج اليوم كما أسلفت هي ما بين الحكومة السورية وقسد،
1: تسير لكن في الحسكة طبعا في الحسكة ما تزال فعليا الإدارة الذاتية هي الحاكمة. يعني
2: نعم طبعا بالتأكيد الإدارة الذاتية هي المسيطرة الآن على مركز المحافظة، وهي المتصرفة حتى في المديريات التي تم تشكيلها أو تنجها في الفترة الأخيرة، ولكن حقيقة العمل هو عمل الإدارة الذاتية، وهي التي تسيطر بشكل فعلي على محافظة الحسكة وكذلك مدينة القامشي، واللي هما أكبر مركز مدينتين في محافظة الحسكة. فبالتالي اليوم هذه الاحتجاجات هي رسالة صحيحة ورسالة صحية موجهة إلى قسد بالدرجة الأولى، من أجل إن كانت تريد الالتفات إلى مصلحة الأهالي في محافظة الحسكة وفي مدينة الحسكة ومدينة القامشلي، فيجب أن يكون هناك تعجيل في عملية الدمج وعودة مؤسسات الدولة بشكل صحيح، ما سيمهد إن شاء الله إلى دخول أيضا يعني المشاريع الإنمائية التي ستنقذ وستنعش المنطقة. يعني كما تعلم محمد المنطقة مهمشة بشكل كبير جدا، وهذه الاحتجاجات التي نراها اليوم هي ليست وريدة اللحظة، أيضا كانت هناك احتجاجات على غلاء مادة المازوت والوقود في السنين الماضية حين كانت قصد أيضا ترفع أسعار الوقود بشكل تدريجي، شهدت مدينة عمودة والقامشلي والدرباسية وكذلك مدينة المالكية، كل هذه المدن كانت تشهد مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة قصد الاقتصادية. كذلك أيضا يعني في القريب العاجل قبل التحرير كانت تشهد مدن أخرى كالرقة وغيرها كانت تعرض لقسد، وكانت تشهد أيضا احتجاجات ضد السياسة الاقتصادية التي تقوم بها قسد. لذلك اليوم المطلوب التعجيل في عملية الدمج، ومن ثم تكون هناك كما ذكر ضيفك الكريم أن تكون هناك مشاريع تستطيع انتشال الواقع، انتشال أهالي الحسكة من الحالة يعني الحالة الميتة، أنا أقدر أصيبها هي أصيبها بالموت السريري، إلى الحالة ليست الطبيعية ولكن أن تبدأ تضخ الحياة في

0: محافظة الحسكة.
1: نعم
0: أضيف إلى ذلك محمد أنه إلى الآن الدولة على مستوى قارمة علقتها على القصر العلني تم إزالتها أكثر من 10 إلى 15 مرة، فبالتالي هذه رسالة واضحة، لا وجود للدولة في الحسكة ولا في القمش. إن كان هناك
1: نعم.
0: من احتجاجات فيجب أن تكون هذه الاحتجاجات سياسية موجهة إلى قيادات قسد، بدل أن تبحث قيادات قسد عن حصص سياسية تبحث عنها في الخارج، عليها أن تلتفت إلى الداخل وأن تلتفت إلى الدولة السورية وأن تتقدم خطوات إلى الدولة السورية، ليس
1: نعم.
0: من أجل مكاسب سياسية بل من أجل حفظ مياه وكرامة الشعب السوري الذي عانى خلال 14 سنة. من أراد أن يكون شريكا في هذه الثورة وشريكا في بناء الدولة السورية عليه أن يلتفت إلى الحكومة السورية وأن
1: طيب.
0: يعجل في عملية الدمج وأن يعجل في عودة مؤسسات الدولة إلى الحسكة والقامشلي من أجل إنقاذ الفلاح وإنقاذ الأسر الكردية والأسر العربية
1: طيب.
0: من الحالة المزلة التي وصل إليها.
1: نعم أستاذ خورشيد، يعني في النهاية برأيك إلى أي درجة يؤثر الوضع الخدمي والوضع الاقتصادي على المشهد العام يعني في شمال شرقي سوريا وفي الحسكة، على المشهد الأمني والسياسي ومسار الاندماج باختصار؟
2: يعني بالتأكيد ما يحصل الآن هو جرس إنذار سواء لقسد أو للإدارة الذاتية أو للحكومة السورية في دمشق. ما يحصل كما قلنا هو صرخة الآن. هذا ما يحصل الآن بالتأكيد سيزيد من الاستياء الشعبي. الاستياء الشعبي قد يفقد يؤدي إلى فقدان الثقة التي كانت ربما موجودة باتجاه هذه المؤسسات التي هي في نهاية تدير الشأن العام، وبالتالي الأمر يتطلب تحرك عاجل سواء من الحكومة السورية في دمشق أو من قسد أو من الإدارة الذاتية بإيجاد آلية خاصة. أنا باعتقادي في تلك المحافظة نظرا للأوضاع الاستثنائية ونظرا لأهمية المحافظة لكل سوريا، وقد سمعت قبل قليل أن كان هناك اجتماعا في الحسكة بين محافظ الحسكة وبين قائد قوات قسد سيد مظلوم عبدي، وتم تخصيص الاجتماع لهذا الموضوع تحديدا وكيفية البحث عن آليات سواء كانت محلية ذاتية في محاولة استيعاب الواقع وتقديم شكل من أشكال الدعم للأهالي الواقع.
1: نعم.
2: لا أحد يستطيع الآن أن يلام الناس التي تخرج في تظاهرات واحتجاجات، ما لم يتم ملامسة جروح الناس أنا باعتقادي المشهد مفتوح على كل الاحتمالات سواء على
1: نعم.
2: مستوى حالة فوضى أو على مستوى حصول أحداث أمنية أو على مستوى ربما استغلال هذه الأحداث. أنا باعتقادي نحن بحالة يشبه طارئة، ليجب إيجاد ما يشبه غرفة عمليات لملامسة هموم ومعاناة التي يعاني منها الناس في تلك
1: شكرا
2: المنطقة.
1: شكرا لكما خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن،

0: ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 شباط.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية الأندوف في الجولان المحتلة، وعلبي يعرب عن قلق دمشق من تصريحات إسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من سوريا. بيان خليجي أمريكي مشترك يجدد دعم الشعب السوري ومساعدة الحكومة في التحديات التي تواجهها، ويؤكد أهمية سيادة البلاد واستقرارها. الشيباني يزور دولة الإمارات ويلتقي رئيسها محمد بن زايد، والطرفان يؤكدان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين والهيتيين، والقرار يمهد الطريق لإلغاء الحماية من الترحيل لنحو 6100 سوريا. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. مرر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الأندوفة، وجاءت الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي وفق وثيقة أممية صادرة في 23 حزيران تضمنت تعبيرا عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصلة، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة لمعالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك والحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار.

0: هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم.
1: 8 ديسمبر 2024 عندما كان السوريون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اليهود السوريون الذين عادوا إلى ديارهم، بينما كان السوريون إذن يحتفلون بإنهاء عقود من القمع، سكان القنيطرة والمناطق المحيطة بها كانوا يمرون بواقع مختلف تماما، التوغلات العسكرية الأجنبية، تدخلات في حياتهم اليومية، عمليات اختطاف وزيادة تآكل الإحساس بالأمن. حتى هنا في نيويورك لا أزال أحصل على رسائل من آباء وأمهات، وأنا أقف أمامكم أتحمل مسؤولية نقل أصواتهم إليكم. المندوبون المقرون قيل لنا أن التواجد الإسرائيلي مؤقت وتبرره التطورات في سوريا. هذا التبرير لم يكن أبدا ساريا، واليوم لا يمكن حتى قبوله على أنه ذريعة.
0: كما وأعرب علبي عن قلق بلاده من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها تتزامن مع وساطة أمريكية بين دمشق وتل أبيب في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
1: هذا القلق يتعزز نتيجة للتصريحات من الجانب الإسرائيلي التي تعلن أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية، وهذا يأتي في وقت تقوم به الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب بتيسير الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وهي محادثات تحدث لأول مرة بشكل علني، ونحن شاكرون على هذه الجهود ونأمل أن تتكلل بالنجاح.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة يارفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأشار إلى أن الدورية قامت باحتجاز مزارعين ورعاة أغنام وقامت باستجوابهم قبل أن تنسحب دون تسجيل حالة اختطاف.

0: توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار جزئي لمبنى متصدع في حي الشقيف بمدينة حلب في أثناء تنفيذ أعمال صيانة وترميمة.
1: لوحظ انهيار المبنى، وعند متابعة الموضوع لوحظ أنه عبارة عن بناء قديم وهو مستودع متصدع من نتيجة الزلزال سابقا. بعض العمال قامت بتغيير بعض الصفات الإنشائية ضمن هذا المستودع، وهي إزالة بعض الجدران الحمالة، مما أدى إلى انهيار هذا البناء.
0: ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية فقد نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول.

0: وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد قوة عمل الإندوف في الجولان المحتل، مشاهدينا ينضم الآن للنقاش السيد رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي. السيد رشيد، أهمية هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا.
1: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يعتبر التمديد لقوات الإندوف هذا هو الثاني بعد سقوط النظام، حيث تم التمديد للمرة الأولى في 30 ديسمبر من العام 2025، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على يعني حرص المجتمع الدولي بشكل عام وحرص الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، على الرغم من أن لا يوجد هناك ضغوط حقيقية وحقيقية تتعلق بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف توغلاته باتجاه الأراضي السورية. ولكن ما يهم وما يعني أود لفت الانتباه إليه في كلمة مندوب سوريا في مجلس الأمن، هو أنه ألمح أو صرح بعدم حضور جلسة مجلس الأمن القادمة في حال استمرت التوغلات الإسرائيلية وعدم التزام المجتمع الدولي وعدم التزام أيضا الجانب الإسرائيلي باتفاقية

وقف إطلاق النار المبرم ما بين الجانبين السوري والإسرائيلي في العام 1974. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سوريا اليوم تتحمل أو هي في صلب المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية.

0: انضمامها لتحالف الدول لمكافحة الإرهاب. وبالتالي إن لم يتم معالجة وقف التوغلات الإسرائيلية وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، فإن سوريا ستمتنع عن حضور جلسة مجلس الأمن المقبلة في العام القادم والمخصصة لهذا الأمر. وهذا عامل ضغط لم يكن معهودا من قبل الدولة السورية، لكي تضع
1: طيب،
0: المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ويمارس الضغط الكافي
1: ضمن
0: على الحكومة
1: المسؤوليات التي
0: الإسرائيلية.
1: دعا إليها علبي هي أن التمسك والعمل باتفاقية 1974. هذه الاتفاقية تقضي عمليا بالوجود الإسرائيلي في الجولان. سيد حوراني، هل هذا يعتبر نوع من أنواع ترك الباب مفتوحا للمفاوضات والتقدم إلى الأمام نحو اتفاقية جديدة؟
0: لا أعتقد أن سوريا ستتنازل، خاصة أن مسؤولي الأمم المتحدة المسؤولين عن السلام وبعثة الأمم المتحدة في سوريا، سواء العاملين منهم في الأمم المتحدة أو المتواجدين منهم على الأرض السورية، زاروا الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط النظام منذ فبراير في العام 2025، وحتى تاريخ هذا اليوم أكثر من 5 أو 6 زيارات لهؤلاء المسؤولين. وطرحت هناك رؤى و يعني رؤى لحل هذه المشكلة، ومما طرح على القيادة السورية ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية هو ما طرحه اللواء باتري رئيس بعثة السلام في الشرق الأوسط، وتقضي رؤيته لحل مسألة التوغلات الإسرائيلية بتوسيع المنطقة العازلة، إلا أن سوريا كانت مصرة على عودة الجيش الكيان الإسرائيلي إلى حدود اتفاقية عام 1974. ومن وجهة نظري أن هناك عوامل كثيرة تصر أو إلى جانب الدولة السورية في إصرارها على موقفها وتطبيق اتفاقية عام 1974. من أبرز العوامل التي تجعل الإدارة السورية متمسكة بهذه الاتفاقية أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية معترف بها دوليا، وأيضا
1: وإسرائيل لا
0: هذه
1: تلتزم بها
0: الاتفاقية
1: سيد
0: كانت
1: حوراني، وتتوغل بصورة يومية تقريبا في الأراضي السورية الآن، وتحديدا في القنيطرة. هذه التوغلات وهذه التصرفات الإسرائيلية ألا تتعارض مع المباحثات برعاية واشنطن؟
0: نعم، هي تتعارض مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية، ولكن بسبب التطورات والأحداث المتتالية في المنطقة وخاصة سلوك إيران التخريبي إن صح التعبير ورفضها للتعاون مع القوى الإقليمية في المنطقة سواء في المملكة العربية السعودية أو تركيا، ورغبتها في الانفراد بمشروعها وتمدد نفوذها بشكل فردي على حساب الدول الأخرى، هو ما أخر عامل الضغط أو ما أخر الإدارة الأمريكية في إيجاد تسوية لمسألة التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، لأن رؤية الرئيس الأمريكي للمنطقة اليوم تقوم على أساس أمني اقتصادي، ونشاط
1: أمن اقتصادي
0: الجانب الإيراني في المنطقة
1: يتوافق كليا
0: يمنع
1: مع
0: تطبيق
1: إسرائيل.
0: هذه الرؤية. وبتقديري متى تم الانتهاء وسريان الاتفاق الأمريكي الإيراني في المنطقة وضمان سريانه، فإنه سيتم العودة من قبل الجانب الأمريكي للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف توغلاته سواء في الأراضي السورية أو في الأراضي اللبنانية. وخاصة تابعنا في الأيام الأخيرة كيف طلب ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في جنوب لبنان.
1: إلى أي مدى تقيمون الموقف الأمريكي في ظل هذه المعطيات سيد حوراني؟ هل أمريكا تستطيع الوصول إلى بر الأمان أو الوصول إلى

0: اتفاقية بين دمشق وتل أبيب.
1: نعم، ممكن ذلك، وطرح خلال الفترة السابقة وجود يعني قاعدة أو معسكر أمريكي لضمان التخوفات الإسرائيلية، لأن الجانب الإسرائيلي يعني كان دائما ولا زال يطرح أن هناك يعني مهددات للأمن القومي الإسرائيلي. ومما طرح يعني من ضمن الرؤية الأمريكية وجود قاعدة أمريكية في الجنوب السوري أو في المنطقة تطمئن إسرائيل ويعني تهدئ مخاوفها وهواجسها الأمنية. وأعتقد ذلك أن الإدارة الأمريكية في ظل تعاونها وانفتاحها على الجانب السوري والمضي معها يعني في مسارات متعددة خاصة المتعلقة بالأمن، مثل قبول انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأيضا حضور سوريا لمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وأيضا حضور سوريا في الأيام القادمة لمؤتمر الناتو الذي سينعقد في تركيا. كل هذه المسارات الأمنية التي تشترك فيها سوريا مع الجانب الأمريكي أو برعاية أمريكية، ممكن للجانب الأمريكي أن يطرح رؤيته التي تطمئن الكيان الإسرائيلي، ويتم انسحاب الكيان الإسرائيلي إلى حدود اتفاقية عام 1974، خاصة أن هذه الاتفاقية كانت مرعية وكانت تطبق برعاية أمريكية بين الجانب السوري والكيان الإسرائيلي.
0: سيد رشيد حوراني، الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. وأكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية كمكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. ووفق الوكالة، بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطوير مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار، كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، حيث تناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في سوريا ولبنان. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبين الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. وكان الرئيس اللبناني قد أشار إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يقال عن دور سوري عسكري في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان بشهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية

0: الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
1: ورغم كل هذه التعقيدات،
0: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
2: عينت الحكومة السويدية جيسيكا سيفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. وتشغل سيفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضية المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا، وهذا وسحبت وزارة الخارجية السويدية موظفيها من السفارة السويدية في دمشق في شهر أذار من العام 2012، وأدارت الأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بسوريا عبر السفارة السويدية في بيروت. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار، ذلك للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية. وقالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%، وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، مؤكدة أنها ستواصل جمع التوقيع أو التوقيعات بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. انطلقت في القصر العدلي الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين الثائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
3: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
4: أحمد بدر الدين حسون،
3: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
4: المدعي محمد العلي بن رمضان،
3: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإجرام جارب المخدرات
5: لمكتبة وطلبت منه.
3: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
2: وعلى هامش المحاكمة، التقت كاميرات تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، حيث كشف التفاصيل عن مجريات المحكمة.
6: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا، وشارك بالتحريض، يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين، وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمين الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع. كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
2: هذا وأجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لأراء عدد من أهالي مدينة حلب حول بدء محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد نظام المخلوع لرصد مواقفهم من هذه الخطوة وتوقعاتهم لمسار العدالة ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
7: بالنسبة لأحمد حسون، يعني الولاء والبراء كان موالي لألون، ولازم يتحاكم يعني شرعا وقانونا. كان يفتي للنظام باستعمال القوة، وبدليل معروفة مقولته أي قذيفة تأتي من أي منطقة فيها جيش حر أو هو بيعتبروه مسلحين، هذه المنطقة ستباد.
8: طبعا بالنسبة لأحمد حسون محاكمته شرعية، لأنه أفتى في إلقاء البراميل على شعبنا وأحبائنا، وهذا لا يجوز شرعا.
9: والله برأيي الدولة القائمة حاليا ما عندها ظلم خالص إن شاء الله رب العالمين، وبالأخير كل مين يأخذ حقه الطبيعي. فهذا الزلمة إذا بزماناته أجرم بحق أي حدا من أفراد الشعب السوري فلازم ينال جزاءه العادل. والله احمد بدر الدين حسون كان مفتي الجمهوريه العربيه السوريه ومناصر للنظام البائد نظام بشار الاسد، وكان اسباب هو هجرتنا وافتى بالبراميل المتفجره، ويستحق العقاب من الدوله الحكيمه.
5: رايي بهذا الرجل مفتي براميل بالقصاص والاعدام حتى الموت لأدماء الشهداء الراحة.
7: بالنسبة لأحمد حسون، يعني أنت رجل دين ومسؤول أمام الله، وشفت الظلم وفتيت في الظلم، أنت كان دورك لازم أني مثل ما قلت أنه عم تنجبر أو عم بنغصب عليك أني بدي أفتي هيك، بإمكانك كان تنشأ مثل ما سوا كثير مشايخ،

0: أفاد وزير العدل مظهر الويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من 1 مليون شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. وأضاف الويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة جورجيا تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. أفادت وكالة رويترز بأن بيانات شحن أظهرت أن سوريا من بين أكبر 3 مصدرين لزيت الوقود الثقيل عالي الكبريت في الشرق الأوسط خلال شهر حزيران الجاري، إلى جانب السعودية وسلطنة عمان. وبحسب البيانات فقد رفع العراق صادراته من زيت الوقود عبر ميناء بنياس في طرطوس إلى أكثر من 600,000 خلال شهر حزيران، كما أشارت المعطيات أيضا إلى أن ملايين البراميل من زيت الوقود العراقي نقلت برا عبر الأراضي السورية قبل إعادة تصديرها من ميناء بنياس، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل لوجستية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة ومخاوف تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز. شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا بنحو 1,000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غدا تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.
1: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
2: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتها منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء النزل.
1: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
3: طبعا صار هلأ الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما هو بالدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل ساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله نتمنى بالمراحل القادمة إنه يتستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
1: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
4: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اختتمت مساء يوم أمس الخميس فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية فود إكسبو 2026 في دورته 21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. وقد شكل المعرض الذي استمر لخمسة أيام منصة لعرض أحدث المنتجات في قطاع الصناعات الغذائية وإبراز جودة المنتج السوري وقدرته التنافسية. كما وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث الشماع توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة وجهات حكومية سورية، بما يعزز الصادرات ويوفر فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام اعتبارا من الثاني من تموز المقبل. أوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. هذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف مليون مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية في دمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
5: الفرقة المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي.
6: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة تهدف لتأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقاع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
7: احنا انطلقنا من مفهوم ان احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد اللي هو انه هي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو مليون مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: لأول مرة منذ نحو 15 عاما استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
8: بعد سنوات من الانقطاع هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
9: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ لح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
10: صراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
11: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة مش شايف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2000 الحين جيت يعني في فرق كبير، وفرت علي تعب كثير، كنتك تروح على الشام ترجع من الشام يعني تعب كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون، يعني كان شيء جدا جيد صراحة.
12: والله كثير فرحان، يعني أنا متمني بس أشوفه أكثر وأشوف الأهل صراحة. يعني كيف بدي أقول لك، يعني جاي وأنا حاطت يعني أمال كبيرة بالبلد هلأ.

0: واحد يعمل مستقبله هون أكثر من برا.
1: تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين هناك لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
2: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
3: بالنسبة لموضوع الأرصفة، في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوه ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بتضطر إنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
2: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
4: ملف إشغالات الأملاك العامة من الملفات المؤرقة جدا لمجلس المدينة والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
2: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي، في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية مكانتها كوجهة سياحية مع تزايد أعداد الزوار خلال الموسم الحالي وسط مطالبات بتحسين الخدمات والبنية التحتية لتعزيز تجربة السياح ودعم استمرار النشاط السياحي في المنطقة.
5: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية تدريجيا حركتها السياحية مع ازدياد أعداد الزوار القادمين من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد، مستفيدة من تحسن الوصول إلى المنطقة وعودة النشاط إلى المرافق السياحية والخدمية فيها.
6: أنا بشتغل بمكتب عقاري وصار لي هون 25 سنة مقيم بكسب، أنا من حلب، والحمد لله هالسنة السياحة كتير كويسة وجيدة، وخاصة بعد التحرير فتحت الطرقات ورجعت لطريق حلب الفرلو اللي هو الأساسي اللي بيخدم مدينة كسب.
5: ورغم الانتعاش الملحوظ الذي تشهده المنطقة، يرى عدد من الأهالي أن استمرار هذا النشاط يتطلب تحسين واقع الخدمات الأساسية ولا سيما الطرق والبنية التحتية والإنارة العامة، بما ينسجم مع طبيعة كسب كمنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الحركة السياحية.
7: نحن مبسوطين لأن السياحة تطورت عنا، بس عنا مشاكل شوي بالطرق، المواصلات الطرق مش مزبوطة، عم بيعانوا السيارات وعم بيصير حوادث كتير. بتمنى أنه يتزبط لأن حرام منطقة سياحية، وعم بيشكوا للسياح اللي عم بيجي في عنا. وتانيا عنا الكهرباء يعني كمان مش مزبوطة، البيوت اللي عم بيأجروا عم بيعانوا المستأجرين من الكهرباء.
8: هلأ هو التنوع بالنشاطات هو أهم شيء، إن كان كزيبلاين، تلفريك، المطاعم، الاختلاف بالمطاعم والمأكولات شرقية وغربية، كمان يعني الاهتمام بالطرقات. للأسف لساتنا شوي عم نعاني بموضوع الطرقات والحفريات، وهيدا شيء نعرف هو متراكم من سنين سابقة، بس يعني لازم العمل عليه بشكل أكثر.
5: يؤكد الزوار أن ما يميز المنطقة لا يقتصر على طبيعتها ومناخها فحسب، بل يشمل أيضا التنوع المتزايد في المرافق والأنشطة.

0: الأنشطة السياحية وتطوير الخدمات العامة ومعالجة المشكلات المتراكمة في بعض المواقع يبقى عاملاً أساسياً لتعزيز تجربة الزوار وتشجيع المزيد من السياح على قصد المنطقة.
1: بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع محافظي الحسكة نور الدين أحمد سبل معالجة الأزمة الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها في المحافظة. ونقلت وكالة نورث بريس أن اللقاء تناول واقع قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه وسبل دعمها وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في ظل التحديات التي برزت مؤخرا نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، كما اتفق الجانبان أيضا على وضع آلية دعم خاصة بمحافظة الحسكة تهدف إلى تعزيز استمرار قطاع المحروقات. فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القمشلي خلال الأيام الماضية الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع خطوات سير بطيئة لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي بعواصم أوروبية.
2: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة، بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي، وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء. تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيداً، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
1: أعلن المصرف المركزي في عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظة. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية ديار بكر التركية محمد كايا إلى فتح معبر نصيبين الحدودي مع سوريا، معتبرا أن استمرار إغلاقه يشكل عقبة رئيسية أمام تنشيط التجارة بين جنوبي تركيا والأسواق السورية. وقال كايا أن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن صادرات ديار بكر إلى سوريا تراجعت بنحو 35% بسبب صعوبة الوصول إلى المعابر الحدودية. وأضاف أن فتح معابر نصيبين وشنيورت وجيلان بينار من شأنه تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الجانب التركي استكمل التحضيرات الفنية اللازمة لافتتاح المعابر، ولفت إلى أن العقبة تتمثل في موافقة الحكومة السورية التي ما زالت تبدي تحفظات على تفعيل المعابر التجارية المذكورة. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية. وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1,800,000 نازح. أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري وأكثر من 350,000 من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة في 17 دولة. وأضافت أيضا أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. وإلى أخبار لبنان، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رغبتهما في تشكيل تحالف دولي خلفا لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. وقال ماكرون إن فرنسا وإيطاليا يريدان إطلاق تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة. وجاء الإعلان خلال لقاء ماكرون وميلوني في مدينة أنتيب الفرنسية، حيث عقد الجانبان أول قمة ثنائية لهما. وميدانيا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 6 عناصر من حزب الله في جنوبي لبنان كانوا يشكلون تهديدا لجنوده. وأوضح أن قواتها رصدت 5 عناصر في بلدة زوطر الشرقية وعنصرا في مرتفعات علي الطاهر، ومؤكدة أن استهدافهم لا زالت ما وصفه بالتهديد لإزالة ما وصفه بالتهديد وفق بيانه. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2 وإصابة 3 في غارة نفذتها مسيرات إسرائيلية على طريق زوطر ميفيدون جنوبي لبنان، في حين اعتبر حزب الله هذا الاستهداف انتهاكا لوقف إطلاق النار، وأكد أنه يرصد هذه الانتهاكات. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.